الإعلام الإماراتي في هذه الأثناء بينشر أخبار. هيا ماجد معانا. يا زعم بالضامن مع السعودي ولا كأنه بيقول نحن هنا ها؟ وبيخرج أخبار الإعلام الإماراتي.

كل العمليات بفضل الله مسددة ودقيقة، وتعتمد على معلومات دقيقة للغاية وتقنيات توجيه مطورة ومحدثة تصيب الأهداف بدقة متناهية بقوة الله، وهذا كله بفضل الله وعونه وكرمه.

وما زلنا في البداية وما ينتظر العدو السعودي وتجمعاته وتحشيداته وأدواته شيء لا يخطر على بال. ومستقبل اليمن هو الحرية والاستقلال والرخاء والازدهار بفضل الله وبالتوكل عليه والجهاد في سبيله.

ما تنفعكمش قناه الحدث ولا قناه العربيه ولا قنوات العفافيش ولا قنوات الاصلاحيين ولا قنوات الخونم والمرتزق والعملاء. نصيحه تدل على الطريق.

من تعز مرتزقة العدو السعودي قصفوا بالمدفعية قرى مأهولة بالسكان في عزلتي حضران والربيع بمديرية التعزية. والرد في العمق السعودي شحلام وصدق والوضوح والشفافية والصراحة.

وبالعودة إلى التسريبات، وساعتنا تشير إلى 3:06 بتوقيت المجاهد مع الله. شلل الحركة بموانئ جيزان وفرسان يرفع كلفة النقل البري. التعطل الميداني أجبر القطاعات التجارية والشركات التشغيلية بالمنطقة على البحث عن خيارات مكلفة، حيث جرى الاعتماد المفرط على خطوط النقل البري الممتدة من مناطق الوسط والشرق لتغذية المشاريع وسد احتياجات الأسواق الجنوبية. ونتج عن هذا التحول اللوجستي قفزة كبيرة في تكاليف الشحن الداخلي السعودية ونقل البضائع الثقيلة والمعدات، مما شكل عبئا ماليا إضافيا على بيئة الأعمال المحلية ومشاريع البنية التحتية بالمنطقة. إن امتداد تأثير الحظر إلى موانئ جيزان وفرسان يقدم دليلا حيا على شموليته وفاعليته الميدانية، إذ لم يعد الأمر يقتصر على إرباك حركة التصدير في ينبع أو واردات الحاويات في جدة، بل تحول إلى حصار عملي شل قدرة الموانئ الثانوية في السعودية وحيد ميزتها الجغرافية، معيد الرسم كلفة الإمداد على كافة المستويات الاقتصادية في السعودية.

ها ماجد معانا واللي راعي يا الله عبد البشارة. أنا ما بنفسر إلا محمد الشيعاني ساعة بشارة العنب.

قبل أن نغادركم، رويترز أرامكو تمدد ولا تبالي مع الهند، مدد رجلها لكن بطول والعرض. أرامكو تمدد عبش ما تمدد. رويترز أرامكو تمدد توقف مصفات جيزان حتى 30 أغسطس، يعني يكون أزمة حتى داخلية في السعودية. أنا قصدك. أفادت وكالة رويترز الاثنين عن تمديد شركة أرامكو السعودية توقف مصفات جيزان النفطية حتى 30 أغسطس الجاري، بعدما كانت قد حددت 15 أغسطس موعدا مبدئيا لإعادة التشغيل الجزئي بعد تضرره جراء استهداف القوات المسلحة اليمنية. أوضحت المصادر أن هجوم قوات صنعاء، كما يقول التقرير، الذي وقع في 27 يوليو تموز ألحق أضرارا بمجمع دورة التغويص بيغوزوا البترول. صح ما صرتوا التونة حكي الغويزي بيفعلوا البترول هكذا في ضيزان صغير بيغوزوهن التغويص. أين دورة التغويص المركبة المتكاملة؟ يفصلوا البترول عن الوزلي، عن الغاز، عن السمن البلدي أو ما. هذا هو التغويص يا عزي، يجي لك أنت. يقول لك بمجمع دورة التغويص المركبة المتكاملة آي آح ولا داخل يكتبوا المفروض IIGCC ومنطقة خزانة المصفان، ما أدى إلى توقفها بالكامل. وتعد وحدة التغويص مكونا رئيسي. يغوزوا يقولوا لا جيت والجهل بالعبو كيرام بس رجلي مع بلا الأحمري في وسط الكيرام، يقول لك غوز غوز يعني غوزه. نظهر لكم لا ما أظهر لكم، جانا والله ما أظهر لي. وتعد وحدة التغويز مكونا رئيسيا في المصفاة، يعني مكون أساسي في المصفاة، إذ تستخدم لإنتاج الكهرباء داخل ولا خارج، لإنتاج الكهرباء والغازات الصناعية من مخلفات تكرير النفط. فيما أشارت المصادر، أقول لكم ما هو التغويز، أي يجلس يغوز القندي. فيما أشارت المصادر إلى أن أضرارها تؤثر في منظومة التشغيل بشكل واسع. أوه يعني مش الله نفط وكهرباء والكل. وكانت وزارة الطاقة السعودية قد أعلنت حين عن إخماد حريق اندلع السبت في حلقة السبت. احنا غادرنا وجت الغوائر من أرامكو في جيزان. وزارة الطاقة السعودية أنه اندلع في أحد مرافق المصفاة، إخماد حريق اندلع في أحد مرافق المصفاة، فيما يعكس تمديد فترة التوقف حجم الأضرار التي لحقت بالمنشأة. وتبلغ الطاقة الإنتاجية لمصفاة جيزان نحو 400,000 برميل يوميا، ودخلت الخدمة عام 2021 باستثمارات بلغت نحو 21 مليار دولار. أين الراتب يا حوثي؟ بحرك بتحرك أرامكو أطعم من الراتب والله.

0: تستحكم.
1: قناة روسيا ارتي عربك قناة روسيا والله ما دخلهم يا اخي. نستهدف تحشيدات, نستهدف مع العدو السعودي, نستهدف السعودي يا اخي. ما دخلها الروسي يا اخي, هذا التلفزيون الروسي ما يشتي ذا العندلة يتحاكى عن عملياتنا ما اليه. يبصر زيلينسكي, واسم زيلينسكي صح, ما تقول الزنكلوني حق اوكرانيا, يبصر يبصر اوكرانيا يا اخي ايش دخل ما اليه يا اخي, ما الى الروسي يا اخي, ما للدخل التلفزيون الروسي يا اخي. يغور بدل السعودي وتحشيدات السعود ما إلهي يا أخي, بسرعة عمل في أوكرانيا. وصلوا رسالتي لبوتين ما إليك, ما إليك يا أخي.
2: تسريبات The National, هجمات صنعاء استبقت وأحبطت استعدادات السعودية لجولة جديدة من الحرب.
1: اشتوى حرب أهلية يا للكلب.
2: قالت صحيفة The National الأحد الماضي أن الهجمات المتصاعدة التي تنفذها صنعاء ضد أهداف سعودية تأتي في إطار حملة استباقية لإحباط مخطط الرياض التي كانت تستعد لجولة جديدة من الحرب في اليمن.
1: شوهات انت داخليا هاي هاي يا محمد بن سلمان, قدو شورة التركي والباكستاني لك هكذا الله يلعنك انتو ياهم.
2: وأوضحت الصحيفة, صحيفة أمريكية, في تحليل لها أن تصعيد صنعاء جاء بعد رفض السعودية رفع حصارها على اليمن, وتزايد المؤشرات على احتمال الاستعداد لجولة جديدة من الحرب. وبحسب التحليل فإن اليمنيين قد يكونون يستعدون لحرب جديدة, وأن التصعيد الأخير يعكس تحركا استباقيا هدفه الأساسي.
1: دك السعودية وضك قالوا الترند الذي طلع, دك السعودية مرتين ثلاث أربع سبعتين
2: هو ترند الحين بندكها من شك وطرف فضل من الله. The National قالت ماو في التقرير, أشار التقرير أن صنعاء استثمرت سنوات الهدوء النسبي التي أعقبت اتفاق 2022 في إعادة ترتيب قدراتها العسكرية
1: أو حرام
2: وتطوير ترساناتها الصاروخية والجوية
1: أو هو عيب
2: في انتظار اللحظة المناسبة لاستخدامها.
1: حكي ومن قال حكي غلب,
2: وذلك ما برز في فرضها قرار الحظر البحري على الملاحة السعودية.
1: طبيعي يا أخي طبيعي طبيعي, أمريكا مشغولة في مضيق هرمز حانبه ومن إليها. أخي أنا فرصتي فرصتي حكي يا أخي حكي المشروع 12 سنة جت ساعة الصفر وغريمنا معروف, بندور لنا شغري غريمنا معروف وعنك صفر ومن إليه, يعني الشيء واضح وتصريحات وبيانات قواتنا المسلحة واضح وصريح, وخطابات السيد عبد الملك واضحة وصريحة, والمجلس السياسي والرئيس المشط كل شيء واضح كده. أنتوا بتبصروا ده, أنا بنا أقول لكم ما واضح بتبصروا خلاص ما عبد

وقالت وذلك ما برز في فرضها قرار حظر البحري على الملاح السعودي وشن هجمات على العمق السعودي، إضافة إلى هجماتها الأخيرة التي استهدفت تحشيدات القوات الموالية للسعودية في الرويك. صحن الجن، أقول لكم بحاجة بس لا يخرج الخبر هذا، قال نحن رتينا على تحالف التحالف السعودي التركي الباكستاني واستهدفنا صحن الجن، حتى الجن أصحابنا عن استهدفهم.

أزيد أقول لكم ما استهدفناش الصحن بس، وقفدنا المدعى حق الجن. خلوناش نخرج أخبار ما تخرج، روحوا لكم. والتلفزيون الروسي قري يا أخي ما إليه يبصر عمله في أوكرانيا.

النظام السعودي حمار ابن حمار قصد أن الدنيا عادي في حق 2015 قد سار الزعيم الهالك عفاش قتلت وأعماله الخيانية هؤلاء قصدهم من كل البرام العزيز وهذا

0: وعاد احنا نستعيد نجران وجيزان وعزيز. مش هم داري بعض الناس ما يقدرش داري هياد. احنا بنقول لكم اراضينا المحتلة على دي سهلكها ونهبها السعودي جيزان ونجران وعزير. اقول لكم بحاجة عاد احنا نستعيد الركن اليماني انا في الكعبة. ايوه حكنا حكنا مالك انت. وعنقص لمجزرة الحجاج أكثر من 3000 حاج يمني في مجزرة تنومة وهم محرمين محرمين قتلهم السعودي. وعنقص عنقص للشهيد إبراهيم الحمدي. أيا مالك أنت جاي يقول لي
1: عاصف الشهر حلف البغي والعدوان باتل.
0: وليش بنقول لكم راس محمد بن سلمان ما يكفي.

رويترز: تراجع الأمال بفتح هرمز يعيد ارتفاع أسعار النفط. شبكة أمريكية: حرب إيران تهدد ترامب قبل انتخابات التجديد النصفي، تهددوا لا يجلوا الجن. سيناتور أمريكي: ترامب خسر الحرب واستمرارها يزيد قوة طهران. وعنكسفة السعودية يفتتح ماضي هرمز ولا ما يفتتح؟ عنكسفة السعودية

0: عشية تلقيهما تقييما بشأن وضع فصائلهما. اتفاق أمريكي سعودي على العودة للأقبية الدبلوماسية في اليمن. تقول التسريبات أن السعودية وأمريكا أجرت الاثنين العودة للاتصالات الدبلوماسية فيما يتعلق باليمن مع توصلهما إلى قناعة باستحالة التصعيد عسكريا. سمعته. وأفادت مصادر دبلوماسية غربية أن تقييما استخباراتيا للطرفين السعودي والأمريكي أفضى إلى ضرورة احتواء التصعيد الحالي دبلوماسيا، مشيرة إلى أن الحراك المتوازي الذي بدأه سفيرا أمريكا والسعودية يأتي ضمن محاولات إعادة تفعيل الوسادة الإقليمية مع صنعاء. ما بش وسادة، لا يكذبوش ولا يضحكوا علينا، والله ما أبو وسادة. ويقول لك وصول وفد عماني إلى صنعاء ووصول أتمعوا منها غير الخبيرات خيرات يقول لكم، وكل ما فشل في بقعة يريد تنالى نفس المربع. عنده داري ما هو المفاوض، صاروخ بالستي ومسير يمني. أما مفاوضات ما فيش مفاوضات ولا تصدقوا البريد.
1: أحوار الأحوار الميزانية
2: والله
1: حق تمرير المصايب يا حوارات الرجال البشرية، بيتخط أفعالها صفر المعابد في مشاهد كوبرية طومرية، بثها إعلامنا الحربي مباشر. حاوروا

الأمن لا يشترى ولا يقبل التجزئة، والمتغطي بأمريكا عريان. المتغطي بأمريكا عريان، فما بالك بالمتغطي بباكستان وتركيا. مخلص، أنا مخلص بغرجي. حقيقة استيقنها حكام الرياض بعد فوات الأوان، فهرولوا لسلق تحالف ثلاثي تحت أستار الكعبة في شهادة عملية على فشل وسقوط نظرية الحماية الأمريكية مقابل المال الخليجي، على أن نظرة العدو الإسرائيلي نما بخزوش السعودي. يا أخي ما يقدروا يعيشوا لها بحماية أصلا، لولا العدو السعودي لما بقيت إسرائيل. وهذا ما كشفه الإبستيني المجرم الكافر ترامب، هو هذا. وصدقوني لو يزول هذا النظام لازال الكيان الإسرائيلي مباشرة سرب في جحر كلب. حقيقة استيقنها حكام الرياض بعد فوات الأوان، بعد السعودي يشتي الفيتنامي، مدري الفيتنامي تربي الولد وتأكل الزوج ويشتي حماية ويشتي دخله وخرجه ويشتي من يمسج له ويمسد له، يشتي من يضروقه لو ما يقع رجال أو العاجة. قبل هذا أقول له والله يشتي مضارق، لكن مضارق لو ما يبصروا محريوة والعاجة بدور الراحة. ألا يشتيف على المهرة منكشة منكشة ساعت هيك المنكشة، هذا دي ما ترضى لا تغسول ولا تقرب حتى الأكل. قرب يا لو كليها بنت الناس تقول لك أنا منكشة. وهذا الله يجي لك من أنا كم يضحكك يضحكك أنت.

في الأخبار المتداولة، طيران تجسسي استطلاعي تابع للعدو الأمريكي جاب سماء العاصمة بغداد. في رادار الأخبار، مجموعة من ناقلات النفط التابعة للعدو السعودي انطلقت من بحر عمان متجهة نحو مضيق هرمز. علم الله ما بيحكه السعودي، علم الله ما بيحكه. في رادار الأخبار، تعرض مصنع خلط وتعبئة الزيوت في ليبيا إلى استهداف بمسيرة أخرى دون أضرار مادية أو بشرية. المؤسسة الليبية للنفط، في حال استمرار هذه الاعتداءات سنضطر إلى إعلان حالة القوة القاهرة ووقف عمل مصفاة الزاوية. هجوم بالطائرات

بعض الأخبار محرمة هذا الساعة ساعة اللغم أخبار ملغمة ما أقدرش أنا آسف بعض الأخبار الملغمة. صحني بتفحط في حلقي ساعة ما قدرت تتعمل عسل هو بلدي ولا مش هو بلدي كده عسل لكن عادك شي تأكد هو ساعة ذيك الذي يفحط في الحلقة أو ما لكن ألو يا أخي في الأخبار المتداولة ترامب إيران لا تمتلك المال أمانة أو جو التوينو من عندك ناقصتي ترامب إيران لا تمتلك المال أمانة بحجر الله إن هذا الكلام صدق يا ترامب لا ناجو قالوا لك ولا جو التوينو من عندك يا أخي إن هذا تصريح رئيس دولة رئيس الولايات المتحدة الأمريكية مالك أمانة ما تخليه يحمي لك الذره بالوطاف ما تركن علي يحمي الذره ترامب ما قدرش يحمي نفسه في البحر الاحمر الله الحين بيتصاوع في مضيق هرمز صاوع وباس سلام الله على ايران

بعدها إذا قال ترامب إيران لا تمتلك المال لكنها في عناية الله، هي مع الله إيران، أما أنت مع من بتطور زلط، ولقيت لك شوية مخادع في الخليج طمعتهم وتسلبهم ويدور حماية من الطارف السعودي، دور حماية من الطارف الله على

أخبار على المحك. الله يسمعنا هيك، الله يسمعنا هيك.

الأستاذ عبد الباري عطوان طرح تساؤلات عدة من موقع رأي اليوم. قال: هل جاء تأسيس الناتو الثلاثي السعودية التركية الباكستاني بسبب قرب الانسحاب العسكري الأمريكي من الشرق الأوسط؟ وما هو الاعتراف الخطير بالفشل الذي جاء في مقال لأبرز مستشاري الرئيس بايدن؟ وهل سيجد ترامب المخرج لهروبه الكبير من المأزق الإيراني النازف؟ الباري عطوان. هكذا الصهيوني قلب على حكومة العفافش في في في لبنان، على حكومة المطبعين المتصهينين. يقول لك كل الأخبار قبل أن نغادركم. الخلافات تؤجل الجولة الثامنة من المفاوضات من موقع رأي اليوم. الخلافات تؤجل الجولة الثامنة من المفاوضات بين إسرائيل ولبنان. فعلو وزيرة خارجية حكومة المرتزقة نفس الذي بتفاوض اللبنانية، الذي بتفاوض الصهيوني، يسلموا لبنان بكل من ضرب الله ضربه لليهود. نفس المخطط فعلوا أفراح الزوبة، كذا الاسم فيها الزوبة فعلوها. قال لك ما هو وزيرة الخارجية حق حكومة المرتزقة نفس الخبر. اللهم أنه مفاوضة لبنانية بشعرها لهني والزوبة والله اسمع فيها. أين الخبر؟ من هذا الذي يلعب العدادات هذا الساعة. الخلافات تؤجل الجولة الثامنة من المفاوضات بين إسرائيل ولبنان، وبيروت تحتج وتل أبيب تتهم الجيش اللبناني، اسمعوا، ما بالتنسيق مع حزب الله. أمان لو تنتر لليهودي عيونك والسعودي طبع واحد، لو المرتزقة نالوا يفهموا ويعقلوا حقنا، لو تنتر عيونك ودتيهن للسعودية كذا على يديك، تقول لها هؤلاء عيوني لك، ما يثمر في أبوه. وكذلك اليهودي، قد حكومة الصهيون والانبطاح والارتهان في لبنان قدي بتقلع عيونها وتقول لليهوديها ده الحين بتهموم، قالوا أنتوا بتنسقوا مع حزب الله. ما يثمر لا في يهودي ولا سعودي. وبعدها ناهي مع من ينسق الجيش اللبناني، قال الله ضك الله نسق مع حزب الله، مع من ينسق، مع لسه ولا مع نوال الزغبي ولا وائل كفوري، ما بش غيره أو ما يجي ما يضحكني. ترامب يشيد بعلاقاته بنتنياهو ويؤكد أنها تمر بمرحلة جيدة جدا. أمانة أحد الشيء يقول لترامب أمانة ويقول والله كلاب، أمانة كلاب. البرلمان التركي يقر قانونا تاريخيا حول إعادة دمج مقاتلي حزب العمال الكردستاني ومصير من عبد الله أجلان لا يزال معلقا. أما حاجة عبد الله حيفي فيها من الصمود. حركة النهضة التونسية تتحدث عن تعرض الغنوشي لتنكيل ممنهج داخل سجنه، وتحمل السلطة وزارة العدل المسؤولية كاملة عن حياته. للحين توكل كرمان عاد انباع مع الغنوشي تدي راس. حصيلة ضحايا زلزال كولومبيا ترتفع إلى 111 قتيل. والرئيس الكولومبي يعلن الطوارئ واستمرار عمليات إنقاذ مئات العالقين تحت الأنقاض. لا حول ولا قوة إلا بالله.
محترم اسمعوا على تصريح الضحك هذا ساعة. يلا كدو قبل أن نغادركم، ترامب نسيطر على مضيق هرمز أمانة أيوة ومه، وأزلنا الألغام الإيرانية وسنطلب من إيران تعويضات عن الحرب. يعوض إيران، يعوض على الفضول. قد كان مفتوح مضيق هرمز، فضولك يا عك والدي. وسنطلب من إيران تعويضات عن الحرب في إطار أي مفاوضات سلام، يعني ولا صح شيء لترامب. إعلامي سعودي كبير يستعين بشعبان عبد الرحيم برده على وزير إعلام كويتي. ما بين السعود والكويتيين شكلها حازق يا ولد.

بعد منع رحلة مماثلة في تركيا ومصر، سفينة سياحية مكتظة بالشواذ ترسو في طنجة، نجد بسطر والشواذ. مئات المثليين الشواذ يتجولون في المدينة القديمة والأسواق ويتناولون الوجبات ويعبرون عن استيائهم عن غياب استقبال الرسمي. مغاربة غاضبون، لماذا لا يطبق الفصل 489؟ هذا يشير الرئيس فصل بيوردوا الشواذ للمغرب. حول الله قوة إلا بالله. روسيا والصين تنتظران مواجهة أمريكا عسكريا. عليها الله ما يقرعوا، الله ما يقرع. قد لغفنا الأمريكي لغاف، كان المفروض الروسي والصيني ينبعوا فوق الأمريكي ما يخلوه يتنخس. والله مواجهة عسكرية لو ما يمز زوجه. مختصر مفيد. توقيف صانع محتوى في الجزائر بتهمة نشر خطاب الكراهية والتمييز. هذا الذي فعل عندي، لكنهم يركزوا على مظلومية غزة ومعاناة أهل غزة و... الله مش هم هنا، شو هنا يهتموا بالشواذ حول الله قتلها بلبس.

رادار الأخبار. أمان إن أخبار العرب نشين تلك بعض الأخبار يعني تنوع بالأخبار. أخبار العرب والله ما بلا وسخة كلها بيسطروا الشواذ إلى المغرب. ندري ما هو وقفوا واحد في الجزائر بسبب الخطاب العنصري. انصروا غزة مظلومية أهل غزة والله خبر ولا عن. رادار الأخبار مندوم غاضة النفس أخبار العرب والله أخبار ما تقبل الله العظيم. مصفات تكرير النفط في جيزان لا تزال متوقفة منذ 27 من يوليو بعد هجوم يمني عليها. رغم من وزارة الطاقة ما قالت ولا قال مدري منين جاء من هنا ما على حلام ما يمشى على شتاهل من هنا ولا من هنا ولا كذا ولا دالحين اعترفوا صدق خرج العمارة السوق. رادار الأخبار.

ليه ليه ما هذا الخبر الذي قطع على الواحد؟ شين تير هذا الأخبار قطع على يا خبر؟ نال الذين لكن ولو خلينا في رادار الأخبار ما يمكنش.

قرارات إيرانية لإعادة رسم خريطة القيادة العسكرية. اختاروا قيادات سمهم أمريكا. في رادار الأخبار، أكبر عملية إسقاط للطائرات المسيرة الأوكرانية منذ بداية الحرب. يقول لك وزارة الدفاع الروسية أعلنت إسقاط دفاعات الجوية خلال يوم واحد 115 طائر مسير. جرات عدين طائرات مسيرة جرات. فوق مقاطعات روسية وبحر أزوف والبحر الأسود في أكبر عملية إسقاط معلنة منذ بداية الحرب. شكلها حازقة.

تقرير حقوقي يكشف صورة مأساوية عن الجنوب اليمني تحت سيطرة التحالف. تضخم غذائي تجاوز 300%. أكثر من 80% من الأسر عاجزة عن توفير وجبات أساسية. هذه قالوا أي قلبوا عدن ويجعلوها أفضل من الرياض وأبو ظبي وحتى عواصم أوروبية. اسمعوا اسمعوا، تقرير حقوقي يكشف صورة مأساوية عن الجنوب اليمني تحت سيطرة التحالف. تضخم غذائي تجاوز 300%. أكثر من 80% من الأسر عاجزة عن توفير وجبات أساسية. نصف المنشآت الصحية متوقفة. آلاف الإصابات بالكوليرا وحمى الضنك. تقليص برامج الأمم المتحدة للسكان يهدد حياة ملايين النساء والفتيات. تقرير منظمة انتصاف لحقوق المرأة والطفل يوثق أيضا شبكة من 18 سجن سري تديرها الإمارات وفصائلها المسلحة، مع مئات حالات الاعتقال التعسفي والاختفاء القسري، إضافة إلى تصاعد العنف الأسري بنسبة 36%، تفشي عمالة الأطفال بشكل واسع. المنظمة دعت المجتمع الدولي والأمم المتحدة إلى تحرك عاجل لإنهاء الاحتلال، إغلاق السجون السرية، محاسبة المتورطين في الانتهاكات. كيف يحاسبوهم في فنادق الرياض؟ من يصير يتيهم من الفنادق يا أخي؟ عبر ضاجر استعلامات يدعيهم وهم في الغرف. مؤكدة أن استمرار الوضع يفاقم الكارثة الإنسانية ويقوض مستقبل اليمنيين. لا حول ولا قوة إلا بالله.

0: أخبار لا ربع. نيويورك تايمز الأمريكية: الحرب مع إيران تعيق خروج ترامب من الأزمة السياسية. ناقص يقولوا هو دخول الحمام زي خروجه. صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية: وصلت شعبية ترامب إلى أدنى مستوياتها في ولايته الثانية، وفشلت جهوده لإنهاء الحرب المكلفة حالي
1: بعد ما تم تغدى
0: مع إيران مرارا بسبب مقاومة طارئة. أنت هاري لو يترشح ترامب للرئاسة ما أدرضش حتى مرات الترشح. بعدها يقول لك شعبيته، أيوة، وجمهوره ومحبي، فنان هذا ما عادش رئيس دولة، هذا فنان بس انت ابوه تعربنه عيش الله زلط وما يجي شي غني. مقاص. بعدها لو تعربن العرساك يشتي دتي العود انت، ودتي المايقع انت، ودتي المكسر انت، وتدي الذي يجاوبه أنت، وتدي السمارة أنت، وهو ما علي. يقول لك أنا شا أجيب بس كان غني. يقول لك ما شو علي، اشتي زلط بس ما قص. وسائل إعلام كولومبيا: ارتفاع عدد ضحايا الزلزال في كولومبيا إلى 132 شخصا، وعدد الجرحى إلى 570 شخص. لا حول ولا قوة إلا بالله. حاكم منطقة زاباروجيا الأوكرانية: 5 قتلى و20 جريح في هجوم صاروخي روسي على المدينة. نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل غالوزين: كييف تحاول توسيع جغرافيا النزاع في أوكرانيا من خلال جر بيلاروس إليه.

0: على الخارجي قصي قبل أن نغادر لكم اخترنا لكم سكدية
1: نحن أخوانكم الجراء المعاقين لنا أكثر من سنة نجوع رحمنا يا رئيس الجمهورية
0: بناشد العليمي
1: تقوى الله بينا يا حكومة عيب عليكم خاوم الله تقوى الله
0: بناشد طارق عفاف بناشد العبادة
1: لنا أكثر من سنة في الرواتب أخذت مثل محجر
0: أكثر من سنة في الرواتب هذا مصير من يبيع من يبيع وطنه وشعب الله العدو السعودي هذا مرتزق جريح جاوع قال جاوع ما لقي ما ياكل هذا جريح مرتزق باع نفس الله السعودي اسمعوا
1: السلام عليكم اخواني اخواتي
0: ما قلت لهم شو ببكي عدو قال بسم الله وقال بعد رجع الله
1: نحن أخوانكم الجراء المعاقين لنا أكثر من سنة نجوع رحمنا يا رئيس الجمهورية
0: يا حاجي العليم
1: تقوى الله بينا يا حكومة عيب عليكم خاوم الله تقوى الله
0: مصير أي مرتزق لا حول ولا قوة إلا بالله
1: لنا أكثر من سنة بدون رواتب أخذت مثل من حجر واحد
0: لهم أكثر من سنة بدون رواتب
1: ما نقدر نسوي شيء ورانا أطفال ورانا أسر خاف الله بينا وفراتك والله أعرف عليكم
0: جريح مرتزق جاوع ما تقول الفقر والمرض كله لا حول ولا قوة إلا بالله هكذا الذي يرهن مصيره ويبيع نفسه للسعودي لا حول ولا قوة إلا بالله يا الله بالغوائر من السعودية مشكلة من دور غاير من السعودي وتوصل غاير من المرتزقة كيف يقع؟

في الأخبار العاجلة، مصادر فلسطينية قوات العدو الإسرائيلي اقتحمت مدينة بيت لحم. أيضا من فلسطين المحتلة، قوات العدو الإسرائيلي داهمت عددا من المنازل خلال اقتحام بلدة طمون جنوب طوباس. آلية العدو الإسرائيلي أطلقت نيرانها شرقي مدينة دير البلح وسط قطاع غزة. قوات العدو الإسرائيلي اقتحمت بلدة طمون جنوب طوباس. قوات العدو الإسرائيلي اقتحمت قرية زبوبة غرب جنين. الهلال الأحمر الفلسطيني إصابة مواطنين اثنين جراء اعتداء قوات العدو الإسرائيلي عليهما بالضرب خلال اقتحام بلدة برقة شمال غرب مدينة نابلس. صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية، الهجمات الإيرانية تسببت بخسائر لواشنطن في المعدات تقدر بنحو في المعدات بس في المعدات صح، ما تقول الطاحون والكذا والبومبة والمسب، في المعدات فقط والمفرس والمكحف والفريك تقدر بنحو 13 مليار دولار. وول ستريت جورنال، الهجمات الإيرانية تسببت في تضرر 20 منشأة في 8 دول، فيما تضررت أو دمرت 42 طائرة أمريكية. 8 دول تسببت في تضرر 20 منشأة يعني أمريكية في 8 دول. 8 دول اسكان من الأردن العراق، أيوه من عدب الكويت، أيوه قطر، البحرين، الإمارات، السعودية. من الثامنة من عدب ذكرونا، يقول لك في 8 دول أخي قدرتيناها بالخريطة، ها الكويت، البحرين، الإمارات، قطر، السعودية، أيوة كذا قدم خمسة، هما من عدب الأردن، العراق، أيوة من عدب، من هو الثامن يا أخي؟ علم الله ما قال لي.

موقع دهيل الأمريكي: احتياطيا النفط الأمريكي للطوارئ ينخفض دون 300 مليون برميل لأول مرة منذ الثمانينيات. في العاجل: ارتفاع أسعار الديزل في الولايات المتحدة وأوروبا ارتفاعا حادا يوم الاثنين بعد أن فاجمت الهجمات على مصافي تكرير في روسيا والسعودية. أيوة، هذا الأخبار العالية الآن. والله الخبر من رويترز، من رويترز شخصيا. كانت خاطي قلت لا، ما نمعش أخبار، اتذل أخبار دلعين. ارتفعت أسعار الديزل في الولايات المتحدة وأوروبا ارتفاعا حادا يوم الاثنين بعد أن فاقمت الهجمات على مصافي تكرير في روسيا والسعودية. اضطرابات الإمدادات مما أثار مخاوف لدى المزارعين في أمريكا الذين يحتاجون إلى هذا الوقود لموسمي الزراعة والحصاد. موسم البضاعات أو ما؟ يا ربي لك الحمد، يا ربي لك الحمد. سمعت الخبر ما قال من رويترز: ارتفاع أسعار الديزل في الولايات المتحدة وأوروبا. أوروبا من طرف للطرف ساعة ديوان الطويل ذلك الذي يفعلوه، لا بعرس ولا موجب ولا موت ولا شيء. أوروبا ارتفاعا حادا يوم الاثنين بعد أن فاقمت الهجمات على مصافي تكرير في روسيا والسعودية. اضطرابات الإمدادات، يا ربي لك الحمد. ارتفعت الديزل في أمريكا مما أثار مخاوف لدى المزارعين الذين يحتاجون إلى هذا الوقود لموسمي الزراعة والحصاد. لا تاكلش طماطيس عتحمري عتحمري عتحمري. هو الله.

آخر الكلام، لا تنسوا دعائكم للمجاهدين وقائد المجاهدين السيد عبد الملك يحفظه الله. أي تحركات للمزغنين بلغ على 100 أو 199. ولأننا في آخر الكلام، طالما استمر الحصار على بلادنا اليمن سيستمر الحصار البحري على العدو السعودي، وأي تحشيدات أو تحركات لأتباعها العدو السعودي سيتم ضربها. كلام من الآخر، والذي ما عايفهمش عايفهمها البالستي والمزير. مع الله يا مؤمنين، مع الله. ما جانا خروج من الحلقة ويغوروه في السعودية. أيوة كذا بين أقول لكم، عطي الغوائر عطي الغوائر. وما بدأ أقول لكم بالمختصر، ما بدأ عليها العميد يحيى سريع، بدأ ينعلي. مع الله يا مؤمنين، مع الله.

وحصن ثغور المسلمين بعزتك، وأيد حماتها بقوتك، وأسبغ عطاياهم من جدتك. اللهم صل على محمد وآله، وكثر عدتهم، واشحذ أسلحتهم، واحرس حوزتهم، وامنع حومتهم، وألف جمعهم، ودبر أمرهم، وواتر بين ميرهم، وتوحد بكفاية مؤنهم، واعضدهم بالنصر، واعنهم بالصبر، والطف لهم في المكر. اللهم صل على

صل على محمد وآله وافلل بذلك عدوهم واقلم عنهم أظفارهم وفرق بينهم وبين أسلحتهم واخلع وثائق أفئدتهم وباعد بينهم وبين أزودتهم وحيرهم في سبلهم وضللهم عن وجههم واقطع عنهم المدد وانقص منهم العدد واملأ أفئدتهم الرعب واقبض أيديهم عن البسط واخزم ألسنتهم عن النطق وشرد بهم من خلفهم ونكل بهم من وراءهم واقطع

وجبنهم عن مقارعة الأبطال، وبعث عليهم جندا من ملائكتك ببأس من بأسك كفعلك يوم بدر، تقطع به دابرهم وتحصد به شوكتهم وتفرق

وحزبك الأقوى وحظك الأوفى، فلقه اليسر وهيئ له الأمر، وتوله بالنجح وتخير له الأصحاب، واستقوي له الظهر وأسبغ عليه في النفقة، ومتعه بالنشاط وأطفي عنه حرارة.

العافية وأصحبه السلامة وأعفه من الجبن وألهمه الجرأة وارزقه الشدة وأيده بالنصرة وعلمه السير والسنن وسدده في الحكم وأعزل عنه الرياء وخلصه من السمعة واجعل فكرة

قللهم في عينه وصغر شأنهم في قلبه وأدله منهم ولا تدلهم منه. فإن ختمت له بالسعادة وقضيت له بالشهادة فبعد أن يجتاح عدوك بالقتل وبعد أن يجهد بهم الأسر وبعد أن

مسلم خلف غازيا أو مرابطا في داره أو تعهد خالفيه في غيبته أو أعانه بطائفة من ماله أو أمده بعتاد أو شحذه على جهاد أو أتبعه في وجهه دعوة أو رعى له من ورائه حرمة

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار.

إخوة الإيمان في كل مكان، الآن ننتقل بحضراتكم إلى الرحاب الطاهرة بالجامع الكبير بصنعاء لنرفع لكم من هناك أذان صلاة الفجر حسب التوقيت المحلي للعاصمة صنعاء وضواحيها.

الله.

0: لا إله إلا الله حقا حقا، لا إله إلا الله تعبدا ورقا، لا إله إلا الله قبل الموت، لا إله إلا الله قبل الفوت، لا إله إلا الله قبل انقطاع الصوت، لا إله إلا الله نشهد بها مع الشاهدين، لا إله إلا الله نحملها عن الجاحدين، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وآله نبيا ورسولا وبالقرآن كتابا وبالكعبة قبلة. اللهم ربنا ورب كل شيء خلقته ورزقته رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة في الجنة، وبعث اللهم المقام المحمود الميعاد. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم ارحمنا فوق الأرض وارحمنا تحت الأرض وارحمنا يوم العرض عليك يا أرحم الراحمين. إخوة الإيمان في كل مكان، هكذا رفعنا لحضراتكم من الرحاب الطاهرة بالجامع الكبير بصنعاء أذان صلاة الفجر حسب التوقيت المحلي للعاصمة صنعاء وضواحيها.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: البرنامج العام في إذاعة صنعاء يقدم القرآن منهاج حياة. القرآن منهاج حياة من إعداد وتقديم نبيل المهدي.
1: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين. أهلا ومرحبا بكم مستمعينا الكرام إلى حلقة جديدة من حلقات برنامجكم القرآن منهاج حياة. في حديثنا عن رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله ونحن في استقبال مولده، نجد أن هناك الدروس الكثيرة التي نستفيدها، ومن أهم ما يجب أن نركز عليه والنظر بإكبار وإجلال وإعظام إلى رسول الله وإلى المشروع الذي جاء به من الله سبحانه وتعالى، وإلى عظيم اهتمامه بهداية الناس. كنا قد وصلنا في الحلقة الماضية إلى الحديث عن لقاء رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله بالقبائل في مواسم الحج، وعندما كان يعرض عليهم الإسلام ويبحث عن حاضنة للدين، عن قبيلة لديها العزة والنخوة والنجدة والمواقف الرجولية والبطولية المشرفة التي تدافع بها عن دين الله. الرسول صلوات الله عليه وعلى آله كان يمتلك الحكمة، يمتلك السياسة، ويمتلك الرؤية الكاملة، يمتلك القدرة العجيبة على إدارة الأزمات والمشاكل. ولهذا نجد قبل حديثنا عن لقاء رسول الله بالأنصار أو باليمنيين بشكل عام، نجد أن هناك حدثان هامان في مكة المكرمة قبل هجرة الرسول، نرى فيهما دروس مهمة نستفيدهما في هذه المرحلة. الدرس الأول، بعد أن استطاع رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله أن يحدث شرخا في المتآمرين عليه وعلى من آمن به وعلى عشيرته في حصارهم له في شعب بني هاشم، استطاع رسول الله كما قلنا عن طريق التحريك العاطفة الرحم والقرابة أن ينقض تلك الصحيفة. كان هناك وفاة الحامل الأساسي لرسول الله، المدافع الأساسي عن رسول الله، أبو طالب الذي آمن برسول الله ووقف معه مواقف لم تستطع قريش أن تفعل شيء عندما كان أبو طالب حيا، حتى قال رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله: ما نالت مني قريش شيئا أكرهه حتى مات أبو طالب. أبو طالب كان درع كبير جدا للرسول صلوات الله عليه وعلى آله. مات في هذه الفترة ما بعد فشل الحصار على رسول الله، وماتت أيضا خديجة فيما سمي بعام الحزن. طبعا الرسول صلوات الله عليه وعلى آله كان يمتلك عزيمة كبيرة جدا، ثقة قوية بالله، انطلاقة قوية فيما حمله الله سبحانه وتعالى من مسؤولية، لم يكن يبالي ولم يكن توقفه الأحزان ولا الأفراح ولا المؤامرات ولا الحشود ولا المغريات. نجد هناك ذلك الدرس الذي قدمه للأمة إلى يوم القيامة قبل وفاة أبو طالب، عندما جاءت قريش تعرض عليه المال، تعرض عليه الجاه والمنصب، تعرض عليه الزواج بأجمل النساء، فكان الجواب منه صلوات الله عليه وعلى آله: والله لو وضعوا الشمس في يميني والقمر في يساري على أن أترك هذا الأمر ما تركته حتى يظهره الله وهلك دونه. ثقة عالية بالله، عزيمة، قوة إرادة لا يمكن أن يتراجع أبدا، المغريات لا تؤثر فيه، والمخاوف لا تؤثر فيه، والأحزان لا تؤثر فيه، وحتى الأفراح لا يغتر بها، حتى إن كان هناك تقدمات لا يغتر أبدا، ثقته بالله ومرجعه إلى الله، ويرى أن كل شيء بفضل من الله سبحانه وتعالى. ولذا استطاع الرسول صلوات الله عليه وعلى آله أن يدير الوضع حتى في هذه المرحلة التي غاب عنه الناصر وغاب عنه المؤازر، لأن خديجة رضوان الله عليها كانت نعم المؤازر لرسول الله بمالها وبنفسها، ونعم المؤاسي هي سكنه وهي شريكة حياته وشريكة في الدعوة، مثلما جاء في مقولة هامة جدا أنه لولا مال خديجة، أو أن الإسلام قام على مال خديجة وسيف علي، من أكثر ما نصر رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله في بداية مرحلة الدعوة. نجد هناك حدث آخر قبل هجرة الرسول إلى المدينة، هو حدث الإسراء، وهذا الحدث جاء بعد أن توالت الأحزان على قلب رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله بوفاة عمه أبو طالب ووفاة زوجته خديجة. جاءت حادثة الإسراء، وهي أشبه ما يكون برفع المعنوية الرسول صلوات الله عليه وعلى آله، أن الله لن يتركه أبدا. وأيضا فيها درس مهم للأمة، تحتاجها الأمة في هذه المرحلة في هذا الزمن، كيف أن الله سبحانه وتعالى يرسل رسالة للمسلمين أن هناك علاقة قوية وحالة ربط بين المسجد الحرام والمسجد الأقصى، لأن الله سبحانه وتعالى يعلم الغيب والشهادة، ويعلم أن هذه الأمة ستتخلى عن المسجد الأقصى، ستتخلى عن قبلتها الأولى، وكأن الله يقول عندما تتخلون عن هذا فستتخلون بعده عن هذا، وعندما ترون هذا في حالة احتلال فتوقعوا أن يحتل هذا. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. حالة الربط قوية جدا بين المسجدين، وهذه الآية يجب أن تلفت نظر كل إنسان مسلم في هذا الزمن في هذه المرحلة، وهو يرى المؤامرات على الأقصى، كأن الله سبحانه وتعالى يقول يا مسلم أنت من تصلي إلى المسجد الحرام إلى الكعبة افهم أن قبلتك الأولى هي هناك في المسجد الأقصى، وأن اليهود قد احتلوه ويدنسوه ويتآمروا عليه، فإذا كنت أنت ذلك الذي تهمل المسجد الأقصى فستهمل المسجد الحرام، وأن من يتآمر على المسجد الأقصى هو متآمر في نفس الوقت على المسجد الحرام، وأن من احتل الأقصى لن يكتفي بالأقصى بل يريد المسجد الحرام. هناك ترابط قوي جدا، هذا العدو الذي استهدف الأقصى هو يستهدف الحرام ويستهدف الكعبة ويريدهما جميعا. فهذه دروس مهمة جدا نستفيدها في مرحلتنا هذه في صراعنا مع أئمة الكفر أمريكا وإسرائيل. عندما نأتي إلى لقاء الرسول صلوات الله عليه وعلى آله في القبائل في موسم الحج، كما يقول التاريخ أن رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله التقى برجال من اليمن، وكأن رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله كانت عينه على اليمن وعلى اليمنيين لشجاعتهم وعزتهم ونخوتهم ومواقفهم المشرفة، فالتقى برجل يمني يسمى عبد الله بن قيس بن أم غزال وعرض عليه الإسلام فأسلم، ووعده أن ينظر قومه لأن رسول الله يبحث عن حاضنة ويبحث عن من ينصر هذا الدين ليهاجر إليهم. والتقى برجل آخر من اليمن يسمى قيس بن مالك الأرحبي، ومن ثم التقى برجال من المدينة من أهل يثرب، مجموعة من الأوس والخزرج التقى بهم الرسول وعرض عليهم الإسلام ودعاهم إلى الله سبحانه وتعالى وإلى عبادته وإلى أن لا يشركوا به شيئا، وأخبرهم بما أنزل الله عليهم من القرآن وتلا عليهم من القرآن. أنصت القوم، سكتوا، خشعوا، خضعوا، رأوا أن هناك شيء مهم جدا يعرضه عليهم الرسول صلوات الله عليه وعلى آله، وكانوا قد سمعوا من اليهود في يثرب أنه قد أطل زمن نبي يبعثه الله سبحانه وتعالى، فما كان منهم إلا أن آمنوا وطلبوا من رسول الله أن يرسل معهم أحد المؤمنين يفقههم في الدين، فبعث معهم الرسول صلوات الله عليه وعلى آله مصعب بن عمير بن هاشم لينطلق معهم إلى يثرب ويكون دليلا لهم إلى الله سبحانه وتعالى. وبقي مصعب هناك لعام كامل، استطاع أن يقنع معظم أهل المدينة بالإسلام وأن يدخلوا في دين الله سبحانه وتعالى خلال عام، بينما رسول الله مكث 13 عاما في مكة لم يسلم له إلا العدد القليل القليل من المستضعفين. في العام القادم في موسم الحج قدم على مكة عدد كبير من الأوس والخزرج، قرابة 73 رجل وامرأتان ليحجوا وهم مؤمنون لكنهم يكتمون إيمانهم، وتواعدوا مع رسول الله بطريقة سرية، أدار الرسول العملية في ليلة من ليالي التشريق، تواعدوا على أن يلتقوا في مكان معين، وخرجوا عبارة عن على رجل أو رجلين أو ثلاثة يتسللون بعد منتصف الليل إلى ذلك المكان الموعود، وجاء الرسول صلوات الله عليه وعلى آله ورتب حراسة للمكان وأحضر معه عمه العباس وتحادث معهم وتلا عليهم القرآن وأسلموا وآمنوا على يد رسول الله وبايعوه، وجعل لهم الرسول صلوات الله عليه وعلى آله كفلاء منهم عبارة عن نقباء يضمنون قومهم لدى رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله على ما اتفقوا وتعاهدوا عليه. إن شاء الله نكمل الحديث في الحلقات القادمة، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين.
0: القرآن منهاج حياة. القرآن منهاج حياة من إعداد وتقديم نبيل المهدي.

نسأل الله العلي القدير في البداية أن يهدينا بكتابه وأن يوفقنا لفهم كتابه لنزداد إيمانا نزداد إيمانا نزداد إيمانا. نستمر أيها الإخوة في ملزمة معنى التسبيح، وقبل أن ندخل في القسم الثالث منها نذكر أبرز النقاط التي وردت بالأمس. بالأمس أولا، أول نقطة أن المؤمن هو من يزداد إيمانا من كل الأحداث في الحياة، يزداد بصيرة، علاقته بالله قوية، تنزيهه لله تنزيه مترسخ في أعماق نفسه، فلا يمكن أن يسيء الظن بالله مهما كانت الأحوال، حتى ولو رأى نفسه في يوم من الأيام وقد جثم على صدره شمر بن ذي الجوشن ليحتز رأسه كالإمام الحسين عليه السلام، لن يشك، لن يرتاب، لن يهتز. ثانيا، النقطة الثانية أن نفسية المؤمن هو أن ينطلق في أعماله يريد من ورائها كلها رضا الله، رضا الله هو الغاية، وإن وضع له أهدافا مرحلية وداخلية هي ليست كل شيء، فإذا لم يتحقق ذلك شك وارتاب. الأهداف المرحلية التي وضعها لنفسه هي كل شيء لديه، إذا لم تتحقق وتنجح شك وارتاب، أبدا لا تحصل عند الإنسان المؤمن. وأن النصر الذي يريده، النصر الذي ينشده، هو نصر القضية التي يتحرك من أجلها. ثالثا، أن المؤمن لا ينظر إلى نفسه، النصر الشخصي، المقصد الشخصي، قضيته الخاصة، خطته المعينة، موقفه الخاص، المسيرة هي المسيرة الطويلة، العمل على إعلاء كلمة الله، النصر لدين الله في هذه المرة أو في المرة الثانية أو في المرة الثالثة، إن لم يكن على يديك أنت فقد يكون على يد آخرين ممن هيأتهم أنت. رابعا، أكد أنه في حالات الشدائد، وهي الحالات التي يضطرب فيها ضعفاء الإيمان، يضطرب فيها من يفقدون نسبة كبيرة من استشعار تنزيه الله سبحانه وتعالى الذي يعني تنزيهه عن أن يخلف وعده، في حالات الشدائد يضطرب فيها ضعفاء الإيمان. خامسا، أن الغاية هو الجهاد في سبيل الله، أن أتحرك في سبيل الله ليحقق النصر لدين الله والعمل لإعلاء كلمة الله وإن كان ببذل نفسي ومالي، فليس هناك مجال للتفكير في النصر الشخصي، أن يتحرك الإنسان في العمل ويريد لنفسه أن ينجح ولخطته أن تنجح ولعمله أن يبرز وأن يظهر، هو لا يفكر في هذه أبدا بكلها. نبدأ اليوم من قوله رضوان الله عليه في ملزمة معنى التسبيح، يقول: تنزيه الله سبحانه وتعالى الذي يعني تنزيهه في ذاته، فلا يمكن أن نصفه بما يستلزم منه أن يكون مشابها لمخلوقاته أبدا. تنزيهه في أفعاله هو، فلا يمكن أن نتهمه في فعل من أفعاله أنه صدر منه مخالفا لمقتضى الحكمة، مخالفا لما يليق بجلاله وحكمته وعظمته. تنزيهه في ألا ننسب إليه فيما يتعلق بوعوده أنه يخلف الميعاد، أنه لم يفي بوعوده، وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم. تنزيهه في تشريعه أيضا، أن يشرع ما يتنافى مع كماله سبحانه وتعالى، أن يشرع لنا ما يتنافى مع قدسيته، مع عظمته، مع جلاله، مع حكمته، مع عدله، كل ما يتنافى مع ذلك لا يمكن أن يشرعه الله سبحانه وتعالى لعباده. هذا نقطة أولى ومهمة، أن تنزيه الله، أن في بداية الملزمة قال التسبيح معناه تنزيهه وتقديسه، وهنا تنزيهه في ماذا؟ تنزيهه في ذاته، فلا يمكن أن نصفه بما يستلزم منه أن يكون مشابها لمخلوقاته. وتنزيهه في أفعاله، لا يمكن أن نتهمه في فعل من أفعاله أنه صدر منه مخالفا لمقتضى الحكمة. تنزيهه فيما يتعلق بالوعود، حاشا أن يخلف الوعد جل وعلا. تنزيهه في تشريعه، أن يشرع ما يتنافى مع كماله سبحانه وتعالى. هو الذي لعن الظالمين، هل يمكن أن يوجب

0: علي طاعتهم؟ لا. فمن يأتي ليقول إن الحاكم الفلاني هو خليفة المسلمين يجب طاعته لأنه أصبح ولي الأمر فتجب طاعته، فهو يحدثني بكلمة تجب طاعته يضفي على المسألة امتدادا تشريعيا، أي أن الله أوجب علي طاعة هذا، أليس كذلك؟ أي أن من شريعة الله، من دين الله أن أطيع هذا. هذا لا يمكن أبدا أن يكون من دين الله، لا يمكن أبدا أن يكون مما يرضى به الله سبحانه وتعالى. وهكذا ظهرت أشياء كثيرة جدا نسبت إلى دين الله، سواء في مجال العقائد، في المواقف، في التشريعات الأخرى، قد يلقاها أي إنسان طالب علم. فإذا كان ينطلق من هذه القاعدة تنزيه الله سبحانه وتعالى، فسيرى كم ستفيده هذه القاعدة، وسيرى البصيرة العظيمة التي تتحقق له من وراء اعتماده على هذه القاعدة. قاعدة ماذا؟ تنزيه الله سبحانه وتعالى. إذن الله الذي لعن الظالمين لا يمكن أن يوجب علي طاعتهم، ومن يأتي ليقول أن الحاكم الفلاني أصبح وليا للأمر وأن الله أمر بطاعته، عندما أكون منزها لله لا يمكن أن أصدق ما يأتون به من عقائد تنسب إلى الله تتنافى مع تقديس الله ومع تنزيهه. الله يعلم أن كثيرا من عباده سينسبون إليه ما لا يليق به، فأوضح لنا نحن خطورة المسألة على أنفسنا في نظرتنا إلى الله سبحانه وتعالى، خطورة المسألة على أنفسنا فيما يتعلق بواقع الحياة. فأبان لنا في القرآن الكريم الآيات التي تدل على ماذا؟ على أن قضية تنزيهه قضية مهمة استنفر لها كل مخلوقاته، يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض. أليس هذا استنفارا عاما لكل المخلوقات؟ طبعها بأن تسبحه، ما كان منها بلسان المقال وما كان منها بلسان الحال، فهو يشهد بأنه فيما هو عليه يشهد بنزاهة الله. الله يعلم أن الكثير من عباده سينسبون إليه ما لا يليق به، فأوضح لنا وأبان لنا في القرآن خطورة المسألة على أنفسنا وخطورة المسألة في واقع الحياة، وأبان لنا في القرآن أهمية التسبيح، واستنفر للتسبيح كل مخلوقاته، منها من يسبحه بلسان المقال ومنها من يسبحه بلسان الحال، يعني يشهد من خلال خلقه على عظمة الله وعلى قدسيته وعلى نزاهته. التنزيه لله سبحانه وتعالى ليس فقط مجرد حكم ببراءته من كذا. عندما نقول في صلاتنا أثناء الركوع سبحان الله العظيم وبحمده، ألسنا نقول وبحمده؟ التنزيه الذي يجب أن ينطلق منا نحو الله سبحانه وتعالى ليس فقط مجرد التبرئة وإصدار حكم ببراءته من كذا، بل التنزيه المتلبس بالثناء عليه. وكمثال على هذا، أنت تجد من الناس من إذا نسب إليه أنه عمل عملا سيئا ولكن لم تثبت إدانته فحكمنا ببراءته فقط، قلنا هو بريء، هو بريء، هل في هذا ثناء عليه؟ هو بريء. لكن أن ينسب ذلك الفعل إلى شخص أنت تعرفه بالتقوى، بالعبادة، بالصلاح، بزكاء نفسه، بطهارة روحه، وتعرفه عمره لم يحدث منه مثل هذا الشيء، كيف ستقول أنت؟ ستقول أبدا هذا لا يمكن أن يحصل منه كذا، وهو كذا وهو كذا، ونحن نعرفه أنه كذا، وهو من أولياء الله، وهو إلى آخره. ألسنا سنقول هكذا؟ هذا هو التنزيه المتلبس بالثناء، أي مترافق بالثناء، والذي يقدم في ماذا؟ في صيغ متلبسة بالثناء. تقول أبدا لا يمكن أن يحصل منه هذا، نحن نعرفه إنسانا وليا من أولياء الله، وإنسانا متدينا وعاقلا، و إلى آخره. فنعرف الفرق بين مجرد البراءة ومطلق البراءة. التبرئة وبين التبرئة المتلبسة بالثناء أيهما أفضل؟ التبرئة المتلبسة بالثناء. فنحن نقول سبحان الله العظيم، نسبحه ننزهه وبحمده بالثناء عليه. ننزهه لأنه إنما يستحق الثناء من هو منزه. الحمد لله رب العالمين، أليست هذه أول سورة الفاتحة؟ بعد بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين، أول آية بعد البسملة تصدر بالثناء على الله الحمد لله. أن يكون هو أهلا للثناء عليه، أن يكون هو من يستحق الثناء عليه، فأن يثني على نفسه ويثني عليه عباده، ذلك يعني أنه منزه، أنه الكامل الذي لا يليق به، لا يليق بكماله، لا يليق بجلاله أن يصدر منه هذا الشيء أو هذا الشيء، أو أن يكون على هذا النحو في ذاته، أو أن يصدر منه هذا الفعل السيء، هذا الفعل السيء. هذا معنى سبحان الله العظيم وبحمده، سبحان الله الأعلى وبحمده. الحمد معناه الثناء على الله سبحانه وتعالى. نكتفي بهذا المقدار، وقبل أن نختم نذكر أبرز النقاط. أولا أن تنزيه الله، طبعا في بداية الملزمة قال أن معنى التسبيح هو تنزيه الله وتقديسه. التنزيه في ماذا؟ وهنا عرف التنزيه ماذا يعني. فأول نقطة أن تنزيه الله يعني تنزيهه في ذاته، فلا يمكن أن نصفه بما يستلزم منه أن يكون مشابها لمخلوقاته. أيضا تنزيهه في أفعاله، فلا يمكن أن نتهمه في فعل من أفعاله أنه صدر منه مخالفا لمقتضى الحكمة. تنزيهه فيما يتعلق بالوعود أن يخلف وعده. تنزيهه في تشريعه أن يشرع ما يتنافى مع كماله، مع قدسيته، مع عظمته. هذا هو معنى التنزيه. ثانيا أكد أنها ظهرت أشياء كثيرة نصبت إلى دين الله، سواء في مجال العقائد، في المواقف، في التشريعات، قد يلقاها أي إنسان طالب علم. فإذا ما كان ينطلق من قاعدة تنزيه الله سبحانه وتعالى فسيرى كم ستفيده هذه القاعدة، وسيرى البصيرة العظيمة التي تتحقق له من وراء اعتماده على هذه القاعدة، على قاعدة التنزيه والتقديس. ثالثا أكد أن الله يعلم أن كثيرا من عباده سينسبون إليه ما لا يليق به، فأوضح لنا نحن خطورة المسألة على أنفسنا في نظرتنا إلى الله وفيما يتعلق بواقع الحياة، فأبان لنا في القرآن الكريم الآيات التي تدل على أن قضية تنزيهه قضية مهمة استنفر لها كل مخلوقاته. لأن هناك من سينسب إلى الله القبائح والظلم والفواحش، وفعلا هناك من نسب، فأوضح لنا في القرآن خطورة ذلك على أنفسنا في نظرتنا إلى الله وفي واقعنا، وأبان لنا الآيات التي تدلل على أهمية قضية التنزيه وأنها قضية مهمة استنفر لها كل مخلوقاته. رابعا أن التنزيه الذي يجب أن ينطلق منا نحو الله ليس فقط مجرد التبرئة وإصدار حكم ببراءته من كذا، بل التنزيه المتلبس بالثناء عليه. يعني لا يكفي أن تقول حاشا الله وانتهى الموضوع، سبحان الله وانتهى الموضوع، سبحان الله العظيم وبحمده، نقدسه وننزهه من كل ما ينسب إليه تنزيها مترافقا بالثناء عليه. فالتقديس فالتنزيه يجب أن ينطلق منا مقترنا متلبسا بالثناء على الله. أسأل الله العلي القدير في الأخير أن يوفقنا لأن نكون من المقدسين له، المنزهين له، المعظمين له، وبالثناء عليه، كما نسأله تعالى أن يرحم شهداءنا وأن يشفي جرحانا وأن يفرج عن أسرانا وأن ينصرنا بنصره، إنه سميع قريب مجيب. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر. الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، اللعنة على اليهود، النصر للإسلام.
1: بصائر من ربكم. دروس من هدي القرآن الكريم.
2: إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء.
3: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسوله الصادق الأمين وعلى آله وصحبه والأنبياء والمرسلين أجمعين، وبعد. السلام عليكم أيها المستمعون ورحمة الله وبركاته، وها نحن نلتقي مرة أخرى حول قبس من نور آية، وسنقبس اليوم بإذن الله من قوله تعالى: لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط، وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس، وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب، إن الله قوي عزيز. صدق الله العظيم. هذه هي الآية 25 من سورة الحديد، وهي سورة مدنية. والآية كما سمعتم يخبرنا الله فيها أنه قد أرسل رسله بالبينات، ومعنى هذا أن على الناس أن يتبينوا الحق من الباطل من خلال ما جاء به الرسل. ولعل أهم صور الحق هي توحيد الله وعبادته لا سواه، فهذا هو الحق الذي بينه كل الرسل، وهذه هي الحقيقة الأولى والأساسية التي دعوا إليها: أن اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وها هو الله يقول لخاتم الرسل محمد صلى الله عليه وسلم في الآية 65 وفي الآية 66 من سورة الزمر: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين، بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. وهكذا، فإن كل الرسل قد بين الله لهم هذه الحقيقة ليبينوها للناس بالقول وبالفعل وبالمعجزات والخوارق، فيؤمن من يؤمن ويكفر من يكفر، وهكذا تمضي الرسالات ويمضي الرسل، فلا يتخلون عن رسالتهم حتى تستبين للناس الحقيقة ويتضح الحق. ولكن كلما تقادم عليهم العهد عادوا إلى الضلال ونسوا ما ذكروا به. ومع ذلك فالله يتدارك عباده، فيرسل بين آونة وأخرى رسولا ليعيد الناس بالبينات إلى جادة الحق والهدى. ولكي لا ينسى الناس هذه البينات التي تؤكد على عبادة الله وحده، فقد أنزل الله مع الرسل الكتاب ليبقى بين أيدي الناس نورا وضياء وهدى وذكرى. ورغم أن الكتب التي أنزلها الله على رسله متعددة، فالله يسميها كلها هنا كتابا، ويطلق عليها لفظ المفرد ليؤكد لنا أن كل الكتب إنما تنطلق من منبع واحد وتدعو إلى طريق واحد، هو عبادة الله وعدم الشرك به، فهي إذن كتاب واحد مهما تعددت. وإذا كان هناك كتب حرفت، فإن القرآن قد اكتمل به وفيه ما سبقه، وهو المهيمن والمرجع فيما أنزل الله من الكتاب. إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه. وهكذا، فإن ما أنزل الله لا يزال موجودا محفوظا بالقرآن، فهو إذن الميزان للناس، يحكم سيرتهم ويحدد سلوكهم ويقيم أعمالهم، وإليه يرجعون فيما اختلفوا، وإلى نوره يسارعون ولهداه يتبعون. وبهذا تأمن البشرية على نفسها من الهلاك، وتحيا حياة موزونة لا جور فيها ولا ميل ولا ظلم ولا انحراف، حياة يتنافس فيها الناس، ولكنه تنافس لا يحل حراما ولا يحرم حلالا، ولا يطغى بالباطل فيه فرد أو جماعة أو أمة على آخرين، ولا يفسد فيه قوي على المستضعفين، ولا يأكل أموال الناس بالباطل طامع، لأن هناك ميزان يزن الأفعال والأقوال ويرد كل زيادة وطغيان إلى الأصل، وكل ظلم وحيف إلى الاعتدال، وكل فساد وبغي إلى الأصح، وكل باطل إلى الحق. وهكذا، فالله أنزل الكتاب والميزان لسبب هام، هو قوله تعالى: ليقوم الناس بالقسط، فلا يقوم معوجين ضالين، ولا ينحرفون مع العواطف والأهواء، ولا يزلون مع الشهوات والمطامع، ولا ينهبون بالربا ولا يستغلون بالقهر ولا يظلمون بالاستبداد والعصف، بل حياة تقوم على العدل والإنصاف والنظام، وتتسم بالحب والتعاون والوئام، وتمضي بالحق والالتزام، فيعمها الأمن والسلام. ذلك أنهم اتبعوا هدى الله وبيناته، وانضبطوا بميزانه الذي لا يظلم الناس مثقال ذرة. فإذا ما خرج الناس عن قواعد الميزان وتخلوا عن ضوابطه، اختلت الحياة واضطربت الأمم، وتعطلت القيم، وتعرقلت الهمم. وهذا أمر نشاهده في عالم اليوم الذي نصفه زورا بعصر النور والحضارة، ونسميه فخرا بأنه القرن العشرين، قرن العلم والتكنولوجيا، لكنه في الواقع عصر لا يقوم إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، يمضي خطوات ويسقط عشرة، ويصح يوما ويعتل دهرا. فخطواته مخاوف وترقب وصدام، وتقدمه حروب وخصام، وقوته وهم، وعضلاته ورم. رغم ما أوتي من قوة وقدرة وثروة، ورغم ما مكنه الله من اكتشافات واختراعات، ولتستبين لنا هذه الحالة المعاصرة، نمضي لاستكمال الآية الكريمة التي نحن بصددها، ونصل إلى بقيتها، وهي قوله تعالى بعد ذلك: وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس، وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب، إن الله قوي عزيز. ألا ترون أن الله أنزل مع الكتاب الذي ينير لنا الطريق، ومع الميزان الذي يزن ويضبط الأعمال ويقومها، أنزل مع ذلك الحديد، فهو إذن آية من آيات الله المنزلة، إذ يتمثل في الحديد أهم ما مكننا الله من قوى ومعادن وطاقات في الأرض، وكيف لا، وها هو يصفه الله بقوله: فيه بأس شديد ومنافع للناس. وهذه حقيقة لا يستطيع أن ينكرها أحد، كما لا نستطيع أن نحيط بكل صفات الحديد ومنافعه كما أحاطت بها تلك الكلمات القرآنية المعجزة. ولو حاولنا لقلنا إن البأس الشديد في الحديد يسير مع الإنسان منذ اكتشافه للحديد وحتى اليوم بدون انقطاع، فلولاه لما تمكن الإنسان الأول من أن يقطع خشبة أو حجرا للبناء، ولما وفر لنفسه وسائل الحماية والدفاع والزراعة ومختلف آلات الزينة والطبخ وكل آلات الحرب والسلام. ولا تزال هذه الصفة ظاهرة الآن، بل هي الآن أشد وضوحا، فبالحديد اخترق الإنسان أعماق الأرض لاستخراج الماء والمعادن والبترول، واجتاز به أجواء السماء لاكتشاف الفضاء، ومخر به البحر وأعماقه، واختصر به البر وآفاقه، وبه تمتد الجسور الضخمة في الطرقات التي تتجاوز الوديان والأنهار والشوارع ومضايق البحار، وبه تحفر الأنفاق العميقة تحت الأنهار والبحار والجبال، فتصل قارة بقارة وأرضا بأرض. وعلى أعمدة الحديد تنتصب العمارات العملاقة في كل مدينة حتى سميت بناطحات السحاب. المهم أن الحديد كان ولا يزال العمود الفقري في الصناعة والنقل والبناء والمواصلات، ويدخل عنصرا أساسيا في أدق وأضخم آلات العصر. أليس في كل هذا بأسا شديدا؟ ومعناه أن فيه بعد ذلك منافع للناس لا تحصى. ولأجل هذه الخاصية التي يختص بها الحديد جاء التعبير القرآني بقوله تعالى: وأنزلنا الحديد، فالله أنزله إنزالا تماما كما أنزل الكتاب والميزان. فالكل آية من آياته ونعمة من نعمه للإنسان. ومعنى هذا أن الكتاب والحديد شقان أساسيان لحياة الإنسان، فبالكتاب والميزان تستنير الحياة وتستقيم، وبالحديد تقوى وتتطور وتنتفع. إذن فلا بد أن يكون الانتفاع والقوة والتطور مسايرا لما أنزل في الكتاب، ومنسجما مع ضوابط الميزان، ومتسما بهدى البيان. وعليه فالآية تؤكد لنا أن الله أنزله للانتفاع والتطور والقوة، ثم: وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب. فهل استعمل الإنسان هذه الآية المنزلة في الحديد؟ هل استعمله في نصر ما أنزله الله من الكتاب والبيان والميزان؟ هل استعمل الإنسان الحديد ومشتقاته وآلاته وأجهزته في نصر الحق والنظام ونصر العدل والخير والسلام؟ هل اتخذ من هذه القوة والبأس وسيلة لتثبيت ميزان واحد يزن السلوك والأعمال في الأفراد والأمم؟ هل التزم الإنسان بميزان الله الذي وضعه؟ أسئلة حائرة لا جواب لها إلا السلب في حياة الإنسان فردا أو جماعة أو أمما، بل إن لكل فرد ميزانه الخاص، ولكل أمة ولكل دولة أو مجموعة دول ميزان خاص تزن به مصالحها على حساب خسران ميزان الأمم الأخرى الأقل قوة، بل إنها لا تزن في قضية بميزان وفي أخرى بميزان آخر حسب ما تمليه المصلحة الخاصة والاعتبارات الغير عادلة ولا موزونة، وهذا أدى إلى اختلال الحياة واضطرابها. فإذا هي تسير، نعم تسير ولكن عرجاء، وإذا هي تقوم، نعم تقوم ولكن لا بالقسط والميزان، وإنما بالجور والعسف والاستغلال، وبهذا فقيامها متوقع سقوطه ومنتظر أن يخر مغشيا عليه من الموت. ومثل ما نقول هذا في حق الأمم كلها، نقوله في حق الأمة الإسلامية التي أمرت بإقامة القسط لله وإقامة العدل بينها وبين الناس. فإذا هي ترضى بالخلل وتستسلم للجور وتخضع للاستغلال والاستضعاف، مع أن بيدها ما لم يمكن الله سواها من الإمكانيات والقوى، وفي أرضها من الثروات ما جعلها مهوى الأفئدة ومطمح الطامعين، ولو أنها نصرت الله ورسوله لنصرت، ولو أنها التزمت بميزان الله لثقل وزنها بين الأمم، ولو أنها أقامت على القسط لقامت حياتها قيام صحة وقوة ونمو ومهبة. إن الإنسان حينما ينصر الله ورسوله فهو إنما ينصر نفسه، أما الله سبحانه وتعالى فلا يحتاج لنصر أحد ولا لتأييد أحد، فلم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل. ولهذا فإن الآية التي نحن بصددها تختم بقوله تعالى: إن الله قوي عزيز. نعم، إنه القوي العزيز، ونحن المحتاجون لقوته المضطرون لعزة من عزته إذا نصرناه وأيدنا رسله بالتزامنا بما أنزل واتباعنا لما إليه دعا. اللهم اجعلنا ممن نصرك وعبدك واعتصم بك، والسلام عليكم ورحمة الله.

عليك بين يدي كل نفس ولمحة وطرفة يطرف بها أهل السماوات وأهل الأرض، وكل شيء هو في علمك كائن أو قد كان. أقدم إليك

لم أعدم عونك وبرك وخيرك وعزك وإحسانك طرفة عين منذ أنزلتني دار الاختبار والفكر والاعتبار لتنظر ما أقدم لدار الخلود والقرار والمقامة مع الأخيار.

أعراضي وشفيت أوصابي وأحسنت منقلبي ومثواي ولم تشمت بي أعدائي وحسادي ورميت من رماني بسوء وكفيتني شر من عاداني فأنا أسألك يا الله الآن أن تدفع عني وعن سيدي عبد الملك بدر الدين الحوثي وجميع المجاهدين ووالدي وأهلي كيد الحاسدين وظلم الظالمين وشر المعاندين واحمني واحميهم كلهم تحت سرادقات عزك يا أكرم الأكرمين وباعد بيننا وبين أعدائنا كما باعدت بين المشرق والمغرب واخطف أبصارهم عنا بنور قدسك واضرب رقابهم بجلال مجدك واقطع أعناقهم بسطوات قهرك وأهلكهم ودمرهم تدميرا كما دفعت كيد الحساد عن أنبيائك وضربت رقاب الجبابرة لأصفيائك وخطفت أبصار الأعداء عن أوليائك وقطعت أعناق الأكاسرة لأتقيائك وأهلكت الفراعنة ودمرت الدجاجلة لخواصك المقربين.

وإخلاص التقرب والتقريب والتفريد وإمحاض التمجيد بطول التعبد والتعديد. لم تعن في قدرتك ولم تشارك في ألوهيتك ولم تعلم لك ماهية فتكون للأشياء المختلفة مجانسا، ولم تعاين إذ حبست الأشياء على العزائم المختلفة، ولا خرقت الأوهام حجب الغيوب إليك، فأعتقد منك محدودا في مجد عظمتك، لا يبلغك بعد الهمم، ولا ينالك غوص الفطن، ولا ينتهي إليك بصر ناظر في مجد جبروتك. ارتفعت عن صفات المخلوقين صفات قدرتك، وعلى عن ذكر الذاكرين كبرياء عظمتك، فلا ينتقص ما أردت أن يزداد، ولا يزداد ما أردت أن ينتقص. لا أحد شهدك حين فطرت الخلق، ولا ند ولا ضد حضرك حين برأت النفوس. كلت الألسن عن تفسير صفتك، وانحسرت العقول عن كنه معرفتك وصفتك. وكيف يوصف كنه صفتك يا رب وأنت الله الملك الجبار القدوس.

0: في تاريخ الإسلام هداة وأعلام، يضيئون بالقرآن ويبددون الظلام. الإمام الهادي، لمحات من سيرة الإمام الهادي إلى الحق، يحيى بن الحسين بن القاسم عليه السلام. نفحات من الجهاد والعلم والإحسان في بلد الحكمة والإيمان. إنتاج مركز الإعلام الثوري. الإمام الهادي، يكتبه علي أحمد السياني، يخرجه نياز الرازحي، إشراف هاشم أحمد شرف الدين. حلقة 24.
1: تلو الآخر، يا الله احفظ مولاي الإمام

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: عليك السلام ورحمة الله وبركاته.
0: الحمد لله على سلامتك يا مولاي الإمام. جئت سائلا عن حالك يا أخي.
1: أخبرني أولا يا أخي عبد الله عن حال أهل صنعاء.
0: لقد شعر الناس بالأمان بعد صد المهاجمين، وفي الحقيقة هم متعجبون، فقد كانوا يتوقعون انتصارا ساحقا لجيش اليعفريين والجفاتم وآل طريف علينا.
1: لقد من الله علينا بتثبيته ولطفه لما بذلنا أرواحنا وخيرة قاداتنا وفرساننا في الدفاع عن أهل صنعاء، فله الحمد والشكر.
0: أما جيش الأعداء يا إمام فما يزال قادته حائرين من عجزهم المتكرر عن اقتحام صنعاء والسيطرة عليها، رغم كثرتهم وعتادهم والأموال الكثيرة التي ينفقونها على جيشهم الكبير.
1: إنما كبر بضعاف الإيمان ممن أغراهم الظالمون بنهب صنعاء واستحلال حرمات أهلها. وإني لأشفق على جيشنا يا عبد الله، فهم في قلة من الزاد والمؤن والعتاد.
0: وأنا مثلك يا أخي، وسنرى كيف نتدبر الأمر. فهلا أجبتني وأخبرتني عن حالك يا أخي، أتشعر بتحسن؟
1: اطمئن يا عبد الله اطمئن، رغم كثرة الجراح إلا أنني بدأت أتماثر بالشفاء.
0: الحمد لله، ولكن لا أريدك أن تستقوي على جراحك بالمغالبة والصبر الجميل.
1: بل سأستقوي عليها بما منحني الله من قوة جسد، لكني سأوليك قيادة الجيش يا أخي.
0: أمرك يا مولاي، وأستمد منك الدعاء.
1: أسأل الله أن ينصرك ويحميك وكافة جيشنا وأهل صنعاء المؤمنين ببركة الصلاة والسلام على خير الأنام محمد وآله الطيبين الطاهرين.
0: اللهم صلِّ وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين.

0: الحقيقة يا قوم، لولا أن رجال العلوي قد غيروا أسلوبهم في القتال لكنا هزمناهم شر هزيمة.
1: وتبدأ حديثك بكلمة الحقيقة يا ابن خلف وأنت لم تقل شيئا من الحقيقة.
0: وما هي الحقيقة في نظرك يا ابن جراح؟
1: تخاذلكم، جبنكم، تراجعكم، خوفكم من الموت وخسران حياتكم. وكذلك
2: كفى يا ابن جراح، فلا تثبت من عزائمنا وتحط من حرصنا على النصر والقضاء على العلوي ورجاله.
1: بل لك أن تقول يا ابن جفتم حرصكم على كسب رضا العباسيين وحلفائهم الأتراك.
2: ما هذا الذي أسمعه منك يا ابن جراح؟
1: الحقيقة التي جانبها ابن خلف أثناء حديثه أنكم تقاتلون ونصب أعينكم، ماذا سيمنحه لكم بنو العباس ومماليكهم؟
0: لولا ما عرفه عنك من عداء للرجل العلوي لحسبتك متعاطفا معه ونصيرا له.
1: وهذه مصيبة أخرى من مصائبكم.
0: ماذا تعني بعبارتك هذه؟
1: من واجهكم بالحقيقة اعتبرتموه خائنا ونصيرا للعدو.
2: كلا، ولكنك تبالغ في حديثك حد التجريح لنا.
1: من لا يجرح لا يداوي يا ابن جفتم.
0: حسنا، معك حق. دعونا الآن نداوي جراحنا بأنامل الطبيب لا مدية الجزار.
2: قل وسنناقش الأمر معا.
1: أنتم تعلمون أنه قد أصبح للرجل العلوي أنصار كثر من قبائل حاشد وبكيلة ومذحج وغيرهم.
0: ولكن من يواجهنا هنا في صنعاء وما حولها قلة قليلة.
1: أجل، وهل تدرون ما هو السبب يا قوم؟
2: أجب على سؤالك أنت يا ابن جراح.
1: قلة المؤن لجيوشه وشحة المدد والنفقة على جده، إلا مما يتلقاه من دعم من قبل تجار صنعاء وأغنيائها.
2: وما صلة ما تقوله في تخطيطنا للقتال القادم؟
1: لن نذهب إلى المعركة القادمة يا قوم.
0: ماذا تقول؟
1: ما سمعت يا ابن خلف، إن كان يطاع لقصير أمر.
0: وهل نترك لهذا الرجل العلوي سلبنا وملكنا وإماراتنا وحقوقنا؟
1: كلا، بل سنرغمه على الرحيل عن أرضنا وملكنا وإماراتنا وحقوقنا دون أن نخسر قطرة من دمائنا.
2: كيف يا ابن جراح؟
1: اسمعوا وسأخبركم كيف.
2: هاتي واسمعنا ما عندك.
1: نفرض على العلوي وأنصاره حصارا خانقا ونمنع عنه المدد حتى لا يجد ما ينفقه على جيشه، فيضطر إلى الرحيل دون أن يسفك دماءنا.
0: ولكن كيف نستطيع أن نمنع أثرياء صنعاء وتجارها من دعمه بالمدد والإنفاق؟
1: نستطيع بكل سهولة ويسر يا إبراهيم بن خلف.
0: كيف؟
1: أولا نحاصر صنعاء من كل الجهات ونضيق على قوافل تجارها الخارجة والوافدة، ثم نرسل إلى التجار الأثرياء في صنعاء وما حولها محذرين ومنذرين كل من سيمد العلوي وجيشه حتى بأقل القليل من الدعم والمدد، بأن مصيره سيكون القتل ونهب كل ما يملك من مال ودور وحوانيت، ونعدهم بالعيش الرغيد إذا هم امتثلوا لأوامرنا.
2: تالله إنها لخطة عبقرية، لكني أسأل الله أن تغيب كي لا يستعلي علينا بن جراح إن نجحت.
1: ما لي أراك صامتا شاردا بفكرك يا ابن جفتم؟
2: شرذ ذهني هو إعجاب بحكمتك وحسن تفكيرك وروعة خطتك.
1: أشكر إطراءك، فلنبدأ بتنفيذ هذه الخطة يا قوم.

0: أما إن خولف الإمام الذي عقدت له البيعة في أمره وعوند في حكمه ولم يطع على جهاد أعداء الله، فدعاهم إلى الجهاد ودعوه إلى الإخلاد، ودعاهم إلى النهوض فدعوه إلى القعود، وسألهم المواساة لإخوانهم المسلمين وأن يبذلوا بعض أموالهم في المجاهدة في سبيل رب العالمين، فبخلوا بها عن الإنفاق ولم يضربوا معه في سبيل الله إلى الآفاق، وقصرت هممهم وصغرت أنفسهم وساءت طاعتهم، ولم يجد من يردهم به إلى الحق ويضربهم به على كلمة الصدق، لم يحل له المقام بينهم، ولم يجز له عند الله التشاغل عن غيرهم بهم، ووجب عليه ما أمر الله به رسوله حين دعا فلم يطع، وأمرهم فلم يتبع أيام مقامه بمكة، ومن قبل ما كان منه من الهجرة، فأمره الله تبارك وتعالى بالتنحي عن الظالمين والبعد من قرب المخالفين، فقال سبحانه: فتول عنهم فما أنت بملوم، وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. صدق الله العظيم. فأمره بالتولي عمن عصاه والتنحي عمن أباه، وأخبر أنه من بعد الاجتهاد غير ملوم في تركهم ولا بمعاقب في رفضهم. وإنكم يا وجهاء صنعاء وتجارها وأثرياءها لتعلمون أن الحرب قد طالت، وقد أثقلتني مؤن تجهيز الجيوش، وقد انقطع عنا المدد ولا نفقة عندي للعسكر، فمن كان لديه ما يخرجه في سبيل الله أخرجه. وقبل أن تنصرفوا أذكركم بقول الله تعالى: وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. صدق الله العظيم.
1: ليس معنا
2: مالنا بالكاد تكفينا،
3: لقد أنفقنا بما فيها الكفاية.

0: ها قد مرت أيام يا يرسمي ولم يرد من تجار صنعاء وأثريائها أي عون أو مدد لجيش الإمام،
1: وهذا أمر يحزنني للغاية، ليس فقط على ما سينتاب الإمام من مشاعر خيبة الرجاء فيهم، بل وحزنا عليهم لما فرطوا به وقصروا.
0: ألا يدركون أن العمل على إقامة الحق والعدل وإبقاء ساحة صنعاء واليمن كلها مطهرة من المنكر والظلم والفساد والطغيان هي مسؤولية جماعية وليست مسؤولية الإمام بمفرده؟
1: لا شك أنهم يدركون هذا، ويدركون أن هذه المسؤولية تحتاج إلى مال، لكنهم تخاذلوا عن الجهاد في سبيل الله بأموالهم، رغم أن الإمام اختتم حديثه معهم بتذكيرهم بقول الله تعالى: وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة.
0: يا لها من آية قرآنية قدمت الإنفاق في سبيل الله سبحانه وتعالى تحت عنوان مهم جدا، فهي تقول لكل مسلم: إذا لم ننفق في سبيل الله سنكون أمة حكمت على نفسها بالهلاك، لأنها لن تكون قوية بدون أن تنفق مالا لمواجهة التحديات والأخطار العسكرية وغيرها.
1: حديثك جعلني أحزن لسبب ثالث يا مولاي محمد.
0: وما هو؟
1: أن أهل صنعاء لن يتمكنوا من أن يدفعوا عن أنفسهم الخطر إذن، وأخشى عليهم أكثر إن غادرها الإمام.
0: هذا صحيح، فقد كان كلام أبي صريحا مع التجار، فقد أبان لهم متى يجوز للإمام الخروج من أمر رعيته والتنحي عن قربهم.
1: سنكمل حديثنا بعد أن أجيب من يطرق الباب.
0: بل نجيبه معا، فقد أثقلت عليك أخي محمد وأكرمك الله.
1: أعذرني يا مولاي، لم نقم بواجب الضيافة كما يليق بك.
0: بل كنت كريما كعادتك.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
3: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: أهلا بك يا أخي، تفضل تفضل.
2: إنما أرسلني الإمام لأبلغ ابنه مولاي محمد أن يحضر إليه الآن.
0: حسنا، أنا ماض إليه.
4: سنكمل حديثنا لاحقا يا مولاي.
0: إن شاء الله يا أخي اليرزمي.

0: تستكمل التجهيز.
1: أمرك يا مولاي.
2: كان دخول الإمام صنعاء للمرة الثانية يوم الجمعة آخر رجب سنة 288 هجرية، واستمرت الحرب سجالا بينه وبين آل يعفر وآل طريف من تاريخ دخوله صنعاء إلى جماد الآخرة سنة 289. وملئت هذه الفترة بحروب ومعارك قتل فيها عدة من خيار أصحاب الإمام كأبي العتاهية وعلي بن سليمان وغيرهم، وأصيب فيها الإمام بجراحات عظيمة، ولم يتمكن من التوسع في البلاد بل ظل شبه محصور، فلم تطمئن به الحال. وكانت صنعاء وجبل نقم وحدة وسناع وبيت بوس وحدين وعصر ميادين النزال، فاضطر الإمام والحالة كذلك إلى مغادرة صنعاء تفاديا لعواقب الفتن المستمرة والغارات الدائمة وضعف المالية، فقد طلب من أهل صنعاء القرض أو المعونة فلم يسعفوه بشيء، فخرج من صنعاء إلى صعدة.

0: هو موكب إمام الحق مغادرا صنعاء.
1: أجل، لا أدري أفي مغادرته خير لنا أم شر.
0: اخفض صوتك حتى لا يسمعك جواسيس آل طريف وآل يعفر.
2: ها قد توقف الموكب.
3: اسمعوا يا قوم، أما وإني قد ذكرتكم ووعظتكم عملا بأمره تعالى حين قال: فتول عنهم فما أنت بملوم، وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين، فعصيتم وأبيتم، فإني متنحٍ عنكم إلى غيركم، مجتهد في الطلب لما له قصدت، ولله فيه انتدبت، لم أفتر في أمر الله ولم أضعف، فإن الله يقول سبحانه: يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم، ويقول سبحانه: ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا، ولينصرن الله من ينصره، إن الله لقوي عزيز. صدق الله العظيم. فها أنا قد خولفت وعصيت ولم أجد على الحق متابعا ولا وليا، فخرجت لما أن أخرجت، وتركت لما أن تركت، وإني لراج للأعوان المحقين لأواصل ما أقوم بما ألزمني الله من جهاد الظالمين. فقد كان منكم الخذلان، ورفضتم العون والمدد ودعم المجاهدين، فلا حول ولا قوة إلا بالله. ووالله يا قوم لتتمنوني سريعا بعد أن يأتي من يبتاع نساءكم بالدينار والدينارين والثلاثة، وليغرينكم بلباس الجوع والخوف.
2: أتقصد من قبل آل يعفر وآل طريف يا إمام؟
3: كلا يا قوم، ليس منا، ولا من آل يعفر ولا من آل طريف، ولكن من غيرهم، ولتعرفن صدق قولي قريبا، جزاء من الله على فعلكم وخذلانا منه على صنيعكم. وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. صدق الله العظيم.
4: الإمام الهادي، مع تحيات مركز الإعلام الثوري

0: إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء تقدم عالم الأعلام وإمام أهل البيت الكرام. سلسلة حلقات خاصة بمناسبة وصول الإمام الهادي إلى الحق يحيى بن الحسين عليه السلام إلى اليمن، يعدها للإذاعة ويقدمها الدكتور حمود الأهنومي.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى البيت الطيبين الطاهرين. حياكم الله ومرحبا بكم أيها المستمعون الأعزاء والمستمعات العزيزات في هذه الحلقة الجديدة من سلسلة عالم الأعلام وإمام أهل البيت الكرام الإمام الهادي الحق عليه السلام. لازلنا في الإنجازات الإدارية التي حققها وأنجزها الإمام الهادي إلى الحق يحيى بن الحسين عليه السلام. وقد عمل أيضا إضافة إلى ما تقدم في الحلقة السابقة، عمل الإمام الهادي على تنفيذ الشريعة الإسلامية السمحة وإمضاء أحكامها العادلة بشكل دقيق وبشكل قوي وفاعل، وكان دائما ينحاز إلى الرعية ورعا لا يسمح لأحد من جنوده بأن يأخذ شيئا من أموال الرعية وحقوقهم، وكان يلتزم التزاما دقيقا بمبادئه في الحرب وفي السلم كما هو مقتضى نصوصه الشريعة، لا يغدر ولا يفجر. وتحقق المناطق التي كانت تحت حكمه بعض الإنجازات، حتى قال ولده الإمام الناصر في رسالته إلى أهل طبرستان: ظهرت بالهادي إلى الحق وبشيعته المحقين القائمين معه حقوق دارسة، وأقيمت أحكام معطلة، ووظفت فرائض متروكة، وثبتت شرائع في الدين مؤكدة، وأجدت حدود مهملة، قطع سارق وجلد شارب ونفي محارب ورجم زائن محصن، فنفى المنكر وأظهر المعروف الأكبر، وقلت معه المعاصي لله في السر والعلانية، ولم يخف في الله لومة لائم، ولم يداري شريفا، ولم يحف دنيئا ولا وضيعا ولا رقيقا، يعني لم يظلم إنسان وضيع ولا إنسان بسيط ولا رقيق عبد ولا نحو ذلك. هذه من أهم الإنجازات التي حققها الإمام الهادي إلى الحق أيضا. ومن الإنجازات في الجانب الإداري أن الإمام الهادي إلى الحق عندما نتصفح أنه كان يولي الأمراء على البلدان أو الجند والجيش ولا الإداريين على جمع الزكاة وتوزيعها، أيضا أقام من إنجازاته المهمة أنه أقام وأنشأ دار للضرب، أنشأ دارا لضرب النقود في صعدة، وصدرت عملات لا تزال محفوظة حتى الآن، ضربت في عهد الإمام الهادي إلى الحق في صنعاء وفي صعدة. ونظمت أيضا نظمت العلاقة بين العلاقة المالية. فالنصوص والشواهد التي كان يذكرها الإمام الهادي والتي تبين من خلالها أن الإمام الهادي كان يعتمد ويعين الولاة والقادة وسائر موظفي دولته، فكان لا يولي على الناس إلا من يعرف فضله وعلمه ويثق في دينه وأمانته ممن توفرت فيهم مع ذلك الخبرة والفهم لما سيقومون به. وكان إذا وجه عاملا من هؤلاء أو واليا على بلد يأمره، إذا دخل البلد يأمره بالسكينة والوقار وألا يفزع أهلها، ويأمره بأن يكتري له لنفسه منزلا ولا يكون عالى على أحد من أهل ذلك البلد، لا يكلف مؤونته أهل ذلك البلد، ويأمره بأن لا يقبل منهم هدية، وأن يقوم بإزالة المنكرات، وأن يقوم بتعليمهم أمور دينهم. وحين ندرس شخصيات أمرائه وولاته ينكشف لنا حرصه على اختيار أهل الصلاح وذوي الخبرة والكفاءة والأمانة. فكان الإمام الهادي أيضا إذا بعث واليا أو أميرا على بلد يوصيه قائلا: هذا ما عهد به الهادي إلى الحق أمير المؤمنين لفلان ابن فلان، فانظر أعانك الله وأحاطك، إذا وصلت إلى البلد الذي وجهتك إليه أن تدخله بالسكينة والوقار والذكر للواحد الجبار، وأمر بمنزل يكتر لك كراء فاسكن فيه، ولا تجشمن أحدا من أهل البلد من مؤونتك شيئا قليلا ولا كثيرا، يعني لا تكلفن أحدا من أهل البلد من مؤونتك شيئا قليلا ولا كثيرا، ولا تقبلن لأحد منهم هدية، فمن قبل من أحد هدية مما يستعمل عليه فتلك الهدية لبيت المال، لبيت مال المسلمين، لأنها أهديت له في عمله وفي ولايته. هكذا وصل الحال أن أمر الإمام الهادي ولاته أن يكونوا على هذا النحو. وكان أيضا الإمام الهادي أول من طبق السياسة الإحصائية، كان يقوم بعملية إحصائية للفقراء والمحتاجين ممن لا حيلة لهم، والفقراء والمحتاجين ممن لهم حيلة، ممن لهم وسيلة عمل يبتاتون بها ويستطيعون تحصيل معيشتهم من خلال معيشتهم من خلالها. فالإمام الهادي طبق السياسة الإحصائية باعتبار أنها أحد الأدوات التي هي أدوات الحكم الرشيد، التي من خلالها يستطيع أن يوفر الأولويات وأن يتحرك على أساس الأولويات. فكان ولاته يرفعون إليه بأسماء الفقراء والمحتاجين من أهل البلد الذي يوليه عليهم. وكان يحرص حرصا شديدا في ترك أخذ أموال الناس بالباطل أو ظلما أو غصبا، رغم حاجته الشديدة إلى المال في أحيان كثيرة. وعندما حرضه بعض أنصاره على أخذ ما كان يأخذه الولاة من قبله من الأموال، وأن مال الزكاة لا يمكن أن تكفي إقامة الدولة، قال لهم تلك الكلمة: والله لو أطبقت هذه على هذا لما فعلت ذلك، لو أطبقت السماء على الأرض لما فعل ذلك. وكان الإمام الهادي للحق دار لسك العملة والنقود وضربها، حتى لا يكون رعيته في حاجة إلى التعامل بعملات الآخرين. كانت له عملة خاصة وهي من أفضل وأجود وأرفع الدنانير في تاريخ الإسلام بقوتها الشرائية، التي تتبين أنها كانت ذات يعني كان فيها قوة كبيرة جدا. وأنشأ الإمام الهادي نظام رعاية السجون والإشراف عليها من حيث إدارتها ونظافتها وتعليم السجناء والنظر في أسباب مسجونيتهم والتأكد من عدم مظلوميتهم، بل وصل الأمر إلى أنه أمر القائمين على تلك الإدارة أن يفكوا قيود السجناء وقت كل صلاة، وقت كل صلاة. وهكذا يتبين أن الإمام الهادي في الجانب الإداري وفي القضاء وفي حقق إنجازا عظيما، حتى أن بعض المؤلفين وبعض المؤرخين الذين ذكروا عن الإمام الهادي هم ذكروا عنه بأنه كان يعني شهادات كثيرة قدمها الأقدمون والمتأخرون. ومن الشهادات التي قالها علماء وكبار من الآخرين من غير المذهب الزيدي، مثلا أن السابع علي بن أبي الغنائم العمري المتوفى في عام 441 هجرية يقول عن الإمام الهادي: الإمام الهادي الجليل الفارس الدين الورع إمام الزيدية، كان مصنفا شاعرا، ظهر باليمن ومات سنة 98 و200، وكان يتولى الجهاد بنفسه ويلبس جبة صوف وكان قشفا رحمه الله. أما إمام الظاهرية ابن حزم الظاهري المتوفى في عام 456 هجرية فيذكر عن أئمة اليمن وقال: ومنهم القائمون بصعدة من أرض اليمن، فمنهم جعفر الملقب بالرشيد والحسن المنتخب والقاسم المختار ومحمد المهدي بن أحمد الناصر بن يحيى بن الهادي بن يحيى الهادي بن الحسين بن القاسم الرسي بن إبراهيم بن طباطبا. قال ابن إبراهيم طباطبا قال: وليحيى هذا الملقب بالهادي رأي في أحكام الفقه قد رأيته لم يبعد فيه عن الجماعة كل البعد. وذكر أيضا المؤرخ النساب أحمد بن محمد القرطبي المتوفى في عام 600 هجرية قال: وكان قدوم الهادي يحيى بن الحسين إلى صعدة بستة خلت من صفر سنة 84 و200 سنة، وكان بين خولان فتنة عظيمة وربيعة، فأصلح بينهم واتفقت كلمتهم فملكوه بلاد خولان وساروا معه إلى اليمن حتى ملكها، وكانوا عمود أمره ونظام دولته، فأقاموا على ذلك حياة يحيى بن الحسين الهادي وحياة ابنه محمد بن يحيى وحياة ابنه الناصر بن يحيى. أما المؤرخ المحدث محمد بن أحمد الذهبي المتوفى في عام 748 هجرية فقد قال: يحيى بن الحسين بن القاسم بن إبراهيم ابن القاسم ابن الطباطبة العلوي كان قد غلب على اليمن ودعي له بصنعاء وما والاها عنه وضربت السكة باسمه، ثم خرج من صنعاء بعد غلبة القرامطة فصار على صعدة وتسمى بالهادي أبي الحسن وملك نجران وتلك النواحي، وخطب له بأمير المؤمنين وكان حسن السيرة، مات سنة 98 وقام بعده ولده محمد ولقب بالمرتضى. أما المؤرخ الموسوعي العالم أحمد بن يحيى العمري في كتابه الذي كتبه وهو مسالك الأبصار في ممالك الأمصار المتوفى في عام 821 هجرية، فقال عن الهادي: الهادي يحيى بن الحسين بن القاسم بن طباطبة خطب له بإمرة المؤمنين في حال أبيه، وبويع بعده لثمان بقين من المحرم سنة 88 و200، والخليفة إذ ذاك المعتضد، وكان أول ما عرف من أدبه، وعلم من شرف مطلبه أن أهديت له جارية تليق به، فقال: كفي لحاضك، ليس هذا وقتها، بل وقت كل مهند وسناني، أمطاعن الأساد في غاباتها حاشا ترود مرابض الغزلاني، أمطاعن الأساد في غاباتها حاشا ترود مرابض الغزلاني. ثم عاد إلى سيدها قال له: هذه بضاعتك ردت إليك، وهذا نظير ما رمته من الفائدة في إهدائها، وله مصنفات في الفقه وأدب طائل، وتوفي بصعدة في ذي الحجة سنة 800. ومنهم أيضا المؤرخ النساب أحمد بن علي المعروف بن عنبة المتوفى في سنة 828 هجرية، يقول: أما يحيى الهادي بن الحسين بن الرسي ويكنى أبا الحسين، فكان إماما من أئمة الزيدية، جليلا فارسا، ورعا مصنفا شاعرا، ظهر باليمن ويلقب بالهادي إلى الحق، وكان يتولى الجهاد بنفسه ويلبس جبة صوف، له تصانيف كبار في الفقه قريبة من مذهب أبي حنيفة. ومن العلماء الذين تحدثوا عنه العلامة اليمني والحرضي من حرض يحيى بن أبي بكر العامري المتوفى في 893 هجرية، وذكر عن أئمة اليمن بأنهم قاموا بالإمامة بشروطها قاهرين ظاهرين، فقام منهم بنجد اليمن نحو 24 إماما، أولهم وأولاهم بالذكر الإمام الهادي يحيى بن الحسين بن القاسم بن إبراهيم بن إسماعيل بن إبراهيم بن الحسن المثنى، كان مولده بالمدينة ومنشأه بالحجاز وتعلمه به وبالعراق، وظهور سلطانه باليمن سنة 80 و200، وكان جاء إلى اليمن وقد عم بها مذهب القرامطة والباطنية، فجاهدهم جهادا شديدا، وجرى له معهم 89 وقعة لم ينهزم في شيء منها، وكان له علم واسع وشجاعة مفرطة. وكذلك ذكره العلامة أحمد بن محمد الأدنى المتوفى في القرن 11 بقوله: يحيى بن الحسين بن القاسم بن إبراهيم بن الحسن بن علي بن أبي طالب أبو الحسين، ويلقب بالهادي، وقال عنه بأنه كان عالما عاملا، وله مصنفات كالأحكام والمنتخب والتفسير في معاني القرآن، وأنه مات بصعدة. وأما من العلماء المحدثين فهو العلامة المصري الكبير والشهير محمد بن أحمد أبو زهرة، قال عن الإمام الهادي بأنه حفيد الرسي، وقد ولد بالمدينة وعكف على الفقه يدرسه من كل نواحيه وفي كل مصادره، وقام هاديا مرشدا يدعو إلى الله سبحانه وإلى صراطه المستقيم، وكان مرجعا في الدين من كل الطوائف الإسلامية والأمصار المختلفة، يسألونه ويستفتونه وهو يرد عليهم بالرسائل القيمة أثرت عنه، يدافع فيها عن القرآن والسنة، ويبين الحق الذي يرد به زيغ الزائغين وقال أيضا عنه بأنه قد سار في حكم البلاد اليمانية على سنة العدل، مما جعل الأهلين يرون فيه مظهرا لحكم الإسلام ومصدرا لعهد الخلفاء الراشدين الأولين. وقال عنه المؤرخ خير الدين الزركلي المتوفى في عام 1396 هجرية: يحيى بن الحسين بن القاسم بن إبراهيم الحسن العلوي الرسي إمام زيدي، ولد بالمدينة وكان يسكن الفرع من أرض الحجاز مع أبيه وأعمامه، ونشأ فقيها عالما ورعا وفيه شجاعة وبطولة، وصنف كتبا، وذكر أن أبا العتاهية راسله ودعاه إلى بلاده فقصدها، ونزل بصعدة في 283 هجرية في أيام المعتضد، وبايعه أبو العتاهية وعشائره وبعض قبائل خولان وبن الحارث بن كعب وبني عبد المدان، وخوطب بأمير المؤمنين وتلقب بالهادي إلى الحق، وفتح نجران وملك صنعاء سنة 288 هجرية، وامتد ملكه، فخطب له بمكة 7 سنين، وضربت السكة باسمه. وممن ذكره أيضا القاضي عبد الله بن عبد الوهاب الشماحي المتوفى في سنة 1406 هجرية، وقال: لقد كان الهادي مثلا لصفات القائد والقدوة الحسنة لأتباعه، مترفعا عن سفاسف الأمور وعن المتع، وشجاعا في المعارك والأهوال وفي تطبيق ما يؤمن به ويدعو إليه، معتدلا حتى مع أعدائه. وذكره أيضا الأديب أحمد بن عبد الرحمن المعلمي، فذكر عن سيرة الهادي: إنها سيرة نبي لا سيرة إنسان عادي، أشهد أنه من أفذاذ البشرية وعظماء الإنسانية. وكذلك الدكتور أحمد صبحي وهو أستاذ الفلسفة الإسلامية بجامعة الإسكندرية الذي ذكر وقال بأن الإمام الهادي لم يكن في حربه يتبع هاربا ولا يجهز على جريح، وإن طلب المهزومون الأمان أمنهم ورد إليهم أسلابهم، وكان يتشدد على عسكره ألا يدخلوا الزرع ولا يستحلوا لأنفسهم شيئا من ثمار المزارعين. وحينما اغتصب بعض جنده في أثافة شيئا من الخوخ غضب وثار واحتجب عنهم وهم بتركهم، وقال: لا يحل لي أن أحارب بمثل هؤلاء، ولا أكون كالمصباح يحرق نفسه ويضيء لغيره، والله ما هي إلا سيرة محمد أو النار. ولم يسكن غضبه حتى أبدوا ندمهم وتوبتهم عما فعلوا. سئلت، يقول الدكتور صبحي، سئلت: ألا تعتقد في أن هناك مغالاة من أتباعه في إطفاء هذه الأوصاف عليه؟ فقلت: لو لم يكن ذلك حقا لما كانت موالاته إلى يومنا هذا، ولافتضح المستور كما تفتضح سير الملوك بعد موتهم مهما خلعوا على أنفسهم أو خلعت بطانتهم عليهم من تمجيد. فشتان بين الأئمة وبين الملوك، وشتان بين أتباع يوالون إلى اليوم وبين بطارة تنافق زمن السلطة. أما الدكتور محمد عمارة فقد قال في الإمام الهادي: لقد أفاض كثيرا في تدعيم الحجج لأهل العدل والتوحيد، كما أفرد الكثير من رسائله وكتبه لهذا الموضوع، واهتم بتثنيد كل ما يخطر للمجبر على بال من الحجج والشبهات، وخاصة في كتابه الذي رد به على الحسن بن محمد بن الحنفية، والذي يعد عملا فكريا بالغ الأهمية والخطورة في موضوع العدل والتوحيد. وقال عنه أيضا: إلى جانب الثراء الفكري الذي نلمسه عند الإمام الهادي من الكتب والرسائل التي بقيت لنا من آثاره الفكرية، فلقد كان رجل سيف وشجاعة وقتال، ولقد كانت مقدرته الحربية تمتاز بجوانبها العملية، إذ كان يشارك بنفسه في المعارك والقتال. هذه شهادات علماء آخرين من غير مذهب الزيدية تتحدث عن الإمام الهادي على هذا النحو، نقلناها من العلماء السابقين ومن العلماء المعاصرين، تدل على فضل الإمام الهادي العلمي وشجاعته ومقدرته الإدارية والعسكرية وإنجازاته العظيمة التي برهنها الواقع. نكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين.
0: كنتم مع عالم الأعلام وإمام أهل البيت الكرام، سلسلة حلقات خاصة بمناسبة وصول الإمام الهادي إلى الحق يحيى بن الحسين عليه السلام إلى اليمن، يعدها للإذاعة ويقدمها الدكتور حمود الأهنومي.

كان الشعر وما زال لسان حال يرسم الموقف بالكلمات، فترى المشاهد تتحرك بين السطور. منذ مئات السنين رسم الشعراء مواقفهم شعرا، وما زلنا نتناقلها إلى اليوم، وما زلنا أيضا نجهل كثيرا من المواقف رغم أهميتها. مواقف أدبية. مواقف أدبية.

0: مواقف أدبية يعرض عليكم مشهدا مصورا في قصيدة عبر إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء.
1: مواقف أدبية.
2: مواقف أدبية.
1: مواقف أدبية. مواقف أدبية من إعداد وتقديم مطيع حسين الفقيه. جسد الشخصيات أسعد أشعب. إخراج طاهر الحرازي.
3: طلب النبي صحيفة لهم يملي ليأمنهم من الغدر، فأبوا عليه وقال قائلهم قوموا بنا قد فاه بالهجر. ومضوا إلى عقد الخلاف وما حضروه إلا داخل القبر. جعلوا كرابعهم أبا حسن ظلموا ورب الشفع والوتر. وعلى الخلافة سابقوك وما سبقوك في أحد ولا بدر.
4: بهذه الأبيات مستمعينا الأعزاء نستهل حلقتنا لهذا الأسبوع مع هذا الشاعر الذي من الوهلة الأولى حين تسمعه تدرك أنك أمام شاعر متشيع، شاعر محب لرسول الله ولآل البيت، شاعر لم يقصد الحكام أبدا كما كان شعراء عصره، ومع ذلك اتهم بعكس ذلك تماما. نحن وإياكم مستمعينا الأعزاء نقف أمام الشاعر المشهور بلقب ديك الجن، وهو أبو محمد عبد السلام ابن رغبان الحمصي الكلبي، أيضا نسبة إلى قبيلة كلب وهي القبيلة العربية الأصيلة المعروفة. عن الشاعر وعن قبيلته وعن تشيعه وعن كل ما اتهم به في العصر الذي عاصره، طبعا العصر العباسي وهو عصر المجون والفساد وكل ما يمكن أن تصف به دولة قامت أو أقيمت في أي عصر من العصور. نقف اليوم أمام شاعرنا ديك الجن وقصائده وكل ما وصف به من المجون، وأيضا مقابل ذلك تشيعه وحبه لآل بيت رسول الله. نستعرض كل ذلك بصحبة ضيفتنا هنا في الاستوديو الدكتورة ابتسام المتوكل، أستاذ اللسانيات المساعد بكلية الآداب جامعة صنعاء.
5: سعيدة بهذه الاستضافة، وخصوصا ونحن نتحدث عن شاعر ظلم وهمش وأقصي كثيرا، الشاعر ديك الجن الحمصي، الذي أيضا إضافة إلى تهميشي وتغييبي عن المشهد الشعري رمي مثلما تفضلت في المقدمة بأنه متهم بالمجون ومتهم بالإلحاد وبالزندقة، وهي تهم كثيرة تتعارض مع كتاب سيرته الذين تحدثوا عنه بصفات فيها التدين والتعفف. نعم. وفيها السيرة الحسنة وفيها الورع والتقوى.
4: نعم، نحن تعمدنا دكتورة في هذه الحلقة على غير العادة في الحلقات الأخرى أن نبدأ بتعريف الشاعر بتعريفه الأدبي والسردي، لكن عرفناه في حلقة اليوم بهذه الأبيات التي فضح فيها المتآمرين الذين تآمروا يوم السقيفة، وأيضا ذكر ما لم يذكر طوال السنوات التي مرت. وهل ربما كانت هذه الأبيات هي سبب أو أحد أسباب اتهامه، أو أنها كل الأسباب باتهامه بالمجون والزندقة؟ الأبيات التي استمعنا إليها طبعا
5: عرف عن السلطة العباسية أنها قامت على الدم، حتى سمي المؤسس الدولة بالسفاح، فهذه واحدة من الجرائم المعنوية، جرائم القتل المعنوي بالنسبة للشاعر أو الإنسان المشهور في بيئته، أن يرمى بالتهم، وهذه التهم ليس فقط من أجل ازدراء الناس له، ولكن مبرر للسلطة إذا ما شاءت أن تعتقل أن تقتل تحت هذه التهمة يعني قتل شعراء ومفكرون وأدباء وأناس علماء كثر بهذه التهم التي كانت السلطات تسوقها لتقضي على خصومها. لا يخفاك أن الشاعر في الأزمنة الماضية كان هو جهاز الإعلام.
4: نعم.
5: كان صحيح. هو الوسيلة الإعلام، فأسكتت كل الوسائل، فأن يأتي صوت كديك الجن فهذا مقلق ومؤرق للسلطة، رغم أنه قد يكون صوتا وحيدا أو لا نقول واحدا من الأصوات النادرة، الأصوات التي أصبحت فردية، لم تعد هناك توجهات جماعية للحديث عن مظلومية آل البيت، عن ما حدث أدى إلى انقلاب على الوصايا النبوية التي أعلنت في غدير حم، والتي شهدها معظم المسلمين في زمن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وحتى قبيل وفاته حينما أراد أن يؤكد، لأنه قد تبين له أن صحابته لن يعترفوا بما بولاية الإمام علي، فقال هاتوا لي صحيفة لأكتب لكم فيها ما تتثبتون به أو لا تضلون بعده، فقالوا أو قال أحد الصحابة دعوه فإنه يهجر.
4: نعم.
5: وهذه يعني إساءة كبيرة لرسول الله الذي لا ينطق عن الهوى.
4: هنا وثقها ديك الجن، وثقها شعرا، وكما ذكرت دكتورة أن الشاعر هو المؤسسة الإعلامية، وربما كان يراد لهذه المؤسسة أو أريد لها أن تكون مؤسسة إعلام الدولة، الناطق الرسمي باسم الدولة،
5: ولا تكون هناك معارضة،
4: ولا تكون هناك معارضة. هنا عندما يأتي ديك الجن ويقول،
5: ولهذا اسمح لي، موضوع المجون وسماح الدولة به كان من أجل صرف الناس عن القضايا السياسية والقضايا المصيرية، قضايا الأمة.
4: نعم.
5: كان لابد من فسحة أخرى لتصرف الناس، إما أن يكون ماجنا لاهيا منصرفا عن الحياة العامة، وإما أن يحبس أو يصبح معارضا وبالتالي يتعرض لعقوبة السلطة، ومنها رميه بهذه التهم التي ليست فيه، ولكن من أجل أن تسمح للسلطة بإضعافه.
4: نعم. نعود إلى سؤالي الذي أردت أن أسأله، أسألك، عندما وثق هذه الحادثة وهو ربما أول شاعر يوثقها بهذا التفصيل، طلب النبي صحيفة لهم يملي ليأمنهم من الغدر، فأبوا عليه وقال قائلهم قوموا بنا قد فاه بالهجر. هنا التصريح والتوضيح الحادثة ورسمها مباشرة، حتى في البيت الأخير قالوا على الخلافة سابقوك وما سبقوك في أحد ولا بدري. هنا هذه الأبيات الصريحة التي جاء بها ديك الجن ربما أغضبت الخليفة العباسي، فشغل وسائل إعلامه ربما بقية الشعراء، وثم اتهموه
5: كتاب السيرة
4: نعم.
5: الذين يترجمون للشعراء والأدباء عندما تمتلئ الكتب بهذه التهم غير الصحيحة فهي مدفوعة.
4: نعم. عندما بحثنا، ربما أنت بحثت أيضا دكتورة، وجدنا مجموعة كبيرة من الأبيات التي تتصف كلها بحب رسول الله وحب آل البيت، لكن في بعض المواقع، مواقع نادرة، بينما كل المواقع تكبير أو جلها الشاعر الماجن، شاعر المجون،
5: استمرار للإعلام العباسي،
4: الشاعر الواحدة، حتى سماه البعض سماه بشاعر الواحدة، وهي القصيدة التي أحب فيها الجارية، وسنأتي إلى هذا الموضوع الذي اتهم به. ولكن عود إلى قبيلته وإلى نسبه دكتورة ابتسام، وهو الشاعر كما قلنا أبو محمد عبد السلام بن رغبان الحمصي الكلبي، قبيلة كلب، ارتباط هذه القبيلة بآل البيت وحبهم لآل البيت.
5: هي قبيلة من القبائل العربية الأصيلة التي لها أدوارها المحمودة في نصرة الإسلام، نصرة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ثم في كل المواقع التالية على امتداد الخط النبوي.
4: نعم.
5: فقد ناصروا الإسلام في مواقع كثيرة، وهو يفتخر في إحدى قصائده بموقعة مؤتة، وما كان دور قبيلته وفرسانها الأبطال.
4: نعم.
5: ثم يتحدث عن صفين، وأيضا يفتخر بنصرة الإمام علي في هذه المعركة، وكيف أنه لم يحيدوا عن خط النبوة عن الامتداد النبوي المتمثل في الإمام علي عليه السلام.
4: نعم.
5: ثم يتحدث عن واقعة الطف وكربلاء، وأيضا يتحدث عن الأبطال الذين جندلوا وهم ثابتون ثبات الجبال فداء للإمام الحسين سيد الشهداء عليه السلام.
4: نعم، هنا يتحدث يقول: غداة مؤتة والشراك مكتهل، والدين أمرد لم يفع فيحتلم، وعيرتنا وما أن طل في أحد وطل في مؤتة، والدين لم يرمي، ويوم صفين من بعد الخريبة كم دم أطل لنصر الدين إثر دمي، وفي الفرات فداء السبط قد تركت أشلاؤنا في الوغى لحما على وضمي، إن تعبسي لدم منا هريق بها فقد حقنا دم الإسلام فابتسمي. الخاتمة حتى عظيمة ورائعة، تعليقك دكتورة على هذه الأبيات؟
5: إضافة إلى المعنى القوي والمواقف الشجاعة التي يتحدث فيها مفتخرا بقبيلته، وهو امتداد لهذه القبيلة في نفس الصف النبوي المحب لآل البيت، هي أيضا فيها صور فنية يعني غير مسبوقة، وخصوصا البيت الأخير: إن تعبسي لدم منا هريق بها فقد حقنا دم الإسلام فابتسمي، صورة غير مسبوقة.
4: اليوم نتحدث عن الشهداء، الشهداء ونتحدث عنهم الشهداء الأحياء الذين
5: عادوا فرحين،
4: الذين طبعا فرحين بما نعم الله عليهم،
5: فهنا يقول فابتسمي امتداد لنفس الفرحة.
4: أقصد نتحدث نحن عن شهدائنا أنه بشهادتهم أعدنا عزة الوطن
5: وحقنا دم الإسلام،
4: دم الإسلام صحيح.
5: يعني نفس الامتداد،
4: يعني هي نفس الامتداد،
5: نفس المدرسة، مدرسة الشهادة ومدرسة الفداء والبطولة، لأنه لا يمكن أن تدافع عن الدين وعن الإسلام وعن القيم أمام جبروت الطغاة والظلمة والمتجبرين، ولا تقدم تضحيات، لأن الخط هذا واضح، هو خط فداء وتضحية، وقد استنه آل البيت.
4: نعم.
5: ابتداء لأنهم أرادوا أن يكونوا القدوة للناس في أنه لا يجب أن نتمسك بالدنيا على ذلة، على فاهيات من الذلة، ولا أن نحب الدنيا ونكره الموت، الموت الذي فيه الحياة،
4: فيه الحياة صح.
5: أما الحياة الحقيقية فهي ما بعد الموت، وهذا نعم. واضح في القرآن، فتمسكنا بهذه الحياة الزائلة فوق هذا على ذلة وعلى تفريط في الدين وتفريط في الكبرياء وفي الكرامة وفي كل القيم النبيلة والسامية، فهذا هو الموت المنحط صحيح. الموت أسوأ أنواع الموت.
4: نعم.
5: لهذا يذكر اليوم ديكلجن وربما كثير من شعراء عصره لا يذكرون في هذه المواقف، فقد باعوا شعرهم للسلطات وقبضوا الثمن وانتهى الأمر.
4: اليوم عندما نعود ونعيد التاريخ ونعيد ربط حبال الوصل بالتاريخ الأصيل والحقيقي للدين وللأمة وللإسلام بعد ثورة 21 من سبتمبر 2014، وكأننا نعيد ربط كل ما أخفوه وكل ما تعمدوا إخفاء،
5: تكشفت حلقات التاريخ، ورغم هذا الإخفاء يظل الشعاع النبيل والحق يظهر. يعني فقدنا الكثير من ديكلجن وأمثاله من الشعراء، ولكن تبقى هذه القصائد تسربت رغم كل ذلك الجبروت والبطش من أجل إماتة هذا الشاعر المقاوم
4: صحيح.
5: الشجاع، وإظهار الشاعر الماجن الملحد الزنديق.
4: نعم.
5: يعني فهذه الآن هي حجة على التناقضات التي وضعتها السلطة من أجل قتل هذا الشاعر معنويا، لأنها لم تستطع كونه من قبيلة معروفة ولا تستطيع أن تطاله صحيح. كما قتلت شعراء آخرين، لم تستطع أن تقتله.
4: ربما حركت ضده الشارع، وهذا أعتقد الظلم الذي ظلم به ديكلجن. نعم. أنه كثير من الشعراء أو كل الشعراء تقريبا كان يعاديه أو يناصبه العداء الحاكم، وكان له جمهور من العامة، لكن ديكلجن حتى عزل من المجتمع، أيضا المجتمع ابتعد عنه كثيرا وظلم ديكلجن. هل هذا بإعاز من الحاكم أم أن المجتمع كان قد تفسخ نهائيا؟
5: لا يمنع أن يكون الأمران معا قد اجتمع في هذه الحالة، لأن الناس على دين ملوكهم عندما يرون يعني من تلمعه السلطات ينبهرون به، ومن تذمه السلطات وتوعز لأياديها أن يشوه صورته تنفر منه تخشى. أيضا الناس لم يعودوا مربوطين بالقضايا الأساسية للأمة في عصر بني العباس، وصرفوا إلى قضايا أخرى حتى لا ينازعوا السلطان سلطانه، صرفوا إلى قضايا أخرى معيشية مادية فيها الرفاهيات وفيها بعض التفسخ، فطبيعي أن ينصرفوا وراء هذه الملذات وراء هذه الأمور ويخشون لما وجدوه، خصوصا أنه عاش في عهد أربعة خلفاء كلهم عتاة بن العباس، يعني كلهم قد يعني آخرهم الرشيد الذي عندما سمع أحد الشعراء في زمنه يمدح الحسين عليه السلام بقصيدة قال آتوني برأسه، وفعلا ذهب من يتعقبه وأتى له برأس هذا الشاعر.
4: ولكن ديك الجن تحدث عن الإمام الحسين بخمسة عشر بيتا تقريبا، منها الأبيات التي يقول فيها:
2: جاءوا برأسك يا ابن بنت محمد مترملا بدمائه ترميلا، وكأنما بك يا ابن بنت محمد قتلوا جهارا عامدين رسولا، قتلوك عطشانا ولما يرقبوا في قتلك التنزيل والتأويلا، ويكبرون بأن قتلت وإنما قتلوا بك التكبير والتهليلا.
4: هذه الأبيات وفي مدح الإمام الحسين صراحة
5: في ذلك الزمن،
4: وفي ذلك الزمن وأمام هارون
5: حينما
4: نعم
5: يعني حينما كانت سبة وتهمة أن يذكر الإمام الحسين بمدح، أو أن يذكر الإمام علي، أو أن يذكر آل البيت جميعا، بل كانوا يحصون عليهم أنفاسهم ويمنعون الناس من الاقتراب منهم.
4: نعم،
5: وقد يعني أوذي آل البيت كثيرا في عهد السلطة الأموية ثم في عهد السلطة العباسية.
4: نعم، من شهدوا له بشعره وشعريته ربما أبو نواس جليس هارون الرشيد، ومع ذلك لم
5: وهو المعروف من شعراء بني العباس أنه شاعر فذ، ولكنه قال لديك الجن: أنت أشعر الجن والإنس.
4: نعم، شهادة، ورغم هذه الشهادة إلا أنها لم تغفر له.
5: وتقول الروايات أنه كان يعطي أبا تمام قصائد ويقول: اذهب فتكسب بها. كان يعطي من شعره للشعراء، ومنهم أبو تمام شاعر كبير في العصر العباسي، ومع ذلك كان يذهب إلى ديك الجن ويأخذ منه قصائد ليتكسب بها.
4: طيب، القصائد دكتورة التي تملأ مواقع التواصل الاجتماعي وصفحات الانترنت المنسوبة إلى ديك الجن، والكثير منها قصائد ماجنة، برأيك هل هي أقيلت في ذلك العصر من شعراء آخرين ونسبت له، أم أنه تم تأليفها وتأويلها ما بعد ذلك ونسبت إليه؟
5: لا، أنا أرجح أنها قيلت في وقت مبكر ربما معاصرة له من أجل تشويهه، ونعرف أنه بالإمكان أن ينسب الشعر إلى غير قائلة، معروف هذا على مدى العصور الشعر العربي.
4: نعم،
5: فمن الممكن أنها قيلت في ذلك الزمن ومن شعراء آخرين ثم نسبت إليه من أجل تأكيد روايات السلطة والتهم الموجهة إليه بتعزيزها بشعر.
4: نعم،
5: لأنه لا يمكن شاعر بهذا الهم وبهذا الوعي أن يكون ماجنا، لأنه لا يمكن أن يكون الماجن قادرا على حمل قضية أمة.
4: هو عاشق محب، هو في شعره عاشق محب صحيح، لكن حولوا عشقه وحبه من عشقه لآل البيت إلى عشقه للطرف النقيض تماما.
5: نعم،
4: يعني حرب إعلامية بكل ما تعنيه الكلمة. دكتورة، وأنت أيضا أستاذة وقد درستينا في كلية الإعلام، وأنا لي الشرف أن أكون أحد طلابك، حدثينا عن إعلام العباسيين والأمويين بالتوازي مع إعلام الإمارات والسعودية اليوم في ظل هذا العدوان؟
5: هي نفس المدرسة، يعني فقط تطورت أو اختلفت التقنيات والوسائل، لكن نفس المنهجية، نفس الحقد، نفس الرؤى الفاء التي تبالغ في الخصومة وتفجر في الخصومة، مع ليس هناك شرف في الخصومة. كما لاحظنا الإعلام السعودي والإماراتي كيف هاجم الشعب اليمني وحوله إلى كافر وإلى عبدة للنار وإلى مجوس، واتهمونا بكل التهم، وأننا نريد أن نقصف الكعبة، وأننا يعني نضرب بصواريخنا الأماكن المقدسة،
4: وأنهم حماة الحرمين هم.
5: نعم، والتبست وفي هذا الزمن التبست على كثير من الشعوب، ووجدنا أناس من الدول المسلمة غير العربية ينضمون للقتال بهذه الحجة، أننا نسب السيدة عائشة ونسب الصحابة، نفس المدرسة.
4: نعم.
5: مع العلم أن أيضا رغم أننا قد وصلنا إلى وجود فضائيات وإمكانية معرفة الحقيقة، لكن في حرب العدوان على اليمن أيضا أسكتت كل المنصات والفضائيات والوسائل الإعلامية، ولم تظهر الصورة الحقيقية لمظلومية الشعب ولا لبطولته وشجاعته وقدرته على الدفاع عن نفسه إلا متأخرا ربما. يعني عندما طالت مدة الجرائم ولم يعد بالإمكان إسكتها، ومع ذلك لازالت صورة مشوهة لدى كثيرين.
4: لا، بالعكس، أيضا تفوق اليمنيون أننا عكسنا تعريف المصطلحات، أصبحت أنتو روافض ومجوس، أصبحت هذه المفردة عند المتلقي العربي الذي اقترب من اليمن، وخصوصا بعد طوفان الأقصى وبعد أن عرفوا من هم اليمنيون، أصبحت مفردة روافض ومجوس التي أرادوا تشويهنا بها، أصبحت ميزة لنا أننا محبو الإسلام، المتمسكون بالإسلام، المتمسكون بالقضية، حتى بالقومية، حتى القوميون التي ربما نحن بعيدون عنها، إلا أنهم أحبوا هذا الأمر لأننا وقفنا مع فلسطين. وقفتنا مع فلسطين ليست فقط قومية، وإنما
5: نحن لسنا بعيدين عن موضوع القومية، لكن بمفهوم أعلى، بمفهوم بالمفهوم اليمني
4: الإسلامية.
5: اليمني الذي قال فيه رسول الله الإيمان يمان.
4: نعم.
5: فنحن ندافع عن الإيمان لأنه يخصنا.
4: صحيح.
5: وهذا ينفي كل التهم. يعني أذكر أن بعض أحد الأساتذة في بداية العدوان عندما تناول هذه الجزئية من حديث رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: وكأن رسول الله كان يعرف أننا سنهاجم وينفى عنا الدين، فاستبق هذا الإعلام المعادي
4: بحديث أمان.
5: نعم، بحديث صحيح تداوله الجميع قبل العدوان ومعترف به أن الإيمان يمان.
4: نعم.
5: فهذه التهمة المجوسية وأننا خرجنا عن الإسلام ينفيها أصلا حديث رسول الله الذي لا ينطق عن الهوى، وهو ليس حديثا لزمنه، لأننا نعرف أن الإسلام هو للأزمنة كلها.
4: نعم.
5: فلهذا سقطت هذه المقولات بالنسبة لليمن، وأظهرت قبح هذا الإعلام وأنه يشترى بالمال، وكما فعلوا الآن في طوفان الأقصى بنفس البشاعة، أنه من أجل بضع مجندين إسرائيليين ومجندات أقاموا الدنيا، ولكن أن يقتل الشعب الفلسطيني وتقتل نساء والأطفال لم يتحرك أحد. هذا هو نفس هذا المدرسة الإعلامية التي كانت في زمن ديك الجن، وكانت أيضا بنفس القوة والغلظة والبشاعة، يعني لدرجة أنهم يستحلوا دم أي شخص مخالف، ينتهكون حرماته، يلفقون له من التهم ما ينزعون عنه شرفه ومروءته ودينه،
4: في حين تأتي قصائده لتؤكد
5: وتكذب وتنفي. نعم. يعني هي بقيت شاهدا رغم أنهم حاولوا طمس، لا يوجد من يعرف ديك الجن، من يحفظ لديك الجن شيئا، من مع أنه من الشعراء المجيدين، لا يوجد في كتب الأدب العربي في العصر العباسي اسم هذا الشاعر، ربما يمر مرورا،
4: ربما
5: يوجد قصيدة درسناها له.
4: ربما دكتورة عندما تواصلت بك وحدثتك في أول مرة أننا سنقف مع ديك الجن، ربما أنت ضحكتي وأنت بالتليفون، ربما تبادر إلى ذهنك الصورة السيئة التي نسبت.
5: لا لا، أنا قرأت لديك الجن من سابق وتعرفت عليه، لكن الحقيقة عندما دعوتني لهذه الحلقة تعمقت أكثر، فعرفت الجانب الإيماني لديه والجانب التشيع وجانب حب آل البيت. أنا كنت أعرف ديك الجن الشاعر الذي يتحدث برقة، والشاعر المجيد، والشاعر الذي كان له أبيات متفردة في الوصف وفي الغزل وفي يعني في أشياء غير هذا. نعم، الجانب. نعم، الذي نحن اليوم بصدده. نعم، والذي اتضح أنه هو الجانب الأساس.
4: له أيضا قصيدة رثاء لأخيه أبا العباس، ولكن ربما الأخ المخرج يشير إلى انتهاء حلقتنا، ما سيضطرنا إلى أن نواصل الحديث عن ديك الجن في الحلقة القادمة إن شاء الله، وستكونين أيضا أنت ضيفتنا دكتورة ابتسام. مستمعينا الأعزاء، بهذا نتوقف عند هذه النقطة وعند هذا السطر من السطور التي نقرأها ونستعرضها لشاعرنا المظلوم من الحكام والمجتمع أيضا، ديك الجن، الشاعر أبو محمد عبد السلام بن رغبان الحمصي الكلبي. ولأنه ظلم في عصره فلن نظلمه نحن أيضا، بل سنضيف له حلقة أخرى إن شاء الله ستكون الحلقة القادمة.
5: أنا ممتنة فعلا أن هذه الحلقة جعلتني أكتشف جزءا كان مغيبا عني، رغم أنني قد قرأت لديك الجن في وقت مبكر، وقدرته على الارتجال وقدرته على تغيير القافية مع الاحتفاظ بالأبيات والوزن.
4: نعم،
5: يعني وهذا لا يتأتى لأي كان، يعني صحيح. هذا يدل على قدرة في نحت المفردات واستجلابها من المعجم إلى أن تكون قصيدة يتحدى بها الشاعر أي شخص أمامه ليثبت له أنه هو قائل هذه الأبيات، وهذه موجودة في المناظرة التي وردت له في المدونات. لكن بالحقيقة ما أنا ممتنة له هو أننا تعرفنا الآن بالنسبة لي أنا على شاعر على الوجه الحقيقي الآخر، الذي يفسر لماذا غيب ديك الجن عن كتب الأدب العربي، لماذا لم تذكر له قصيدة، لماذا لم يكن له وجود في المختارات الأدبية أو الدراسية أو التعليمية التي ذكرت شعراء أقل منه شأنا، ولكنه غيب عن عمد،
4: لأن محبي آل البيت لم يعطوا الفرصة لأن يكونوا حكاما، لأن الحاكم يغيب الآخرين وكانوا يغيبون.
5: نعم، ومحبو أهل البيت تعرضوا للظلم الذي تعرض له أهل البيت، لأن نعم، هو مقصود.
4: نعم، سنواصل الحديث دكتورة.
5: نعم،
4: الحديث ربما شيق عن ديك
5: وما الجن، زال لدى ديك الجن ما يعطينا. نعم، إياه.
4: بهذا مستمعينا الأعزاء نصل إلى ختام هذه الحلقة، وحتى ذلك من الحين نستودعكم الله، دمتم في أمان الله.
0: مواقف أدبية. مواقف أدبية.
1: مواقف أدبية من أعداد وتقديم مطيع حسين الفقيه. إخراج طاهر الحرازي.

0: إذاعة صنعاء
1: تدعوكم إلى جزيرة الأحلام.
2: جزيرة الأحلام،
3: جزيرة الفن الإذاعي لإذاعة صنعاء العريقة التليدة. هذه الجزيرة التي رسم معالمها ورفد ينابيعها ورفع لواء هذه الجزيرة الفاتنة مبدعون من أرباب الفن الإذاعي.
4: أنتم نفسك يا عم جراح بس عند الحرب والقتال.
5: ما الخطو يا شيبور؟
6: حذيفة بن بدر فارس وبني فزارة.
5: ما بال حذيفة يا شيبور؟
6: يحاول اقتحام أسوار الجزيرة.
7: من أين يأتيك العدو وأنت في أرض تكاد صخورها تتشيع؟
0: إذاعة صنعاء تعود بكم عبر ذاكرة أثيرها الساحر.
8: كمن تعجبك الفشر قوي قوي.
9: الله يا سيلاه.
0: وتقدم لكم باقة برامجية متنوعة من إرشيفها الإذاعي.
10: فسحة من الزمن في ظلال الكلمة نقضيها وثمار المعرفة نجنيها.
11: ألدينا المرء والحباب.
12: أيها الإخوة والأخوات، سلام من الله عليكم ورحمة منه وبركاته.
0: من الإرشيف
13: توقفوا معنا لنسمع دقات هذه الأجراس.
0: أصوات سحرت القلوب قبل الآذان،
14: إنها تدق معلنة بداية مجد جديد
15: ولمدة نصف ساعة.
0: من الإرشيف
3: وكما يقول المثل اليمني، في الزوايا خبايا.
0: من مخابئ الذاكرة الحية للإذاعة نستعيد الصورة والصوت والفكرة والمدلول، روعة الفكرة وحلاوة المدلول.
9: فالحين ما قال مجلس الأمن.
16: مجلس الأمن عبارة عن طفل غير شرعي لأمريكا،
9: وأمريكا
16: أكبر العاشقات العظمى لحوالي 1,000,000 صهيوني، والصهاينة هم كلاب الحراسة لأمريكا في الشرق الأوسط.

0: ليلى.
1: إذاعة صنعاء تاريخ من الوفاء والعطاء والتميز والإبداع.
2: تنبتين أينما شئت بلا حدود،
3: وهنيئا هنيئا لك يا وطني الحبيب.
1: من الإرشيف،
4: من الإرشيف درر برامجية يجمعها من ذاكرة الإذاعة إبراهيم عباس الحميضة وسعاد الويسي.
5: هنا صنعاء،
6: هنا صنعاء،
7: هنا صنعاء،
8: هنا صنعاء، هنا صنعاء. صوت له تاريخ عريق في فضاء الإعلام الوطني والعربي، ومنارة للوعي المجتمعي منذ نشأتها وحتى اليوم، بما تسخر به من إرث فني وثقافي ما يزال إرشيفها الصوتية محتفظا به حتى اليوم.
9: ما أطيب الكلمة الحلوة، وما أحلى الكلمة الطيبة،
10: إنها تريح الضمير
9: وتبعث الرضا
10: وتملأ القلب سعادة وبهجة.
9: إنها بلسم لطيف يعالج العقد النفسية ويداوي جراحها.
10: إنها شفاء لما في الصدور. إنها تثلج حرارة الغضب المحرق وتهدئ الأعصاب الثائرة وتمحو الأحقاد الكامنة وتزيل النوايا الشريرة وتغرس مكانها الحب والوئام والغبطة والطمأنينة.
9: ما أروع الكلمة الطيبة وما أحلاها. إنها الكلمة المضيئة والشريفة والساحرة والسليمة والسامية، بل هي إشراقة النفس وشرفها وسموها.
10: وما هي الكلمة الطيبة وأين توجد؟
9: الكلمة الطيبة معروفة وفي متناول كل فرد، إذن فلنلتقطها ولنتبادلها بروح إنسانية مشرقة، ولنتخذها أنيسا عند الوحشة ورفيقا في الشدة،
10: ولنصنع منها بسمة لا تفارق الشفاه، ونغمة تحرك أوتار القلوب، وموسيقى ترقص على ترجيعها مشاعرنا، ولنعش دائما مع همسات الكلمة الحلوة.
1: من الإرشيد.

0: عزيزي المستمع، عزيزتي المستمعة، أهلا ومرحبا بكم إلى هذه الحلقة. ننتقل بكم من منطقة إلى أخرى لنقدم لكم صورا مضيئة عن أرضنا، ولنبرز لكم كثيرا من مكنونات هذه الأرض المعطاة على مختلف الأصعدة وفي كل المجالات، زراعيا وصناعيا وثقافيا واجتماعيا. ولا ننسى أيها الإخوة أن نذكركم أن هذا البرنامج سيعنى بكل ما تحمله النفس اليمنية في كل ربوع اليمن من تطلعات وآمال، وما تمارسه مجتمعاتها من عادات، وما تتسم به من كرم وأصالة. وحلقة اليوم ستكون من ناحية بني قيس، وهي من النواحي التابعة لمحافظة لواء حجة. أيها الإخوة، تقع ناحية بني قيس في جنوب غرب محافظة لواء حجة، ويحدها من الشمال ناحية المغربة وناحية كعيدنة، ومن الغرب يحدها ناحية الزهرة وناحية القناوص، وهاتان الناحيتان تابعتان أصلا لمحافظة لواء الحديدة. أما من الشرق فيحدها ناحيتي الشقادرة وبني العوام، ومن الجنوب يحدها ناحية الخبت، وهي تابعة لمحافظة لواء المحويت. عزيزي المستمع، عزيزتي المستمعة، تعتبر ناحية بني قيس من النواحي الزراعية التي تقع ضمن السهل التهامي في بلادنا. عزيزي المستمع، لا نجد للنحل والعسل في بلادنا نظير في أي بلد آخر، لا من الناحية الغذائية ولا من الناحية العلاجية أو من ناحية الطعم والتذوق. لقد عرف المزارع اليمني في الريف بحرصه الشديد على الاهتمام بخلايا النحل وخدمته لها اهتماما فطريا ورثه الأبناء عن الآباء. وللعسل عند أبناء الريف أسماء عدة بحسب نوعه وموسمه وبحسب المادة التي يتكون منها، بالإضافة إلى شمه وطعمه. فعسل الربيع يسمونه عسل ثعبة، نسبة إلى أشجار الثعب التي يجنى منها رحيق العسل ويميل طعمه إلى الحموضة. وعسل الخريف والصيف يسمونه بعسل العلب، نسبة إلى السدر. وعسل الشتاء يسمى بعسل الضباية والعسقة، نسبة إلى أشجار في أرياف اليمن تجني النحل من أزهاره رحيق العسل. إلا أن أحسن العسل وأجوده هو عسل حزيران، وهو الذي يجنى في شهر حزيران من كل سنة إذا كانت السنة طيبة ممطرة وخصيبة. عزيزي المستمع، والآن ماذا عن النحل والعسل في ناحية بني قيس؟ أهاه الوالد حسن الشميري أحد مزارعي المنطقة يتحدث عن النحل والعسل في بني قيس فيقول:
1: والله النحل كانت تنتج عندنا في بني قيس، وهي من أروأ شيء النحل حقهم، يعني ما لأنها تنتج من العلب، هذا الأرج يسميه.
2: من الأرشيف.
3: أعزائي المستمعين، أما الآن فأنتم على موعد مع
4: الفن والأدب.

يزعم فريق من الناقمين على الشعر أن العلم وتركيبه يتنافى مع الشعر وبساطته، وأن نظريات العلم ومباحثه العميقة تذهب روعة الشعر وسحره إذا تطرقت إليه واندست بين أبياته وتوارت خلف معانيه وألفاظه. وقد يكون في هذا شيء كثير من الصحة، ولكن ذلك لا يمنع من القول بأن العلم يفسح آفاق الشعر ويطلعه كل يوم على صور من الحياة جديدة تزيد في ثروته الشعرية، كما يتيح الشعر للعلم فرصة للدراسات النفسية بما ينتزعه من أسرار النفس الإنسانية وعواطفها وانفعالاتها. ونتائج العلم لا تفسد الشعر إلا

0: فحرم الشاعر موهبة التعبير الجميل.
1: ولا يمنع من القول بأن الثقافة الفنية العميقة ضرورية للشاعر إذا رام أن تكون للشعر قيمة في الناس ومكانة في التاريخ. فالقائلون بموت الشعر قوم في أنفسهم مات الشعور، فخيل إليهم أن الشعر لفظ أنفاسه، وهم قلائل لحسن الحظ. وخليق بالشاعر أن لا يأبه لهم ولا يقيم لآرائهم وزنا، ولكن التسامح سجية من سجايا الشعر الغالية تدعوه إلى مناقشتهم الحساب في رفق ولين.
0: غير أن أعجب من ذلك ما يقال إن الشعر لا يعبر إلا عن العواطف الساذجة، فيتوارون خلف الغموض ويتدرعون بالإبهام ويتسترون بستار من المغالطات التي تتنكر الحقائق.
1: فإذا كان الحب ذلك الطيف الساحر الذي تلمس أنامله الناعمة أو ترى القلوب فتنطلق منها أعذب النغمات وأبدعها، إذا كان الحب بمعناه العام الذي يشمل حب الأم وحب الوطن وحب الناس لبعضهم وحب الحياة وحب الجمال وحب الخير والفضيلة والعدالة والإخلاص والصداقة والطهارة والوداعة والوفاء والصدق، إذا كان هذا الحب وأمثاله عاطفة ساذجة فمرحى مرحى أيتها السذاجة، لأنك أنت القيم الروحية التي يحرص عليها كل إنسان فترفعه عن عالم الحيوان وإلى جحيم الشيطان أيتها الحقائق الجافة.
0: إن الحياة بدون هذه العواطف لا تملك قيمة، كما أن الإنسان لا يملك قيمة أيضا بدون امتلاكها. إن الشعر لا يلتزم صفة واحدة كما يزعم بعض المتعجلين من الشعراء، بل يطور ويتطور مع تطور الحياة، فيعبر عن العواطف البسيطة البدائية في دور البساطة والبداوة كما حدث للشعر الجاهلي، وينضج في دور الحضارة واكتمال النمو الفكري.
1: حينئذ يحفل الشعراء بالومضات الفكرية الملفعة بغلالة العواطف الرقيقة والنظرات والتأملات الإنسانية، كما هو الحال في شعر أبي تمام والمتنبي وأبي العلاء. وهل يجسر أحد فيرمي هؤلاء الأفذاذ بالفجاجة والسذاجة، وهم الذين نعيش عالة على ما أمدونا به من كنوز لا تنفد ذخائرها ولا تفنى؟
0: وليمكن هؤلاء الدعاة لآرائهم في الشعر وليكسبوا المعركة، ولو كانت على حساب الأدب وموازين النقد، لا يستنكفون عن اقتناص الأدلة السقيمة ولا يتورعون عن اصطياد الحجج الملتوية المرتجلة، فيخترعون تقسيمات يفصلون بها بين الوجدان والعقل، وهذه هي السذاجة الساذجة، لأن الفصل بينهما لا يتأتى ولا يكون، فهما يسيران جنبا إلى جنب في أفاق المعرفة كل بجناح.
1: وما دام الشعور أو الإدراك الحسي كما يسميه علماء النفس هو الظاهرة الأولية في الحياة العقلية، فالفصل بينهما كما تقدم يستحيل.
0: ومن أخطأ الأخطاء مقابلة أولئك النثر بالشعر، وواضح أن النثر لا يقابله الشعر ولكن يقابله النظم، فكثير من النثر شعر يهز القلوب، وكثير من الشعر نظم يصيب الآذان بالوقر ويحيل الأفئدة إلى حجر.
2: رقم الحظ السعيد والحصان السعيد 21.
3: قد تسقط أمطار فوق بيتكم وأنت خارج البيت، فلا تغيب عن البيت، لأن زوجتك لا تعرف سوق القص ولكنها تعرف سوق المخلص. لإحضار قليل القص لإصلاح الميزابي، وغيابك عن البيت قد يسبب سقوط المنزل، فعلى الأقل تكون حاضر عند حدوث الكارثة.
2: ربما يساعدك الحظ هذا الأسبوع وتصادق رئيسك في العمل ويسلمك سيارة أو موتور حكومي لا تستحقه، فإذا كنت ستستغل الصداقة فاستغل ضميرك وحاسب نفسك في الحرص على ملك الدولة، ولا تستغل الفرصة فتحوله إلى خردة في أسبوع، فاحرص عليه لتعيش سعيدا شريفا محظوظا.
4: من الأرشيف
5: تقف وراء وسائل الإعلام بمختلف أشكالها طاقات بشرية هائلة تعمل ليل نهار على إدارتها وتشغيلها وإعدادها وإنتاجها البرامجية، بهدف إيصال رسالة تثقيفية إعلامية هادفة تسهم في بناء الوعي المجتمعي. وفي إذاعة صنعاء وفي إرشيفها ذكريات كثيرة لروادها وأعلامها الذين صنعوا بصمة في تاريخ الإعلام السمعي اليمني عبر مسارهم المهني والعملي من خلال ما قدموه من أعمال إبداعية ما تزال أصداؤها تتردد عبر أثير إذاعة صنعاء، وما تزال حاضرة في وجدان الكثير من المستمعين. ومن إرشيفنا الإذاعي اخترنا لكم
4: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم وأهلا وسهلا إلى هذا البرنامج اليومي كلمة قصيرة نفاعة، وخير الكلام ما قل ودل. يقول الحكيم اليماني علي ابن زايد: يا ليت لي سبعة أخوة سوداء مثل العبيدة، سبعة بسبعة خناجر من ظهر بيكن تجيدة، أشمخ بهم في المحاضر وخصم وظهري شديدة. وإحنا ولله الحمد قد إحنا بدل السبعة هالأخوة الذي يتمناهم الحكيم اليماني ما يقرب من 15 مليون أخ وأخت، لما الله شتاتهم وجمع شملهم بالوحدة التي أعادت اليمن مكانتها التاريخية والحضارية وقوتها وهيبتها، ورفعت من قدر وشان الشعب اليمني بين دول وحكومات وشعوب وأمم الأرض قاطبة. لكن المثل الشعبي يقول: أخس البقرة محر الماء. والمثل الشعبي يقول: من كواني مره الله لبره ولا سامحه، ومن كواني مرتين الله يبريه ويسامحه. أخي المواطن، أخت المواطنة، صليت على النبي، اللهم صلي وسلم عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين. الجهاد في سبيل الحق والدفاع عن الوطن وسيادته وحماية المواطن جهاد في سبيل الله، ومفخرة ما بعدها مفخرة. يا أهلنا وعشيرتنا في عدن الحبيبة وحضرموت الشامخة، إن لكم من الشجاعة والبطولة والإقدام والغيرة على كرامة الوطن الواحد ووحدته العظيمة العملاقة ما يجعلنا على ثقة وعلى يقين بأنكم تخوضوا الآن معارك الشرف من أجل عزة الوطن وأبنائه جيلا بعد جيل. والله مع الحق وناصر الحق بقدرته، إنه على كل شيء قدير، وهذا علمي ولا جاكم شر.
6: فالجلاء عن ربوع جنوب يمننا الحبيب واسترجاع حريته السليبة هدفنا نحن أبناء اليمن الخلص، مهما كانت التضحية ومهما كان الثمن. والوحدة الشاملة لكل أجزاء اليمن الطبيعي غايتنا نحن جنود هذا الوطن وأبناء مجده وشرفه العربيين، مهما كانت أساليب بريطانيا المحتلة مغرقة في الهدم، ومهما كانت أحابيلها الإجرامية مسرفة في التضليل والتعذيب، في النفي والتشريد، في العصف والإرهاب. وأي هدف أجل وأشرف يا أخي من جلاء الغزاة البريطانيين الذين عوقوا باحتلالهم الجهنمي الغادر نمو الحياة العربية المجيدة بيمنك الكبير، عن ربوع جنوب يمنك الحبيب التي أصبحت دمعة عار بكل جف وجرحا صارخا بكل قلب. وأي غاية أسمى وأمجد يا أخي في هذه الحياة وبهذا العالم من ضم الأجزاء المبعثرة التي خلفها الاحتلال البريطاني نتفا هزيلة لا تمثل غير الضعف، غير الاستسلام لقسره وإرهابه، غير القنوع بحكمه الجهنمي الخانق. أي غاية أسمى وأمجد يا أخي من بناء الكيان الطبيعي ليمنك الكبير واستعادة وحدته الشاملة لكل ربوعه الحبيبة التي أفقدتها التجزئة البريطانية المزرية كل قوتها وكل قواها. ولولا هذه التجزئة الاستعمارية التي نكبت بها أمة اليمن بوطنها المحتل لما كان هذا هو واقعها المخجل، ولما كانت هذه هي حياتها مثالا للقنوع والضعف والاستسلام. إياك يا أخي والاستسلام لمزاعم المستعمرين وضجيج أبواقهم الفارغة، فكل تلك المزاعم المفتعلة وذلك الضجيج المصطنع لا يعنيان غير صرفك عن الهدف الوطني المشترك. الهدف الذي جمع كل أمة اليمن في صعيد واحد، ولا يهدفان إلا إلى تعويق نضالك الحر وكفاحك الخالص لوجه الغاية التي تبنيتها وتبنتها كل أمة اليمن بالجنوب والشمال، الغاية التي آمن بضرورة تحقيقها كل مؤمن مخلص لأمته وبلاده، متمسك بعروبته وقوميته، وبإيمان أمة اليمن يا أخي ونضالها المتواصل، لا بد وأن تدرك الهدف الوطني الأسمى، ألا وهو جلاء القوات البريطانية المحتلة عن أرض الجنوب، ولا بد وأن تحقق الغاية المنشودة التي أصبحت قبلة الجهاد المقدس، فجلاء الغزاة البريطانيين عن دنيا الجنوب أولا وبالذات، والوحدة الشاملة لربوع اليمن الطبيعي قبل كل شيء، هذا هو هدفنا يا أخي، وهذه هي غايتنا التي آمنا بضرورتها لحياتنا كأمة ولحريتنا كشعب واثق بنفسه معتز بأبنائه. وبهذا عاشت الوحدة الشاملة لربوع اليمن الطبيعي، وعاش النضال الحر في سبيل تحقيقها، والله أكبر، والنصر لأمة اليمن، والهزيمة والعار للمستعمرين وأذناب المستعمرين.
7: من الإرشيف
5: هنا صنعاء، صوت الجمهورية اليمنية، من صنعاء لكل أبناء الشعب اليمني داخل الوطن وخارجه.
7: إذاعة صنعاء تاريخ من الوفاء والعطاء والتميز والإبداع.
8: تنبتين أينما شئت بلا حدود، وهنيئا هنيئا لك يا وطن الحبيب.
7: من الإرشيف، من الإرشيف، درر برامجية يجمعها من ذاكرة الإذاعة إبراهيم عباس الحميضة وسعاد الويسي. إذاعة صنعاء تقدم في العمق، في العمق. في العمق برنامج يومي يضيء على القضايا موضع الاهتمام، يكتبه ويقدمه عبد الكريم الوشري.
9: أهلا بكم مستمعين الكرام. يبدو النظام السعودي الصهيوني المجرم على شفا هاوية بالغة الخطورة بعد قرن من الزمان، قرن من التوظف لصالح أعداء هذه الأمة، قرن من الجرائم والتدليس والتضليل والخداع لهذه الأمة وللعالم، قرن من العناوين البراقة والمقدسة التي لا صلة لها أبدا بحقيقة هذا النظام ووظيفته الشيطانية التي أوكلت إليه من قبل صانعيه صهاينة الغرب وعلى رأسهم البريطاني والفرنسي، ومن ثم تسلم الراية في رعايته والاستفادة منه الولايات المتحدة الأمريكية، وهي التي باتت تعرف بالشيطان الأكبر، شيطان هذا الإجرام وهذه العربدة التي نشرت بصماتها السوداء والدموية في كل مكان في هذا العالم. وكان النظام السعودي وما زال أداة أساسية، أداة مالية وفكرية وواجهية ودعائية لصالح هذا الإجرام الأمريكي الصهيوني الذي نشر في الأرض الخراب. اليوم يبدو نظام بني سعود وهو يصر على مسلكه الإجرامي بحق هذه الأمة، إجرام بكل الأشكال والصور، ظل لرتح من الزمن تحت الطاولة كما يقال، ومغطى بغلالات كثيفة من التضليل والاستغفال لهذه الأمة تحديدا. ومن بين تلك الغلالات عنوان أو شعار خدمة الحرمين الشريفين، وهذا للأسف الشديد انطلى على الكثير في هذا العالم ومن أبناء هذه الأمة تحديدا. اليوم يقف هذا الكيان، وهو أيضا يقف على ذروة إجرامه بحق أمتنا وبحق الشعب اليمني الذي كان أول المتضررين من جرائم وممارسات ومسلك هذا النظام، يقف على حافة النهاية كما تقول كل الأحداث. وما هذا الإصرار وما هذا التمادي فيما هو عليه من إساءات لمقدسات الأمة ولثوابتها ولقيمها ولدينها في صدارة كل ذلك، يقف على حافة الزوال هو وتوأمه الصهيوني. هما الآن يقفان على هذه الحافة المنذرة بنهاية هذا الشر الذي استوطن في جغرافيا وفي وجود هذه الأمة لعقود طويلة منذ بدايات القرن العشرين المنصرم وبدايات المؤامرة لتثبيت المشروع الصهيوني وإتاحة المجال له كي يعيث في حقوق هذه الأمة وفي مقدساتها ومقدراتها وفي أرضها الخراب. كل ذلك تبدو التطورات الجارية اليوم والمستجدات بكل ما فيها من صحوة ويقظة لروح الجهاد والإيمان والإباء، والتي تعبر عنها هذه الحركات المقاومة والمجاهدة، وهذا الزخم الجهادي الذي يرى فيه الأمريكي والصهيوني بالفعل عائقا حقيقيا ومهددا جديا لما دأب عليه طيلة عقود. هذه الصحوة واليقظة التحررية والثورية التي تعبر عن نفسها في إيران وفي لبنان وفي العراق وفي اليمن وفي فلسطين وفي كل مكان، رغم التضحيات ورغم شراسة العدو وهو يشارف على هذه النهاية الحتمية، شراسته في ارتكاب الجرائم وفي التلبس بالروح الدموية والوحشية في التعاطي مع مظلوميات صنعها طيلة تلك العقود الماضية. هذه كلها معطيات تظهر لنا أننا على أبواب مرحلة جديدة وعلى أبواب حقبة لطالما تطلعت إليها شعوبنا المظلومة التي عانت كثيرا، وفي مقدمتها الشعب الفلسطيني الذي ما زال إلى اليوم ينزف وبلغ ذروة معاناته بعد تصعيد العدو الصهيوني ومن معه من الساندين في الغرب والمتواطئين في المنطقة من المنافقين وعلى رأسه النظام السعودي. بلغ هذا الشعب في هذا التصعيد ذروة معاناته، وما حدث في غزة وأدمى ضمير العالم هو الشاهد الأساسي على هذا الواقع الذي آن له أن ينتهي، وآن لأمتنا أن تتنفس الصعداء من جرائم أعدائنا وفي مقدمتهم العدو الأمريكي الصهيوني وأيضا أدواته، وفي مقدمة هذه الأدوات نظام بني سعود الذي لطالما كذب وخادع وارتكب الجرائم تحت ظلال عناوينه المخادعة، وقبل أن ينكشف في الآونة الأخيرة بفعل التطورات والأحداث، ورأى العالم بكله أن هذا النظام السعودي لم يعطي فلسطين سوى التصريحات والأقوال. نعم، كان هذا هو واقع علاقة هذا النظام بفلسطين وبهذه الأمة التي يرى زيفا أو خودع بشأنها بأن النظام السعودي يخدم مقدساتها والحرمين الشريفين. طيلة فترة وجود هذا النظام لم يرى العالم سوى حقيقة خلاصتها بالنسبة لسياسة آل سعود، التصريحات والأقوال لفلسطين فقط. نعم، لفلسطين التصريحات والأقوال، وللعدو الأمريكي الصهيوني المركب الأفعال والأموال. هذه هي حقيقة بني سعود، والذين آن لهم أن يدفنوا في مزبلة التاريخ بعد هذا التاريخ الكبير من الإجرام والجرائم والارتكابات في حق أمتنا وفي حق شعبنا اليمني المسلم العزيز.
7: في العمق، في العمق. في العمق برنامج يومي يضيء على القضايا موضع الاهتمام، يكتبه ويقدمه عبد الكريم الوشاني.

0: سامعنا الأكارم، أسعد الله صباحكم بكل خير وأهلا ومرحبا بكم إلى هذه الإطلالة السريعة لدرجات الحرارة. سننتقل وإياكم الآن إلى المركز الوطني للأرصاد الجوية، ومعنا على خط الهاتف الأستاذ مراد البصلاني. صباح الخير أستاذ مراد.
1: أسعد الله صباحك السلام.
0: حياكم الله. في أقل من خمس دقائق نود نشرة كاملة لأجوائنا لهذا اليوم
1: إن شاء الله تعالى. بسم الله الرحمن الرحيم، تقسمتك خلال 24 ساعة بإذن الله تعالى. المنطقة الجبلية أجواء صحوة إلى جزئيا، وهدور أمطار رعدية على المرتفعات الجبلية الغربية بشكل عام، وقد يشكل الضباب أو الشفر المائي أجزاء منها. المنطقة الصحراوية أجواء حارة إلى شديد الحرارة وصحوة إلى غائم جزئيا، وهدور أمطار رعدية على الصحراء شبوة وحضرموت. المنطقة الساحلية والخبر سقطرة أجواء حارة صحوة إلى غائم جزئيا، وهدور أمطار رعدية على أجزاء سلتها موسعها الغربي، والرياح سرعة تتراوح ما بين 20 إلى 40 عودة على الخبر سقطرة والسواحل الشرقية والجنوبية. وعليه يحذر المركز الوطني للأرصاد والمدار المبكر الأخوة المواطنين في المناطق المتوقع هطول أمطار عليها من التدفق المفاجئ للسيوس الشعاب والوديان أو التواجد في مراتها ومجازة في عبورها. كذا ينصح بتجنب التواجد في الأماكن المرتفعة وعدم استخدام الهواتف المحمولة وتجنب ضربات الصواعق مرتاد البحر والصيادين وربابنة السفن في الخبر سقطرة من اضطراب البحر وارتفاع الموج. المواطنين في الصحراء والهضاب الداخلية من الأجواء الحارة وشدة الحرارة، وينصح بالاكثار من شرب السوائل وعدم التعرض لأشعة الشمس. درجات الحرارة العظمى والسفلى المتوقعة لبعض المدن اليمنية صنعاء 32-16 درجة، عدن 37-30 تعز 32-21 الحديدة 37-30 سيئون 42-30 إب 27-16 درجة، صعدة 32-18 درجة، المحويت 27-16 درجة، عمران 32-16 درجة، حجة 29-20، وأخيرا في البيضاء 29-18 درجة. هذا كل ما دري مركز الأرصاد، دمتم سالمين.
0: إذن شكرا جزيلا لك الأخ مراد البصلاني من المركز الوطني للأرصاد الجوية والإنذار المبكر، كل التحايا لك
1: والشكر أيضا وصلنا.

إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء. مستمعينا الأعزاء، نقدم لحضرتكم نشرتنا الإخبارية الأولى.

البداية بالعناوين. شهداء وجرحى جراء استهداف مرتزقة العدو السعودي المدنيين في تعز والحديدة. ورويترز تؤكد أن تأجيل تشغيل مصفاة جيزان يضرب شريان الاستقرار السعودي ويكرس معادلة الردع اليمنية. تصعيد صهيوني في فلسطين ولبنان أسفر عن ارتقاء شهداء وجرحى وأضرار مادية وتوغلات لقوات العدو في سوريا. طهران تؤكد أن واشنطن كلما عجزت عن اتباع الدبلوماسية لجأت إلى العقوبات الفاشلة. إلى التفاصيل. بسم الله الرحمن الرحيم. استشهد فتى أمس إثر قذيفة هاون أطلقتها عناصر تابعة للعدو السعودي من مناطق تمركزها باتجاه قرية الكبش بمنطقة الحليصي في مديرية الجراح بمحافظة الحديدة. وفي وقت سابق استشهدت طفلة وأصيب طفل آخر في قصف مدفعي مرتزقة العدو السعودي استهدف منازل المواطنين ومدرسة مصعب بن عمير في قرية المسادر بعزلة باشعة في مديرية صبر الموادم بمحافظة تعز. أصدرت منظمة انتصاف لحقوق المرأة والطفل تقريرا حقوقيا وثق الانتهاكات وتدهور الأوضاع الإنسانية في المحافظات الجنوبية الشرقية المحتلة بعنوان جنوب اليمن سيادة مستباحة ومعيشة منكوبة. تناول التقرير واقع الأوضاع الإنسانية والاقتصادية والاجتماعية والحقوقية في المحافظات الجنوبية، ووثق جانبا من الانتهاكات التي طالت المدنيين من قبل دولتي الشر السعودية والإمارات وانعكاسات الاحتلال على حياة المواطنين والخدمات الأساسية. التقرير أوضح أن المحافظات الجنوبية تمر بواقع إنساني ومعيشي متدهور نتيجة تدهور الأزمات السياسية والاقتصادية والاجتماعية وانعكاساتها على حياة المواطنين في ظل تراجع الخدمات الأساسية وتدهور العملة المحلية والقدرة الشرائية وتعطيل عدد من المنشآت الاقتصادية والحيوية. تتواصل في العاصمة صنعاء والمحافظات الحرة الفعاليات والأمسيات الاحتفالية بذكرى المولد النبوي الشريف على صاحبها أفضل الصلاة وأتم التسليم، وأكدت خلالها كلمات المشاركين أهمية أحياء ذكرى المولد النبوي بما يعزز الارتباط برسول الله والسير على نهجه والاقتداء بأخلاقه، مشيرين إلى إحياء ذكرى المولد النبوي بما يعزز الارتباط بالرسول صلى الله عليه وعلى آله والسير على نهجه والاقتداء بأخلاقه. وأشارت في الفعاليات إلى أن المناسبة محطة تربوية لاستحضار القيم والمبادئ التي حملتها الرسالة المحمدية، وأشارت إلى التفاعل الواسع مع الفعاليات الاحتفالية الذي يجسد مكانة النبي الكريم في نفوس أبناء الشعب اليمني ويعكس صمودهم وثباتهم في مواجهة قوى العدوان، مؤكدين أهمية تضافر الجهود لإنجاح فعاليات المناسبة والمشاركة الواسعة في الحفل المركزي يوم 12 من ربيع الأول. كشفت وكالة الأنباء الدولية رويترز عن تعثر جديد لمجموعات الإنقاذ الصيانة في شركة أرامكو السعودية متجلية في إرجاء إعادة تشغيل مصفاة جيزان للنفط إلى 30 أغسطس الجاري. وتناولت رويترز بعض تفاصيل هذا الاستهداف المباشر إلى 27 من يوليو الماضي حين نفذت القوات المسلحة هجوما دقيقا أخرج المصفاة بالكامل عن الخدمة بأسلوب أثبت قدرة العقل العسكري اليمني على ضرب النقاط الأشد حساسية وتعطيل خطط الإمداد السعودية. بيّنت الوكالة أيضا أن الأضرار لم تقف عند الحدود السطحية للمنشأة، فقد طالت الشرايين الرئيسية للمجمع وفي مقدمتها مجموعة دورة التغويز والمركبة ومنطقة الخزانات المخصصة للتخزين والتصدير، فضلا عن تعطل وحدة الإصلاح التحفيزي ذات الطاقة الإنتاجية البالغة 80,000 برميل يوميا والتي لا تزال متوقفة عن العمل كليا منذ يوم الهجوم. وفي السياق يرى مراقبون أن هذا التأخير لا يعكس حجم الأضرار الفنية الفادحة التي لحقت بالمرفق الحيوي فحسب، وإنما يؤكد في جوهره نجاح استراتيجية الردع اليمنية في دمك العمق الاقتصادي فرضا لواقع سياسي واقتصادي جديد لا يمكن للرياض تجاهله.
استشهدت طفلة فلسطينية أمس متأثرة بجروح أصيبت بها برصاص قوات العدو الإسرائيلي في مواسي خان يونس في قطاع غزة قبل عدة أيام. وفي سياق متصل أطلقت آليات العدو النار في منطقة كيزان رشوان جنوب خان يونس، كما أصيب عدد من المواطنين بنيران قوات العدو الإسرائيلي في بلدة جباليا شمال القطاع. هذا وقصفت مدفعية العدو مناطق متفرقة في خان يونس والبريج وبيت لاهية، فيما حذر مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية أوتشا أمس من أن الاعتداءات الصهيونية في مختلف أنحاء قطاع غزة لا تزال تعرض الفلسطينيين للخطر وتزيد من الاحتياجات الإنسانية، وذلك نتيجة عدم التزام الكيان الإسرائيلي باتفاق وقف إطلاق النار. اعتقلت قوات العدو الإسرائيلي أمس شقيقين من الأغوار الشمالية وشاب من منطقة شعب اللوز غرب قرية المغيب شمال رام الله، واقتحمت عدة بلدات شرق نابلس ومخيم العروب شمال الخليل. هذا وأطلقت قوات العدو أمس الرصاص الحي تجاه المواطنين في محيط دوار القصر العثماني قرب بلدة الرام شمال مدينة القدس المحتلة، فيما اقتحم مستوطنون الصهاينة منزلا على أطراف الحي الشرقي من مدينة جنين وسرقوا مقتنياته واعتدوا على مواطنين وممتلكاتهم في الأغوار الشمالية. نفذت قوات العدو الإسرائيلي تفجيرا كبيرا بين بلدتي مركبة ورب 30 في توغل الأطراف الغربية لمدينة ميس الجبل بمنطقة حوشين جنوب لبنان بالتزامن مع قصف مدفعي استهدف أحد المنازل وتمشيط بالأسلحة الرشاشة، ما أدى إلى اندلاع حريق في المكان. كما نفذت سلسلة تفجيرات بين بلدتي الطيبة ودير سريان وفي المنطقة الواقعة بين بلدتي كفر تبنيت وأرنون في قضاء النبطية، فيما قصفت مدفعية مرتفع علي الطاهر ومحيط تلة الدبشة ودوحة كفر رموان، وأحرق جيش العدو عددا من المنازل في بلدة الخيام بالتزامن مع استمرار عملياته داخل البلدة. أكد مركز سجل أن دورية تابعة للعدو الإسرائيلي مؤلفة من دبابتين وعدد من الآليات العسكرية التي تقل جنودا توغلت في منطقة تل أبو قبيس بريف القنيطرة الجنوبي في ريف سوريا، كما توغلت قوة عسكرية للعدو في وادي الرقاد بمنطقة حوض اليرموك في ريف درع الغربي، وتأتي هذه التوغلات وسط صمت من قبل السلطات السورية الحالية. أكد المتحدث باسم الحكومة العراقية حيدر العبودي أمس أن رئيس الوزراء علي الزيدي وجه وزارة الخارجية برفع مذكرة إلى مجلس الأمن الدولي بشأن الاعتداء السعودي الأمريكي على مقرات الحشد الشعبي في بلاده. وقال العبودي أن الحكومة لم يكن لديها علم أو اطلاع عن القصف السعودي الأمريكي على مقرات الحشد الشعبي حسب وكالة الأنباء العراقية، وذكر أن موقف العراق واضح ولن يكون جزءا من المحاور والاصطفافات ويدعم أي تعاون سياسي أو اقتصادي، مشيرا إلى أن القائد العام للقوات المسلحة العراقية وجه الجهات المعنية بتأمين منظومات الدفاع الجوي. سخر المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي أمس من لجوء واشنطن إلى فرض عقوبات على إيران كلما فشلت في الدبلوماسية، وأكد أنه كلما أثبتت واشنطن عجزها عن اتباع الدبلوماسية تلجأ إلى العقوبات، وكلما فشلت هذه العقوبات في تحقيق النتائج المرجوة تزيد من حدتها، ولم يعد هذا سياسة بل أصبح عادة، والأخطر من ذلك أنه إدمان حل محل التفكير نفسه. كما أكد بقائي أن إيران أثبتت على مدى عقود أنها لن تخنق بهذه الحجج البالية، ويكمن الخطر الحقيقي في أن السياسيين الأمريكيين بتشبثهم بهذه العادة السيئة سيقضون على ما تبقى لهم من فرص للخروج من أزمة هم أنفسهم من صنعوها بطريقة أقل إذلالا. نشرتنا الإخبارية انتهت، وتذكرون بأبرز ما جاء في عناوينها: شهداء وجرحى جراء استهداف مرتزقة العدو السعودي المدنيين في تعز والحديدة، رويترز تؤكد أن تأجيل تشغيل مصفاة جيزان يضرب شريان الاستقرار السعودي ويكرس معادلة الردع اليمنية، تصعيد صهيوني في فلسطين ولبنان أسفر عن ارتقاء شهداء وجرحى وأضرار مادية وتبغلات لقوات العدو في سوريا، طهران تؤكد أن واشنطن كلما عجزت عن اتباع الدبلوماسية لجأت إلى العقوبات الفاشلة،
من إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء قدمنا لحضراتكم نشرتنا الإخبارية الأولى.

0: سمعنا الكرام، أهلا ومرحبا بكم إلى هذا التجول السريع بين طيات صحيفة لا الصادرة يومنا هذا الثلاثاء 11 من شهر أغسطس لعام 2026 الموافق 28 من صفر للعام 1448 للهجرة. أهلا بكم.
1: مدافع بني سعود تقتل الأطفال في تعز.
0: والأثوري صانع الأعواد الهارب من جنائز الإصلاح تصطده جرافات الأمانة.
1: وتقارير أمريكية الرياض تخشى معركة مباشرة مع صنعاء.
0: وإسرائيل تزود قطر بأسرار مصر.
1: وفي طيات صحيفة لا رويترز أرامكو تؤجل تشغيل مصفاة جيزان.
0: استشهاد وإصابة طفلين بقصف المرتزقة على طلاب في صدر الموادم.
1: وقائد الدفاع الساحلي قوة العدو تحت دائرة الاستهداف المتواصل.
0: وأحد عشر قتيلا وجريحا من فصائل التحالف السعودي في حريب.
1: وفي صحيفة لا أيضا تقارير أمريكية الرياض تخشى خوض معركة مباشرة مع صنعاء. وباحث صهيوني لم يعد بإمكان السعودية حصار اليمن دون تعرضها لرد انتقامي.
0: وأيضا سيناتور أمريكي ترامب خسر الحرب مع طهران. إيران حيدي قائد الحرس الثوري ورضاء أمينا لمجلس الأمن القومي.
1: الجبهة الداخلية في عصر التضليل معركة الوعي قبل الجغرافيا. وفي منعطفات خريطة الطريق والحلقة المفقودة.
0: وأيضا في صحيفة لا في قلب المحور إسرائيل تزود قطر بأسرار مصر وغزة انتشال رفات 19 شهيدا والبانس تؤكد الإبادة مشروع دولة في إسرائيل.
1: كيان الاحتلال ينفذ سلسلة تفجيرات جنوب لبنان.
0: وجبهة المقاومة الإسلامية في سوريا تستهدف قاعدة صهيونية بريف درعا.
1: وفي الشأن الرياضي انطلاق بطولة رسول الأعظم بجزيرة كمران ووادي السحب بطلا في صبر.
0: والياس الحمير يرفض عرضا إماراتيا ويتمسك بتمثيل اليمن.
1: الاتحاد الدولي يؤكد أهلية كريم الزبيدي وديماني مليور لتمثيل المنتخب اليمني.
0: وأزمة تهز الفيفا ثلاث اتحادات قارية تهتم إنفنتينو بخرق الثقة.
1: وفي الصفحة الأخيرة من صحيفة لا مقتل 16 بنغلاديشيا بحريق مصنع في الرياض.
0: وحخام في فنزويلا.
1: إذن مستمعينا الأعزاء كانت هذه أبرز العناوين الصادرة في صحيفة لا لهذا اليوم.

لم ينزل ليأخذ، بل نزل ليضحي ويكدم ويعطي حتى حياته وروحه في سبيل الله وفي فداء هذا الشعب وفي الدفاع عن هذا البلد وعن أبناء.

إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء. الفترة المفتوحة تحيا اليمن. أهلا ومرحبا بكم مستمعين عبر أثير إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء، ولكم التحية من طاقم الفترة، أعدادا وتقديما أمل إبراهيم وأماني عامر. من الإشراف طاهر الحرازي، ومن الإشراف العام عبد الرحمن الحمري. من إدارة الأخبار يحيى الأديب، صايمة إبراهيم وعبد الرزاق الباشا. ومن النظم والمعلومات هشام العيزري. من الصيانة صالح الشيعاني. ومن الهندسة الصوتية أمين السنحاني. من الإخراج جميلة الورافي. أهلا ومرحبا بكم.

كن أيها المستمع الكريم، كن غيمة عطاء ونفع ومحبة أن حللت وأن مررت. فأعظم الناس حظا من كان خفيف العبور وموازينه مثقلة بالمآثر الطيبة. صباحكم جمال وأخلاق كبيرة.

عندما يقول لك أحدهم أبشرك مباشرة سوف تفرح، فكيف إذا كان القائل هو الله سبحانه وتعالى وبشر الصابرين؟ فماذا تتوقع أن الله قد أعد لهم؟ صباحكم بشارات ويومكم أمل.

فتظن أنك على هامش الحياة، بينما أنت شمس تشرق بقلب أحدهم. ولأجلك كان كل صباح يبتسم، صباحكم محبة ومودة وأخلاق كريمة.

نزرع البذرة اليوم ونريد الثمرة غدا. بعض الناس إذا تأخرت إجابة دعائه أياما أو أسابيع تصرف وكأن الطلب رفض نهائيا، وكأن أبواب السماء غلقت بمجرد أن تأتي الإجابة متأخرة عن الموعد الذي حدده هو. الطفل إذا أراد شيئا من والده لا يمل من الطلب، يعود مرة بعد مرة لأنه يعرف ممن يطلب. نحن أولى بهذا اليقين مع الله سبحانه وتعالى. إن لم نبكي كالأطفال ونحمل صدقهم في الإلحاح وثقتهم في العطاء، فأمام من سنفعل ذلك؟ الله تعالى يقول: أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. لا تترك الدعاء يوما واحدا لأن الإجابة تأخرت. فكم من دعوة كانت تتهيأ لها أقدار عظيمة وأنت لا تعلم، وربما كان التأخير جزاء، أو ربما كان التأخير جزءا من العطاء لا حرمانا منه.

ولأن حياتك ذات قيمة ولحظاتك أثمن ما فيها. اقترب ممن يفتحون نوافذ النور على روحك، يشعرونك بأن الحياة رحبة والأيام باسمة، وتشعر بقربهم بالراحة والطمأنينة. الصادقون معك في القول والنصح والفعل، الأوفياء الذين لا تتغير مودتهم في حضورك وغيابك.

0: ربما لا أعلم من أنت ولا في أي مكان تعيش وما عملك وما جنسك وما دينك، لكنني أوقن أن هذه الرسالة التي وصلتك وسمعتها منا لما أنت المقصود بها. ربما لست الوحيد ولكنك مخصوص بها على وجه التأكيد.
1: لا تهمل سماعها ولا تغفل عن رسالتها ولا تشغل نفسك بمن كتبها، ولكن أحسن استقبالها، فقد يكون فيها سر لك لا تعرفه، وربما كتبت من أجلك دون أن تعلم، لكن تيقن أنها رسالتك وأن المعني بها وأنت المعني بها، رسالة قدرت لك من لدن الخفاء الإلهي. لا تضيع وقتك في غير ما اختصك الله به لأجله هذه اللحظة وهذا المسار الموعود.

0: بينما أنت منشغل بهموم دنياك، من أقبل عليك ومن جفاك، ومن سبقك ومن أعرض عنك، ومن أتاك وأنت مشغول بنفسك وتطلعاتها وتدور في محراب هواك وأوديتها، هناك خلق يسبقونك الآن، هناك من يغرسون الآن، وهناك من يجدون وأنت يجدون وأنت تلعب، ويزرعون وأنت تلهو، ويبنون وأنت تهدم، ويرتفعون وأنت تهبط، وينطلقون وأنت تسوف، ويشمرون عن ساعد الجد وأنت قابع متخوف.
1: لو نظرت إليهم لرأيت ألسنتهم لا تفتر عن ذكر ربها بالآلاف، بل بعشرات الآلاف من التكبيرات والتسبيحات والتهليلات. وهناك من يقطع الساعات في تلاوة وتدبر الآيات، وهناك من يقيم الليل لا يفتر، وهناك من يسعى في حوائج الناس، وهناك من يبحث عن مريض ليعوده، ومن يتفقد محتاجا ليعينه، أو مكسورا أو مكسور الخاطر ليجبره. هناك من يعمل بلا كلل ويقبل بلا ملل ويناجي بلا فتور، وكل واحد منهم يحمل في قلبه حرقة الوصول ويخشى أن ينقطع به الورد.

وأنت ما زلت تلتفت متشاغلا بمن أتى ومن ذهب ومن جمع ومن ترك، أو تنشغل ببدنك ووزنك وثيابك ولباسك، أو ما تملك وما تجمع أو تزرع، أو ما فاتك ومضى منك، وما بعت وما اشتريت وما خسرت وما أكلت الضباع منك.

0: ألا تفكر أيها المستمع الكريم أن تنزل إلى ميدان السباق وأن تحرق سفن التردد والتواني ويكون هدفك اللحاق أو تسارع مع المتنافسين لتفوز؟
1: نعم، إذا أردت ذلك اعرف حقيقة مهمتك في هذه الحياة، حدد أصل معركتك، تيقن أن الفوز هناك هو الفوز، وأن الفوز ليس هنا ولكن بعد الموت.
0: إذن قم والقم في يمينك وأعلن ثورة على ما يشغلك، وتوقف عن العبث وناد السائرين المسرعين أن خذوني معكم.
1: الحق بقوائف للسائرين واحشر قلبك معهم ولذ بصحبتهم حتى لا يفترسك ذئب الفراغ أو يلدغك الفراغ.
0: وأن لا نضيعه فيما لا ينفع ولا يفيد، إنما ننطلق في هذه الأرض الذي جعل الله لنا فيها الكثير والكثير من المسالك.
1: نعم.
0: والكثير من الأبواب.
1: نعم. من المهم استثمار الوقت فيما يفيد وألا نجعل هذه الفائدة مقتصرة على ما في الدنيا. نعم، المال مهم، العمل مهم، الحركة في هذه الحياة مهمة، وهي حياة، يعني إذا توقف الإنسان عن العمل شعر أنه كالميت.
0: نعم.
1: لكن ألا يكون هو الهدف والغاية، أن يكون الهدف والغاية من هذا العمل هو إرضاء الله سبحانه وتعالى، هو أن تملأ رصيدك الأخروي بالأعمال الصالحة التي تقربك من الله سبحانه وتعالى. أما إذا فاتك شيء من الدنيا فلا تهتم، لا تضيق نفسك وعيشتك وحياتك لأجله، امضي في هذه الدنيا بقلب مطمئن متوكل على الله سبحانه وتعالى، لا تظلم، حاول أن تصلح بين الناس، حاول أن تسعد نفسك والآخرين من حولك. هذه هي الحياة، وأيضا لا ننسى أن نرضى بما أنعم الله سبحانه وتعالى علينا ولا نكدر حياتنا لأننا فقدنا أمرا معين، فقد يكون في فقده هو كل الخير.

0: لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. تضيق الأمور بالإنسان حتى يظن ألا مخرج منها، ثم يأتي الفرج من الله سبحانه. من كان يعتقد أن هاجر التي كانت تركض بين الصفا والمروة بحثا عن شربة ماء سينفجر بين قدمي ابنها ماء زمزم، لا ليشرب هما فحسب، وإنما لتشرب الأمم حتى يوم القيامة. هكذا الله يبدل الله، هكذا يبدل الله من حال إلى حال في طرفة عين. الشدة بتراء لا دوام لها. كلنا مرت بنا لحظات قاسية حسبناها نهاية المطاف، كل هذا أصبح اليوم مجرد ذكريات. فلا تيأس وثق بربك، فإن أعظم العبادة انتظار الفرج.
1: إن القلوب الجافة تعيش في قحط ذاتي لأنها انشغلت بالأنا عن العطاء. السنابل الخضر تمثل حضور الروح، وذلك النور الكامن الذي يجعل الإنسان ربيعا دائما يتحدى عجاف السنين. والسنابل اليابسة تمثل غياب الروح وغلبة المادة، حيث تصبح النفس مجرد هيكل خارجي خاو من المحتوى. تذكر دائما أنت لست مجرد عابر في هذه الأرض، بل أنت زارع وأنت الحاصد. فليفتش كل منا في محراب نفسه، أي السنابل أنت في كينونتك؟ هل أنت من السنابل الخضر أم اليابسات؟ كن ذلك الأثر الذي إذا مر بطيب لفظه ونقاء قلبه اهتزت ربى الأرواح وربت وأنبتت من كل زوج بهيج. وكن أنت السنبلة الخضراء التي تواجه جفاف العالم بيقين المطر.

0: لا شيء مضمون في هذه الدنيا، لا وظيفة ولا مال ولا علاقات ولا محبة ولا صحة، كل الأشياء حرفيا في يد الله، ويمكن أن يتغير حالها في أقل من ثانية أو موقف صغير. مهما اعتقدنا أننا نسيطر على الأمور، السيطرة على حياتنا وهم كبير جدا، لا أحد يعلم ما الذي سيحدث بعد دقيقة من الآن. هكذا إذن لابد أن نتوكل على الله سبحانه وتعالى في جميع مسار حياتنا، في كل تفاصيلنا، في كل ما نقدم عليه. لابد أن نسأل الله أن يوفقنا في الطريق، وإن كان هذا الطريق غير جيد علينا أن نتوقف بمعونة وتوفيق من الله،
1: ونسأل الله سبحانه وتعالى: اللهم إن مالت بنا سبل الأرض فبابك ملاذك ملاذنا الأرحب، وإن أثقلتنا الخطايا فمغفرتك وعطفك أوسع من عثراتنا، دثرنا بفيض من نورك، واربط على قلوبنا برضاك، ولا تكلنا إلى عجز أنفسنا طرفة عين.

0: إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء، مستمعينا نقدم لحضراتكم موجزا للأنباء. استشهد فتى أمس إثر قذيفة هاون أطلقتها عناصر تابعة للعدو السعودي من مناطق تمركزها باتجاه قرية الكبش بمنطقة الحليسي في مديرية الجراح بمحافظة الحديدة. وفي وقت سابق استشهدت طفلة وأصيب طفل آخر في قصف مدفعي لمرتزقة العدو السعودي استهدف منازل المواطنين ومدرسة مصعب بن عمير في قرية المسادر بعزلة باشعة في مديرية صبر الموادم بمحافظة تعز. أصدرت منظمة انتصاف لحقوق المرأة والطفل تقريرا حقوقيا وثق الانتهاكات وتدهور الأوضاع الإنسانية في المحافظات الجنوبية والشرقية المحتلة بعنوان جنوب اليمن سيادة مستباحة ومعيشة منكوبة نتيجة الانتهاكات التي طالت المدنيين من قبل دولتي الشر السعودية والإمارات. كشفت وكالة الأنباء الدولية رويترز عن تعثر جديد لمجموعات الإنقاذ لصيانة شركة أرامكو نتيجة استهداف قوات مسلحة هجوما دقيقا أخرج المصفاة بالكامل عن الخدمة بأسلوب أثبت قدرة العقل العسكري اليمني على ضرب النقاط الأشد حساسية وتعطيل خطط الإمداد السعودية. حذر مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية أوتشا أمس من أن الاعتداءات الصهيونية في مختلف أنحاء قطاع غزة لا تزال تعرض الفلسطينيين للخطر وتزيد من الاحتياجات الإنسانية نتيجة عدم التزام الكيان الإسرائيلي باتفاق وقف إطلاق النار. أكد المتحدث باسم الحكومة العراقية حيدر العبودي أن رئيس الوزراء علي الزيدي وجه وزارة الخارجية برفع مذكرة إلى مجلس الأمن الدولي بشأن الاعتداء السعودي الأمريكي على مقرات الحشد الشعبي في بلاده. سخر المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي من لجوء واشنطن إلى فرض عقوبات على إيران كلما فشلت في الدبلوماسية. من إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء قدمنا لحضراتكم موجزا للأنباء.
1: وقفة إعلانية.
2: أخي التاجر، أخي المستورد، التلاعب في المستندات وما تحتويه من معلومات يعرضك للعقوبات القانونية والغرامات، ويعتبر ذلك في حكم التهريب الجمركي.
3: مصلحة الضرائب والجمارك. الرقم المجاني 800-1313 أو 80033. جمهورنا الكريم شريكنا في التنمية والبناء.
4: إن امتناعك عن أداء الزكاة قد يعرضك للعقوبات القانونية، وقبل ذلك لسخط الله عليك ولعذابه يوم القيامة، فلا تخسر دنياك وآخرتك. الهيئة العامة للزكاة.
5: أخي السائق، إذا كنت ستتوقف لفترة طويلة مثل الانتظار في المواقف أو في زحمة المرور، فقم بإيقاف تشغيل المحرك، لأن تشغيل المحرك بلا ضرورة يستهلك الوقود بلا فائدة. مع تحيات شركة النفط اليمنية.
6: هيا، ما بتكتب، ما بتخطط، ما بتشخبط،
7: فينكتب رسالة حب واعتذار.
6: لمن؟
7: رسالة حب واعتذار للشجر وللجزر الوسطية والأرصفة أذيب الشوارع.
6: ما رأيك تغني لهن؟
7: وهذا يصبر، أش يعتذر للشجر والجزر الوسطية والأرصفة عن النفايات والمخلفات اللي بيرجموها البعض على الجزر الوسطية والأرصفة. أش يعتذر لكل شجرة مزروعة وحولها كومة من النفايات والقمامة.
6: عندك حق في هذا، ووجب الاعتذار، لأنها لو تحاكت لقالت أنا زرعت لأعطي منظر جمالي، أنا زرعت ليستظل الإنسان تحتي من حرارة الشمس، وزرعت لأنقي الهواء، واستبدال ثاني أكسيد الكربون بالأكسجين. أنا زرعت لأزين لكم الحياة.
7: ولو تحاكى الرصيف لقال أنا بنيت لأجل عينيك يا حبيبي المواطن، وعشان تخطى وانت آمن، وعشان أنظم حركة السيارات ومنع الحوادث. ولو تحاكت الجزر الوسطية لقالت أنا بنيت لأضم الشجرة في جنباتي وأحميها.
6: ولو تحاكوا كلهم لقالوا خيرة الله عليكم لا ترجموش القمامة والنفايات عندنا، وما جزاء الإحسان إلا الإحسان.
7: كلام في محله.
8: مع تحيات مركز التوعية البيئية بصندوق النظافة والتحسين بأمانة العاصمة.
5: بالاستثمار الصحيح يمكن للبلدان تعزيز نموها الاقتصادي وتحسين جودة حياة مواطنيها. معا لتشجيع وتسهيل الاستثمار في اليمن، مع تحيات الهيئة العامة للاستثمار.
9: أوف أوف، ثاني مرة أدخل البيت ورائحة الغاز بتفوح.
10: عيلطف الله، ما نفعل لها.
9: كنا نتأكد من سلامة المنظم وتبديل الربلة،
10: نسينا،
9: ومن سلامة الخردوم الذي بين الأسطوانة والبوتجة.
10: وهذا ما يقع به،
9: بيتلف من دول الاستخدام أو بسبب الفيلة.
10: خلاص جل من لا يسهو،
9: السلامة تشتي الحرص.
10: وما نفعل؟
9: للمرة الأخيرة استخدام رغوة الصابون للتأكد من سلامة المنظم والخردوم وتبديل الربلة.
10: إن شاء الله.
9: سيدرس من جديد إغلاق صمام الأسطوانة بعد كل استخدام، وخاصة قبل النوم، فتح نافذة المطبخ للإحتياط، عدم إشعال النار أو مفتاح الكهرباء قبل التأكد من عدم وجود أي تسرب للغاز.
10: هيا أقوم أفعل هنا الآن وارقد بأمان.
5: للسلامة أسبابها، وهذه بعض عوامل تجنب تعريض الأسرة لمخاطر الغاز. مع تمنياتنا للجميع بالسلامة. الشركة اليمنية للغاز، وزارة النفط والمعادن.
11: الآن سرعة أعلى بنفس السعر مع سوبر ماكس VDSL من الاتصالات اليمنية. إنترنت أسرع في الرفع والتنزيل، وثبات أعلى في الخدمة، واتصال مجاني داخل الشبكة. اشترك الآن واحصل على 40 جيجا بايت مجاناً. سارع بزيارة أقرب مكتب للمبيعات أو اتصل بخدمة العملاء على الرقم المجاني 8-6-0. الاتصالات اليمنية، ليمن متصل.

نحن عندما تلجئون إلى خيارات لا مناص لنا منها سنتحرك بكل قناعة واطمئنان، لأننا أصلا في المشاكل، أصلا في الحرب، أصلا في الحصار، أصلا في المعاناة. ليست المسألة أننا سنسمح لكم بالقضاء على هذا الشعب وإيصاله إلى مستوى الانهيار التام لكي لا يحصل مشكلة، فلتحصل ألف ألف مشكلة.

0: ميناء الحديدة معاناة لا تنتهي.
1: كان الاستهداف هو استهداف لمحطة الحاويات والتي هي تعتبر عصب الميناء. 2015 كان النقص بمعدل 50% كما تلاحظون. في 2016 57%. في 2017 تلاحظون تشديد الحصار من سنة إلى أخرى، كلما مر الوقت يزداد إجراءات الحصار تعقيدا وعرقلت السفن التي تصل إلى مؤسسة مانع البحر الأحمر. 2017 79%. في 2018 99%. في 2019 95%. وأنا يعني من خلال العمل أنها هي 100%، لكن هذه 5% الذي تم هي تتبع برنامج الغذاء العالمي، ليست سفن حاوية تجارية.
0: في الحقيقة أن ما سنقوم بالحديث عنه في ميناء الحديدة خسائر فادحة لا تقدر بأثمان كثيرة، ألقت بظلالها المؤلمة على شعب الإيمان والحكمة، على سوء التغذية، على انهيار الاقتصاد، كل ذلك بسبب مهلكة الشيطان العدو السعودي الذي عمل بكل جد واجتهاد وكل حنكة خداعية لتدمير اليمن في كل مجالات الحياة، وخاصة في العصب، عصب الحياة، وهو الجانب الاقتصادي لبلدنا الحبيب. وما زالت السعودية للأسف الشديد تمر بهذا النهج المظلم والمجرم والإجرامي ضد شعبنا وضد قيادتنا الحكيمة. ما زالت السعودية لا تألو جهدا في الإضرار بمؤسسات اليمن الكبيرة.
2: كنا نحمل بضاعة من هنا من الميناء، من ميناء الحديدة، يعني بسهولة توصل، بنخرج البضاعة بالتلفون، نرسل واحد يعامل وخرجنا البضاعة وكل شيء قاع سهل. الآن من عدن ومن عدن يروح للبيضاء ومن البيضاء يرجع صنعاء ويرجع للحديدة. شوف الكراء، الإيجار، إيجار النقل، كنا على حساب الشركة يحملونا، دحين الشركة تدفع إيجار وإحنا ندفع إيجار دبل. البابور أو القاطرة أصبحت بدل ما كان ب200,000 ب300,000، من عدن لها هنا اليوم بمليون وشوي،
3: وكلها على رأس المواطن المسكين
2: وعلى رأس من وبلا من إحنا نبيع
4: البضايع. خلع البضايع ذي اللي مشددة، أنت تحمل من الدخل عزل لهنا، نبيع معك بضايعنا من كثر العزام، كل شيء ما هيش معانا يا أخي.
3: كم تجلس البضاعة حتى تصل منذ حصارها داخل البحر تعادل وحتى الهديد؟
4: تجلس شهر توصل.
5: نص اتفاق السويدي على تطوير موانئ البحر الأحمر ونقل آلية التحقق والتفتيش إلى ميناء الحديدة، وقدمت قيادة الميناء كل التسهيلات لذلك، إلا أن تحالف العدوان عرقل نقل آلية التحقق والتفتيش إلى ميناء الحديدة بحسب رسالة رئيس فريق التنسيق الأممي السابق للفريق الوطني.
1: عندما تم التوصل إلى اتفاق ستوكهولم في السويد وأعقبه القرار الأممي 2451 بدعم مؤسسة موانئ البحر الأحمر، وأيضا نقل آلية التحقق والتفتيش إلى مؤسسة موانئ البحر الأحمر ونقلها من جيبوتي إلى المؤسسة، طبعا تم خاضت المؤسسة بمختصيها بفنيها نقاشات مع الجانب الأممي ومفتشي الأمم المتحدة آلية التحقق والتفتيش الأونيفم، ولكن للأسف بعد أن تم التواصل مع الجنرال رئيس بعثة الأمم المتحدة أونمها لدعم اتفاق الحديدة الجنرال مايكل لولسغارد في تلك الفترة، أنه لماذا لم يتم المضي قدما فيما تم الاتفاق عليه وما تم التوصل إليه والموافقة عليه من الجانب الوطني في هذا المجال، يعكس رسالة، قام بعكس رسالة إلى الجانب الوطني بأنه يأسف بعدم المضي في هذا فيما تم التوصل إليه والاتفاق عليه بسبب معارضة أطراف أخرى. طبعا نحن نعرف من هو الذي يعارض مثل هذا الإجراء. تحالف العدوان يعمد على جعل حصار ميناء الحديدة يعني أمام العالم يعني يبرر هذا الحصار تواجد الأمم المتحدة كان سوف يسقط كل الذرائع التي يدعيها تحالف العدوان.
0: أيها الأفاضل، ونحن نقلب ما يحدث في ميناء الحديدة. دخول السلع الموانئ اقتصر خلال الحصار وخفض التصعيد على المشتقات النفطية ودقيق وفول الصويا والأرز والسكر. كذلك العدوان والحصار خفض طاقة استقبال ميناء الحديدة بنسبة 88.4% وبثلاثة وثمانية سفينة فقط من نصف الأول من العام 2026 مقابل 17 من العام 2014.
3: منع العدو السعودي وصول أكثر من 490 صنفا إلى موانئ الحديدة، ولم يستقبل ميناء الحديدة طوال فترات العدوان والحصار المستمرة منذ أكثر من 12 عاما غير الدقيق وفول الصويا والمشتقات النفطية بعد تأخر سفنها عن الوصول لأشهر، والسكر والأرز، وبقيت كثير من المواد والسلع محظورة من الوصول إلى ميناء الحديدة، وأبرزها الأدوية، الأغذية ومدخلاتها، الأسمدة، الأسمنت، قطع الغيار، السيارات، مواد البناء وغيرها. تمثل الحاويات عصب عمل الموانئ، وتشكل السلسلة اللوجستية المرتبطة بها أساسا للأعمال والوظائف ودورة الاقتصاد وتوفير فرص العمل وتقليص البطالة. استهدف العدو السعودي منظومة عمل ميناء الحديدة المرتبطة بسفن الحاويات من خلال استهداف الكرينات والرافعات الجسرية بغارات عدوانية في 17 من شهر أغسطس عام 2015 ميلادية، انتهاج سلسلة من إجراءات الحصار والمنع والحجز حالت دون وصول سفن الحاويات إلى ميناء الحديدة، وهو ما تسبب في تراجع نسبة وصول سفن الحاويات إلى الميناء بنسبة وصلت إلى 96%.
6: فمثلا نشاط الحاوية فقط ما قبل ما بعد في عام 2025 تراجع بنسبة 79% مقارنة بعام 2014. هذه هي المقارنة، وهنا هو ما يمكن تحديد إن كان هناك خسارة ولا لا. نعم، بل وصلت في عام 2022 إلى فاصل إلى 96% بما يخسر حاويات، يعني 4% فقط من حجم النشاط في عام 2014. يعني هذا رقم مهول جدا، هذا يحكي واقع موانئ الحديدة.
7: قضية الحاويات إن جميعها تتجه إلى جيبوتي وتخضع للتفتيش. قضية الحاويات لأن فيها بضائع تخدم الشعب اليمني وبضائع مهمة في استهلاكها اليومي أو في حياته اليومية. تلاحظ كميتها تكون السفينة تحمل 300 حاوية 400 حاوية، يعني لا تتجاوز 4000 سفينة، بينما 194 في عام 2014 تتجاوز 12000 حاوية 13000 حاوية 14000 حاوية، يعني معدل على ما قلت 90% و 99%. تعمد العدو في هذا الحاويات كونها الرافد الرئيسي لعملية الموانئ.
3: تراجع وصول سفن الحاويات إلى ميناء الحديدة بنسبة 96%.
0: هكذا أيها الأفاضل، ميناء الحديدة ليس مجرد ميناء عادي، بل هو سريان حياة لملايين اليمنيين، والذي خسروا الكثير والكثير من وظائفهم التي خسروها في هذا الميناء في استهدافاتهم المستمرة التي لا تتوقف ما بين الحينة والأخرى، وهذا هو ديدن العدو السعودي.

0: أي شرود هذا الذي لا يفارق أنفاس هؤلاء الرجال؟ شرود طبع تفاصيله على هذه التقاسيم المتعبة حد البكاء. من هنا مر الفقر والعوز والحاجة كنتيجة لتدمير العدوان الكرينات والرافعات الجسرية وتشديده حصار ميناء الحديدة، نتيجة تجاوزت آثارها فقدان آلاف العمال مصدر رزقهم وانعكاسها معاناة إنسانية تتجاوز عشرات الآلاف كنتيجة مباشرة، وملايين اليمنيين ممن تتصل تفاصيل حياتهم بالميناء كمنفذ وحيد تصل منه إمدادات الغذاء والدواء.
1: الكل يعلم أن ميناء الحديدة معناه مدينة الحديدة، فالعمال هم ضرروا في المقدمة وضرروا الآخرين الذي كان يستفيدون من العمل الكثير الذي كان موجودين في الميناء. طبعا الآن الناس يعانوا. عدد العمال 3000، الفعليين الآن حاليا 3400، والمعاناة وصلت إلى أعلى قممها.
2: اليوم ما فيش حتى معدل التفريغ 15-20% من البواخر ومن الحاويات اللي كانوا العمال يغيثون منها بشكل يومي. كان في تفريغ في ساحة الحاويات، ما يجي الباخرة عندك لو أنت يوميا معك دخل يومي، ما تجي عندك الباخرة لو أنت يوميا تترزق من الساحة، وهذا فقدناه.
0: لم يعد لهؤلاء العمال مصدر رزق يعينهم على الخروج من هذا الشرود القاتل، شرود تقتل إجابة السؤال الواحد فيه الرجل ألف مرة: ما أقصاها من معاناة حين تتوزع أوجاعها آهات تتعب نبضات هذه القلوب الطيبة وأنات تتجمع فيها الدموع حسرات وأنين وقهر ووجع.
3: نعاني، لا قدرنا نعالج أطفالنا، لا قدرنا نوفر لبيوتنا الغذاء اليومي، لا قدرنا، ما فيش أمل يا أخي، إيش نسوي؟ هذا شيء يذهل الدماغ، فين نروح؟ لمن تلجأ؟ العدوان ذا ضرحنا كثير لأبعد الحدود، ضر الصغير والكبير.
4: إذا ابنك تعبان ما تقدرش تضرب قيمة عبء ابنك، ما تقدرش توفرها. إذا قمت تستطيع توفير القوت الضروري، كيف توفر قيمة العلاج؟
5: والله عايشين احنا وصلنا فيهم، اللقمة نجدها بالغصب، كل واحد عنده تقريبا في البيت 8 أسر لم يجدوا عمل.
6: الواحد لا طلب الله يوم واحد، بقيت الأيام جلسة، لا تطلب الله زي الناس ولا شيء، إذا انك جالس إن شاء الله البواخر دي ما في البواخر زي الناس ولا حاجة. شوف عاد المينة كيف فاضي، ما في بواخر.
7: العدوان قطع لنا الوريد، الوريد قطع المكان اللي نعيش منه احنا واولادنا وبقيه الشعب اليمني كله قطعوا لنا. نفكر في هم الدنيا في خوط اليوم، صدق ان لي شهر من بيتي كسر سلطه، شهر ما صار في حق الطريق وصل لبيتي. كان الانسان يروح من ليل نور الصباح يروح لبيته، اليوم ما فيش، غلب هم دجر.
0: هؤلاء كانوا بعض عمال ميناء الحديدة، وبعضهم لديه أعمال أخرى. ها هم اليوم يتوسدون المرارة ويلتحفون الحاجة

يجب الا يبقى رزقنا تحت رحمتهم والا تبقى ثرواتنا تحت ايدي الاماراتيين والسعوديين والامريكيين ليتحكموا في مصير شعبنا.

0: زمن هروب السعودية إلى الأمام انتهى، وقد ماطلت كثيرا وتخطئ إن ظنت أنها سوف تواصل الهروب إلى ما لا نهاية. وقد صبر اليمن طويلا وتحمل ما لا يطاق، ولكن للصبر حدود، وما ملايين الشعب في جمعة التحذير والنفير إلا تبشير لمرحلة جديدة عنوانها لا حصار من طرف واحد، ليرفع السعودي يده عن اليمن، أو حصار بحصار، وتلك المنطقة ملتهبة فلتزدد التهابا، ومشتعلة فلتشتعل أكثر، وتلك مشكلة قرن الشيطان.
1: نؤكد على حق شعبنا العظيم في مواجهة الحصار بالحصار، والتصعيد الشامل بالتصعيد الشامل، وتثبيت هذه المعادلة

0: أهلا فاضل، وإن تحدثنا عن ميناء الحديدة حول الطبيعة القانونية والإنسانية لهذا الحصار الجائري والمجرمي من قبل العدو السعودي بعد 12 عاما من الحصار البري والبحري والجوي، كيف يمكن لهذا القانون الدولي والإنساني أن يظل صامتا أمام ما يوصف بالعقاب الجماعي لشعب بأكمل، خاصة عندما يعتمد التحالف المجرم استهداف البنى التحتية المدنية كالموانئ والمطارات التي هي ليست أهدافا عسكرية بل أهدافا مدنية؟ لقد أثبت استهداف رافعات ميناء الحديدة وتدميرها في العام 2015 ومنع سفن الغذاء والدواء أن الهدف هو تجويع الشعب وإخضاعه وليس تحييد قدرات عسكرية.
1: تمثل الحاويات عصب عمل الموانئ وتشكل السلسلة اللوجستية المرتبطة بها أساسا للأعمال والوظائف ودورة الاقتصاد وتوفير فرص العمل وتقليص البطالة.
2: القوات البحرية التابعة للدول المشاركة في عملية عاصفة الحزم بقيادة حكومة المملكة العربية السعودية بفرض حصار ثم حظر بحري على جميع السواحل والموانئ اليمنية.
3: الجهة الوحيدة المخولة بإعطاء تصريح لأي وسائل نقل جوية أو بحرية هي قيادة التحالف.
4: في حصار حقيقي على اليمن.
5: استهداف ميناء الحديدة.
6: يجب تعطيل هذا الميناء.
7: ميناء الحديدة.
8: ميناء الحديدة.
9: ميناء.
10: ميناء.
9: ميناء.
10: ميناء. ميناء.
11: يفرض العدو السعودي حصارا شاملا على موانئ الحديدة منذ 12 عاما بأدوات مركبة، وبالنظر إلى اعتماد اليمن بدرجة كبيرة على الواردات لتوفير الغذاء والدواء والوقود والمواد الأساسية، فإن تعطيل حركة ميناء الحديدة

0: انعكس بصورة مباشرة على الأمن الغذائي، توفر الأدوية والمستلزمات الطبية، أسعار السلع الأساسية، كلفة النقل الداخلي، استقرار سلاسل الإمداد، القدرة التشغيلية للمواطنين، الوضع الإنساني لملايين السكان.
1: سمعنا الأفاضل ونحن نتحدث ونتناول هذه النقطة المهمة بين الحديدة الشريان الأصلي والحقيقي لشعب اليمن. 8% ما يعدل صادرات اليمن تصل إلى ميناء الحديدة، وتم تحييد هذا الشيء بشكل مخيف. للحديث عن ميناء الحديدة وعن هذه الخسائر الناجمة عن استهداف مهلكة الشيطان لهذا الشريان، شريان الحياة، معنا على خط الهاتف الأستاذ محمد سلمان حليسي، وكيل محافظة الحديدة. مرحبا بكم ضيفنا الكريم.
2: يا مرحبا، اهلا وسهلا، حياكم الله.
1: حياكم الله استاذ محمد. ضعني في صورة حجم الخسائر التي طالت ميناء الحديدة منذ بدء العدوان وحتى هذه اللحظات.
2: اولا بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله سابق الأمين وعلى أهل الطاهرين. حقيقة عندما نتحدث عن محافظة الحديدة، عندما نتحدث عن محافظة الحديدة واليمن بأكملها، موانع الحديدة والظروف الاستثنائية التي تعيشها اليمن أرضا وإنسانا منذ 12 عاما ونحن نعيش في مظلومية عامة للشعب اليمني في قراها وعزلها ومديرياته ومحافظاته، وهذا مما جعل اليمنيون أن ينطلقوا منطلق بناء في استعادة ما يجب أن يكون من حق شرعي وإنساني وإخلاقي وديني. وبفضل الله عندما كان الصبر لنا كثيرا، وجه قاعدة ثورة السيد عبد الملك بدر الدين الحسين الذي من خلاله طرح الرؤية الحقيقية للمتطلبات الأساسية للشعب اليمني على مرعى ومسمع البشرية بأكملها من منظماتها ومجلس الأمن وما إلى ذلك. إلا أن حقيقة الأمر استمر هذه المظلومية 12 عاما ونحن نعيش في ظروف استثنائية معيشية قاسية في قلة الدواء وقلة الغذاء وقلة كل ما يجب أن يكون لهذا الإنسان اليمني باحتياجاته الرئيسية. وهذا الحصار الذي فرضه النظام السعودي والعدو السعودي ما هو إلا أهداف استعمارية وتحقيق الأهداف الاستعمارية من أجل إرضاء إسرائيل والصهيونية وأمريكا وأتباعها من الأوروبيين بريطانيا وغيرها. وفعلا هذا الـ 12 العام لم تعد السعودية رؤيتها وتعيد النظر بالعمل بحق الجوار وبحق الإنسانية وبحق الدين وبحق الإخلاص وبحق كل متطلبات الحياة للجوار ما بيننا وبين النظام السعودي. وها نحن اليوم هذه الفترة الكبيرة الذي لازلنا نعيش في مظلومية قوية، مظلومية مستهدفة من الشرق والغرب، ولكن اليد الأولى الذي تعيق حياة الشعب اليمني هو النظام السعودي. وانتم شاهدتون عندما نزل الطائران، الطائرة التي وصلت من إيران تلبية لدعوة اليمنيين ونزول العالقين والأمراض وغيرهم، والوفد اليمني الذي سار في استنفاع الشهيد الخميني. وهذا مما رأينا لم تعد السعودية أن تعيد نظرها، ونتوقع أن تكون عونا لنا، إلا أننا نتفاجأ باستهداف مطار صنعاء. لمن ومن أجل من؟ قد وصلنا إلى أنه يستهدف اليمن ومطارات الحية وموانئه. هذا مما جعل العالم بأكمله ينظر لهذا العدو السعودي الذي يرى مستهدفا لما يريد لتحقيق أهدافه. ونحن نؤكد بظل قاعدة الثورة ومحافظة الحديدة بالتأكيد لا معرفة لاستمرار الحصار على بلدنا وهذه المظلومية، ووقفنا بناء على دعوة قاعدة الثورة وتمكن، وهو مفوض بكل الخيارات الاستراتيجية في مواجهة العدو. ونحن قواتنا المسلحة الماثلة الذي أسندت ووضعت واستهدفت مراكز العدو، ونعلم بأنه زي ما أشار البيان بقوات المسلحة إن البحر الأحمر والخليج العربي مغلق تماما بالملاحة الدولية، وهذا ما يجعل النظام السعودي يتحسس ويستشعر بالمسؤولية حصارا عليه، حصارا علينا. وابقى المطار بالمطار والميناء بالميناء وكل ما يجب أن يكون نحن في عتبة الجهودية والاستنفار. ولذا نحن كما شاهدتم اليوم قواتنا المسلحة استهدمت التحديدات العسكرية السعودية السعودية وغيرها من القوى المعادية، وها نحن اليوم نتفاجأ بالأمس الحزم واليوم تحالف دولي. على من ولمن ولمن أجل من أصبحت المنظمات الدولية والأمم المتحدة وغيرها وصلوا إلى مرحلة الإفلاس الإخلاقي والإنساني عندما يتوجه في مصر النظام السعودي على حرمان اليمن من مستحقاته الدوائية والغذائية والمعيشية. ولذا اليوم كما تشاهدون بفضل الله أن قدراتنا استطاعت أن تصل للعمق الاستراتيجي في قلب إسرائيل وتلهدف الأراضي المحتلة، وهزم الحكومة وهزمت أمريكا وبريطانيا وغيره وصاروا إسرائيل في البحر الأحمر والخليج العربي، ونحن مستمرين لا رجعة إذا لم يعد ويفكر النظام السعودي بعودة الحياة وفك الحصار على اليمن بسر الحصار بالحصار والتصعيد بالتصعيد والنصر حليفنا بإذن الله.
1: بإذن الله تعالى هو حليفنا. سيدي الكريم، ما هي الآثار الناتجة عن الاعتداء المستمر لميناء الحديدة؟
2: هناك أضرار كبيرة جدا في الحياة المعيشية، أضرار كبيرة في الحياة المعيشية، واستهداف الميناء واستهداف الميناء والمطار لمن؟ لمن يعني سعود لمن؟ هذه أضرار كبيرة نعيشها الآن، يعني أصبح الشعب اليمني يفتقر لكل مقومات الحياة في حياته الدوائية والمعيشية والغذائية، وأنتم تعرفون تماما أن كل السفن متجهة إلى جيبوتي وتبقى عالقة في جيبوتي منذ أشهر إلى أن تعيد إلى ميناء الحديدة، وقد تكون التكاليف باهظة جدا وتصل للمواطن من عزلة إلى عزلة ومن محافظة إلى محافظة تكاليف باهظة، وهذا مما يجعل الشعب اليمني يعيش في ظروف معيشية متعقدة. والأضرار الكبيرة اللي استهدف الميناء ضرب المنشآت في الميناء، استهداف السلام في الميناء. الميناء هي إنسان يستقبل، هي طبيب بما تعنيها الكلمة. الميناء هي طبيب نستفيد منه في كل الأمراض العصية على بلادنا، والميناء هي المستوعب الحقيقي لإيصال كل الواردات والاحتياجات الأساسية للإنسان اليمني في كل قرى. اليوم 36 مليون يمني يعيشون، وأنا أدعو أبناء شعبنا اليمني في شماله وشرقه وجنوبه وغربه التحدي والجدية واللقاء والحوار ما بيننا، وننهي مشاكلنا وننهي كل ما يدور في مجتمعنا اليمني، وأدعو المغرب من أبناء اليمن العظماء وندعو كل عظماء اليمن الرجوع إلى صنعاء والحوار من أجل مواجهة هذا العدو السعودي الذي لا يريد لليمن من مئات عام وأكثر، وهو محاصر لليمن بكل متطلبات الإنسانية والخيرية بذلك.
1: نعم، أثبت استهداف رافعات ميناء الحديدة وتدميرها في أغسطس عام 2015 ومنع سفن الغذاء والدواء أن الهدف هو تجويع الشعب وإخضاعه وليس تحديد قدرات عسكرية، فلماذا تم تدمير ميناء الحديدة؟
2: تدمير ميناء الحديدة هو تحقيق للأهداف الاستراتيجية المعادية للعرب والأمة العربية والإسلامية. إسرائيل وأمريكا وبريطانيا تريد أن تجعل إسرائيل موقعها الاستراتيجي الدولة الكبرى في الشرق الأوسط، والشرق الأوسط معروف أن الوطن العربي والإسلامي مترابط جغرافيا. ولذا عندما يستهدفوا ميناء الحديدة ويستهدفوا مطارات اليمن ويستهدفوا رأس عيسى ويستهدفوا عدن ويستهدفوا كل مكان، هو مستهدف ولا رحمة لنا. لذا تجد هذا الحدود تخطيط ماسوني هجراني يريد على اليمن أن يعيش جائعا ومحتاجا لكل متطلبات الإنسانية، ولكن بفضل الله أن الصمود اليمني أظهر موقف اليمن بالحق، ونحن أنصار لرسول الله صلوات الله عليه وعلى آله وسلم من قبائلنا وأجدادنا من الأوسط والخزرج إلى يومنا هذا. ما ركائد الطوى السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي يحفظه الله الذي وقف وساند غزة وفلسطين ولبنان وسوريا والعراق وإيران، وهذا مما جعل الشعب اليمني اليوم سندا قويا إلى جانب غزة. كما تشاهدون البشرية كلها من الأمة العربية والإسلامية لا تحرك أساسنا، ولكن أهل اليمن رغم الظروف والإمكانيات البسيطة هي أن استطعنا أن نواجه قوى عالمية بما فيها إسرائيل وأمريكا وغيرها بفضل الله. وكل ما يدور في المخططات الصهيونية والماسونية هو استهداف اليمن، فإن الدولة اليمنية الوحيدة التي تقول نعم للحق وليس للباطل شيء في أمامنا.
1: نعم، انت حدثنا حول التداعيات الاقتصادية والصحية، كيف يمكن قياس الأثر الحقيقي للحصار على ارتفاع معدلات سوء التغذية والأمراض الوبائية، خاصة وأن الميناء يستقبل نحو 80% من احتياجات اليمن الغذائية والدوائية والوقود؟ أليست أرقام منظمة الصحة العالمية عن الكوليرا وشبه المجاعة دليلا ماديا على هذه الجريمة التي يقترفها هذا التحالف؟
2: حقيقة عندما نتكلم عن هذه المظلومية، مظلومية واضحة بأن مكاتب الصحة ومنظماتها الدولية ما رأيناها ولا وجدنا فيها إلا للعمل الاستخبارات للنظام السعودي والصهيوني وغيره. ولذا تجد بأن الصحة في اليمن بأكملها تفتقر للمقومات الأساسية والاحتياجات الأساسية أسوة بالعالم الآخر، وإسوة بالنظام السعودي، وإسوة بكل مشاكل الأرض ومغاربها. ولذا عندما يستهدف الميناء كما أشرت أن الميناء 80% من متطلبات اليمن عبر ميناء الحديدة، وهذا اللي رأوه وساعدوه ورأوه أن يحققوا أهدافه الاستعمارية لجعل هذا الشعب اليمني يعيش جائعا تحت الرمال. ولكن بفضل الله سبحانه وتعالى وبقاعدة الثورة والمجلس السياسي وحكومة التغيير والبناء، إننا على رؤية استراتيجية في مواجهة العزمة الاقتصادية الخانقة على بلدنا، لأن هناك لن نجد من يعادلنا كلمة الحق، لا من العرب ولا من المسلمين ولا من مجلس الأمن ولا من الأمم المتحدة ولا من المنظمات الدولية، بل نجدهم جميعا أعداء لليمن. وهذا مما يجعل الماسونية العالمية والتي تديرها والذي يديرها النظام السعودي في الشرق الأوسط مثلا استهداف اليمن واستهداف غزة واستهداف العراق واستهداف إيران واستهداف لبنان كله واستهداف سوريا. وهذا ما رأينا ولمسنا عبر 100 وأكثر من 1000، والسعودية النظام السعودي لا يهمهم إلا تجميع الشعوب وتدميرها وإفلاسها اقتصاديا حتى تصل للحضيض وحتى تصل المشاكل وما إلى ذلك. اليوم تشاهدون اليمن التنظيم الجغرافي والتنظيم الاجتماعي والتشتيت القبلي، هذا من كلهم احتواء النظام السعودي الذي يريد تدمير اليمن في مشارقه ومغاربه وشماله وجنوبه. ولكن بفضل الله سينتصر اليمن وسنعيد حقوقنا وننتزعها، يعني شاء وأبدا بفضل الله.
1: نعم سيد الكريم، أيضا ما هو التحدي الأكبر الذي يواجه الجهات المشغلة للميناء حاليا، بما أن هناك الكثير والأطنان من المواد التي سقطت وتدمرت داخل هذا الميناء؟
2: احنا عندما نرى السلطة المحلية بمحافظة الحديدة وأضرار الميناء، أضرار الميناء كثيرة في كل متطلبات الحياة، من النفط من الغاز من الدواء من الغذاء، من كل متطلبات الناس والمواطنين والشعب اليمني. يعني هذا الضرر بسبب استهداف ميناء الحديدة من عام 15 عندما يعني عاصفة الذي انطلقت على بلدنا، ولكن بفضل الله استطعنا خلال هذه الفترة بسيطة أن نواجه قوى العالم بأكمله. واليوم نحن ما نعاني من هذه الظروف الاستثنائية الذي تعيق ميناء الحديدة أمرا كبا علينا، ولكننا نستدعي العالم بأن سيستمر الحفار وسيستمر التصعيد وسيستمر الملاحة البحرية والنظام السعودي حتى نعيد إلى رشده ويعمل بحق الجوار والدين والإخلاص والإنسانية في تحقيق متطلبات اليمن. دمر اليمن منشآتها، موانعها، منازلها، مستشفياتها، وزاراتها، طرقها، جسورها، سرب حق اليمن على أي. أنا أشكي وجه سؤالي للنظام السعودي، لماذا استجاب اليمن بهذا الشكل؟ لماذا لمن ومن أجل من؟ ولكن نحن نؤكد أي أمر من هذه المرحلة من خلال التصعيد الشامل الذي تقوم قواتنا المسلحة باستهداف المراكز التجارية والصناعية للنظام السعودي، سنشتغل على حياة الأمر نحن والنظام السعودي.
1: نعم سيدي الكريم، ونحن نتحدث عن هذا الدمار الذي طال ميناء الحديدة، ماذا عن الشهداء الذين قضوا نحبهم هناك وهم يعملون في هذا الميناء؟ هل لديكم إحصائية معينة عن عدد الشهداء؟
2: عندما نحصر شهداء اليمن ليس المجاهد في الجبهة،
1: نعم،
2: وإنما أطفالنا ونسائنا ومجاهدينا ومقاتلينا، لا حصر ما تعنيه الإحصائية الكاملة، ولكن نحن نقول بالآلاف المؤلفة الذي راحوا ضحايا. وأنتم انظروا إلى طلاب، أحيان عندما استهدفوا بعض طلاب لا يجد الواحد عمره 10 سنوات و 12 سنة، وهذه المؤامرة والضربات الجوية لاستهداف الطلاب هم استهدفت منازلنا وقرانا وعزلنا ومكاتبنا ومنشآتنا ومراكزنا الصحية وغيرها، وهذا ما يؤكد الحقد الدفين للنظام السعودي والأمريكي والإسرائيلي والبريطاني وغيرهم من المتحدثين العرب الذين لا يخدمون إلا الصهيونية الماسونية العالية. ولكن اليمانيون أسلموا برسالة واحدة، أسلموا على إسلامهم وولاهم لله ولرسوله السلام. ولكن اليوم نحن اليمن في هذه المرحلة ليس اليمن كما توقعوه الشرق والغرب، ولكن اليوم كما تشاهدون إن قدراتنا الصاروخية والطيران المسير والصواريخ المتعددة انطلقت وضربت كل الأهداف السعودية في محيط التحديد استشهاد. وهذا ما يركب يجب أن يصحى النظام السعودي ويعيد إلى رشد ويعيد العلاقات ويعيد حق الجوار ويخاف الله رب العالمين. نحن لا نأمن، نحن لا الله لا نتكل على مجلس الأمن وعلى الأمم المتحدة ومنظمات الدولية وإلى آخره. نحن نعمل بسلاحنا وبرجالنا وتشكل وقعد وطن وقاتل حتى نفلع إلى آخر رجل واحد انتزاع حقوقنا الشرعية والإنسانية والدينية
1: والإخلاقية. إذن بالفعل سيظل الإنسان اليمني المجاهد مدافعا عن أرضه وعرضه وكرامته، آخذا حقوقه، لأن الحقوق لا تهب وإنما تنتزع انتزاعا. شاكر لكم ضيفنا الكريم الأستاذ محمد سلمان حليصي وكيل محافظة الحديدة، شكرا جزيلا لك.
2: يلا مع السلامة،
1: في أمان الله.
3: شيد العاب، شيد العاب، شيد العاب على الجهاز، شيد المدرسة، وانتو بخير صحيح.

0: لا يملك هذا الأب المنكوب سوى البكاء على ابنه. الدموع تلطف شيئا من نار الظلم وجحيم الأسى الذي يعانيه. عالم الغرب الإنساني يبكي أيضا على حال هذا الطفل، وليس لمرة واحدة بل لمرتين. يبكي خوفا على الطفل من الموت، ويبكي بحرقة أشد وقلق أعظم، خشية أن يجد هذا الطفل فرصة للعلاج.
1: كل ما خرج يحاول يلعب مع الأطفال أو مثلاً يجري معهم يتوقف فجأة ويسود وما حد يقدرش يتنفس. يعني أهل الخير يحاولوا يمسكوا ويودوه أقرب مستشفى يعملوا له يعني أكسجين أو كذا إلى أن ترجع حالته إلى وضع الاستقرار البسيط. يعني بالنسبة لخالد قلت لك في حالة مثلا عندما يخرج للباب ويشوف الأطفال يلعبوا والأطفال يجروا وكذا يحاول يمشي معاهم فترة بسيطة دقيقة دقيقتين يلعب معاهم فيصاب يعني صعوبة في التنفس ويتوقف ويرجع يجلس ويبكي. يعني في الوضع هذا الذي نعاني فيه وضع يعني لا يستطيعوا يخرجوها الخارج بسبب الحصار الظالم يعني على المطارات والموانئ، ولا بعض العلاجات متوفرة بحيث أنه عند أهله قدرة على شرائها.

0: هنا صنعاء إذاعة الجمهورية اليمنية فترة تحيا اليمن. سمعنا الأكارم برعاية معالي الأستاذ الدكتور علي عبد الكريم شيبان وزير الصحة والبيئة، واللواء عبد الله عبد عطيفي محافظ محافظة الحديدة رئيس المجلس المحلي، وبدعم وتمويل منظمة من إبل تعلن هيئة مستشفى الثورة العام بالحديدة بالتنسيق مع إدارة المخيمات الطبية وزارة الصحة والبيئة عن إقامة المخيم الطبي الجراحي المجاني لعمليات الشفة الأرنبية وسقف الحنك للحالات دون 16 سنة تحت إشراف نخبة من الاستشاريين والجراحيين، ويبدأ استقبال وقد بدأ استقبال وتسجيل الحالات اعتبارا من يوم السبت الماضي الموافق 8 أغسطس لعام 2026. وأيضا أيها الأكارم، الشكر الكبير للدكتور عبد الله العماد مسؤول المخيمات الطبية بوزارة الصحة الذي يولي اهتمام كبير لمثل هذه المخيمات الخيرية والتي تعم بالفائدة على المواطنين وكذلك المحتاجين.
1: فرع جمعية الهلال.

0: العاشرة صباحا في استديوهاتنا بإذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء، موجز لأهم الأنباء. بسم الله الرحمن الرحيم. استشهد فتى أمس إثر قذيفة هاون أطلقتها عناصر تابعة للعدو السعودي من مناطق تمركزها باتجاه قرية الكبش بمنطقة الحليصي في مديرية الجراحي بمحافظة الحديدة. وفي وقت سابق استشهدت طفلة وأصيب طفل آخر في قسم مدفعي المرتزقة العدو السعودي استهدف منازل المواطنين ومدرسة مصعب بن عمير في قرية المسادر بعزلة تبشاعة في مديرية صبر الموادم بمحافظة تعز. أصدرت منظمة انتصاف لحقوق المرأة والطفل تقريرا حقوقيا وثائق الانتهاكات وتدهور الأوضاع الإنسانية في المحافظات الجنوبية والشرقية المحتلة بعنوان جنوب اليمن سيادة مستباحة ومعيشة منكوبة نتيجة الانتهاكات التي طالت المدنيين من قبل دولتي الشر السعودية والإمارات. كشفت وكالة الأنباء الدولية رويترز عن تعثر جديد لمجموعات الإنقاذ لصيانة شركة أرامكو السعودية نتيجة استهداف القوات المسلحة اليمنية هجوما دقيقا أخرج المصفاة بالكامل عن الخدمة بأسلوب أثبت قدرة العقل العسكري اليمني على ضرب النقاط الأشد حساسية وتعطيل خطط الإمداد السعودية. فجرت قوات العدو الإسرائيلي صباح اليوم منزل عائلة الشهيد الفلسطيني فاروق رمضان في قرية تل الغربي مدينة نابلس بشمال الضفة الغربية عقب اقتحامه وزرع المتفجرات بداخله. أكد المتحدث باسم الحكومة العراقية حيدر العبودي أن رئيس الوزراء علي الزيدي وجه وزارة الخارجية برفع مذكرة إلى مجلس الأمن الدولي بشأن الاعتداء السعودي الأمريكي على مقرات الحشد الشعبي في بلاده. ساخر المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقاي بلجوء واشنطن إلى فرض عقوبات على إيران كلما فشلت في الدبلوماسية. النبأ الأخير. أكد نائب وزير الخارجية الروسي ألكسندر بانكين أن الاتحاد الأوروبي يسعى إلى تقسيم دول الاتحاد الاقتصادي الروسي وإبعاد بعضها عن بعض من خلال تقديم وعود وصفها بغير الواقعية. سامعني الأكارم من إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء، وفيناكم بموجز لأهم الأنباء.
1: وقفة إعلانية.
2: أخي المستهلك، يجب قراءة كافة البيانات المدونة على العبوة الاستهلاكية بكافة أنواعها غذائي صناعي قبل الشراء، وخاصة تاريخ الإنتاج والانتهاء، بلد المنشأ، مكونات المنتج، التحذيرات، تعليمات الحفظ والاستخدام. الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة. وضبط الجودة.
3: إن المال الذي بين يديك إنما هو امتحان من الله لك، هل تؤدي شكره أو تنكر فضله؟ فكن شاكرا للجليل ولا تكن ناكرا للجميل، وبادر إلى أداء الزكاة. الهيئة العامة للزكاة.
4: بالشوق والفرح والبهجة والسرور انتظرناها،
5: بالأضواء الساطعة والزينة الحالية وغرس الشجر ونظافة البيت والشارع والحارة مع الأهل والجيران، تعاوننا استعدينا لها واستقبلناها
4: بالتسبيح والتهليل وذكر النبي وآله والاقتداء بهديه. بنعيش معاكم كل لحظاتها وساعاتها،
5: وبحلول ذكرى المولد النبوي الشريف نهنئكم، وبأسمى آيات التهاني والتبريكات لكم تمنيناها، وبالصلاة على النبي وآله ختمناها.
4: كلام في محله.
5: مع تحيات مركز التوعية البيئية بصندوق النظافة والتحسين بأمانة العاصمة.

إذا اتجه العدو السعودي للتصعيد الشامل، اتجهنا للتصعيد الشامل ولدى شعبنا كل مقومات الثبات وكل عوامل النصر. فقط ثقة بالله، استعانة بالله، توكل على الله، تحرك في سبيل الله.

لم نقبل بذلك للأمريكي، واجهناه بكل قوته وجبروته، واجهنا حاملات الطائرات في البحر، واجهنا الطغيان الأمريكي بشكل مباشر، واجهنا الإسرائيلي بشكل مباشر، واجهنا البريطاني بشكل مباشر، فهل سنخنع ونخضع ونستسلم لعبد لهم؟ إن هذا

0: المخا ثكنة عسكرية سعودية.
1: هنا في ميناء المخا المطل على البحر الأحمر جنوب غرب اليمن القريب من باب المندب، ثكنة عسكرية على بوابة البحر الأحمر. مع مراقبة الميناء لأشهر طويلة، لاحظ فريق التحقيقات مباني عديدة شيدت واستعملت كمخازن للذخيرة والسلاح، وتطورات عدة طرأت على الميناء كان آخرها مدرجا عسكريا طويلا. صور حصرية حصل عليها فريق إيكاد من موقع بلانيت مطلع يناير كانون الثاني 2022، عد أول صور شديدة الوضوح تعرض إعلاميا، تظهر كيف اكتملت معالم المدرج العسكري الممتد على طول 2.4 كيلومتر. تكشف صور الأقمار الصناعية ربط المدرج بطريقين رئيسيين، يصل أحدهما لمدخل الميناء والآخر يتصل بلسان الميناء البحري حيث تستقبل البضائع والعتاد العسكري. ونلاحظ رأسين في أول وآخر المدرج صمما لاستقبال الطائرات المروحية. وتكشف الصور توسعة كبيرة في الميناء أنشئت شمال المدرج الجديد، يرجح استخدامها في تخزين حاويات الشحن الكبيرة.
0: إذن مستمعينا الأعزاء، ميناء المخا يتحول إلى معسكرات لتحشيدات وتجهيزات العدو السعودي. حسب ما أكد عضو المكتب السياسي لأنصار الله محمد الفرح، أن ميناء المخا تحول إلى مركز للتحشيد والتجهيزات العسكرية التابعة للعدو السعودي، واتهم الرياض بجمع قوات ومعدات في المنطقة استعدادا لخوض مواجهات تهدف إلى مضاعفة معاناة الشعب اليمني وتجديد الحصار عليه. قال الفرح في تدوينة له على صفحته الشخصية أن التحركات العسكرية في ميناء المخا تأتي في سياق مخطط سعودي أوسع يستهدف بسط السيطرة على اليمن وإعادة فرض الوصاية على قراره، معتبرا أن هذه التحركات ترتبط بمحاولات تنفيذ إملاءات أمريكية وصهيونية داخل البلاد. أشار أيضا إلى أن التحشيدات السعودية تهدف إلى الضغط على الشعب اليمني وإجباره على القبول بالاحتلال والوصاية الخارجية، وأكد أن الشعب اليمني لن يتخلى عن موقفه الرافض للتدخلات الخارجية أو يقبل بفرض خيارات سياسية وعسكرية عليه بالقوة.
2: أرتال عسكرية في ميناء المخا على الساحل الغربي لليمن، لا تعرف طبيعة مهام هذه القوات بعد، لكنها بالتأكيد مدعومة إماراتيا، فهي تحتشد داخل ميناء تستخدمه الإمارات بشكل حصري لنقل الإمدادات العسكرية واللوجستية للقوات التي تدعمها في الساحل الغربي. ومنذ تحوله ثكنة عسكرية تحت إدارة وإشراف ضباط إماراتيين عام 2017، يشهد الميناء استحداثات جديدة من مبان وعنابر تستخدم في الغالب لتخزين السلاح والمعدات. وبينما تحرم سيطرة القوات الإماراتية على ميناء المخا الحكومة الشرعية من عوائد تناهز 12 مليار ريال يمني شهريا، فإن القوات المدعومة إماراتيا تستخدمه لمصالحها.
3: منذ عام 2015 وعام 2016 تراجعت بشكل كبير جدا، وأصبح اليوم الميناء شبه ميناء عسكري تحتكره الميليشيات الموالية للإمارات في الساحل الغربي، وتقوم في نفس الوقت بتحويل كثير من الصادرات التي تصل إلى عبر هذا الميناء إلى موانئ أخرى، بالإضافة إلى قيام طبعا ميليشيات التابعة للإمارات بفتح أبواب التهريب على كافة مصراعيها التي كانت تمر من منطقة ذباب وحتى رأس الكتيب.
2: حال ميناء المخا يشبه ما جرى في ميناء عدن وموانئ يمنية أخرى، حيث حرمت الحكومة الشرعية من استغلال الموارد الاقتصادية بما يدعم تثبيت أركانها ومواصلة معركتها ضد الحوثيين مقابل مضي دولة الإمارات في صراع الاستحواذ على الموانئ والمواقع الاستراتيجية في اليمن. ويعد ميناء المخا أحد أهم الموانئ اليمنية على البحر الأحمر، ويحتل موقعا استراتيجيا بقربه من مضيق باب المندب، ومنذ استعادته من قبضة الحوثيين عام 2017 وعوضا عن عودته المفترضة إلى الحكومة الشرعية، استحوذت عليه القوات الإماراتية وحولته منطقة عسكرية محرمة ليس فقط على قوات الحكومة الشرعية اليمنية بل أيضا على سكان مدينة المخا الذين استخدموا ميناءهم لعقود مصدرا لرزقهم وأحد أشهر بوابات اليمن إلى العالم.
4: سعي للاحتلال والسيطرة وأي منطقة يسيطرون عليها، من هو صاحب القرار فيها؟ عندما تأتون لتقولون تحرير، من هو صاحب القرار اليوم في المخاء؟ قولوها بالصدق إن كنتم تعرفون للصدق معنى. من هو صاحب القرار الأول والأخير هناك؟ أليس هو الإماراتي؟ من هو صاحب القرار الأول والأخير والأعلى في عدن؟ أليس هو الإماراتي؟ والإماراتي من هو صاحب القرار فوقه وعليه وعلى رغم أنفه؟ أوليس هو الأمريكي؟ هذه هي الحقيقة، والمسألة مسألة غزو واحتلال أجنبي. الإماراتي فيه الضابط ينفذ أجندة لصالح الأمريكي والسعودي كذلك، وأنتم مجرد دمى وعبيد ومستغلين ومسترقين تنفذون لهم خدمة القتال في الميدان لتكونوا أنتم الضحايا والخاسرين، لتكونوا أنتم من يفدونهم بالأرواح وتضحون في سبيلهم بأنفسكم وتسفكون لأجلهم دماءكم ودماء أبناء وطنكم. هذا الذي يحدث إلى جانب الغزاة من دول أخرى ومناطق أخرى.
5: أسرع من قرار التحرك، وقبل أن تقول الرياض لأدواتها ابدأوا، سبقتها صنعاء وقالت انتهى التحشيد، لتبدأ المعركة من حيث لا يتوقع آل سعود. ثلاث عمليات استباقية خاطفة نسفت حشود السعودية وأدواتها من الوديعة شرقا ومأرب وسطا إلى المخا غربا. القصة لم تكن مجرد استهداف بل صدمة استخباراتية مطلقة، تحشيدات رصدت فضربت قبل تحركها. في المخا كانت الضربة الأوسع، وهناك كانت خسائر الرياض الأثقل. صواريخ باليستية وطائرات مسيرة بعثرت الحشود ونسفت مخازن الأسلحة والآليات العسكرية.
6: اليوم في مدينة المخا ميليشيات الحوثي استهدفت عدد كبير من المواقع غير الميناء في جبل النار، كذلك في جزيرة زقر، أيضا مركز تدريبي في منطقة يختل الواقع بين منطقة المخا وكذلك بين مديرية الخوخة. هذا الهجوم الكبير حتى هذه اللحظة لا تعرف الخسائر، ألسنة اللهب ما زالت تشتعل، ما زال حتى هذه اللحظة لا يعرف كم هي عدد الخسائر الإصابات، لكن ما هي الصورة كانت تدل على أن هناك خسائر كبيرة.
5: لكن المخا لم تكن بداية المشهد، فقد سبقتها الوديعة ثم مأرب، حشود دفعت بها الرياض محاولة كسر تداعيات حصارها وعدوانها على اليمن. لكن صنعاء لم تنتظر تحركها بل ضربت قبل أن يبدأ.
7: فقد رصدت قواتنا المسلحة تحشيدات عسكرية سعودية كبيرة كانت في مراحلها النهائية تهدف إلى التصعيد على المحافظات الحرة والشعب اليمني لثنيه عن موقفه في إنهاء الحصار الظالم. وعليه فقد قامت قواتنا المسلحة بعملية عسكرية واسعة ونوعية، استهدفت تحشيدات العدو السعودي في مناطق الرويك والعبر والثنية.
5: ومن هنا بدأت ضربات صنعاء الاستباقية، ضربات لم تأتي من فراغ بل جزء من معادلة أكبر، معادلة أعلنتها صنعاء، الحصار بالحصار. من يخنق اليمن ستخنق مصالحه وممراته وموانئه، فإما رفع الحصار كاملا أو كلفة استنزاف لا طاقة لآل سعود بها، فلا أدواتها الرخيصة تحفظ لها نفوذا في اليمن ولا تحالفاتها تحمي عمق اقتصادها من ارتداد المعركة. كلما ضاق الخناق على اليمن اتسع ارتداده على السعودية.

0: وعن آثار هجوم سابق لقواتنا المسلحة بفضل الله سبحانه وتعالى على أرامكو في 15 أغسطس أو في 27 يونيو تم الاستهداف وما تزال متوقفة حتى اليوم. وكالة رويترز أفادت وقالت بأن خدمة الـIIR المتخصصة في متابعة قطاع النفط في مذكرة نشرتها وكالة رويترز أمس بأن شركة أرامكو السعودية أرجأت موعد استئناف تشغيل مصفاة جيزان البالغة طاقتها الإنتاجية 400,000 برميل يوميا إلى 30 أغسطس، وذلك بعد تعرضها لهجومين من قواتنا المسلحة منذ أواخر يوليو. وكانت قواتنا المسلحة بفضل من الله سبحانه وتعالى أعلنت استهداف مصفاة نجران، فيما أشارت مذكرة سابقة لخدمة IIR نشرتها رويترز إلى أن المصفاة لا تزال متوقفة عن العمل منذ 27 يونيو عقب هجوم سابق للقوات المسلحة اليمنية، وكان من المقرر في وقت سابق استئناف تشغيلها في 15 أغسطس. وفي الشهر الماضي أيضا أعلنت قواتنا المسلحة فرض حظر الملاحة البحرية المتجهة إلى السعودية في إطار تثبيت معادلة الحصار بالحصار.
1: مصفاة أرامكو في جيزان في دائرة الاستهداف مجددا. هذه المرة أعلنت القوات المسلحة اليمنية أن العملية نفذت بطائرة مسيرة ردا على اختراق طائرة سعودية مسيرة أجواء محافظتي صعدة وحجة. فيما اكتفت أرامكو بالحديث عن استكمال الإجراءات اللازمة للتعامل مع الحادثة بعد زعمها إخماد حرائق نشبت في المصفاة فجر الأحد.
2: أخمدت فرق إطفاء الأمن الصناعي لأرامكو حريقا وقع فجر اليوم في مصفاة بجازان دون إصابات.
1: هذه الرواية السعودية تترك أسئلة مفتوحة بشأن طبيعة الأضرار وحجمها، خصوصا وأن مصفاة جيزان كانت قد تلقت في 25 يوليو ضربة أوسع نفذت حينها بعشرات الصواريخ البالستية والطائرة المسيرة ردا على غارات عدوانية على الحديدة وكمران، فيما أظهرت صور الأقمار الصناعية لاحقا استمرار الحرائق قرابة 5 أيام. وأكدت وكالة رويترز بعد يومين من العملية تعطل العمل في المصفاة. تتميز مصفاة جيزان وفق شركة أرامكو بتكامل التكرير العميق مع تغويز المتبقيات وإنتاج الهيدروجين والكهرباء والبخار والبتروكيماويات، إضافة إلى ميناء تصدير مباشر ما يرفع كفاءة البرميل ويمنحها أهمية تشغيلية واستراتيجية ليس في السعودية فحسب بل في العالم. إضافة إلى ذلك تقرأ عملية فجر الأحد في سياق معادلة أوسع تعمل القوات المسلحة اليمنية على ترسيخها، تقوم على التعامل مع اختراق الأجواء اليمنية باعتباره انتهاكا يستوجب ردا مباشرا إما بإسقاط الطائرة المنتهكة للأجواء كما حدث مع طائرتي بريكدار أكينجي وكاريال، أو باستهداف منشآت وأهداف حساسة في العمق السعودي كما حدث في نجران وجيزان. وبالتوازي مع اتساع نطاق الحظر البحري الذي يفرضه اليمن على الملاحة السعودية من جنوب البحر الأحمر إلى شماله، تبدو هذه العمليات جزءا من مسعى لربط حماية الأجواء ووقف الغارات بملف الحصار في معادلة تسعى إلى رفع كلفة أي انتهاك للعدو السعودي وفرض قواعد اشتباك جديدة تعكس تغيرا في موازين الردع وقدرة اليمن الصابر لسنوات على نقل المواجهة إلى عمق المعتدين.
3: بالفعل شركة أرامكو طبعا هي تعلن شهريا في بداية الشهر عن الأسعار المعلنة لشركة أرامكو لما يسمى بخليط الغاز المنزلي أو ما يسمى بالإلبيجي، وهو خليط من البيوتان والبروبان. أعلنت شركة أرامكو أن الغاز يصل إلى ورفعت نسبة الغاز أو قيمة الغاز بأكثر من $100 في الطن الواحد، مع العلم بأنه شهر أغسطس في كل عام ومن نصف الثاني في كل عام تشهد أسعار الغاز انخفاض لأنه لا يوجد عليها طلب، لأن نحن في فصل الصيف وبالتالي لا يحتاج العالم الغاز في عملية التدفئة. إلا أن هذه العمليات أو هذه الإجراءات التي تقوم بها شركة أرامكو تؤكد أن لديها مشكلة. إضافة إلى نقطة مهمة يجب الإشارة إليها، طبعا لم تؤثر فقط على حركة الملاحة وحركة الأسعار وحركة الشحن، وإنما أثرت أيضا على السوق المالية. طبعا اليوم شركة أرامكو اليوم الثلاثاء أعلنت عن توزيع الأرباح، وللعلم أستاذ أحمد أحب أن أشير إلى نقطة مهمة، إلى أن شركة أرامكو الآن تنهج منهج انتحاري فيما يسمى بتوزيع الأرباح، إذ أنها اليوم أعلنت عن نسبة توزيع أرباح تصل إلى 33 هللة لسهم الواحد في محاولة لإيهام المستثمرين بأن الوضع المالي لشركة أرامكو هو وضع مستقر. وللعلم لماذا تلجأ شركة أرامكو إلى هذا الإجراء؟ لأن شركة أرامكو إذا انهارت أو إذا انخفضت قيمة السوقية لها، وللعلم خلال 10 الأيام الماضية التي تلت إعلان القوات المسلحة انخفضت قيمة أرامكو بحوالي 35 مليار دولار، وشاهدنا انخفاض في سوق الأوراق المالية.

0: إذن مستمعينا الأعزاء، في إطار هذه المعادلة التي فرضتها قواتنا المسلحة، معادلة الحصار بالحصار، قائد الدفاع الساحلي يقول قوات العدو تحت دائرة الاستهداف المتواصل. اللواء محمد علي القادري قال بأن العمليات أو عمليات استهداف مراكز التحشيد ومخازن الأسلحة التابعة للعدو السعودي في المخا تمت بقدرات عالية، وسيتم الاستمرار في رصد وتعقب التحركات السعودية في المناطق المحتلة والتعامل الناري الفوري معها، حيث أصبحت قواته وأدواته تحت دائرة الاستهداف المتواصل. وأضاف أيضا بأنه تم تحذير المرتزقة في الساحل الغربي أكثر من مرة بعدم التعامل مع العدو الصهيوني وكذا السعودي، وعدم إدخال أسلحة ومرتزقة عبر ميناء المخا، حيث تم تحويل أنشطة الميناء من النشاط التجاري إلى النشاط العسكري المشبوه الذي يخدم أعداء الوطن من الصهاينة والسعوديين. وقد سبق أن حذرت قواتنا المسلحة بالابتعاد عن معسكرات العدو السعودي وتحشيداته لأنها ستضرب، وهو ما حدث بالفعل.
1: لم تبدأ العمليات النوعية من لحظة الاستهداف، بل من مراحل سبقتها، بدءا من لحظة رصد تحركات عسكرية سعودية معادية وفق مسار تصاعدي باتجاه معسكرات سعودية في الرويك والعبر والثنية والوديعة وفي معسكر صحن الجن ومؤخرا في المخا، حيث أظهرت المتابعة الميدانية انتقال التحشيدات من مرحلة التجميع إلى المراحل النهائية للاستعداد والتصعيد. تعكس العملية النوعية أن منظومة الرصد تولت جمع البيانات عبر الاستطلاع الجوي والصور الميدانية ومراقبة التحركات اللوجستية إلى جانب المصادر الميدانية في محيط المعسكرات وخطوط الإمداد، وشملت المتابعة أيضا أعداد الآليات ومواقع مخازن السلاح والذخيرة وتجمعات العناصر ومراكز القيادة السعودية ومسارات دخول التعزيزات إلى المواقع المستهدفة. انتقلت المعلومات إلى غرف التحليل والعمليات، وهناك جرت مطابقة البيانات الواردة من أكثر من مصدر وتحديث الخرائط والإحداثيات وفرز الأهداف بحسب أهميتها العملياتية، مع مواكبة أي تغيير في الانتشار لضمان بقاء بنك الأهداف متطابقا مع الوضع الميداني حتى لحظة التنفيذ. وبعد تثبيت الأهداف تقرر تنفيذ ضربة واسعة ومتزامنة باستخدام عدد كبير من الصواريخ البالستية والطائرات المسيرة، استهدفت معسكرات الرويك والعبر والثنية وتحشيدات سعودية ومخازن أسلحة وآليات عسكرية في منطقة الوديعة شرقي البلاد ومؤخرا في صحن الجن وكذا في المخا، وكلها مثلت عملية استباقية للتحشيدات السعودية.
2: الصواريخ انطرحانة حق الحوثي، احنا الان من الرويك نكلمكم، هذه في معسكر قوات درع الوطن.
1: انتهت العملية بمرحلة تقييم النتائج عبر متابعة التدمير والحرائق وحركة الإخلاء والإسعاف وتوقف النشاط داخل المواقع المستهدفة. وفق البيان أسفرت الضربة عن سقوط مئات القتلى والمصابين بينهم ضباط سعوديون وتدمير وإحراق معسكرات ومخازن وأسلحة وعدد كبير من الآليات، لتتحول العملية من رصد تحشيد معاد إلى إحباط ناري مبكر قبل انتقاله إلى مرحلة الهجوم في ضربة استباقية نوعية مسددة بفضل الله.

0: تحية جمال من إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء، مستمعينا الأعزاء في إطار هذه الفترة الصباحية المباشرة عبر أثير إذاعة صنعاء، وفي إطار الأحداث ومتغيرات الأحداث خاصة بعد المعادلة الجديدة التي فرضتها قواتنا المسلحة، وهي معادلة الحصار بالحصار. نخوض تفاصيل هذا النقاش مع ضيفنا عبر الهاتف الأستاذ عبد المجيد حنش، الأمين العام لحزب الله للحزب الناصري وخبير سياسي. أهلا وسهلا بك أستاذ عبد المجيد.
1: أهلا وسهلا فيكم يا مرحبا.
0: كل التحية لك أستاذ عبد المجيد. في ما استجد يعني من تقارير إخبارية أمريكية، قالت تقرير أمريكي بأن الرياض تخشى اليوم خوض معركة مباشرة مع صنعاء. إذا كانت اليوم التقارير الأمريكية تتحدث عن خشية الرياض من مواجهة مباشرة مع صنعاء، فماذا يعني ذلك الأمر عسكريا وسياسيا بالنسبة إلى ميزان الردع وهذه المعادلة الجديدة التي فرضتها قواتنا المسلحة؟
1: هذا يعني أولا تحية لكم وتحية لكل مستمعي قناة إذاعة صنعاء. يعني هذا ما تقوله التقارير الاستخباراتية الأمريكية ليس جديدا، يعني التفوق وتغيير موازين القوى ظهر من وقت مبكر، من حادثة أرامكو إلى ما بعدها، هذا يعني أصبح شيء واضح. السعودية كمن بنى مبنى من زجاج وبناه عاليا، ثم يدرك تماما أنه هذا المبنى إذا قذف بحجر سينهار كليا وسيتكسر الزجاج. السعودية هي عبارة عن مبنى من زجاج في حالة نشوب الحرب معها، تدرك أنه سينهار تماما، وبالتالي لا مجال، يعني بمعنى آخر أنه تعيش السعودية على عاملا أساسيا، أولا تصدير النفط، والثاني العيش على المحطات المائية يعني التحلية. فإذا قذفت أو تم استهداف محط يعني أرامكو انتهى التصدير وأفلست السعودية، وإذا قذفت أو ضربت محطة التحلية ماتوا عطشا. فهم عايشين على كف عفريت، وبالتالي من الأجدى لهم ألا يثور الصراعات ما حولهم، لأنه يمثل خطورة كبيرة عليهم. بعدما قاموا بضرب اليمن وقصف كل شيء، دمروا الصناعات، دمروا البنى التحتية، دمروا كل شيء، ثم دخلوا في سبات تحت ما يسمى بالهدنة، والهدنة تمددت وتأخذ وقتها كما تريد، ثم انشغال في حروب أخرى، بينما اليمنيين يعيشوا حالة مأساوية شديدة الخطورة تستهدف الديموغرافية السكانية، تستهدف تمزيق المجتمع تماما، تستهدف أيضا فصل الجغرافية من مكان لآخر. احنا الآن نتحدث عن 4 دول يعني على الحسبة الموجودة، وبالتالي يعني يجب على السعودية أن تدرك أن الأمس شيء واليوم شيء آخر، بمعنى أنه لدينا الشيء الذي سيجعلهم يبكون ويتألمون كثيرا، وبالتالي عليهم أن يتوقفوا ويعودوا إلى رشدهم حتى يجلسوا على المفاوضات، وما هو مطلوب منهم يأدوه. قاموا بتدمير اليمن وتدمير بنيته التحتية يعيدوها، قاموا بقطع الرواتب على الناس يصرفوا الرواتب، قاموا بقتل الناس قوموا بالتعويض، يعني ومن ثم تقام علاقة ندية سليمة، تعاون وجوار أفضل لهم بكثير من حالة التمزق الذي يعملونها داخل النسيج الاجتماعي اليمني.
0: شيخ عبد المجيد، هل ما زال هذا الأمر مطروح يعني اليوم، خاصة بعد كل سنوات العدوان التي مر

0: ثمان سنوات من العدوان والحصار المباشر والآن ثمان سنوات من استمرار الحصار، يعني هل ما زال هذا الأمر مطروح، يعني أن السعودية تعود وتخضع لطاولة المفاوضات؟ لأنها يعني من قبل جربنا التفاوض بشكل كبير مع هذا النظام وتم التوقيع على الكثير من الاتفاقيات، منها إخراج الأسرى، منها ملف المرتبات، ولم يتم تنفيذ أي بند من هذه البنود.
1: أي حرب في العالم قديما حديثا في المستقبل لن تنتهي إلا بالتفاوض، هذا شيء واضح ومفهوم. الشيء الثاني أن السعودية كانت يعني تعد المرحلة خلال الهدنة أن كونت بؤر من المرتزقة هنا وهناك حتى تحارب بهم نيابة عنها، لتتحول هي إلى حمل وديع يقوم بالمصالحة ويقدم المساعدة هنا وهناك من المواد التالفة، وكأنها يعني تعطي الكرم وتجزل العطايا، وهذا ليس صحيحا. يعني السعودية الآن المطلوب توجيه ضربة مؤلمة للسعودية حتى تعرف أن الله حق وتعود إلى الصواب، والتفاوض ممكن. وإذا ما يعني قدمت السعودية هذا المطلوب منها كل شيء سيكون تمام. يعني نحن لا نرفع السلاح للاعتداء، نحن نرفع السلاح للدفاع عن النفس ولمحاولة كسر الحصار الموجود على اليمنيين. بأي حق يموت اليمنيين جوعا ومرضا وعطشا وكل هذه الأنواع، وتحول اليمن إلى مقبرة طويلة عريضة لأن السعودية يعني مرتاحة لهذا الوضع؟ هذا الكلام يعني لا يجوز إطلاقا. وبالتالي على السعودية أن تفهم أن اليمنيين خلاص شبعوا عن الطوب، واليمنيين خلاص ملوا هذا الانتظار وسئموا. اليمنيون لن يعني يقبلوا بالموت جوعا من أجل خاطر السعودية. اليمنيون سيذهبون حتى مشين على الأقدام لكسر هذا الحصار وأخذ حقوقهم. بأي حق تقوم السعودية بالاستيلاء على أراضينا؟ بأي حق تقوم السعودية بنهب ثرواتنا؟ بأي حق يعني تحاصرنا برا وبحرا وجوا يعني من كل نوع؟ بأي حق؟ إذا المعادلة يجب أن إذا ضربوا ميناء نضرب ميناء، إذا ضربوا مطار نضرب مطار. زيد على ذلك حاصروا ثروتنا ونهبوها، سنقوم بضرب ثروتهم. هذا هو المعروف، يعني بمعنى أنه الندية مش بس بالكفاءة السياسية، ولكن الندية حتى فيما يتعلق في الألم، يعني مثل ما يألموننا نعلمهم.
0: نعم.
1: وهذا هو المطلوب.
0: نعم شيخ عبد المجيد، اليوم بالمقارنة مع بداية العدوان السعودي اليوم، كيف تغيرت حسابات القيادة السعودية تجاه الدخول في أو العودة إلى المواجهة بشكل مباشر مع قواتنا المسلحة اليمنية؟
1: أولا السعودية لن تجر تواجه مباشرة هذا، ولذلك كما قلنا إني أنشأت كنتونات موجودة من المهرة وحتى الحديدة. هذا الكلام سينتهي لأنه لن يفيد. وجربنا اليومين الماضيين كيف تم قص هذه الكنتونات وجعلها تربخ كالجمل، يعني تنوخ كأنها. هذا يعني إنه السعودية تعتمد على يعني أو تتكي على عكاز مكسور، على عكاز منتهين. هذه ما يسمى بين قوسين الشرعية لا وجودها أصلا، عبارة عن موظفين موجودين في مصر، موجودين في تركيا، موجودين في ماليزيا، في أندونيسيا، في الأردن، في عمان، موجودين في كل مكان. هذا لا بس جالسين يستلموا رواتب. تصوري أنه مذيع، أحد المذيعين في القنوة، في أحد القنوات التي تبث من الخارج، يستلم 10,000 دولار. هذا المبلغ يعني المؤسسة العامة للإذاعة والتلفزيون في صنعاء ما تستلموش كامل، يعني مع معظم المذيعين بلا رواتب، حين تأخر شهرين ثلاثة. تخيلي بس مذيع يستلم 10,000 دولار، ما بالك بالمسؤولين الذين يعني كل ثروات البلاد تتجه نحوهم، بينما ويتخمون بالسمنة بينما الشعب اليمني يعاني الأمرين. الآن مستوى الفقر وصل إلى حد كبير، لا يمكن الصمت أمامه ولا يمكن السكوت عليه، وهذا هو ما نريد أن نوصل إليه. يجب أن يفهموا هذا الشيء، إنه يعني ما الذي سيجبرنا على أن نموت جوعا؟ فالأفضل أن نموت في الجبهة.
0: نعم
1: تفضلي.
0: حدث انقطاع للصوت، تسمعني أستاذ عبد الشيخ عبد المجيد؟ نعم. إذن اليوم بإذن الله سبحانه وتعالى وبفضل من الله أصبحت قواتنا المسلحة يعني على استعداد كبير. يعني هل يمكن اليوم أن نقول بأن الخشية السعودية من المواجهة المباشرة تعكس نجاح القوات المسلحة اليمنية بفضل الله سبحانه وتعالى في بناء هذه المعادلة التي تجعل كلفة التصعيد على الداخل السعودي أكبر من المعادلات التي وضعت من قبل، أكبر من المواجهات وأكبر من الاستهداف الذي تم من قبله؟
1: يعني هذا أصبح شيء واضح، إنه بعد ما قامت به السعودية من حملة وصلت إلى ما يقرب من 250,000 طلعة جوية على اليمن، 250,000 استنزفت كل مخازن السلاح في العالم لتضربه على اليمنيين. كان المفروض أن تقدم المساعدات، أن تعيد إعمار، أن تعمل شيء، لكن 250,000 طلعة جوية، يعني 250,000 غارة، يعني استهدفت حتى المقابر، حتى الحجر، الشجر، كل شيء. يعني تخيلي حتى على مستوى القصر اللي ضرب، على دار الرئاسة ضرب، مركز للمكفوفين ضرب، المدارس، المساجد، كل شيء، صنعاء القديمة، الآثار، حتى وصل حتى في محافظة إب، في جبلة، في غيره، يعني في في في في تعز القاهرة وما وكل المعالم الأثرية التاريخية والحضارية وكل ما يمت إلى الشعب اليمني بالحياة، يعني بالتطور، يعني ضربوا حتى مصانع الزبادي والإسكريم والهذا ضربوا حتى يوردوا لنا صناعتهم. كل هذا استهدف من قبل السعودية. يعني بعد هذه الحرب الطويلة استطاع اليمن أن يمتصد الصدمة وأن يتعايش معها ويبني ويراكم في بناء القوى، سواء القوى الصاروخية، الطيران، المسير. على فكرة نحن أكثر الشعوب العربية تطورا في هذه الناحية، أول الناس الذين استخدموا هذه التكنولوجيا، أيضا أول الناس الذين نمتلك الصواريخ البالستية، خلي بالك يعني. ولذلك يعني تراكمت الخبرات وأصبحت القوة المسلحة اليمنية بكل فروعها المختلفة، زائد الجانب الاستخباراتي دقيق ومهم وقادر على جمع المعلومات الدقيقة وتصويب، ولذلك تصوب الأهداف وفقا لهذه المعلومات. أصبحت القوى اليمنية عندها من الخبرة الكافية. السعودية ستذوق العناء إذا فكرت في محاولة إعادة، وهي لن تقدر ولا يمكنها حتى مجرد التفكير أن تفكر، لأنها ستقوم بشن الحرب مرة أخرى على اليمن، لأنه حتى هذا طيرانها F-16 والF-18 والF هذه تدور من الولايات المتحدة الأمريكية وليست سعودية. يعني إذا أذنت لها الأمريكان معناته أنه ستكون هذه الضربة بمشاركة مع الأمريكان، أما لوحدهم فهم عاجزون عن ذلك تماما. ولذلك يعني إذا فكروا، نحن نضرب في جيزة، أرامكو في جيزة، نحن نضرب يعني مطار أبها، نحن نضرب مواني، يعني فكروا فقط في تحريك الأدوات، الأدوات في يوم أو يومين ضربوا.
0: نعم. إذن شيخ عبد المجيد الآن ما الذي ستقول إليه الأمور؟ ما الذي ستقول إليه الأمور يعني بعد فرض قواتنا المسلحة لهذا الأمر؟ أيضا أنت تتحدث الآن بأن السعودية لا يمكن أن تعود إلى الحرب بشكل مباشر مع اليمن، ما المتوقع يعني ما هي نتائج هذه المعادلة التي فرضتها القوات المسلحة؟
1: يعني أنا قلت كلما كانت الضربة مؤلمة سيأتون للتفاوض، وستهرع الأمم المتحدة لإيجاد مخارج ووساطات، لكن نحن حددنا الهدف، هدفنا واضح، كسر الحصار والخروج من هذا الحصار. لا يحق لأحدا مهما كان أن يحاصرنا. أجاءوا الأمريكان والبريطانيين والفرنسيين والإسرائيليين وإلى آخره، نحن لم نعد نخاف الحرب إطلاقا، ولم نعد نخاف الموت أصلا، وبالتالي هم الذين يخافون. يعني كما قلت سابقا، بما أنهم يعيشون على مباني من الزجاج يعرفون تماما أنها ستتكسر ستنهار، بينما اليمني يعيش في قمام الجبال وفي بطون الأودية دفاعا واستبسالا، لا يخاف الموت على الإطلاق، لأنه كأنه أصبح يعني هناك صحبة بين الموت والحياة. فالموت والحياة، الموت يبعث الحياة والحياة يعني تعطي الموت، هكذا تقاسم. نحن لا نخاف على الإطلاق، وعلى السعودية أن تعي هذا الموضوع وستأتي إلى التفاوض، ولن يكون هناك تفاوض إلا بتسليم كافة الحقوق. لابد من صرف الرواتب، لابد من التعويضات، لابد من بناء ما تم تدميره إلى آخره، هذا شيء معروف.
0: نعم. أيها أقل كلفة على السعودية، يعني دفع الكلفة الماضية وما سببته في الحرب على اليمن وفي عدوانها على اليمن، أم كلفة أن تعود إلى المواجهة مع قواتنا المسلحة من جديد؟
1: المعاندة والكبرياء سيدفعها ثمن غالي، والتواضع والنزول إلى الحق أفضل بكثير، والتفاوض وتسليم حقوق الناس هو الأفضل وهو أقل كلفة، لأنه العند والكبر سيؤدي إلى مزيدا من الحروب، سيؤدي إلى مزيدا من الضربات، ستتضرر السعودية كثيرا ونحن سنتضرر يعني بهذا الموضوع، لكن سيكون ضررنا أخف، لأن احنا خسرنا كل شيء، دمروا لنا كل شيء، بنية محطمة يعني كل المجالات، وبالتالي يعني الخسارة ستكون أكبر عليهم. والأقل خسارة هو أن يجلسوا إلى طاولة المفاوضات وأن يعني يعيدوا ما تم تدميره ويدعوا صرف الرواتب ويعملوا على إعادة بناء الاقتصاد اليمني كما كان.
0: نعم شيخ عبد المجيد، هل السعودية ما زالت يعني تمتلك القدرة على هذا الاختيار، تختار يعني مثلا أن تعود مثلا إلى طاولة المفاوضات وتدفع المرتبات، أما أن القرار في الأول والأخير هو عائد الولايات المتحدة الأمريكية، والجميع يعرف الولايات المتحدة الأمريكية في عهودها ومواثيقها يعني ونكثت الكثير من العهود والمواثيق خاصة الآن يعني قريبا مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية؟
1: يعني الولايات المتحدة الأمريكية كانت أكثر برغماتية، يعني معروف أنها هي برغماتية، وبالتالي عندما دخلت في حرب مع اليمن يعني في البحار سلمت في الموضوع، قالت نعقد اتفاق مع الجماعة أفضل لنا من المكابرة، عندما شاهدت أنه حاملة الطائرات
0: لكنها لم تلتزم،
1: على الأقل وقعت اتفاق وقالت أني ما ليش دعوة في هذا الموضوع، سد انتوا الباقيين. السعودية تستطيع أن تكون يعني برغماتية بهذا الموضوع بدل المكابرة، بيدها أن توقف على اعتبار أنها دولة شقيقة كبيرة ودولة تحتضن المقدسات الإسلامية، ومن واجب المسلمين هو الصلح وأن يجنحوا إلى الصلح، وهذه كلها شعارات إسلامية يجب تطبيقها على الواقع، وأن يقفوا عن يعني العدائية الشديدة لليمنيين. لماذا أي شيء يمني يعني دائما يثير لهم الحناق والضبح؟ يعني لماذا يعني يستفزهم أي شيء يمني؟ يعني أنا في اعتقادي مع أنه احتلوا أراضينا، نهبوا ثرواتنا، من الأفضل لهم الآن أن يتوقفوا، لأنه هذا النفط بعد أيام سينتهي والغرور سينتهي أيضا. وإذا كانت الولايات المتحدة الأمريكية الآن تبحث عن الصلح والتوقيع المصالحة مع جمهورية إيران الإسلامية وهي قوة عظمى يعني، ومع ذلك تمكنت إيران من تمرير أنوفهم في الوحل، حجزتهم في بمضيق هرمز وجعلت العالم كله يتعلم. اليمنيين أيضا لديهم باب المندب، سنغلق الطرق وسنؤدي التجارة النفط السعودية وينتهى كل شيء، إذا من الأفضل لهم أن يعودوا إلى رشدهم، والتفاوض هو أقل الخسائر الممكنة بالنسبة لهم.
0: نعم. إذن شكرا جزيل الشكر لك الأمين العام للحزب الناصري والخبير السياسي الشيخ عبد المجيد حنش، كل التحايا لك.
1: شكرا لكم.
2: واليمن يا عزيزي ما هي لقمة سهلة، والله لو لا تلعب بالنار مع أهل اليمن، هدوا أعصابكم شوية يعني، لا سووا تحالفات وبغبغ، هذا على قولتهم بيمن قولوا فعل، ولا تستهزوا ولا تقول والله هذا اليمن وضاحهم مدريش وكذا وعادي ولقمة سهلة، والله العظيم إن بيوروكم النجوم في عز الظهر.
3: اللي بيحارب اليمنيين زي اللي بيضرب راسه بالصخر، كل ما يضرب أقوى كل ما يعور نفسه أكتر، لذلك تاريخيا أي حدا حارب اليمن حاربوه بتحالفات دولية، ما حدش بيسترجي يحارب اليمن لحاله.
4: لماذا لا تقدر أي دولة أو أي قوة عالمية أن تواجه اليمن بمفردها؟ ضروري أن تبحث عن أصدقاء وعن حلفاء وأن تشكل تحالف، ثم تبحث عن طرق كيف تواجه اليمن، ضروري من تشكيل تحالف، وهذا الشيء شاهدناه يعني حتى الدول القوية الدول العظمى لماذا يخافون من أبو يمن؟
5: ترى ما في دولة أو قبيلة أو مثلا على مدى التاريخ قدر ينتصر على هؤلاء البشر في اليمن. وبالمناسبة تشوفوا هذه الزوبعة الحاصلة في العالم ترى تنتهي على يد اليمنيين، لا تستصغر، لا تقول والله ما عنده بنايات وأبراج، المقاييس القوة ما بالبرج. شوفوا هذه الدول أغلبها عندها جيوش، ترى جيوش مادية بفلوس، تحط لك كذا وتدفع له فلوس مرتزقة. أي دولة تفكر أنها تعتدي على اليمن هي في حرب خسرانة، قد تشوف عمرها عندها طائرات وعندها أسلحة لكن ده مؤقت، مع الوقت هذا ينتهي.
6: اليمن دولة لا يمكن أن تهزم، يعني لا يستطيع أي قوة عسكرية على امتداد التاريخ أن تدخل اليمن وتخرج منها منتصرة، ولا يستطيع لقوة أن تعلن الحرب على اليمن وتنتصر فيها.
7: العالم أجمع يعلم بأن اليمن مقبرة للطغاة وللغزاة، وفوق ذلك البعض يستكبر. مهما كانت قوتك، مهما كانت يعني جبروتك، فإنك دخولك لليمن بمعنى خروجك ذليل، فلا تقرب اليمن.
8: اليمنيون لم يخسروا حربا في تاريخهم،

0: انتبه. بماذا انتصرنا؟ بماذا واجهنا مكائد الأعداء، كل الأعداء؟ كيف تحققت لنا في الميدان هذه التسهيلات الكبيرة التي اندهش منها كل العالم؟ الله سبحانه وتعالى هو الذي نصرنا. لولاه، لولا معونته، لولا نصره، لولا تأييده، لما أمكن أن ننتصر نهائيا.
1: يا الله لك الحمد، آيات ربي تتجلى، وأني يقاتلكم يولوكم الأدبار ثم لا ينصر.
0: ليست قوتنا ولا إمكاناتنا ولا شطارتنا ولا شجاعتنا ولا أي شيء هو الذي حقق لنا هذا النصر. الله، الله سبحانه وتعالى هو الذي نصرنا، هو الذي أيدنا، هو الذي أعاننا. إن ينصركم الله فلا غالب لكم. هو المهيمن، هو الجاهر، هو المعين، هو الذي يمدكم بالعزم، هو الذي أعطاكم السكينة، هو الذي ثبت أقدامكم. كان بالإمكان في الميدان، بحجم ما في الميدان من عوائق، من تحديات، من أخطار، أن يهون عزمكم وأن تنكسر صلابتكم وأن تتحطم معنوياتكم وأن تنهزموا. من أعطى المعنويات العالية، من ثبت الأقدام، من صوب الرمية،
1: يا الله سدد، يا الله وما رميت إذ رميت ولكن الله،
0: من قذف الرعب في قلوب الأعداء، من قدم التسهيلات الكثيرة، من هدى في التخطيط والتدبير والترتيب، ومن هو من؟ الله سبحانه وتعالى.

التسليم للسيد وطاعه مطلقة، ويدبر الباري شؤون الحرب ومآلاتها. يا شعبنا والوعد حامي والمخاطر محدقة، استنفر القوات وابدأ نشر تشكيلاتها. التعب يا الله تحشد كل حامل بندقه، لام المواقع ترتعد من كثر تعزيزاتها. والبحرية تسرح على باب المضيق تغلقه، لا يعبر أحد منه إلا حسب تعليماتها. والجوية ما شافته تقفل عليه وتلحقه، واليوم فرصتها تعوض كل ما قد فاتها. والبرية تزحف على الحد السعودي تحرقه من كل جانب، والمسير بانتحارياتها. والقوة الصاروخية دي في المخازن تطلقه على مطارات السعودية وخزاناتها. وقفل الجوال يا عبد السلام وعلقه، واليوم يومك يا مدان يرتب إجراءاتها. ما عاد بان نلقى من الهدنة سلام نحققه، ما عاد بان نلقى من الهدنة سلام نحققه. لا خير في الهدنة ولا شيء غير سلبياتها. جولة قفا جولة وجلسة بعد جلسة مغلقة، ولا نزال بنفس تلك المشكلة وذاتها. تعاملت صنعاء بنية صادقة ومصدقة، لكنهم ما عاملوا صنعاء على نياتها. صنعاء تصون العهد لكن والرياض تمزقه، صنعاء تصالح والرياض تواصل معاداتها. وكل ما نسعى لتفكيك الخلاف تعمقه، وكل ما قلنا تهدي زادت مؤاذاتها. ونصل معاها كل مرة الاتفاق وتخربه، ما ودها تنهي قضايا الحرب وشكالاتها. تعهدت تترك بلدنا واستمرت ترهقه، تريد هذا الشعب يبقى عبد لسياساتها. تعهدت تنهي حصاره واستمرت تخنقه، تريد هذا الشعب يشحت عند بواباتها. تعهدت تدفع حقوقه واستمرت تسرقه، تريد هذا الشعب كادح تابع ملاءاتها. تقتله وتجوعه وتدمره وتفرقه، وتريد تجريده حقوقه وارضه وثرواتها.

0: من إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء نحييكم ونقدم لحضراتكم نشرة الأخبار، وفيها 7 انتهاكات إسرائيلية جديدة لهدنة غزة، وزارة الدفاع الروسية تعلن عن استهداف مراكز لوجستية ومنشآت صناعية في كييف وزابوروجي، زلزال كولومبيا يخلف 132 قتيلا و570 مصابا. التفاصيل. بعث عضو المجلس السياسي الأعلى محمد النعيمي برقية عزاء ومواساة في وفاة الشيخ يحيى بن علي الشحيفي بعد حياة حافلة بالعطاء، وأشاد عضو السياسي الأعلى في البرقية التي بعثها إلى والد الفقيد الشيخ علي بن علي الشحيفي بمناقب الراحل ومواقفه الوطنية المشرفة في مواجهة العدوان وإساماته في المجال الاجتماعي ودوره في إصلاح ذات البين، وعبر عن خالص العزاء والمواساة لأسرة الفقيد وقبيلة نهم كافة، سائلا المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان. إنا لله وإنا إليه راجعون. ارتكبت قوات العدو الإسرائيلي منذ فجر اليوم 7 انتهاكات جديدة لهدنة غزة، وقالت وكالة سند الفلسطينية للأنباء إن دبابات العدو أطلقت النار بشكل مكثف تجاه المناطق الشرقية لمدينة دير البلح وسط القطاع، بالإضافة لإطلاق نار بشكل مكثف تجاه شرق مدينة خان يونس ومواصي مدينة رفح. وفي الضفة الغربية شنت قوات العدو اليوم حملة اعتقالات ومداهمات في أنحاء متفرقة طالت 22 مواطنا فلسطينيا بينهم طفل من ذوي الإعاقة. نفذت قوات العدو الإسرائيلي تفجيرا كبيرا بين بلدتي مركبة ورب 30 فيما توغلت في الأطراف الغربية لمدينة ميس الجبل بمنطقة حوشين جنوب لبنان، وذلك بالتزامن مع قصف مدفعي استهدف أحد المنازل وتمشيط بالأسلحة الرشاشة مما أدى إلى اندلاع حريق في المكان. كما نفذت سلسلة تفجيرات بين بلدتي الطيبة ودير سريان وفي المنطقة الواقعة بين بلدتي كفر تبنيت وأرنون في قضاء النبطية، فيما قصفت المدفعية مرتفع علي الطاهر ومحيط تلة الدبشة ودوحة كفر رمان، وأحرق جيش العدو عددا من المنازل في بلدة الخيام بالتزامن مع استمرار عملياته داخل البلدة. سخر المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي أمس من لجوء واشنطن إلى فرض عقوبات على إيران كلما فشلت في الدبلوماسية، وأكد أنه كلما أثبتت واشنطن عجزها عن اتباع الدبلوماسية تلجأ إلى العقوبات، وكلما فشلت هذه العقوبات في تحقيق النتائج المرجوة تزيد من حدتها، ولم يعد هذا سياسة بل أصبح عادة، والأخطر من ذلك أنه إدمان حل محل التفكير نفسه. كما أكد بقائي أن إيران أثبتت على مدى عقود أنها لن تخنق بهذه الحجج البالية، ويكمن الخطر الحقيقي في أن السياسيين الأمريكيين بتشبثهم بهذه العادة السيئة سيقضون على ما تبقى لهم من فرص للخروج من أزمة هم أنفسهم من صنعوها بطريقة أقل إذلالا. أعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم أن قواتها استهدفت عددا من المواقع في العاصمة الأوكرانية كييف، بينها محطة تابعة لشركة نوفايا بوتشتا للبريد، وهي مركز فرز آلي مخصص لتخزين وتوزيع مواد ذات استخدام مزدوج بما في ذلك مكونات تستخدم في إنتاج الطائرات المسيرة بعيدة المدى ومتوسطة المدى والمركبات الروبوتية وأنظمة الحرب الإلكترونية. وقالت الوزارة في بيان إن القوات الروسية استهدفت مركز كييف 3 للنقل والخدمات اللوجستية التابع لمنشأة سامبارك للمكاتب والتخزين، والذي يستخدم لتخزين طائرات مسيرة هجومية، إضافة إلى محطات التحكم الأرضية ومكوناتها. وفي زابوروجي أفادت الوزارة باستهداف مصنع للصلب تابع لشركة زابوروجستال. أكد نائب وزير الخارجية الروسي ألكسندر بانكين اليوم أن الاتحاد الأوروبي يسعى إلى تقسيم دول الاتحاد الاقتصادي الأوراسي وإبعاد بعضها عن بعض من خلال تقديم وعود وصفها بغير الواقعية، وأوضح أن ممثلي الاتحاد الأوروبي يزورون دولا بعينها ويشاركون في اجتماعات جماعية حيث يقدمون وعودا غير واقعية، مرجحا أن تكون هذه الوعود موجهة إلى عرقلة التعاون بين دول الاتحاد الاقتصادي الأوراسي. النبأ الأخير: ارتفعت حصيلة ضحايا الزلزال الذي ضرب كولومبيا إلى 132 شخصا، فيما بلغ عدد المصابين 570 شخصا. وأفادت السلطات الكولومبية بأن 32 مدينة تخضع للمستوى الأحمر من حالة التأهب، مشيرة إلى أن الوضع الأكثر صعوبة سجل في مدينة بيريرا ومناطق أخرى من إقليم ريسالادا، في إضافة إلى مقاطعتي فالي ديل كاوك وتشوكو. وذكرت السلطات أن الزلزال ألحق أضرارا بنحو 1575 مبنى سكنيا، فيما دمر 61 مبنى بالكامل، وتضررت 18 منشأة طبية و52 مؤسسة تعليمية و18 قطاعا طرقيا و7 مطارات. في ختام النشرة نعيد قراءة ما جاء في مقدمتها: 7 انتهاكات إسرائيلية جديدة لهدنة غزة. وزارة الدفاع الروسية تعلن عن استهداف مراكز لوجستية ومنشآت صناعية في كييف وزابوروجي. زلزال كولومبيا يخلف 132 قتيلا و570 مصابا. وبهذا أيها الإخوة والأخوات تنتهي نشرة الأخبار، قدمناها لحضراتكم من إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء.
1: وقفة إعلانية.
2: إنما تحمل لكم الهيئة العامة للزكاة مفاتيح الخير التي توصلكم إلى الجنة والقرب من الله، فلتفتحوا كل باب أغلق أمام كل فقير ومسكين، وأدوا إليهم حقهم كما أمركم الله بذلك. الهيئة العامة للزكاة.
3: في هذا الشارع وغيره تم وضع سلة مهملات أمام كل محل، وهذا لا يعني بأنها لصاحب المحل وزبائنه فقط، بل هي للجميع. وإذا ما لقيت سلة أنت متحضر، خليها في يدك لما تحصل سلة.
4: مع تحيات مركز التوعية البيئية بصندوق النظافة والتحسين لأمانة العاصمة.
5: أنا دكتور حسام الحمادي، اشتغلت في القطاع الخاص 30 سنة. في النتيجة تلقوه ضغط العمل والجهد النفسي والضغط المتزايد في العمل، وصبت بمرض الشلل الرعاش. ولذلك تقدمت إلى المستشفى العامة التأمينات من أجل السلام راتب العجز. أنصح كل الأموال في القطاع الخاص بأن يقدموا اشتراكاتهم لدى المؤسسة العامة للتأمينات علشان يضمنوا حياة كريمة لأنفسهم ولأسرهم لأولادهم في سن الشيخوخة، والعكس هو الآخر.

0: أخي المواطن، يفضل تجنب تعبئة الوقود في الأوقات التي تكون فيها المحطات مزدحمة بشكل كبير، تجنباً لوقوع أي حوادث أو تسربات. مع تحيات شركة النفط اليمنية.
1: الآن سرعة أعلى بنفس السعر مع سوبر ماكس بي دي اس ال من الاتصالات اليمنية. انترنت أسرع في الرفع والتنزيل، وثبات أعلى في الخدمة، واتصال مجاني داخل الشبكة. اشترك الآن واحصل على 40 جيجا بايت مجاناً. سارع بزيارة أقرب مكتب للمبيعات أو اتصل بخدمة العملاء على الرقم المجاني 8-6. الاتصالات اليمنية، ليمن متصل.

0: سامعين الكرام، الكثير الكثير من الفعاليات التي تقام هنا وهناك، وخاصة في فعاليات الجمال المقدس، الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وعن ربيع النور، ربيع الجمال، ربيع الاستعداد للأرواح التي تحلق في سماء العزة والكرامة المحمدية تحت شعار محمد رسول الله والذين معه أشد على الكفار وحماء بينهم. أقامت مكاتب الشؤون الاجتماعية والعمل والخدمة المدنية والتطوير الإداري وقطاع التخطيط فعالية ثقافية بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف. ومع هذه الرسالة الصوتية والزميل ماجد زيد من محافظة حجة.
1: السلام عليكم ورحمة الله، حياكم الله بالسمعين الكرام في فترة تحية اليمن عبر أثير إذاعة صنعاء البرنامج العام. اليوم مكاتب التخطيط والتعاون، مكتب التخطيط ومكتب الخدمة المدنية والتطوير الإداري وأيضا مكتب الشؤون الاجتماعية والعمل يحيون فعالية ثقافية بمناسبة ذكرى استقبال مولد النور الرحمة المهدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. في هذه الفعالية الأستاذ صادق عزيز ألقى كلمة المناسبة، ذكر فيها مدى ارتباط الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم وثمار الارتباط بالرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأيضا كيف كانت أخلاق الرسول وتعامله خاصة مع الأيتام. لا أنتم عليكم اختصار الوقت، لدينا استضفنا الناشط الثقافي الأستاذ صادق عزيز. حياك الله أستاذ.
2: أهلا ياكم الله.
1: أنت الفاضل ذكرت في محاضرتك التي ألقيتها قبل لحظات مدى ارتباط الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم وارتباط اليمنيين برسول والرسالة.
2: نعم، الارتباط عظيم جدا، ارتباط رسولنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم بيمن الإيمان ارتباط قوي، حتى أن ارتباط اليمنيين برسول الله كان قبل مبعثه صلوات الله عليه وعليه وسلم، فقد ارتبطوا به عندما وصف الله سبحانه وتعالى لنا بقوله والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم. هكذا الله سبحانه وتعالى يوصف لنا أن اليمن يمن الإيمان والحكمة قد تبوأ الدار وتبوأ الإيمان قبل مبعث سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم.
1: أوطان الأوس والأنصار المدينة منورة في انتظار الرسول صلى الله عليه وسلم، صحيح؟
2: نعم، حتى أنه تبع اليماني عندما قال قال في تلك القصيدة شهدت على أحمد أنه رسول من الله باري النسم، فلو مد عمري إلى عمره لكنت وزيرا له وابن عم، وجاهدت بالسيف أعدائه وفرجت عن صدره كل غم. هكذا يوصف أنه آمن برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قبل مجيئه، وهذا يثبت لنا قاعدة أنه يمن الإيمان والحكمة كان من فطرته السليمة وبفطرته السليمة كان متلائما ومتوائما مع المنهجية القرآنية والمنهجية الإيمانية يعني قاعدة التوحيد بالله سبحانه وتعالى.
1: طيب سيدي الفاضل، ثمار الارتباط ثمار عظيمة جدا لمسها الشعب اليمني على الأرض الواقع.
2: لا غريب أخي العزيز، لأنه اليوم الشعب اليمني يمتلك العزة، يمتلك ما لا يمتلكه غيره من العزة، من الانفوان، من الإباء، من الكرامة. نرى أن بقية الأم تخضع وتنحني وتنثني لعدو لدود، ترى ما ذكره الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم عندما قال ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم ومن يتولهم منكم فإنه منهم. نرى أننا أصبحنا في عزة، في كرامة، لا يملي علينا أحد أي إقرار ولا قرار ولا أي شيء، ونحن نمتلك القرار السيادي والقرار الريادي الذي نريده ونطبقه ونثبته بأنفسنا، لا نريد لذلك اليهودي لكي يتدخل في شؤوننا الداخلية. بينما نرى أولئك المنافقين وأولئك الأعراب يسجدون وينحنون ويطبقون إملاءات تفرضها أمريكا وإسرائيل، بينما نحن نملك العزة والأنفة والإباء والكرامة يعني بقدر كبير، بحيث أننا لا نستقبل ولا نرضى أن يحكمنا أي عدو وأي يهودي ولا نصراني.
1: سيدنا الفاضل يقول عليه الصلاة والسلام إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق.
2: نعم، الله سبحانه رسول صلوات الله عليه وآله وسلم كان هناك في الجاهلية الأولى كانت هناك من القيم والمبادئ التي لطالما لا نلمسها في هذا الواقع. كان أولئك في الجاهلية الأولى كان العرب آنذاك يكتثرون على عقار بعير، كانت هناك النجدة، كانت هناك الفزعة، كانت هناك المناصرة، مناصرة الأخ لأخيه. بينما نجد اليوم في الجاهلية الأخرى كما قال صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما قال بعثت بين جاهليتين أخراهما شر من أولاهما. فلمسنا في هذه الجاهلية أنها شر من الأولى. هناك في الأولى كانت توجد النجدة، الفزعة، نصرة الأخ، نصرة المظلوم، حتى أن قريش عقدت حلف للفضول، وهذا الحلف لطالما استحسنه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وهذا الحلف يقوم بمناصرة المظلوم. بينما نجد أن العرب اليوم يقتل إخواننا في غزة، في فلسطين، الأشلاء تتناثر، الأنقاض، الأطفال ينتزعون من بين الركام، فلا من محدث ولا من مدين ولا من مستنكر. وإذا أدلوا ببيان كان هذا البيان ربما يعني ضعفه يتجاوز ضعف شيبة عمره أكثر من 130 سنة.
1: فاضل بالأمس في مديرية عبس محافظة حجة مناطق التهامية، علماء التهامة بشكل عام التابعين لمحافظة حجة عقد لقاء موسع أبرز النقاط التي خرج بها علمائنا الأجيال خاصة في ظل هذا التصعيد الحاصل والحصار المستمر على بلدنا، ونحن في نخوض معركة انتزاع الحبوب والحصار بالحصار.
2: وطالما أن هناك أبرز النقاط حتمية وأبرز النقاط واضحة لدينا أنها يعني مناكفة أي طرف ومناكفة العدو ومحاربة العدو الذي أمرنا الله سبحانه وتعالى بجهاده، وكان هذا الاجتماع إيذانا بأن صد أي اعتداء من قاعدة قوله سبحانه وتعالى ومن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم، وأيضا من قوله سبحانه وتعالى وإن عدتم عدنا. فهذا الاجتماع يعني كان يعني محور أنه سنقوم بالرد بالمثل لمن يقوم بنهب ثرواتنا والاستحكام على ممتلكاتنا وسرق يعني ثروات شعبنا اليمني العظيم.
1: أهمية إحياء هذه المناسبة الغالية سيد الفاضل في ختام هذه المداخلة لبرنامج لفترة تحية اليمن عبر أثير إذاعة صنعاء البرنامج العام.
2: طبعا هذا المورد عندما نحتفل به نحن نجسد أخلاق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، نجسد أيضا أخلاق أجدادنا الأنصار عندما رحبوا بأول زامل وهم يقولون طالع البدر علينا، من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع، أيها المبعوث فينا جئت بالأمر المطاع، جئت شرفت المدينة، مرحبا يا خير الداع. هكذا استقبل أجدادنا الأنصار رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فالآن هي واضحة أننا نتزيى بأخلاق رسول الله، بأخلاق أجدادنا الأنصار، نلتمس من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم القدوة الحسنة ونحتذي به في أخلاقه، في جهاده، في مبادئه، في قيمه، أننا لا نرضى الذل ولا نرضى الضيم، بل نحب الإباء ونحب الموت جهادا في سبيل الله سبحانه وتعالى. فنحن عندما نحتفل بالمولد النبوي العظيم نجسد في أبنائنا وفي نسائنا وفي مجتمعاتنا حب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. لطالما أن أمتنا اليوم تبتعد كثيرا عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، تبتعد في أخلاقها، في قيمها، في مبادئها، تحتفل بآيات ما أنزل الله بها من سلطان، بينما شعبنا اليمني يحيي هذا المولد لكي يعيد ذكر رسول الله في أبنائه، في شعبه، في مجتمعه، في في في كل في يعني طبيعة الأسرة. وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على فطرة أبناء اليمن السليمة التي فيها الخير، فيها الرحمة، وفيها لطالما ما قاله رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وإني لأجد نفس الرحمن من قبل اليمن، وقوله الإيمان يمان والحكمة يمانية والفكر يمان وأنا يمان.
1: إذن أيها الأعزاء مستمعين الكرام، هي فرصة لتجديد العهد والولاء لسيد الأولين والآخرين محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. سنواجهكم بأي أنشطة جديدة إن شاء الله من محافظة حجة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: فضل، ومن محافظة حجة ننتقل إلى محافظة دمار، واحتفاء بقدوم ذكرى المولد النبوي الشريف للعام 1448 الهجرة، وتأييدا لقرارات القيادة المباركة وعمليات القوات المسلحة اليمنية، نظم مكتب الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد بمحافظة دمار اللقاء الموسع للعلماء والخطباء والمرشدين بالمحافظة بعنوان علماء وخطباء دمار في مواجهة العدوان والحصار. ومع هذه الرسالة الصوتية والزميل محمد صالح الكليبي.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين الأكارم، احتفاء بقدوم ذكرى المولد النبوي الشريف لعام 1448 هجرية، وتأييدا لقرارات القيادة المباركة وعمليات القوات المسلحة اليمنية، ينظم مكتب الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد بمحافظة دمار اللقاء الموسع للعلماء والخطباء والمرشدين بالمحافظة بعنوان علماء وخطباء دمار في مواجهة العدوان والحصار. وفي هذه الفعالية الكبرى ألقى الأستاذ فيصل الهطفي مدير عام فرع الهيئة العامة للأوقاف في محافظة دمار كلمة ترحيبية قال فيها:
2: على آل سيدنا محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم اللعين. بسم الله الرحمن الرحيم. القائل في محكم كتابه الكريم: محمد رسول الله، والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين وناصر عباده المستضعفين، ونشهد أن سيدنا وحبيب قلوبنا وقدوتنا ومزكينا رسول الله محمد صلوات الله عليه وآله الطاهرين، ولد الهدى فالكائنات ضياء، وفم الزمان تبسم وثناء. اللهم صل عليك وعلى آلك الطاهرين سيدي يا رسول الله. في البداية نرحب بالآباء والأخوة العلماء الأجلة والخطباء ومرشدي المحافظة، نرحب بضيوفنا الأجلاء الأخ العلامة طه الحاضري الأمين العام لرابطة علماء اليمن ومن معه من العلماء، نرحب أيضا بالأخ مسؤول التعبية العامة بالمحافظة الأخ المجاهد أبو حسين الضوراني، نرحب برئيس جامعة دمار الدكتور المجاهد محمد الحيفي، والجميع كلا باسمه وصفته حياكم الله جميعا. أهلا وسهلا بكم في هذا اللقاء الموسع لعلماء وخطباء ومرشدي المحافظة. المعذرة، نسيت سيدي القاضي رئيس الاستئناف القاضي الدكتور مجاهد العمدي وكل من معه من القضاء حياكم الله جميعا. الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، اللعنة على اليهود، النصر للإسلام. لبيك يا رسول الله، لبيك يا رسول الله، لبيك يا رسول الله. ونحن في هذا الاجتماع الاستثنائي وبقدوم مولد أشرف وأزكى وأطهر رسول وإنسان على هذه البسيطة رسول الله محمد صلوات الله عليه وعلى آله، في هذا اليوم لقاءنا غير اللقاءات الأخرى، ونحن نحتفي بقدوم هذه الذكرى لا نحتفي به كالسنوات الماضية، نحتفي به في هذه الذكرى كقائد عسكري ورجل مقاتل أباد المشركين والظالمين وحارب اليهود والمستكبرين، وهو الذي قال الله عنه: وإذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال. فكان القائد والمخطط والمعلم والمربي والمزكي صلوات الله عليه وعلى آله ولنا فيه الأسوة والقدوة. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. عندما غاب الحديث عن رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله من الساحة الإسلامية وأساءوا إليه الإساءات المتكررة بالرسوم بالأفلام المسيئة بالكلام ليجرحوا مشاعر أبناء هذه الأمة الإسلامية، وحاولوا من خلال الإساءات المتكررة أن يميتوا حبه في قلوبكم، فما هو ردكم من هذه القاعة ومن هذا الجامع على الإساءات المتكررة للحضور يوم 12 استجابة للدعوة؟ كيف سيكون الرد؟ وأكبر

0: وبجوار المقدسات الإسلامية وقريب من مرقد نبيكم محمد صلوات الله عليه وعلى آله لتشيء إلى الذات الإلهية. بعدما عرضت تلك الأغنية على رئاسة هيئة الترفيه فسمحوا لها بالإساءة إلى الله، الإساءات إلى رسول الله محمد صلوات الله عليه وعلى آله. فالإساءات المتكررة إذا لم تغضبنا كمسلمين، إذا لم تهز فينا شعرة مع ما رأيناه من مآسي وجرائم وحصار ودماء للقدس والمقدسات، فترى ما هو الذي سيحرك ضمائر أبناء هذه الأمة وقد أسيء إلى ربها ونبيها وكتابها؟ ماذا بقي لهذه الأمة من مقدسات ومن أعلام هدى تثأر وتغضب؟ ففي هذه الفعالية وهذا اللقاء وتحشيدنا إن شاء الله اليوم 12 من ربيع الأول لنوصل الرسالة للعالم، من يعتدوا علينا، من يحاصرونا، من يتحالفوا علينا أن محمد ليس كما تقولون مات وخلف بنات، إن محمد مات وخلف رجال. الله أكبر. الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، اللعنة على اليهود، النصر للإسلام. لبيك يا رسول الله، لبيك يا رسول الله، لبيك يا رسول الله. لهذا الأخوة الخطباء العلماء المثقفين نرجو أن يركز الحديث حول مظلومية الشعب اليمني، الحصار. التوجه الجميع أن يكون حديثنا حول التعبئة العامة، كفى سكوتا وصمتا وتدجينا للأمة. يجب أن تكون منابرنا هي متارس على الأعداء وليست مكاسل وسكوت وجبن. لا، نتحرك، نحشد، نواجه تحشيدات الأعداء، وبفضل الله وبتوفيقه لقد رأيتم وسمعتم تلك الحشود التي أقبلت والتي حشدوها في حضرموت والعبر وفي المخاء، حشود قادمة كانت تسعى لإذلالنا وغزونا وترقيعنا. ويأبى الله لنا أن نذل أو أن نستكين، لأن تمسكنا بالله وله العزة ولرسوله وللمؤمنين. أسأل الله العلي القدير أن يبارك فيكم وأشكركم على هذا الحضور المشرف استجابة للدعوة، وإن شاء الله ستسمعون الكثير. أكرر ترحيبي بكم مرة ثانية، حياكم الله جميعا كلا باسمه وصفته، وأعتذر لمن نسينا أن نذكره باسمه. حياكم الله، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وآله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر. الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، اللعنة على اليهود، النصر للإسلام. لبيك يا رسول الله، لبيك يا رسول الله، لبيك يا رسول الله.
1: إلى ذلك ألقي كلمة عن العلماء ألقاها فضيلة العلامة السيد إسماعيل ابن محمد الوشلي عضو رابطة علماء اليمن، حيث قال:
2: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله الطاهرين، ورضوان الله تعالى على صحابته الراشدين المنتجبين الذين وقفوا مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الميادين، وواصلوا وساروا واستقاموا على ذلك بعد وفاته حتى أتاهم اليقين. الأخوة العلماء والحاضرون جميعا، سلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول الله تعالى: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا

كذا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثل في التوراة ومثل في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. دور العلماء وبالذات في هذا العصر وفي هذا المنعطف الخطير وفي هذه الأيام الذي نرى الكثير من الشعوب العربية والإسلامية التي لها أنظمة صهيونية أنظمة مرتدة عن الإسلام كيف أنهم يبادرون إلى الألعاب ويبادرون إلى المسارح وإلى الملاهي وإلى المرادس ولكن شعب الإيمان والقليل من الشعوب العربية والإسلامية هم الذين ينهضون في الوقت الذي يقول الله فيه لأولئك الأنجاس يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه فأنتم اليوم الذين يحبكم الله وتحبونه كيف أنتم أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين تجاهدون في سبيل الله ولا تخافون في الله لومة لائم وهذا الفضل العظيم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء أي من يستجيب والله واسع عليم. هنا تتجلى للأمة الإسلامية كلها أن يمن الإيمان وأن يمن الحكمة وأن النبي الخاتم الصادق المصدق قال صلى الله عليه وآله الإيمان يمان والحكمة يمانية وقال كأني يوم القيامة على الحوض أضود الناس حتى يشرب أهل اليمن وعندما جاء أهل اليمن قال هؤلاء ألين قلوبا وأرب أفئدة إني لأجد نفس الرحمن من قبل اليمن. فهذه النعمة العظيمة أجدادكم ناصروا رسول الله صلى الله عليه وآله وكان أول شهيد وأول شهيدة منكم ياسر وسمية أولئك العظماء وكذلك الذي أتوا بعد ذلك مع أمير المؤمنين ومع الأئمة الهادين. وفي هذا العصر والأوان أول من ضرب الأمريكان يمن الإيمان وحطم لهم خمس من حاملات الطائرات وذلك السبب هو قوة ارتباطهم بالله وتعلقهم برسول الله واقتداءهم به. فالمتأسي برسول الله هو الذي يحب الله ويحب رسوله فهذه نعمة عظيمة أنعم الله بها على شعب الإيمان. ولذا على أنهم يناصرون المؤمنين في أي مكان ناصروا شعب فلسطين وناصروا لبنان وناصروا إيران وأوصلوا صواريخهم ومسيراتهم إلى ضرب إسرائيل إلى عمقها حتى أنها باءت بالوبال وهربت أمريكا إلى عمان تستجدي منهم أن يخارجوها من هذا الشعب العظيم لأنهم يقاتلون أناسا قال الله عنهم من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه.

الأشداء على الكفار هم الذين يتمسكون بمبادئ الرسول الأعظم الذي قال الله فيه: لكن الرسول والذين آمنوا معه جاهدوا بأموالهم وأنفسهم وأولئك لهم الخيرات وأولئك هم المفلحون. أي هم المفلحون، هم الناجون، هم الفائزون، هم الناجون يوم القيامة من النار والفائزون برضوان الله والجنة التي تجري من تحتها الأنهار. أعد الله لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، ذلك الفوز العظيم. فنأمل من شعب الإيمان أن يكون الشعب الذي استخلفه الله بقوله: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. نسأل الله سبحانه وتعالى العمل بالقرآن وبسنة رسول الله وبالالتزام بمبادئ النبي صلى الله عليه وآله والسير على خطاه والمضي في هذه المسيرة القرآنية حتى تظهر هذه الأرض المدحية من جميع الطواغيت البشرية. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين. الله أكبر. الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، اللعنة على اليهود، النصر الإسلام. لبيك يا رسول الله، لبيك يا رسول الله، لبيك يا رسول الله. الله.

تحية اليمن من إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء. مستمعينا الأعزاء، ونحن نعيش هذه الأيام أجمل ذكرى، ذكرى مولد الحبيب المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يا بائعا في أرض طيبة عنبرة بجوار أحمد، لا تبع العنبرة، إن الصلاة على النبي وآله يشدو بها من شاء أن يتعطر. صلوا على خير البرية تغنموا، عشرا يصليها المليك الأعظم. من زادها ربي يفرج همه، والذنب يعفي والنفوس تنعم. بأبي وأمي أنت يا خير الورى، وصلاة ربي والسلام معطرا. يا خاتم الرسل الكرام محمد، بالوحي والقرآن كنت مطهرا.

اللهم صل وسلم وبارك على خاتم أنبيائك ورسلك وإمام أهل حقيقة توحيدك، إمام حضرتك وصفوتك من خلقك، سيدنا ومولانا محمد، وعلى آله صلاة تهدينا بها إلى صراطك المستقيم، وانصرنا بها بما نصرت به الرسل، واحفظنا بما حفظت به من الذكر، واسبل علينا ثوب سترك، وافتح لنا أبواب جودك.

صلي. اللهم صلي على سيدنا محمد بحر الجود وكنز الوجود وسلطان النفوذ وإنسان عين الشهود، سرك الساري ومددك الجاري في سائر الأسماء والآثار والصفات. اللهم صلي عليه وعلى آله صلاة تنضمنا بها في كل أطوارنا، وافتح لنا بها ما فتحت به للأحباب، وأدخلنا لحضرته من أوسع باب، وأزل بها عنا كل حجاب، وطيب لنا بها الأوقات، وأسعدنا بها في الحياة وبعد الوفاة.

اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد عبدك ورسولك النبي الذي انشق له القمر وسلم عليه الحجر وسعت إليه الشجر وحن الجذع لفراقه وسبحت الحصى في كفه صلاة دائمة من الأزل إلى الأبد. يا الله يا أحد، صلاة تجلي لنا الحقائق حتى نراها، وآتي نفسنا تقواها، وآتي نفوسنا تقواها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها، بجاه النبي العظيم خير الخلائق وأفضلها منزلة وأحسنها بهاء. واطلق ألسنتنا بذكر محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم.

سامعنا الأكارم، بهذا نصل وإياكم إلى ختام هذه الفترة المعطرة، وختمناها بذكر الحبيب محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم.

مشرف الفترة طاهر الحرازي والإشراف العام مع عبد الرحمن الحمران. من إدارة الأخبار حل أديب صيمة إبراهيم وعبد الرزاق الباشا.

أيضا مكتبات بسام الحمامي. هشام العنزري من نظم المعلومات، وصالح الشيعاني من الصيانة.

0: إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء، مستمعينا نقدم لحضراتكم موجزا للأنباء. ارتكبت قوات العدو الإسرائيلي منذ فجر اليوم 7 انتهاكات جديدة لهدنة غزة، وقالت وكالة سند الفلسطينية للأنباء إن دبابات العدو أطلقت النار تجاه المنطقة الشرقية لمدينة دير البلح وسط قطاع غزة، بالإضافة لإطلاق نار من قبل الآليات العسكرية الإسرائيلية تجاه شرق مدينة خان يونس ومواصي مدينة رفح جنوب القطاع وشرق بلدة بيت لاهية شمال القطاع. وفي الضفة الغربية شنت قوات العدو الإسرائيلي اليوم حملة اعتقالات ومداهمات في أنحاء متفرقة، حيث طالت تلك الاعتقالات 22 مواطنا فلسطينيا بينهم طفل من ذوي الإعاقة. شهد جنوب لبنان اليوم سلسلة غارات وقصف مدفعي إسرائيلي تركزت في محيط النباتية ووادي الحجير وسط تقارير عن أضرار لحقت بسيارات إسعاف خلال توجهها إلى موقع غارة استهدف سيارة عند أطراف النبطية، أدت إلى وقوع إصابة بحالة حرجة. في غضون ذلك ألقت مسيرة إسرائيلية مواد متفجرة وحارقة في محيط حي الجامعات عند أطراف بلدة كفر، فيما اندلع حريق في أطراف بلدة النبطية الفوقة أسفل تلة الدبشة إثر القصف المدفعي الإسرائيلي مع سماع دوي انفجارات. ونفذت قوات العدو الإسرائيلي تفجيرات في بلدة زوتر الشرقية. أعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم أن قواتها استهدفت عددا من المواقع في العاصمة الأوكرانية كييف، بينها محطة تابعة لشركة نوفايا بوتشاترا للبريد، وهي مركز فرز آلي مخصص لتخزين وتوزيع مواد ذات استخدام مزدوج، بما في ذلك مكونات تستخدم في إنتاج الطائرات المسيرة بعيدة ومتوسطة المدى والمركبات الروبوتية وأنظمة الحرب الإلكترونية. وقالت الوزارة في بيان لها إن القوات الروسية استهدفت مركز كيف 3 للنقل والخدمات اللوجستية في زابورجي. وأفادت الوزارة باستهداف مصنع للصلب تابع لشركة زابوروجستال. ارتفعت حصيلة ضحايا الزلزال الذي ضرب كولومبيا إلى 132 شخصا، فيما بلغ عدد المصابين 570 شخصا. وفادت السلطات الكولومبية بأن الزلزال ألحق أضرارا بنحو 1575 مبنى سكنيا، فيما دمر 61 مبنى بالكامل، وتضررت 18 منشأة طبية و52 مؤسسة تعليمية و18 قطاعا طرقيا و7 مطارات. من إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء قدمنا لحضراتكم موجزا للأنباء.
1: وقفة إعلانية.
2: إنما تحمل لكم الهيئة العامة للزكاة مفاتيح الخير التي توصلكم إلى الجنة والقرب من الله، فلتفتحوا كل باب أغلق أمام كل فقير ومسكين، وأدوا إليهم حقهم كما أمركم الله بذلك.
3: كما أمركم الله بذلك.
2: الهيئة العامة للزكاة.
4: في هذا الشارع وغيره تم وضع سلة مهملات أمام كل محل، وهذا لا يعني بأنها لصاحب المحل وزبائنه فقط، بل هي للجميع. وإذا ما لقيت سلة أنت متحضر، خليها في يدك لما تحصل سلة.
5: مع تحيات مركز التوعية البيئية بصندوق النظافة والتحسين لأمانة العاصمة.
6: أنا دكتور حسام الحمادي، اشتغلت في القطاع الخاص 30 سنة. نتيجة تلقاه ضغط العمل والجهد النفسي والضغط المتزايد في العمل، أصبت بمرض الشلل الرعاشي. ولذلك تقدمت إلى المستشفى العامة للتأمينات من أجل استلام راتب العاجل. أنصح كل العمال في القطاع الخاص أن يقدموا اشتراكاتهم لدى المؤسسة العامة للتأمينات علشان يضمنوا حياة كريمة لأنفسهم ولأسرهم لأولادهم في سن الشيخوخة. والعكس هو الوفاء.

0: أخي المواطن، يفضل تجنب تعبئة الوقود في الأوقات التي تكون فيها المحطات مزدحمة بشكل كبير، تجنباً لوقوع أي حوادث أو تسربات. مع تحيات شركة النفط اليمنية.
1: الآن سرعة أعلى بنفس السعر مع سوبر ماكس بي دي اس ال من الاتصالات اليمنية. انترنت أسرع في الرفع والتنزيل، وثبات أعلى في الخدمة، واتصال مجاني داخل الشبكة. اشترك الآن واحصل على 40 جيجا بايت مجانا. سارع بزيارة أقرب مكتب للمبيعات أو اتصل بخدمة العملاء على الرقم المجاني 8-6. الاتصالات اليمنية ليمن متصل.
2: البرنامج العام في إذاعة صنعاء يقدم القرآن منهاج حياة. القرآن منهاج حياة من إعداد وتقديم نبيل المهدي.
3: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين. أهلا ومرحبا بكم مستمعينا الكرام إلى حلقة جديدة من حلقات برنامجكم القرآن منهاج حياة. في حديثنا عن رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله ونحن في استقبال مولده، نجد أن هناك الدروس الكثيرة التي نستفيدها، ومن أهمها يجب أن نركز عليه والنظر بإكبار وإجلال وإعظام إلى رسول الله وإلى المشروع الذي جاء به من الله سبحانه وتعالى، وإلى عظيم اهتمامه بهداية الناس. كنا قد وصلنا في الحلقة الماضية إلى الحديث عن لقاء رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله بالقبائل في مواسم الحج، وعندما كان يعرض عليهم الإسلام ويبحث عن حاضنة للدين، عن قبيلة لديها العزة والنخوة والنجدة والمواقف الرجولية والبطولية المشرفة التي تدافع بها عن دين الله. الرسول صلوات الله عليه وعلى آله كان يمتلك الحكمة، يمتلك السياسة، ويمتلك الرؤية الكاملة، يمتلك القدرة العجيبة على إدارة الأزمات والمشاكل. ولهذا نجد قبل حديثنا عن لقاء رسول الله بالأنصار أو باليمنيين بشكل عام، نجد أن هناك حدثان هامان في مكة المكرمة قبل هجرة الرسول نرى فيهما دروس مهمة نستفيدهما في هذه المرحلة. الدرس الأول، بعد أن استطاع رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله أن يحدث شرخا في المتآمرين عليه وعلى من آمن به وعلى عشيرته في حصارهم له في شعب بني هاشم، استطاع رسول الله كما قلنا عن طريق التحريك العاطفة، العاطفة الرحم والقرابة، أن ينقض تلك الصحيفة. كان هناك وفاة الحامي الأساسي لرسول الله، المدافع الأساسي عن رسول الله، أبو طالب، الذي آمن برسول الله ووقف معه مواقف لم تستطع قريش أن تفعل شيء عندما كان أبو طالب حيا، حتى قال رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله: ما نالت مني قريش شيئا أكرهه حتى مات أبو طالب. أبو طالب كان درع كبير جدا للرسول صلوات الله عليه وعلى آله. مات في هذه الفترة ما بعد فشل الحصار على رسول الله، وماتت أيضا خديجة فيما سمي بعام الحزن. طبعا الرسول صلوات الله عليه وعلى آله كان يمتلك عزيمة كبيرة جدا، ثقة قوية بالله، انطلاقة قوية فيما حمله الله سبحانه وتعالى من مسؤولية، لم يكن يبالي ولم يكن توقفه الأحزان ولا الأفراح ولا المؤامرات ولا الحشود ولا المغريات. نجد هناك ذلك الدرس الذي قدمه للأمة إلى يوم القيامة قبل وفاة أبو طالب، عندما جاءت قريش تعرض عليه المال، تعرض عليه الجاه والمنصب، تعرض عليه الزواج بأجمل النساء، فكان الجواب منه صلوات الله عليه وعلى آله: والله لو وضعوا الشمس في يميني والقمر في يساري على أن أترك هذا الأمر ما تركته حتى يظهره الله وهلك دونه. ثقة عالية بالله، عزيمة، قوة إرادة، لا يمكن أن يتراجع أبدا. المغريات لا تؤثر فيه، والمخاوف لا تؤثر فيه، والأحزان لا تؤثر فيه، وحتى الأفراح لا يغتر بها. حتى إن كان هناك تقدمات لا يغتر أبدا، ثقته بالله ومرجعه إلى الله، ويرى أن كل شيء بفضل من الله سبحانه وتعالى. ولذا استطاع الرسول صلوات الله عليه وعلى آله أن يدير الوضع حتى في هذه المرحلة التي غاب عنه الناصر وغاب عنه المؤازر، لأن خديجة رضوان الله عليها كانت نعم المؤازر لرسول الله بمالها وبنفسها، ونعم المؤاسي هي سكنه، وهي شريكة حياته وشريكة في الدعوة، مثلما جاء في مقولة هامة جدا أنه لولا مال خديجة، أو أن الإسلام قام على مال خديجة وسيف علي، من أكثر ما نصر رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله في بداية مرحلة الدعوة. نجد هناك حدث آخر قبل هجرة الرسول إلى المدينة، هو حدث الإسراء، وهذا الحدث جاء بعد أن توالت الأحزان على قلب رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله بوفاة عمه أبو طالب ووفاة زوجته خديجة. جاءت حادثة الإسراء، وهي أشبه ما يكون برفع المعنوية الرسول صلوات الله عليه وعلى آله، أن الله لن يتركه أبدا، وأيضا فيها درس مهم للأمة تحتاجها الأمة في هذه المرحلة في هذا الزمن، كيف أن الله سبحانه وتعالى يرسل رسالة للمسلمين أن هناك علاقة قوية وحالة ربط بين المسجد الحرام والمسجد الأقصى، لأن الله سبحانه وتعالى يعلم الغيب والشهادة، ويعلم أن هذه الأمة ستتخلى عن المسجد الأقصى، ستتخلى عن قبلتها الأولى، وكأن الله يقول عندما تتخلون عن هذا فستتخلون بعده عن هذا، وعندما ترون هذا في حالة احتلال فتوقعوا أن يحتل هذا. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. حالة الربط قوية جدا بين المسجدين، وهذه الآية يجب أن تلفت نظر كل إنسان مسلم في هذا الزمن في هذه المرحلة، وهو يرى المؤامرات على الأقصى، كأن الله سبحانه وتعالى يقول يا مسلم أنت من تصلي إلى المسجد الحرام إلى الكعبة، افهم أن قبلتك الأولى هي هناك في المسجد الأقصى، وأن اليهود قد احتلوه ويدنسوه ويتآمروا عليه، فإذا كنت أنت ذلك الذي تهمل المسجد الأقصى فستهمل المسجد الحرام، وأن من يتآمر على المسجد الأقصى هو متآمر في نفس الوقت على المسجد الحرام، وأن من احتل الأقصى لن يكتفي بالأقصى بل يريد المسجد الحرام. هناك ترابط قوي جدا، هذا العدو الذي استهدف الأقصى هو يستهدف الحرام ويستهدف الكعبة ويريدهما جميعا. فهذه دروس مهمة جدا نستفيدها في مرحلتنا هذه في صراعنا مع أئمة الكفر أمريكا وإسرائيل. عندما نأتي إلى لقاء الرسول صلوات الله عليه وعلى آله في القبائل في موسم الحج، كما يقول التاريخ أن رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله التقى برجال من اليمن، وكأن رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله كانت عينه على اليمن وعلى اليمنيين لشجاعتهم وعزتهم ونخوتهم ومواقفهم المشرفة، فالتقى برجل يمني يسمى عبد الله بن قيس بن أم غزال، وعرض عليه الإسلام فأسلم، ووعده أن ينظر قومه لأن رسول الله يبحث عن حاضنة ويبحث عن من ينصر هذا الدين ليهاجر إليهم. والتقى برجل آخر من اليمن يسمى قيس بن مالك الأرحبي، ومن ثم التقى برجال من المدينة من أهل يثرب، مجموعة من الأوس والخزرج التقى بهم الرسول وعرض عليهم الإسلام ودعاهم إلى الله سبحانه وتعالى وإلى عبادته وإلى أن لا يشركوا به شيئا، وأخبرهم بما أنزل الله عليه من القرآن وتلا عليهم من القرآن. أنصت القوم، سكتوا، خشعوا، خضعوا، رأوا أن هناك شيء مهم جدا يعرضه عليهم الرسول صلوات الله عليه وعلى آله، وكانوا قد سمعوا من اليهود في يثرب أنه قد أطل زمن نبي يبعثه الله سبحانه وتعالى، فما كان منهم إلا أن آمنوا وطلبوا من رسول الله أن يرسل معهم أحد المؤمنين يفقههم في الدين، فبعث معهم الرسول صلوات الله عليه وعلى آله مصعب بن عمير بن هاشم لينطلق معهم إلى يثرب ويكون دليلا لهم إلى الله سبحانه وتعالى. وبقي مصعب هناك لعام كامل، استطاع أن يقنع معظم أهل المدينة بالإسلام وأن يدخلوا في دين الله سبحانه وتعالى خلال عام، بينما رسول الله مكث 13 عاما في مكة لم يسلم له إلا العدد القليل القليل من المستضعفين. في العام القادم في موسم الحج قدم على مكة عدد كبير من الأوس والخزرج، قرابة 73 رجل وامرأتان، ليحجوا وهم مؤمنون لكنهم يكتمون إيمانهم، وتواعدوا مع رسول الله بطريقة سرية. أدار الرسول العملية في ليلة من ليالي التشريق، تواعدوا على أن يلتقوا في مكان معين، وخرجوا عبارة عن على رجل أو رجلين أو ثلاثة يتسللون بعد منتصف الليل إلى ذلك المكان الموعود. وجاء الرسول صلوات الله عليه وعلى آله ورتب حراسة للمكان، وأحضر معه عمه العباس وتحادث معهم وتلا عليهم القرآن وأسلموا وآمنوا على يد رسول الله وبايعوه، وجعل لهم الرسول صلوات الله عليه وعلى آله كفلاء منهم، عبارة عن نقباء يضمنون قومهم لدى رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله على ما اتفقوا وتعاهدوا عليه. إن شاء الله نكمل الحديث في الحلقات القادمة، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين.
2: القرآن منهاج حياة. القرآن منهاج حياة من إعداد وتقديم نبيل المهدي.

0: هنا صنعاء إذاعة الجمهورية اليمنية البرنامج العام. مستمعينا الكرام، نرفع لحضراتكم الآن من الرحاب الطاهرة بالجامع الكبير بصنعاء أذان صلاة الظهر بحسب التوقيت المحلي للعاصمة صنعاء وضواحيها.
1: إذاعة الجمهورية.

الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، حقا وصدقا وعدلا ويقينا أنه لا إله إلا الله. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف الأعلى والدرجة العالية الرفيعة في الجنة، وابعثه اللهم مقام محمود، واعطه الحوض المورود الذي وعدته يا أرحم الراحمين. ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار يا رب العالمين. اللهم صلي وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. أخوة الإيمان في كل مكان، رفعنا لحضراتكم من الرحاب الطاهرة بالجامع الكبير بصنعاء أذان صلاة الظهر بحسب التوقيت المحلي للعاصمة صنعاء وضواحيها

0: إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسوله الصادق الأمين وعلى آله وصحبه والأنبياء والمرسلين أجمعين، وبعد. السلام عليكم أيها المستمعون ورحمة الله وبركاته، وها نحن نلتقي مرة أخرى حول قبس من نور آية، وسنقبس اليوم بإذن الله من قوله تعالى: لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط، وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس، وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب، إن الله قوي عزيز. صدق الله العظيم. هذه هي الآية 25 من سورة الحديد، وهي سورة مدنية. والآية كما سمعتم يخبرنا الله فيها أنه قد أرسل رسوله بالبينات، ومعنى هذا أن على الناس أن يتبينوا الحق من الباطل من خلال ما جاء به الرسل. ولعل أهم صور الحق هي توحيد الله وعبادته لا سواه، فهذا هو الحق الذي بينه كل الرسل، وهذه هي الحقيقة الأولى والأساسية التي دعوا إليها: أن اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وها هو الله يقول لخاتم الرسل محمد صلى الله عليه وسلم في الآية 65 وفي الآية 66 من سورة الزمر: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين، بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. وهكذا، فإن كل الرسل قد بين الله لهم هذه الحقيقة ليبينوها للناس بالقول وبالفعل وبالمعجزات والخوارق، فيؤمن من يؤمن ويكفر من يكفر، وهكذا تمضي الرسالات ويمضي الرسل، فلا يتخلون عن رسالتهم حتى تستبين للناس الحقيقة ويتضح الحق. ولكن كلما تقادم عليهم العهد عادوا إلى الضلال ونسوا ما ذكروا به. ومع ذلك فالله يتدارك عباده، فيرسل بين آونة وأخرى رسولا ليعيد الناس بالبينات إلى جادة الحق والهدى. ولكي لا ينسى الناس هذه البينات التي تؤكد على عبادة الله وحده، فقد أنزل الله مع الرسل الكتاب ليبقى بين أيدي الناس نورا وضياء وهدى وذكرى. ورغم أن الكتب التي أنزلها الله على رسله متعددة، فالله يسميها كلها هنا كتابا، ويطلق عليها لفظ المفرد ليؤكد لنا أن كل الكتب إنما تنطلق من منبع واحد وتدعو إلى طريق واحد، هو عبادة الله وعدم الشرك به، فهي إذن كتاب واحد مهما تعددت. وإذا كان هناك كتب حرفت، فإن القرآن قد اكتمل به وفيه ما سبقه، وهو المهيمن والمرجع فيما أنزل الله من الكتاب. إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه. وهكذا، فإن ما أنزل الله لا يزال موجودا محفوظا بالقرآن، فهو إذن الميزان للناس، يحكم سيرتهم ويحدد سلوكهم ويقيم أعمالهم، وإليه يرجعون فيما اختلفوا، وإلى نوره يسارعون ولهداه يتبعون. وبهذا تأمن البشرية على نفسها من الهلاك، وتحيا حياة موزونة لا جور فيها ولا ميل ولا ظلم ولا انحراف، حياة يتنافس فيها الناس، ولكنه تنافس لا يحل حراما ولا يحرم حلالا، ولا يطغى بالباطل فيه فرد أو جماعة أو أمة على آخرين، ولا يفسد فيه قوي على المستضعفين، ولا يأكل أموال الناس بالباطل طامع، لأن هناك ميزان يزن الأفعال والأقوال ويرد كل زيادة وطغيان إلى الأصل، وكل ظلم وحيف إلى الاعتدال، وكل فساد وبغي إلى الأصح، وكل باطل إلى الحق. وهكذا، فالله أنزل الكتاب والميزان لسبب هام، هو قوله تعالى: ليقوم الناس بالقسط، فلا يقوم معوجين ضالين، ولا ينحرفون مع العواطف والأهواء، ولا يزلون مع الشهوات والمطامع، ولا ينهبون بالربا، ولا يستغلون بالقهر، ولا يظلمون بالاستبداد والعصف، بل حياة تقوم على العدل والإنصاف والنظام، وتتسم بالحب والتعاون والوئام، وتمضي بالحق والالتزام، فيعمها الأمن والسلام. ذلك أنهم اتبعوا هدى الله وبيناته، وانضبطوا بميزانه الذي لا يظلم الناس مثقال ذرة. فإذا ما خرج الناس عن قواعد الميزان وتخلوا عن ضوابطه، اختلت الحياة واضطربت الأمم، وتعطلت القيم، وتعرقلت الهمم. وهذا أمر نشاهده في عالم اليوم الذي نصفه زورا بعصر النور والحضارة، ونسميه فخرا بأنه القرن العشرين، قرن العلم والتكنولوجيا، لكنه في الواقع عصر لا يقوم إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، يمضي خطوات ويسقط عشرة، ويصح يوما ويعتل دهرا. فخطواته مخاوف وترقب وصدام، وتقدمه حروب وخصام، وقوته وهم، وعضلاته ورم. رغم ما أوتي من قوة وقدرة وثروة، ورغم ما مكنه الله من اكتشافات واختراعات، ولتستبين لنا هذه الحالة المعاصرة، نمضي لاستكمال الآية الكريمة التي نحن بصددها، ونصل إلى بقيتها، وهي قوله تعالى بعد ذلك: وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس، وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب، إن الله قوي عزيز. ألا ترون أن الله أنزل مع الكتاب الذي ينير لنا الطريق، ومع الميزان الذي يزن ويضبط الأعمال ويقومها، أنزل

حديد وحتى اليوم بدون انقطاع، فلولاه لما تمكن الإنسان الأول من أن يقطع خشبة أو حجرا للبناء، ولما وفر لنفسه وسائل الحماية والدفاع والزراعة ومختلف آلات الزينة والطبخ وكل آلات الحرب والسلام. ولا تزال هذه الصفة ظاهرة الآن، بل هي الآن أشد وضوحا، فبالحديد اخترق الإنسان أعماق الأرض لاستخراج الماء والمعادن والبترول، واجتاز به أجواء السماء لاكتشاف الفضاء، ومخر به البحر وأعماقه، واختصر به البر وآفاقه، وبه تمتد الجسور الضخمة في الطرقات التي تتجاوز الوديان والأنهار والشوارع ومضايق البحار، وبه تحفر الأنفاق العميقة تحت الأنهار والبحار والجبال، فتصل قارة بقارة وأرضا بأرض. وعلى أعمدة الحديد تنتصب العمارات العملاقة في كل مدينة حتى سميت بناطحات السحاب. المهم أن الحديد كان ولا يزال العمود الفقري في الصناعة والنقل والبناء والمواصلات، ويدخل عنصرا أساسيا في أدق وأضخم آلات العصر. أليس في كل هذا بأسا شديدا؟ ومعناه أن فيه بعد ذلك منافع للناس لا تحصى. ولأجل هذه الخاصية التي يختص بها الحديد جاء التعبير القرآني بقوله تعالى: وأنزلنا الحديد، فالله أنزله إنزالا تماما كما أنزل الكتاب والميزان. فالكل آية من آياته ونعمة من نعمه للإنسان. ومعنى هذا أن الكتاب والحديد شقان أساسيان لحياة الإنسان، فبالكتاب والميزان تستنير الحياة وتستقيم، وبالحديد تقوى وتتطور وتنتفع. إذن فلا بد أن يكون الانتفاع والقوة والتطور مسايرا لما أنزل في الكتاب، ومنسجما مع ضوابط الميزان، ومتسما بهدى البيان. وعليه فالآية تؤكد لنا أن الله أنزله للانتفاع والتطور والقوة، ثم وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب. فهل استعمل الإنسان هذه الآية المنزلة في الحديد؟ هل استعمله في نصر ما أنزله الله من الكتاب والبيان والميزان؟ هل استعمل الإنسان الحديد ومشتقاته وآلاته وأجهزته في نصر الحق والنظام ونصر العدل والخير والسلام؟ هل اتخذ من هذه القوة والبأس وسيلة لتثبيت ميزان واحد يزن السلوك والأعمال في الأفراد والأمم؟ هل التزم الإنسان بميزان الله الذي وضعه؟ أسئلة حائرة لا جواب لها إلا السلب في حياة الإنسان فردا أو جماعة أو أمما، بل إن لكل فرد ميزانه الخاص، ولكل أمة ولكل دولة أو مجموعة دول ميزان خاص تزن به مصالحها على حساب خسران ميزان الأمم الأخرى الأقل قوة، بل إنها لا تزن في قضية بميزان وفي أخرى بميزان آخر حسب ما تمليه المصلحة الخاصة والاعتبارات الغير عادلة ولا موزونة. وهذا أدى إلى اختلال الحياة واضطرابها. فإذا هي تسير، نعم تسير ولكن عرجاء، وإذا هي تقوم، نعم تقوم ولكن لا بالقسط والميزان، وإنما بالجور والعسف والاستغلال. وبهذا فقيامها متوقع سقوطه، ومنتظر أن يخر مغشيا عليه من الموت. ومثل ما نقول هذا في حق الأمم كلها، نقوله في حق الأمة الإسلامية التي أمرت بإقامة القسط لله وإقامة العدل بينها وبين الناس. فإذا هي ترضى بالخلل وتستسلم للجور وتخضع للاستغلال والاستضعاف، مع أن بيدها ما لم يمكن الله سواها من الإمكانيات والقوى، وفي أرضها من الثروات ما جعلها مهوى الأفئدة ومطمح الطامعين. ولو أنها نصرت الله ورسوله لنصرت، ولو أنها التزمت بميزان الله لثقل وزنها بين الأمم، ولو أنها أقامت على القسط لقامت حياتها قيام صحة وقوة ونمو ومهبة. إن الإنسان حينما ينصر الله ورسوله فهو إنما ينصر نفسه، أما الله سبحانه وتعالى فلا يحتاج لنصر أحد ولا لتأييد أحد، فلم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل. ولهذا فإن الآية التي نحن بصددها تختم بقوله تعالى: إن الله قوي عزيز. نعم، إنه القوي العزيز، ونحن المحتاجون لقوته المضطرون لعزة من عزته إذا نصرناه وأيدنا رسله بالتزامنا بما أنزل واتباعنا لما إليه دعا. اللهم اجعلنا ممن نصرك وعبدك واعطى

0: في تاريخ الإسلام هداة وأعلام، يضيئون بالقرآن ويبددون الظلام. الإمام الهادي، لمحات من سيرة الإمام الهادي إلى الحق، يحيى بن الحسين بن القاسم عليه السلام. نفحات من الجهاد والعلم والإحسان في بلد الحكمة والإيمان. إنتاج مركز الإعلام الثوري. الإمام الهادي، يكتبه علي أحمد السياني، يخرجه نياز الرازحي، إشراف هاشم أحمد شرف الدين. حلقة 24.
1: تلو الآخر، يا الله احفظ مولاي الإمام

0: عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: عليك السلام ورحمة الله وبركاته.
0: الحمد لله على سلامتك يا مولاي الإمام. جئت سائلا عن حالك يا أخي.
1: أخبرني أولا يا أخي عبد الله عن حال أهل صنعاء.
0: لقد شعر الناس بالأمان بعد صد المهاجمين، وفي الحقيقة هم متعجبون، فقد كانوا يتوقعون انتصارا ساحقا لجيش اليعفوريين والجفاتم وآل طريف علينا.
1: لقد من الله علينا بتثبيته ولطفه لما بذلنا أرواحنا وخيرة قاداتنا وفرساننا في الدفاع عن أهل صنعاء، فله الحمد والشكر.
0: أما جيش الأعداء يا إمام فما يزال قادته حائرين من عجزهم المتكرر عن اقتحام صنعاء والسيطرة عليها، رغم كثرتهم وعتادهم والأموال الكثيرة التي ينفقونها على جيشهم الكبير.
1: إنما كبر بضعاف الإيمان ممن أغراهم الظالمون بنهب صنعاء واستحلال حرمات أهلها. وإني لأشفق على جيشنا يا عبد الله، فهم في قلة من الزاد والمؤن والعتاد.
0: وأنا مثلك يا أخي، وسنرى كيف نتدبر الأمر. فهلا أجبتني وأخبرتني عن حالك يا أخي، أتشعر بتحسن؟
1: اطمئن يا عبد الله اطمئن، رغم كثرة الجراح إلا أنني بدأت أتماثل بالشفاء.
0: الحمد لله، ولكن لا أريدك أن تستقوي على جراحك بالمغالبة والصبر الجميل.
1: بل سأستقوي عليها بما منحني الله من قوة جسد، لكني سأوليك قيادة الجيش يا أخي.
0: أمرك يا مولاي، وأستمد منك الدعاء.
1: سأل الله أن ينصرك ويحميك وكافة جيشنا وأهل صنعاء المؤمنين ببركة الصلاة والسلام على خير الأنام محمد وآله الطيبين الطاهرين.
0: اللهم صلِّ وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين.

0: الحقيقة يا قوم، لولا أن رجال العلوي قد غيروا أسلوبهم في القتال لكنا هزمناهم شر هزيمة.
1: وتبدأ حديثك بكلمة الحقيقة يا ابن خلف وأنت لم تقل شيئا من الحقيقة.
0: وما هي الحقيقة في نظرك يا ابن جراح؟
1: تخاذلكم، جبنكم، تراجعكم، خوفكم من الموت وخسران حياتكم وكذلك.
2: كفى يا ابن جراح، فلا تثبط من عزائمنا وتحط من حرصنا على النصر والقضاء على العلوي ورجاله.
1: بل لك أن تقول يا ابن جفتم حرصكم على كسب رضا العباسيين وحلفائهم الأتراك.
2: ما هذا الذي أسمعه منك يا ابن جراح؟
1: الحقيقة التي جانبها ابن خلف أثناء حديثه أنكم تقاتلون ونصب أعينكم، ماذا سيمنحه لكم بنو العباس ومماليكه؟
0: لولا ما عرفه عنك من عداء للرجل العلوي لحسبتك متعاطفا معه ونصيرا له.
1: وهذه مصيبة أخرى من مصائبكم.
0: ماذا تعني بعبارتك هذه؟
1: من واجهكم بالحقيقة اعتبرتموه خائنا ونصيرا للعدو.
2: كلا، ولكنك تبالغ في حديثك حد التجريح لنا.
1: من لا يجرح لا يداوي يا ابن جفتم.
0: حسنا، معك حق. دعونا الآن نداوي جراحنا بأنامل الطبيب لا مدية الجزار.
2: قل وسنناقش الأمر معا.
1: أنتم تعلمون أنه قد أصبح للرجل العلوي أنصار كثر من قبائل حاشد وبكيلة ومذحج وغيرهم.
0: ولكن من يواجهنا هنا في صنعاء وما حولها قلة قليلة.
1: أجل، وهل تدرون ما هو السبب يا قوم؟
2: أجب على سؤالك أنت يا ابن جراح.
1: قلة المؤن لجيوشه وشحة المدد والنفقة على جده، إلا مما يتلقاه من دعم من قبل تجار صنعاء وأغنيائها.
2: وما صلة ما تقوله في تخطيطنا للقتال القادم؟
1: لن نذهب إلى المعركة القادمة يا قوم.
0: ماذا تقول؟
1: ما سمعت يا ابن خلف، إن كان يطاع لقصير أمر.
0: وهل نترك لهذا الرجل العلوي سلبنا وملكنا وإماراتنا وحقوقنا؟
1: كلا، بل سنرغمه على الرحيل عن أرضنا وملكنا وإماراتنا وحقوقنا دون أن نخسر قطرة من دمائنا.
2: كيف يا ابن جراح؟
1: اسمعوا وسأخبركم كيف.
2: هاتي وأسمعنا ما عندك.
1: نفرض على العلوي وأنصاره حصارا خانقا ونمنع عنه المدد حتى لا يجد ما ينفقه على جيشه، فيضطر إلى الرحيل دون أن يسفك دماءنا.
0: ولكن كيف نستطيع أن نمنع أثرياء صنعاء وتجارها من دعمه بالمدد والإنفاق؟
1: نستطيع بكل سهولة ويسر يا إبراهيم بن خلف.
0: كيف؟
1: أولا نحاصر صنعاء من كل الجهات ونضيق على قوافل تجارها الخارجة والوافدة، ثم نرسل إلى التجار الأثرياء في صنعاء وما حولها محذرين ومنذرين كل من سيمد العلوي وجيشه حتى بأقل القليل من الدعم والمدد، بأن مصيره سيكون القتل ونهب كل ما يملك من مال ودور وحوانيت، ونعدهم بالعيش الرغيد إذا هم امتثلوا لأوامرنا.
2: تالله إنها لخطة عبقرية، لكني أسأل الله أن تغيب كي لا يستعلي علينا من جراح إن نجحت.
1: ما لي أراك صامتا شاردا بفكرك يا ابن جفتم؟
2: شرذ ذهني هو إعجاب بحكمتك وحسن تفكيرك وروعة خطتك.
1: أشكر إطراءك، فلنبدأ بتنفيذ هذه الخطة يا قوم.

0: أما إن خولف الإمام الذي عقدت له البيعة في أمره وعوند في حكمه ولم يطع على جهاد أعداء الله، فدعاهم إلى الجهاد ودعوه إلى الإخلاد، ودعاهم إلى النهوض فدعوه إلى القعود، وسألهم المواساة لإخوانهم المسلمين وأن يبذلوا بعض أموالهم في المجاهدة في سبيل رب العالمين، فبخلوا بها عن الإنفاق ولم يضربوا معه في سبيل الله إلى الآفاق، وقصرت هممهم وصغرت أنفسهم وساءت طاعتهم، ولم يجد من يردهم به إلى الحق ويضربهم به على كلمة الصدق، لم يحل له المقام بينهم، ولم يجز له عند الله التشاغل عن غيرهم بهم، ووجب عليه ما أمر الله به رسوله حين دعا فلم يطع وأمرهم فلم يتبع أيام مقامه بمكة، ومن قبل ما كان منه من الهجرة، فأمره الله تبارك وتعالى بالتنحي عن الظالمين والبعد من قرب المخالفين، فقال سبحانه: فتول عنهم فما أنت بملوم، وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. صدق الله العظيم. فأمره بالتولي عمن عصاه والتنحي عمن أباه، وأخبر أنه من بعد الاجتهاد غير ملوم في تركهم ولا بمعاقب في رفضهم. وإنكم يا وجهاء صنعاء وتجارها وأثرياءها لتعلمون أن الحرب قد طالت، وقد أثقلتني مؤن تجهيز الجيوش، وقد انقطع عنا المدد ولا نفقة عندي للعسكر، فمن كان لديه ما يخرجه في سبيل الله أخرجه. وقبل أن تنصرفوا أذكركم بقول الله تعالى: وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. صدق الله العظيم.
1: ليس معنا
2: مالنا بالكاتب فيها، لقد أنفقنا بما فيها الكفاية.

0: ها قد مرت أيام يا يرسمي ولم يرد من تجار صنعاء وأثريائها أي عون أو مدد لجيش الإمام،
1: وهذا أمر يحزنني للغاية، ليس فقط على ما سينتاب الإمام من مشاعر خيبة الرجاء فيهم، بل وحزنا عليهم لما فرطوا به وقصروا.
0: ألا يدركون أن العمل على إقامة الحق والعدل وإبقاء ساحة صنعاء واليمن كلها مطهرة من المنكر والظلم والفساد والطغيان هي مسؤولية جماعية وليست مسؤولية الإمام بمفرده؟
1: لا شك أنهم يدركون هذا، ويدركون أن هذه المسؤولية تحتاج إلى مال، لكنهم تخاذلوا عن الجهاد في سبيل الله بأموالهم، رغم أن الإمام اختتم حديثه معهم بتذكيرهم بقول الله تعالى: وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة.
0: يا لها من آية قرآنية قدمت الإنفاق في سبيل الله سبحانه وتعالى تحت عنوان مهم جدا، فهي تقول لكل مسلم: إذا لم ننفق في سبيل الله سنكون أمة حكمت على نفسها بالهلاك، لأنها لن تكون قوية بدون أن تنفق مالا لمواجهة التحديات والأخطار العسكرية وغيرها.
1: حديثك جعلني أحزن لسبب ثالث يا مولاي محمد.
0: وما هو؟
1: أن أهل صنعاء لن يتمكنوا من أن يدفعوا عن أنفسهم الخطر إذن، وأخشى عليهم أكثر إن غادرها الإمام.
0: هذا صحيح، فقد كان كلام أبي صريحا مع التجار، فقد أبان لهم متى يجوز للإمام الخروج من أمر رعيته والتنحي عن قربهم.
1: سنكمل حديثنا بعد أن أجيب من يطرق الباب.
0: بل نجيبه معا، فقد أثقلت عليك أخي محمد وأكرمك الله.
1: أعذرني يا مولاي، لم نقم بواجب الضيافة كما يليق بك.
0: بل كنت كريما كعادتك.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
3: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: أهلا بك يا أخي، تفضل تفضل.
2: إنما أرسلني الإمام لأبلغ ابنه مولاي محمد أن يحضر إليه الآن.
0: حسنا، أنا ماض إليه.
4: سنكمل حديثنا لاحقا يا مولاي.
0: إن شاء الله يا أخي اليرزمي.

0: ولهذا فليس أمامنا يا أخي عبد الله إلا الرحيل عن صنعاء والعودة إلى صعدة.
1: نعم الرأي يا أخي، فلم يعد لدى الجيش في صنعاء ما يكفي للمؤن،
0: ولكن ليس قبل أن ألتقي بوجهائها وكبار تجارها وأثريائها.
1: حسنا يا أخي، سأتولى جمعهم.
0: ستجد ابني محمدا قادما إلي، فأخبره أني آمره بإعداد العدة للرحيل، وسأتوجه أنا إلى المسجد الكبير لأجيب على أسئلة المستفتين، وسأنتظركم هناك حتى تستكملوا التجهيز.
1: أمرك يا مولاي.
2: كان دخول الإمام صنعاء للمرة الثانية يوم الجمعة آخر رجب سنة 288 هجرية، واستمرت الحرب سجالا بينه وبين آل يعفر وآل طريف من تاريخ دخوله صنعاء إلى جماد الآخرة سنة 289. ومرئت هذه الفترة بحروب ومعارك قتل فيها عدة من خيار أصحاب الإمام كأبي العتاهية وعلي بن سليمان وغيرهم، وأصيب فيها الإمام بجراحات عظيمة، ولم يتمكن من التوسع في البلاد، بل ظل شبه محصور، فلم تطمئن به الحال. وكانت صنعاء وجبل نقم وحدة وسناع وبيت بوس وحدين وعصر ميادين النزال، فاضطر الإمام والحالة كذلك إلى مغادرة صنعاء تفاديا لعواقب الفتن المستمرة والغارات الدائمة وضعف المالية، فقد طلب من أهل صنعاء القرض أو المعونة فلم يسعفوه بشيء، فخرج من صنعاء إلى صعدة.

0: ها هو موكب إمام الحق مغادرا صنعاء.
1: أجل، لا أدري أفي مغادرته خير لنا أم شر.
0: اخفض صوتك حتى لا يسمعك جواسيس آل طريف وآل يعفر.
2: ها قد توقف الموكب.
3: اسمعوا يا قوم، أما وإني قد ذكرتكم ووعظتكم عملا بأمره تعالى حين قال: فتول عنهم فما أنت بملوم، وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين، فعصيتم وأبيتم، فإني متنحٍ عنكم إلى غيركم، مجتهد في الطلب لما له قصدت، ولله فيه انتدبت، لم أفتر في أمر الله ولم أضعف، فإن الله يقول سبحانه: يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم، ويقول سبحانه: ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا، ولينصرن الله من ينصره، إن الله لقوي عزيز. صدق الله العظيم. فها أنا قد خولفت وعصيت، ولم أجد على الحق متابعا ولا وليا، فخرجت لما أن أخرجت، وتركت لما أن تركت، وإني لراج للأعوان المحقين لأواصل ما أقوم بما ألزمني الله من جهاد الظالمين. فقد كان منكم الخذلان، ورفضتم العون والمدد ودعم المجاهدين، فلا حول ولا قوة إلا بالله. ووالله يا قوم لتتمنوني سريعا بعد أن يأتي من يبتاع نساءكم بالدينار والدينارين والثلاثة، ولا يغرينكم بلباس الجوع والخوف.
2: أتقصد من قبل آل يعفر وآل طريف يا إمام؟
3: كلا يا قوم، ليس منا، ولا من آل يعفر ولا من آل طريف، ولكن من غيرهم، ولتعرفن صدق قولي قريبا، جزاء من الله على فعلكم وخذلانا منه على صنيعكم. وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. صدق الله العظيم.
4: الإمام الهادي، مع تحيات مركز الإعلام الثوري

0: إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء، مستمعينا نقدم لحضراتكم موجزا للأنباء. ارتكبت قوات العدو الإسرائيلي منذ فجر اليوم 7 انتهاكات جديدة لهدنة غزة، وقالت وكالة سند الفلسطينية للأنباء إن دبابات العدو أطلقت النار تجاه المنطقة الشرقية لمدينة دير البلح وسط قطاع غزة، بالإضافة لإطلاق نار من قبل الآليات العسكرية الإسرائيلية تجاه شرق مدينة خان يونس ومواصي مدينة رفح جنوب القطاع وشرق بلدة بيت لاهيا شمال القطاع. وفي الضفة الغربية شنت قوات العدو الإسرائيلي اليوم حملة اعتقالات ومداهمات في أنحاء متفرقة، حيث طالت تلك الاعتقالات 22 مواطنا فلسطينيا بينهم طفل من ذوي الإعاقة. شهد جنوب لبنان اليوم سلسلة غارات وقصف مدفعي إسرائيلي تركزت في محيط النباتية ووادي الحجير وسط تقارير عن أضرار لحقت بسيارات إسعاف خلال توجهها إلى موقع غارة استهدف سيارة عند أطراف النبطية، أدت إلى وقوع إصابة بحالة حرجة. في غضون ذلك ألقت مسيرة إسرائيلية مواد متفجرة وحارقة في محيط حي الجامعات عند أطراف بلدة كفر، فيما اندلع حريق في أطراف بلدة النبطية الفوقة أسفل تلة الدبشة إثر القصف المدفعي الإسرائيلي مع سماع ذوي انفجارات. ونفذت قوات العدو الإسرائيلي تفجيرات في بلدة زوتر الشرقية. أعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم أن قواتها استهدفت عددا من المواقع في العاصمة الأوكرانية كييف، بينها محطة تابعة لشركة نوفايا بوتشاتا للبريد، وهي مركز فرز آلي مخصص لتخزين وتوزيع مواد ذات استخدام مزدوج، بما في ذلك مكونات تستخدم في إنتاج الطائرات المسيرة بعيدة ومتوسطة المدى والمركبات الروبوتية وأنظمة الحرب الإلكترونية. وقالت الوزارة في بيان لها إن القوات الروسية استهدفت مركز كيف 3 للنقل والخدمات اللوجستية في زابورجي، وأفادت الوزارة باستهداف مصنع للصلب تابع لشركة زابوروجستال. ارتفعت حصيلة ضحايا الزلزال الذي ضرب كولومبيا إلى 132 شخصا فيما بلغ عدد المصابين 570 شخصا. وفادت السلطات الكولومبية بأن الزلزال ألحق أضرارا بنحو 1575 مبنى سكنيا، فيما دمر 61 مبنى بالكامل، وتضررت 18 منشأة طبية و52 مؤسسة تعليمية و18 قطاعا طرقيا و7 مطارات. من إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء قدمنا لحضراتكم موجزا للأنباء.
1: وقفة إعلانية.
2: الآن سرعة أعلى بنفس السعر مع سوبر ماكس في دي اس ال من الاتصالات اليمنية. انترنت أسرع في الرفع والتنزيل، وثبات أعلى في الخدمة، واتصال مجاني داخل الشبكة. اشترك الآن واحصل على 40 جيجا بايت مجاناً. سارع بزيارة أقرب مكتب للمبيعات أو اتصل بخدمة العملاء على الرقم المجاني 8 6 أصفار. الاتصالات اليمنية ليمن متصل.
3: إذا صحت القواعد صلح البناء، وإذا عرف الداء نفع الدواء. دقة في التشخيص، كفاءة في الكادر، حداثة في الأجهزة، تميز في الخدمات. أسعار رمزية وأداء نوعي وعلى مدار الساعة وفي العطل الرسمية، كل هذا في المركز الوطني لمختبرات الصحة العامة المركزية، المرجعية الأولى المعتمدة وطنيا وخارجيا. المركز الرئيسي صنعاء جوار مستشفى الكويت. فروعنا ذمار الدائري الغربي خط المغرب محطة الأزرق، عمران جوار المعهد الصحي جوار مستشفى الصماد، صعدة منطقة قحزة جوار المركز الوطني لنقل الدم، إب الظهار جنوب مستشفى الثورة مبنى مكتب الصحة والسكان، حجة المدينة جوار مركز الطوارئ، البيضاء مبنى مكتب الصحة المستشفى القديم، الحديدة التحرير جنوب حديقة التحرير. المركز الوطني لمختبرات الصحة العامة المركزية. العلم، الحقيقة، الحياة.

0: مراعاة لظروف المجتمع وتزامنا مع مولد النور والرحمة صلى الله عليه وآله وسلم، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في أمانة العاصمة ومحافظتي صنعاء وإب، بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين بأراضي وعقارات الأوقاف. تتضمن هذه المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة من تاريخ 18 من شهر صفر الموافق 1 من شهر أغسطس، وحتى 18 من شهر جماد الأولى الموافق 29 من شهر نوفمبر. فبادر عزيز المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة.
1: الحسن والأوصاف يا سيد الخط يا ميمون في مولدك هيئة الأوصاف.
0: الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصان وإحسان مستدام.

0: بالإحسان نبلسم الجراح، وبمزيد من تقديم خدمات الرعاية الصحية نتطلع لمجتمع أكثر إشراقا. في المستشفى العربي الدولي نضع بين أيديكم عروضنا التخفيضية، خصم 30% من عمليات مناظير العظام، ولضمان جودة خدماتنا الطبية تجرى كافة عمليات مناظير العظام تحت إشراف نخبة من أطبائنا ذوي الخبرات والكفاءة العالية. الدكتور محمد عبد قيران أخصائي مناظير العظام جامعة كيروف روسيا يبدأ العرض من الأول من أغسطس حتى 15 أغسطس 2026. المستشفى العربي الدولي، صنعاء 60 شمالي، شرق جولة عمران، جوال 775-59-59-59 أو 01-59-59-59. المستشفى العربي الدولي، لأنك تستحق الرعاية الكاملة.
1: كلام في محله.
2: حجاب الله وياسين على جو اليمن، خصوصا في موسم الأمطار، أجواء تشرح الصدر وتفتح النفس للخروج والتنزه.
3: فعلا جو اليمن ثاني، خصوصا في موسم الأمطار، لكن الخرجة والتنزه أحيانا بتكون مستحيلة.
2: للمها كذا؟
3: لأن السيول بتجوب الشوارع، وبعض الأحياء قد تجمعت فيها المياه والسيول وقد دخلت للبيوت والمحلات التجارية والبدرومات.
2: وليش تجمعت المياه؟ وليش ما نزلت من مجاري وقنوات تصريف مياه الأمطار والسيول؟
3: لأنها مسدودة، مسدودة بالمخلفات والنفايات، والذي سدها هو شخص مستهتر ومدعمم بيرمي هذا المخلفات في مجاري تصريف السيول، وكسل وغير ملتزم برمي المخلفات في براميل القمامة أو إخراجها عند مرور سيارات الجمع المباشر.
2: الله يهديهم، يعني حرمونا من الخرجة. والحل؟
3: الحل هو التزام الجميع برمي المخلفات في الأماكن المخصصة،
2: وأهم شيء تكون الرسالة قد وصلت إلى كل من تسبب في هذه المشكلة، وعرف إنه بتصرف هذا قد تضرروا ناس وغرقت بيوتهم ومحلاتهم. وبالنسبة لي شدخل جمعية لمدة 100 عام عشان أشتري طيارة هيليكوبتر أو غواصة وأخرج أتمشى، والسبب دعممته وتصرفها اللامسؤول.
3: إن شاء الله يكون المدعمم الذي بيرمي المخلفات في مجاري السيول قد سمعنا ويخاف الله من هذا التصرف.
2: وصلاتي على محمد وآله الطيبين الطاهرين.
1: كلام في محله،
4: مع تحيات مركز التوعية البيئية بصندوق النظافة والتحسين بأمانة العاصمة.
5: أخي المواطن، اتبع الإرشادات والتعليمات الموجودة في المحطة، وتأكد من اتباع الإجراءات الأمنية للحفاظ على سلامتك وسلامة الآخرين. وتذكر دائما أن السلامة هي الأهم أثناء تعبئة الوقود. مع تحيات شركة النفط اليمنية.
6: كان الشعر وما زال لسان حال يرسم الموقف بالكلمات، فترى المشاهد تتحرك بين السطور. منذ مئات السنين رسم الشعراء مواقفهم شعرا، وما زلنا نتناقلها إلى اليوم، وما زلنا أيضا نجهل كثيرا من المواقف رغم أهميتها. مواقف أدبية. مواقف أدبية.

0: مواقف أدبية يعرض عليكم مشهدا مصورا في قصيدة عبر إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء.
1: مواقف أدبية،
2: مواقف أدبية،
1: مواقف أدبية. مواقف أدبية من أعداد وتقديم مطيع حسين الفقيه. جسد الشخصيات أسعد أشعب. إخراج طاهر الحرازي.
3: طلب النبي صحيفة لهم يملي ليأمنهم من الغدر، فأبوا عليه وقال قائلهم قوموا بنا قد فاه بالهجر. ومضوا إلى عقد الخلاف وما حضروه إلا داخل القبر. جعلوا كرابعهم أبا حسن ظلموا ورب الشفع والوتر. وعلى الخلافة سابقوك وما سبقوك في أحد ولا بدر.
4: بهذه الأبيات مستمعينا الأعزاء نستهل حلقتنا لهذا الأسبوع مع هذا الشاعر الذي من الوهلة الأولى حين تسمعه تدرك أنك أمام شاعر متشيع، شاعر محب لرسول الله ولآل البيت، شاعر لم يقصد الحكام أبدا كما كان شعراء عصره، ومع ذلك اتهم بعكس ذلك تماما. نحن وإياكم مستمعينا الأعزاء نقف أمام الشاعر المشهور بلقب ديك الجن، وهو أبو محمد عبد السلام ابن رغبان الحمصي الكلبي، أيضا نسبة إلى قبيلة كلب وهي القبيلة العربية الأصيلة المعروفة. عن الشاعر وعن قبيلته وعن تشيعه وعن كل ما اتهم به في العصر الذي عاصره، طبعا العصر العباسي وهو عصر المجون والفساد وكل ما يمكن أن تصف به دولة قامت أو أقيمت في أي عصر من العصور. نقف اليوم أمام شاعرنا ديك الجن وقصائده وكل ما وصف به من المجون، وأيضا مقابل ذلك تشيعه وحبه لآل بيت رسول الله. نستعرض كل ذلك بصحبة ضيفتنا هنا في الاستوديو الدكتورة ابتسام المتوكل، أستاذ اللسانيات المساعد بكلية الآداب جامعة صنعاء.
5: سعيدة بهذه الاستضافة، وخصوصا ونحن نتحدث عن شاعر ظلم وهمش وأقصي كثيرا، الشاعر ديك الجن الحمصي، الذي أيضا إضافة إلى تهميشي وتغييبي عن المشهد الشعري رمي مثلما تفضلت في المقدمة بأنه متهم بالمجون ومتهم بالإلحاد وبالزندقة، وهي تهم كثيرة تتعارض مع كتاب سيرته الذين تحدثوا عنه بصفات فيها التدين والتعفف. نعم. وفيها السيرة الحسنة وفيها الورع والتقوى.
4: نعم، نحن تعمدنا دكتورة في هذه الحلقة على غير العادة في الحلقات الأخرى أن نبدأ بتعريف الشاعر بتعريفه الأدبي والسردي، لكن عرفناه في حلقة اليوم بهذه الأبيات التي فضح فيها المتآمرين الذين تآمروا يوم السقيفة، وأيضا ذكر ما لم يذكر طوال السنوات التي مرت. وهل ربما كانت هذه الأبيات هي سبب أو أحد أسباب اتهامه، أو أنها كل الأسباب باتهامه بالمجون والزندقة؟ الأبيات التي استمعنا إليها طبعا
5: عرف عن السلطة العباسية أنها قامت على الدم، حتى سمي المؤسس الدولة بالسفاح، فهذه واحدة من الجرائم المعنوية، جرائم القتل المعنوي بالنسبة للشاعر أو الإنسان المشهور في بيئته، أن يرمى بالتهم، وهذه التهم ليس فقط من أجل ازدراء الناس له، ولكن مبرر للسلطة إذا ما شاءت أن تعتقل أن تقتل تحت هذه التهمة يعني قتل شعراء ومفكرون وأدباء وأناس علماء كثر بهذه التهم التي كانت السلطات تسوقها لتقضي على خصومها. لا يخفاك أن الشاعر في الأزمنة الماضية كان هو جهاز الإعلام.
4: نعم.
5: كان هو الوسيلة الإعلام، فأسكتت كل الوسائل، فأن يأتي صوت كديك الجن فهذا مقلق ومؤرق للسلطة، رغم أنه قد يكون صوتا وحيدا أو لا نقول واحدا من الأصوات النادرة، الأصوات التي أصبحت فردية، لم تعد هناك توجهات جماعية للحديث عن مظلومية آل البيت، عن ما حدث أدى إلى انقلاب على الوصايا النبوية التي أعلنت في غدير حم، والتي شهدها معظم المسلمين في زمن الرسول صلوات الله عليه وعلى آله وسلم، وحتى قبيل وفاته حينما أراد أن يؤكد، لأنه قد تبين له أن صحابته لن يعترفوا بما بولاية الإمام علي، فقال هاتوا لي صحيفة لأكتب لكم فيها ما تتثبتون به أو لا يتضلون بعده، فقالوا أو قال أحد الصحابة دعوه فإنه يهجر.
4: نعم.
5: وهذه يعني إساءة كبيرة لرسول الله الذي لا ينطق عن الهوى.
4: هنا وثقها ديك الجن، وثقها شعرا، وكما ذكرت دكتورة أن الشاعر هو المؤسسة الإعلامية، وربما كان يراد لهذه المؤسسة أو أريد لها أن تكون مؤسسة إعلام الدولة، الناطق الرسمي باسم الدولة،
5: ولا تكون هناك معارضة،
4: ولا تكون هناك معارضة. هنا عندما يأتي ديك الجن ويقول،
5: ولهذا اسمح لي، موضوع المجون وسماح الدولة به كان من أجل صرف الناس عن القضايا السياسية والقضايا المصيرية، قضايا الأمة.
4: نعم.
5: كان لابد من فسحة أخرى لتصرف الناس، إما أن يكون ماجنا لاهيا منصرفا عن الحياة العامة، وإما أن يحبس أو يصبح معارضا وبالتالي يتعرض لعقوبة السلطة، ومنها رميه بهذه التهم التي ليست فيه، ولكن من أجل أن تسمح للسلطة بإضعافه.
4: نعم. نعود إلى سؤالي الذي أردت أن أسألك، عندما وثق هذه الحادثة وهو ربما أول شاعر يوثقها بهذا التفصيل، طلب النبي صحيفة لهم يملي ليأمنهم من الغدر، فأبوا عليه وقال قائلهم قوموا بنا قد فاه بالهجر. هنا التصريح والتوضيح الحادثة ورسمها مباشرة، حتى في البيت الأخير قالوا على الخلافة سابقوك وما سبقوك في أحد ولا بدري. هنا هذه الأبيات الصريحة التي جاء بها ديك الجن ربما أغضبت الخليفة العباسي، فشغل وسائل إعلامه ربما بقية الشعراء، وثم اتهموه
5: كتاب السيرة
4: نعم.
5: الذين يترجمون للشعراء والأدباء عندما تمتلئ الكتب بهذه التهم غير الصحيحة فهي مدفوعة.
4: نعم. عندما بحثنا، ربما أنت بحثت أيضا دكتورة، وجدنا مجموعة كبيرة من الأبيات التي تتصف كلها بحب رسول الله وحب آل البيت، لكن في بعض المواقع، مواقع نادرة، بينما كل المواقع تكبير أو جلها الشاعر الماجن، شاعر المجون،
5: استمرار للإعلام العباسي،
4: الشاعر الواحدة، حتى سماه البعض سماه بشاعر الواحدة، وهي القصيدة التي أحب فيها الجارية، وسنأتي إلى هذا الموضوع الذي اتهم به. ولكن عود إلى قبيلته وإلى نسبه دكتورة ابتسام، وهو الشاعر كما قلنا أبو محمد عبد السلام بن رغبان الحمصي الكلبي، قبيلة كلب، ارتباط هذه القبيلة بآل البيت وحبهم لآل البيت.
5: هي قبيلة من القبائل العربية الأصيلة التي لها أدوارها المحمودة في نصرة الإسلام، نصرة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ثم في كل المواقع التالية على امتداد الخط النبوي.
4: نعم.
5: فقد ناصروا الإسلام في مواقع كثيرة، وهو يفتخر في إحدى قصائده بموقعة مؤتة وما كان دور قبيلة وفرسانها الأبطال.
4: نعم.
5: ثم يتحدث عن صفين، وأيضا يفتخر بنصرة الإمام علي في هذه المعركة، وكيف أنه لم يحيدوا عن خط النبوة عن الامتداد النبوي المتمثل في الإمام علي عليه السلام.
4: نعم.
5: ثم يتحدث عن واقعة الطف وكربلاء، وأيضا يتحدث عن الأبطال الذين جندلوا وهم ثابتون ثبات الجبال فداء للإمام الحسين سيد الشهداء عليه السلام.
4: نعم، هنا يتحدث يقول: غداة مؤتة والشراك مكتهل، والدين أمرد لم يفع فيحتلم، وعيرتنا وما أن طل في أحد وطل في مؤتة والدين لم يرمي، ويوم صفين من بعد الخريبة كم دم أطل لنصر الدين إثر دمي، وفي الفرات فداء السبط قد تركت أشلاؤنا في الوغى لحما على وضمي، إن تعبسي لدم منا هريق بها فقد حقنا دم الإسلام فابتسمي. الخاتمة حتى عظيمة ورائعة، تعليقك دكتورة على هذه الأبيات؟
5: إضافة إلى المعنى القوي والمواقف الشجاعة التي يتحدث فيها مفتخرا بقبيلته، وهو امتداد لهذه القبيلة في نفس الصف النبوي المحب لآل البيت، هي أيضا فيها صور فنية يعني غير مسبوقة، وخصوصا البيت الأخير: إن تعبسي لدم منا هريق بها فقد حقنا دم الإسلام فابتسمي، صورة غير مسبوقة.
4: اليوم نتحدث عن الشهداء، الشهداء ونتحدث عنهم الشهداء الأحياء الذين أعادوا
5: فرحين،
4: الذين طبعا فرحين بما أنعم الله عليهم،
5: فهنا يقول فابتسمي يعني امتداد لنفس الفرحة.
4: أقصد نتحدث نحن عن شهدائنا أنه بشهادتهم أعدنا عزة الوطن
5: وحقنا دم الإسلام،
4: صحيح.
5: يعني نفس الامتداد،
4: يعني هي نفس الامتداد،
5: نعم، نفس المدرسة، مدرسة نعم. الشهادة ومدرسة الفداء والبطولة، لأنه لا يمكن أن تدافع عن الدين وعن الإسلام وعن القيم أمام جبروت الطغاة والظلمة والمتجبرين، ولا تقدم تضحيات، لأن الخط هذا واضح، هو خط فداء وتضحية، وقد سنه آل البيت.
4: نعم.
5: ابتداء لأنهم أرادوا أن يكونوا القدوة للناس في أنه لا يجب أن نتمسك بالدنيا على ذلة، على فاهيات من الذلة، ولا أن نحب الدنيا ونكره الموت، الموت الذي فيه الحياة،
4: فيه الحياة، صح.
5: أما الحياة الحقيقية فهي ما بعد الموت، وهذا نعم. واضح في القرآن، فتمسكنا بهذه الحياة الزائلة فوق هذا على ذلة وعلى تفريط في الدين وتفريط في الكبرياء وفي الكرامة وفي كل القيم النبيلة والسامية، فهذا هو الموت المنحط، صحيح. الموت أسوأ أنواع الموت.
4: نعم.
5: لهذا يذكر اليوم ديك الجن، وربما كثير من شعراء عصره لا يذكرون في هذه المواقف، فقد باعوا شعرهم للسلطات وقبضوا الثمن وانتهى الأمر.
4: اليوم عندما نعود ونعيد التاريخ ونعيد ربط حبال الوصل بالتاريخ الأصيل والحقيقي للدين وللأمة وللإسلام بعد ثورة 21 من سبتمبر 2014، وكأننا نعيد ربط كل ما أخفوه وكل ما تعمدوا إخفاء،
5: فكشفت حلقات التاريخ، ورغم هذا الإخفاء يظل الشعاع النبيل والحق يظهر. يعني فقدنا الكثير من ديك الجن وأمثاله من الشعراء، ولكن تبقى هذه القصائد تسربت رغم كل ذلك الجبروت والبطش من أجل إماتة هذا الشاعر المقاوم،
4: صحيح،
5: الشجاع، وإظهار الشاعر الماجن الملحد الزنديق.
4: نعم.
5: يعني فهذه الآن هي حجة على التناقضات التي وضعتها السلطة من أجل قتل هذا الشاعر معنويا، لأنها لم تستطع كونه من قبيلة معروفة ولا تستطيع أن تطاله، صحيح. كما قتلت شعراء آخرين لم تستطع أن تقتله.
4: ربما حركت ضده الشارع، وهذا أعتقد الظلم الذي ظلم به ديك الجن، أنه كثير من الشعراء أو كل الشعراء تقريبا كان يعاديه أو يناصبه العداء الحاكم، وكان له جمهور من العامة، لكن ديك الجن حتى عزل من المجتمع، أيضا المجتمع ابتعد عنه كثيرا وظلم ديك الجن. هل هذا بإعاز من الحاكم أم أن المجتمع كان قد تفسخ نهائيا؟
5: لا يمنع أن يكون الأمران معا قد اجتمع في هذه الحالة، لأن الناس على دين ملوكهم عندما يرون يعني من تلمعه السلطات ينبهرون به، ومن تذمه السلطات وتوعز لأياديها أن يشوه صورته تنفر منه تخشى. أيضا الناس لم يعودوا مربوطين بالقضايا الأساسية للأمة في عصر بني العباس، وصرفوا إلى قضايا أخرى حتى لا ينازعوا السلطان سلطانه، صرفوا إلى قضايا أخرى معيشية مادية فيها الرفاهيات وفيها بعض التفسخ، فطبيعي أن ينصرفوا وراء هذه الملذات وراء هذه الأمور ويخشون لما وجدوه، خصوصا أنه عاش في عهد أربعة خلفاء كلهم عتاة بن العباس، يعني كلهم قد يعني آخرهم الرشيد الذي عندما سمع أحد الشعراء في زمنه يمدح الحسين عليه السلام بقصيدة قال آتوني برأسه، وفعلا ذهب من يتعقبه وأتى له برأس هذا الشاعر.
4: ولكن ديك الجن تحدث عن الإمام الحسين بخمسة عشر بيتا تقريبا، منها الأبيات التي يقول فيها:
2: جاءوا برأسك يا ابن بنت محمد مترملا بدمائه ترميلا، وكأنما بك يا ابن بنت محمد قتلوا جهارا عامدين رسولا، قتلوك عطشانا ولما يرقبوا في قتلك التنزيل والتأويلا، ويكبرون بأن قتلت وإنما قتلوا بك التكبير والتهليلا.
4: هذه الأبيات وفي مدح الإمام الحسين صراحة
5: في ذلك الزمن،
4: وفي ذلك الزمن وأمام هارون
5: حينما يعني حينما كانت سبة وتهمة أن يذكر الإمام الحسين بمدح، أو أن يذكر الإمام علي، أو أن يذكر آل البيت جميعا، بل كانوا يحصون عليهم أنفاسهم ويمنعون الناس من الاقتراب منهم.
4: نعم،
5: وقد يعني أوذي آل البيت كثيرا في عهد السلطة الأموية ثم في عهد السلطة العباسية.
4: نعم، من شهدوا له بشعره وشعريته ربما أبو نواس جليس هارون الرشيد، ومع ذلك وهو
5: المعروف من شعراء بن العباس أنه شاعر فذ، ولكنه قال لديك الجن: أنت أشعر الجن والإنس.
4: نعم، شهادة، ورغم هذه الشهادة إلا أنها لم تغفر له.
5: وتقول الروايات أنه كان يعطي أبا تمام قصائد ويقول: اذهب فتكسب بها. كان يعطي من شعره للشعراء، ومنهم أبو تمام شاعر كبير في العصر العباسي، ومع ذلك كان يذهب إلى ديك الجن ويأخذ منه قصائد ليتكسب بها.
4: طيب، القصائد دكتورة التي تملأ مواقع التواصل الاجتماعي وصفحات الانترنت المنسوبة إلى ديك الجن، والكثير منها قصائد ماجنة، برأيك هل هي أقيلت في ذلك العصر من شعراء آخرين ونسبت له، أم أنه تم تأليفها وتأويلها ما بعد ذلك ونسبت إليه؟
5: لا، أنا أرجح أنها قيلت في وقت مبكر ربما معاصرة له من أجل تشويها، ونعرف أنه بالإمكان أن ينسب شعر إلى غير قائلة، معروف هذا على مدى العصور الشعر العربي. نعم، فمن الممكن أنها قيلت في ذلك الزمن ومن شعراء آخرين ثم نسبت إليه من أجل تأكيد روايات السلطة والتهم الموجهة إليه بتعزيزها بشعر. نعم، يعني لا يمكن شاعر بهذا الهم وبهذا الوعي أن يكون ماجنا، لأنه لا يمكن أن يكون الماجن قادرا على حمل قضية أمة.
4: هو عاشق محب، هو في شعره عاشق محب صحيح، لكن حولوا عشقه وحبه من عشقه لآل البيت إلى عشقه للطرف النقيض تماما.
5: نعم،
4: يعني حرب إعلامية بكل ما تعنيه الكلمة. دكتورة، وأنت أيضا أستاذة وقد درستينا في كلية الإعلام، وأنا لي الشرف أن أكون أحد طلابك، حدثينا عن إعلام العباسيين والأمويين بالتوازي مع إعلام الإمارات والسعودية اليوم في ظل هذا العدوان؟
5: هي نفس المدرسة، يعني فقط تطورت أو اختلفت التقنيات والوسائل، لكن نفس المنهجية، نفس الحقد، نفس الرؤى الفاء التي تبالغ في الخصومة وتفجر في الخصومة. مع ليس هناك شرف في الخصومة، كما لاحظنا الإعلام السعودي والإماراتي كيف هاجم الشعب اليمني وحوله إلى كافر وإلى عبدة للنار وإلى مجوس، واتهمونا بكل التهم، وأننا نريد أن نقصف الكعبة، وأننا يعني نضرب بصواريخنا الأماكن المقدسة،
4: وأنهم حماة الحرمين هم.
5: نعم، والتبست وفي هذا الزمن التبست على كثير من الشعوب، ووجدنا أناس من الدول المسلمة غير العربية ينضمون للقتال بهذه الحجة، أننا نسب السيدة عائشة ونسب الصحابة، نفس المدرسة.
4: نعم.
5: مع العلم أن أيضا رغم أننا قد وصلنا إلى وجود فضائيات

0: تعريف المصطلحات أصبحت أنتو روافض ومجوس، أصبحت هذه المفردة عند المتلقي العربي الذي اقترب من اليمن وخصوصا بعد طوفان الأقصى وبعد أن عرفوا من هم اليمنيون، أصبحت مفردة روافض ومجوس التي أرادوا تشويهنا بها أصبحت ميزة لنا أننا محبو الإسلام، المتمسكون بالإسلام، المتمسكون بالقضية، حتى بالقومية، حتى القوميون التي ربما نحن بعيدون عنها إلا أنهم أحبوا هذا الأمر لأننا وقفنا مع فلسطين. وقفتنا مع فلسطين ليست فقط قومية، وإنما
1: نحن لسنا بعيدين عن موضوع القومية، لكن بمفهوم أعلى، بمفهوم بالمفهوم اليمني
0: الإسلامية.
1: اليمني الذي قال فيه رسول الله الإيمان يمان.
0: نعم.
1: فنحن ندافع عن الإيمان لأنه يخصنا.
0: صحيح.
1: وهذا ينفي كل التهم. يعني أذكر أن بعض أحد الأساتذة في بداية العدوان عندما تناول هذه الجزئية من حديث رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال وكأن رسول الله كان يعرف أننا سنهاجم وينفى عنا الدين، فاستبق هذا الإعلام المعادي
0: بحديث أمان.
1: نعم، بحديث صحيح تداوله الجميع قبل العدوان ومعترف به أن الإيمان يمان.
0: نعم.
1: فهذه التهمة المجوسية وأننا خرجنا عن الإسلام ينفيها أصلا حديث رسول الله الذي لا ينطق عن الهوى، وهو ليس حديثا لزمنه، لأننا نعرف أن الإسلام هو للأزمنة كلها.
0: نعم.
1: فلهذا سقطت هذه المقولات بالنسبة لليمن، وأظهرت قبح هذا الإعلام وأنه يشترى بالمال، وكما فعلوا الآن في طوفان الأقصى بنفس البشاعة، أنه من أجل بضع مجندين إسرائيليين ومجندات أقاموا الدنيا، ولكن أن يقتل الشعب الفلسطيني وتقتل نساء والأطفال لم يتحرك أحد. هذا هو نفس هذا المدرسة الإعلامية التي كانت في زمن ديك الجن، وكانت أيضا بنفس القوة والغلظة والبشاعة، يعني نعم، لدرجة أنهم يستحلوا دم أي شخص مخالف، ينتهكون حرماته، يلفقون له من التهم ما ينزعون عنه شرفه ومروءته ودينه،
0: في حين تأتي قصائده لتؤكد
1: وتكذب وتنفي. نعم. يعني هي بقيت شاهدا رغم أنهم حاولوا طمس، لا يوجد من يعرف ديك الجن، من يحفظ لديك الجن شيئا، من مع أنه من الشعراء المجيدين، لا يوجد في كتب الأدب العربي في العصر العباسي اسم هذا الشاعر، ربما يمر مرورا،
0: ربما
1: يوجد قصيدة درسناها له.
0: ربما دكتورة عندما تواصلت بك وحدثتك في أول مرة أننا سنقف مع ديك الجن، ربما أنت ضحكتي وأنت بالتليفون، ربما تبادر إلى ذهنك الصورة السيئة التي نسبت.
1: لا أنا قرأت لديك الجن من سابق وتعرفت عليه، لكن الحقيقة عندما دعوتني لهذه الحلقة تعمقت أكثر، فعرفت الجانب الإيماني لديه والجانب التشيع وجانب حب آل البيت. أنا كنت أعرف ديك الجن الشاعر الذي يتحدث برقة، والشاعر المجيد، والشاعر الذي كان له أبيات متفردة في الوصف وفي الغزل وفي يعني في أشياء غير هذا. نعم. الجانب. نعم. الذي نحن اليوم بصدده.
0: نعم.
1: والذي اتضح أنه هو الجانب الأساس.
0: له أيضا قصيدة رثاء لأخيه أبا العباس، ولكن ربما الأخ المخرج يشير إلى انتهاء حلقتنا، ما سيضطرنا إلى أن نواصل الحديث عن ديك الجن في الحلقة القادمة إن شاء الله، وستكونين أيضا أنت ضيفتنا دكتورة ابتسام. مستمعينا الأعزاء، بهذا نتوقف عند هذه النقطة وعند هذا السطر من السطور التي نقرأها ونستعرضها لشاعرنا المظلوم من الحكام والمجتمع أيضا، ديك الجن، الشاعر أبو محمد عبد السلام بن رغبان الحمصي الكلبي. ولأنه ظلم في عصره فلن نظلمه نحن أيضا، بل سنضيف له حلقة أخرى إن شاء الله ستكون الحلقة القادمة.
1: أنا ممتنة فعلا أن هذه الحلقة جعلتني أكتشف جزءا كان مغيبا عني، رغم أنني قد قرأت لديك الجن في وقت

0: مبكر وقدرته على الارتجال وقدرته على تغيير القافية مع الاحتفاظ بالأبيات والوزن.
1: نعم.
0: يعني وهذا لا يتأتى لأي كان. يعني صحيح. هذا يدل على قدرة في نحت المفردات واستجلابها من المعجم إلى أن تكون قصيدة يتحدى بها الشاعر أي شخص أمامه ليثبت له أنه هو قائل هذه الأبيات. وهذه موجودة في المناظرة التي وردت له في المدونات. لكن بالحقيقة ما أنا ممتنة له هو أننا تعرفنا الآن بالنسبة لي أنا على شاعر على الوجه الحقيقي الآخر الذي يفسر لماذا غيب ديك الجن عن كتب الأدب العربي، لماذا لم تذكر له قصيدة، لماذا لم يكن له وجود في المختارات الأدبية أو الدراسية أو التعليمية التي ذكرت شعراء أقل منه شأنا ولكنه غيب عن عمد،
1: لأن محبي آل البيت لم يعطوا الفرصة لأن يكونوا حكاما، لأن الحاكم يغيب الآخرين وكانوا يغيبون.
0: نعم. ومحبو أهل البيت تعرضوا للظلم الذي تعرض له أهل البيت لأن نعم. هو مقصود.
1: نعم. سنواصل الحديث دكتورة.
0: نعم.
1: الحديث ربما شيق عن ديك
0: وما
1: الجن.
0: وما زال لدى ديك الجن ما يعطينا. نعم. إياه.
1: بهذا مستمعينا الأعزاء نصل إلى ختام هذه الحلقة، وحتى ذلك من الحين نستودعكم الله، دمتم في أمان الله.
2: مواقف أدبية.
3: مواقف أدبية.
4: مواقف أدبية من أعداد وتقديم مطيع حسين الفقيه. إخراج طاهر الحرازي.

0: إذاعة صنعاء
1: تدعوكم إلى جزيرة الأحلام.
2: جزيرة الأحلام،
3: جزيرة الفن الإذاعي لإذاعة صنعاء العريقة التليدة. هذه الجزيرة التي رسم معالمها ورفد ينابيعها ورفع لواء هذه الجزيرة الفاتنة مبدعون من أرباب الفن الإذاعي.
4: ما الخطو يا شيبور؟
5: حذيفة بن بدر فارس وبني فزارة.
4: ما بال حذيفة يا شيبور؟
5: يحاول اقتحام أسوار الجزيرة.
6: من أين يأتيك العدو وأنت في أرض تكاد صخورها تتشيع؟
0: إذاعة صنعاء تعود بكم عبر ذاكرة أثيرها الساحر.
7: كمن تعجبك الفشر قوي قوي
8: الله يا سيلاه،
0: وتقدم لكم باقة برامجية متنوعة من إرشيفها الإذاعي.
9: فسحة من الزمن في ظلال الكلمة نقضيها وثمار المعرفة نشيها.
10: ألديت المرأة والحب
11: أيها الإخوة والأخوات، سلام من الله عليكم ورحمة منه وبركاته.
0: من الإرشيف
12: توقفوا معنا لنسمع دقات هذه الأجراس.
0: أصوات سحرت القلوب قبل الآذان،
13: إنها تدق معلنة بداية مجد جديد
14: ولمدة نصف ساعة.
0: من الإرشيف
3: وكما يقول المثل اليمني، في الزوايا خبايا.
0: من مخابئ الذاكرة الحية للإذاعة نستعيد الصورة والصوت والفكرة والمدلول، روعة الفكرة وحلاوة المدلول.
15: فالحين ما قال مجلس الأمن.
16: مجلس الأمن عبارة عن طفل غير شرعي لأمريكا،
15: وأمريكا
16: أكبر العاشقات العظمى لحوالي 1,000,000 صهيوني، والصهاينة هم كلاب الحراسة لأمريكا في الشرق الأوسط.
17: لن أهاب الردى، لن يمر العدى، لن أهاب الردى، لن يمر العدى.
0: إذاعة صنعاء تاريخ من الوفاء والعطاء والتميز والإبداع.
12: تنبتين أينما شئت بلا حدود، وهنيئا هنيئا لك يا وطن الحبيب.
0: من الإرشيف، من الإرشيف درر برامجية يجمعها من ذاكرة الإذاعة إبراهيم عباس الحميضة وسعاد الويسي.
18: هنا صنعاء، هنا صنعاء،
3: هنا صنعاء،
19: هنا صنعاء، هنا صنعاء، صوت له تاريخ عريق في فضاء الإعلام الوطني والعربي، ومنارة للوعي المجتمعي منذ نشأتها وحتى اليوم، بما تسخر به من إرث فني وثقافي ما يزال إرشيفها الصوتية محتفظا به حتى اليوم.
20: ما أطيب الكلمة الحلوة وما أحلى الكلمة الطيبة،
21: إنها تريح الضمير
20: وتبعث الرضا
21: وتملأ القلب سعادة وبهجة.
20: إنها بلسم لطيف يعالج العقد النفسية ويداوي جراحها.
21: إنها شفاء لما في الصدور. إنها تثلج حرارة الغضب المحرق وتهدئ الأعصاب الثائرة وتمحو الأحقاد الكامنة وتزيل النوايا الشريرة وتغرس مكانها الحب والوئام والغبطة والطمأنينة.
20: ما أروع الكلمة الطيبة وما أحلاها، إنها الكلمة المضيئة والشريفة والساحرة والسليمة والسامية، بل هي إشراقة النفس وشرفها وسموها.
21: وما هي الكلمة الطيبة وأين توجد؟
20: الكلمة الطيبة معروفة وفي متناول كل فرد، إذن فلنلتقطها ولنتبادلها بروح إنسانية مشرقة، ولنتخذها أنيسا عند الوحشة ورفيقا في الشدة،
21: ولنصنع منها بسمة لا تفارق الشفاه ونغمة تحرك أوتار القلوب وموسيقى ترقص على ترجيعها مشاعرنا، ولنعش دائما مع همسات الكلمة الحلوة.
0: من الإرشيف
22: إذاعة
19: إذاعة صنعاء أثير يفيض بالخير والمحبة والبهجة والفرح. أبقوا المؤشر على تردداتنا 89.9 و96.5. ومن الإرشيف نسترجع ابتسامة الأيام التي كان يرسمها قسم المنوعات بالإذاعة.

0: عزيزي المستمع، عزيزتي المستمعة، أهلا ومرحبا بكم إلى هذه الحلقة. ننتقل بكم من منطقة إلى أخرى لنقدم لكم صورا مضيئة عن أرضنا، ولنبرز لكم كثيرا من مكنونات هذه الأرض المعطاة على مختلف الأصعدة وفي كل المجالات، زراعيا وصناعيا وثقافيا واجتماعيا. ولا ننسى أيها الإخوة أن نذكركم أن هذا البرنامج سيعنى بكل ما تحمله النفس اليمنية في كل ربوع اليمن من تطلعات وآمال، وما تمارسه مجتمعاتها من عادات، وما تتسم به من كرم وأصالة. وحلقة اليوم ستكون من ناحية بني قيس، وهي من النواحي التابعة لمحافظة لواء حجة. أيها الإخوة، تقع ناحية بني قيس في جنوب غرب محافظة لواء حجة، ويحدها من الشمال ناحية المغربة وناحية كعيدنة، ومن الغرب يحدها ناحية الزهرة وناحية القناوص، وهاتان الناحيتان تابعتان أصلا لمحافظة لواء الحديدة. أما من الشرق فيحدها ناحيتي الشقادرة وبني العوام، ومن الجنوب يحدها ناحية الخبت، وهي تابعة لمحافظة لواء المحويت. عزيزي المستمع، عزيزتي المستمعة، تعتبر ناحية بني قيس من النواحي الزراعية التي تقع ضمن السهل التهامي في بلادنا. عزيزي المستمع، لا نجد للنحل والعسل في بلادنا نظير في أي بلد آخر، لا من الناحية الغذائية ولا من الناحية العلاجية أو من ناحية الطعم والتذوق. لقد عرف المزارع اليمني في الريف بحرصه الشديد على الاهتمام بخلايا النحل وخدمته لها اهتماما فطريا ورثه الأبناء عن الآباء. وللعسل عند أبناء الريف أسماء عدة بحسب نوعه وموسمه وبحسب المادة التي يتكون منها، بالإضافة إلى شمه وطعمه. فعسل الربيع يسمونه عسل ثعبة نسبة إلى أشجار الثعب التي يجنى منها رحيق العسل ويميل طعمه إلى الحموضة. وعسل الخريف والصيف يسمونه بعسل العلب نسبة إلى السدر. وعسل الشتاء يسمى بعسل الضباية والعسقة نسبة إلى أشجار في أرياف اليمن تجني النحل من أزهاره رحيق العسل. إلا أن أحسن العسل وأجوده هو عسل حزيران، وهو الذي يجنى في شهر حزيران من كل سنة إذا كانت السنة طيبة ممطرة وخصيبة. عزيزي المستمع، والآن ماذا عن النحل والعسل في ناحية بني قيس؟ أهاه الوالد حسن الشميري أحد مزارعي المنطقة يتحدث عن النحل والعسل في بني قيس فيقول:
1: والله النحل كانت تنتج عندنا في بني قيس، وهي من أروأ شيء النحل حقهم، يعني ما لأنها تنتج من العلب هذا الأرج يسميه.
2: من الأرشيف.
3: أعزائي المستمعين، أما الآن فأنتم على موعد مع
4: الفن والأدب.

0: يزعم فريق من الناقمين على الشعر أن العلم وتراكيبه يتنافى مع الشعر وبساطته، وأن نظريات العلم ومباحثه العميقة تذهب روعة الشعر وسحره إذا تطرقت إليه واندست بين أبياته وتوارت خلف معانيه وألفاظه. وقد يكون في هذا شيء كثير من الصحة، ولكن ذلك لا يمنع من القول بأن العلم يفسح آفاق الشعر ويطلعه كل يوم على صور من الحياة جديدة تزيد في ثروته الشعرية، كما يتيح الشعر للعلم فرصة للدراسات النفسية بما ينتزعه من أسرار النفس الإنسانية وعواطفها وانفعالاتها. ونتائج العلم لا تفسد الشعر إلا إذا حرم الشاعر موهبة التعبير الجميل.
1: ولا يمنع من القول بأن الثقافة الفنية العميقة ضرورية للشعر إذا رام أن تكون للشعر قيمة في الناس ومكانة في التاريخ. فالقائلون بموت الشعر قوم في أنفسهم مات الشعور، فخيل إليهم أن الشعر لفظ أنفاسه وهم قلائل لحسن الحظ. وخليق بالشاعر أن لا يأبه لهم ولا يقيم لآرائهم وزنا، ولكن التسامح سجية من سجايا الشعر الغالية تدعوه إلى مناقشتهم الحساب في رفق ولين.
0: غير أن أعجب من ذلك ما يقال إن الشعر لا يعبر إلا عن العواطف الساذجة، فيتوارون خلف الغموض ويتدرعون بالإبهام ويتسترون بستار من المغالطات التي تتنكر الحقائق.
1: فإذا كان الحب ذلك الطيف الساحر الذي تلمس أنامله الناعمة أو ترى القلوب فتنطلق منها أعذب النغمات وأبدعها، إذا كان الحب بمعناه العام الذي يشمل حب الأم وحب الوطن وحب الناس لبعضهم وحب الحياة وحب الجمال وحب الخير والفضيلة والعدالة والإخلاص والصداقة والطهارة والوداعة والوفاء والصدق، إذا كان هذا الحب وأمثاله عاطفة ساذجة، فمرحى مرحى أيتها السذاجة، لأنك أنت القيم الروحية التي يحرص عليها كل إنسان فترفعه عن عالم الحيوان وإلى جحيم الشيطان أيتها الحقائق الجافة.
0: إن الحياة بدون هذه العواطف لا تملك قيمة، كما أن الإنسان لا يملك قيمة أيضا بدون امتلاكها. إن الشعر لا يلتزم صفة واحدة كما يزعم بعض المتعجلين من الشعراء، بل يطور ويتطور مع تطور الحياة، فيعبر عن العواطف البسيطة البدائية في دور البساطة والبداوة كما حدث للشعر الجاهلي، وينضج في دور الحضارة واكتمال النمو الفكري.
1: حينئذ يحفل الشعراء بالومضات الفكرية الملفعة بغلالة العواطف الرقيقة والنظرات والتأملات الإنسانية، كما هو الحال في شعر أبي تمام والمتنبي وأبي العلاء. وهل يجسر أحد فيرمي هؤلاء الأفذاذ بالفجاجة والسذاجة وهم الذين نعيش عالة على ما أمدونا به من كنوز لا تنفد ذخائرها ولا تفنى؟
0: وليمكن هؤلاء الدعاة لأرائهم في الشعر وليكسبوا المعركة ولو كانت على حساب الأدب وموازين النقد، لا يستنكفون عن اقتناص الأدلة السقيمة ولا يتورعون عن اصطياد الحجج الملتوية المرتجلة، فيخترعون تقسيمات يفصلون بها بين الوجدان والعقل، وهذه هي السذاجة الساذجة، لأن الفصل بينهما لا يتأتى ولا يكون، فهما يسيران جنبا إلى جنب في أفاق المعرفة كل بجناح.
1: وما دام الشعور أو الإدراك الحسي كما يسميه علماء النفس هو الظاهرة الأولية في الحياة العقلية، فالفصل بينهما كما تقدم يستحيل.
0: ومن أخطأ الأخطاء مقابلة أولئك النثر بالشعر، وواضح أن النثر لا يقابله الشعر ولكن يقابله النظم، فكثير من النثر شعر يهز القلوب، وكثير من الشعر نظم يصيب الآذان بالوقر ويحيل الأفئدة إلى حجر.
2: رقم الحظ السعيد والحصان السعيد 21.
3: قد تسقط أمطار فوق بيتكم وأنت خارج البيت، فلا تغيب عن البيت لأن زوجتك لا تعرف سوق القص ولكنها تعرف سوق المخلاص، لإحضار قليل القص لإصلاح الميزابي وغيابك عن البيت قد يسبب سقوط المنزل، فعلى الأقل تكون حاضر عند حدوث الكارثة.
2: ربما يساعدك الحظ هذا الأسبوع وتصادق رئيسك في العمل ويسلمك سيارة أو موتور حكومي لا تستحقه، فإذا كنت ستستغل الصداقة فاستغل ضميرك وحاسب نفسك في الحرص على ملك الدولة، ولا تستغل الفرصة فتحوله إلى خردة في أسبوع. فاحرص عليه لتعيش سعيدا شريفا محظوظا.
4: من الأرشيف.
5: تقف وراء وسائل الإعلام بمختلف أشكالها طاقات بشرية هائلة تعمل ليل نهار على إدارتها وتشغيلها وإعدادها وإنتاجها البرامجية بهدف إيصال رسالة تثقيفية إعلامية هادفة تسهم في بناء الوعي المجتمعي. وفي إذاعة صنعاء وفي إرشيفها ذكريات كثيرة لروادها وأعلامها الذين صنعوا بصمة في تاريخ الإعلام السمعي اليمني عبر مسارهم المهني والعملي من خلال ما قدموه من أعمال إبداعية ما تزال أصداؤها تتردد عبر أثير إذاعة صنعاء، وما تزال حاضرة في وجدان الكثير من المستمعين. ومن إرشيفنا الإذاعي اخترنا لكم
6: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم وأهلا وسهلا إلى هذا البرنامج اليومي كلمة قصيرة نفاعة، وخير الكلام ما قل ودل. يقول الحكيم اليماني علي بن زايد: يا ليت لي سبعة أخوة سوداء مثل العبيدة، سبعة بسبعة خناجر من ظهر بيكن تجيدة، أشمخ بهم في المحاضر وخصم وظهري شديدة. وإحنا ولله الحمد قد إحنا بدل السبعة هالأخوة الذي يتمناهم الحكيم اليماني ما يقرب من 15 مليون أخ وأخت، لما الله شتاتهم وجمع شملهم بالوحدة التي أعادت اليمن مكانتها التاريخية والحضارية وقوتها وهيبتها، ورفعت من قدر وشان الشعب اليمني بين دول وحكومات وشعوب وأمم الأرض قاطبة. لكن المثل الشعبي يقول: أخس البقرة محر الماء. والمثل الشعبي يقول: من كواني مره الله لبره ولا سامحه، ومن كواني مرتين الله يبريه ويسامحه. أخي المواطن أختي المواطنة، صليت على النبي اللهم صلي وسلم عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين. الجهاد في سبيل الحق والدفاع عن الوطن وسيادته وحماية المواطن جهاد في سبيل الله، ومفخرة ما بعدها مفخرة. يا أهلنا وعشيرتنا في عدن الحبيبة وحضرموت الشامخة، إن لكم من الشجاعة والبطولة والإقدام والغيرة على كرامة الوطن الواحد ووحدته العظيمة العملاقة ما يجعلنا على ثقة وعلى يقين بأنكم تخوض الآن معارك الشرف من أجل عزة الوطن وأبنائه جيلا بعد جيل. والله مع الحق وناصر الحق بقدرته، إنه على كل شيء قدير، وهذا علمي ولا جاكم شر.
7: فالجلاء عن ربوع جنوب يمننا الحبيب واسترجاع حريته السليبة هدفنا نحن أبناء اليمن الخلص، مهما كانت التضحية ومهما كان الثمن. والوحدة الشاملة لكل أجزاء اليمن الطبيعي غايتنا نحن جنود هذا الوطن وأبناء مجده وشرفه العربيين، مهما كانت أساليب بريطانيا المحتلة مغرقة في الهدم، ومهما كانت أحابيلها الإجرامية مسرفة في التضليل والتعذيب، في النفي والتشريد، في العصف والإرهاب. وأي هدف أجل وأشرف يا أخي من جلاء الغزاة البريطانيين الذين عوقوا باحتلالهم الجهنمي الغادر نمو الحياة العربية المجيدة بيمنك الكبير، عن ربوع جنوب يمنك الحبيب التي أصبحت دمعة عار بكل جف وجرحا صارخا بكل قلب. وأي غاية أسمى وأمجد يا أخي في هذه الحياة وبهذا العالم من ضم الأجزاء المبعثرة التي خلفها الاحتلال البريطاني نتفا هزيلة لا تمثل غير الضعف، غير الاستسلام لكسره وإرهابه، غير القنوع بحكمه الجهنمي الخانق. أي غاية أسمى وأمجد يا أخي من بناء الكيان الطبيعي ليمنك الكبير واستعادة وحدته الشاملة لكل ربوعه الحبيبة التي أفقدتها التجزئة البريطانية المزرية كل قوتها وكل قواها. ولولا هذه التجزئة الاستعمارية التي نكبت بها أمة اليمن بوطنها المحتل لما كان هذا هو واقعها المخجل، ولما كانت هذه هي حياتها مثالا للقنوع والضعف والاستسلام. إياك يا أخي والاستسلام لمزاعم المستعمرين وضجيج أبواقهم الفارغة، فكل تلك المزاعم المفتعلة وذلك الضجيج المصطنع لا يعنيان غير صرفك عن الهدف الوطني المشترك، الهدف الذي جمع كل أمة اليمن في صعيد واحد، ولا يهدفان إلا إلى تعويق نضالك الحر وكفاحك الخالص لوجه الغاية التي تبنيتها وتبنتها كل أمة اليمن بالجنوب والشمال، الغاية التي آمن بضرورة تحقيقها كل مؤمن مخلص لأمته وبلاده، متمسك بعروبته وقوميته، وبإيمان أمة اليمن يا أخي ونضالها المتواصل، لا بد وأن تدرك الهدف الوطني الأسمى، ألا وهو جلاء القوات البريطانية المحتلة عن أرض الجنوب، ولا بد وأن تحقق الغاية المنشودة التي أصبحت قبلة الجهاد المقدس، فجلاء الغزاة البريطانيين عن دنيا الجنوب أولا وبالذات، والوحدة الشاملة لربوع اليمن الطبيعي قبل كل شيء، هذا هو هدفنا يا أخي، وهذه هي غايتنا التي آمنا بضرورتها لحياتنا كأمة ولحريتنا كشعب واثق بنفسه معتز بأبنائه. وبهذا عاشت الوحدة الشاملة لربوع اليمن الطبيعي، وعاش النضال الحر في سبيل تحقيقها، والله أكبر، والنصر لأمة اليمن، والهزيمة والعار للمستعمرين وأذناب المستعمرين.
4: من الأرشيف،
5: هنا صنعاء، صوت الجمهورية اليمنية، من صنعاء لكل أبناء الشعب اليمني داخل الوطن وخارجه.
4: إذاعة صنعاء، تاريخ من الوفاء والعطاء والتميز والإبداع.
8: تنبتين أينما شئت بلا حدود، وهنيئا هنيئا لك يا وطني الحبيب.
4: من الإرشيف، من الإرشيف، درر برامجية يجمعها من ذاكرة الإذاعة إبراهيم عباس الحميضة وسعاد الويسي.
5: وقفة إعلانية.
9: نص المادة 30 من قانون الزكاة: يعاقب كل شخص يمتنع عن أداء الزكاة الواجبة عليه بغرامة لا تزيد عن مقدار تلك الزكاة الواجبة عليه، كما يعاقب من يتحايل أو يتهرب عن دفع الزكاة الواجبة عليه شرعا بغرامة لا تزيد عن 20% من مقدار تلك الزكاة الواجبة عليه. وفي جميع الأحوال تحصل الزكاة المقررة شرعا مع الغرامة جبرا. الهيئة العامة للزكاة.
10: الجزر الوسطية حدائق مصغرة تبهج النفس، فلا ترموا المخلفات فيها. مع تحيات مركز التوعية البيئية بصندوق النظافة والتحسين بأمانة العاصمة.
11: الآن سرعة أعلى بنفس السعر مع سوبر ماكس بي دي اس ال من الاتصالات اليمنية. انترنت أسرع في الرفع والتنزيل، وثبات أعلى في الخدمة، واتصال مجاني داخل الشبكة. اشترك الآن واحصل على 40 جيجا بايت مجاناً. سارع بزيارة أقرب مكتب للمبيعات أو اتصل بخدمة العملاء على الرقم المجاني 8-6-0. الاتصالات اليمنية ليمن متصل.
12: إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء. إلى المرابطين في ظهور العزة والكرامة المتمسكين بحبل الله المتين، إلى صناع النصر وبناة الفتح المبين، إلى القابضين على جمر الحق والضاربين بقوة الله جباه الطغاة وقوى المستكبرين، على طريق الجهاد الذي لا ينتهي إلا بالنصر أو الشهادة، تقدم دائرة التوجيه المعنوية للقوات المسلحة برنامج حماة الوطن. تحية حب وإجلال إلى أبطال قواتنا المسلحة، نحييكم تحية الصمود، تحية البطولة. أنتم أيها المقاتلون المرابطون في جميع جبهات العزة والكرامة، الصامدون بإيمانكم وانتمائكم لهذا الوطن الغالي، يا من صدرتم بانتصاراتكم وإنجازاتكم أعظم ملاحم البطولة التي أذاقت العدو ويلات الهزائم والذل والعار والانكسار، وأهلا ومرحبا بكم في لقاء جديد من هذا البرنامج.

0: الجهاد قدرنا، والشهادة أمنيتنا، والنصر وعد ربنا، فمن ذا الذي يخيفنا بعد ذلك؟
1: إضاءة ثورية.
2: أنصح النظام السعودي أن يصغي لشعبنا العزيز في تحذيراته وهتافه، وأن يكف عن مساره الخاطئ العدواني المناصر لإسرائيل وأمريكا والمعادي لله وللمسلمين وليمن الإيمان والحكمة.
3: افتتاحية البرنامج.
4: أبطال قواتنا المسلحة الباسلة، أيها المجاهدون الأحرار، يا من رسمتم بدمائكم الطاهرة حدود العز وكتبتم بأرواحكم سطور الانتصار، يا من أيقنتم أن النصر لا يمنح بل ينتزع بالثقة بالله وإعداد القوة والعدة والعتاد وحسن الظن بالانتصار من الله عز وجل، يا من اعتدتم على أزيز الرصاص كأنه نشيد الفجر، وعلى وميض المدافع كأنه ضياء القمر، لكم التحية أينما كنتم في خنادق العزة أو على أعالي القمم، ولكم الإجلال يا سيوف الحق التي لا تنثني، وسياج الوطن الذي لا يتصدع. أيها الأبطال، إن جهادكم اليوم ليس دفاعا عن تراب فقط، بل عن منهج عزة رفض الذل، وعن عقيدة نشأت على السيف والإيمان. تواجهون عدوا متربصا يستخدم التقنية تارة والتحريض تارة أخرى والتجويع والحصار ثالثة، لكنكم بعزائمكم تفشلون كل حيلة، وبصبركم تهدمون كل أوهام القوة. مهامكم أيها الأبطال متشابكة متكاملة، كمين محكم يفاجئ العدو، واستطلاع دقيق يكشف خططه، وحماية خطوط الإمداد تضمن استمرارية القتال، وتأمين المدنيين يثبت إنسانيتكم، وعمليات نوعية تهز ثباته وترهب حلفاء. تدركون أن المعركة طويلة، وأن الاستنزاف سلاح ذو حدين، فترفعون جهوزيتكم وتحكمون إدارتكم وتطورون تكتيكاتكم وفق متغيرات الميدان، وما ينالكم من جراح أو خسائر فهو زادكم إلى الله، ووسامكم في الأرض يزيدكم إصرارا على المواجهة، ويفرض على العدو إعادة حساباته مرارا وتكرارا. أبطالنا الأشاوس، إن الأمة ترقبكم بقلوب مؤمنة وأكف داعمة. امضوا على بركة الله، واثقين أن النصر حليف الصابرين، وأن العاقبة للمتقين، فإما نصر يعيد الهيبة، وإما شهادة تخلد السيرة، وكلاهما فوز مبين في ميزان رب العالمين. دمتم للدين حماة، وللوطن صمام أمان، وللعدو قاصمة الظهر، وللأجيال نبراس فخر لا ينطفئ.

0: عين على الأحداث.
1: رجال الرجال أبطال قواتنا المسلحة المجاهدون الأبطال، لقد ظل الحصار المفروض على الموانئ والمنافذ اليمنية وخاصة ميناء الحديدة ومطار صنعاء الدولي يمثل السلاح الأبرز والأكثر قسوة والمستخدم لتركيع الشعب اليمني والنيل من صموده التاريخي. فهذا الحصار لم يكن مجرد إجراء عسكري عابر، بل كان حربا ممنهجة تستهدف مقومات الحياة الأساسية للأفراد من الغذاء والدواء إلى المشتقات النفطية، في محاولة يائسة لكسر الوعي الجمعي وإخماد جدوى التحرر الوطني. وأمام هذا الصلف المستمر والتعنت المبرمج في تجاهل النداءات الإنسانية، جاءت استراتيجية الحصار بالحصار لتشكل ردعا طبيعيا وضروريا تمليه القوانين السماوية التي تكفل للدول والشعوب حق الدفاع الشرعي عن النفوس وامتلاك أسباب الردع. أيها البواسل، الإخوة المجاهدون، إن احتفالنا بمولد الرسول الأعظم صلى الله عليه وعلى آله وسلم هو إحياء رسول الله في أنفسنا، وما أحوجنا أن نتعرف على رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله الأطهار من خلال دراسة سيرته العطرة التي ذكرها الله في كتابه الكريم وفي جهاده ضد الكفار والمنافقين. ونحن اليوم في مواجهة أمريكا وكيان العدو الإسرائيلي ومنافقي العرب من بني سعود الذين يحاصروننا برا وبحرا وجوا، ونهبوا ثرواتنا كما حاصرت قريش رسول الله وأصحابه في شعب بني هاشم. وما أحوجنا أن نتعرف على رسول الله ونحن في مسار التعبئة العامة. فإذا إن الاحتفال بالمولد النبوي الشريف هو العودة الصادقة إلى الرسول صلوات الله عليه وعلى آله، وإحياء رسالته الإلهية التي جاء بها مستندا لأوامر وتوجيهات الله من كتابه الكريم وفق مسيرة عملية جهادية تعتز بعزة الله وتنتصر بنصر الله.

0: صرخة الشعب.
1: يا طيبة النور عفوا، فالرسول هنا شد الرحال وأضحى يسكن اليمن. ألم تري أننا خضر نضيء به، والأرض تمتد طاها سندسا وجنا، وأن صنعاءنا صارت منورة إذ حل فيها ومنها نور المدن. ولا غرابة، فالأنصار معشره، هم المهاجر والدار التي قطنا. لم يتخذ يثربا أرضا لهجرته إلا لأن بها أجدادنا الأمنا. يا من يصلي علينا منذ مولده، هذه صلاتك لا زالت لنا سكنا. إمامنا أنت مولانا وإسوتنا، نبينا الحق هادينا محمدنا. إن يسلك الناس شعبا فالرسول إلى شعب اليمانيين ماض، قالها علنا وقد رضينا به قسما ومكرمة عظمى من الله لا نرضى بها ثمنا. فنحن أنصار طه منذ بعثته، معاولا لقريش لم تدع وثنا. ونحن سيرة طه منذ هجرته، يا باحثا سيرة المختار نحن هنا.

0: في هذا أيها الإخوة المجاهدون الأبطال نأتي إلى نهاية حلقة اليوم من برنامجكم حماة الوطن. لقاؤنا يتجدد بكم في الحلقة القادمة بإذن الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: وهكذا أيها المرابطون في قمم العز وميادين الشرف، بثبات الجبال وعزم الرجال، قدمت لكم دائرة التوجيه المعنوي للقوات المسلحة برنامج حماة الوطن.

0: البرنامج العام في إذاعة صنعاء يقدم بصائر من ربكم. دروس من هدي القرآن الكريم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين الأخيار المنتجبين. السلام عليكم أيها الإخوة المؤمنون ورحمة الله وبركاته. نسأل الله العلي القدير في البداية أن يهدينا بكتابه وأن يوفقنا لفهم كتابه، لنزداد إيمانا نزداد إيمانا نزداد إيمانا. نستمر أيها الإخوة في ملزمة معنى التسبيح، وقبل أن ندخل في الدرس الرابع نذكر أبرز النقاط التي وردت بالأمس. طبعا في بداية الملزمة كان قد تحدث عن معنى التسبيح وقال أن معنى التسبيح تنزيهه وتقديسه، معنى تسبيح الله أي تنزيهه وتقديسه. وبالأمس أول نقطة عرف فيها معنى التنزيه لله سبحانه وتعالى، فهنا أول نقطة أن تنزيه الله يعني تنزيهه في ذاته، فلا يمكن أن نصفه بما يستلزم منه أن يكون مشابها لمخلوقاته. تنزيهه في أفعاله فلا يمكن أن نتهمه في فعل من أفعاله أنه صدر منه مخالفا لمقتضى الحكمة. أيضا تنزيهه فيما يتعلق بالوعد أن يخلف الوعد. أيضا تنزيهه في تشريعه أن يشرع ما يتنافى مع كماله مع قدسيته مع عظمته. فمعنى التنزيه لله التنزيه في ذاته، والتنزيه في أفعاله، والتنزيه فيما يتعلق بوعوده، والتنزيه في تشريعه. ثانيا أنه أو أنها ظهرت أشياء كثيرة نسبت إلى دين الله، سواء في مجال العقائد، في المواقف، في التشريعات، قد يلقاها أي إنسان طالب علم. فإذا ما كان ينطلق من قاعدة تنزيه الله فسيرى كم ستفيده هذه القاعدة، وسيرى البصيرة العظيمة التي تتحقق له من وراء اعتماده على هذه القاعدة. إذا كان إنسان مقدس ومنزه أي أقوال أي عقائد تتنافى مع تقديس الله لن يقبل بها. ثالثا النقطة الثالثة أن الله يعلم أن كثيرا من عباده سينسبون إليه ما لا يليق به، فأوضح لنا نحن خطورة المسألة على أنفسنا في نظرتنا إلى الله وفيما يتعلق بواقع الحياة، فأبان لنا في القرآن الكريم الآيات التي تدل على أن قضية تنزيهه قضية مهمة استنفر لها كل مخلوقاته. النقطة الرابعة أن التنزيه الذي يجب أن ينطلق منا نحو الله ليس فقط مجرد التبرئة وإصدار حكم ببراءته من كذا، بل التنزيه المتلبس بالثناء عليه. نقدس الله وننزهه تقديس وتنزيه متلبس بالثناء عليه، ليس فقط أن نبرئه أو أن نصدر حكم ببراءته نقول سبحان الله وانتهى الأمر، نقدس الله وانتهى الأمر، بل سبحان الله العظيم وبحمده، سبحان الله الأعلى وبحمده. تنزيه وتقديس متلبس بالثناء عليه. هذا أبرز ما ورد بالأمس. نبدأ اليوم من قوله رضوان الله عليه: فأنت تنزه الله في كل حالاتك، وأنت تحمده في كل حالاتك، تثني عليه في كل حالاتك، في حالة القيام، في حالة الركوع، في حالة السجود، فيما قد توحي به هذه الحالات الثلاث داخل الصلاة من حالات في واقع حياتك تمر بها أنت. أليس الإنسان يمر في حياته بأحوال فيرى نفسه مرتاحا بخير، متوفرا له حاجياته، لا يوجد عنده مشكلة؟ قد يحصل له مواقف تركعه، قد تحصل له مواقف أكبر أو مشاكل، هل الإنسان يبقى منتصبا في حياته دائما؟ يمر بمشاكل. العرب كانوا يمثلون للمصائب الكبيرة بالدواهي أو بقاصمة الظهر، أو يقولون تثقل الكاهل، بعبارات من هذا تصوير للإنسان وكأنه فيما إذا وقعت عليه مشكلة أو مصيبة أو عانى معاناة من مرض في بدنه أو مرض بأحد من أصدقائه أو أفراد أسرته، يتبادر إلى الذهن وكأنه شيء يثقل كاهله وسيحنيه. أنت في كل حالاتك كن مسبحا لله، كن واثقا بالله، وفي كل الحالات يكون همك هو رضا الله. متى ما عرفت أن المعاناة التي أنت فيها هي في سبيله، المعاناة التي أنت فيها ليست خنوعا لأعدائه، ليست ذلا تحت وطأة أعدائه، تحمل واصبر. وهذا هو المطلوب من المؤمن، أن يتجلد، أن يكون لديه حالة من الجلد، التجلد والتصبر. هذا النوع من المؤمنين هو الذي يستطيع أن يقف المواقف المهمة في سبيل إعلاء كلمة الله. هذا نص مهم، المطلوب من المؤمن أن يتجلد، التجلد والتصبر. هذا النوع من المؤمنين هو الذي يستطيع أن يقف المواقف المهمة في سبيل إعلاء كلمة الله. أما الذي يسقط من أول شدة يتعرض لها، سواء تحصل له شدائد في نفسه، بعض الناس قد يرى نفسه متى ما توجه توجها إيمانيا ثم مرض أحد من أقاربه، ثم حصل برد على أمواله، ثم حصل كذا، وهو يتجه هذا الاتجاه، اتجاه التدين، فيحاول أن يتخذ قرارا آخر بأن يترك، فيدعو الله فلا يرى أنها استجيبت دعوته، يرجع ينفر في الله، كم ادعينا وما جوب، ما هو نافع إلا يقوم واحد هو يدور يتحرك هو. هذه كلها تدل على جهل شديد، جهل شديد بالله سبحانه وتعالى، جهل بالحياة، جهل بقصورنا، أننا قاصرون، أننا ناقصون. أنت تعيش في حالة تمنن على الله سبحانه وتعالى عندما ترى بأنك الحمد لله أصبحت تتجه باتجاه الفئة الفلانية، أو نحن الحمد لله أصبحنا الآن اتجاهنا متدينين كما يقال، ثم قد أنت منتظر من بعد ولا عاد أي شيء يمسك، قد أنت منتظر أنك ما عاد تلقى أي مصيبة، ها ما عاد نشتي يحصل أي حاجة. يعني يحاول واحد يستقيم أو يسير مع فئة متدينة ثم يكون منتظر ألا يحصل عليه أي مصيبة ولا يلقى أي معاناة، يقول هكذا ها ما عاد نشتي يحصل أي حاجة. قد تأتي أشياء أخرى هي بما كسبت يدك، أو أشياء أخرى هي بما كسبت أيدي الآخرين من المجرمين، ثم تغضب على الله لأنك لم تعرف بأنك لا تزال قاصرا وناقصا أنت. هنا نقطة أولى، أنك أنت في كل الحالات أنت تسبح الله في الصلاة، أثناء القيام، أثناء الركوع، أثناء السجود، فيما قد توحي به هذه الحالات الثلاث من حالات تمر بها في واقع حياتك. تأتي أحيانا ظروف تكون فيها مرتاحا، أحيانا تأتي ظروف تركعك، فأنت في كل الأحوال كن مسبحا لله، كن واثقا بالله، في كل الأحوال يكون همك هو رضا الله، سواء كنت في حالة رخاء أو في حالة شدة. تقدس الله، تنزه الله، أنت حريص على أن يرضى الله، أنت تعود إلى نفسك، لا ترد اللوم على الله أبدا في حالة الشدة، في حالة المرض، في حالة المعاناة. نحن قلنا في محاضرة يوم الخميس الثقة بالله الدرس الأول حول قول الله تعالى لرسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهو الإنسان الكامل في إيمانه، في تقواه، في طهارة نفسه، في حرصه على هداية عباد الله، عندما يقول الله سبحانه وتعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين، إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر. فأنا عندما أرى نفسي بأنني أصبحت لا ذنب لي، ماذا يعني هذا؟ أصبحت وكأنه ليس هناك أي ذنب لدي إطلاقا، لم يبقى إلا أن أنتظر. أما الآن قد القضية عليك أنت يا الله. استشعر واحد قدو على ما يرام وقدو مستقيم وقدو في قمة الاستقامة، ثم يكون منتظر المعونة والتأييد وألا يمر بأي معاناة. قالوا كما قال الرئيس عندما اجتمع بالعلماء، قال نحن الأمراء أصلحنا نفوسنا، الباقي أنتم أصلحوا نفوسكم. أنتم تقولون صنفان من الناس، إذا صلح صلح الناس وإذا فسد فسد الناس، العلماء والأمراء. نحن صلحنا، هكذا قال الرئيس علي عبد الله، نحن صلحنا، إذن أنتم اصلحوا. هكذا قد تكون أنت مع الله، تقول نحن خلاص استقمنا، نحن ما عاد بعدنا، باقي أن تفي أنت بما وعدت به، باقي أنت يا الله تنزل البركات وتعطينا كل شيء بسرعة. تشعر أنك مستقيم أمورك سابر، ما الباقي إلا من عند الله، يعطيك يقف إلى جانبك ينزل عليك البركات، ولا تستشعر أن لديك أي قصور، مع أن الرسول قال الله له فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك، وهو الكامل في تقواه. هل أنت ارتقيت إلى درجة محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أم أنك قد أصبحت تجعل لنفسك مقاما هو أعلى من مقام رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم الذي يقول الله له واستغفر لذنبك وللمؤمنين ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ أين هي الذنوب التي قد نتصورها نحن بالنسبة للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ لكن مهما ارتقيت في سلم الكمال لا بد أن تستشعر بأنك لا تزال قاصرا وناقصا ومقصرا أمام الله سبحانه وتعالى، لا تزال ناقصا، لا تزال مقصرا، لا تستطيع أن تحيط علما بكل الدائرة من حولك أنها قد أصبحت كلها طاهرة بنسبة 100% في كل تصرفاتك، كل أفعالك، كل أقوالك، كل آرائك، كل نظراتك، كل مواقفك، ثم

0: مقصرا وتستشعر أنك مستقيم وأنك لم يعد لديك أي قصور، ثم تنتظر أن تتحقق الأشياء على ما تريد، وإذا لم تتحقق تسخط على الله، هذه جهالة. الإنسان المؤمن يجب أن يكون دائما مستشعرا للتقصير أمام الله. الله وصف المتقين بأنهم كما قال عنهم والمستغفرين بالأسحار، مستغفرين دائما حتى في تلك الأوقات التي عادة ينهض فيها العباد المنقطعون في العبادة. هم عندما ينهضون في الثلث الأخير من الليل وفي السحر قبيل الفجر لا ينظرون إلى أنفسهم بأنهم قد أصبحوا ما شاء الله، ولا عاد بقي لديهم أي تقصير، وأنه ما بقي لديهم أي ذنب. يستغفرون الله دائما والمستغفرين بالأسحار. أن البعض عندما يعمل بعض أعمال يعتقد أنه متدين وأنه في قمة التدين وقمة الرقي في العلاقة مع الله، لكن هؤلاء أولياء الله حتى عندما يستيقظون قبيل الفجر لا يشعرون بأنهم ما شاء الله عليهم بيقوموا قبيل الفجر في وقت السحر. عندما يستيقظون في ذلك الوقت يستيقظون لماذا؟ ليستغفروا، من واقع الاستشعار للتقصير، من واقع الاستشعار للتفريط. والمستغفرين بالأسحار. نكتفي بهذا المقدار، وقبل أن نختم نذكر أبرز النقاط وخلاصة هذا الدرس. 4 نقاط: أولا، أنت تنزه الله في كل حالاتك، وأنت تحمده في كل حالاتك، تثني عليه في كل حالاتك، في حالة القيام، في حالة الركوع، في حالة السجود، في الصلاة، فيما قد توحي به هذه الحالات الثلاث داخل الصلاة من حالات في واقع حياتك تمر بها أنت. يعني قد تجي مواقف تحنيك، قد تجي مواقف تعطفك، أن تكون مسبح ومقدس لله في كل الظروف في حالة الشدة والرخاء. ثانيا، أنت في كل حالاتك كن مسبحا لله، كن واثقا بالله، وفي كل الحالات يكون همك هو رضا الله. متى ما عرفت أن المعاناة التي أنت فيها هي في سبيله، المعاناة التي أنت فيها ليست خنوعا لأعدائه، ليست ذلا تحت وطأة أعدائه، تحمل واصبر. النقطة الثالثة، أنه مهما ارتقيت في سلم الكمال لا بد أن تستشعر بأنك ما تزال قاصرا وناقصا ومقصرا أمام الله سبحانه وتعالى مهما ارتقيت. رابعا، أن الإنسان المؤمن يجب أن يكون دائما مستشعرا للتقصير، وأن الله وصف المتقين بأنهم كما قال عنهم والمستغفرين بالأسحار. هم عندما ينهضون في الثلث الأخير من الليل وفي السحر قبيل الفجر لا ينظرون إلى أنفسهم أنه لم يعد لديهم أي تقصير، بل ينهضون ليستغفروا من واقع الاستشعار للتقصير. نسأل الله العلي القدير أن يجعلنا من أوليائه المستشعرين للتقصير المستغفرين، كما نسأله أن يجعلنا من المنزهين له في كل الظروف وفي كل الحالات. ونسأل الله أن يرحم شهداءنا، وأن يشفي جرحانا، وأن يفرج عن أسرانا، وأن ينصرنا بنصره، إنه سميع قريب مجيب. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر. الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، اللعنة على اليهود، النصر للإسلام.
1: بصائر من ربكم. دروس من هدي القرآن الكريم.

ففلسطين ستبقى حاضرة، ونحن اليوم ننادي كل شعوب العالم العربي والإسلامي أن المسؤولية المنقاطة على عواتقكم كبيرة، فعندما تكون الأنظمة تمتلك من الإمكانيات ما يمكن أن تزيل هذه الغدة السرطانية من جسد الأمة فنراها تتنصل وتتراجع وتترحل، فإن المسؤولية الآن ملقاة على عاتق الشعوب. فتلك الأنظمة تخلت عن مواقفها، فمن نعم الله على الشعوب أن يمنحها مواقف تجعل منها مواقف مؤثرة في مواجهة الكيان الصهيوني.

علمتنا أن المناصب والكراسي لا يجوز بأي حال عشقها، ولمسح نعل مجاهد أسمى لديك من المناصب. علمتنا أن الرئاسة والفخامة خدمة للشعب.

لم ينزل ليأخذ، بل نزل ليضحي ويقدم ويعطي حتى حياته وروحه في سبيل الله وفي فداء هذا الشعب وفي الدفاع عن هذا البلد وعن أبنائه.

نفسه بأقل من الجنة. كل هذا المعاش وهذا الراتب كله هي في سبيل الاستعانة ووسيلة للوصول إلى هذا الهدف السامي وهذا الهدف الرامي.

0: وقفة إعلانية.
1: كلام في محله.

0: اقطب استعجل خارجنا وفي ساعة.
1: هذا اقطب وأخواته مثل كان وأخواته، ماذا تقصد بذكر هذه الأفعال وماذا تريد أن تقول يا أبو الأسود الدؤلي؟
0: أشي أقول إن إحنا بنستخدم هذه الكلمات بكثرة في حياتنا اليومية.
1: طيب، هذا دليل إن إحنا شعب عملي ونحب ننجز كثير من الأعمال.
0: سابر، بس كونك مستعجل فهذا لا يعني إنك تخالف النظام وتسبق غيرك في عمل أو تنجز معاملة عامة أو خاصة قبل الناس أو ترجم المخلفة في أقرب رصيف أو توصل لجنب البرميل وترميها من بعيد ساع كرة السلة، وطبعا ما تهدفش وتتناثر القمامة جنب البرميل وتخلي من بسروك يلقوا عليك التحية ويسلموا عليك سلام مش مفهوم وتكون سبب في أذية الناس،
1: أو توقف السيارة في نص الشارع وتسبب زحمة لأنك مستعجل وما تشتيش توقفها بعيد شوية وتمشي خطوتين،
0: أو تطلع بسيارتك من فوق الرصيف وتتسبب في حادث. والخلاصة قالها الحكماء في أمثال وحكم كثيرة، منها في العجلة الندامة وفي التأني السلامة، ومنها من استعجل أبطاء أو تأخر، ومنها العجلة من الشيطان، حديث نبينا الكريم عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأزكى التسليم، ومسك الختام صلوا عليه وعلى آله.
1: كلام
0: في محله
1: مع تحيات مركز التوعية البيئية بصندوق النظافة والتحسين بأمانة العاصمة.

0: الآن سرعة أعلى بنفس السعر مع سوبر ماكس بي دي اس ال من الاتصالات اليمنية. انترنت أسرع في الرفع والتنزيل وثبات أعلى في الخدمة واتصال مجاني داخل الشبكة. اشترك الآن واحصل على 40 جيجا بايت مجاناً. سارع بزيارة أقرب مكتب للمبيعات أو اتصل بخدمة العملاء على الرقم المجاني 8 6 أصفار. الاتصالات اليمنية ليمن متصل.
1: الإخوة أصحاب الأعمال، التأمين على العاملين لديكم والالتزام بتوريد الاشتراكات التأمينية إلى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية إلزامي بموجب قانون التأمينات. المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، مستقبلك مضمون.
2: أخي المواطن، احذر التخزين العشوائي للنفط في المنزل والمناطق السكنية لسلامتك وسلامة الجميع. مع تحيات شركة النفط اليمنية.
3: إذاعة صنعاء تقدم في العمق، في العمق. في العمق برنامج يومي يضيء على القضايا موضع الاهتمام، يكتبه ويقدمه عبد الكريم الوشري.
4: أهلا بكم مستمعين الكرام. رغم التضليل وآلته الدعائية الصهيونية النفاقية العالمية المتمكنة، رغم الكذب والزيف والدعاية السوداء المدعومة المتمولة والتي تحكم قبضتها الشيطانية على الوعي في نطاق واسع وعريض من الرأي العام في هذا العالم، رغم كل ذلك ما يزال كل صاحب بصيرة نافذة وضمير حي ينظر بصفاء ونقاء وعمق نحو الحقائق التي يجري على نحو محموم العمل على طمسها واغتيالها ومحوها. وما يزال لسان الحال هنا يردد: لله دركم يا أحرار الإنسانية وشرفاء الموقف المقارع للشر والعدوان والطغيان، لله درك يا يمن الحكمة والإيمان والصبر والجهاد والمقاومة، لله درك يا هذا الشعب الصامد الذي ما إن قيض له الله قيادة مؤمنة صادقة واستعاد ثقافته القرآنية الإيمانية الحضارية الأصيلة المزروعة في صميم روحه، حتى برز أمام العالم معجزة بكل ما في الكلمة من معنى. إنها معجزة الصمود اليمني التي تجعل بشرية اليوم معنية باجتراح ثورة في مفاهيمها ورؤاها، ثورة تعيد النظر في معظم مدارج نظرها إلى الأشياء والمفاهيم والمعاني. منذ بداية العدوان الصهيوني السعودي الأمريكي في العام 2015، هذا العدوان البربري الهمجي الغادر، ابان ذلك العدوان ومع تلك البداية وعلى مدى 12 عاما مئات الطائرات الحربية من الطائرات الأحدث والأكثر فتكا والأكثر تطورا فيما أنتجته مصانع الغرب والشرق تناوبت على قصفنا بأفتك الأسلحة والقنابل والصواريخ وأدوات القتل والفتك والتدمير. جيوش مجيشة من المرتزقة والدواعش ومحترفي القتل والتدمير والإجرام والحيوانات البشرية المسيرة بالمال وإغراءات الحطام الدنيوي المغوي، تساندها جيوش أكثر من 10 دول بل 17 دولة هي الأقوى والأغنى في هذا العالم الذي يلاك بين شدقي ثقافة الغاب والتوحش المفرط الفاجر الدموي. ما يقارب 1,000,000 طن من الموت المكدس في قنابل الحقد والإجرام الأكثر فتكا والأكثر شرا، هذا الموت الذي ظل يتساقط على رؤوس الأطفال والعزل والنساء والمسنين والأبرياء في مدن وقرى ومرافق ومؤسسات الجغرافيا الممتدة لهذا الصمود المعجز، لهذا اليمن الذي قدم وما يزال آية للإنسانية الحرة في الوقوف المشرف أمام الطغيان والتفرع والإجرام. ومئات آلاف الطلعات الجوية التي لم تبقي على شيء من حقد وسموم المعتدين المخزون في أجوافهم النتنة إلا وألقته بكل بربرية وهمجية وخبث. كل هذا حدث على مدار اليوم والساعة طيلة 80 سنوات، وكثيرة كثيرة هي الشواهد والدوال والمسوغات للقول إن الصمود اليمني العظيم في وجه كل ذلك وأمام حصار مرافق لئيم طال 12 عاما أيضا لم يسبقه أو يشبهه أي حصار لشعب آخر ماضيا وحاضرا هو معجزة هذا العصر بكل المقاييس. هذا ما يقوله الأحرار والشرفاء من المفكرين والمحللين وذوي الشأن، ومن الغباء المفرط والفاحش القول بغير ذلك حقا مرة أخرى وثانية وثالثة وحتى المرة 1,000,000. لله درك يا شعب اليمن، يا معجزة هذا العصر. أما أعداؤك المجرمون القتلة رؤوس هذا الإجرام والفجور الدموي العالمي المتنمر والمستكلب من أمريكان وصهاينة وأذنابهم في هذه المنطقة وعلى رأسهم آل سعود، فهم إلى السقوط آيلون. واليوم تحديدا كل الأحداث والمجريات والتطورات تظهر هذا المصير المستحق لهؤلاء القتلة والمجرمين والسفاحين الإبستينيين الذين يخططون ويصوغون مشاريع الموت والقتل والتدمير لهذه البشرية لكي يبقى هؤلاء الوحوش على قيد الحياة.
3: في العمق، في العمق. في العمق برنامج يومي يضيء على القضايا موضع الاهتمام، يكتبه ويقدمه عبد الكريم الوشاني.

طاب مقيلكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذه نشرة الأخبار الثالثة لهذا اليوم، يقرأها على حضراتكم أسعد عبد الله الشعبي، وأبدأها بالعناوين الرئيسة. انتهاكات إسرائيلية جديدة لهدنة غزة. تصعيد متواصل جنوب لبنان، والدفاع الروسية تعلن تدمير مواقع لثلاث ألوية أوكرانية بضربات جوية. التفاصيل أستهلها بسم الله الرحمن الرحيم. بعث فخامة المشير الركن مهدي المشاط رئيس المجلس السياسي الأعلى برقية عزاء ومواساة في وفاة الشيخ رابيش مبخوت كعلان عن عمر ناهز 90 عاما، مشيدا في برقية العزاء التي بعث بها إلى نجل الفقيد الشيخ عبد الله بن رابيش بمناقب الفقيد وإسهاماته في خدمة وطنه ومجتمعه وإصلاح ذات البين، ومعبرا عن صادق العزاء وعظيم المواساة إلى نجل الفقيد وأفراد الأسرة وآل كعلان كافة والجدعان عامة بهذا المصاب، سائلا المولى العلي القدير أن يتغمده بواسع الرحمة وأن يسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان. إنا لله وإنا إليه راجعون. كما بعث فخامة المشير ركن مهدي المشاط رئيس المجلس السياسي الأعلى برقية عزاء ومواساة في وفاة الشيخ محمد أحسن عايض عن عمر ناهز 75 عاما بعد حياة حافلة بالعطاء في خدمة الوطن. وأشاد فخامة الرئيس في البرقية التي بعث بها إلى مدير أمن محافظة صنعاء العميد مجاهد عايض وأبناء الفقيد عبد الوهاب وحميد وعادل وخالد وألي عايض بمناقب الفقيد وإسهاماته في خدمة وطنه ومجتمعه وبدوره البارز في إصلاح ذات البين. وأشار إلى مواقف الفقيد في سبيل الاصطفاف الوطني وتوحيد الجبهة الداخلية وتنفيذ المهام الموكلة إليه بكل إخلاص وتفان، معبرا عن خالص التعازي وعظيم المواساة بهذا المصاب، ومبتهلا إلى المولى جلت قدرته أن يتغمده بواسع الرحمة والمغفرة ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان. إنا لله وإنا إليه راجعون. أعلن الرئيس الوفد الوطني المفاوض محمد عبد السلام أن الوفد يواصل اتصالاته ولقاءاته مع مختلف الأطراف الإقليمية والدولية لتوضيح موقف اليمن من التطورات الراهنة بالتزامن مع العدوان الذي يتعرض له الشعب اليمني. وأكد عبد السلام أن العمليات التي تنفذها القوات المسلحة اليمنية ضد سفن العدو السعودي وتخشيداته ومعسكراته المتمركزة داخل اليمن تأتي في إطار الرد المشروع على الاعتداءات المستمرة، لا سيما الاعتداء الغاشم الذي استهدف مطار صنعاء بتاريخ 13 يوليو 2026. وأوضح أن صنعاء التزمت بالهدنة وبخفض التصعيد طوال 4 سنوات ولم تنفذ أي عمل عدواني ضد السعودية، إلا أن الجانب السعودي استغل تلك الهدنة للتصعيد المدروس في الجوانب الاقتصادية والمعيشية بهدف إرهاق الشعب اليمني. وأشار إلى أن السعودية شددت من حصارها عبر الإجراءات التعسفية في تفتيش السفن القادمة إلى ميناء الحديدة لتأخيرها أشهر عدة، واستهداف البنوك والصرافين والتجار عبر قرارات تصاغ باسم المقيمين في فنادقها، الأمر الذي ضاعف الأزمة الإنسانية رافعا التكاليف ومنعكسا سلبا على المواطنين بفرض غلاء فاحش في أسعار السلع. وشدد عبد السلام على أن صنعاء لم تغلق باب الحوار والتفاوض إطلاقا، مؤكدا أن الطرف السعودي هو من يرفض التفاوض، وقد أعلن ذلك مؤخرا بشكل واضح يناقض بياناته التي يدعي فيها دعم الحلول السلمية.
كما أضاف أن الهدف من هذا الرفض هو المماطلة لاستكمال المؤامرات والتجهيزات العسكرية بهدف إدخال البلاد في فوضى وحروب لا نهاية لها، مؤكدا استمرار القوات المسلحة في أداء واجبها الوطني في مواجهة هذه المؤامرات والدفاع عن سيادة اليمن واستقلاله وكرامته لانتزاع كامل حقوق الشعب. واختتم رئيس الوفد الوطني المفاوض تصريحه بالتأكيد في ظل الاتصالات الإقليمية والدولية المتواصلة على أن أي مسار قادم يجب أن يسفر عن تحقيق جميع الحقوق المشروعة للشعب اليمني وفي مقدمتها معالجة الملفات الإنسانية المتمثلة في فتح المطارات والموانئ وصرف المرتبات واستئناف تصدير النفط والغاز وتسخير عوائدها لصالح الخدمات لعموم الشعب اليمني وفقا لما ورد في خارطة الطريق. بعث رئيس مجلس النواب الأخ يحيى علي الراعي برقية تهنئة إلى رئيس الجمعية الوطنية بجمهورية تشاد علي كولولوتو تشايمي بمناسبة احتفالات بلاده بعيد الاستقلال. ارتكبت قوات العدو الإسرائيلي منذ فجر اليوم 7 انتهاكات جديدة لهدنة غزة، وقالت وكالة سند الفلسطينية للأنباء إن دبابات العدو أطلقت النار بشكل مكثف تجاه المناطق الشرقية لمدينة دير البلح وسط قطاع غزة، بالإضافة إلى إطلاق نار من قبل الآليات العسكرية الإسرائيلية تجاه شرق مدينة خان يونس ومواصي مدينة رفح في الضفة. شنت قوات العدو الإسرائيلي اعتقالات ومداهمات في أنحاء متفرقة طالت 22 مواطنا. شهد جنوب لبنان اليوم سلسلة غارات وقصف مدفعي إسرائيلي تركزت في محيط النبطية ووادي الحجير وسط تقارير عن أضرار لحقت بسيارات إسعاف خلال توجهها إلى موقع غارة استهدفت سيارة عند أطراف النبطية، ما أدى إلى وقوع إصابة مواطنين لبنانيين. النبأ الأخير. أعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم أن قواتها نفذت ضربات جوية دقيقة استهدفت مواقع تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية وسيرة عن تدمير أهداف عسكرية. وأوضحت الوزارة في بيان على قناتها بمنصة التليجرام أن الضربات استهدفت موقع انتشار مؤقت للواء المتنقل المنفصل 63 للقوات المسلحة الأوكرانية في منطقة دونتسك بجمهورية دونتسك الشعبية، وموقع انتشار مؤقت للواء الدفاع الإقليمي المنفصل 104 قرب بلدة بولديريفيكا بمقاطعة خاركوف. كما استهدفت الضربات مركز قيادة للطائرات المسيرة تابعا للواء الخاص بالدفاع الإقليمي المنفصل 119 للقوات المسلحة الأوكرانية في منطقة بوروزكا بمقاطعة سومي. إلى هنا سمعنا الكريم تنتهي نشرة الأخبار الثالثة لهذا اليوم، وفي نهايتها تذكير بالعناوين: انتهاكات إسرائيلية جديدة لهدنة غزة، تصعيد متواصل في جنوب لبنان، والدفاع الروسي تعلن تدمير مواقع لثلاث ألوية أوكرانية بضربات جوية. المتابعات الإخبارية تأتيكم في الحال بعناية أمل إبراهيم.

سامعنا الأكارم، أهلا ومرحبا بكم إلى هذه المتابعة الإخبارية لهذا اليوم والتي تستمعون فيها. صنعاء تجهد المخطط الهجومي السعودي في مهده بالضربة الاستباقية. وزارة النفط والجهات التابعة لها تحيي ذكرى المولد النبوي الشريف. وتعيينات كبرى في هرم القيادة العسكرية الإيرانية. أهلا بكم.

يكشف التتبع العسكري العمليات الواسعة والأخيرة التي نفذتها القوات المسلحة عن تطبيق استراتيجية عسكرية حاسمة تقوم على الضربات الاستباقية المعطلة، وهي الاستراتيجية التي نقلت المعركة من مرحلة الانتظار إلى مرحلة المبادرة وتفكيك قدرات الخصم في مهدها، وبالتالي إفشال مخطط العدو قبل أن يبدأ. بدأت أولى مراحل إفشال هذا المخطط من خلال التفوق الاستخباراتي وقدرة أجهزة الرصد والجمع والمعلومات لدى صنعاء على اختراق الترتيبات المعقدة للطرف الآخر. فالإصابة الدقيقة للضربات أثبتت أن صنعاء كانت على اطلاع كامل بتحركات الضباط السعوديين وغرف عملياتهم الخاصة، ورصدت بدقة التجهيزات الجارية لشن الهجوم البري، مما مكن القيادة العسكرية من اتخاذ قرار الحسم قبل ساعات أو أيام من ساعة الصفر. بناء على المعطيات الاستخباراتية الدقيقة، وجهت صنعاء ضربات مركزة ومزدوجة استهدفت العقل المدبر والبنية التحتية للمخطط في آن واحد، حيث بدأت بتدمير غرف العمليات الخاصة للضباط السعوديين والمشرفين على إدارة وتنفيذ الجهود، مما أدى إلى مقتل وإصابة عدد منهم وقطع رأس الهرم القيادي، وهما أحدث حالة شلل وإرباك تأمين في منظومة القيادة والسيطرة، وحرم الفصائل الميدانية من التوجيه والتنسيق العملياتي وبالتوازي مع قطع رأس القيادة. اتسعت رقعة الضربات الاستباقية لتشمل استهداف التحشيدات العسكرية والقوى البشرية بالتزامن مع المكثف أو الدك المكثف لمخازن الأسلحة وآليات العسكرية، وباستخدام دفعات كبيرة من الصواريخ والطائرات المسيرة. وبهذا الجمع بين استهداف القيادة وتدمير خطوط الدعم اللوجستي، تمكنت صنعاء من تجريد القوات المهاجمة من غطائها التسليحي والقيادي، الأمر الذي وضع السعودية أمام خسائر مركبة وجعل من الصعب جدا بل ومن شبه المستحيل إمكانية إعادة ترميم هذه المنظومة المنهارة أو المضي قدما في تنفيذ مخططها الهجومي بعد إجهاضه في مهده. تميزت ضربات صنعاء بالشمول الكامل لكافة التشكيلات والفصائل المسلحة التابعة للسعودية دون استثناء وفي جميع أماكن تواجدها. هذا تكتيك منع الخصم من القدرة على خرق جبهات أخرى أو فتح مسارات بديلة للمناورة. بعد أن أدت الضربات المتزامنة إلى سقوط المئات من العناصر بين قتيل وجريح، مما أدى لتحييد القوة البشرية والقتالية للطرف الآخر بشكل كامل وإخراجه عن الخدمة الميدانية. ويتضح من ذلك أن صنعاء عندما أطلقت معادلة الحصار بالحصار في مواجهة السعودية كانت تدرك طبيعة قدراتها العسكرية وإمكاناتها التي تتيح لها فرض هذه المعادلة على أكثر من مستوى داخليا عبر التصدي للفصائل المسلحة المدعومة سعوديا وإفشال مخططاتها الهجومية، وخارجيا عبر امتلاك أدوات الضغط على الملاحة وفرض الحصار البحري، إلى جانب القدرة على استهداف المنشآت والبنى التحتية الحيوية داخل السعودية، بما يجعل المعادلة قائمة على قدرة عسكرية فعالة وفعلية وليست مجرد تهديدات.

0: ينادى الآن لأذان صلاة العصر ونواصل الآن متابعتنا الإخبارية. أقامت وزارة النفط والمعادن والوحدات التابعة لها اليوم بصنعاء فعالية خطابية احتفاء وابتهاجا بذكرى المولد النبوي الشريف على صاحبه والي أفضل الصلاة وأتم التسليم. وفي فعالية إحياء الذكرى تحدث نائب رئيس الهيئة العامة للأوقاف العلامة فؤاد ناجي بكلمة أكد فيها أن إحياؤنا لذكرى المولد النبوي هذا العام يصاحبها تصعيد خطير من قبل العدوان السعودي على بلادنا، مؤكدا أن الواجب علينا في هذه المرحلة هو توحيد الصف وجمع الكلمة في مواجهة هذا العدوان الإجرامي الباغي.
1: مناسبة هذا العام كيف أن الانتصارات بالتوالت قبل أن تأتي المناسبة، كرما من الله وفضلا من الله وجودا من الله سبحانه وتعالى علينا، فكيف حينما نحتفي به ولا سيما وشعار هذا العام هو آخر سورة الفتح، محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار. أول هذه الآية في أول السورة: إنا فتحنا لك فتحا مبينا. إذا كنا أشداء على الكفار رحماء بيننا، وإذا كنا كما قال الله تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا، فإن النتيجة الحتمية والمصير المقدر من الله سبحانه هو إنا فتحنا لك فتحا مبينا. نحن ما علينا إلا أن نكون كما قال الله، فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. ما يصاحب هذا الإحياء في هذا العام من تصعيد ومن مرحلة فك الحصار، وهذا يستوجب منا أن نكون بمستوى المرحلة وبمستوى المعركة، ولا سيما وشركة النفط هي أبرز من يعاني قطاع النفط. حينما نهتم بهذه المعركة فلن تكون شركة النفط مجرد مستوردة للنفط، بل ستصدر، وستكون اليمن لاعبا دوليا هاما في منظمة أوبك، وسيكون اليمن بسيطرته على باب المندب يفرض المعادلات التي تخدم الأمة والتي بها تحرر القضية الفلسطينية والتي بها يعتز اليمنيون وبها يعود اليمن الكبير واليمن السعيد واليمن العظيم الذي أهله الله بموقعه وثرواته وقيادته ومنهجه ومشروعه ليكون قائد الأمة العربية والإسلامية وسيد الجزيرة العربية.
0: من جانبه تحدث وكيل وزارة النفط والمعادن ناصر العجي بكلمة أشار فيها إلى أن الاحتفاء بالمولد النبوي الشريف وتجديد للنهج النبوي والسير على هداه والتمسك بقيم ومبادئ العدل والحرية والكرامة التي فطر الله الناس عليها.
2: إن الاحتفاء بالمولد النبوي الشريف ليس مجرد استذكار لسيرته العطرة ومبادئه وأخلاقه ومواقفه فقط، بل هو تجديد التمسك بقيم ونهج رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، قيم العدل والكرامة والحرية، ونستمد من مواقفه العظيمة الدروس في الصبر والثبات في مواجهة الظلم والاستكبار ونصرة الحق للمظلومين. وفي هذه المناسبة نستحضر بكل اعتزاز صمود شعبنا اليمني العزيز في مواجهة سنوات الحصار والعدوان، ونبارك لشعبنا وللسيد القائد ما تحقق من إنجازات ومواقف في مواجهة العدو السعودي وما أفرزته هذه المواقف من معادلات جديدة أكدت أن اليمن لم يعد كاملا للخضوع أو الإملاءات، وأن شعبه متمسك بحقه في الحرية والسيادة والاستقلال. إنما تشهده الساحة اليمنية اليوم من تصعيد في مواجهة العدو السعودي وما ترتب عليه من تطورات يؤكد أن استمرار العدوان والحصار لا يمكن أن يصنع أمنا واستقرارا سواء في اليمن أو في المنطقة، وأن الطريق الحقيقي للسلام يبدأ برفع الحصار ووقف العدوان واحترام سيادة اليمن وحق شعبه في أن ينعم بحرية وكرامة وأمن واستقرار، وأن يعيش عزيزا مستقلا بعيدا عن الوصايا والإملاءات الخارجية. كما أن هذه التطورات لا يمكن فصلها عن المشهد الإقليمي الأوسع الذي تشهده تحولات متسارعة تؤكد أن أمن المنطقة واستقرارها لن يتحقق بمنطق القوة والهيمنة، وإنما بالعدل والاحتكار واحترام حقوق الشعب وسيادة الدولة.
0: وكان الأستاذ علي ضوراني القائم بعمل المدير التنفيذي لشركة النفط اليمنية قد تحدث بكلمة أشار فيها إلى أهمية إحياء هذه الفعالية الغالية على قلب كل مسلم، مؤكدا أن الشعب اليمني منذ أيام الإسلام الأولى يحيي ذكرى المولد النبوي الشريف لمكانة وحب الرسول الأعظم وما جاء به من الهدى والنور والرحمة للعالمين جميعا.
1: الإخوة الحضور، إن العلاقة القائمة بين رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وبين اليمنيين هي علاقة فريدة متميزة لا يساويها ولا يماثلها أي علاقة. ليس هذا عن مبالغة، وإنما يثبت ذلك صلى الله عليه وآله وسلم في قوله وفعله. علاقة اليمنيين بالرسول صلى الله عليه وآله وسلم كانت وصلت إلى مرحلة أن كل طرف اعتبر نفسه هو الطرف الآخر، بل وهب نفسه للطرف الآخر. مصداقا لذلك ما حدث من الأنصار عندما قدموا كل ما يملكون ووضعوها بين يدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن قناعة ودراية. لم يكن ذلك منهم تسرعا، ولم يكن ذلك منهم سوء تقدير للموقف، ولم يكن منهم ذلك طمعا في غرض دنيوي، إنما كان ذلك عن اقتناع وحب لهذه الشخصية. لهذا في بيعة العقبة الثانية عندما بايع الأنصار رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على السمع والطاعة وعلى أن يفتوه بأرواحهم وأموالهم وكل ما يملكون،
0: أصدر قائد الثورة الإسلامية في إيران السيد مجتبى الخامنئي مجموعة من القرارات شاملة تعيين قادة جدد في مناصب عسكرية وأمنية رفيعة في البلد، بعد يوم من إصدار قرار تعيين رئيسا جديدا لمجلس الأمن القومي، وجميعها دفعت بشخصية أكثر عداء لأمريكا وسياستها في المنطقة. وشملت القرارات تعيين العميد أحمد وحيدي قائدا للحرس الثوري الإسلامي بعد ترقيته إلى رتبة لواء، فيما تولى لواء مصطفى إيزدي منصب نائب قائد الحرس الثوري، كما عين اللواء الطيار علي عبد الله رئيسا لهيئة الأركان العامة للقوة المسلحة، والعميد كوميتر حيدري نائبا لرئيس الأركان. وشملت التعيينات أيضا العميد البحري علي عظامي قائدا للقوة البحرية الحرس الثوري، وحجة الإسلام حسين طائب رئيسا لمنطقة أو منظمة تعبئة بسيج. وجاءت القرارات بعد يوم من تعيين اللواء محسن رضاي أمينا للمجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني خلفا لمحمد باقر ذو القدر، بالإضافة إلى جمعة بينه وهذا المنصب وممثل المرشد في المجلس. ويرى مراقبون أن التعيينات الأخيرة للقيادة الإيرانية تدفع بشخصيات محسوبة أكثر على النجاح المحافظ المقرب لقائد الثورة، والذي يدفع نحو الحفاظ على مضيق هرمز تحت السيادة الإيرانية وإخراج القوة الأمريكية من المنطقة. وفي هذا السياق يؤكد الصحافي الإيراني مجتبى حيدري أن هذه التعيينات بمنزلة رسالة للولايات المتحدة بأن طهران لن تتنازل، مضيفا أن الرسالة الأهم من التعيينات الجديدة أن النظام قائم ومستمر وليس هناك أي تنازل أو في أي ملف.
3: في الواقع نحن نتحدث عن إعادة ترتيب القيادة العسكرية في إيران بعد اختيار اللواء محسن رضائي يعني أمينا عاما للمجلس الأمن القومي الإيراني، وهو شخصية معروفة للغاية، شخصية لديه عقلية استراتيجية، عقلية اقتصادية، وهو كان مساعد الرئيس الراحل إبراهيم رئيسي في الشؤون الاقتصادية، وأيضا كان قائد حرس الثورة في الحرب 8 سنوات. بعد ذلك كان من المحتمل، يعني كانت هناك كل التوقعات كانت تشير إلى تغيير أو تعيينات في القادة العسكريين، خاصة بعد استشهاد يعني القادة في الحرب الأخيرة ضد إيران أو على إيران. لكن عندما نتحدث عن القادة الجدد نتحدث عن أهم الشخصيات، عندما نتحدث عن السيد وحيدي وهو قائد حرس الثورة هو أول قائد لقوات القدس، إذن هذه التعيينات فيها رسائل واضحة. الرسالة الأهم في هذه المرحلة أنه إيران تقول للولايات المتحدة أنه لا يوجد هناك أي تنازل، إيران لن تتنازل، إيران مستمرة. هناك قضية هامة عندما نتحدث عن السيد وحيدي أو حتى محسن رضائي أو كيومرت حيدري أو كل هذه الشخصيات وحتى الشيخ طائر، هذه يعني العقول وهذه الرجال هذه يعني في إيران هم يعتقدون أنه يجب استمرار الحرب حتى تحقيق الردع، وهم يعدون من المتشددين. طبعا عندما نتحدث عن التشدد، متشددين أمام الولايات المتحدة، هم يقولون أنه يجب محاسبة الكيان الصهيوني بسبب الاعتداءات والانتهاكات على إيران وأيضا على لبنان وعلى فلسطين. إذن في هذه المرحلة نحن نرى أنه قادة جدد ولكن لديهم يعني تاريخ طويل في إيران، هم يمسكون زمام الأمور، وهذا فيه كما ذكرت دلائل كثيرة ورسائل، رسالة واضحة للداخل أن الأمور تجري بانسيابية وأن يعني ما زال النظام قوي من الداخل، وأيضا رسالة إلى الخارج بأن النظام مستمر ولا يوجد هناك أي تنازل في أي ملف. عندما أقول أي ملف، نحن نتحدث عن بحرية الحرس وعن مضيق هرمز، نتحدث عن الرد الإيراني خاصة، وأن إيران تقول أنه أي عدوان مستقبلي سيقابل أو سيواجه بردود أكبر وأشد في المرحلة المقبلة.
0: إلى هنا نصل وإياكم إلى ختام متابعتنا الإخبارية لهذا اليوم، والتي استمعتم فيها الكثير والكثير من المواضيع، ومنها صنعاء تجهز المخطط الهجومي السعودي في مهده بالضربة الاستباقية، وزارة النفط والجهات التابعة لها تحيي ذكرى المولد النبوي الشريف، وتعيينات كبرى في هرم القيادة العسكرية الإيرانية. لكم أجمل تحية من الإدارة العامة الأخبار، من الأعداد سميع الزدين تقي، من الكمبيوتر والإنترنت سيمة إبراهيم، تنفيذ أمين السنحاني، وهي لكم مني أمل إبراهيم. إلى اللقاء.

0: وقفة إعلانية.
1: نص المادة 32 من قانون الزكاة، الفقرة باء: على كل مكلف أن يقدم إلى الهيئة إقرارا بمقدار الزكاة الواجبة عليه في وقت وجوبها، وفي حال عدم تقديم الإقرار في الموعد المحدد فيتم تقدير الزكاة الواجبة المستحقة عليه من قبل الهيئة من واقع ما يتوفر لديها من بيانات أو معلومات عن نشاط المكلف وإخطاره بذلك، وله التظلم فيما تم التقدير عليه. الهيئة العامة للزكاة.
2: أخي المستهلك، عند شراء المواد الغذائية بالوزن تأكد أن الميزان يحمل علامة وملصق التحقق والمعايرة من قبل الهيئة. خط الدفاع الأول: الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة.
3: اعلم أخي المواطن أن من أهم مصادر تلوث البيئة هو انبعاث عوادم السيارة الناتج من احتراق الوقود في محركها، فاحرص على التقليل من انبعاثات هذه العوادم. مع تحيات شركة النفط اليمنية.
4: الآن سرعة أعلى بنفس السعر مع سوبر ماكس بي دي اس ال من الاتصالات اليمنية. انترنت أسرع في الرفع والتنزيل، وثبات أعلى في الخدمة، واتصال مجاني داخل الشبكة. اشترك الآن واحصل على 40 جيجا بايت مجانا. سارع بزيارة أقرب مكتب للمبيعات أو اتصل بخدمة العملاء على الرقم المجاني 8-6-0. الاتصالات اليمنية، ليمن متصل.

واعبد الله ولا تنقطعي.

رحمة الله الكريم الأوسعين.

0: إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء تقدم
1: 60 دقيقة.
0: 60 دقيقة في عالم كبير
1: تتشعب أحداثه
0: وتتنوع قضاياه،
1: نجمع لكم الخبر
0: والحدث
1: والقصة،
0: نقرأها
1: ونحللها في 60 دقيقة.
0: 60 دقيقة
1: سامعين الأفاضل، أهلا ومرحبا بكم إلى حلقة اليوم من برنامج 60 دقيقة. بين دفتيها العديد من المواضيع والهامة، يصحبكم فيها من الإعداد ياسين أحمد شعبان ومن الإخراج جميل الورافي.

وفي فقرات 60 دقيقة، حديث الساعة، ميناء المخا من بوابة اقتصادية لليمن إلى قاعدة تحكم أمريكية صهيونية. شهد وشواهد، السعودية تغرق في استراتيجية خاطئة، واليمن أحبط خيارها البري بضربات استباقية. وراء الأحداث، الضغوط العسكرية والاقتصادية والبحرية اليمنية تضع السعودية أمام مسار استنزاف متشعب. وفي المرصد، مجلس السلام، محاولة ترامب لتقويض الأمم المتحدة وتهديد الكيانات متعددة الأقطاب.

0: وفي حديث الساعة، ميناء المخا من بوابة اقتصادية لليمن إلى قاعدة تحكم أمريكية صهيونية.
1: سعي للاحتلال والسيطرة، وأي منطقة يسيطرون عليها، من هو صاحب القرار فيها؟ عندما تأتون لتقولون تحرير، من هو صاحب القرار اليوم في المخاء؟ قولوها بصدق إن كنتم تعرفون للصدق معنى. من هو صاحب القرار الأول والأخير هناك؟ أليس هو الإماراتي؟ من هو صاحب القرار الأول والأخير والأعلى في عدن؟ أليس هو الإماراتي؟ والإماراتي من هو صاحب القرار فوقه وعليه وعلى رغم أنفه؟ أوليس هو الأمريكي؟ هذه هي الحقيقة، والمسألة مسألة غزو واحتلال أجنبي. الإماراتي فيه الضابط ينفذ أجندة لصالح الأمريكي والسعودي كذلك، وأنتم مجرد دمى وعبيد ومستغلين ومسترقين، تنفذون لهم خدمة القتال في الميدان لتكونوا أنتم الضحايا والخاسرين، لتكونوا أنتم من يفدونهم بالأرواح وتضحون في سبيلهم بأنفسكم وتسفكون لأجلهم دماءكم ودماء أبناء وطنكم. هذا الذي يحدث إلى جانب الغزاة من دول أخرى ومناطق أخرى.
0: يشهد ميناء المخاء الاستراتيجي على ساحل البحر الأحمر تحولات نفوذ بين دول العدوان السعودي وأيضا الإماراتي، شملت نقل إدارة الميناء لوجستيا من أبوظبي إلى الرياض في 2026 لاستخدامها كقاعدة متكاملة للإمدادات العسكرية، والتي تم استهدافها بما فيها من تحشيدات ومخازن أسلحة للعدو السعودي، وأيضا المعدات والمباني لإيواء قوات عسكرية إلى جانب أرتال عسكرية داخل الميناء، ما يشير إلى استخدامه كقاعدة لوجستية للإمدادات العسكرية السعودية.
2: هنا في ميناء المخا المطل على البحر الأحمر جنوب غرب اليمن القريب من باب المندب، ثقنة عسكرية على بوابة البحر الأحمر. مع مراقبة الميناء لأشهر طويلة، لاحظ فريق التحقيقات مباني عديدة شيدت واستعملت كمخازن للذخيرة والسلاح، وتطورات عدة طرأت على الميناء كان آخرها مدرجا عسكريا طويلا. صور حصرية حصل عليها فريق إيكاد من موقع بلانيت مطلع يناير كانون الثاني 2022، عد أول صور شديدة الوضوح تعرض إعلاميا، تظهر كيف اكتملت معالم المدرج العسكري الممتد على طول 2.4 كيلومتر. تكشف صور الأقمار الصناعية ربط المدرج بطريقين رئيسيين، يصل أحدهما لمدخل الميناء والآخر يتصل بلسان الميناء البحري، حيث تستقبل البضائع والعتاد العسكري. ونلاحظ رأسين في أول وآخر المدرج صمما لاستقبال الطائرات المروحية. وتكشف الصور توسعة كبيرة في الميناء أنشئت شمال المدرج الجديد، يرجح استخدامها في تخزين حاويات الشحن الكبيرة.
0: تسيطر قوات كيان العدو السعودي وأدواتها على ميناء المخا منذ مطلع السنة الجارية، والذي كان خاضعا للأداة الإماراتية التي سيطرت على الموانئ اليمنية منذ اليوم الأول للعدوان، نظرا لمواقعها الجغرافية الاستراتيجية التي تعد الأنسب لتقديم الخدمات الملاحية في المنطقة، حيث برزت هذه السيطرة مع مخططات أمريكية صهيونية تهدف إلى احتلال الموانئ اليمنية والمطلة على البحر الأحمر وخليج عدن والبحر العربي. وتعود جذور الاهتمام من قبل كيان العدو السعودي ومن قبله أيضا الإماراتي بالموانئ اليمنية إلى تسعينيات القرن الماضي، عندما أدرك الأعداء أهمية الاقتصاد للموانئ البحرية اليمنية، وأيضاً في دورها بتعزيز التجارة الدولية والاستثمارات وتطوير البنية التحتية اللوجستية. مدير تحرير صحيفة الثورة عباس السيد، يا ترى ما هي قراءتكم للمشهد في ميناء المخاء إلى جانب صوابية قرار قواتنا المسلحة لإفشال المشروع الصهيوني الأمريكي في المخاء الذي يستهدف اليمن برمته؟
3: في الحقيقة هذه الضربات التي توجهها القوات المسلحة لهذه الترشيدات يعني بالتأكيد لها أهمية بالغة وأهمية استراتيجية، أهمية استراتيجية كبيرة، من حيث أنه هذه الترشيدات يعني المملكة السعودية تعول عليها في السيطرة على اليمن، في تفكيك اليمن، في إبقاء اليمن مفككا ومغذعا وفي حالة حروب وفي حالة حصار وفي حالة تجويع. يعني هذه من أهم الأوراق التي يعني تلعب بها السعودية لتنفيذ مخططها داخل الجمهورية اليمنية. هذه معسكرات بالتأكيد هي تابعة للمملكة السعودية وتعتبر ميليشيا سعودية، قوات سعودية بالدرجة الأولى، لأنها ممولة من المملكة السعودية وتدار من وزارة الدفاع السعودية، ويعني يقودها ضباط سعوديون ابتداء من اللواء المسمى فهد السلمان الذي يسمونه قائد ما يسمى القوات المشتركة في اليمن، وهو في الحقيقة يعني هو يعني لا تعتبر إلا قوات غزو، قوات احتلال، سواء التي هي في مناطق شرق اليمن أو التي في جنوب غرب اليمن كما في المخاء أو التي في وسط اليمن كما في في في في مارب. يعني هذه قوات لها أجندات خبيثة ومرتبطة بأهداف منذ بداية العدوان على اليمن في مارس 2015. يعني على سبيل المثال هناك القوات التي في المخاء والتي يعني يضللون أهدافها ومواقف قياداتها بأنها من أهل الجمهورية، والمعروف بأنها قوات يعني يسعون إلى إنشاء كيان مستقل عن محافظة تعز وعن الجمهورية اليمنية بشكل عام، كيان يسيطر على المديرية الساحلية لمحافظة تعز ويكون مستقل. هم يهيئون لذلك منذ سنوات يعني، وكذلك التحشيدات والمكونات التي يعني ينشئونها في محافظات مختلفة، الغرض منها تفكيك اليمن بالدرجة الأولى. ولذلك تأتي هذه الضربات يعني لإفشال المخطط السعودي، المخطط العدوان الذي يهدف إلى تفكيك اليمن وإلى إبقائه تحت الهيمنة السعودية. تركيز العدوان الأمريكي السعودي على على على منطقة المخا وجنوب البحر الأحمر بما فيها باب المندب، يعني هو تركيز كان من بداية انطلاق العدوان على اليمن، لأنه يريدون أن يعني يسيطروا على هذه المساحة الجغرافية الممتدة عبر مديرية المخا وذواب وكذلك منطقة المضاربة والعارة. يعني كل هذه المناطق التي تطل على البحر الأحمر هي مناطق يعني تقريبا صحراوية تتمتع بقلة من السكان، ولذلك منذ بداية استيلائهم على هذه المنطقة والقوات التي في تلك المنطقة ويعملون حتى على إحداث تغيير ديموغرافي داخل هذه المساحة، بحيث أنه كثير من الموظفين الذين كانوا يعملون في مدينة المخا تم إقصاؤهم من وظائفهم وتم ترحيلهم، بما في ذلك كما نعلم الذين كانوا يقطنون داخل المدينة السكنية التي الخاصة بمحطة الكهرباء المخا، وهم يعني عددهم كان عدد هؤلاء الموظفين وعائلتهم بالآلاف، تم ترحيلهم بالكامل وتم يعني استيراد مرتزقة من مناطق مختلفة للسكن في هذه المدينة، كما تم قلب أيضا يعني سكان آخرون لكثير من المناطق داخل مديرية ذباب وكذلك داخل مديرية المخا، يعني تمهيدا لجعلها كيانا مستقلا. ولذلك ما تقوم به هذه القوات يعني هو دور خبيث جدا، من أسوأ الأدوار الخطيرة التي يعني تهدد استقرار اليمن وتهدد وحدته. وهي السيطرة على تلك المنطقة التي تطل على باب المندب من خلال تلك القوات التي يعني يعتبرونها بأنها يمنية وهي في الحقيقة ممولة سعوديا وإماراتيا وأمريكيا، وهناك تنسيق مستمر بين الكيان الإسرائيلي وقيادة هذه الميليشيات في تلك المناطق بتنسيق مع المملكة السعودية نفسها التي تتماهى مع الأجندة الأمريكية والتي تحاول يعني هي أيضا السيطرة على الممرات البحرية. يعني الهدف أمريكي أيضا وهو هدف يتقاطع مع أهداف السعودية بتفكيك اليمن، هدف أمريكي بالسيطرة على الممرات البحرية وإنشاء كيانات تابعة مستقلة لها مستقلة عن البلدان الأصلية يعني تمهيدا ل يعني السيطرة. ولذلك فإن الاستهداف هذه القوات هو في الحقيقة يعني ضربة استباقية مهمة يعني ويعني خطوة أساسية لتفكيك المخطط السعودي وإفشال المخطط السعودي الأمريكي الإسرائيلي بشكل خاص، خصوصا في المخا. نحن نعرف الأهداف الإسرائيلية في منطقة البحر الأحمر وفي باب المندب أيضا، هذه الأهداف لا تخضع على أي منذ تأسيس هذا الكيان. يعني مهما يعني الهدف الإسرائيلي هو السيطرة على البحر الأحمر وتحويله إلى بحيرة يهودية، وكذلك السيطرة على باب المندب. ولذلك هذه القوات تعمل في إطار هذه الأجندة الصهيونية الأمريكية السعودية، وهذه الضربات في الحقيقة كما قلنا هي تعمل لإفشال هذا المخطط الذي يعتبر أسوأ مخطط يعني يحدث باليمن واليمنيين. ولذلك هذه فرصة لكل اليمنيين أن يتوحدوا في هذه المعركة، لأن هذه المعركة هي فرصة لتوحيد اليمن، فرصة لنيل استقلال اليمن، فرصة لإفشال كل المخططات الصهيونية تسعى لتفكيك اليمن، وبشكل خاص لمحافظة تعز بالذات التي تعتبر المخا هي الرئة الأساسية لمحافظة تعز. يعني أصبحت هذه يعني بعيدة عن محافظة تعز ويجري يعني فصلها على المحافظة بشكل عام. لذلك على أبناء محافظة تعز أن يكون لهم موقف ودور في هذه المعركة التي تستهدف يعني احتلال أهم المديريات في محافظة تعز.
4: ميناء المخا إلى الآن ما يزال موقع عسكري للتحالف العربي، ولم يسمحوا لعمال الميناء أو عمال أو الصيادين بالاصطياد إلى الآن، ولكن سمحوا لهم في منطقة الجديد وهي بعيدة ومكلفة للصيادين.
5: شلوا الميناء، شلوا المنشآت كلها، البحر وقفوا، لا نشتغل في البحر لا نشتغل في الميناء، جالسين هنا نلعب دمنا في القهاوي في الشوارع.
0: تعد ضربات موجعة التي توجهها قواتنا المسلحة اليمنية لإفشال أحدث مخططات التحشيد العسكري التي يقودها كيان العدو السعودي وأدواته في جبهة المخاء مارب وحضرموت، ثمرة لجهوزية عالية وليقظة أمنية عسكرية استباقية أحبطت محاولات إعادة ترتيب صفوف قوى العدوان واستنساخ أدوات المرتزقة لفرض واقع ميداني جديد يخدم أجندات قوى الهيمنة الاستعمارية. هذه التحشدات العدوانية المشبوهة تأتي في توقيت مكشوف يكشف عن رغبة العدو السعودي الخبيثة في دفع اليمنيين للاقتتال البيني ولإشعال الفتن الداخلية بغية التهرب الفاضح من التزامات هذا الكيان القانونية والأخلاقية تجاه الشعب اليمني.
6: البحرية السابعة للدول المشاركة في عملية عاصفة الحزم بقيادة حكومة المملكة العربية السعودية بفرض حصار ثم حظر بحري على جميع السواحل والموانئ اليمنية.
7: الجهة الوحيدة المخولة بإعطاء تصريح بأي وسائل نقل جوية أو بحرية هي قيادة الاتحاد.
8: صنعاء تعلن عن عملية عسكرية جديدة واسعة ونوعية استهدفت معسكرات ومخازن أسلحة وحشودا عسكرية سعودية في المخا. العملية نفذت بعدد كبير من الصواريخ البالستية والطائرات المسيرة. عشرات القتلى والجرحى سقطوا بينهم سعوديون.
9: قتلى وجرحى في المخا باستخدام عشرات الطائرات المسيرة والصواريخ، طبعا تدمير معدات استهداف تحشيدات، تدمير أيضا العديد من المخازن الأسلحة. وهلما جرى على هذا السياق، طبعا أيضا كان هناك يعني ناس لقوا مصرعهم سعوديين ومرتزقة يمنيين.
8: البيان العسكري يؤكد استمرار الرصد والتعقب والضرب المباشر لأي تحرك أو تحشيد سعودي، كما يرفض الزج بأبناء اليمن في صراعات تخدم الأجندات التآمرية لأعداء الأمة.
10: الرسالة الثالثة أعتقد هي باتجاه باب المندب ومسألة الحصار بالحصار بشكل كامل، وهذه الضربة تبعث برسالة أن القوات اليمنية قادرة على إغلاق باب المندب وقادرة على تنفيذ حصار مطلق.
8: المعادلة واضحة، الحصار بالحصار والتصعيد بالتصعيد، ومن يحشد على اليمن سيدفع ثمن تحشيده، ومن يرفع سقف التصعيد سيجد صنعاء ترفع سقف الرد.
0: كيان العدو السعودي يسعى بكل الطرق الملتوية للتنصل من استحقاقة السلام ودفع التعويضات العادلة وإعادة الإعمار جراء العدوان الغاشم والحصار الظالم المستمر منذ 12 عام، محاولا ترحيل أزماته وتغطية فشله عبر تحريك أدواته الرخيصة لعرقلة أي تسوية حقيقية ترفع المعاناة عن كاهل الملايين من أبناء الشعب اليمني. وتؤكد العمليات النوعية والدقيقة التي تنفذها قواتنا المسلحة اليمنية أن المؤسسة العسكرية تمتلك بنك أهداف متكامل إلى جانب رؤية استراتيجية واضحة للتعامل مع أي تحرك عدائي. الكاتب والمحلل السياسي العراقي قاسم العبودي، ما الذي تريده السعودية من اليمنيين؟
11: بسم الله الرحمن الرحيم، مساء الخير عليكم. اسمحوا لنا أن نزف التهاني للأخ قائد الثورة السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي وسير رئيس الجمهورية وكل أركان الحكومة اليمنية وللشعب اليمني المقاوم ولكل أبناء المحور المقاوم بهذه الانتصارات الباهرة التي اليوم أفلجت صدور المؤمنين ورفعت رؤوس المسلمين عالية. هذا أولا. فلننطلق من السؤال الثاني، ما الذي تريده السعودية من اليمنيين؟ ما الذي تريده السعودية من العراقيين؟ وما الذي تريده السعودية من الأخوة في جنوب لبنان؟ لأنه بصراحة لا أستطيع أن أسأل السؤال الرابع، ما الذي تريده السعودية من الإيرانيون؟ الإيرانيون أكبر من السعوديون بقدرات عادة كبيرة جدا، فنبقى في المحور المقاوم الذي غير يعني. المطلوب اليوم من الشعب اليمني أن يكون مفكك، أن يرجع مرة أخرى اليمن الشمالي واليمن الجنوبي، وهناك جيوب يمنية عذرا لهذه المفردة تعمل لصالح آل سعود وللمملكة السعودية، حتى يكون هناك انشطار بالحاضنة اليمنية والشعب اليمني. هذا العدوان المبيت ضد المحور المقاوم سواء كان في اليمن في العراق عندما تم استهداف أبناء الحشد الشعبي قبل أيام في تلك الغارة الإرهابية السعودية أصلية وأمريكية على بغداد وباقي المحافظات الأخرى، أقول المراد منه هو ترويض المحور المقاوم الذي بدأ يبطل المخططات الرامية لتقطيع أوصال المحور المقاوم أولا ودول منطقة الشرق الأوسط، باعتبار هنالك استراتيجية يعمل عليها الأمريكان والصهاينة يطلقون عليها اسم الشرق الأوسط الجديد. لذلك اليوم يعني نرى أنه محاولات سعودية لاستهداف اليمن. المشروع السعودي أعتقد هو أخطر المشاريع حاليا في منطقة الشرق الأوسط، لأنه يتماهى بطريقة أخرى مع ما يريده ترامب وما يريده نتنياهو. فأنا أعتقد اليوم ما حصل في اليمن من ضربات استباقية موجعة للعدو السعودي، وبالتالي موجعة للعدو الأمريكي والصهيوني، لأن هؤلاء عبارة عن أدوات. أنا أسف أنه أبناء السعودية الناس مسلمين، لكن للأسف الشديد يعني يساقون بهذه الطريقة إلى مخاطر القتل ومخاطر الاستهداف من قبل ملوكهم وحاكميهم. المطلوب اليوم هو يعني إخضاع اليمن والحاضنة اليمنية إلى مسألة التنسيق وإلى مسألة الفرقة وإلى مسألة خروج اليمن من المحور المقاوم الذي بدأ يثقل كثيرا على السعوديين وعلى الصهاينة. يجب أن نكون على يقظة وعلى حذر، لأنه السعوديون يعني متماهين مع المخطط الصهيوني، فأعتقد أنه أسياد هؤلاء سوف يتركوهم. هناك أقمار صناعية أمريكية، هناك تطور تكنولوجي حاد كبير عند إسرائيل وعند الأمريكان، لكنه هناك تطور كبير جدا لا يمكن لهؤلاء تصوره، هو إصرار أبناء الشعب اليمني على انتزاع حقوقهم وفك الحصار عن مطار صنعاء، وبالتالي فك الحصار عن الشعب اليمني بأكمله. وأقول يعني للمؤمنين اللي يتابعون الآن، لا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون بإذن الله تعالى، لأنه من يدافع بشرف عن قضايا الأمة الإسلامية أعتقد سوف يكون الله سبحانه وتعالى معه، وسوف يقضي الكافرين من الصهاينة الأمريكان أمثال آل سعود والسعوديين بشكل عام.
12: رسالة مني لأهل اليمن، هذا الفيديو يتمنى ما في يمني على وجه الأرض ما يسمعه، والله إن الحكومة السعودية ما تتمنى لبلدكم الخير، والأدلة كثير راح أعطيكم منها إنه في ملايين اليمنيين عايشين عندنا في السعودية وتحت نظام العبودية والكفالة وتمارس عليهم أبشع أنواع الذلة. والدليل الآخر إن المناطق اللي في اليمن اللي تحت النظام السعودي فيها الفقر أكثر من حكومة صنعاء. الحكومة السعودية تتعامل مع اليمنيين بكل ذلة وداخل اليمن حتى تنهب ثرواتكم. تتفق أو تختلف مع حكومة صنعاء، ولكن والله هي الحكومة الوحيدة اللي تريد أن تكسر الوصاية الخليجية في اليمن. هم الآن بدأوا أكبر معركة ضد المرتزقة العملاء اللي يريدون اليمن أن لا تكون لها سيادة. اليمن فيها خيرات الله، ولكن الشعب اليمني فقير بسبب هذه التدخلات. وبس تطردوا الحكومة السعودية من بلدكم، أنتم اليمنيين بينكم راح تسدون بين بعض، وإذا شفتوا جماعة صنعاء يلفون ويدور قوموا عليهم وإحنا معاكم. ولكن في هذا الوقت واجب على كل يمني أن يدعم حكومة صنعاء لتحرير بلدها، ويشهد الله الخير كله راح يجي. اللي عمر السعودية وبنى السعودية كلهم تجار يمنيين وأيدي يمنية عاملة، وللأسف اليمن هي من أفقر الدول. كل الناس قاعدة تستفيد من اليمن إلا اليمنيين، فاطردوا كل محتل وسدوا بينكم وصدقوني بتشوفوا.
0: لم يعد التصعيد السعودي على بلادنا يمر دون ثمن، ولم تعد محاولة إعادة تحشيد القوات السعودية ومرتزقتها وفرض الحصار قادرة على تغيير معادلة الميدان. فصنعاء التي خبرت سنوات العدوان والحصار تؤكد مجددا أن زمن الضرب من طرف واحد انتهى، وأن كل تحشيد عدواني سيكون هدفا مشروعا للرد. التحشيد السعودي تحت النار لدى المحلل السياسي حمود مثنى.
13: ماذا يعني تكوين عدد هائل من المعسكرات التي دربت في تبوك ودربت الأردن ودربت في العربي السعودية وداخل اليمن بالعشرات أو عشرة الآلاف؟ ماذا يعني من قبل السعودية؟ هل هذه السعودية تقدم من أجل عيون اليمنيين، من أجل محبة اليمنيين أن يحافظوا على دولتهم ويحافظوا على ثروتهم ويحافظوا على موقعهم الجغرافي، أم أن هذا الدعم وهذا التدريب وهذا الضخ الهائل من الأموال لهذه الجماعات من أجل ماذا؟ من أجل أن تكون هذه الجماعة الدولة قوية ومستقلة على الإطلاق، مجرد عقل فتنوي اقتتال داخلي تحقيق مقولة صهيونية للبنتاغون الأمريكي وهي نظرية أرمي له الحبل ودعه يشنب نفسه بنفسه، بمعنى الشعب أمة، بمعنى جماعة عندما نريد استهدافها نفرق فيما بين البيت عن طريق هذا الشن، عن طريق الاقتتال الداخلي، وهي أخطر. لا يمكن أن يحقق عدو مهما كانت قوته انتصار على أي أمة أو على أي شعب ما لم يكن هناك التدام داخلي ويكون هناك تمزق وخلاف داخلي. وبالتالي هذه التحشدات التي تحدث لصالح من؟ هل نريد أن نقول لهم هل لديكم الثقه المطلقة بأن هذه التحشدات وهذه المعسكرات هي من أجل إقامة دولة يمنية قوية واحدة موحدة على الأراضي اليمنية تحافظ على استقلالها وتحافظ على قوتها وترفع الوصاية عليها؟ إذا كان هذا الأمر حقيقي كان الشعب يلتف حولهم ويقدمون نموذج على الواقع، لكن ما يحدث هو تكوين جماعات ومعسكرات ذات لون مذهبي وعقائدي يناقض ما لدى الحكومة. طبعا ننطلق من استراتيجية الاستعداد لمواجهة حرب وجودية مع السعودية ومع حلفها. بالتأكيد عندما يتبنى جماعة أو سيار أو حكومة أو دولة أو جهة هذا المفهوم أو هذه الاستراتيجية، لابد أن يدرك تماما أن هذا العدو أيادي وأدوات داخل البلاد تتمثل بالجانب الأمني وتتمثل بقوة عسكرية وبالتالي عندما يكون لديها المعرفة الكاملة بالقدرات وإمكانيات وتحشدات أدوات العدو وإمكانيات العدو العسكرية والمادية والجغرافية التي من خلالها يتعامل مع قطاع العسكري. إذن الضربة المزدوجة أو العمل المزدوج في آن واحد كتل هذه الاستراتيجية وهذه المقدرة وهذا الاستعداد، وبالتالي توصل رسالتين، رسالة للداخل ورسالة للخارج. المتمثل بالرسالة في الداخل، عود نحن أولى بأن نكون أيدينا مع بعض لمواجهة الآخر، أي أو يتجنب أحدنا والذي يقف مع العدو اللحنة التاريخية وأيضا الهلاك أو الموت ويدفع حياة ثمن لأجندة خارجية ذات أجندتها. يعني هل لدى الداخل مشروع حضاري، مشروع استقلال، مشروع ثوري، مشروع تنموي لاستقلال لدولة، القيام دولة قوية لا يقبل تدخل أي كان إقليمي أو عربي أو دولي على هذه البلاد؟ هذا جانب. إذن الجانب والرسالة الأخرى للخارج المتمثلة بأن لدينا القدرة مواجهتكم أو الإضرار بهم استراتيجيا في الجانب العسكري وفي الجانب الاقتصادي كأحد المراحل التي يتصاعد فيها هذه الاستهداف، لكي نعود أو نرجع مرة أخرى لتوجيه رسالة أن السلام فيما بين البين كدولة اليمن والسعودية هو أسلم وهو أأمن وهو أقل كلفة من الاقتتال والمواجهة العسكرية. داخل أيضا حقن دماءنا وشرعنة الاستعداد أو مد الأيدي والتعاون مع الخارج لمواجهة الداخل، وأيضا لعنة التاريخ التي تتمثل بالرفض وتقبيح كل عمل كل عميل بكل عميل مد يدي الخارج لإضرار بوطنه تحت أي سقف من السقوف أو تحت أي مبرر. وبالتالي الآن نتحدث عن تنفيذ عملي لتلك الاستراتيجية التي تحدثنا عنها في بداية حديثنا.
1: تريدون أن يكون اليمن بكله وهذا الشعب بكله برصيده التاريخي بهويته الإيمانية بشرفه بقبائله الحرة والعزيزة بمكوناته بكل أنواعها مجرد خول وعبيد وخدم لديكم تحت أقدامكم وأقذيتكم؟ هذا أبعد من عين الشمس. كم المسافة ما بين الأرض وبين الشمس؟ أليست مسافة بعيدة جدا، مليارات الكيلوهات؟ هذا أبعد عليكم من عين الشمس.

0: وتستمر وإياكم 60 دقيقة عبر أثير إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء البرنامج العام وشاهد وشواهد. السعودية تغرق في استراتيجية خاطئة، واليمن أحبط خيارها البري بضربات استباقية.
1: نحن شعب حر، الحرية تجري في دمائنا، الحرية هي ديننا. نحن لن نقبل أن نكون عبيدا إلا لله، لأنه ربنا ملكنا إلهنا. ولذلك من يريد أن يستعبدنا من دون الله سنجاهده في سبيل الله، سنقاتله في سبيل الله. من يريد أن يتحكم بنا في حياتنا في كل أمورنا وشؤوننا فلا نفعل شيئا إلا بإذنه، ولا نتحرك أي حركة إلا بموافقته، خسئ أن نقبل منه بذلك. وعندما يأتي التوصيف السعودي لخروج مرضى من اليمن للعلاج بأنه تصرف خطير وغير مقبول ولا يمكن السماح به، هذا عبارة عن طغيان، عن تكبر، عن عدوان، عن إجرام. ومن يسعى لذلك فهو معتد، هو مجرم، هو ظالم. إذا كانت مشكلة السعودي معنا هي حريتنا، هي مطاراتنا، موانئنا، ثروتنا، أرضنا، بضائعنا، حركتنا، خروج مرضانا للعلاج، علاقاتنا في إطار عالمنا الإسلامي، مواقفنا ضد أمريكا وإسرائيل، فهو في موقف وموقع الباغي، الظالم، المعتدي، المتكبر، الذي يورط نفسه بكل ما لذلك من تداعيات، معادلات الحصار بالحصار. وإذا اتجه العدو السعودي للتصعيد الشامل، اتجهنا للتصعيد الشامل، ولدى شعبنا كل مقومات الثبات وكل عوامل النصر، فقط ثقة بالله، استعانة بالله، توكل على الله، تحرك في سبيل الله، حرية وكرامة، فطرة إنسانية، تحرك في قضية عادلة. نحن شعب مظلوم، مظلومية واضحة.
0: الانتصارات الميدانية المتنى

0: ربما كانت قراءة نتائج عام واحد من عمر العدوان السعودي وحلفائه على اليمن كافية لتوضيح صورة الفشل الكبير الذي مني به ذلك التحالف العدواني المشؤوم، وهو ما يؤكد أن الاستمرار في خوض عدوان فاشل منذ البداية لا يعدو كونه غباء وجنونا محضا. وليس ذلك فحسب، فقد مضى الكيان السعودي الوظيفي بدافع إشباع جنون العظمة لأنات متعالية في ممارسة السلوك العدواني الإجرامي على مدى 12 عاما، مخلفا مئات الآلاف من الشهداء والجرحى ومثلهم من المرضى المحرومين من السفر لتلقي العلاج في الخارج، وأضعاف أولئك من الطلاب والمسافرين العالقين بسبب إغلاق مطار صنعاء الدولي، بالإضافة إلى مليارات الدولارات من الخسائر الاقتصادية التي نتجت عن تدمير البنية التحتية للاقتصاد والخدمات وإغلاق الموانئ والمطارات وتعقيد عمليات الاستيراد ونقل البنك المركزي إلى عدن وقطع المرتبات، بالإضافة إلى حرمان الشعب من ثرواته وخيراته وتحويل عائدات الثروات الوطنية إلى البنك الأهلي السعودي، مع ممارسة أبشع المجازر الجماعية وحرب الإبادة وحصار وخنق شعب بأكمله وتركه على حافة المجاعة كي يموت جوعا في أقصى وأبشع مأساة إنسانية عبر التاريخ. ورغم أن هذا الكيان الوظيفي المعتدي قد هزم شر هزيمة أمام صمود الشعب اليمني وضربات المجاهدين الأبطال من أبناء الجيش والقوات المسلحة اليمنية، إلا أنه مضى بدافع من جنون العظمة في أداء دور المنتصر، محاولا فرض هيمنته المفقودة وتوظيف المفاوضات والدبلوماسية لتحقيق ما عجز عن تحقيقه في ميدان المواجهة العسكرية، دون أن يعي أن عليه كطرف مهزوم أن يكف عن كل مظاهر عدوانه وحصاره، وأن يرفع يده عن أرض اليمن وثرواته، وأن يمضي في تنفيذ استحقاقات السلام بصمت. لكن ما حصل هو عكس ذلك تماما. لم يكن الغباء المركب أو الحماقة التي أعيت من يداويها السبب الوحيد في استمرار العدو السعودي على ذلك النهج الإجرامي الوحشي، فعلاوة على ذلك يمكن القول إن سيكولوجية هذا العدو قد انطوت على كم من هائل من عقد النقص المركب والشعور بالدونية ونزعات الإجرام والتوحش والانتقام غير المبرر الأكثر قبحا وتطرفا، والأمراض النفسية والوساوس القهرية وجنون العظمة والعنصرية الفجة وعداء الآخر لليمني خاصة وللعربي وللمسلم بشكل عام. هذه الشخصية المفعمة بكل مظاهر القبح والتطرف والعدوانية والمشبعة بكل أشكال الانحراف القيمي والأخلاقي والديني، المجسدة لكل تصورات ومواقف ومشاريع إبليس الرجيم الملعون ذاته، وقد أصبحت أكبر مستنقع للضلال وأخطر بؤرة للفساد وللإفساد، مستهدفة بذلك الدين الإسلامي والمقدسات والمسلمين بشكل علني وسافر وبكل أشكال ومشاريع الاستهداف والإفساد والإضلال بذات النفسية الإبليسية المريضة والغطرسة والكبر والصلف الترمبي. مضى الكيان السعودي الوظيفي متعاليا على الواقع ومتغيراته الميدانية، متجاهلا طبيعة وعمق التحولات الجيوسياسية، معتقدا بذات القلب الفرعوني المستكبر أن عدم اعترافه بقوة خصومه وما تحقق لهم من المعجزات والتأييد الإلهي سوف يمحو كل انتصاراتهم ومكاسبهم، وسوف يعيدهم حتما إلى حظيرة العبودية والتبعية له ولأسياده اليهود والنصارى، آملا في نيل رضاهم واستحقاق حمايتهم، وهم الذين عجزوا عن حماية أنفسهم وأصولهم ومقتصباتهم حين تورطوا في العدوان على الشعب اليمني والمواجهة المباشرة. لم يكن من العقل أو الحكمة أو الدهاء السياسي أن يجرب الكيان السعودي المعادي قوته حين كسرت قوة أسياده، أن يحاول الانتصار حيث هزم وهزمت آلهته أمريكا وكيان الاحتلال الصهيوني.
1: السعودية حاليا أمام خيارين، يا بدها تكف شر عن بلاد المسلمين أو بسرعة بدها تروح تعمل تحالف لأطفاء الحرائق.
2: في الوقت الذي تسعى فيه قوى العدوان لإبقاء حالة الحصار وضخ الشائعات الإعلامية للتغطية على عجزها الميداني، تحسم المعادلة العسكرية والسياسية

0: تحسم المسار باتجاه استراتيجية التصعيد بالتصعيد، تثبيتا للحقوق الوطنية المشروعة، ردا على أي حماقة قتالية أو مخططات إجرامية. المحلل السياسي سفيان العماري متحدثا عن قبح الإعلام المعادي في تزييف الحقائق.
1: يعني واضح أنه هذا دا السعودية دائما عندما تكون في في في زاوية حرجة دائما يعني توجه إعلامها ويعني الدباغة الإلكترونية باتجاه أنه هذه المناطق دائما يعني مناطق مدنية وإنسانية وكذا، بينما أنه لا يدخلها أحد ولا يصلها أحد لا بالجانب الإنساني ولا حتى بالجانب المدني. لكن هذا طبعا الإعلام هو يعني واضح جدا يعبر عن حالة الصدمة التي وقعت فيها السعودية، لأنه حقيقة كان المخطط كبير جدا، كان المخطط هو الدفع بكافة القوى اليمنية للاحتلال الداخلي من أجل الضغط على صنعاء وصنع القرار عن مسألة الحصار بالحصار، وعن خطة أيضا صنعاء للحصار السعودية ودفعها دفعا إلى طاولة المفاوضات لتقديم التنازلات المناسبة للشعب اليمني. لكن حقيقة هم حتى في إعلامهم فيه يعني حالة من القصور، ويعني ويظهر على حتى الإعلام حالة الفوضى، بحيث أنه يعني أنا تابعت اليوم بعض وسائل الإعلام يعني التابعة لهم يصبوا على أن هذه المناطق المدنية، بينما يظهر في يعني جزء من الشاشة يعني وجود يعني قوارب عسكرية وسفن عسكرية واضحة جدا للعيان، و وهذا طبعا يدل على ارتباك كبير جدا في التناول الإعلامي، خاصة أنه لم يكن متوقع بأنه يعني الجيش اليمني سيتحرك بهذا السرعة. طبعا التحرك الجيش اليمني لم يأتي جزافا أو عملية عاطفية أو ارتجال، لا هو حقيقة هذا العمليات يعني واضح جدا هناك رصد استخبارات لهذه التحركات منذ وقت مبكر عندما أخذت وضعية الهجوم، وأخذت وضعية طبعا واضح جدا بأنه كانت يعني خرجت هذه المعسكرات من مناطق الحشد إلى مناطق التشكيل، بدأ هنا تحرك العمليات اليمنية بضرب هذه التشكيلات وهي في مدى، وهذا ما أربك الطرف الآخر وأرسل رسالة واضحة سياسية وعسكرية. الرسالة السياسية هي أنه لا جدوى من التحرك ومحاولة شغل الجيش اليمني والتشكيلات اليمنية بحروب داخلية، وأنه هذا المسألة يعني مرصودة، وبالتالي لن تسمح صنعاء يعني بهذا التوجه أو بهذا يعني الخطة يعني على التمرير. هذه واحدة. المسألة الثانية وهي مسألة سياسية بأنه لا مجال للحل سوى عبر تقديم التنازلات التي يعني يطمح عليها الشعب اليمني في مسألة الحقوق، هذه مسألة واضحة ويجب علينا أن يعني نكرس الضوء عليها. وهناك مسألة أخرى يعني يبدو لي هكذا بأنه لا يسلط الضوء عليها، وهو فكرة أنه أن تكون اليمن أو الجنوب المحتل يعني يكون بديل للقواعد الأمريكية التي سحقت من قبل قوات إيران في الخليج العربي، هذه مسألة برضو مستبعدة. ولذلك بعد أن تم رصد يعني هذه التحركات ورصد أيضا كذلك إبرار لبعض القوات الأجنبية الموجودة في مطار ريان في أماكن أخرى في قاعدة العمد، هي كانت تمهد أيضا كذلك لهذا التوجه الأجنبي الطويل الأمد، ولذلك حركة صنعاء في هذا الأساس. ولذلك صنعاء واضح جدا صحيح مسألة الحقوق هي مسألة رئيسية وخط أحمر، وأيضا مسألة خروج القوات الأجنبية بشكل مزمن بشكل خطة يعني واضحة بإشراف الأمم المتحدة بإشراف من حتى الوسطاء، هذه مسألة يعني ممكن مناقشتها. لكن مسألة الخروج هذه مسألة بالنسبة لصنعاء مسألة حياة أو موت، ولذلك حركة صنعاء من هذا الأسس ومن وفي هذا الإطار. من يحب الوطن ويحب هذا الشعب لا يقصف هذا الشعب ولا يهيئ ويرتب لقصف هذا الشعب، فقط كل ذنبه أنه طالب بحقوقه وحقه في ثرواته السيادية، هذا واحد. الشيء الثاني، من يحب الوطن لا يعطي رأس جسر لقوات أجنبية اليوم يعاد يعني إعادة يعني تشكيلها، وهناك طائرات نزلت ببعض الإمدادات وبعض طرف العمليات المتحركة والثابتة الموجودة الآن في مطار الريان وفي غير وفي أكثر من نقطة في يعني المطارات العسكرية، يعني من أجل أن يكون هناك احتلال طويل الأمد من قبل قوات أجنبية وقوات دولية. هذا بعيد عن الوطن وبعيد عن مصلحة الوطن، و آخر من يتكلم عن مصلحة الوطن هم الأمم المتحدة، لأنهم هم من ساهموا وأوغلوا في دماء أبناء شعبهم. هذا هو ردنا عليهم. أما بالنسبة لمسألة الحديث اليوم عن الجانب الإنسانية فإحنا رأينا إنسانيتهم واضحة وصريحة في مطار صنعاء من خلال عدوانها، حتى إنسانيتهم متجلية أمامنا، متجلية طبعا في غاراتهم على يعني المدنيين والعزل وأيضا الأطفال والنساء طوال 10 سنوات، يعني هم يعني آخر من يتكلم عن هذا المجلس. أما اليوم هي معركة، معركة وجودية بالنسبة للقوى الوطنية خلافة في صنعاء، هي معركة وجودية، مسألتين مهمتين خطين أحمرين لا يمكن التنازل عنهما، حقوق الشعب اليمني في الحياة الكريمة وفي استغلال ثرواته السيادية، وأيضا كذلك حقه بالخط الأحمر الثاني، هو مستحيل استحالة كاملة أن يوافق الشعب اليمني بأي شكل من أشكال التواجد قوة أجنبية قوية تلمت حتى لو كانت تحمل صبغة دولية. واليوم على فكرة يعني حتى مسألة التحالفات اللي الآن تتغنى بها الإعلام السعودي، سواء كان ما حصل في اتفاق مكة وهذا كان الاستجداء الرخيص لمشاعر الأمة الإسلامية، وأيضا كذلك من خلال التحالفات البحرية، طبعا هذا نتيجة ضعف شديد في موقف السعودية على المستوى الدولي. المستوى الدولي والشرعة الدولية لم تعد مع السعودية في نفس الخندق، خاصة في خلال هذه المرحلة ما استطاعت السعودية أن تخرجها قبل 11 عام التي تمثلت بقرار 2016، هذا القرار الظالم. اليوم أصبح يعني خلف ظهورنا، وأصبح اليوم يعني الأجواء على المستوى الدولي غير مهيئة يعني لخروج قرار مثل هذا، ولذلك تجد أنه يعني يتم يعني إلقاء بعض البيانات لجانا وكذا، لكن هناك صعوبة كبيرة جدا في أن تحصل السعودية على هذا الغطاء الدولي، ولذلك اليوم تحاول تعويض ذلك من خلال هذه التحالفات الورقية التي خبرناها ولم تجدي نفعا، لا تحالف 18 دولة ولا تحالفات البحرية سبايدس وغيرها والرخاء وكل أنواع هذه التحالفات كلها كانت عبارة عن يعني حركة سورية سياسية من حاولة أنه يعني التوقيع على التراجع موقف السعودية على المستوى الدولي.
0: لم تعد صنعاء اليوم كما كانت بالأمس، فسنوات الحرب والحصار والمواجهة مع كيان بني سعود العدواني والقوى الموالية لبني سعود لم تنجح في إخضاع اليمن، أسهمت في صناعة واقع جديد فرض نفسه على المشهد الإقليمي. صنعاء اليوم تقف وهي تمتلك قدرات سياسية عسكرية متراكمة، وليس طرفا يمكن تجاوزه أو حتى التعامل معه بمنطق سنوات الأولى للحرب. صنعاء لم تعد تنتظر وصول الخطر إلى مراحله المتقدمة حتى تتحرك، إنما أصبحت تعتمد على منظومة متطورة من الرصد والاستطلاع وجمع المعلومات بما يسمح لها بالتعامل مع التحركات العسكرية في وقت مبكر. المحلل السياسي حسن عليان، كيف أسقطت القوات المسلحة اليمنية أوهام الكيان السعودي العدواني؟
2: بسم الله الرحمن الرحيم، التحية إلى السيد عبد الملك حفظه الله، إلى كل الشعب اليمني بكل أطيافه ومكوناته، إلى القوات المسلحة درع الوطن والقبائل أيضا الذين لهم دور كبير في هذا المجال. المهم في هذا أن اليمن اليوم يخوض حرب استباقية، وحرب أيضا تعتمد على الاستخبارات وعلى الرصد والتتبع، وهذه مقدرة جديدة وهذا إضافة نوعية لمسألة المسار التي قامت به القوات المسلحة اليمنية بالقيادة الرشيدة للسيد عبد الملك بهذه الخصافة، بهذه الدقة، بهذه المتابعة الحثيثة في مسألة استهداف دقيق جدا لكل هذه التحشيدات التي يتواجد فيها قوات يعني تابعة للعدوان السعودي، يعني برعاية أمريكية للأسف. يعني هو بشكل أو بآخر أن هناك فسحة من المجال من الأمل كانت يعني تعطى للسعودية منذ 22 يعني من 2022 ما يسمى الهدن المتتابعة، وكانت يعني عمليا اليمن عندما قبلت في هذا المسار كانت هي في موقع قوة وليس في موقع ضعف، وأعطت أيضا للوسطاء مساحة كبيرة، وخصوصا الوسيط العماني السيد محمد عبد السلام كان بشكل دائم يلتقي كل الوفود. لذلك أعتقد أن تعريف الدور السعودي الجديد، الانتقال من التهدئة إلى التصعيد، وبدأ أن تكون في مسألة أن يكون كما قال السيد المشرف أن كلفة الحرب كبيرة، يعني أقل بكثير، عفوا أكبر بكثير من كلفة العدالة والسلام، وأيضا الذهاب إلى تطبيق خارطة الطريق والسلام الذي كان معمولا به. أما أن ترضخ السعودية للرغبات الأمريكية والصهيونية، وكذلك أن تكون أداة طيعة في هذا المجال في ضرب حركات المقاومة وحركات التحرر وحركات الإيمان في هذه الأمة التي عملية عادت النور مرة أخرى لأمة أرادت أن تكون ميتة عمليا في مواجهة كل التحديات، حتى في مواجهة الغطرسة الأمريكية الصهيونية. وخير شاهد كان العمل الإبادي الذي حصل في غزة وفي لبنان. لذلك الذي يقوم به اليوم اليمن إضافة للعمل الاستخباراتي الدقيق وأيضا الاستباقي في استهداف التحشيدات في كل المساحة التي تنتشر فيها القوات المعادية السعودية ومركز خطيئة، وذلك أيضا في بيانات متتالية من القوات المسلحة من السيد عبد الملك من كل القيادات الفاعلة في حكم في اليمن، بأيضا للمغرر بهم أن يعودوا إلى وطنهم إلى ضميرهم، لأن هذه الطريق التي يدفعون بها باتجاه أن يكونوا عملاء لأعداء الوطن عمليا لا يقلون عداوة عمن يحمل السلاح في وجه أبناء وطني وأبناء جلدتي. اليمن فعليا في مواجهة غاية الأهمية، أيضا استكمال لكل المسارات الماضية على المستوى السياسي والدبلوماسي والإنمائي، وأيضا مسألة التمكين في داخل اليمن، كل المسارات هي مترابطة بعضها ببعض، هذا كله بفضل الوعي والثبات اليمني أهل الإيمان والحكمة بقيادة القائد الرشيد العادل والحكيم، أعني بذلك السيد عبد الملك حفظه الله. لذلك على السعودية أن تدرك من يوم 16 الشهر يعني 16 تموز في الخطاب الشهير الذي ألقاه السيد عبد الملك تحذير خلال 48 ساعة ستسمعون شيئا جديدا إلى مسيرة أيضا المسيرة المليونية، أيضا يعني التحذير والنفير بهذا المعنى. ولذلك كان يوم 20 الشهر هو الفصل في مسألة أن اليمن عندما يقول يفعل، ولكن واضح أن السعودية كانت تعتقد بأن هذا الأمر ليس بمقدور اليمن أن يقوم بهذا الأمر، ولكن أنهم نسوا أن خلال السنوات العدوان بالمئات الآلاف من الغارات بقتل عشرات الآلاف من أبناء اليمن دون ذنب، وأيضا استهداف البنية التحتية والمقدرات اليمنية، أيضا ارتباطا بالسياسة الأمريكية الصهيونية التي تريد أن تستبيح هذه المنطقة، كما كان يصفهم السيد عبد الملك البقرة الحمود، كان عندما يعني ينضب بهذا المعنى هم يأخذونها إلى الذبح. ها هي الآن السعودية تذهب أيضا بملء إرادتها باتجاه عدوان جديد، أيضا بالشراكة مع أمريكا في العدوان على العراق، كذلك في العدوان على حركة المقاومة في لبنان وحزب الله، في المشاركة أيضا في استهداف الجمهورية وفي أيضا استهداف حركات التحرر حتى فلسطين. كان هناك مشروع تطبيق أو تنفيذ خطة السكك الحديدية التي تنطلق من الحجاز عبر الأردن باتجاه حيفا، كل ذلك أيضا في دعم مطلق لهذا الكيان الغار والقاتل في وجه، في بدل أن تكون هذه المساعدات وهذه التحالفات التركية وأيضا مع باكستان أو غيره.
0: وراء الأحداث، الضغوط العسكرية والاقتصادية والبحرية اليمنية تضع السعودية أمام مسار استنزاف متشعب. قراءة في دلالة التصعيد ومسار المواجهة لدى الخبير الاقتصادي سليم الجعدلي.
3: بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى الطيبين الطاهرين، والحمد لله الجاهل ولما انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل. محمد بن سلمان ذلك الذي وضع الرؤية للسعودية العام 2030 ما يسميها رؤية 2030، ماذا كانت النتيجة؟ كانت النتيجة أن تكبدت السعودية أكثر من 100 مليار دولار غرامات لفسخ العقود التي جاب بها، وبالتالي أعلن العالم أجمع وأعلنت السعودية فشلها في تحقيق الرؤية، وأبرزها كان مشروع نيوم كانت تكلفة تتقدر تتعدى تريليون دولار إضافة إلى نقطة مهمة. طبعا العالم يدرك جميعا، وفي الأخير هناك بيانات هي بيانات التدفق النفطي اليومي، وللعلم مدير شركة أرامكو نفسه الذي صرح قال بأنه لن تؤثر عليه الهجمات، صرح قبل يومين بأن تلك الهجمات قد ربما تعطل إمدادات الأطلاق العالمية، إضافة إلى نقطة مهمة. طبعا هناك مواقع محايدة وهي مواقع متخصصة في متابعة المخاطر البحرية، أبرز ما ورد في التقرير اليومي ليوم أمس، أكد التقرير الصادر عن موقع ويند وورد تخصص في تحليل المخاطر البحرية أن أكثر من 58% من السفن النفطية السعودية قد انخفض عملية الدخول إلى ميناء ينبوع وكذلك التصدير منها. طبعا البديل الوحيد لمضيق هرمز كان خط شرق غرب ما يسمى بخط أنبوب الخليج. تالي السعودية بعد أن حققت استقرار بعد أزمة أو ما يسمى بمضيق أزمة مضيق هرمز كانت بتشغل ذلك الخط بطاقة تصل إلى 7 ملايين برميل يوميا. لكن الآن بعد أن أعلنت القوات المسلحة وبالذات أنها أعلنت يوم 5 أغسطس بأنها استهدفت السفينة وفاء أمام ميناء ينبع وبالتالي حددت الحركة سواء في شمال البحر الأحمر أو في جنوبه، وللعلم لندرك العدو السعودي لأن القوات المسلحة بالحمد لله في عملية طوفان الأقصى وصلت إلى البحر الأبيض المتوسط وإلى المحيط الهندي والبحر العربي، وبالتالي الآن كل السفن السعودية في المرمى القوات المسلحة، إضافة إلى نقطة مهمة. طبعا هناك بيانات التي تحكم بها على قدرة القوات المسلحة في إحكام الحصار وهي القيمة السوقية لشركة أرامكو. خفضت القيمة السوقية لشركة أرامكو خلال 20 يوم، ونحن نتحدث عن إعلان من يوم 19 يوليو إلى اليوم، فقدت شركة أرامكو أكثر من 40 مليار دولار، إضافة إلى شركة بحري السعودية فقدت قرابة 4 مليار دولار، إضافة إلى خسائر خلال 20 يوم تقدر ب 6 مليار دولار خسائر النفط الغير مصدر، وبالتالي نتحدث عن قرابة 50 مليار دولار كانت كافية لدفع مرتبات الشعب اليمني لأكثر من 12 عام، وبالتالي ما خسرت العدو السعودي والشركات السعودية خلال 20 يوم يعادل مرتبات الشعب اليمني أكثر من 12 عام، وبالتالي يعرف السعودي يجب أن يدرك أن تكلفة رفع الحصار على الشعب اليمني هي أقل كلفة على دفع أو استهداف اقتصاده وشركاته النفطية.
0: وفي المرصد، مجلس السلام محاولة ترامب لتقويض الأمم المتحدة وتهديد النظام متعدد الأقطاب.
4: في الأسبوع الأول من شهر أغسطس الحالي أعلن رئيس وزراء الكيان الصهيوني عن تحضير قواته دوليا وهيئات متعاقدة مع مجلس السلام للدخول إلى غزة بذريعة إعادة إعمار القطاع وإدارة العمليات الانتقالية من حكم حركة المقاومة الإسلامية حماس إلى إدارة دولية بقيادة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. هذا يعيد طرح النقاش حول مجلس السلام الذي أطلقه ترامب في يناير 2026، وقد انبثق المجلس عن قرار مجلس الأمن 2803 الصادر في 2025، وقد تبنى مجلس السلام خطة السلام الأمريكية هذه لغزة لمنحها صلاحية إدارة قطاع غزة خلال مرحلة انتقالية مفتوحة زمنيا. محللون ومراقبون رأوا أن مجلس السلام هذا لم يكن مقتصرا على غزة، بل إنه شكل في جوهره محاولة من قبل الولايات المتحدة خاصة رئيسها دونالد ترامب لجعلها بديلا عن الأمم المتحدة ولتكون تحت الهيمنة الكاملة لواشنطن. الجدير بالذكر أن ميثاق مجلس السلام الذي نشر في 18 من يناير 2026 قد حدد أهدافه على أن تكون الأولويات مرتكزة في تعزيز الاستقرار واستعادة الحكم الشرعي وضمان سلام دائم في مناطق النزاع، وقد نصب ترامب نفسه رئيسا للمنظمة مدى الحياة وبصلاحيات استثنائية تمنحه وحده صلاحية تفسير الميثاق وتعيين أعضاء مجلس السلام وتشكيل هيئاته المختلفة، بل وحتى منحه وحدة صلاحية اختيار من سيخلفه في المنصب. إضافة إلى ذلك فإن العضوية في هذا النادي مغلقة ويتم الحصول عليها عن طريق الدعوة المباشرة من قبل دونالد ترامب نفسه فقط، على ألا تقل مساهمة المرشحين للعضوية عن مليار دولار لكل عضو، وعلى أن تتخذ القرارات فقط بالأغلبية للأصوات وتخضع لموقفة الرئيس قبل التصديق عليها لتكون نافذة. تختلف هذه البنية جوهريا عن مبادئ الأمم المتحدة حيث تتساوى جميع الدول فيما بينها ولا تتخذ قرارات مجلس الأمن إلا بمواقف جميع أعضاء مجلس الأمن دائمي العضوية، وتقوم بنية مجلس السلام على تركيبة هرمية تتمتع فيها أمريكا خاصة ترامب بالصوت الحاسم دون أن يكون ملزما بمواقف الدول الأخرى الدائمة العضوية في مجلس الأمن أو في غيرها من أعضاء المجلس الذين ينتخبون دوريا. هذا جعل موسكو وبيجين تمتنعان عن التصويت على القرار رقم 2803، ولذلك فإن الدول والقوى العالمية تجد نفسها مضطرة إلى الاختيار بين منظومتين متنافستين، ما يزيد من مخاطر ضرب القانون الدولي والدفع باتجاه اعتماد معايير عالمية مزدوجة، عدا عن دفع الصراعات إلى التصاعد والسعي إلى ضبطها واحتوائها.
0: ستون دقيقة.

0: الخامسة مساء في استديوهاتنا في إذاعة الجمهورية اليمنية في صنعاء، البرنامج العام. التحية لكم سامعين الأفاضل، وهذا موجز بأهم الأنباء. أعلن رئيس الوفد الوطني المفاوض محمد عبد السلام أن الوفد يواصل اتصالاته ولقاءاته مع مختلف الأطراف الإقليمية والدولية لتوضيح موقف اليمن من التطورات الرهينة بالتزامن مع العدوان الذي يتعرض له الشعب اليمني. وأوضح أن صنعاء التزمت بالهدنة وخفض التصعيد طوال 4 سنوات، لم تنفذ أي عمل عدواني ضد السعودية، إلا أن الجانب السعودي استغل هذه الهدنة للتصعيد المدروس في الجوانب الاقتصادية والمعيشية بهدف إرهاق الشعب اليمني. ارتكبت قوات كيان العدو الصهيوني منذ فجر اليوم 7 انتهاكات جديدة لهدنة غزة، وقالت وكالة سند الفلسطينية للأنباء إن دبابات العدو أطلقت النار تجاه المناطق الشرقية لمدينة دير البلحة وسط قطاع غزة. وفي الضفة الغربية المحتلة، شنت قوات كيان العدو الصهيوني حملة اعتقالات ومداهمات في أنحاء متفرقة، حيث طالت تلك الاعتقالات 22 مواطنا فلسطيني بينهم طفل من ذوي الإعاقة. شهد جنوب لبنان سلسلة غارات إلى جانب القصف المدفعي الصهيوني تركزت في محيط النبطية ووادي الحجير، وسط تقارير عن أضرار لاحقت بسيارة إسعاف خلال توجهها إلى موقع غارة استهدفت سيارة عند أطراف النبطية أدت إلى وقوع إصابات بحالة حرجة. فيما اندلعت حرائق في أطراف بلدة النبطية الفوقى أسفل ترلة الدبيشة إثر القصف المدفعي الصهيوني مع سماع ذوي انفجارات، ونفذت قوات كيان العدو الصهيوني تفجيرات في بلدة زوطر الشرقية. أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن قواتها نفذت ضربات جوية دقيقة استهدفت مواقع تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، أسفرت عن تدمير 3 أهداف عسكرية. من صنعاء إذاعة الجمهورية اليمنية، البرنامج العام، قدمنا موجزا لأهم الأنباء.
1: وقفة إعلانية.
2: حين ترمى القمامة في الشارع تبدأ سلسلة أضرار تمتد إلى الصحة والمظهر العام، وخلال ساعات قليلة تتحول إلى بؤرة تشوه للمنظر العام وتجلب الحشرات، ويصبح المكان بيئة غير آمنة. ضع مخلفاتك في الحاوية المخصصة لها أو سلمها لسيارة النظافة، فالنظافة تبدأ منك. مع تحيات مركز التوعية البيئية بأمانة العاصمة صنعاء.
3: نص المادة 41 من قانون الزكاة: تتولى الهيئة الإشراف على شؤون الزكاة والقيام بتحصيلها وصرفها وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية في مصارفها 8، وكذا تلقي الهبات والتبرعات والصدقات لدعم موارد الزكاة، ويكون لها مكاتب في أمانة العاصمة وكافة محافظات الجمهورية ومديرياتها. الهيئة العامة للزكاة.
4: أخي السائق، احرص على عمل صيانة دورية لسيارتك وتغيير الزيت في الوقت المناسب، لأن ذلك يقلل من استهلاك الوقود ويجعل السيارة تعمل بكفاءة عالية. مع تحيات شركة النفط اليمنية.
5: الآن سرعة أعلى بنفس السعر مع سوبر ماكس VDSL من الاتصالات اليمنية. إنترنت أسرع في الرفع والتنزيل، وثبات أعلى في الخدمة، واتصال مجاني داخل الشبكة. اشترك الآن واحصل على 40 جيجا بايت مجاناً. سارع بزيارة أقرب مكتب للمبيعات أو اتصل بخدمة العملاء على الرقم المجاني 8-6-0. الاتصالات اليمنية ليمن متصل.
3: في تاريخ الإسلام هداة وأعلام يضيئون بالقرآن ويبددون الظلام. الإمام الهادي، لمحات من سيرة الإمام الهادي إلى الحق يحيى بن الحسين بن القاسم عليه السلام. نفحات من الجهاد والعلم والإحسان في بلد الحكمة والإيمان. إنتاج مركز الإعلام الثوري. الإمام الهادي يكتبه علي أحمد السياني، يخرجه نياز الرازحي، إشراف هاشم أحمد شرف الدين.
6: الحلقة 25.
7: ووالله يا قوم لتتمنوني سريعا بعد أن يأتي من يبتاع نساءكم بالدينار والدينارين والثلاثة، ولا يغرينكم بلباس الجوع والخوف.
8: أتقصد من قبل آل يعفر وآل طريف يا إمام؟
7: كلا يا قوم، ليس منا ولا من آل يعفر ولا من آل طريف، ولكن من غيرهم. ولتعرفن صدق قولي قريبا، جزاء من الله على فعلكم وخذلانا منه على صنيعكم. وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. صدق الله العظيم.

0: أرأيتم خطتي وما أفضت إليه من نصر مؤزر على العلوي وأنصاره؟ نصر دون أن تسال منا قطرة دم.
1: فعلا يا ابن جراح، لكن لا أدري من أملى عليك خطتك.
2: أتشك في ذكائي وحسن تفكيري يا ابن خلف؟
1: كلا كلا، أنا لا أشك، ولكني لا أدري كيف نزل عليك الذكاء فجأة.
2: أسمعتم يا قوم؟ أسمعتم كيف أن هذا الرجل يتباهى ويتعالى ويتبجح على أسياده اليعفريين؟
1: بل نحن آل طريف، أسيادك وأسياد أمثالك أيها الغبي.
3: ما هذا الذي أسمع أيها الأغبياء؟ أتشعلون بيننا الفتنة وتفضون تحالفنا وتفسدون علينا سعادتنا برحيل العلوي وعودة الملك لنا؟
1: أجل أجل يا أسعد اليعفوري، هذا هو كلام العقلاء، من يسعون للم الشم لا لخلق الفرقة والانقسام. وعليك أن تعقل ابن عمك.
0: يا لك من ماكر مخادع.
3: إذا لم نتعقل جميعا فما زال الرجل العلوي على رمية حجر، فلو علم بخلافنا لعاد وقضى علينا جميعا.
1: صدقت يا أسعد، ولكم أتمنى أن يكتسب منك أخي ابن الجراح شيئا من التروي والعقلانية.
0: أتقول أخي؟ حسنا يا أخي إبراهيم ابن خلف.
3: إذن لنتناسى ما حدث ونطوي أي صفحة تؤدي إلى خلافاتنا، ونبدأ في النقاش حول ما ينفعنا ويرتب لإمارتنا لما فيه مصلحتنا.
1: حديثك يشفي كل الجراحات يا أسعد، ويعلم الله أنني لا أحمل أي حقد أو ضغينة على أخي ابن جراح، وإثباتا على ذلك ها أنا أقوم لعناقه طالبا منه العفو والمسامحة.
0: حسنا، وإذا كان بدر مني ما يسيء أطلب منك المسامحة.
1: إذن فلنحتفل الليلة احتفالا كبيرا، وليستمتع الجميع فرحا برحيل العلوي عن صنعاء، وليفعل كل يعفري وطريفي وجفتمي ما يحلو له فيها.
4: تالله لكأني أشاهد المستقبل القريب لا تقوم لنا فيه قائمة، طالما نحن بعيدون عن كتاب الله وعترة النبي.
5: يا إلهي، هؤلاء حراس بني يعفر وبني طريف.
6: اسمعوا يا أهل صنعاء وتجارها وأغنياءها، اسمعوا هذا النداء من ملوك آل يعفر وآل طريف وأمرائهم. لقد ناصرتم ودعمتم ومددتم الرجل العلوي بالمال والمؤن، وجاء آل يعفر وآل طريف لخلاصكم وإخراج عدونا جميعا.
7: حسنا، ولكم شكرنا وامتناننا.
6: أسمعتم؟ أسمعتم ماذا قال هذا التاجر؟ لسنا في حاجة لشكركم وامتنانكم.
7: فماذا تريدون إذن يا قائد الحرس؟
6: أن تدفعوا ما لديكم من متأخرات منذ دخول العلوي حتى خروجه.
7: ولكن هذا الظلم يا أخي.
6: ماذا تقول أيها الرجل الأرعن؟ بل وستدفعون أموالا نظير حمايتكم وتأمينكم وخلاصكم من الرجل العلوي وأنصاره.
7: ولكن هذا ظلم.
8: أجل هذا ظلم، هذا أمر لا يرضي الله ولا رسوله. لن ندفع قنطارا مما تطلبون.
6: أيها الحراس، ماذا تنتظرون؟ هيا ينهبوا كل دكاكينهم وحتى منازلهم.
7: أهذا هو العيش الرغيد الذي وعدتمونا به يا آل يعفر وآل طريف؟
6: يبدو أنكم ما زلتم خونة موالين للعلوي. انهبوا أيها الحراس كل شيء، ومن اعترض عليكم فكتفوه أو فاقتلوه.
9: ماذا تكتب يا أخي الحسين بن عبد الله الطبري؟
10: جواب الإمام الهادي على مسألة جديدة وجهتها له.
9: فما هي المسألة؟
10: لن أخبرك هذه المرة إلا بعد أن أختبرك في المسألة التي راجعناها معا مؤخرا.
9: أتشك في ذهنيتي وقوة ذاكرتي يا حسين؟
10: ستثبت لي قوة ذاكرتك إذا حدثتني عن مسألة الأخيرة وجواب الإمام عليها.
9: حسناً، ابدأ أنت وأنا سأكمل.
10: البداية لا تسر، ولكن لك ما طلبت. ها اسمع، لقد أجاب الإمام وقال: ومما سألت عنه وأحببت الجواب فيه ما كان من مجيء كبراء أهل صنعاء إلينا ومشائخهم، وما سألونا من التقدم إليهم والمسير إلى بلدهم، فأخبرناهم بقلة ذات اليد وأننا لا نطيق الإنفاق على العسكر ولا نجد إلى ذلك سبيلا، فذكروا أنهم يعينون ويجتهدون وأن أهل البلد على ذلك مجمعون. فلتكمل أنت.
9: لاحظ أنك تقرأ من الورقة التي كتبت، ومع هذا سأنتقي لك من ذاكرتي القوية أهم ما جاء في جواب الإمام على مسألتك.
10: هيا، فأنا في شوق لأحكم على ذاكرتك.
9: حسنا، فلما صرنا إليهم كتب على الناس على قدر طاقتهم بل دون طاقتهم ودونها، وقد علمت كيف كان فعل أمير المؤمنين علي بن أبي طالب صلوات الله عليه حين دخل البصرة. وللإمام المحق العادل المستحق أن يأخذ من المسلمين العفو من أموالهم اليسير الذي لا يضرهم فيرده على صلاحهم وصلاح بلدهم، ويدفع العدو الفاجر عن أموالهم وحرمهم ودمائهم.
10: ما شاء الله، ذاكرة قوية فعلا يا أخي محمد بن سعيد اليرسمي، ولكن هل هذا فقط كل ما لديك؟
9: لا، فاسمع أيضا، إن ذلك من حسن النظر لهم الذي لا يجوز له عند الله غيره، إذ لا يجد منه بدا ولا عن أخذه مندفعا، وإلا لم يكن إلا انفضاض عسكره وهلاك المجاهدين الذين معه أو أخذ ما يأخذ من رعيته، لأنه إن قصر في ذلك انفض العسكر وافترقت الجماعة فذل الإمام والمؤمنون وهلكت الرعية المستضعفون وقوي عليهم الأعداء الفاجرون وملكتهم الجبابرة الطاغون، فأخذوا الأموال وقتلوا الرجال وأهلكوا الأطفال واصطلموا الأموال ومات الحق وظهر الباطل والفسق.
10: دوما تذهلني بقدرتك على الحفظ يا محمد، وهو الحفظ الذي مصدره الوعي الكامل بما يقوله الإمام الهادي سلام الله عليه.
9: فأختم لك بخاتمة جوابه كي لا تختبرني مرة أخرى.
10: لن أختبرك ثانية، فتالله لقد أذهلتني، ولكن فلتخبرني.
9: اختتم الإمام جوابه على مسألتك يا حسين قائلا: فافهم هداك الله ما به قلنا وفي ذلك احتججنا، فإن الحجج في ذلك تكثر لو بها نطقنا، ويسير ذلك يغني عند أهل العقل عن كثيره ويجتزى عن الكثير فيه بيسيره.
10: ليس بغريب على صاحب الإمام الهادي أن يكون بهذه النباهة والمقدرة،
9: وليس بغريب عليك أنت أيضا يا طبري، فأنت صاحبه كذلك. نحمد الله على ما أنعم به علينا من صحبته، وأسأله أن يجزيه عنا خير الجزاء.

0: أنا بين يديك تلبية لطلبك يا مولاي إبراهيم بن خلف.
1: مرحبا بك يا حكيم آل طريف، أريد استشارتك في أمر.
0: تفضل، فكل آذان صاغية.
1: أيرضيك يا حكيم ما يخطط له آل يعفر لسلب ملكنا وإمارتنا ومصادرة ما يرسله لنا جميعا بنو العباس؟
0: سأكون صريحا وصادقا معك يا مولاي إن قبلت.
1: ما دعوتك إلا لأستمع منك الصدق والصراحة.
0: إذن اسمع.
1: تفضل أيها الرجل الحكيم.
0: لأكون صادقا معك علي أن أقول إنه لا يرضيني شيء مما يحدث بين آل طريف وآل يعفر.
1: أرجو أن توضح الأمر يا حكيم.
0: الخلاف بينكما، نهب المستضعفين في صنعاء، المؤامرات فيما بينكم، رضوخكم للدسائس والمؤامرات ليس التي يحوكها بنو العباس وحسب، بل وحلفاؤه الأتراك.
1: وماذا بعد يا حكيم؟ يبدو أن في جعبتك الكثير، فأخرجه ولا تقلق.
0: أتمنحني الأمانة يا مولاي؟
1: نعم نعم، قل ما لديك.
0: حسنا، سآتيك بها صريحة. لا يمكن أن يتوحد آل يعفر وآل طريف، لأن كل منهما يتربص بالآخر.
1: فما نصيحتك؟
0: آل يعفر يتربصون بك وبآل طريف، والجفاتهم يتربصون بكما معا. وإن كنت تريد النصيحة يا مولاي فإني أنصحك بأن تدعو الإمام الهادي للعودة إلى صنعاء.
1: ماذا تقول أيها الحكيم؟
0: صدقني يا مولاي، لن يستطيع أن يوحد قبائل اليمن سوى الإمام الهادي. وانظر كيف وحد القبائل في المناطق التي بايعته وتمكن من حل كل المشاكل فيها، فانعكس هذا إيجابا على حياة الناس ومعيشتهم، حيث تمكنوا من الزراعة والتجارة.
1: طلبت مشورتك في أمر محدد يا حكيم، فإذا بك تتجاوز ما طلبته منك، ما كدنا ننعم بمصالحنا التي استعدناها حتى تريدني أن أعيد العلوي ليحول بيننا وبينها مرة أخرى.
0: كنت تنتظر مشورة توافق هواك يا مولاي ابن خلف، لكنك قد منحتني الأمان.
1: كأنك تريد أن أتنازل لآل يعفر بملكنا وإمارتنا، أو أن أتنازل بها للعلوي الذي عاد إلى صعدة واتخذ منها مستقرا له وعاصمة لدولته؟ أتريدهم حكاما لدول وإمارات وأبقى أنا وآل طريف بلا سلطة؟
0: أعد التفكير فيما نصحتك به يا مولاي، فلا أمان إلا لجانب الإمام الهادي. أما آل يعفر فهم أهل مكر وخداع، وعليك أن تتجنب ما يحوكه لك الجفاتهم أتباع بني العباس والأتراك المماليك، فهم والله لا يضمرون إلا شرا لجميع أهل اليمن.
1: أغرب عن وجهي يا نذير الشؤم، هيا أغرب.
2: لا وألف لا، تالله لن أترك آل يعفر يتآمرون على ملكنا وحقوقنا وإمارتنا، وفي عين تطرف ولا أعود للعلوي.
1: يا قائد الجيش،
3: عليك أن تباغت قادة آل يعفر وتلقي بهم في سجون صنعاء، خاصة أسعد اليعفري وابن جراح وذلك المدعو أبا الخير.
4: والآن انصرف يا سليم وعد إلي في موعدك.
5: أمرك يا مولاي.
4: الحمد لك يا الله على ما أسبغت علينا من نعمك ومننت علينا من إحسانك وكرمك، وبينت لنا من الهدى وأنقذتنا من الضلالة والرداء بإقامة حججك وتواتر رسلك صلوات الله عليهم، ومحكم آياتك وتفصيل بيناتك رحمة لعبادك ودعاء لهم إلى ثوابك وإخراجا لهم من عقابك. أشهد أنك الله وحدك لا شريك لك، ولا أتخذ معك إلها ولا من دونك ربا ولا وليا. أؤمن بملائكتك وكتبك ورسلك والبعث بعد الموت، وبالحساب والجنة والنار، وأن الآخرة هي دار القرار، لا ينقطع ثوابها ولا يبيد عقابها ولا يموت فيها أهلها وهم في جزائهم خالدون. وإني راض بقضائك، مسلم لأمرك، فأعني يا الله أن أتقيك في سري وعلانيتي، وأن أرجوك وأخافك، فأنت عدل كريم رحيم حكيم، لا تكلف عبادك إلا ما يطيقون، ولا تسألهم إلا ما يجدون، ولا تجازيهم إلا بما يكسبون ويعملون. فاكتبني يا الله بين المؤمنين المسلمين المحسنين، من المتقين الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. واجعلني الله ممن قلت فيه إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. أسألك يا الله الرضا والرضوان، وأن ترزقني حسن الجهاد في سبيلك والشهادة، فإن ذلك أفضل ما أعطي العاملون. من هذا أنت يا سليم؟ ما عجل بك الليلة في غير حينك؟
0: أعذرني يا مولاي، فقد طال اصطحابي لك إلى المسجد في هذا الجزء من الليل، فسولت لي نفسي وغلبني هواي لمعرفة ما تفعل.
4: حملتك يا سليم من الأيمان أغلظها، ألا حدثت بما رأيت أحدا في حياتي، فإذا مت أو استشهدت فأنت حر.
0: أقسم يا مولاي أقسم.
5: كان الإمام الهادي يحيى بن الحسين عليه السلام قد ضاقت نفسه لما رأى من عدم وفاء الناس وقلة حبهم للدين وأهله، فكرس جهوده في صعدة لإصلاح شؤون البلاد التي أعلنت له البيعة وانقادت لحكمه، وعكف على ترسيخ ثقافة القرآن بين أوساط الناس هناك ومواجهة حركات التمرد فيها.
6: أترى أي حال وصلنا إليه يا أمير أسعد؟ أمراء آل يعفر وخيرة رجالهم في السجون.
7: ومسجوننا ممن يا ابن جراح؟ من آل طريف عبيدنا
6: إبراهيم بن خلف وحسين بن جفتم. يا للمقادير، كيف تكرم وضيعا وتهين عزيزا؟
7: يعلم الله كيف حال أبي الخير وإخواننا في تلك السجون.
6: لا شك أنهم في حال مضنية.
7: لقد كدنا نكون معهم لولا مغادرتنا صنعاء قبل خديعة ابن خلف لنا.
6: هذا من حسن حظنا.
7: ألا تظنها عقوبة إلهية لما عملنا من عداء وغدر وخيانة وكراهية للرجل العلوي من أبناء رسول الله؟
6: لا أستبعد ذلك، ولكن كان ابن جفتم وآل طريف أحق منا بالعقوبة، فهم أكثر حقدا وعداوة للرجل العلوي.
7: وما أدراك ما تخبئه لهم المقادير والقدرة الإلهية من عقاب؟
6: أفنترك إخواننا في السجون ما يقارب العام دون أن نحرك ساكنا؟ إن ذلك يعني نهاية تاريخنا آل يعفر.
7: ليس أمامنا سوى خيار واحد.
6: فأسعفني به يا أسعد.
7: حسنا، اسمع.
5: الإمام الهادي، مع تحيات مركز الإعلام الثوري

سبحان علنا من غيوب سبحان علنا من غيوب عجبا لتصوره في الخطوب تغدو على تغدو على موج النفوس وتجتني ثمر القلوب.

واستغفري لذنوبك الرحمن واستغفري

ولطالما ينجو الفتى بتقاه ولطالما

أنا العبد المقر بكل ذنب، أنا العبد.

أفر إليك منك وأين إلا إليك يفر منك المستجير أفر إليك.

بعفوك إن عفوت وخصم ظني وكم من ذلة لي في القضايا وكم من ذلة لي في الخطايا وأنت علي ذو ستر ومن إذا فكرت في ندمي أضفت أناملي وفرغت سني يظن الناس بي خير وإني

وظني

0: إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى الأنبياء والمرسلين. أيها الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وهذا قبس من نور آية. سنقبس اليوم بإذن الله تعالى من قوله تعالى: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. صدق الله العظيم. هذه هي الآيات 155 إلى 57 من سورة البقرة، وهي سورة مدنية، والآيات تأتي بعد الآيات التي قرر الله فيها قبلة المسلمين بأنها البيت الحرام، وبعد أن وعدهم بأنهم سيكونون أمة وسطا وشهداء على الناس، وختم تلك الآيات بقوله: فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. ثم بدأ الخطاب لهم من جديد بقوله: يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين، ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. ومن هذا العرض السريع لما سبقها من الآيات يتضح أن المؤمنين بالله مسؤولون عن إقامة دين الله والدفاع عنه بالجهاد في سبيل الله، ولهذا أمرهم بالاستقامة على ذكره وشكره، وأوجب عليهم الاستعانة على هذه المهام بالصبر والصلاة ليكون معهم، وأخبرهم أن القتال في سبيل الله هو الحياة الحقة في الدنيا والآخرة، وأن من يقتل في سبيل الله هو الحي عند الله، وإنما الموت هو الذل والاستضعاف للطغاة. وما دام الأمر كذلك، وما دام شأن المؤمنين هو ذلك، فإن من الطبيعي أن ينالهم الخوف والجوع، وأن يتألب عليهم أعداء الحق وطغاة الأرض ليردوهم ويفتنوهم عن دينهم. وإذا لا بد أن ينالهم نقص من الأموال، ولا بد أن تذهب نفوس تفوح شذا في سبيل الله، ولا بد أن ينشغلوا بالدفاع والمهمات عن الاهتمام بالزرع والثمرات. لكن ذلك في الواقع ليس خوفا ولا جوعا ولا نقصا، بل هو ابتلاء ليقوى عودهم، وليظهر الصادق من الكاذب، وليعلم الله الصابرين من المتخاذلين، وليمحص الله الذين آمنوا، ويطهر صفوفهم من المنافقين الذين يروجون للتخاذل ويبثون الخبال. فإذا اتضح وبان الصادق وظهر الصابر المصابر، تمحض المؤمنون للصبر والجلاد وتحملوا المشقات والبذل والجهاد، وبهذا يصبح الخوف أمنا والجوع والنقص نموا والفناء في سبيل الله حياة وخلودا. إن الإيمان حين يكون صادقا لم يخالطه شك ولا ريب، فإن كل مخيف لا يخيف، وكيف لا وقد وعد الله المؤمنين بأن الأمن حق لهم، فقال: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. وإنه لوعد حق وصدق. وبهذا فإن الله يختم الآية الأولى مما نحن بصدده بقوله: وبشر الصابرين. وما هي هذه البشارة؟ وبماذا يبشرهم؟ إن الله قبل أن يبين البشارة يصف الصابرين ويبين خصائصهم ويوضح مواصفاتهم الممتازة، وكأن الآية مسوقة لإيضاح هذه الخصائص ولإبراز هذه الصفات للصابرين. فبماذا يصفهم الله؟ ها هو الله يقول: الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. هذه هي سمات الصابرين، وهذا هو موقفهم أمام كل المصائب وفي مواجهة أي مصيبة مهما كبرت أو صغرت ومن أي نوع كانت. إنهم يعلنون قولا ويسلكون عملا يؤكدون بأنهم لله، إنا لله، وهي حقيقة لا تنكر ولا تنسى، ولكن غير المؤمنين ينسونها فيتزلزلون أمام أي نكبة وينهزمون إذا أي مصيبة. أما المؤمنون الصابرون فإنهم يعلنون أنهم لله قولا ويجسدونه عملا. وعليه فإذا ابتلى عباده ومملوكيه المؤمنين بشيء من الخوف أو الجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات فإنما هو خير منه ورحمة وتمحيص وتطهير، يزدادون به إيمانا وثباتا وصمودا في سبيل الله وجهادا. يعملون ذلك لأنه المالك المتصرف وهم المملوكون، ولأنه فعال لما يريد وهم المأمورون. إذن فلماذا يتزلزلون وكيف يقنطون وهم بين يدي مالكهم الرحيم وهو معهم أينما كانوا وبأحوالهم عليم؟ ومع هذا الموقف النابع من أنهم لله مملوكون فإنهم أيضا يؤمنون بحقيقة أخرى هي وإنا إليه راجعون. نعم إنهم إليه راجعون، فيجازي الصابرين بما يستحقون وينالون من عطائه ما هو به جدير وبما هو أهله من الجود والسخاء. إذن فهم للرجعة إليه لمشتاقون وعلى اللقاء به لمتسابقون. وكيف لا وهو لقاء بذي الجلال يوم يأتونه بوجوه مشرقة مسفرة وبوجوه ناظرة إلى ربها ناظرة، فيا له من جلال ويا له من فوز عظيم ومقام كريم، لمثل هذا فليعمل العاملون. وأمام هذه الصفات للصابرين من رب العالمين ندرك أن الصابرين في هذا التعريف القرآني طراز من الناس رباني يسمو على الضعف الإنساني ويرقى على الأنموذج الداني. ندرك أن الصابرين ليسوا هم الخاضعين للظلم الأذلاء للظالمين، وليسوا هم المستضعفين في الأرض المذعنين للمستكبرين، وليسوا هم التابعين المتخاذلين للقوة والطغيان، وليسوا هم المذعنين أمام البغي والعدوان. كلا، إن الصابرين ليسوا من هؤلاء وليست هذه سماتهم، حاشا. إن الصابرين مملوكون لله، ومن كان مملوكا لله فهو عزيز قوي بعز الله وقوة الله، وهم مؤمنون في عطاء الله. ومن كان كذلك فهو غني عن أن يستخذي للطغاة والمفسدين أو أن يكون تابعا للمسرفين والمترفين في الأرض، وهم مؤمنون بأنهم راجعون إلى الله. ومن كان كذلك فلن يستضعفه المستكبرون أبدا، ويؤمنون بأن من قتل في سبيل الله فهو حي، وأن الجهاد في سبيله حياة. ومن كان كذلك فهو يرى الفناء سبيلا للحياة، ويرى الجهاد استجابة للحياة، ويرى المجالدة للظلم والطغيان انتصارا للحياة، ويرى الموت والقتل في سبيل الله هو الحياة، كل الحياة. وإذن فهو لا يخاف ظلما ولا ظالما، ولا تخيفه قوة طغيان ولا بغي، ولا ترهبه وسائل الدمار بأيدي قوى الاستكبار. هذا هو موقف الصابرين، وهذه هي فلسفتهم. وإذن فإن الفرج يأتي والرحمات تتوالى والهداية تدوم، وهذا ما يؤكده الله وهو يزف البشارة إليهم فيقول أولئك ماذا؟ استمعوا البشارة، أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. أسمعتم؟ يا له من عطاء كريم وسخاء عميم وفوز عظيم، صلوات من الله ورحمة. والصلوات تخرجهم من الظلمات إلى النور، فهم في نور دائم، ومع ذلك أيضا فهم مهتدون. أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. الإشارة بكلمة أولئك دليل على أن الله يهتم بهم ويرتفع بهم ويجعلهم في مقام رفيع، فهم أيضا ينالون من رحمة الله ما هو جدير به وما يليق به، وهم مع ذلك وفي نوره مهتدون. الهدى طريقهم وطبعهم، مهتدون يهتدون إلى كل خير، فهم لا يضلون ولا يرتابون ولا يخدعون ولا يخدعون ولا يضعفون ولا يستكينون، دائما على طريق الله وهداه، لا يغرهم متاع ولا يلهيهم عرض تافه ولا يخيفهم طغيان زائل ولا يغويهم سرف جاهل. كلا إنهم على طريق الهدى صامدون، وفي محراب التقى دائمون، وفي مقام العبودية راسخون. لا يستزلهم شيء ولا يشركون بربهم أحدا، وكيف لا، وصلواته ورحماته عليهم دائمة، ولطفه وعونه معهم أينما كانوا، ونوره يتوالى. فأنى يرون ظلمة أو ظلما؟ كلا، اللهم اجعلنا من الصابرين وارزقنا الهداية يا رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله.
0: البرنامج العام في إذاعة صنعاء يقدم القرآن منهاج حياة. القرآن منهاج حياة من إعداد وتقديم نبيل المالي.
2: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين. أهلا ومرحبا بكم مستمعينا الكرام إلى حلقة جديدة من حلقات برنامجكم القرآن منهاج حياة. في لقاء الرسول صلوات الله عليه وعلى آله بالأنصار من الأوس والخزرج في بيعة العقبة الثانية، نظم الرسول صلوات الله عليه وآله أول عمل إداري عملي بما يسمى النقباء أو الكفلاء، لأن رسول الله اختار من الأوس والخزرج الذين التقوا به، وكان عددهم 73 رجل وامرأتان، اختار منهم 12 نقيبا أو كفيلا. جعل لكل قبيلة من قبائل الخزرج أو الأوس رجل أو رجلان ليكونوا كفلاء عن قومهم، وكان هذا عبارة عن حكمة من رسول الله وتنظيم إداري بحيث يكون هناك رؤوس لهؤلاء جميعا، يستطيع الرسول صلوات الله عليه وعلى آله أن يتعامل معهم، يكونوا أشبه ما يكونوا بأعضاء ممثلين لأقوامهم. ولكل هؤلاء اختار الرسول صلوات الله عليه وعلى آله رأسا، هو أسعد بن زرارة، جعله الرسول صلوات الله عليه وعلى آله نقيب النقباء أو كفيل الكفلاء، ليكون هو ممثل عن الجميع ورئيسا للجميع. فكان هذا عبارة عن عمل إداري نظمه الرسول صلوات الله عليه وعلى آله في هذه المرحلة الصعبة وبسرية تامة. وتم اللقاء بسرية تامة داخل مكة في ليلة من ليالي التشريق بعد منتصف الليل بحراسة أمنية، وكل تلك الإجراءات تدل على الحكمة التي يتمتع بها الرسول والإدارة التي يتمتع بها الرسول صلوات الله عليه وعلى آله في تلك المرحلة المتقدمة من الدعوة، لأن الرسول بكل تلك التنظيمات يهيئ الظروف المناسبة للهجرة، لأنه يبحث عن حاضنة. الله سبحانه وتعالى قد أذن له بأن يترك مكة، لأنه قد يئس من أن يهتدي الناس في مكة، لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون، وهناك الأمل مربوط بالأنصار بالأوس والخزرج في المدينة المنورة الذين لديهم رقة القلوب والمشاعر والتواضع والنجدة والتوفيق الإلهي من الله سبحانه وتعالى أن يحوزوا الشرف العظيم بنصرتهم لهذا الدين. حينما نأتي إلى كيف تصرف الرسول صلوات الله عليه وعلى آله في الهجرة بحكمة وإدارة تامة للمسألة المعقدة والصعبة، بعد أن ازداد الاضطهاد والتعذيب للمسلمين والمحاربة وجاء إسلام أهل المدينة، طهرت البوادر أن هناك أرض حاضنة للإسلام وقوم حاضنون للإسلام ومناصرون للإسلام ولرسول الله صلوات الله عليه وعلى آله، وقد دخلوا معه في بيعة في عهد وميثاق، ولديهم الاستعداد الكامل للتضحية والاستقبال لرسول الله ومن معه. فما كان من الرسول إلا أن نظم مسألة الهجرة، أذن للناس بأن يهاجروا ولكن بطريقة سرية، أن يهاجروا عبارة عن جماعات صغيرة دون أن تعرف قريش، أن لا تنتبه لهم قريش. وخرج المسلمون تباعا يتعاونون مع بعضهم البعض، لأن رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله رب المسلمين من البداية على التكافل، على التعاون، على التعاضد، الترابط فيما بينهم، وأن يعين بعضهم بعضا في كل شيء، في كل جوانب الحياة. وبقي الرسول في الأخير حتى خرج المسلمون جميعا، أن كان الرسول يعزم أن يهاجروا، كل المؤمنين من مكة خرجوا كما قلنا جماعات جماعات، ولم تنتبه قريش خلال الفترة الزمنية، وبقي الرسول صلوات الله عليه وعلى آله باعتباره القائد المخطط المراقب للموقف والمتابع للأخبار، وهو من يصدر القرارات المناسبة في كل تلك الحالات. مكة تتآمر على رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله، أهل مكة يعدون الخطة للقضاء على رسول الله، كما قال المولى تعالى: وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. الرسول صلوات الله عليه وعلى آله شعر أن هناك مؤامرة لاستهدافه، وكان أيضا لدى مكة أو لدى الملأ في مكة خطة لمنع المسلمين من الهجرة، وكان النبي قد وضع خطة لإتمام الهجرة، فنجحت خطة الرسول وفشلت خطة قريش، أولئك المجرمون والمستكبرون من كبار قريش. واستطاع الرسول أن ينفذ الخطة لمهاجرة هجرة كل المسلمين، وبقي هو فقط، فيريدوا أن يفشلوا الهجرة بإفشال هجرة النبي صلوات الله عليه وعلى آله. فكانت المؤامرة لأن يخرجوا الرسول، أن يطردوه أو أن يسجنوه أو أن يقتلوه، واستقر رأيهم على قتل رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله. هنا الرسول يدير المشكلة أو هذه المرحلة الزمنية الصعبة بكل حكمة، لأن الرسول كان يعلمه الله ويفهمه الله، وأيضا هو يتمتع بالحكمة. ليس كل ما كان يحدث للنبي عبارة عن معجزات، إنما كان النبي يستغل الظروف، يعمل ليلا ونهارا في كيفية مواجهة الكفر والباطل. فالرسول صلوات الله عليه وعلى آله عمل خطة تمويهية تصرف نظر قريش عنه في الليلة التي سيهاجر فيها، حيث أمر الإمام علي عليه السلام أول فدائي في الإسلام أن ينام في فراشه، بذلك يموه، يصرف نظر قريش الذين قد جندوا 40 شابا، كل شاب حمل سيفا حادا مسلولا ليضرب رسول الله، كما قالوا ضربة رجل واحد فيتفرق دمه في القبائل، فلا يستطيع بنو هاشم أن يأخذ الثار من أي قبيلة، ويرضون بالدية. وهذا التفكير حينما يشاهد الإنسان، لا زال آل سعود يتمتعون بهذا التفكير، تفكير دار الندوة، في كل فترة يعقدون تحالف، لأن في دار الندوة عقد تحالف، أول تحالف على رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله، عندما اعتدوا علينا في العام 2015 في 26 مارس شكلوا تحالف آل سعود ليضربوا اليمن ضربة رجل واحد فيتفرق دم اليمن ما بين الدول، فلا يستطيع اليمنيون أن يواجهوا أي دولة. أليس نفس التفكير؟ نفس تفكير أبو جهل أيضا في هذه المرحلة، عندما فرض الشعب اليمني وقواته المسلحة الحصار بالحصار، هذه المعادلة، لأن أولئك لم يعقلوا ولم يتفهموا ولم يرجعوا عن غيهم، عن محاصرتهم، عن إجرامهم المستمر الأكثر من 12 عاما، فكروا في تحالف بنفس الطريقة، وأرادوا أن يجمعوا تحالف، لكن الله سبحانه وتعالى هو من يفشلهم في كل مؤامراتهم، ويأبى الله إلا أن يتم نوره. الرسول صلوات الله عليه وعلى آله أفشل ذلك التحالف بأن جعل الإمام علي ينام في فراشه، واستطاع أن يخرج وهم يراقبون الإمام علي. وخرج الرسول بتلك الخطة الأمنية الدقيقة، الإمام علي سلام الله عليه حمل روح التضحية في سبيل الله، ورسول الله توكل على الله ووثق بالله وخرج من مكة من بيته، لكن أيضا بسرية، خرج بسرية تامة ولم يعمل يعلم بالخروج إلا من كان له الدور مرسوم في تنفيذ الخطة. واستطاع الرسول صلوات الله عليه وعلى آله أيضا أن يموه ويصرف نظر قريش الباحثة عن رسول الله، حيث انطلق إلى غار ثور، وغار ثور يقع باتجاه اليمن وليس باتجاه يثرب، وهو يعلم أنهم سيذهبون، لأن الأخبار قد توالت أن المسلمين قد هاجروا إلى يثرب، وأن من المؤكد أن رسول الله سيهاجر بعدهم. فانطلقت قريش للبحث في تلك الطريق المتجهة إلى يثرب، وبقي الرسول 3 أيام. هناك من يأتيه بالأخبار من قريش، هناك من يقعد معهم نهارا ويأتيه بالأخبار ليلا، وهو يدرس ويرسم الخطة المناسبة. وبعد 3 أيام غادر الغار واتجه نحو المدينة. من كل هذه الأحداث ومن غيرها نجد أن رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله يتمتع بالحكمة، يتمتع بالإدارة، يتمتع بروح المسؤولية، يتمتع بالشجاعة، يتمتع بالثقة بالله والإيمان العالي بالله سبحانه وتعالى. في كل ذلك ما يقدم رسول الله كإنسان جذاب، إنسان عظيم، إنسان ذو دراية، ذو حكمة، ذو رؤية وبصيرة، ذو معرفة كافية بكيف يدير الوضع حتى في أصعب الأزمات والمراحل. هذا يؤكد ما قاله الإمام علي عليه السلام لولده الحسن، أنه ارضى به رائدا فكفى به رائدا وإلى النجاة قائدا. يعني الرسول يكفي أن يكون لنا قدوة في الإدارة، في إدارة الأزمات، في إدارة الجوانب العسكرية، في إدارة الجوانب الاقتصادية، في هداية الناس. هو نموذج كامل متكامل جعله الله سبحانه وتعالى يجسد الهدى الإلهي واقعا وعمان في هذه الحياة الدنيا، ليكون نموذج وأعظم نموذج للبشر عبر التاريخ إلى يوم القيامة. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين.
0: القرآن منهاج حياة. القرآن منهاج حياة من إعداد وتقديم نبيل المهدي.

أكبر. الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن

0: حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح، حي على خير العمل، حي على خير العمل. الله أكبر، الله أكبر، لا
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. هكذا إخوة الإيمان، من الرحاب الطاهرة بالجامع الكبير في صنعاء، رفعنا لكم أذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي للعاصمة صنعاء وضواحيها. أما الآن إخوة الإيمان، فننصت وإياكم خاشعين إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم.

الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخلقة والموقوذة والمتودية والنطيحة

ورضيت لكم الإسلام ديناً.

اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم

حفظ عمله

وأرجلكم إلى الكعبين.

0: اذكروا نعمة الله عليكم إذ هم قوم أن يبسطوا إليكم أيديهم فكف أيديهم عنكم واتقوا الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون صدق الله العظيم.
1: سبحان علنا من غيوب سبحان علنا من غيوب عجبا لتصوري تغدو على مهج النفوس تغدو على مهج النفوس وتجتني ثمر القلوب حتى متى يا نفس حتى متى تغترين بالأمل الكذوب.

واستغفري لذنوبك الرحمن واستغفري لذنوبك الرحمن غفار.

ولطالما ينجو الفتى بتقاه ولطالما ينجو الفتى بتقاه من لطخ العيوب أيا من ليس لي منه مجيب

أفر إليك منك وأين إلا إليك يفر منك المستجير أفر إليك منك.

بعفوك إلى فوت وخصم ظني وكم ذلة لي في الخطايا وكم ذلة لي في الخطايا وأنت علي ذو ستر ومن إذا فكرت فينا جميعا أضفت أناملي وطرقت سني يظن الناس بي خير وإني يظن الناس بي خير وإني لشر الناس إن لم تعفو

إلهي أنت ذو فضل ومن، وإني ذو خطايا فاعف عني وظني فيك يا

السابعة مساء في استديوهات ذات الجمهورية اليمنية من صنعاء، البرنامج العام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: نحييكم سامعينا الكرام ونقرأ لحضراتكم نشرتنا المحلية نبدأها بسم الله الرحمن الرحيم. أحيت وزارة النقل والأشغال العامة وهيئاتها ومؤسساتها اليوم ذكرى المولد النبوي الشريف بفعالية احتفالية خطابية حاشدة ابتهاجا بمولد المصطفى عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأزكى التسليم. وفي الفعالية رحب وزير النقل والأشغال العامة محمد كحيم بكل الحاضرين المشاركين في فعالية المولد النبوي الشريف من قيادات ومنتسبي الوزارة والهيئات والمؤسسات التابعة لها، وأشار إلى أن الحضور الكثير في هذه الفعالية يجسد الاهتمام واستشعار الجميع للمسؤولية وعظيم الأهمية التي تشكلها هذه المناسبة الدينية الجليلة وما تحتله من مكانة في وجدان كل اليمنيين. وأوضح الوزير كحيم أن هذه الاحتفالات البهيجة هي تعبير عن الفرحة بمولد البشير النذير محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لافتا إلى أن هذه المناسبة تأتي في ظل التصعيد والحصار الذي يمارسه العدو السعودي على شعب الإيمان والحكمة. أحيت وزارة النفط والمعادن والوحدات التابعة لها اليوم ذكرى المولد النبوي الشريف على صاحبها وآله أفضل الصلاة وأتم التسليم بفعالية خطابية. وفي الفعالية التي حضرها وزير النفط والمعادن الدكتور عبدالله الأمير ونائبه محمد النجار، أشار وكيل الوزارة ناصر العجي إلى أهمية الاحتفاء بذكرى المولد النبوي تعبيرا عن مدى حب وارتباط وتعلق اليمنيين برسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وتمسكهم به وسيرهم على نهجه وسيرته الجهادية في مواجهة أعداء الإسلام ونصرة المستضعفين. بدوره تناول نائب رئيس الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد الدكتور فؤاد ناجي دلالات إحياء المولد النبوي والأبعاد التربوية والروحية لذكرى ميلاده الخالدة، واعتبر ارتباط أهل اليمن بالنبي الأكرم ارتباطا أزليا ضاربا في أعماق التاريخ منذ فجر الإسلام، لافتا إلى أن احتفاء أبناء اليمن بالمناسبة يعكس التمسك بالهوية الإيمانية والنهج المحمدي القويم. ناقش اجتماع بوزارة الإدارة والتنمية المحلية والريفية اليوم برئاسة نائب الوزير ناصر المحضار الجوانب المتعلقة بتحصيل وتوريد ضريبة مبيعة القات في الوحدات الإدارية وآليات معالجة أي إشكالات في هذا الجانب. واستعرض الاجتماع بحضور مدير الوحدة التنفيذية لضريبة مبيعات القات بمصلحة الضرائب والجمارك علي الحوثي ومدير تنمية الموارد المالية بالوزارة أمين العواضي الصعوبات القائمة في إجراءات التحصيل والتوريد ومستوى التنسيق بين الوحدة التنفيذية والسلطات المحلية والمعالجات المقترحة لتجاوزها، وأكد أهمية وضع حلول واقعية عملية للاختلالات وتعزيز التنسيق والتكامل بين الجهات المعنية بما يسهم في رفع كفاءة تحصيل ضريبة مبيعة القات وتنمية الموارد المالية للوحدات الإدارية. أكد محافظ البيضاء عبد الله إدريس أهمية تتويج فعاليات ذكرى المولد النبوي بحشود تترجم مكانة الرسول الأكرم في قلوب اليمنيين وتغيظ الأعداء والمنافقين ممن ارتهنوا لقوى الهيمنة العالمية أمريكا وإسرائيل. وحث محافظ البيضاء في اجتماع للمكتب التنفيذي اليوم القيادات المحلية والتنفيذية على الاضطلاع بواجبها في إنجاح فعاليات المناسبة والتحشيد بصورة تظهر الفرحة بمولد خير البرية محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولفت إلى أهمية إحياء ذكرى ميلادها الشريف باعتباره حدثا مفصليا في التاريخ الإسلامي عزز من القيم النبيلة التي جاء بها النبي عليه الصلاة والسلام، مبينا أن الاحتفال بالمناسبة الدينية الجليلة يجسد الانتماء الصادق للرسالة المحمدية وأحياء النهج الحق في مواجهة الباطل. واستعرض المكتب التنفيذي بحضور وكلاء المحافظة عبدالله الجمالي والدكتور أحمد الشيبة ومحمد الحميقاني خطط نزول اللجان إلى مختلف مناطق المحافظة للحج الرشدي للفعاليات المركزية التي ستقام في 3 ساحات رئيسية في عواصم مربعات المديريات يوم 12 من ربيع الأغر. تفقد القائم بأعمال محافظة ضالع عبد اللطيف الشغدري ومسؤول التابعة بالمحافظة أحمد المراني اليوم التحضيرات في ساحة الرسول الأعظم المخصصة للفعالية المركزية بذكرى المولد النبوي الشريف في مديرية دمت. وطلع الشغدري والمراني على مدى جاهزية الساحة لاستقبال ضيوف رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الفعالية المركزية بذكرى المولد النبوي في 2 ربيع الأول المقبل، وأشاد بالجهود المبذولة من قبل القائمين على الساحة في الإعداد والتهيئة والتجهيز لها بما يليق بعظمة المناسبة ومكانة صاحبها عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأتم التسليم. أحيت اللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء اليوم ذكرى المولد النبوي الشريف على صاحبها وآله أفضل الصلاة وأتم التسليم بفعالية خطابية. وفي الفعالية التي حضرها نائب رئيس اللجنة القاضي محمد العزيز وأعضاء اللجنة أشار أمين عام اللجنة محمد الجلال إلى أن الاحتفال بذكرى المولد النبوي الشريف يجسد صدق الولاء والانتماء للنبي الخاتم محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. نظمت قيادة قوات الأمن المركزي بمحافظة الحديدة أمسية ثقافية بذكرى المولد النبوي الشريف للعام 1448 هجرية. وفي الأمسية أكد وكيل المحافظة للشؤون شؤون الخدمات محمد حليصي أن الاحتفاء بذكرى مولد الرسول الأعظم صلى الله عليه وعلى آله وسلم يجسد عمق الارتباط من اليمنيين برسول الله ويعكس تمسكهم بالقيم والمبادئ التي حملتها الرسالة المحمدية. وأشاد بجهود قيادة ومنتسبي قوات الأمن المركزي في أداء مهامهم الأمنية وحفظ السكينة العامة وتعزيز الاستقرار، مؤكدا أن التمسك بالقيم المحمدية يعزز من المسؤولية الوطنية في حماية المجتمع وصون مكتسباته. من جانبه أوضح الرائد منصور الدرواني في كلمة المناسبة أن أحياء ذكرى المولد النبوي محطة لاستحضار عظمة الرسول الكريم والاقتداء به بأخلاقه ومبادئه وترسيخ الهوية الإيمانية في أوساط منتسبي القوات الأمنية. شهدت مديرية معين في أمانة العاصمة أمسيات ثقافية ابتهاجا بذكرى المولد النبوي الشريف، وشارك في الأمسيات التي نظمها أبناء حارات السلام الجنوبي بحي سنينة الشمالية والأنصار بحي القبة و22 مايو بحي شملان الغربي وكذلك الجهراء الوسطى بحي مذبح الجنوبي والطيران الشمالي بحي سنينة الجنوبي. ووكيل الأمانة المساعد لقطاع الوحدات الإدارية سامي شرف الدين وبحضور مدير مكتب المالية بالأمانة الدكتور محمد الجنيد والمديرية عبد الملك الرضي وشؤون الأحياء شرف الوريث وكذلك أمين محل المديرية يحيى الشاحذي ومدير قسم 22 مايو العقيد رائد هسان ومسؤولو التعبئة بالأحياء وقيادات وشخصيات اجتماعية. وألقيت عدة كلمات أكدت في مجملها أن أحياء ذكرى المولد النبوي مناسبة لاستحضار السيرة العطرة للنبي الكريم والتأسي بأخلاقه ومبادئه وقيمه التي جسدت الرحمة والعدل والتكافل والإنسانية، مبينة أهمية أن تتحول هذه المناسبة إلى محطة لتعزيز الوعي والاقتداء بالرسول الأعظم في السلوك والعمل. أقرت نيابة استئناف محافظة حج الإفراج عن 200 من السجناء ممن قضوا 3/4 المدة بالضمان في قضايا رهن التحقيق بمناسبة قدوم ذكرى المولد النبوي الشريف. وأوضح رئيس نيابة استئناف المحافظة القاضي عبد الله الأحمر أنه زار ومعه مدير أمن المحافظة العميد حسن القاسمي ونائب مسؤول التعبئة محمد النعمي ووكلاء وأعضاء النيابات الحجز الاحتياطي بمركز المحافظة ومراكز التوقيف في المديريات للاطلاع على من يستحق الإفراج عنهم، وبين أن إجراءات الإفراج تأتي ضمن موجهات القيادة الثورية والسياسية وتوجيهات النائب العام للإطلاع على قضايا السجناء لمنح من يستحق الإفراج بالعفو عن المدة المتبقية أو بضمان للمحبوسين رهن التحقيق والعمل على سرعة التصرف بها. وأشار القاضي الأحمر إلى أن النزول لمراكز التوقيف بدأ مطلع شهر صفر بالتعاون مع الأجهزة الأمنية ويستمر خلال الأيام المقبلة بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف. هكذا سمعنا الأفاضل قرأنا على مسامعكم نشرتنا المحلية من إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء البرنامج العام. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: وقفة إعلانية
2: بالإحسان نبلسم الجراح، وبمزيد من تقديم خدمات الرعاية الصحية نتطلع لمجتمع أكثر إشراقا. في المستشفى العربي الدولي نضع بين أيديكم عروضنا التخفيضية، خصم 30% من عمليات مناظير العظام، ولضمان جودة خدماتنا الطبية تجرى كافة عمليات مناظير العظام تحت إشراف نخبة من أطبائنا ذوي الخبرات والكفاءة العالية. الدكتور محمد عبد قيران أخصائي مناظير العظام جامعة كيروف روسيا. يبدأ العرض من الأول من أغسطس حتى 15 من أغسطس 2026. المستشفى العربي الدولي، صنعاء 60 شمالي شرق جولة عمران. جوال 775-59-59-59 أو 01-59-59-59. المستشفى العربي الدولي، لأنك تستحق الرعاية الكاملة. نص المادة 41 من قانون الزكاة، الفقرة جيم: لا يجوز لأي شخص أو جهة غير الهيئة جمع وتحصيل وتوزيع وصرف الزكاة في الجمهورية. الهيئة العامة للزكاة.
3: كل مساحة عامة نظيفة تعني مجتمعا أكثر وعيا وصحة واستقرار. الشارع، الحديقة، الطريق، كلها أمانة مشتركة بيننا، فتصرف مسؤول اليوم منك يخفف عبئا بيئيا عنك الغد. سلوكك اليوم يضمن صحة الغد. مع تحيات مركز التوعية البيئية بأمانة العاصمة صنعاء.
4: أخي السائق، حاول استخدام نظام التكييف بشكل معتدل، تجنب تشغيله بأقصى قوة عندما لا يكون ذلك ضروريا، لأن تشغيل التكييف يستهلك الكثير من الوقود. مع تحيات شركة النفط اليمنية.
5: أوف أوف، ثاني مرة أدخل البيت ورائحة الغاز بتفوح.
6: عيلطف الله، ما نفعل لها؟
5: كنا نتأكد من سلامة المنظم وتبديل الربلة،
6: نسينا،
5: ومن سلامة الخردوم الذي بين الأسطوانة والبوتاجاز.
6: وهذا ما يقع به؟
5: بيتلف من طول الاستخدام أو بسبب الفيلة.
6: خلاص، جل من لا يسهو.
5: السلامة تشتي الحرص.
6: وما نفعل؟
5: للمرة الأخيرة استخدام رغوة الصابون للتأكد من سلامة المنظم والخردوم وتبديل الربلة.
6: إن شاء الله.
5: سيدرس من جديد إغلاق صمام الأسطوانة بعد كل استخدام، وخاصة قبل النوم، فتح نافذة المطبخ للإحتياط، عدم إشعال النار أو مفتاح الكهرباء قبل التأكد من عدم وجود أي تسرب للغاز.
6: هيا أقوم أفعل هنا الآن وارقد بأمان.
7: للسلامة أسبابها، وهذه بعض عوامل تجنب تعريض الأسرة لمخاطر الغاز. مع تمنياتنا للجميع بالسلامة. الشركة اليمنية للغاز، وزارة النفط والمعادن.
8: الآن سرعة أعلى بنفس السعر مع سوبر ماكس VDSL من الاتصالات اليمنية. انترنت أسرع في الرفع والتنزيل، وثبات أعلى في الخدمة، واتصال مجاني داخل الشبكة. اشترك الآن واحصل على 40 جيجا بايت مجاناً. سارع بزيارة أقرب مكتب للمبيعات أو اتصل بخدمة العملاء على الرقم المجاني 8-6-0. الاتصالات اليمنية ليمن متصل.
9: إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء. إلى المرابطين في ظهور العزة والكرامة المتمسكين بحبل الله المتين، إلى صناع النصر وبناة الفتح المبين، إلى القابضين على جمر الحق والضاربين بقوة الله جباه الطغاة وقوى المستكبرين، على طريق الجهاد الذي لا ينتهي إلا بالنصر أو الشهادة، تقدم دائرة التوجيه المعنوية للقوات المسلحة برنامج حماة الوطن. تحية حب وإجلال إلى أبطال قواتنا المسلحة، نحييكم تحية الصمود، تحية البطولة. أنتم أيها المقاتلون المرابطون في جميع جبهات العزة والكرامة، الصامدون بإيمانكم وانتمائكم لهذا الوطن الغالي، يا من سطرتم بانتصاراتكم وإنجازاتكم أعظم ملاحم البطولة التي أذاقت العدو ويلات الهزائم والذل والعار والانكسار. وأهلا ومرحبا بكم في لقاء جديد من هذا البرنامج.

0: الجهاد قدرنا، والشهادة أمنيتنا، والنصر وعد ربنا، فمن ذا الذي يخيفنا بعد ذلك؟
1: إضاءة ثورية.
2: أنصح النظام السعودي أن يصغي لشعبنا العزيز في تحذيراته وهتافه، وأن يكف عن مساره الخاطئ العدواني المناصر لإسرائيل وأمريكا والمعادي لله وللمسلمين وليمن الإيمان والحكمة.
3: افتتاحية البرنامج.
4: أبطال قواتنا المسلحة الباسلة، أيها المجاهدون الأحرار، يا من رسمتم بدمائكم الطاهرة حدود العز وكتبتم بأرواحكم سطور الانتصار، يا من أيقنتم أن النصر لا يمنح بل ينتزع بالثقة بالله وإعداد القوة والعدة والعتاد وحسن الظن بالانتصار من الله عز وجل، يا من اعتدتم على أزيز الرصاص كأنه نشيد الفجر وعلى وميض المدافع كأنه ضياء القمر، لكم التحية أينما كنتم في خنادق العزة أو على أعالي القمم، ولكم الإجلال يا سيوف الحق التي لا تنثني وسياج الوطن الذي لا يتصدع. أيها الأبطال، إن جهادكم اليوم ليس دفاعا عن تراب فقط، بل عن منهج عزة رفض الذل، وعن عقيدة نشأت على السيف والإيمان. تواجهون عدوا متربصا يستخدم التكنية تارة والتحريض تارة أخرى والتجويع والحصار ثالثة، لكنكم بعزائمكم تفشلون كل حيلة، وبصبركم تهدمون كل أوهام القوة. مهامكم أيها الأبطال متشابكة متكاملة، كمين محكم يفاجئ العدو، واستطلاع دقيق يكشف خططه، وحماية خطوط الإمداد تضمن استمرارية القتال، وتأمين المدنيين يثبت إنسانيتكم، وعمليات نوعية تهز ثباته وترهب حلفاءه. تدركون أن المعركة طويلة وأن الاستنزاف سلاح ذو حدين، فترفعون جهوزيتكم وتحكمون إدارتكم وتطورون تكتيكاتكم وفق متغيرات الميدان، وما ينالكم من جراح أو خسائر فهو زادكم إلى الله، ووسامكم في الأرض يزيدكم إصرارا على المواجهة، ويفرض على العدو إعادة حساباته مرارا وتكرارا. أبطالنا الأشاوس، إن الأمة ترقبكم بقلوب مؤمنة وأكف داعمة، امضوا على بركة الله واثقين أن النصر حليف الصابرين وأن العاقبة للمتقين، فإما نصر يعيد الهيبة وإما شهادة تخلد السيرة، وكلاهما فوز مبين في ميزان رب العالمين. دمتم للدين حماة وللوطن صمام أمان، وللعدو قاصمة الظهر، وللأجيال نبراس فخر لا ينطفئ. مصير

0: عين على الأحداث.
1: رجال الرجال أبطال قواتنا المسلحة المجاهدون الأبطال، لقد ظل الحصار المفروض على الموانئ والمنافذ اليمنية وخاصة ميناء الحديدة ومطار صنعاء الدولي يمثل السلاح الأبرز والأكثر قسوة والمستخدم لتركيع الشعب اليمني والنيل من صموده التاريخي. فهذا الحصار لم يكن مجرد إجراء عسكري عابر، بل كان حربا ممنهجة تستهدف مقومات الحياة الأساسية للأفراد من الغذاء والدواء إلى المشتقات النفطية، في محاولة يائسة لكسر الوعي الجمعي وإخماد جدوى التحرر الوطني. وأمام هذا الصلف المستمر والتعنت المبرمج في تجاهل النداءات الإنسانية، جاءت استراتيجية الحصار بالحصار لتشكل ردعا طبيعيا وضروريا تمليه القوانين السماوية التي تكفل للدول والشعوب حق الدفاع الشرعي عن النفوس وامتلاك أسباب الردع. أيها البواسل، الإخوة المجاهدون، إن احتفالنا بمولد الرسول الأعظم صلى الله عليه وعلى آله وسلم هو إحياء رسول الله في أنفسنا، وما أحوجنا أن نتعرف على رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله الأطهار من خلال دراسة سيرته العطرة التي ذكرها الله في كتابه الكريم وفي جهاده ضد الكفار والمنافقين. ونحن اليوم في مواجهة أمريكا وكيان العدو الإسرائيلي ومنافقي العرب من بني سعود الذين يحاصروننا برا وبحرا وجوا، ونهبوا ثرواتنا كما حاصرت قريش رسول الله وأصحابه في شعب بني هاشم. وما أحوجنا أن نتعرف على رسول الله ونحن في مسار التعبئة العامة. فإذا إن الاحتفال بالمولد النبوي الشريف هو العودة الصادقة إلى الرسول صلوات الله عليه وعلى آله، وإحياء رسالته الإلهية التي جاء بها مستندا لأوامر وتوجيهات الله من كتابه الكريم، وفق مسيرة عملية جهادية تعتز بعزة الله وتنتصر بنصر الله.

0: صرخة الشعب.
1: يا طيبة النور عفوا، فالرسول هنا. شد الرحال وأضحى يسكن اليمن. ألم تري أننا خضر نضيء به، والأرض تمتد طاها سندسا وجنا، وأن صنعاءنا صارت منورة إذ حل فيها ومنها نور المدن. ولا غرابة، فالأنصار معشره، هم المهاجر والدار التي قطنا. لم يتخذ يثربا أرضا لهجرته إلا لأن بها أجدادنا الأمنا. يا من يصلي علينا منذ مولده، هذه صلاتك لا زالت لنا سكنا. إمامنا أنت مولانا وإسوتنا، نبينا الحق هادينا محمدنا. إن يسلك الناس شعبا فالرسول إلى شعب اليمانيين ماض، قالها علنا وقد رضينا به قسما ومكرمة عظمى من الله لا نرضى بها ثمنا. فنحن أنصار طه منذ بعثته، معاولا لقريش لم تدع وثنا. ونحن سيرة طه منذ هجرته، يا باحثا سيرة المختار نحن.

0: بهذا أيها الإخوة المجاهدون الأبطال نأتي إلى نهاية حلقة اليوم من برنامجكم حماة الوطن. لقاؤنا يتجدد بكم في الحلقة القادمة بإذن الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: وهكذا أيها المرابطون في قمم العز وميادين الشرف، بثبات الجبال وعزم الرجال، قدمت لكم دائرة التوجيه المعنوي للقوات المسلحة برنامج حماة الوطن.

0: لذلك خصصنا لكم هذه المساحة الزراعية عبر البرنامج العام في إذاعة صنعاء.
1: أمسيل زخم ورد.
0: الإدارة العامة للإرشاد والإعلام الزراعي تقدم لكم البرنامج التوعوي الزراعة والحياة.
2: أهلا بكم مستمعين الكرام في حلقة جديدة من برنامجكم الإرشادي الزراعي، البرنامج الذي يرافقكم دائما للحفاظ على خيرات الأرض وبين أحضان الريف لنصون معا ثرواتنا الحيوانية والنباتية، نتجول جميعا ولنحمي بيئتنا وصحتنا. لابد أن نتابع برنامج الزراعة والحياة.

مستمعين الكرام، موضوعنا اليوم قد يبدو للبعض تحصيلا حاصل أو أمرا بسيطا نمر عليه مرور الكرام، لكنه في حقيقة الأمر يمثل خط التماس الأول بين صحة قطيعك وصحة أسرتك، بل وصحة المجتمع بأكمله. سنتحدث اليوم عن التعامل مع جثث الحيوانات النافقة التي تسبب الأمراض والتي أساسا كان نفوقها بسبب الأمراض. لماذا يعد التراخي في التخلص منها بمثابة زرع قنبلة موقوتة في المزرعة؟ وكيف تتحول الجثة الهامدة إلى مصدر يتفجر بالفيروسات والبكتيريا الممرضة؟ وكيف نحمي بقية القطيع والإنسان من كارثة وبائية محققة من جثث الحيوانات؟ ابقوا معنا لأنقل لكم أهم الإرشادات. أنا رشا محمد سعيد، وبسم الله نفتتح الحلقة.

أخي المزارع، أختي المزارعة، وأخي مربي الماشية، والطيور أيضا. عندما يموت حيوان في المزرعة أو العزبة بسبب مرض ما، هل تتوقف الدورة البيولوجية للمرض في جسد هذا الحيوان بمجرد توقف أنفاسه؟ الجواب القاطع والخطير بالعكس تماما. عندما يموت الحيوان المصاب يتحول جسده من مستضيف للمرض إلى مصنع للتكاثر ونشر المسببات المرضية، الفيروسات والبكتيريا والطفيليات التي تسببت في هلاك هذا الحيوان لا تموت بموته فورا، بل تستغل الأنسجة والسوائل لتتكاثر أو تفرز سموما وجراثيم شديدة المقاومة للظروف الجوية. تخيل معي عند فتح جثة الحيوان أو تركها في الهواء الطلق، تعود هذه المسببات لتستقر في الهواء الذي نتنفسه وتتنفسه باقي الحيوانات. التربة أيضا التي ترعى عليها الماشية، مصادر المياه والمصارف التي قد تسري فيها السوائل الملوثة. لذلك يعد ترك حيوان واحد نافق في حوش المزرعة لمدة ساعات دون اتخاذ إجراء حاسم هو بمثابة دعوة مفتوحة لكافة الميكروبات الممرضة كي تجتاح بقية القطيع وتفتك باستثمارك وجهدك لسنوات طويلة في بناء هذه الأرض الطيبة. لذلك تعالوا معا نستمع لنصيحة الطبيب البيطري. ما هي أهمية التخلص من بقايا الحيوانات الميتة أو النافقة بسبب الأمراض؟

خطورة رمي الحيوانات النافقة في الوديان وعلى الممرات وفي الخطوط وفي غيرها من الأماكن، هذه الخطورة تكمن في تأثيرها الكبير على الصحة العامة وعلى صحة وعلى أيضا تلويث البيئة.

0: استكمال أو على استمرار دورة حياة الميكروبات الضارة بجسم الإنسان والحيوان والتي تلوث البيئة. ولذلك لابد على صاحب يعني صاحب الحيوان النافق أن يعمل على دفنه وحرقه لإيقاف دورة العدوى والقضاء على العوامل المسببة للأمراض، وأيضا حرمان الحشرات والقوارض من بيئات التكاثر الكبيرة، وذلك الحفاظ على النظافة العامة ومنع انبعاث الروائح الكريهة وتشويه المظهر الجمالي للبيئة والمرافق العامة وغيرها.
1: دعونا نتعمق أكثر في المشهد. ماذا يحدث عندما يترك الحيوان النافق في العراء أو يلقى على جوانب الطرق وفي المصارف المائية؟ للأسف تنشط فورا الحشرات كالذباب والبعوض، وتأتي الكلاب الضالة والحيوانات المفترسة والطيور الجارحة كالغراب والنسور. هذه الكائنات لا تأكل فقط، بل تتحول إلى وسائل نقل سريعة وخاصة لنقل الفيروسات والبكتيريا إلى مزارع أخرى تبعد كيلومترات عن مزرعتك. وإذا أردنا التحدث بلغة الأرقام والمخاطر الصحية، فإن هناك مفهوم علمي هام جدا يسمى الأمراض المشتركة بين الإنسان والحيوان. فما هي أبرز هذه الأمراض التي قد تنتقل للإنسان بسبب ترك جثث الحيوانات في الشوارع والمزارع وعلى طرق السفر؟
0: ولذلك فإن أبرز الأمراض التي تصيب الإنسان بسبب ترك جثث الحيوانات مثل مرض الجمرة الخبيثة، هو مرض بكتيري خطير وقاتل ينتقل جراثيمه للإنسان عبر التلامس المباشر أو استنشاق الأبواغ المتحوصلة في التربة المتحللة. أيضا معنا مرض آخر هو داء السحايا والتهابات الجهاز التنفسي نتيجة تطاير الأتربة والغبار المحمل بالميكروبات المتحللة. أيضا هنالك أمراض مثل الأمراض الطفيلية والجلدية مثل الجرب والجمل والجراد الذي يترك جثث الحيوانات النافقة باحثا عن عامل جديد وهو الإنسان أو الحيوان. أيضا الدودة الحلزونية وانتشارها بين جثث الحيوانات النافقة. أيضا هنالك التسمم الغذائي والتسمم المعوي كالسالمونيلا والإيكولاي والكوليستريديوم. أيضا داء الكلب في حال كانت الحيوانات النافقة مصابة بالفيروس وتم رميها في الوديان وفي الأودية، وبالتالي يعمل على نقل مثل هذه الأمراض بين الحيوانات وبين أيضا الحيوانات كالكلاب الضالة والتي تفترس جثث الحيوانات النافقة، وبعد ذلك تصاب بداء الكلب وتنقل العدوى إلى بقية الحيوانات الأخرى سواء أو الإنسان.
1: نعم أخي المزارع وأختي مربية الثروة الحيوانية، الفيروسات والبكتيريا لا تتوقف عند حدود الحيوان فقط. هناك أمراض قاتلة وخطيرة للغاية يمكن أن تنتقل إليه أو إلى أبنائك أو إلى العمال في المزرعة بمجرد ملامسة الحيوان النافق أو استنشاق الرذاذ المنبعث منه أو عن طريق المياه الملوثة. لذلك لا تستهين بجثة حيوان نافق، فأنت لا تخاطر فقط بخسارة مالية في بقية القطيع، بل تضع حياة أسرتك ومجتمعك في مهب الريح. لكن السؤال الأهم هنا، ما هو التصرف الصحيح والآمن فور اكتشاف حالة نفوق في المزرعة أو حتى في الطرق أو حتى على السائلة أو حتى على امتداد الشوارع؟
0: في مثل هذه الحالة فإن أهم تصرف لابد أن يقوم به مربي الحيوانات أو أصحاب المشاريع التربية أنه في حال نفوق أي حيوان لابد أن يكون هنالك محارق في جانب المزارع ليتم حرق الحيوانات ودفنها، وأيضا أصحاب الحيوانات لابد من دفن الحيوان وحرقه في، وأيضا استخدام الجير الحي في حال تواجده. أيضا لابد أن في حال التعامل مع الحيوانات النافقة لابد من ارتداء معدات الحماية الكاملة، القفازات السميكة، الكمامات.

0: مات الواقية والملابس الواقية لتجنب التلامس المباشر مع تلك الحيوانات النافقة. أيضا عدم سحب الجثة النافقة لمسافات طويلة لكي لا تتسرب السوائل الملوثة وتنتشر الميكروبات على طول أماكن سحب الحيوان. أيضا التخلص كما ذكرنا سابقا بالدفن الصحي من خلال حفر حفرة عميقة لا تقل عن 1.5 متر إلى 2 متر لضمان عدم وصول الحيوانات الضالة إليها وعدم تسرب السوائل للمياه الجوفية. أيضا وضع جثة الحيوان بحذر داخل الحفرة. التعقيم الكيميائي يمكن استخدام الجير الحي. أيضا ردم الحفرة بإحكام وتغطية الحفرة بالتراب بالكامل ورصه جيدا لمنع نبشه من قبل الحيوانات المفترسة أو الضالة. أيضا التطهير الشخصي، غسل وتعقيم الأدوات المستخدمة والتخلص الآمن من قفازات الحماية وغسل اليدين والجسم جيدا بالماء والصابون. وأيضا إبلاغ الجهات المختصة والتواصل الفوري مع الجهات البيطرية البلدية في المجالس المحلية وغيرها في المحافظة لمنع مثل هذه الظاهرة وامتناع من رمي أي حيوانات مخلفاتها سواء كانت حيوانات كبيرة أو حتى دواجن لحماية البيئة والحفاظ عليها من انتشار أي أمراض قد تؤثر على الصحة العامة وقد تؤثر على صحة الحيوان وعلى بيئة تربية الحيوان. ولذلك فحماية الحيوان وحماية البيئة وحماية صحة الإنسان هي مرتبطة ضمن الصحة الواحدة، فالصحة الواحدة تعتمد على حماية صحة الإنسان هي من خلال يعني حماية الحيوانات وحماية بيئة الحيوان. وشكرا جزيلا على حسن الاستماع، الدكتور محمد الضوراني استشاري الصحة الحيوانية.
1: كل تلك النصائح التي جاءت إلينا من الطبيب البيطري المختص تجعلنا أمام حقيقة كاملة أن هناك أهمية صحية وبيئية تستدعي منا التخلص الآمن من الحيوانات النافقة. لذلك انتبه أخي المزارع ومربي الثروة الحيوانية وحتى الأخوة المواطنين، فور ملاحظة موت الحيوان يمنع منع باتا لمسه بالأيدي المجردة، ويجب ارتداء القفازات والأحذية الواقية والأقنعة، ويعزل موقع الجثة فورا لمنع وصول بقية الحيوانات أو الحشرات والطيور إليها. المهم تعالوا نستمع لتقية ورضية حول الأهمية الصحية والبيئية للتخلص الآمن من النافق من الحيوانات.
2: يا غارة الله، يا فتاح، يا عليم، يا رزاق، يا كريم، ويا تقي يا تقي، سكتي فزعي لي قليل، الموت زحام والأرض ناشفة.
3: معلش يا رضية اختي، ما به، معلش بتتاهبي هكذا وتصيحي، الناس سايلة خبيشة وما يو، ما هو ذي اختي، ما هو الذي بتسحبي وراش؟
2: هذا هالغنمة شجرة حقنا، أمس مسكنا هي تدي طايحة، واليوم الصبح قمت ولقيتها تدي مبتدك ورجلها للسماء، ماتت والشر زال عنش، يا قهري عليها.
3: يو يا اختي يا ما هو ذا يا رضي، يا رضي عليش، الغنمة نافقة وميتها بالمرض من أمس، وانتي تسحبيها بوسط الحش هكذا وبين البيت هكذا بكل أريحية. ها يا اختي مالش هكذا، النزيدي خذيها بنزها للحديقة، ما رأيش؟
2: إن أين شلها يعني، أو أدخلها الصالة وأفعل لها عزاء، زكش عقلش الله صدق. ماشية أطرحها هامات بالسائلة تحت النهدين، أو أرميها خلف حوش الحج صالح، والطير والكلاب تاكلها، وسبحان من أطعم الجائع بدراي ونفعل خير وتبعد الشقاء عني وعن يدش.
3: أطعم الجائع، أمانة إني رضية، صدق أنتي رضية أو من أنتي، أو الرعود ضربتش وضربت عقليش أمس، ترميها بالسائلة وفي العراء، أنتي دارية إنش هكذا جالسة بترشي البلاد وباء كورونا هالبيطري.
2: هو هيا مالها، مالش يا تقي كبرتي الموضوع هذا، هي غنم وماتت قدرها ومكتوبها، ما هو الوباء هذا؟ حسستيني مدري ما قد فعلت قنبلة وما هو، هي كدي جيفة ولازم نتخلص منها.
3: اسمعي مني يا غافلة، هذه ماتت بمرض، والفيروسات والبكتيريا اللي موتتها ما ماتت معها،
1: الآن الحشرات والذباب والكلاب الضالة يجمعوا عليها ويروحوا ينقلوا العدوى لبقية غنامش والأغنام الجيران، والمياه السائلة دي بنسقي منها الزراعة.
2: أمانة لا أمانة صدق، ولا بحاكي نجبر نسوان لأجل تفعلي لنفس شحضاد حينه، يعني الذباب ينقل المرض هذا كله من الغنم الميت للأحياء من القطيع. بتحسسيني المرض وراثه، أنا تقاسم بعد نفوقها ولا ما هو؟
1: مش بس للحيوانات يا غالية، وليش أنتي والعيالش وللحارب كلها بكتيريا وحمى ملطية منتظرات لا عندش بالباب، ترضي بكرة البلاد تبتلاء والناس يمرضوا بسبب عجزش. سوي حفرة وتكبري هذه الغنمة الميتة والنافقة.
2: والله ما أرضى، أمان إن قدرك بي بيرتعشي. هيا ما أفعل بها الآن، اسكيه أو أرجع أغطيها باللحف ولا كيف أفعل؟
1: لحف ما هو يا مجنونة. ها أيوة، ونزيد ندي لها الكفان ونقرأ عليها لو ما يجوع عيالها يودعوها. رضية أبو هالجنة ركزي معي أختي قوة.
2: ما كيف ركز، قد بطوني سرطا من الفجيعة، يا الله احفظ جهالي هؤلاء من الأمر.
1: جي لها أنا جي، نلبس قفازات وكمامة ونروح نحفر حفرة عميقة بعيدة عن المياه وعن بيوت الناس، عمقها مترين أقل شيء، ونطرح الغنمة الميتة هذه في الحفرة ونرش فوقها نورة جير حي أو جص كيف ما سميتي سميتي، وبعدها نردمها بالتراب لو ما نتأكد إنها اندفنت تماما.
2: ونلمع النور هذا ونحسب ما رأيش العزاء من يوم الدار، ما رأيش ونوزع معصوب وتم للأبقاء والثر والكل.
1: إذا الطيرة فيه ماشي يا حاذقة، الجير الحي هذا بيقتل المكلوبات وينهي الريحة القبيحة هذه بتطلع منها، وما يخليش الكائنات الحافرة تنبشها وتطهر المكان الذي كانت ممددة فيه بالكلور والمطهرة.
2: والله إن كلامش عين العقل يا أختي، أمان قتني كنت شاوقع مصيبة وسبب للقريب كله بسبب العجز والتسرع.
1: الحمد لله مش فهمتي يا رضية، حماية مواشينا وصحتنا تبدأ من الوعي والنظافة. هيا هيا يا خبيرتي شدي الحيل وهاتي المقرشة والممسحة، خلينا ندفن النافق بالطريقة الصحيحة ونحمي مالنا وعيالنا وننظف مكان ما ماتت فيها الغنمة.
2: إلا قوة، ولازم نتحرك بسرعة قبل ما نتحمل إذ تلويث الصحة والبيئة.
1: وتبقى رسائلكم التي تصل إلى رقم البرنامج 374-811-115 هي أكثر ما نحصل عليه من تغذية راجعة، وكذلك والشكر والتقدير لكل من يتواصل معنا. وفي تصفح الرسائل الواصلة إلينا هذه الرسالة وصلت: السلام عليكم يا برنامج الزراعة والحياة، أنا عندي حوش غنم والشهور الأخيرة ماتت علي غنمتين، بصراحة أنا رميتهم بالقرب من المصرف لأن التربة هناك طرية وصعب أحفر حفرة عميقة، هل هذا الفعل فعلا يؤثر على بقية الغنم؟ شكرا لكم. طبعا الأخ السائل كان سؤاله سببا في اختيار هذه الحلقة، والمعلومات الواردة في بداية الحلقة يجب أن تعود وتستمع إليها. أما نصيحتنا لك، ابحث دائما عن مكان مرتفع وجاف بعيدا عن مجاري السيول والمياه وبأقرب مسافة ممكنة، وقم بالحفر بعمق مترين مع رش الجير، فهذا هو الاستثمار الحقيقي لحماية بقية حلالك من الهلاك. فيما رسالة أخرى وصلت من الأخ عبد الجبار من ضواحي صنعاء كما يصف في رسالته: تحياتي لكم، بعض الجيران لما تنفق عندهم بقرة أو حمار أعزكم الله يتركوه بوسط الطريق أو بالحارة، للأسف والبلدية أو القمامة لا تأتي بسرعة وتتركوه حتى تأكلها الكلاب الضالة، ما هو التصرف الصحيح إذا المزارع مش قادر يحفر بنفسه لضيق المكان أو كبر حجم الحيوان؟ أرجوكم أن تنصحوا المزارعين حول هذا الجانب. طبعا أخي عبد الجبار، إحنا مش فقط أنصحناهم وإنما عملنا هذه الحلقة الكاملة لتكون إرشاد لجميع من يستمع إلينا سواء المواطنين أو المزارعين، وترك الحيوانات الكبيرة كالأبقار أو الحمير في الطرقات العامة أو الأحياء السكنية يتسبب في كارثة بيئية وصحية تجمع الميكروبات والحيوانات الضارة. التصرف الصحيح كما تحدثنا في الحلقة إذا تعذر أساساً عليك الدفن الشخصي لابد أن تقوم بالتنسيق الفوري مع مكتب التحسين في المنطقة والوحدة البيطرية أيضاً في المديرية، حيث توجد معدات مخصصة ونقاط دفن صحية معتمدة. ولا تنسى أن تقوم مؤقتاً بتغطية الجثة إما بمشمع أو حتى بشراع قوي ورش الجير حولها لمنع وصول الكلاب والطيور والذباب. فيما الأخت أم أحمد مربية الطيور ودواجنيا مذيعنا الأفاضل، أنا أربي دجاج في البيت، ولما يموت دجاج بكثرة بكتيريات أو مرض أجمعهم بكيس بلاستيك وأرميهم في برميل القمامة، هل هذا التصرف صحيح أم يضر بالناس؟ للأسف أختي أم أحمد، يعني حياك الله، الحرص الكثير على الطيور ودواجن البيت جزء أساسي من اقتصاد الأسرة الريفية، لكن إذا كان هناك في نفوق لهذا الدجاج ضع الطيور النافقة في أكياس ورمي لها في براميل القمامة، إنك ترميها في براميل القمامة المكشوفة هذا تصرف غير آمن، لأن الأكياس تمزقها القطط والكلاب الضالة بسهولة، مما يؤدي لانتشار الفيروسات خصوصا إذا في هذه الطيور كان إنفلونزا أو مرض نيوكاسل. لذلك لابد لك أن تقومي بالحل السليم، وهو نظرا لصغر حجمها يفضل عمل حفرة صغيرة بعمق مناسب في طرف حديقة المنزل أو حتى في المزرعة بعيدا عن المكان مباشرة، وردمها بالجير والتراب، أو حتى أحيانا قد تضطري أنك تنتظري إلى حافلة نقل القمامة وتقومي بوضعها في الحافلة مباشرة، لا تتركيها في الحاويات المتروكة في الشوارع لأنها عرضة لاقتناص الكلاب والقطط المفترسة. وهذا سؤال آخر من محافظة الجوف من أبو زرعة. أبو زرعة بيسأل عن دي نخل، عندما يطلع يتساقط الجني ما هو السبب؟ انصحونا حفظكم الله. سؤالك أخذناه للمهندس المختص وهذه هي الإجابة.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم أخواني المزارعين. تعد مشكلة تساقط ثمار النخيل من المشاكل الشائعة التي قد تؤدي إلى خسارة جزء كبير من المحصول. إذا لم نتدخل بالشكل الصحيح لكي نعالج هذه المشكلة، يجب أولا أن نعرف الأسباب، أن نعرف الأسباب الرئيسية في تساقط الثمار. فمن أهم الأسباب التي لا يأخذها المزارع بعين الاعتبار، أولا عدم انتظام عملية الري التعطيش، ثم بعد ذلك التغريق الري الجائر، أي أنا أقصد من كلامي هذا يعني زيادة مياه الري بشكل مفرط. عندما النخلة تتعرض للتعطيش بشكل شديد ثم تقوم بريها بشكل مفاجئ، يؤدي إلى إجهاد النخلة، ومما يسبب تساقطا للثمار. السبب الثاني نقص التغذية والعناصر السمادية، وخاصة إن بعض المزارعين لا يقومون بعملية إضافة الأسمدة، فأنا أنصح الإخوة المزارعين بإضافة الأسمدة العضوية، الأسمدة المخمرة، وكذلك إضافة بعض الأسمدة العناصر الصغرى بإضافة البوتاسيوم المسؤول عن تثبيت وحجم الثمار، وكذلك عنصر البورون الضروري لعملية العقد. السبب الثالث فشل أو ضعف عملية التلقيح، بعض المزارعين لا يقوموا باختيار لقاح ذو جودة عالية أو إجراء التلقيح في ظروف جوية غير مناسبة. السبب الرابع أو الذي يليه الإصابة ببعض الآفات والأمراض، مثلا الإصابة بدودة النخيل حيث تتغذى على أعناق الثمرة وتسبب جفافها، ثم بعد ذلك تسقط هذه الثمار. خامسا هناك سبب في الظروف الجوية، الارتفاع المفاجئ في درجات الحرارة أو هبوب الرياح الجافة والقوية يسبب جفاف التمور الصغيرة وساقطها. فهذه الأسباب، هذه الأربع النقاط أو الخمس النقاط أو كم الذي ذكرناها، هي الأسباب الرئيسية في تساقط الثمار. فأنا أقدم توصيات وإرشادات هامة للمزارعين، ونتمنى أن يتم تطبيقها، وذلك للحفاظ على المحصول وتقليل التساقط. أولا يجب تنظيم عملية الري، الالتزام بري متوازن ومضبوط، وتجنب تعطيش النخيل ثم إغراقها بالمياه، خصوصا خلال مرحلتي العقد وتضخم الثمار. الشيء الثاني التسميد المتوازن، أخي المزارع اهتم بإضافة الأسمدة البلدية المتخمرة المحللة، يجب الاهتمام بجمع مخلفات الحيوانات وكذلك تخميرها بالشكل الجيد ثم إضافتها إلى أشجار النخيل، ويدعم النخلة بالأسمدة البوتاسية وكذلك عنصر البورون في مرحلة التزهير والعقد. النقطة التي تليها يجب المكافحة المبكرة للآفات، راقب العذق باستمرار، وفي حالة ظهور علامات للديدان أو ظهور أعراض يجب إجراء عملية المكافحة. ثم بعد ذلك التلقيح، من أهم النقاط التلقيح الجيد، احرص على استخدام حبوب لقاح قوية ومن مصادر موثوقة، وإجراء عمليات التلقيح في الساعات الأولى من الصباح. هناك سبب آخر من تساقط الثمار، وهي تكون بعض أشجار النخيل ضعيفة وتقوم بإنتاج أعذاق كبيرة، فهي غير قادرة على توفير الغذاء أو توفير احتياجات هذه الحبوب، فتقوم بإنزال بعض من هذه الثمار التي لا تستطيع أن تغذي الثمار بشكل كامل. فأنا أنصح المزارعين قوم بعملية خف الثمار، عدد الثمار في العذق يساعد النخلة على توجيه غذائها بشكل أفضل، مما يقلل التساقط هذا بشكل طبيعي ويحسن حجم جودة المحصول. نتمنى لكم خيرا وفيرا ومحصولا مباركا، ودام زرعنا وأرضنا بألف خير. كان معكم المهندس نبيل ثابت الطاهوش، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: نشكر جميع المستمعين والمستمعات على تفاعلهم ورسائلهم التي تصل إلينا، سواء خبراتكم الزراعية أو الإنتاجية أو حتى الأسئلة والاستفسارات. أتمنى أن ألقاكم على خير وعافية في حلقات أخرى. حفظكم الله ورعاكم الله، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. كنتم مع الزراعة والحياة، تمويل صندوق تشجيع الإنتاج الزراعي والسمكي، إعداد وتقديم رشا محمد، تسجيل ومكتبات ميسون الكحلاني. شعب اليمن يا شعب اليمن. إشراف عام يوسف صبرة وفهد الجني.
2: هنا صنعاء إذاعة الجمهورية اليمنية البرنامج العام.

طابت أمسياتكم بكل الخير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذه نشرة الأخبار الرابعة لهذا اليوم، يقرأها على حضراتكم أسعد عبدالله الشعبي. أبدأها بالعناوين. رئيس الوفد الوطني يؤكد تواصل الاتصالات مع الأطراف الإقليمية والدولية لتوضيح موقف اليمن من التطورات. نائب وزير الخارجية يلتقي بل يتلقى رسالة من رئيس المكتب السياسي لحركة حماس. العدو الإسرائيلي يواصل التصعيد في غزة. وتواصل التصعيد جنوب لبنان. التفاصيل أستهلها بسم الله الرحمن الرحيم. أكد رئيس الوفد الوطني المفاوض محمد عبد السلام أنه وتزامنا مع العدوان الذي يتعرض له الشعب اليمني، يواصل الوفد الوطني اتصالاته ولقاءاته مع مختلف الأطراف الإقليمية والدولية لتوضيح موقف اليمن من التطورات الراهنة. وأشار في بيان إلى أن الوفد يؤكد للجميع بأن العمليات التي تقوم بها القوات المسلحة اليمنية ضد سفن سعودية وتحشيدات ومعسكرات تتمركز داخل اليمن تأتي في إطار الرد المشروع على الاعتداءات التي يتعرض لها شعبنا اليمني، لا سيما تلك الاعتداءات الغاشمة على مطار صنعاء بتاريخ 13 من يوليو 2026، موضحا أن صنعاء التزمت طوال 4 سنوات بالهدنة وبخفض التصعيد ولم تنفذ أي عمل عدواني ضد السعودية، ولكن في المقابل استغلت السعودية هذه الهدنة للتصعيد المدروس في الجانب الاقتصادي والمعيشي بهدف إرهاق الشعب اليمني. ولفت رئيس الوفد الوطني إلى أن السعودية شددت من حصارها المفروض على الشعب اليمني، وذلك من خلال ما تلقيه السفن الآتية إلى ميناء الحديدة من تعسف في إجراءات التفتيش لتأخيرها أشهرا، بالإضافة إلى استهداف البنوك والصرافين والتجار بقرارات يصوغها باسم القابعين في فنادقه، وهو ما ضعف من الأزمة الإنسانية وزيادة التكاليف، فعاد سلبا على المواطن اليمني الذي وجد نفسه أمام غلاء فاحش في أسعار السلع. وقال عبد السلام: نؤكد أننا لم نغلق باب الحوار والتفاوض من قبل ومن بعد، وأن من يرفضه إنما هو الطرف السعودي، وقد أعلن ذلك مؤخرا بكل وضوح متناقضا مع بياناته التي يدعي فيها بأنه يدعم الحلول السلمية، وهو بذلك يريد المماطلة لاستكمال مؤامراته وتجهيزاته العسكرية لإدخال البلاد في فوضى وفي حروب لا نهاية لها. وبالتالي فإن القوات المسلحة مستمرة في القيام بواجبها الوطني والمسؤول في مواجهة تلك المؤامرات والدفاع عن سيادة واستقلال وكرامة اليمن وانتزاع حقوق أبناء الشعب اليمني كاملة بإذن الله تعالى. وفي ظل الاتصالات الإقليمية والدولية التي يتلقاها الوفد الوطني المفاوض بشأن هذه التطورات، قال عبد السلام: إننا نؤكد أن أي مسار قادم يجب أن يسفر عن تحقيق بلوغ الحقوق المشروعة للشعب اليمني، وفي مقدمتها تحقيق الملفات الإنسانية المتمثلة بفتح المطارات والموانئ وصرف المرتبات واستئناف تصدير النفط والغاز وتحويلها لصالح الخدمات لعموم الشعب اليمني كما هو موضح في خارطة الطريق. تلقى نائب وزير الخارجية والمغتربين عبد الواحد أبو راس رسالة من رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية حماس دكتور خليل الحية. وأطلع رئيس المكتب السياسي نائب وزير الخارجية في الرسالة على اتفاق تنفيذ المرحلة الثانية من وقف إطلاق النار في غزة وعلى موقف حركة حماس منه، وأشار إلى استمرار كيان العدو الإسرائيلي في تقويض الاتفاق من خلال استهداف المدنيين وقصفه للمنازل ولخيام النازحين وللمركبات المدنية بمختلف أنحاء قطاع غزة. وعبر دكتور
خليل الخية عن التقدير للجهود التي بذلها وما زال يبذلها اليمن في دعم وإسناد الشعب الفلسطيني وتعزيز صموده. أطلقت دبابات العدو الإسرائيلي النار بشكل مكثف تجاه المناطق الشرقية لمدينة دير البلح وسط قطاع غزة، بالإضافة إلى إطلاق نار من قبل الآليات العسكرية الإسرائيلية بشكل مكثف تجاه شرقي مدينة خان يونس ومواصي مدينة رفح جنوبي القطاع وشرقي بلدة بيت لاهية شمالي القطاع. وفي الضفة الغربية شنت قوات العدو حملة اعتقالات ومداهمات بأنحاء متفرقة طالت 22 مواطنا فلسطينيا بينهم طفل من ذوي الإعاقة. وصل جيش العدو الإسرائيلي اليوم انتهاكاته وخروقاته لاتفاق وقف إطلاق النار بقصف مدفعي وتحليق للطيران وإضرام للنار في حقول وبساتين بلدات جنوبي لبنان. وذكر موقع المنار أن قوات العدو استهدفت بقصف مدفعي بلدة المنصور جنوب لبنان، بينما حلق طيرانه المسير بكثافة فوق العاصمة بيروت وضواحيها. وأفادت الوكالة الوطنية للإعلام في لبنان بأن جيش العدو أقدم منذ صباح اليوم على إضرام النيران في عدد من الحقول والبساتين في منطقتي سردة والوزاني بقضاء مرجعيون، حيث امتدت النيران إلى منطقة وط الخيام. وأشارت الوكالة إلى أن طائرة استطلاع تابعة للعدو نفذت تحليقا مكثفا فوق منطقة راشية والسفح الغربي لجبل الشيخ من عين عطا وصولا إلى دير العشائر. توغلت قوات العدو الإسرائيلي في الريف الجنوبي للقنيطرة جنوب سوريا، حيث دخلت قوة مؤلفة من 6 آليات عسكرية عبر بوابة تل أبو الجثار واتجهت نحو قرية صيد الجولان وسط تحركات عسكرية في المنطقة. المرصد السوري لحقوق الإنسان ذكر أن التوغل تزامن مع تحليق مكثف للطيران المسير للعدو بأجواء المنطقة. وكان قد وثق المرصد السوري لحقوق الإنسان 28 توغلا وتحركا عسكريا لجيش العدو الإسرائيلي في محافظتي درعا والقنيطرة خلال الأيام 10 الأولى من شهر أغسطس الجاري، معتبرا ذلك مؤشرا على استمرار التصعيد الميداني في الجنوب السوري. وأوضح أن تلك التحركات الصهيونية ترافقت مع عمليات تفتيش للمنازل واعتقال لعدد من الشبان لساعات قبل الإفراج عنهم، إلى جانب أعمال تجريف للأراضي الزراعية والحراجية وشق طريق جديدة في المناطق الحدودية. أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية دكتور ماجد الأنصاري أن رفض الكيان الإسرائيلي لخطة السلام في قطاع غزة يمثل استمرارا للمماطلة في تنفيذ الاتفاقات المبرمة منذ اليوم الأول للتوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار، معربا عن تطلع قطر إلى قيام المجتمع الدولي بممارسة ضغوط تفضي إلى تنفيذ المرحلة التالية من الاتفاق. ولفت الأنصاري إلى أن التصعيد الميداني في كل من قطاع غزة والضفة الغربية ما زال مستمرا، وذلك في ظل تزايد أعداد الشهداء واستمرار استهداف المدارس والمؤسسات المدنية والمستشفيات ومنازل المدنيين. وشدد على ضرورة أن يتخذ المجتمع الدولي موقفا واضحا تجاه تلك الممارسات، مؤكدا أن قطر تعمل مع شركائها الإقليميين من أجل بلورة ردة فعل مناسبة مع استمرار السلوك الإسرائيلي

وصل وزير الداخلية الباكستاني سيد محسن رضا نقوي اليوم إلى العاصمة الإيرانية طهران في زيارة يجري خلالها محادثات مع عدد من المسؤولين الإيرانيين. وذكرت وكالة مهر للأنباء الإيرانية أن نقوي وصل إلى طهران لإجراء مباحثات مع المسؤولين الإيرانيين في ظل تحركات دبلوماسية تقودها باكستان بهدف التوسط بين إيران والولايات المتحدة سعيا إلى إنهاء الحرب والتوصل إلى اتفاق للسلام في المنطقة. وتأتي زيارة المسؤول الباكستاني متزامنة مع محادثات تجريها طهران مع سلطنة عمان بشأن التوصل إلى تفاهم حول إدارة مضيق هرمز بشكل مشترك. هذا وكانت الجمهورية الإسلامية الإيرانية قد أكدت أن إعادة فتح مضيق هرمز مرتبطة باستجابة الولايات المتحدة لشروطها بما في ذلك رفع الحصار البحري والعقوبات، مشددة على أن المضيق لن يفتح ما لم تتحقق تلك الشروط. رفعت منظمات حقوقية أمريكية اليوم دعوى قضائية ضد الرئيس دونالد ترامب بسبب العقوبات التي فرضها على المحكمة الجنائية الدولية، معتبرة أن تلك الإجراءات تمنع ضحايا جرائم الحرب من السعي إلى تحقيق العدالة. وقالت أربع منظمات بينها Human Rights Watch في دعوى قدمت أمام محكمة في نيويورك إن العقوبات ينبغي إلغاؤها لأنها تنتهك قوانين من بينها ضمانات حرية التعبير التي يكفلها التعديل الأول للدستور. وجاء في الدعوى يمثل ذلك إساءة غير مشروعة لممارسة السلطة، ما يشكل هجوما مباشرا على سيادة القانون واستقلال القضاء والمدعيين العامين والمحامين والمبادئ الأساسية التي تقوم عليها المنظومة القانونية الدولية، بالإضافة إلى مبدأ المساواة في الوصول إلى حق العدالة. كان ذلك سامعين الأكارم هو النبأ الأخير في هذه النشرة، في نهايتها هذا التذكير بالعناوين. رئيس الوفد الوطني يؤكد تواصل الاتصالات مع الأطراف الإقليمية والدولية لتوضيح موقف اليمن من التطورات. نائب وزير الخارجية يتلقى رسالة من رئيس المكتب السياسي لحركة حماس. العدو الإسرائيلي يواصل التصعيد في غزة واستمرار التصعيد جنوب لبنان. إلى هنا سامعين الأكارم تنتهي نشرة الأخبار الرابعة لهذا اليوم، قرأها على حضراتكم أسعد عبدالله الشعبي من صنعاء إذاعة الجمهورية اليمنية البرنامج العام.

أهلا وسهلا بكم مستمعين الكرام إلى متابعتنا الإخبارية لهذا المساء، وفيها المخا ومأرب ضربة استباقية تكشف رهانات العدو السعودي على الحرب الداخلية، مصفات أرامكو في جيزان خارج الخدمة، وموعد إعادة التشغيل يمتد حتى نهاية الشهر الجاري. فأهلا بالجميع.

0: يمارس العدو السعودي بعد 12 عاما من التوحش الإجرامي سياسة الخداع في مواجهة اليمنيين بالتزامن مع سجل واسع من استهداف المدنيين والبنى التحتية، ولم يقتصر الاستهداف على القطاعات الخدمية والاقتصادية، إذ يؤكد مركز عين الإنسانية امتداده إلى القطاعات الثقافية والسياحية والرياضية والإعلامية لتقدم هذه الإحصائيات صورة دامغة عن تداعيات العدوان السعودي واتساع نظامه ليشمل مختلف جوانب الحياة المدنية والاقتصادية والخدمية في اليمن. وفي مسار مغاير للخريطة، خريطة الطريق التي جرى التوقيع عليها بواسطة عمانية، يمضي العدو السعودي بإيعاز أمريكي صهيوني في محاولة إبقاء الاحتلال والحصار على اليمن، متوسلا أساليب الخداع والمراوغة، إذ يتحدث عن السلام وإنهاء العمل العسكري، بينما يحشد أدواته الحزبية والمناطقية والمراوغة، إذ يتحدث عن السلام وبعدها بالسلاح والعتاد لتفجير الوضع من الداخل. وأمام هذه التحركات أسهمت حكمة القيادة السياسية والثورية ودقة العمل الاستخباراتي في فضح المخططات وإحباطها، فيما واصلت القوات المسلحة اليمنية فرض معادلة الحصار بالحصار ورصد التحركات العدائية في الداخل. ومن زاوية أخرى تأتي استهدافات عشرات المعسكرات في عدد من المحافظات المحتلة لتوجه رسالة واضحة للعدو وأدواته بأن انتهاك السيادة اليمنية لم يعد أمرا ممكنا، وأن مسار الأحداث يتجه نحو استكمال معركة التحرير الشامل لكافة الأراضي اليمنية. وفي السياق يؤكد عضو المكتب السياسي لأنصار الله حزام الأسد أن التحشيدات العسكرية الارتزاقية مثلت بالنسبة للعدو السعودي في اليمن من خلال التمويل والتحشيد والتدريب والتسليح وكذلك بناء المعسكرات المستحدثة خط دفاع أول ورأس حربة في أي مسار تصعيدي، إضافة إلى استخدامها للتملص من استحقاقات الشعب اليمني وكسر الحصار في المرحلة المقبلة.
1: مثلت التحشيدات العسكرية الارتزاقية بالنسبة للسعودية في بلدنا من خلال التمويل والتحشيد والتدريب والتسليح وكذلك بناء المعسكرات المستحدثة كانت تمثل بالنسبة للسعودية خط دفاع أول وكذلك رأس حربة في مسار في أي مسار تصعيدي، إضافة إلى عمل للتملص عن استحقاقات الشعب اليمني وكسر الحصار في المرحلة المقبلة. لذلك عمدت خلال السنوات الماضية على إنشاء تلك التحشيدات والتشكيلات في هذا السياق. العمل الذي قامت به قواتنا المسلحة من حيث الرصد الدقيق وكذلك تحديد الإحداثيات الدقيقة والأهداف بدقة متناهية وصولا إلى الضربات المسددة والدقيقة التي استهدفت هذه التحشيدات، استهدفت التكنات، استهدفت مخازن الأسلحة وتواجد الآليات، مثل الصدمة بالنسبة للسعودي بشكل كبير جدا، لأن المراهنة كانت مراهنة كبيرة على يعني التملص من استحقاقات الشعب اليمني في إطار إحداث أو الإشكال الداخلي وإثارة اليافطات التي دائما ما تحاول أن تسوقها أو يسوقها نظام العدو السعودي بأنها مشكلة داخلية وحرب أهلية، بينما هي في الحقيقة مواجهة لعدوان وصلف وحصار سعودي بحت في هذا المسار ومن يقف خلفه. ولذلك مثلت هذه العمليات النوعية يعتبر انتصار كبير جدا وتفوق كبير جدا بفضل الله سبحانه وتعالى القوات المسلحة، وهو نتيجة وثمرة لجهود عظيمة بذلتها قوات المسلحة بدءا من الرصد الدقيق لمسار لسنوات مضت، والعدو السعودي يعد العدة في هذا المسار للمستقبل، سيما وهو يمارس الحصار ويمارس العدوان على شعبنا. اليوم عندما ارتسمت معادلة الحصار بالحصار والتصعيد بالتصعيد لجأ إلى المسار الآخر وإلى الأمور التي رتب لها في هذا السياق، ولكن كانت القوات المسلحة بفضل الله لها بالمرصاد مما أفشل وسيفشل إن شاء الله في قوادم الأيام كثير من المخططات، لا سيما وشعبنا ينطلق من ثقة بالله سبحانه وتعالى ومواقف محقة وعادلة عندما يتبنى رفع الحصار والمعاناة عن شعبنا وانتزاع حقوقه المشروعة. وبالتأكيد كان حقا على الله أن ينصر هذا الشعب المظلوم المكلوم الذي مورس عليه الظلم والعدوان طيلة ما يقارب من 12 عام.

تطور يكشف التداعيات الاقتصادية للهجمات اليمنية على المنشآت النفطية السعودية، اضطرت شركة أرامكو إلى إرجاء الموعد المبدئي لإعادة تشغيل مصفات جيزان النفطية بنحو أسبوعين، في مؤشر على استمرار آثار الأضرار التي لحقت بالمنشآة جراء الهجوم الذي استهدفها أواخر يوليو الماضي. وكشفت وكالة رويترز نقلا عن مذكرة صادرة عن خدمة AR المتخصصة في متابعة قطاع النفط أن الموعد الجديد المتوقع لاستئناف تشغيل المصفاة حدد في نهاية الشهر الجاري بدلا من الموعد السابق المقرر منتصف الشهر الجاري. وتأتي هذه الخطوة في وقت لا تزال فيه المصفاة الواقعة جنوب غرب السعودية خارج الخدمة منذ 27 من يوليو الماضي عقب هجوم شنته القوات المسلحة اليمنية واستهدف منشآت داخل المجمع النفطي، مما أدى وفق المعطيات المتناولة والمتداولة إلى أضرار في مجمع دورة التعزيز المركبة ومنطقة الخزانات. وتكتسب مصفاة جيزان أهمية استراتيجية في منظومة الطاقة السعودية، إذ تبلغ طاقتها التكرارية نحو 400 ألف برميل يوميا، وتلعب دورا مهما في توفير المشتقات النفطية للسوق المحلية، ويعني استمرار توقفها أن جزءا من هذه الطاقة التكريرية بقي خارج الخدمة في وقت تتحول فيه المنشآت النفطية السعودية إلى أهداف ذات حساسية عسكرية واقتصادية عالية في مسار المواجهة مع صنعاء. وكان اخطار سابق للخدمة النفطية المتخصصة قد أشار إلى استمرار توقف المصفاة منذ الهجوم من دون تحديد موعد واضح لإعادة تشغيلها قبل أن يتم أيضا لاحقا تحديد موعد منتصف أغسطس ثم تأجيله إلى نهاية الشهر. وزاد المشهد تعقيدا إعلان وزارة الطاقة السعودية أمس الأول أن فرق الإطفاء التابعة للأمن الصناعي في أرامكو تمكنت من إخماد حريق اندلع في أحد مرافق مصفاة جيزان، ورغم إعلان السيطرة على الحريق لم تكتشف الوزارة عن تفاصيل حجم الأضرار ولم تكشف عنها أو مدى تأثير الحادثة على برنامج إعادة تشغيل المصفاة، مما يفتح الباب أمام تساؤلات بشأن الوضع الفني للمنشأة والجدول الزمني الفعلي لعودتها إلى العمل. وبذلك لا تبدو المسألة مجرد تأخير فني عابر، إذ أن استمرار توقف منشأة بطاقة 4000 برميل يوميا يحمل أبعادا تتجاوز الجانب النفطي ليصبح ورقة ضغط في معادلة عسكرية اقتصادية أوسع، حيث تسعى صنعاء من خلال استهداف المنشآت الحيوية إلى نقل كلفة المواجهة إلى قلب الاقتصاد السعودي وقطاع الطاقة تحديداً.

إلى هنا نأتي وإياكم مستمعين الكرام إلى نهاية متابعتنا الإخبارية. لكم التحية من الإعداد سميح الزدين تقي، ومن الكمبيوتر والأنترنت سايمة إبراهيم، وهي لكم عبر موجات الأثير من الزميل المهندس أيمن محمد الشرفي، وتحياتي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: مراعاة لظروف المجتمع وتزامنا مع مولد النور والرحمة صلى الله عليه وآله وسلم، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في أمانة العاصمة ومحافظتي صنعاء وأب، بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين بأراضي وعقارات الأوقاف. تتضمن هذه المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة من تاريخ 18 من شهر صفر الموافق 1 من شهر أغسطس، وحتى 18 من شهر جماد الأولى الموافق 29 من شهر نوفمبر. فبادر عزيزي المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة.
1: الحص والأوصاف يا سيد الخط يا ميمون في مولدك هيئة الأوصاف.
0: الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصان وإحسان

0: بالشوق والفرح والبهجة والسرور انتظرناها.
1: بالأضواء الساطعة والزينة الحالية وغرس الشجر ونظافة البيت والشارع والحارة مع الأهل والجيران تعاوننا، استعدينا لها واستقبلناها
0: بالتسبيح والتهليل وذكر النبي وآله والاقتداء بهديه. بنعيش معاكم كل لحظاتها وساعاتها،
1: وبحلول ذكرى المولد النبوي الشريف نهنئكم، وبأسمى آيات التهاني والتبريكات لكم تمنيناها، وبالصلاة على النبي وآله ختمناها.
0: كلام في محله
1: مع تحيات مركز التوعية البيئية بصندوق النظافة والتحسين بأمانة العاصمة.

0: أخي السائق، إن استخدام نظام التحكم بالسرعة المتوفر في بعض السيارات للحفاظ على سرعة ثابتة على الطرق السريعة يساعد على التقليل من استهلاك الوقود. مع تحيات شركة النفط اليمنية.
1: الآن سرعة أعلى بنفس السعر مع سوبر ماكس VDSL من الاتصالات اليمنية. انترنت أسرع في الرفع والتنزيل وثبات أعلى في الخدمة واتصال مجاني داخل الشبكة. اشترك الآن واحصل على 40 جيجا بايت مجاناً. سارع بزيارة أقرب مكتب للمبيعات أو اتصل بخدمة العملاء على الرقم المجاني 8-6. الاتصالات اليمنية، ليمن متصل.

0: إذاعة صنعاء تقدم في العمق في العمق. في العمق برنامج يومي يضيء على القضايا موضع الاهتمام، يكتبه ويقدمه عبد الكريم الوشري.
1: أهلا بكم مستمعين الكرام. رغم التضليل وآلته الدعائية الصهيونية النفاقية العالمية المتمكنة، رغم الكذب والزيف والدعاية السوداء المدعومة المتمولة والتي تحكم قبضتها الشيطانية على الوعي في نطاق واسع وعريض من الرأي العام في هذا العالم، رغم كل ذلك ما يزال كل صاحب بصيرة نافذة وضمير حي ينظر بصفاء ونقاء وعمق نحو الحقائق التي يجري على نحو محموم العمل على طمسها واغتيالها ومحوها. وما يزال لسان الحال هنا يردد: لله دركم يا أحرار الإنسانية وشرفاء الموقف المقارع للشر والعدوان والطغيان، لله درك يا يمن الحكمة والإيمان والصبر والجهاد والمقاومة، لله درك يا هذا الشعب الصامد الذي ما إن قيض له الله قيادة مؤمنة صادقة واستعاد ثقافته القرآنية الإيمانية الحضارية الأصيلة المزروعة في صميم روحه، حتى برز أمام العالم معجزة بكل ما في الكلمة من معنى. إنها معجزة الصمود اليمني التي تجعل بشرية اليوم معنية باجتراح ثورة في مفاهيمها ورؤاها، ثورة تعيد النظر في معظم مدارج نظرها إلى الأشياء والمفاهيم والمعاني. منذ بداية العدوان الصهيوني السعودي الأمريكي في العام 2015، هذا العدوان البربري الهمجي الغادر، إبان ذلك العدوان ومع تلك البداية وعلى مدى 12 عاما مئات الطائرات الحربية من الطائرات الأحدث والأكثر فتكا والأكثر تطورا فيما أنتجته مصانع الغرب والشرق تناوبت على قصفنا بأفتك الأسلحة والقنابل والصواريخ وأدوات القتل والفتك والتدمير، جيوش مجيشة من المرتزقة والدواعش ومحترفي القتل والتدمير والإجرام والحيوانات البشرية المسيرة بالمال وإغراءات الحطام الدنيوي المغوي، تساندها جيوش أكثر من 10 دول بل 17 دولة، هي الأقوى والأغنى في هذا العالم الذي يلاك بين شدقي ثقافة الغاب والتوحش المفرط الفاجر الدموي. ما يقارب 1,000,000 طن من الموت المكدس في قنابل الحقد والإجرام الأكثر فتكا والأكثر شرا، هذا الموت الذي ظل يتساقط على رؤوس الأطفال والعزل والنساء والمسنين والأبرياء في مدن وقرى ومرافق ومؤسسات الجغرافيا الممتدة لهذا الصمود المعجز لهذا اليمن الذي قدم وما يزال آية للإنسانية الحرة في الوقوف المشرف أمام الطغيان والتفرع والإجرام، ومئات آلاف الطلعات الجوية التي لم تبقي على شيء من حقد وسموم المعتدين المخزون في أجوافهم النتنة إلا وألقته بكل بربرية وهمجية وخبث. كل هذا حدث على مدار اليوم والساعة طيلة 8 سنوات، وكثيرة كثيرة هي الشواهد والدوال والمسوغات للقول إن الصمود اليمني العظيم في وجه كل ذلك وأمام حصار مرافق لئيم طال 12 عاما أيضا لم يسبقه أو يشبهه أي حصار لشعب آخر ماضيا وحاضرا، هو معجزة هذا العصر بكل المقاييس. هذا ما يقوله الأحرار والشرفاء من المفكرين والمحللين وذوي الشأن، ومن الغباء المفرط والفاحش القول بغير ذلك حقا مرة أخرى وثانية وثالثة وحتى المرة المليون. لله درك يا شعب اليمن، يا معجزة هذا العصر. أما أعداؤك المجرمون القتلة رؤوس هذا الإجرام والفجور الدموي العالمي المتنمر والمستكلب من أمريكان وصهاينة وأذنابهم في هذه المنطقة وعلى رأسهم آل سعود، فهم إلى السقوط آيلون. واليوم تحديدا كل الأحداث والمجريات والتطورات تظهر هذا المصير المستحق لهؤلاء القتلة والمجرمين والسفاحين الإبستينيين الذين يخططون ويسوقون مشاريع الموت والقتل والتدمير لهذه البشرية لكي يبقى هؤلاء الوحوش على قيد الحياة.
0: في العمق، في العمق. في العمق برنامج يومي يضيء على القضايا موضع الاهتمام، يكتبه ويقدمه عبد الكريم الوشري.
2: وقفة إعلانية.
3: نص المادة العاشرة من قانون الزكاة: تجب الزكاة في الأراضي والعقارات المعدة للبيع أو التجارة كل حول، سواء كانت معروضة للتجارة كل وقت أو محتكرة ينتظر فيها المالك ارتفاع الأسعار في المستقبل، وذلك بحسب قيمتها السوقية وقت وجوب الزكاة. الهيئة العامة للزكاة.
4: أخي السائق، إذا كنت ستتوقف لفترة طويلة مثل الانتظار في المواقف أو في زحمة المرور، فقم بإيقاف تشغيل المحرك، لأن تشغيل المحرك بلا ضرورة يستهلك الوقود بلا فائدة. مع تحيات شركة النفط اليمنية.
5: الآن سرعة أعلى بنفس السعر مع سوبر ماكس في دي اس ال من الاتصالات اليمنية. انترنت أسرع في الرفع والتنزيل، وثبات أعلى في الخدمة، واتصال مجاني داخل الشبكة. اشترك الآن واحصل على 40 جيجا بايت مجانا. سارع بزيارة أقرب مكتب للمبيعات أو اتصل بخدمة العملاء على الرقم المجاني 8-6. الاتصالات اليمنية ليمن متصل.
6: إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء تقدم النافذة الرقمية.
7: النافذة الرقمية
6: تواكب منطق العصر المعلوماتي
7: وتحلق بكم في فضاءاته
6: لتختزل العالم المعرفي في مجال تقنية المعلومات
7: في ضغطة زر واحدة
6: عبر النافذة الرقمية. النافذة الرقمية.
7: النافذة الرقمية.
6: إعداد محمد الوشلي. النافذة الرقمية من إخراج عبد الله حسين الوشلي. أهلا وسهلا بكم مستمعينا الكرام،
8: في عالم أصبحت فيه حياتنا مرتبطة بالشاشات والهواتف والحواسيب والشبكات، لم تعد حماية المعلومات مجرد خيار، بل أصبحت ضرورة حقيقية. فخلف كل حساب إلكتروني وكل موقع وكل تطبيق وكل مؤسسة تعتمد على الأنظمة الرقمية، هناك سؤال مهم يطرح نفسه دائما: هل نحن محميون فعلا من الاختراق؟ وعندما نتحدث عن الاختراق غالبا ما تتجه أفكارنا مباشرة إلى المجرمين الإلكترونيين، أولئك الذين يحاولون سرقة البيانات أو اختراق الحسابات أو تعطيل الأنظمة. لكن ماذا لو أخبرتكم أن هناك أشخاصا يستخدمون مهارات الاختراق نفسها تقريبا، ولكن ليس بهدف السرقة أو التخريب؟ ماذا لو كان هناك شخص يحاول اختراق نظامك ولكنك أنت من طلبت منه القيام بذلك؟ هنا تحديدا يظهر مفهوم الهاكر الأخلاقي. فمن هو الهاكر الأخلاقي؟ وكيف يعمل؟ وما الذي يبحث عنه داخل الأنظمة؟ وهل يستطيع فعلا أن يمنع الهجمات الإلكترونية قبل وقوعها؟

مستمعين الأعزاء، الهكر الأخلاقي هو متخصص في الأمن السيبراني، يمتلك معرفة وتقنيات تمكنه من اختبار الأنظمة والشبكات والتطبيقات بحثا عن نقاط الضعف، ولكن ضمن إذن قانوني ونطاق محدد من الجهة المالكة للنظام. ولذلك يمكن القول إن الفارق الأساسي بين المخترق الأخلاقي والمخترق الإجرامي ليس في امتلاك الأدوات التقنية فحسب، وإنما في الهدف والتفويض والالتزام بالقانون. فالشركة التي تمتلك موقعا إلكترونيا على سبيل المثال قد تستعين بهكر أخلاقي تطلب منه محاولة اكتشاف الثغرات الموجودة في الموقع. يبدأ المختص بدراسة النظام وتحديد نقاط الدخول المحتملة، ثم يجري اختبارات أمنية مصرحا بها لمعرفة ما إذا كان بالإمكان تجاوز وسائل الحماية أو الوصول إلى معلومات يفترض أن تكون محمية. وبعد انتهاء الاختبار يقدم تقريرا يوضح الثغرات التي اكتشفها ومدى خطورتها وكيف يمكن معالجتها. وهنا تكمن أهمية الهكر الأخلاقي، بدلا من انتظار المهاجم حتى يكتشف الثغرة ويستغلها، تحاول المؤسسة اكتشافها بنفسها أولا. ولا يقتصر عمل الهكر الأخلاقي على المواقع الإلكترونية فقط، فقد يشمل اختبار شبكات المؤسسات والخوادم والتطبيقات والهواتف الذكية والأنظمة السحابية وأجهزة إنترنت الأشياء وحتى بعض الأنظمة الصناعية بحسب نطاق الاختبار والتفويض الممنوح للمتخصص. ومن أشهر المجالات المرتبطة بالهكر الأخلاقي ما يعرف باختبار الاختراق، وفيه يحاول المختبر محاكاة أساليب المهاجم الحقيقي بصورة قانونية ومضبوطة بهدف معرفة إلى أي مدى يمكن لشخص يمتلك قدرات هجومية الوصول داخل النظام. وقد يبدأ الاختبار من الخارج، كما لو أن المهاجم لا يعرف شيئا عن البنية الداخلية للمؤسسة، ومن الداخل أو باستخدام معلومات محددة مسبقا وفقا للسيناريو المتفق عليه. لكن الاختبار لا يتعلق بمجرد العثور على ثغرة وإثبات وجودها، فالقيمة الحقيقية تكمن في معرفة ما الذي يمكن أن يحدث إذا استغلت هذه الثغرة. فثغرة بسيطة في أحد مكونات موقع إلكتروني قد تكون منخفضة الخطورة، بينما قد تسمح ثغرة أخرى بالوصول إلى بيانات حساسة أو السيطرة على حسابات المستخدمين أو الانتقال إلى أنظمة أخرى داخل الشبكة. ولذلك يقوم المختص عادة بتقييم المخاطر وترتيب الثغرات بحسب درجة خطورتها، ثم يوصي بالإجراءات اللازمة لإغلاقها. وهناك جانب آخر مهم في الهكر الأخلاقي، وهو اختبار العامل البشري. فحتى أقوى الأنظمة التقنية يمكن أن تتعرض للخطر بسبب خطأ بشري، ولذلك قد تتضمن بعض اختبارات الأمن السيبراني المصرح بها لا محاكاة الهجمات التصيد الإلكتروني أو سيناريوهات الهندسة الاجتماعية بهدف معرفة مدى استعداد الموظفين للتعامل مع محاولات الخداع. لكن هنا تظهر نقطة مهمة جدا، الهكر الأخلاقي ليس لديه تفويض مفتوح لفعل أي شيء، فوجود إذن باختبار نظام معين لا يعني أن المختص يستطيع اختبار كل أنظمة المؤسسة. يجب أن يكون هناك نطاق واضح يحدد ما الذي يمكن اختباره، ومتى يمكن اختباره، وما الأساليب المسموح باستخدامها، وكيفية التعامل مع البيانات التي قد تظهر أثناء الاختبار. ولهذا فإن العمل الاحترافي في هذا المجال يرتبط ارتباطا وثيقا بالقواعد القانونية والأخلاقية. ومن الأخطاء الشائعة الاعتقاد بأن الهكر الأخلاقي يحتاج إلى برامج سحرية لا يعرفها أحد. الحقيقة أن أدوات الأمن السيبراني متاحة على نطاق واسع، وبعضها يستخدمه الباحثون الأمنيون والمختصون والمهاجمون على حد سواء. الأداة في حد ذاتها لا تجعل الشخص أخلاقيا أو إجراميا، وإنما طريقة استخدامها والهدف منها والتفويض الذي يتم العمل بموجبه هي التي تصنع الفارق.
ولهذا السبب يحتاج الهكر الأخلاقي إلى معرفة واسعة تتجاوز تشغيل الأدوات، فهو يحتاج إلى فهم الشبكات، أنظمة التشغيل، قواعد البيانات، تطبيقات الويب، البرمجة، وآليات المصادقة، التشفير، وإدارة الهوية والصلاحيات، إضافة إلى فهم طرق تفكير المهاجمين. كما أن المجال لا يتوقف عند الجانب التقني، فكتابة التقارير جزء أساسي من العمل. فالعثور على ثغرة دون القدرة على شرحها للإدارة أو لفريق التطوير بطريقة واضحة قد يجعل اكتشافها أقل فائدة. ولهذا يجب أن يستطيع المختص توضيح المشكلة وتأثيرها المحتمل ومستوى خطورتها والخطوات المناسبة لمعالجتها. وفي السنوات الأخيرة ازدادت أهمية هذا النوع من العمل مع اتساع الاعتماد على الخدمات الرقمية والحوسبة السحابية والذكاء الاصطناعي، فكلما زاد عدد الأنظمة المتصلة بالإنترنت اتسعت أيضا مساحة الهجوم المحتملة. وهنا يمكن أن نتصور الهكر الأخلاقي باعتباره شخصا يحاول التفكير بعقلية المهاجم، ولكن من أجل حماية الضحية المحتملة. تخيل مؤسسة تمتلك نظاما إلكترونيا مهما، يمكنها أن تنتظر حتى يأتي مهاجم حقيقي ويحاول اختراقه، وعندها تبدأ عملية التحقيق بعد وقوع الضرر. أو يمكنها أن تستعين بفريق متخصص يحاول اكتشاف نقاط الضعف مسبقا ثم يغلقها قبل أن تصبح بابا للهجوم. الخيار الثاني هو جوهر فلسفة الهكر الأخلاقي. ومع ذلك فإن وجود الهكر الأخلاقي لا يعني أن النظام أصبح محصنا بنسبة 100%. الأمن السبراني ليس حالة تصل إليها المؤسسة ثم تنتهي المهمة، بل هو عملية مستمرة تظهر تقنيات جديدة وتكتشف ثغرات جديدة وتتغير أساليب المهاجمين وتظهر خدمات وأجهزة جديدة داخل المؤسسة. ولذلك تحتاج المؤسسات إلى المراجعة والاختبار والتحديث المستمر. أما بالنسبة لمن يريد دخول هذا المجال، فالبداية الحقيقية ليست بتعلم كيفية اختراق حسابات الآخرين، وإنما بتعلم كيفية عمل أنظمة نريد حمايتها. فهم الشبكات وأنظمة التشغيل والبرمجة ومبادئ أمن المعلومات يشكل أساساً قوياً، ثم يكمن الانتقال إلى اختبار الاختراق وتحليل الثغرات ومجالات الأمن السبراني المتخصصة.

أوصى المشاركون في المؤتمر الدولي السادس للتقنيات الذكية الناشئة وتطبيقاتها سمارت 2026 بتعزيز البحث العلمي والابتكار وتوزيع الشراكات العلمية وتسريع التحول الرقمي بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة وبناء اقتصاد رقمي قائم على المعرفة. أكد بيان المؤتمر الذي نظمته جامعة الذمار ممثلة بكلية الحاسبات والمعلوماتية بالشراكة مع مؤسسة يمن أبحاث، واستمر يومين برعاية الاتصالات اليمنية والشركة اليمنية العمانية المتحدة للاتصالات يو. أهمية دعم البحث العلمي في مجالات الذكاء الاصطناعي وعلوم البيانات والأمن السيبراني وإنترنت الأشياء والاتصالات الذكية. ودعت التوصيات إلى توسيع الشراكات بين الجامعات ومراكز البحث العلمي والقطاعين الحكومي والخاص لتحويل المخرجات البحثية إلى تطبيقات عملية ومنتجات مبتكرة وإنشاء مراكز وطنية للابتكار وحاضنات أعمال متخصصة في التقنيات الذكية وريادة الأعمال التقنية. شددت على ضرورة تطوير منظومة الأمن السيبراني من خلال دعم الأبحاث وبناء القدرات البشرية واعتماد سياسات وطنية لحماية البنية التحتية الرقمية والاستثمار في تقنيات الذكاء الاصطناعي التوليدي والوكلاء الأذكياء، مع إرساء أطر تشريعية وأخلاقية تضمن الاستخدام المسؤول والآمن لهذه التقنيات. كما أوصى المؤتمر بتوسيع توظيف التقنيات الذكية في قطاع التعليم والصحة والطاقة والزراعة والنقل والإدارة الحكومية بما يعزز جودة الخدمات ويرفع كفاءة الأداء، إلى جانب تشجيع البحوث متعددة التخصصات لإيجاد حلول مبتكرة للتحديات التنموية. حثت التوصيات على دعم مبادرات المدن الذكية، الاستدامة بتوظيف البيانات الضخمة، الحوسبة السحابية وإنترنت الأشياء والطاقة الذكية، وتعزيز التعاون الدولي وتبادل الخبرات بين الباحثين والمؤسسات العلمية وتشجيع المشاريع البحثية المشتركة والنشر العلمي في المجلات العالمية المحكمة. وأكد المشاركون في المؤتمر أهمية بناء القدرات الوطنية عبر تنظيم برامج تدريبية وورش عمل متخصصة في التقنيات الناشئة، مع التركيز على طلبة الدراسة العليا والباحثين الشباب وتعزيز مشاركة المرأة والشباب في مجالات الابتكارات والتقنيات الذكية. ودعت التوصيات إلى تطوير التشريعات والسياسات الداعمة للتحول الرقمي وصون الخصوصية وتعزيز الثقة في التطبيقات الذكاء الاصطناعي، والاستفادة من مخرجات المؤتمر في إعداد استراتيجيات وطنية للتحول الرقمي والاقتصاد الرقمي وربط نتائج الأبحاث باحتياجات التنمية، مع التأكيد على الالتزام بالاستخدام الأخلاقي والمسؤول للذكاء الاصطناعي بما يضمن العدالة والشفافية والمساءلة ويحافظ على الحقوق والخصوصية. وخلال الجلسة الختامية أكد رئيس جامعة ذمار الدكتور محمد الحيفي أن الجامعة ستواصل دعم المؤتمرات والأنشطة العلمية والبحثية التي تسهم في تطوير المعرفة وتعزيز الابتكار وترسيخ حضورها في الأوساط الأكاديمية والبحثية على المستويين المحلي والدولي. وأشار أيضا إلى أن نجاح أعمال المؤتمر يمثل ثمرة للإعداد المبكر والعمل المتواصل الذي بذله القائمون على تنظيم المؤتمر، وفي مقدمتهم عميد كلية الحاسبات المعلوماتية، لافتا إلى أن اللجنة المنظمة سخرت جميع إمكاناتها لإنجاح المؤتمر بالصورة التي تليق بجامعة ذمار ومكانتها الأكاديمية. وأعرب رئيس الجامعة عن تقديره لكادر كلية الحاسبات والمعلوماتية وأعضاء مجلس الجامعة وكافة الكوادر الأكاديمية والإدارية والبحثية على إسهاماتهم في إنجاح فعاليات المؤتمر وإثراء جلساته العلمية. وكان نائب رئيس المؤتمر مستشار رئيس جامعة ذمار الدكتور خالد الحسيني أكد في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية سبأ أن المؤتمر استهدف تحقيق مخرجات عملية تسهم في تحويل الأبحاث العلمية إلى مشاريع ريادية وشركات ناشئة بما يعزز الابتكار ويربط البحث العلمي باحتياجات التنمية. ولفت إلى تميز المؤتمر بطبيعته الدولي وارتباطه بشركات ومؤسسات بحثية عالمية ما يعزز من فرص تحويل الأفكار البحثية إلى مشاريع قابلة للتنفيذ والاستثمار، مبينا أن المؤتمر شهد مشاركة علمية واسعة لباحثين يمثلون 38 دولة عبر تقنية الاتصال المرئي وينتمون إلى عدد من الجامعات والمؤسسات الأكاديمية المرموقة حول العالم.
أوضح الدكتور الحسيني أن المشاركة الافتراضية فاقت الحضور المباشر، بما يعكس المكانة الدولية التي يحظى بها المؤتمر ومستوى الإقبال المتزايد على فعالياته، لافتا إلى أن الأبحاث المقبولة ستنشر وتفهرس ضمن قاعدة البيانات العالمية سكوبس، بما يضمن انتشارها على نطاق دولي ويعزز قيمتها الأكاديمية. فيما أكد عميد كلية الحاسبات والمعلوماتية بجامعة دمار الدكتور بشير المقالح أن النجاح الذي حققه المؤتمر يجسد قدرة الجامعة على تنظيم فعاليات علمية ودولية رفيعة المستوى، ويعكس أهمية الشراكة بين المؤسسات الأكاديمية والبحثية في إنتاج المعرفة وتحويلها إلى حلول عملية تخدم المجتمع والتنمية. أشار المقالح إلى أن كلية الحاسبات والمعلوماتية ستعمل على تحويل مخرجات المؤتمر وتوصياته إلى برامج ومبادرات علمية وبحثية تسهم في خدمة الوطن، وتعزز مكانة جامعة دمار بوصفها مؤسسة أكاديمية ومواكبة للتحولات التقنية العالمية. وأعرب عن تقديره لقيادة جامعة دمار ومؤسسة يمن أبحاث والرعاة واللجان المنظمة والباحثين والمحكمين والضيوف وجميع المشاركين من داخل اليمن وخارجه، مثمنا جهودهم التي أسهمت في إنجاح المؤتمر وتحقيق أهدافه العلمية. جدد عميد كلية الحاسبات والمعلوماتية تطلعه إلى أن تشهد النسخة المقبلة من المؤتمر مزيدا من الإنجازات والشراكات والابتكارات، بما يعزز مسيرة البحث العلمي والتميز الأكاديمي في المؤسسات الأكاديمية اليمنية. وكان المؤتمر الذي أقيم تحت شعار التحول الذكي نحو مستقبل رقمي آمن ومستدام شهد جلسات علمية متخصصة ناقشت 96 ورقة بحثية مقدمة من باحثين وخبراء وأكاديميين يمثلون 38 دولة. تناولت أحدث التطورات في مجالات الذكاء الاصطناعي وعلوم البيانات والأمن السبراني وإنترنت الأشياء والروبوتات والحوسبة السحابية وهندسة البرمجيات والطاقة والاتصالات الذكية والتحول الرقمي. كما تناولت الأوراق البحثية تطبيقات التقنيات الذكية في قطاعات الصحة والتعليم والزراعة والصناعة والطاقة، إلى جانب موضوعات متقدمة شملت الحوسبة الجنائية والبلوكتشين والتوائم الرقمية والمدن الذكية والشبكات الكهربائية الذكية والمركبات الكهربائية والتقنيات المستدامة، بما يعزز توظيف الابتكار في بناء مستقبل رقمي آمن ومستدام.

أعلنت واتساب إطلاق مجموعة من التحديثات الجديدة للدردشات الجماعية تضيف مزايا تهدف إلى تسهيل التواصل بين الأعضاء وتسريع اتخاذ القرارات وتبسيط إنشاء المجموعات الجديدة، وذلك ضمن سلسلة التحسينات التي تواصل المنصة طرحها خلال العام الجاري. وتتضمن أبرز الإضافات ميزة آت الكل التي تتيح إرسال تنبيه إلى كافة أعضاء المجموعة دفعة واحدة دون الحاجة إلى الإشارة إلى كل عضو بلحو منفصل. وتستهدف الميزة الرسائل المهمة والعاجلة مثل إعلانات إغلاق المدارس أو المكاتب والمواعيد النهائية للفعاليات والتغييرات المفاجئة في الخطط. أوضحت واتساب أن استخدام ميزة آت الكل سوف يقتصر على مشرفي المجموعات التي يزيد عدد أعضائها على 32 شخصا، كما ستظهر هذه التنبيهات حتى داخل الدردشات المكتومة مع إمكانية تعطيل إشعارات آت الكل بنحو مستقل عبر إعدادات الإشعارات. أيضا حصلت خاصية استطلاعات الرأي داخل المجموعات على 3 مزايا جديدة تمنح المستخدمين مرونة أكبر في إدارة التصويت، إذ أصبح بالإمكان تحديد موعد لانتهاء التصويت وإغلاقه تلقائيا وإخفاء أسماء المشاركين حتى لا تظهر اختياراتهم لبقية الأعضاء، بالإضافة إلى إمكانية تعديل سؤال الاستطلاع خلال أول 15 دقيقة بعد نشره لتصحيح الأخطاء أو توضيح صياغته. وترى أن هذه التحسينات سوف تسهم في تسهيل اتخاذ القرارات داخل المجموعات، سواء لتحديد موعد اجتماع أو اختيار موقع فعالية أو أي قرارات جماعية أخرى. وأطلقت واتساب أيضا خيارا جديدا يحمل اسم إنشاء مجموعات مشابهة، يتيح إنشاء مجموعة جديدة تضم أعضاء مجموعة حالية بضغطة واحدة دون الحاجة إلى إضافتهم يدويا. وقالت الشركة إن الميزة ستكون مفيدة لإنشاء محادثات جانبية مثل التخطيط لحفلات مفاجئة أو تنظيم تفاصيل مناسبة أو مناقشة موضوع محدد بعيدا عن المجموعة الرئيسية، بما يساعد على تقليل ازدحام الرسائل داخل الدردشة الأصلية. وأكدت الشركة أنها تواصل تطوير الدردشات الجماعية مع تجاوز عدد مستخدمي واتساب 3 مليارات مستخدم حول العالم.

0: إلى هنا نكون مستمعينا قد وصلنا إلى ختام هذه الحلقة من برنامج النافذة الرقمية. لكم التحية من التقديم أماني عامر، ودمتم بألف خير.
1: النافذة الرقمية.
2: النافذة الرقمية
1: تواكب منطق العصر المعلوماتي
2: وتحلق بكم في فضاءاته
1: لتختزل العالم المعرفي في مجال تقنية المعلومات
2: في ضغطة زر واحدة
1: عبر النافذة الرقمية. النافذة الرقمية.
2: النافذة الرقمية.
1: إعداد محمد الوشلي. النافذة الرقمية من إخراج عبد الله حسين الوشلي.

مرحبا بكم سامعينا الأعزاء، وقد ورد إلينا هذا الخبر العاجل، حيث أعلن المتحدث الرسمي للقوات المسلحة اليمنية العميد يحيى سريع أن قواتنا المسلحة نفذت عملية استهداف لسفينة نقل للمعدات العسكرية، سفينة سعودية، وذلك في باب المندب. وقد أعلن الإعلام الحربي مساء اليوم في موقعه عن تنفيذ القوات المسلحة اليمنية هذه العملية لسفينة نقل معدات عسكرية سعودية في باب المندب. وكان موقع الويدز ليست المتخصص في شؤون النقل البحري قد أكد أن السفينة المستهدفة واسمها تهامة كانت تحمل شحنة أسلحة مخصصة لقوات المرتزقة المدعومة من العدو السعودي. الموقع أفاد أن الهجوم أسفر عن مقتل 4 من أفراد الطاقم، بينهم 3 من الباكستانيين و1 أندونيسي، بالإضافة إلى إصابة 4 آخرين. كما أشار إلى أن السفينة كانت تستخدم لنقل الأسلحة بين المخا والجزر والمناطق الساحلية الخاضعة لسيطرة قوات المرتزقة المدعومة من العدو السعودي.

0: إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء تقدم
1: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
0: الفقه يمان. برنامج يجيب على أسئلة المستمعين الدينية والاجتماعية. يعده ويقدمه الشيخ جبري إبراهيم.

0: ينفذه جمال محمد سريع.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله بعث في الأميين رسولا منهم. الحمد لله نادى المؤمنين بأنه بعث فيهم من أنفسهم رسولا يدعوهم إلى الله عز وجل. الحمد لله الذي نزل الكتاب المبين هدى للناس وبينات للمؤمنين. الحمد لله في كل لحظة ولمحة ونفس وحين. والحمد لله في حتى يرضى وبعد الرضا إلى يوم الدين وسلم تسليما وتعظيما وتكريما وتبجيلا على محمد بن عبد الله سيد خلق الله، الصلاة والسلام عليه عباده بين يدي الله، يثاب بها المرء ويرفع بإذن الله، ويكفر عنه الذنب ويغفر له ويبعد عنه الكرب، ويصلح له أمر الدنيا والآخرة بالصلاة على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. ولما أمر الله عز وجل بالواجبات على المؤمنين أمرهم وجعل ذلك ملزما، لكن لما داء إلى صلاة على رسول الله لم يأمرهم، بل بدأ بنفسه وثنى بملائكته المسبحة بقدسه، ثم ثلث بالمؤمنين من الإنس والجن أجمعين، ذلك لمقام النبي الأمين بين الأنبياء والمرسلين. مقام النبي عظيم، ونحن في هذه الاستعداد العظيمة للمولد النبوي الشريف الذي نفتخر ونعتز به ونحتفل ونحتفي بهذا المولد العظيم وهذا المناسبة التي اجتمعت مع نريد فك الحصار وإزالة العدوان، ولنكن في رسول الله ولنا في رسول الله قدوة في ذلك. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يرتضي أن تحاصر الكعبة والحرم، ولم يرتضي أن يحاصر في المدينة، ولم يرتضي إلى آخره. سيرة رسول الله مليئة بالبطولات والفتوحات وتحدي الكافرين وأيضا الإذلال للمستكبرين، صلوات الله عليه وعلى إخوانه الأنبياء والمرسلين وآل بيته الطيبين الطاهرين ونسائه أمهات المؤمنين، وسلم تسليما كثيرا. حول هذا الموضوع نستضيف فضيلة دكتورنا العلامة الشيخ الدكتور فؤاد ناجي. حياكم الله شيخ فؤاد.
2: حياكم الله
1: ويا مرحبا بكم يا دكتور.
2: الله يسلمك.
1: الآن قلنا هذه المرحلة، المرة هذه نحن معنا هذه الحلقة عن الحصار والمولد النبوي.
2: نعم.
1: لا شك أن عندما يكثر الناس من الصلاة على رسول الله أنها تفك الكروب وتفرج، لذلك قال النبي إذا تكفى همك ويغفر ذنبك، فجمع له بين صلاح الدنيا والآخرة. نعم. فالآخرة عذاب بسبب الذنب والدنيا بسبب الهموم.
2: نعم.
1: فلذلك بصلاة على رسول الله يكفى هذا كله.
2: نعم.
1: فهذا الحصار هم من أكبر الهموم، بل من أشنعها.
2: نعم.
1: والذي أدى بالأمة في اليمن إلى الحال المزري والمتعب، لولا أن القوم يجمعهم الإيمان ويردعهم القرآن لأكل بعضهم بعضا بسبب هذا الحصار الجائر الظالم الذي لا مبرر له. ما هو مبرر بقاء الآن حتى من بدايته؟ ما هو المبرر له؟ تفضلوا وفقكم الله.
2: نعم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، ورضي الله تعالى برضاه عن أصحابه الأخيار المنتجبين وعن سائر عباده الصالحين والمجاهدين. طبعا مناسبة المولد النبوي الشريف هي مناسبة كبيرة وعظيمة وعزيزة وغالية، وأهميتها من أهمية صاحبها محمد صلى
1: الله عليه وسلم
2: الذي هو أهم إنسان في هذه الحياة.
1: الله.
2: وكما يقال كم تحبه كم تصلي عليه، قال هكذا في المثل. وفعلا بقدر محبة الإنسان للرسول الله، بقدر تفاعله مع صاحب هذا المناسبة، وبقدر ما ماتت محبته في القلوب عند البعض، بقدر ما مات التفاعل مع هذا المناسبة. وهذا مؤشر خطير عندما لا يتفاعل الإنسان مع مناسبة صاحبها رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومناسبة هذا العام تتزامن مع معركة اليمنيين التي هي معركة مصيرية ووجودية، ولذلك كان شعار هذا العام محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء
1: بينهم.
2: وهذه الآية المقصود فيها أن تتجلى في واقعنا.
1: نعم.
2: وقد تجلت إلى حد كبير والحمد لله، ولكن يجب أن نستمر.
1: نعم.
2: والحمد لله أننا بهذه الصفة وعدونا بنقيضها.
1: نعم.
2: فإذا بالشديد محاصر للشعب اليمني، وإذا بيشكل تحالف ضد اليمن، وهذا حجة عليه. كان الأولى به والأنسب له والأيدر به أن يشكل تحالف لفك الحصار عن غزة،
1: الله،
2: وأن يشكل تحالف لوقف العدوان على غزة.
1: نعم.
2: لكن اجتمعوا وترجلوا على اليمن وتحالفوا على أنهم يد واحدة ضد اليمن، وفي غزة ما كان يبيعوا لها إلا تصريحات وأوهام ودعاية وإعلام وكلام زائد كلام يساوي كلام. وتحالف العدوان الأخير علينا الذي أعلن في السعودية وتحالف فاشل، مات يوم ولد. الدليل على ذلك التشكيلة، والدليل على ذلك فشل التحالفات السابقة. التحالف السعودي الذي أعلن في 2015 وأعلن من واشنطن تفكك، واليوم يتصارعون فيما بينهم. اليوم هناك صراع بين الإمارات والسعودية. التحالف الذي جاءت بأمريكا، تحالف حارس الازدهار بينها وبين إسرائيل وبريطانيا، فشل. التحالف الأوروبي الذي جاء تحت عنوان حملة سبيدس، فشل. التحالف الذي كان المرتزق فيه على قلب رجل واحد، فشل. واليوم أين العمالقة؟ ضاعت. أين المجلس الجنوبي الانتقالي؟ ألغي. وهكذا اليوم السعي للغاء بقية الفصائل، والسعودية ودول العدوان الأمريكي لا تريد يمن مستقر، هي نعم. تريد الصراع بين كنتونات تظل هكذا يحارب بعضها بعضا، ويبقى اليمن المؤمن، اليمن الصامد الصابر، اليمن المتمسك بالرسول والمتمسك بالوحي والمتمسك بالرسالة والمتمسك بالدين. في هذه المناسبة التي تأتي بالتزامن مع معركة اليمنيين التي أعلنها شعبنا في جمعة النفير والتحذير، وأعلنها قائدنا المفدى سلام الله عليه، وأعلنتها قواتنا المسلحة، معلنت فرض معركة ومرحلة فرض الحصار بالحصار، معادلة الحصار بالحصار، والتصعيد بالتصعيد، والمطار بالمطار، والميناء بالميناء، والعين بالعين، والسن بالسن، والبادة أظلم. هذه المعركة لم تأتي بطرا ولا أشرا ولا طفرة، ولا جاءت أننا أصبحنا ننتشي بالقوة ونريد أن ننتقم من السعودية على ما فعلت بنا في الماضي. ولو فعلنا ذلك كان لنا حق أن ننتقم ممن اعتدى علينا وقتل الأطفال، لكن نحن اليوم حتى وقد فينا ما فينا لسنا في وارد الانتقام، نحن في حالة التحرر من الوصاية والاستقلال من التدخل الأمريكي السعودي الأجنبي في بلدنا، والذي ينهب ثرواتنا، والذي بسبب حصاره وإغلاقه المطارات والموانئ وسيطرته على الثروات ونقله للبنك، بسبب هذه السياسة العدوانية تسبب في أكبر كارثة إنسانية على وجه الأرض لا تفوقها كارثة إلا ما يحصل في قطاع غزة من معاناة ومن كارثة إنسانية. واليمن الرقم الثاني بعد ذلك. أصبح هنالك اليمنيون على حافة المجاعة، ولا يمكن تحمل هذا الأمر أكثر، ولا يمكن الصبر عليه. وعدو السعودي يراوغ ويستغل عامل الوقت، ويحاول أن يلعب بالعامل الزمني حتى أن يعني على أمل أن تأتي النتائج لصالحه، وهو يعني أيضا ينتظر ما سيحصل في الحرب الإيرانية الأمريكية. إذا فازت أمريكا وانتصرت فهذا يظنها أنها في مصلحته، وإذا خسرت أمريكا المعركة فهنا لكل حادث حديث. نحن في معركتنا نحن ندافع عن أنفسنا، ونحن في هذه المعركة لسنا حتى إسناد لإيران. معركتنا ضد العدو السعودي ليست ضد يعني من أجل إيران أو مشاركة في المعركة مع إيران، مع أننا يحق لنا أن نسند إيران على القاعدة التي أعلناها وآمنا بها ولازلنا عليها، قاعدة وحدة الساحات. ولكن لو أردنا إسناد إيران لفرضنا حظرا على القوة الأمريكية، ونحن لا نستحي من أن ندعم إيران، ونحن نعلن وحدة الساحات معهم، وحدة المقاومة، لأن المعركة اليوم معركة واحدة، معركة عندنا محورها القدس، وعندهم في الجبهة الأخرى محورها إسرائيل، وبين المعركتين وبين المحورين وبين القضيتين تدور بقية التفاصيل. لكن معركتنا هذه معركة من أجل لقمة العيش، من أجل فك الحصار الخانق الذي مضى له ولا يزال إلى اليوم أكثر من 12 سنة، وشعبنا يعاني بدون مرتبات، بدون استفادة من الثروات، بحصار خانق، يموتون بسبب تفشي الأمرضة وعدم القدرة على السفر بسبب إغلاق المطارات. وهذه المرحلة لا تطاق. تحملها أكثر مما قد تحمل. والعدو السعودي بإمكانه أن يختار الخيار المناسب له، إن أراد الحرب فنحن لها ورجالها، وقد ذاق من أيدينا البأس الذي ذاقه سابقا، ونحن اليوم بحمد الله سبحانه وبفضل الله سبحانه وتعالى أقوى عودا وأصلب وجودا وأكثر إعدادا وتجهيزا. وقد شاهد وشاهد العالم كيف عملنا في حربنا مع أمريكا صاحبة حاملة الطائرات، ومع بريطانيا التي جاءت بغواصاتها وفرقاطاتها وجاءت بقضها وقضيضها إلى مياهنا وهربت وجرت ديول الهزيمة بعد أن أسقطت عدة طائرات أمريكية وأصيبت ترومان التي لا تزال تلك الحاملة للطائرات خارج الخدمة ولم يستطيعوا إعادة تأهيلها وصيانتها كما كانت نتيجة الضربات اليمنية المسددة والتي هربت واستدارت حتى أسقطت السفينة من على ظهرها. اليوم ماذا مع النظام السعودي؟ هل لدى حامل الطائرات؟ هل لدى غواصات؟ هو شاهد كيف حرقت منشأة النفط في أرامكو، وشاهد مؤخرا كيف أن ينبع خرجت عن الخدمة إلى اليوم، وكيف أن ألسنة اللهب ظلت تشتعل الأيام في جيزان. وهذه مجرد تحذير ومجرد رسائل إنذار، إذا لم يعقل فلن نموت جوعا وهو يسبح على بحيرة من النفط، ولن نموت جوعا وهو يعطي الكفار تريليونات ونحن لا يعطينا ولا يسمح أن يعطينا من ثرواتنا دينارا ولا درهما ولا ريالا ولا فلسا ولا قليلا ولا كثيرا. ولذلك معركتنا معركة محقة وعادلة، والنظام السعودي قد يعني يكفي ما قد فعل، استهدف المطارات واستهدف المدارس والمقابر واستهدف مظاهر الحياة، استهدف الجسور، استهدف الطلاب، استهدف يعني المزارع النحل، استهدف مزارع الدجاج، استهدف الأسواق، استهدف المستشفيات، استهدف الأحياء، استهدف الأموات، استهدف صالات الأعراس، استهدف صالات النساء، صالات العزاء، استهدف الشجر والحجر والبشر، استهدف كل مظاهر الحياة وبدأ جرد الحساب معه. والعالم كان يتساءل، وخاصة في العالم الإسلامي كان يتساءل، دائما دول الخليج لا تثار فيها فتن، دائما تشتعل الصراعات من حولها، وإسرائيل ودول الخليج تغط في نوم عميق. اليوم جاء لحظة جرد الحساب، وجاءت لحظة أن يدفعوا ثمن ما فعلوه في اليمن، في لبنان، في سوريا، في العراق، في ليبيا، في فلسطين، في السودان، في تلك الدول التي اكتوت بنار مؤامراتها ومكرها ومخططاتها الجهنمية والشيطانية. وآن الأوان لأن تدفع شعوب تلك الدول ثمن سياسات أنظمتها وحكوماتها التآمري على دول المنطقة، لأن الله سبحانه وتعالى يقول ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله، ويقول في كتابه ويعني إنما بغيكم على أنفسكم، ويقول صلى الله عليه وعلى آله على البغي تدور الدوائر ومن سل سيف البغي قتل به. واليوم النظام السعودي لعل الذنوب التي قد أحاطت به أعمته عن رؤية الحقائق، وأعمته عن حتى الخروج من الوردة والخروج من المستنقع والنزول من الشجرة. ونحن مستعينون بالله سبحانه وتعالى، وذنوبه كثيرة. ذنوبه أولا في بلاد الحرمين حينما يبني مجسما للكعبة ترقص حوله العاريات الكاسيات في صورة امتهان واحتقار للكعبة الشرفها الله، حينما يهدي كسوة الكعبة للصهيوني المجرم المتوحش صاحب السيرة المسكمة المنتنة العفنة جيفري أبستين ليدوسها بأقدامه، حينما يفتح حفلة الترفيه في بلاد الحرمين الشريفين

أسرة آل زعود، وبقية الشعب يعيش حالة من الفقر والعوز، وخاصة في عهد بن سلمان الذي يعني وضع حتى لحالة الترفيه التي كانوا يعيشونها أيام الملك عبد الله. اليوم الكل يعاني، الكل يعني يأخذ منه النظام حتى ضرائب وجمارك ورسوم، ولا يوجد شيء استفادوا من بن سلمان إلا الترفيه والمجون والانحلال والخروج من الدين والترك للقيم والمبادئ. وبالتالي حتى شعب نجد والحجاز المسمى السعودية شعب يعاني وشعب مظلوم حتى من قبل آل سعود، اللهم إلا جنوده فهم كما قال الله إن فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين. أيضا النظام السعودي لم تسلم منه دولة من الدول، هو من تآمر على العراق، وهو من فتح قواعده لاحتلال العراق واحتلال ليبيا، هو من مول الحرب على سوريا، هو من مول المؤامرات ضد لبنان وحزب الله، هو من أدرج حركة حماس والجهاد على لائحة الإرهاب، هو من يحتجز مندوبي حركة حماس وعددهم أكثر من 50 شخص في سجون إلى اليوم، هو من يدعم أمريكا، هو من يدفع فاتورة حروب أمريكا، هو من يغذي بنوك أمريكا واقتصاد أمريكا، ومن قال عنه ترامب لولا السعودية لما بقيت إسرائيل ولما كانت إسرائيل. واليوم أعلن عنه سيدخل في صفقة اتفاقات إبراهام مقابل الطاقة النووية المدنية، وهذا وهم، لن يعطيه اليهود شيء، هم سيأخذوا منه التطبيع ولن يعطونه ما وعدوه، لأنهم كلما عاهدوا عهدا نبذه فريق منهم، ولأنهم كما قال الله فيهم ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم، ولأنهم يعني كما قال الله عنهم في القرآن الكريم ها أنتم هؤلاء تحبونهم ولا يحبونكم، وكما قال الله عنهم في القرآن الكريم ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. هؤلاء يحاربون إيران على النووي، هل سيعطونهم النووي؟ هل هم مجانين؟ وحتى لو أعطوكم النووي فإن شاء الله كما قال السيد علي خامنئي حتى لو بنوا لهم سلع يعني طاقة نووية فستصل إن شاء الله تلك التجهيزات إلى أيدي المجاهدين المسلمين المؤمنين، كما وصلت من عهد الشاه الطاقة النووية التي بنتها أمريكا في إيران إلى أيدي المجاهدين في الجمهورية الإسلامية في إيران، وإن شاء الله ستكون هذه غنيمة من الغنائم التي يغنمها المجاهدون. على كل، النظام السعودي مدعون اليوم أكثر من أي وقت مضى إلى أن يتعقل وإلى أن لا يركب يعني الحماقة والجهل والتعنت والكبر، وعلى أن يحفظ ثرواته ويحفظ ممتلكاته ويحفظ للشعب اليمني ثرواته وممتلكاته ويخرج من الورطة التي وقع فيها. لن تنفعه أمريكا، أمريكا تركت إسرائيل وحدها في معركة البحر الأحمر، فهل ستورط نفسها معك؟ هل أنت أغلى عندها من إسرائيل؟ أمريكا هربت من مواجهة اليمنيين في البحر الأحمر، فهل ستورط نفسها معك؟ وبالتالي هي قد تعطيك أسلحة لكنها لا تستطيع أن تعطيك نصرا، فالنصر بيد الله سبحانه وتعالى، ونحن أصحاب قضية عادلة، ونحن ننصح تلك الدول التي تحالفت وأعلنت تحالفها مع السعودية، ننصحها أن تنصح النظام السعودي لفك الحصار عن اليمن، للخروج مستنقع اليمن، وننصحها أن تعلن تحالفا لفك الحصار عن غزة ولدعم غزة، ونحن سنكون مع هذا التحالف وسنكون في مقدمة الصفوف كما كنا مع غزة لوحدنا في نصرتها وفي دعمها وفي إسنادها، وهم يتفرجون علينا ويتفرجون على صواريخنا ويحاولون حتى اعتراضها، كما قال السيد القائد أن النظام السعودي كان يسعى لاعتراض الطائرات والصواريخ المرسلة من اليمن، رغم أنه كان هنالك رسائل بأن هذه الصواريخ والطائرات لن تمر في أجوائك، ستمر عبر البحر الأحمر ولن تكون موجهة ضدك وهي تستهدف الصهاينة، ومع ذلك كان يرسل الدفاعات السعودية لاعتراضها وإسقاطها حتى لا تصل لنصرة غزة ولا تقوم بدورها في إسناد غزة ولا تقوم بدورها في التنكيل بالصهاينة. النظام السعودي أصبح خطرا على الأمة، وهو خطر من البداية، ولكن الآن بدأت تتضح حقائقه للجميع، وإن كنا نحن نعرفه من أيام مذكرات مستر هنفر ولقاء عبد العزيز بالرئيس الأمريكي على ظاهرة روزفلت حامل الطائرة روزفلت، إلا أنه اليوم بدأ يظهر للعلن، وحتى لو أعلن اتفاق انضمام صفقة إبراهام لن يزيد في الأمر شيئا، هو أصلا مطبع، هو أصلا عميل، وما اشترى تيران وصنافير إلا من أجل سواد إسرائيل، ولا يعمل حفلات الترفيه إلا من أجل أن ترضى عنها أمريكا وإسرائيل، ولا شن العدوان على اليمن في 2015 إلا من أجل تبديد مخاوف أمريكا وإسرائيل من صدرتنا على

0: أحباب المندب، ولا يقف في وجه حركات المقاومة إلا دعما لأمريكا وإسرائيل، ولا دفع التريليونات إلا حبا في أمريكا وإسرائيل، ولا صنف حركات المجاهدين في غزة وفلسطين ولبنان بالإرهاب إلا حبا وولاء لإسرائيل والصهاينة، ولا يعني يؤذي اليمنيين ويحاصرهم إلا من أجل تنفيذ أوامر أمريكا وإسرائيل، ولا يتآمر على الأمة الإسلامية ويحول دون قيام قوة عربية ووحدة عربية وقمة عربية بقرارات قوية إلا تنفيذا لأينة أمريكا وإسرائيل. وأكبر دليل على ذلك قنواته، من كان يريد أن يعرف السياسة السعودية والموقف السعودي فليشاهد قناة الحدث وليشاهد قناة العربية التي تستضيف حتى ضباط صهاينة بالبزة العسكرية وإعلاميين يهود يتحدثون بالعبرية ويترجم المترجم في قناة العربية والحدث كلامهم وتصريحاتهم. هم صهاينة العرب وهم صهاينة الهوى والهوية، وأراد الله لليمن أن يكون تأديب هذه الفئة المارقة وشجرها الخبيثة على يد اليمن الذي دفع ثمن موقفه غاليا وكبيرا من عدوان الصهاينة العرب السعوديين وعدوان الصهاينة اليهود الأمريكيين والإسرائيليين عليه منذ أكثر من 12 عاما. ولذلك يأتي مولد النبي صلى الله عليه وسلم ونحن في هذه المعركة، ونحن نريد أن نسلهم من النبي كيف جاهد لنجاهد كما جاهد. ورسول الله هو المجاهد، وما أوردت آيات الجهاد إلا في التأسي بالرسول، ما وردت آيات التأسي بالرسول إلا في باب الجهاد، كما قال الله سبحانه وتعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. وفي شخصية الرسول وردت الآيات القرآنية: يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم، وورد: يا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال، ورد قول الله تعالى: فقاتل في سبيل لا تكلف إلا نفسك وحرض المؤمنين عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا. ورد سورة محمد في القرآن الكريم لتقدم شخصية النبي محمد الجهادية، ولتقول لنا أن محمدا كان هكذا مجاهدا، فينبغي أن تكون أمته مجاهدة إن أرادت العزة وإن أرادت الكرامة. فالعزة والرزق والخير تحت ضربات السيوف وتحت ظلال السيوف وتحت غبار المعركة. بهذا ساد الإسلام وبهذا قوي الإسلام، ونحن بإذن الله سننتصر، لأن وقد انتصرنا خلال الفترة الماضية. وبإمكان الجميع أن يقارن بين وضعنا في بداية العدوان على بلدنا وبين وضعنا اليوم. وضعنا اليوم أفضل وأحسن وأقوى وأكثر وأكثر تماسكا. بدأ العدوان علينا ونحن لا نصنع حتى بندقا، واليوم نصنع من البندقية والمسدس إلى والكلاشينكوف إلى الطائرة والصاروخ الفرد صوتي، وهذا بفضل الله وقوته وتأييده وعونه ورعايته. وإن شاء الله سنستمر في هذا الخط حتى يتحقق الشعار بندا بندا، إلى أن يكون الموت لأمريكا واقعا ويكون النصر للإسلام حقيقة ماثلة للعيان وأمرا معاشا وواقعا بين الناس. وهذا وعد الله، ولا ينصرن الله من ينصره، إن الله لقوي عزيز. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
1: صلى الله وسلم وبارك عليه. شكرا لفضيلة شيخنا العلامة الشيخ فؤاد ناجي. أيها الإخوة والأخوات، نبقى مع هذا الفاصل.
2: يسألونك.
1: مرحبا.
3: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام
3: أبو أكرم البشاوي المناخة.
1: يا أهلا وسهلا، حي الله.
3: تحياتي لكم وتحياتي للشيخ فؤاد، وسلام الله عليكم الاثنين، بارك الله فيكم.
1: وأنت فيك بارك الله.
3: الله يطول في أعماركم ويكتب أجلكم
1: يا رب، وأنتم كذلك.
3: اثنين ثلاثة أسئلة، أربعة أسئلة.
1: تفضل
3: يا سيدي. ما حكم من يقول صلى الله عليه وسلم، ما يعني لسانه معقد ما يصلش على رسول الله صلوات الله وسلم عليه وعلى آله؟ هذا صلى الله وسلم، صلى الله وسلم، يعني معقد لسانه، ما حكم الصلاة على النبي
1: هذا كبيرة كيدي. يا شيخ فؤاد فعلا.
4: نعم. نعم.
1: وحتى اللي فيكتبوا يكتبوا أيضا صلاة.
4: نعم. بالنسبة للصلاة على النبي وآله، هذه أمر توقيفي من النبي صلى الله عليه وسلم. ورد في صحيح البخاري أنه عندما نزل قول الله تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، أتى الصحابة إلى رسول الله قالوا: يا رسول الله، علمنا كيف السلام عليك فكيف الصلاة عليك؟ قال: قولوا: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. فنحن نتأسى بالنبي ونقتدي بالنبي، هذه سنة النبي.
1: نعم.
4: من يقول صلى الله وسلم فهو هذه الجملة أولا جملة غير مفيدة.
1: نعم.
4: لأن لا فيها فاعل ولا فيها مفعول به.
1: نعم.
4: لا درينا من الذي صلى ولا على من صلى، ولا من الذي سلم ولا على من سلم. والإنسان بدل ما يختصر يختصر في الهداة الأول. والصلاة يديها كاملة. بعض الناس تبصر يهدر نص ساعة، لا عند الصلاة قال صلى الله وسلم، بيخطب نص ساعة لا عند الصلاة قال صلى الله وسلم. صلى الله وسلم من وعلى من؟ هذا الصلاة ما بلا وضعها، هذه فيها الأجر.
1: نعم.
4: فيها الثواب،
1: عبادة،
4: فيها العبادة. تختصر ليش؟ بتكلفة الأمر ليش؟ ليش واحد بيصلى عند الذي هي سقوطها ولقوطها البركة والخير والأجر والنور والهداية والتوفيق فيه ونكع صلى الله وسلم؟
1: نعم.
4: على ما قال الشاعر صلى وصلى لأمر كان يطلبه، لما انقضى الأمر لا صلى ولا سامع. احنا نصلي وصلى على النبي برغبة الصلاة. نعم. كما علمنا، لأن الصلاة على النبي هي مثل اتصال، مثل ما نمر الاتصال بالتلفون، عندما تتصل برقم لو تزيد رقم ولا تنقص رقم يقول لك الكمبيوتر
1: ما يقبل،
4: والسنترال يقول لك الرقم المطلوب ليس في الخدمة.
1: نعم.
4: وبالتالي هذه الصلاة البتراء الذي قال النبي عليها لا تصلوا علي الصلاة البتراء. قالوا يا رسول الله ما هي الصلاة البتراء؟ قال أن تقولوا أن تصلوا علي ولا تصلوا على آلي. حتى إحنا نصلي مثل ما بنصلي على النبي في التشهد.
1: نعم.
4: كيف بيصلوا المسلمين في التشهد
1: في كل العالم؟
4: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، بارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ما بلينا الوهابي عندما جت تكره أهل البيت حذفت أهل البيت، قال لا يشمخوا، يعني لأن ما يبعدها النبي عاسب لا يشمخوا، ولا مقصدك لا يشمخ النبي والكل بأهل بيته، إذا ما فيها شمخ هذا عبادة عبادة. قال الإمام الشافعي رحمة الله عليه يا أهل بيت رسول الله حبكم فرض من الله في القرآن أنزله،
1: أنزله.
4: يكفيكم من عظيم الشأن أنكم من لم يصلي عليكم لا صلاة له.
1: تفضل يا أستاذ.
3: أيوة السؤال الثاني.
1: نعم.
3: قال الله سبحانه وتعالى في آية 110 في سورة الإسراء.
1: نعم.
3: ولا تسر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغي بين ذلك سبيلا صدق الله العظيم. التبين في هذه الآية
4: يعني الله سبحانه وتعالى بيقول في الصلاة أنه لا تجهر بالصلاة.
1: نعم.
4: أنه واحد يصلي ماشي يصيح بسم الله الرحمن الرحيم، يعني لا تصلي تجهر بالصلاة زي ما ترفع بالأذان، ولا تخافت بها لما ما عاد
1: يسمع، ما حد عاد يسمعك ولا يسمع نفسك،
4: وإنما أمر وسط.
1: نعم.
4: ابتغي بين ذلك سبيلا.
1: نعم.
4: يصلي واحد يعني يقرأ قراءة في الجهرية، القراءة الذي يسمعه الناس.
1: نعم.
4: القراءة الذي يسمعه الناس، ويعني قراءة وسط. وإذا أنت بتصلي لوحدك بالشكل الذي يسمع ذي جنبك.
1: نعم.
4: والجهر في القراءة الجهرية هو واجب.
1: نعم.
4: في الصلاة الجهرية، وأيضا من أسباب الخشوع.
1: نعم.
4: وخاصة عندما الناس يرفعوا أصواتهم بالأذكار والصلاة.
1: نعم.
4: يعني هذا يدي خشوع وهيبة.
1: نعم.
4: كان نتأمل الصلاة حق الأول عندما نصلي ويقول الإمام رب سمع الله لمن حمده، كلهم يقول ربنا لك الحمد، يعني يسند بين شعر رأسك هيبة ورهبة.
1: نعم.
4: من الصلاة ويركعوا كلهم قالوا الله أكبر. الآن تقدم صلي بعشرين نفر مدري تشك إن ما عاد ورك ولا واحد، المساكتين. نعم. كلهم تتخيل إنهم هربوا وفلتك وحدك بتصلي، وهو في الحقيقة مضننين موسوسين. آه. بيفكروا في عدة ون لو تفعل بهم ست ركعات الظهر ما يدروا.
1: آه.
4: ها رفع الصوت في الصلاة وفي الأذكار هذا يعني ما يعين على الخشوع، يعين على التدبر.
1: نعم.
4: وقد ورد في صحيح مسلم إنه كنا نعرف انقضاء صلاة رسول الله بارتفاع أصواته وأصوات أصحابه بالأذكار بعد الصلاة، هذا عن. نعم. ابن عباس.
1: أيوة.
4: وهكذا ينبغي الناس عندما يقرأ القرآن واحد لا يجلس يتبصر غير بعيونه، بعضهم يبصر يتبصر القرآن هكذا بس بعيونه، ولا يحرك مشافره ولا يحرك مقر مشافره، يعني شيء بسيط
1: بدون شيء.
4: ارفع ارفع الصوت شوية
1: دي شوية، خلي لسانك تعبد الله
4: وأنا لسان. أيوة. ولسانك يسطر صوت
1: وإذنك تسمع،
4: إذنك تسمع والبيت يتبارك.
1: نعم.
4: لكن هذا كأنك بتطنن في القرآن ما بتقرأ،
1: كأنه ذكرى جريدة.
4: وهذا القرآن اقرأه مش تدب مش تطنن فيه،
1: يتدبروا
4: آيات، يتدبروا آيات اقرأ بتدبر ورفع الصوت.
1: القرآن ترتيلا،
4: ورفع الصوت يعني في القرآن شيء. نعم. القليل يعني يعين على التدبر.
1: نعم.
4: وفيه بركة، وهكذا في الصلاة.
1: نعم. تفضل يا أستاذ.
3: أنا ذكرى مولد الحبيب مصطفى صلى الله وسلم عليه، وكثير من الناس يتحلى يعني بالأداء الخضر والشرى الأخضر وفي ناس أخضر، ولكن بعيد من بيوت الله، فما نصيحتكم لهؤلاء؟ لأنها ذكر الموضوع أننا نتحلى بالرسول الله وننتبه إلى صلاتنا وإلى الصلاة المفروضة، والصلاة على الرسول يعني هي ممارسة.
4: نعم
3: ودي
4: نعم مثل ما احتفلنا بالنبي بإظهار الفرح وهذا شيء إيجابي.
1: نعم.
4: لبس الأخضر، الأخضر ما هو الأخضر؟
1: نعم.
4: هو قبة النبي صلى الله عليه وسلم.
1: اللهم صل.
4: وذا في عيد الفالنتاين عيد الحب يلبسوا أحمر، وبعضهم يشي جزمة حمراء وكوت أحمر وبنطلون أحمر، وكأنه خرج للتو من جهنم محمر بكله.
1: لا إله إلا الله.
4: وإحنا بنخطر وخطر بيوتنا تيمنا بصاحب القبة الخضراء محمد.
1: نعم.
4: صلى الله عليه
1: وسلم.
4: ولم يفعلنا قبة النبي خضراء لأن لون ثياب أهل الجنة.
1: نعم.
4: كما قال في القرآن عليهم ثياب سندس خضر.
1: نعم.
4: فبالتالي يعني تعبير عن حبنا للنبي صلى الله عليه وسلم.
1: قالوا الأخضر يدل على النعمة.
4: نعم. هذا هذا أشياء الأول. أشياء الثانية دي قد بيحتفل بالنبي يظهر الزينة باللبس الأخضر وتسريج اللون الأخضر، هذا قدوب جيد، لكن عاد عليه يكمل بها، يتم بها في العبادة في الذكر في الصلاة
1: والابتداء،
4: لأنه حتى في الآية هذه شعار هذا المولد.
1: نعم.
4: تراهم ركعا
1: سجدا.
4: احنا نشيل نفس هذا الصورة.
1: نعم.
4: لأن للأسف الشديد ما عاد بنشوف الله تراهم مفسبكا مأنترا ومخزنا ومبحشما ومضننا.
1: الله.
4: الله قال في القرآن في المؤمنين سيماهم في وجوههم من أثر السجود، احنا ما عاد نشوف الله سيماهم في عيونهم من أثر السهر وفي مشافرهم من أثر اللبة بحق القعد.
1: نعم.
4: ما عاد تشوف يعني ناس تبصر في وجه الصلاة في.
1: نعم.
4: وجه القرآن إلا الغفلة.
1: نعم.
4: وفي وجه نور الإيمان أين سيماهم في وجوه من أثر السجود؟ والله بعضهم تشوف صور معب عدل القت يعني تكسر الظهر.
1: آه.
4: تقول أنت
1: يفجع.
4: لو يشوف هذا صورته في المرأة لا يفجعه بنفسه من.
1: لا.
4: نفسه.
1: لا إله إلا الله.
4: ما عاد بش نور الإيمان بسبب. نعم. التكسر في الصلاة، التكسر في القرآن، التكسر في الذكر.
1: نعم.
4: ست ساعات ومخزن فوق التلفون ما قال لا إله إلا الله مرة واحدة.
1: لا إله إلا الله.
4: ولا فتح صفحة قرآن.
1: اللهم صل على محمد.
4: ولا صلى على النبي وقال مرة واحدة.
1: نعم.
4: وعنده إن إحنا مخطئين نحب نحتفل بالنبي.
1: آه.
4: ما هو حينه مخزن فوق الفيسبوك.
1: آه.
4: على الصراط المستقيم.
1: الله.
4: تبصر بعضهم مخزن فوق التلفون متابع قال معي 300 متابع، بعضهم قال معي 4000 متابع، وأنا بين أتابع 5000 شخص وعيال الثلاثة في البيت ما بيتابعهم.
1: الله.
4: كنت تتابع مرتك وجهالك.
1: الله.
4: وكثر الله خيرك وما عليك تتابع من هول الفيسبوك، ولا هو واجب عليك ولا هو بلزو.
1: نعم.
4: لكن متابع لهم وداري أش غرد وش قال وش نزل وش أعلن وش صرح، ومش داري ابنه هو درس ولا غاء، ابن الصف كم هو، وهو ابنه هو صلى في الجامع ولا ما ولا رقد بدون صلاة، ما دراهي مرت صارت عند التفرض ولا جلسة تذاكر للعيال في البيت مفرط
1: معها حاجة.
4: وكفى بالمرأة
1: إذن لحظة الحين تشتي حاجة منه للبيت وبيفعل لها لحظة إنه عاد يشتي المتابعين.
4: أيوة. يعني في غفلة. مولد النبي بمقدار ما نظهر فرحتنا بمقدار ما نعود للاتباع.
1: نعم. في بيتنا مع أولادنا مع نسائنا مع جيراننا
4: مع جيراننا
1: مثلا
4: في تراحمنا.
1: نعم.
4: موسم المولد النبي موسم للتراحم، أنا أدعو من هذا المنبر من هذا القناة من هذا الإذاعة كل أبناء الشعب للتراحم.
1: نعم.
4: مناسبة مولد النبي.
1: نعم.
4: نرحم بعضنا البعض، نواسي بعضنا البعض،
1: ورحماء بينهم، معنا نقدم الرحمة
4: بينهم، نتفقد جيراننا. نعم. نواسي أرحامنا، نصل أخوتنا، نصل من قطعنا،
1: والمرضى. أيوة.
4: نواسي ذي المسكين. أيوة. ندي ذي الكلمة الطيبة وذي نساعد بما نقدر عليه.
1: نعم.
4: في حب النبي صلوات الله.
1: الله الله.
4: إكرام للنبي صلوات الله. لأي عين تكرم ألف عين، ما بالك لأي رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله. نكرم المساكين، كان رسول الله حبيب المساكين
1: صلى الله،
4: وكان أبو الأيتام، وكان أجود من الريح المرسلة، وكان ينفق حتى أشفق الله عليه وقال ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا.
1: نعم.
4: إحنا ما عاد حد يقول لنا لا تبسطها كل البسط، إحنا يقول لنا غرخي يدك شوية.
1: نعم.
4: حزوق لها قوي قوي.
1: نعم.
4: ما عاد انفق. نعم. بعضهم بيخزن مدري بكم.
1: نعم.
4: وذي قيمة تلقتك في أسرة مسكينة. نعم. وبعضهم يصير في المطعم يتغدى مدري بكم، لو ضواء يتغدى في البيت كان يحصل غدا وحق الغدا في المطعم نديه لمن لأسرة كلوا بها نص شهر.
1: نعم.
4: ويدعو لك نص شهر.
1: نعم.
4: ويرضى الله عليك رضا كبير جدا. نواسي المساكين.
1: نعم.
4: به ناس يشتوا حق التسجيل للأبناء في المدارس.
1: نعم.
4: به ناس قد بطل العلاج من الحرف ما عاد لقى قيمته وقد عايفلته ويجي له من الله ما قسم موت ولا حياة.
1: نعم.
4: نواسي بقيمة العلاج. به واحد المستأمن أجر بيطوي يشتي حق الإيجار نساعد بإيجار بنص إيجار. به ناس غريب من أهل يشتي حق الطريق للبلاد يسافر نتراحم.
1: نعم.
4: نتراحم لأن النبي نبي الرحمة وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين.
1: صلى
4: والذي
1: الله
4: مع
1: الله
4: النبي رحمة بينهم.
1: نعم.
4: إحنا إذا ما ترحمنا إحنا في هذا الوضع في هذا العدوان في هذا الحصار وخاصة في هذا المرحلة هذه ما عاد استمرش،
0: حتى أيام قد ندور من لمن نصدق لمن نتي
1: لا إله إلا الله
0: ما عاد قيمتها سع قيمتها اليوم.
1: نعم.
0: إن اليوم قال إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة. اليوم الناس مسغبة ومتربة ومقربة.
1: نعم.
0: في حاجة
1: للتعاون
0: والتعاون.
1: أيه.
0: تي أيام يعني تقول تحتاج يقول والله أنا مستور أتي لك قال مشتيش تي أيه. عندنا قال شابع أشتري لك حاجة قال معي.
1: نعم.
0: اليوم يوم المرحمة. اليوم يوم الملحمة والمرحمة.
1: نعم.
0: اليوم يوم التعاون، يوم التكافل، يوم الإحسان.
1: نعم.
0: يوم مد يد العون لبعضنا البعض.
1: نعم.
0: وإن شاء الله ستفرج
1: بإذن
0: لأن الله. الله يقول إن مع العسر يسرا فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا وبعد الشدة فرج وشدة. نعم. أزمة تنفرجي.
1: نعم.
0: وإن شاء الله إحنا في المعركة الفاصلة
1: بإذن
0: بيننا
1: الله.
0: وبين أمريكا وإسرائيل وبعدها يعود اليمن السعيد
1: إن شاء الله.
0: بإذن الله ويعود اليمن الكبير
1: بإذن
0: ويمتلك
1: الله.
0: اليمن ثرواته ويصرف مرتبات ويبني بلد ويبني بنية تحتية ويكون اليمن سيد الجزيرة العربية وقائد الأمة الإسلامية
1: يا رب.
0: وخاصة معنا قياد مؤمنة ما أحد معهم مثل القائد.
1: نعم.
0: والواقع يشهد.
1: نعم.
0: ما بنطبلش الواقع يشهد. نعم. وبسروا وما بتوجه للمقارنة لكن قارنوا.
1: نعم.
0: بين قائد صنع في خضم الأحداث والحصار صواريخ وطائرات وبين قاده صنعوا كبسه وصنعوا ترفيه وصنعوا واستضافوا مباراة كأس العالم وعندهم ثروات يقدروا يصنعوا صواريخ من ذهب مشغر صواريخ من حديد ونار.
1: نعم يا أخي.
3: السلام الله عليكم وألف ألف شكر وكل عام أنتم بخير وشعبنا اليمني في خير وقائدنا والنصر قريب بإذن الله على العدو الصهيوني السعودي بإذن الله.
1: حياكم الله أهلا وسهلا.
2: مستمعين الكرام نكتفي بهذا القدر من برنامج الفقه يمان ونقرأ لحضراتكم موجزا لأهم الأنباء. بسم الله الرحمن الرحيم. أعلن رئيس الوفد الوطني المفاوض محمد عبد السلام أن الوفد يواصل اتصالاته ولقاءاته مع مختلف الأطراف الإقليمية والدولية لتوضيح موقف اليمن من التطورات الراهنة بالتزامن مع العدوان الذي يتعرض له الشعب اليمني. وأكد عبد السلام اليوم أن العمليات التي تنفذها القوات المسلحة ضد سفن العدو السعودي وتحشيداته ومعسكرات المتمركزة داخل اليمن تأتي في إطار الرد المشروع على الاعتداءات المستمرة ولا سيما الاعتداء الغاشم الذي استهدف مطار صنعاء بتاريخ 13 يوليو 2026. وأوضح رئيس الوفد الوطني أن صنعاء التزمت بالتهدئة وخفض التصعيد طوال 4 سنوات ولم تنفذ أي عمل عدواني ضد السعودية إلا أن الجانب السعودي استغل هذه الهدنة للتصعيد المدروس في الجوانب الاقتصادية والمعيشية بهدف إرهاق الشعب اليمني. اندلعت مواجهات بين قوات العدو الصهيوني والشبان الفلسطينيين في بلدة عقربة جنوب شرق نابلس واقتحمت قوات العدو بلدة المزرعة الغربية شمال غرب رام الله فيما أفاد خبراء حقوق الإنسان التابعين للأمم المتحدة باستشهاد أكثر من 1200 فلسطيني على يد قوات الاحتلال الصهيوني منذ وقف إطلاق النار في أكتوبر 2025 في قطاع غزة. توغلت قوات العدو الإسرائيلي في بلدة كودنا بريف قنيطرة الجنوبي ونصبت حاجزا عسكريا داخلها وفي سياق متصل أفادت مصادر محلية في جنوب البلاد برصد تحليق مكثف للطيران الحربي الإسرائيلي في أجواء محافظتي درعا والقنيطرة. شدد أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني محسن رضائي على أن مضيق هرمز لن يفتح ما لم تغير أمريكا سلوكها وتستجيب للشروط الإيرانية وفي مقدمتها إنهاء الحرب والإفراج عن الأموال الإيرانية المجمدة وإيقاف الحرب في جميع أنحاء المنطقة بما في ذلك لبنان وغزة إضافة إلى شروط أخرى نقلت إلى الجانب الأمريكي عبر وسطاء. هكذا سمعنا الأفاضل قرأنا على مسامعكم موجزا لأهم الأنباء من إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء البرنامج العام. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
5: وقفة إعلانية.
6: لأجلهم إلى الفقراء إلى المساكين إلى الغارمين إلى ابن السبيل إلى كل المستحقين نحث الخطى إليكم بأمر الله الذي جعل في الزكاة نجاتكم إغاثتكم مواساتكم وحياتكم. الهيئة العامة للزكاة. إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء تقدم
5: 60 دقيقة.
6: 60 دقيقة في عالم كبير
5: تتشعب أحداثه
6: وتتنوع قضاياه.
5: نجمع لكم الخبر
6: والحدث
5: والقصة،
6: نقرأها
5: ونحللها
6: في
5: 60 دقيقة.
6: 60 دقيقة
2: سامعين الأفاضل، أهلا ومرحبا بكم إلى حلقة اليوم من برنامج 60 دقيقة. بين دفتيها العديد من المواضيع والهامة يصحبكم فيها من الإعداد ياسين أحمد شعبان ومن الإخراج جميل الورافي.

وفي فقرات 60 دقيقة، حديث الساعة، ميناء المخا من بوابة اقتصادية لليمن إلى قاعدة تحكم أمريكية صهيونية. وراء الأحداث، الضغوط العسكرية والاقتصادية والبحرية اليمنية تضع السعودية أمام مسار استنزاف متشعب. وفي المرصد، مجلس السلام، محاولة ترامب لتقويض الأمم المتحدة وتهديد الكيانات متعددة الأقطاب.

0: وفي حديث الساعة، ميناء المخا من بوابة اقتصادية لليمن إلى قاعدة تحكم أمريكية صهيونية.
1: سعي للاحتلال والسيطرة، وأي منطقة يسيطرون عليها، من هو صاحب القرار فيها؟ عندما تأتون لتقولون تحرير، من هو صاحب القرار اليوم في المخاء؟ قولوها بصدق إن كنتم تعرفون للصدق معنى. من هو صاحب القرار الأول والأخير هناك؟ أليس هو الإماراتي؟ من هو صاحب القرار الأول والأخير والأعلى في عدن؟ أليس هو الإماراتي؟ والإماراتي من هو صاحب القرار فوقه وعليه وعلى رغم أنفه؟ أوليس هو الأمريكي؟ هذه هي الحقيقة، والمسألة مسألة غزو واحتلال أجنبي. الإماراتي فيه الضابط ينفذ أجندة لصالح الأمريكي والسعودي كذلك، وأنتم مجرد دمى وعبيد ومستغلين ومسترقين، تنفذون لهم خدمة القتال في الميدان لتكونوا أنتم الضحايا والخاسرين، لتكونوا أنتم من يفدونهم بالأرواح وتضحون في سبيلهم بأنفسكم وتسفكون لأجلهم دماءكم ودماء أبناء وطنكم. هذا الذي يحدث إلى جانب الغزاة من دول أخرى ومناطق أخرى.
0: يشهد ميناء المخاء الاستراتيجي على ساحل البحر الأحمر تحولات نفوذ بين دول العدوان السعودي وأيضا الإماراتي، شملت نقل إدارة الميناء لوجستيا من أبوظبي إلى الرياض في 2026 لاستخدامها كقاعدة متكاملة للإمدادات العسكرية، والتي تم استهدافها بما فيها من تحشيدات ومخازن أسلحة للعدو السعودي، وأيضا المعدات والمباني لإيواء قوات عسكرية إلى جانب أرتال عسكرية داخل الميناء، ما يشير إلى استخدامه كقاعدة لوجستية للإمدادات العسكرية السعودية.
2: هنا في ميناء المخا المطل على البحر الأحمر جنوب غرب اليمن القريب من باب المندب، ثقنة عسكرية على بوابة البحر الأحمر. مع مراقبة الميناء لأشهر طويلة، لاحظ فريق التحقيقات مباني عديدة شيدت واستعملت كمخازن للذخيرة والسلاح، وتطورات عدة طرأت على الميناء كان آخرها مدرجا عسكريا طويلا. صور حصرية حصل عليها فريق إيكاد من موقع بلانيت مطلع يناير كانون الثاني 2022، عد أول صور شديدة الوضوح تعرض إعلاميا، تظهر كيف اكتملت معالم المدرج العسكري الممتد على طول 2.4 كيلومتر. تكشف صور الأقمار الصناعية ربط المدرج بطريقين رئيسيين، يصل أحدهما لمدخل الميناء والآخر يتصل بلسان الميناء البحري، حيث تستقبل البضائع والعتاد العسكري. ونلاحظ رأسين في أول وآخر المدرج صمما لاستقبال الطائرات المروحية. وتكشف الصور توسعة كبيرة في الميناء أنشئت شمال المدرج الجديد، يرجح استخدامها في تخزين حاويات الشحن الكبيرة.
0: تسيطر قوات كيان العدو السعودي وأدواتها على ميناء المخا منذ مطلع السنة الجارية، والذي كان خاضعا للأداة الإماراتية التي سيطرت على الموانئ اليمنية منذ اليوم الأول للعدوان، نظرا لمواقعها الجغرافية الاستراتيجية التي تعد الأنسب لتقديم الخدمات الملاحية في المنطقة، حيث برزت هذه السيطرة مع مخططات أمريكية صهيونية تهدف إلى احتلال الموانئ اليمنية والمطلة على البحر الأحمر وخليج عدن والبحر العربي. وتعود جذور الاهتمام من قبل كيان العدو السعودي ومن قبله أيضا الإماراتي بالموانئ اليمنية إلى تسعينيات القرن الماضي، عندما أدرك الأعداء أهمية الاقتصاد للموانئ البحرية اليمنية، وأيضاً في دورها بتعزيز التجارة الدولية والاستثمارات وتطوير البنية التحتية اللوجستية. مدير تحرير صحيفة الثورة عباس السيد، يا ترى ما هي قراءتكم للمشهد في ميناء المخاء إلى جانب صوابيات قرار قواتنا المسلحة لإفشال المشروع الصهيوني الأمريكي في المخاء الذي يستهدف اليمن برمته؟
3: في الحقيقة هذه الضربات التي توجهها القوات المسلحة لهذه التحشيدات يعني بالتأكيد لها أهمية بادرة وأهمية استراتيجية، أهمية استراتيجية كبيرة، من حيث أنه هذه التحشيدات يعني المملكة السعودية تعول عليها في السيطرة على اليمن، في تفتيك اليمن، في إبقاء اليمن مفككا ومغذعا، وفي حالة حروب وفي حالة حصار وفي حالة تجويع. يعني هذه من أهم الأوراق التي يعني تلعب بها السعودية لتنفيذ مخططها داخل الجمهورية اليمنية. هذه معسكرات بالتأكيد هي تابعة للمملكة السعودية وتعتبر ميليشيا سعودية، قوات سعودية بالدرجة الأولى، لأنها ممولة من المملكة السعودية وتدار من وزارة الدفاع السعودية، ويعني يقودها ضباط سعوديون ابتداء من اللواء المسمى فهد السلمان الذي يسمونه قائد ما يسمى القوات المشتركة في اليمن، وهو في الحقيقة يعني هو يعني لا تعتبر إلا قوات غزو، قوات احتلال، سواء التي هي في مناطق شرق اليمن أو التي في جنوب غرب اليمن كما في المخاء، أو التي في وسط اليمن كما في في في في مارب. يعني هذه قوات لها أجندات خبيثة ومرتبطة بأهداف منذ بداية العدوان على اليمن في مارس 2015. يعني على سبيل المثال هناك القوات التي في المخاء والتي يعني يضللون أهدافها و مواقف قياداتها بأنها من أهل الجمهورية، والمعروف بأنها قوات يعني يسعون إلى إنشاء كيان مستقل عن محافظة تعز وعن الجمهورية اليمنية بشكل عام، كيان يسيطر على المديرية الساحلية لمحافظة تعز ويكون مستقل. هم يهيئون لذلك منذ سنوات يعني، وكذلك التحشيدات والمكونات التي يعني ينشئونها في محافظات مختلفة، الغرض منها تفكيك اليمن بالدرجة الأولى. ولذلك تأتي هذه الضربات يعني لإفشال المخطط السعودي، المخطط العدوان الذي يهدف إلى تفكيك اليمن وإلى إبقائه تحت الهيمنة السعودية. تركيز العدوان الأمريكي السعودي على على على على منطقة المخا وجنوب البحر الأحمر بما فيها باب المندب، يعني هو تركيز كان من بداية انطلاق العدوان على اليمن، لأنه يريدون أن يعني يسيطروا على هذه المساحة الجغرافية الممتدة عبر مديرية المخا وذباب، وكذلك منطقة المضاربة والعارة. يعني كل هذه المناطق التي تطل على البحر الأحمر هي مناطق يعني تقريبا صحراوية تتمتع بقلة من السكان، ولذلك منذ بداية استيلائهم على هذه المنطقة والقوات التي في تلك المنطقة ويعملون حتى على إحداث تغيير ديموغرافي داخل هذه المساحة، بحيث أنه كثير من الموظفين الذين كانوا يعملون في مدينة المخا تم إقصاؤهم من وظائفهم وتم ترحيلهم، بما في ذلك كما نعلم الذين كانوا يقطنون داخل المدينة السكنية التي الخاصة بمحطة الكهرباء المخا، وهم يعني عددهم كان عدد هؤلاء الموظفين وعائلتهم بالآلاف، تم ترحيلهم بالكامل وتم يعني استيراد مرتزقة من مناطق مختلفة للسكن في هذه المدينة، كما تم جلب أيضا يعني سكان آخرون لكثير من المناطق داخل مديرية ذباب وكذلك داخل مديرية المخا، يعني تمهيدا لجعلها كيانا مستقلا. ولذلك ما تقوم به هذه القوات يعني هو دور خبيث جدا، من أسوأ الأدوار الخطيرة التي يعني تهدد استقرار اليمن وتهدد وحدته. وهي السيطرة على تلك المنطقة التي تطل على باب المندب من خلال تلك القوات التي يعني يعتبرونها بأنها يمنية وهي في الحقيقة ممولة سعوديا وإماراتيا وأمريكيا. وهناك تنسيق مستمر بين الكيان الإسرائيلي وقيادة هذه الميليشيات في تلك المناطق بتنسيق مع المملكة السعودية نفسها التي تتماهى مع الأجندة الأمريكية والتي تحاول يعني هي أيضا السيطرة على الممرات البحرية. يعني الهدف أمريكي أيضا وهو هدف يتقاطع مع أهداف السعودية بتفكيك اليمن. هدف أمريكي بالسيطرة على الممرات البحرية وإنشاء كيانات تابعة مستقلة لها مستقلة عن البلدان الأصلية يعني تمهيدا ل يعني السيطرة. ولذلك فإن الاستهداف هذه القوات هو في الحقيقة يعني ضربة استباقية مهمة يعني ويعني خطوة أساسية لتفكيك المخطط السعودي وإفشال المخطط السعودي الأمريكي الإسرائيلي بشكل خاص خصوصا في المخا. نحن نعرف الأهداف الإسرائيلية في منطقة البحر الأحمر وفي باب المندب أيضا. هذه الأهداف لا تخضع على أي منذ تأسيس هذا الكيان. يعني مهما يعني الهدف الإسرائيلي هو السيطرة على البحر الأحمر وتحويله إلى بحيرة يهودية وكذلك السيطرة على باب المندب. ولذلك هذه القوات تعمل في إطار هذه الأجندة الصهيونية الأمريكية السعودية. وهذه الضربات في الحقيقة كما قلنا هي تعمل لإفشال هذا المخطط الذي يعتبر أسوأ مخطط يعني يحدث باليمن واليمنيين. ولذلك هذه فرصة لكل اليمنيين أن يتوحدوا في هذه المعركة لأن هذه المعركة هي فرصة لتوحيد اليمن فرصة لنيل استقلال اليمن فرصة لإفشال كل المخططات الصهيونية تسعى لتفكيك اليمن وبشكل خاص لمحافظة تعز بالذات التي تعتبر المخا هي الرئة الأساسية لمحافظة تعز. يعني أصبحت هذه يعني بعيدة عن محافظة تعز ويجري يعني فصلها على المحافظة بشكل عام. لذلك على أبناء محافظة تعز أن يكون لهم موقف ودور في هذه المعركة التي تستهدف يعني احتلال أهم المديريات في محافظة تعز.
4: ميناء المخا إلى الآن ما يزال موقع عسكري للتحالف العربي ولم يسمحوا لعمال الميناء أو عمال أو الصيادين بالاصطياد إلى الآن، ولكن سمحوا لهم في منطقة الجديد وهي بعيدة ومكلفة للصيادين.
5: شلوا الميناء، شلوا المنشآت كلها، البحر وقفوا، لا نشتغل في البحر لا نشتغل في الميناء، جالسين هنا نلعب دمنا في القهاوي في الشوارع.
0: تعد ضربات موجعة التي توجهها قواتنا المسلحة اليمنية لإفشال أحدث مخططات التحشيد العسكري التي يقودها كيان العدو السعودي وأدواته في جبهة المخاء مارب وحضرموت ثمرة لجهوزية عالية وليقظة أمنية عسكرية استباقية أحبطت محاولات إعادة ترتيب صفوف قوى العدوان واستنساخ أدوات المرتزقة لفرض واقع ميداني جديد يخدم أجندات قوى الهيمنة الاستعمارية. هذه التحشدات العدوانية المشبوهة تأتي في توقيت مكشوف يكشف عن رغبة العدو السعودي الخبيثة في دفع اليمنيين للاقتتال البيني ولإشعال الفتن الداخلية بغية التهرب الفاضح من التزامات هذا الكيان القانونية والأخلاقية تجاه الشعب اليمني.
6: البحرية السابعة للدول المشاركة في عملية عاصفة الحزم بقيادة حكومة المملكة العربية السعودية بفرض حصار ثم حظر بحري على جميع السواحل والموانئ اليمنية.
7: الجهة الوحيدة المخولة بإعطاء تصريح لأي وسائل نقل جوية أو بحرية هي قيادة الاتحاد.
8: صنعاء تعلن عن عملية عسكرية جديدة واسعة ونوعية استهدفت معسكرات ومخازن أسلحة وحشودا عسكرية سعودية في المخا. العملية نفذت بعدد كبير من الصواريخ البالستية والطائرات المسيرة. عشرات القتلى والجرحى سقطوا بينهم سعوديون.
9: قتلى وجرحى في المخا باستخدام عشرات الطائرات المسيرة والصواريخ، طبعا تدمير معدات استهداف تحشيدات، تدمير أيضا العديد من المخازن الأسلحة، وهلما جرى على هذا السياق طبعا أيضا كان هناك يعني ناس لقوا مصرعهم سعوديين ومرتزقة يمنيين.
8: البيان العسكري يؤكد استمرار الرصد والتعقب والضرب المباشر لأي تحرك أو تحشيد سعودي، كما يرفض الزج بأبناء اليمن في صراعات تخدم الأجندات التآمرية لأعداء الأمة.
10: الرسالة الثالثة أعتقد هي باتجاه باب المندب ومسألة الحصار بالحصار بشكل كامل، وهذه الضربة تبعث برسالة أن القوات اليمنية قادرة على إغلاق باب المندب وقادرة على تنفيذ حصار مطلق.
8: المعادلة واضحة، الحصار بالحصار والتصعيد بالتصعيد، ومن يحشد على اليمن سيدفع ثمن تحشيده، ومن يرفع سقف التصعيد سيجد صنعاء ترفع سقف الرد.
0: كيان العدو السعودي يسعى بكل الطرق الملتوية للتنصل من استحقاق السلام ودفع التعويضات العادلة وإعادة الإعمار جراء العدوان الغاشم والحصار الظالم المستمر منذ 12 عام، محاولا ترحيل أزماته وتغطية فشله عبر تحريك أدواته الرخيصة لعرقلة أي تسوية حقيقية ترفع المعاناة عن كاهل الملايين من أبناء الشعب اليمني. وتؤكد العمليات النوعية والدقيقة التي تنفذها قواتنا المسلحة اليمنية أن المؤسسة العسكرية تمتلك بنك أهداف متكامل إلى جانب رؤية استراتيجية واضحة للتعامل مع أي تحرك عدائي. الكاتب والمحلل السياسي العراقي قاسم العبودي، ما الذي تريده السعودية من اليمنيين؟
11: بسم الله الرحمن الرحيم، مساء الخير عليكم. اسمحوا لنا أن نزف التهاني للأخ قائد الثورة السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي وسير رئيس الجمهورية وكل أركان الحكومة اليمنية وللشعب اليمني المقاوم ولكل أبناء المحور المقاوم بهذه الانتصارات الباهرة التي اليوم أثلجت صدور المؤمنين ورفعت رؤوس المسلمين عالية. هذا أولا. فلننطلق من السؤال التالي، ما الذي تريده السعودية من اليمنيين؟ ما الذي تريده السعودية من العراقيين؟ وما الذي تريده السعودية من الأخوة في جنوب لبنان؟ لأنه بصراحة لا أستطيع أن أسأل السؤال الرابع، ما الذي تريده السعودية من الإيرانيون؟ الإيرانيون أكبر من السعوديون بقدرات عادة كبيرة جدا، فنبقى في المحور المقاوم الذي غير إيران. المطلوب اليوم من الشعب اليمني أن يكون مفكك، أن يرجع مرة أخرى اليمن الشمالي واليمن الجنوبي، وهناك جيوب يمنية عذرا لها المفردة تعمل لصالح آل سعود وللمملكة السعودية، حتى يكون هناك انشطار بالحاضنة اليمنية والشعب اليمني. هذا العدوان المبيت ضد المحور المقاوم سواء كان في اليمن في العراق عندما تم استهداف أبناء الحشد الشعبي قبل أيام في تلك الغارة الإرهابية السعودية أصلية وأمريكية على بغداد وباقي المحافظات الأخرى، أقول المراد منه هو ترويض المحور المقاوم الذي بدأ يبطل المخططات الرامية لتقطيع أوصال المحور المقاوم أولا ودول المنطقة الشرق الأوسط باعتبار هنالك استراتيجية يعمل عليها الأمريكان والصهاينة يطلقون عليها اسم الشرق الأوسط الجديد. لذلك اليوم يعني نرى أنه محاولات سعودية باستهداف اليمن. المشروع السعودي أعتقد هو أخطر المشاريع حاليا في منطقة الشرق الأوسط، لأنه يتماهى بطريقة أخرى مع ما يريده ترامب وما يريده نتنياهو. فأنا أعتقد اليوم ما حصل في اليمن من ضربات استباقية موجعة للعدو السعودي، وبالتالي موجعة للعدو الأمريكي والصهيوني، لأنه هؤلاء عبارة عن أدوات. أنا أسف أنه أبناء السعودية الناس مسلمين، لكن للأسف الشديد يعني يساقون بهذه الطريقة إلى مخاطر القتل ومخاطر الاستهداف من قبل ملوكهم وحاكميهم. المطلوب اليوم هو يعني إخضاع اليمن والحاضنة اليمنية إلى مسألة التنسيق وإلى مسألة الفرقة وإلى مسألة خروج اليمن من المحور المقاوم الذي بدأ يثقل كثيرا على السعوديين وعلى الصهاينة. يجب أن نكون على يقظة وعلى حذر، لأنه السعوديون يعني متماهين مع المخطط الصهيوني، فأعتقد أنه أسياد هؤلاء سوف لا يتركوهم. هنالك أقمار صناعية أمريكية، هنالك تطور تكنولوجي حاد كبير عند إسرائيل وعند الأمريكان، لكنه هنالك تطور كبير جدا لا يمكن لهؤلاء تصوره، هو إصرار أبناء الشعب اليمني على انتزاع حقوقهم وفك الحصار عن مطار صنعاء، وبالتالي فك الحصار عن الشعب اليمني بأكمله. وأقول يعني للمؤمنين اللي يتابعون الآن، لا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون بإذن الله تعالى، لأنه من يدافع بشرف عن قضايا الأمة الإسلامية أعتقد سوف يكون الله سبحانه وتعالى معه، وسوف يقبل الكافرين من الصهاينة الأمريكان أمثال آل سعود والسعوديين بشكل عام.
12: رسالة مني لأهل اليمن، هذا الفيديو يتمنى ما في يمني على وجه الأرض ما يسمعه، والله إن الحكومة السعودية ما تتمنى لبلدكم الخير، والأدلة كثير راح أعطيكم منها إنه في ملايين اليمنيين عايشين عندنا في السعودية وتحت نظام العبودية والكفالة وتمارس عليهم أبشع أنواع الذلة. والدليل الآخر إن المناطق اللي في اليمن اللي تحت النظام السعودي فيها الفقر أكثر من حكومة صنعاء. الحكومة السعودية تتعامل مع اليمنيين بكل ذلة وداخل اليمن حتى تنهب ثرواتكم، تتفق أو تختلف مع حكومة صنعاء، ولكن والله هي الحكومة الوحيدة اللي تريد أن تكسر الوصاية الخليجية في اليمن. هم الآن بدأوا أكبر معركة ضد المرتزقة العملاء اللي يريدون اليمن أن لا تكون لها سيادة. اليمن فيها خيرات الله، ولكن الشعب اليمني فقير بسبب هذه التدخلات. وبس تطردوا الحكومة السعودية من بلدكم، أنتم اليمنيين بينكم راح تسدون بين بعض، وإذا شفتوا جماعة صنعاء يلفون ويدور قوموا عليهم وإحنا معاكم. ولكن في هذا الوقت واجب على كل يمني أن يدعم حكومة صنعاء لتحرير بلدها، ويشهد الله الخير كله راح يجي. اللي عمر السعودية وبنى السعودية كلهم تجار يمنيين وأيدي يمنية عاملة، وللأسف اليمن هي من أفقر الدول. كل الناس قاعدة تستفيد من اليمن إلا اليمنيين، فاطردوا كل محتل وسدوا بينكم وصدقوني بتشوفوا.
0: لم يعد التصعيد السعودي على بلادنا يمر دون ثمن، ولم تعد محاولة إعادة تحشيد القوات السعودية ومرتزقتها وفرض الحصار قادرة على تغيير معادلة الميدان. فصنعاء التي خبرت سنوات العدوان والحصار تؤكد مجددا أن زمن الضرب من طرف واحد انتهى، وأن كل تحشيد عدواني سيكون هدفا مشروعا للرد. التحشيد السعودي تحت النار لدى المحلل السياسي حمود مثنى.
13: ماذا يعني تكوين عدد هائل من المعسكرات التي دربت في تبوك ودربت في الأردن ودربت في الأراضي السعودية وداخل اليمن بالعشرات أو عشرة الآلاف؟ ماذا يعني من قبل السعودية؟ هل هذه السعودية تقدم من أجل عيون اليمنيين، من أجل محبة اليمنيين أن يحافظوا على دولتهم ويحافظوا على ثروتهم ويحافظوا على موقعهم الجغرافي، أم أن هذا الدعم وهذا التدريب وهذا الضخ الهائل من الأموال لهذه الجماعات من أجل ماذا؟ من أجل أن تكون هذه الجماعة دولة قوية ومستقلة على الإطلاق، مجرد عمل فتنوي اقتتال داخلي تحقيق مقولة صهيونية أو للبنتاغون الأمريكي وهي نظرية أرمي له الحبل ودعوه يشنب نفسه بنفسه، بمعنى الشعب هم بمعنى جماعة عندما نريد استهدافها نفرق فيما بين البين عن طريق هذا الشنب عن طريق الاقتتال الداخلي، وهي أخطر لا يمكن أن يحقق عدو مهما كانت قوته انتصار على أي أمة أو على أي شعب ما لم يكن هناك التزام داخلي ويكون هناك تمزق وخلاف داخلي. وبالتالي هذه التحشدات التي تحدث لصالح من؟ هل نريد أن نقول لهم هل لديكم الثقه المطلقه بأن هذه التحشدات وهذه المعسكرات هي من أجل إقامة دولة يمنية قوية واحدة موحدة على الأراضي اليمنية تحافظ على استقلالها وتحافظ على قوتها وترفع الوصاية عليها؟ إذا كان هذا الأمر حقيقي كان الشعب يلتف حولهم ويقدمون نموذج على الواقع، لكن ما يحدث هو تكوين جماعات ومعسكرات ذات لون مذهبي وعقائدي يناظر ما لدى الحكومة. طبعا ننطلق من استراتيجية الاستعداد لمواجهة حرب وجودية مع السعودية ومع حلفها. بالتأكيد عندما يتبنى جماعة أو سيار أو حكومة أو دولة أو جهة هذا المفهوم أو هذه الاستراتيجية لابد أن يدرك تماما أن هذا العدو أيادي وأدوات داخل البلاد تتمثل بالجانب الأمني وتتمثل بقوة عسكرية وبالتالي عندما يكون لديها المعرفة الكاملة بقدرات وإمكانيات وتحشدات أدوات العدو وإمكانيات العدو العسكرية والمادية والجغرافية التي من خلالها يتعامل مع قطاع العسكري. إذن الضربة المزدوجة أو العمل المزدوج في آن واحد كتل هذه الاستراتيجية وهذه المقدرة وهذا الاستعداد. وبالتالي توصل رسالتين، رسالة للداخل ورسالة للخارج. المتمثل بالرسالة في الداخل، عود نحن أولى بأن نكون أيدينا مع بعض لمواجهة الآخر، أي أو ليتجنب أحدنا والذي يقف مع العدو اللحنة التاريخية وأيضا الهلاك أو الموت ويدفع حياة ثمن لأجندة خارجية ذات أجندتها. يعني هل لدى الداخل مشروع حضاري، مشروع استقلال، مشروع ثوري، مشروع تنموي لاستقلال لدولة، القيام دولة قوية لا يقبل تدخل أي كان إقليمي أو عربي أو دولي على هذه البلاد؟ هذا جانب. الجانب والرسالة الأخرى للخارج المتمثلة بأن لدينا القدرة مواجهتكم أو الإضرار بهم استراتيجيا في الجانب العسكري وفي الجانب الاقتصادي كما كأحد المراحل التي يتصاعد فيها هذه الاستهداف. لكي نعود أو نرجع مرة أخرى لتوجيه رسالة، السلام فيما بين البلدين كدولة كاليمن والسعودية هو أسلم وأأمن وهو أقل كلفة من الاقتتال والمواجهة العسكرية. داخل أيضا حقن دماءنا وشرعنة أو مد الأيدي والتعاون مع الخارج لمواجهة الداخل، وأيضا لعنة التاريخ التي تتمثل بالرفض وتقبيح كل عمل كل عميل بكل عميل مد يدي الخارج لإضرار بوطنه تحت أي سقف من السقوف أو تحت أي مبرر. وبالتالي الآن نتحدث عن تنفيذ عملي لتلك الاستراتيجية التي تحدثنا عنها في بداية حديثنا.
1: يريدون أن يكون اليمن بكله وهذا الشعب بكله برصيده التاريخي بهويته الإيمانية بشرفه بقبائله الحرة والعزيزة بمكوناته بكل أنواعها مجرد خول وعبيد وخدم لديكم تحت أقدامكم وأقذيتكم. هذا أبعد من عين الشمس. كم المسافة ما بين الأرض وبين الشمس؟ أليست مسافة بعيدة جدا، مليارات الكيلوهات؟ هذا أبعد عليكم من عين الشمس.

0: وتستمر وإياكم 60 دقيقة عبر أثير إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء البرنامج العام وشاهد وشواهد. السعودية تغرق في استراتيجية خاطئة، واليمن أحبط خيارها البري بضربات استباقية.
1: نحن شعب حر، الحرية تجري في دمائنا، الحرية هي ديننا. نحن لن نقبل أن نكون عبيدا إلا لله، لأنه ربنا ملكنا إلهنا. ولذلك من يريد أن يستعبدنا من دون الله سنجاهده في سبيل الله، سنقاتله في سبيل الله. من يريد أن يتحكم بنا في حياتنا في كل أمورنا وشؤوننا فلا نفعل شيئا إلا بإذنه، ولا نتحرك أي حركة إلا بموافقته، خسئ خسئ أن نقبل منه بذلك. وعندما يأتي التوصيف السعودي لخروج مرضى من اليمن للعلاج بأنه تصرف خطير وغير مقبول ولا يمكن السماح به، هذا عبارة عن طغيان، عن تكبر، عن عدوان، عن إجرام. ومن يسعى لذلك فهو معتد، هو مجرم، هو ظالم. إذا كانت مشكلة السعودي معنا هي حريتنا، هي مطاراتنا، موانئنا، ثروتنا، أرضنا، بضائعنا، حركتنا، خروج مرضانا للعلاج، علاقاتنا في إطار عالمنا الإسلامي، مواقفنا ضد أمريكا وإسرائيل، فهو في موقف وموقع الباغي الظالم المعتدي المتكبر الذي يورط نفسه بكل ما لذلك من تداعيات، معادلات الحصار بالحصار. وإذا اتجه العدو السعودي للتصعيد الشامل اتجهنا للتصعيد الشامل، ولدى شعبنا كل مقومات الثبات وكل عوامل النصر، فقط ثقة بالله، استعانة بالله، توكل على الله، تحرك في سبيل الله، حرية وكرامة، فطرة إنسانية، تحرك في قضية عادلة. نحن شعب مظلوم، مظلومية واضحة.
0: الانتصارات الميدانية المتلاحقة تثبت وتفضح هشاشة البنية العسكرية للتحالف السعودي الإجرامي وسقوط أوراقه الأخيرة بعد عجزها عن تحقيق أي اختراق استراتيجي على الأرض، وأن محاولة إعادة إحياء الجبهات وإشعال فتيل الفتنة من بوابة المحافظات الشرقية والجنوبية تصطدم بصخرة الوعي الوطني وبالإرادة الصلبة لإحرار اليمن وأيضا لقواتهم المسلحة الباسلة التي تدرك جيدا أبعاد المؤامرة السعودية الخبيثة.
2: ربما كانت قراءة نتائج عام واحد من عمر العدوان السعودي وحلفائه على اليمن كافية لتوضيح صورة الفشل الكبير الذي مني به ذلك التحالف العدواني المشؤوم، وهو ما يؤكد أن الاستمرار في خوض عدوان فاشل منذ البداية لا يعد كونه غباء وجنونا محضا. وليس ذلك فحسب، فقد مضى الكيان السعودي الوظيفي بدافع إشباع جنون العظمة لأنات متعالية في ممارسة السلوك العدواني الإجرامي على مدى 12 عاما، مخلفا مئات الآلاف من الشهداء والجرحى ومثلهم من المرضى المحرومين من السفر لتلقي العلاج.

0: حصار وخنق شعب بأكمله وتركه على حافة المجاعة كي يموت جوعا في أقصى وأبشع مأساة إنسانية عبر التاريخ. ورغم أن هذا الكيان الوظيفي المعتدي قد هزم شر هزيمة أمام صمود الشعب اليمني وضربات المجاهدين الأبطال من أبناء الجيش والقوات المسلحة اليمنية، إلا أنه مضى بدافع من جنون العظمة في أداء دور المنتصر، محاولا فرض هيمنته المفقودة وتوظيف المفاوضات والدبلوماسية لتحقيق ما عجز عن تحقيقه في ميدان المواجهة العسكرية، دون أن يعي أن عليه كطرف مهزوم أن يكف عن كل مظاهر عدوانه وحصاره، وأن يرفع يده عن أرض اليمن وثرواته، وأن يمضي في تنفيذ استحقاقات السلام بصمت. لكن ما حصل هو عكس ذلك تماما. لم يكن الغباء المركب أو الحماقة التي أعيت من يداويها السبب الوحيد في استمرار العدو السعودي على ذلك النهج الإجرامي الوحشي، فعلاوة على ذلك يمكن القول إن سيكولوجية هذا العدو قد انطوت على كم من هائل من عقد النقص المركب والشعور بالدونية ونزعات الإجرام والتوحش والانتقام غير المبرر الأكثر قبحا وتطرفا، والأمراض النفسية والوساوس القهرية وجنون العظمة والعنصرية الفجة وعداء الآخر لليمني خاصة وللعربي وللمسلم بشكل عام. هذه الشخصية المفعمة بكل مظاهر القبح والتطرف والعدوانية والمشبعة بكل أشكال الانحراف القيمي والأخلاقي والديني، المجسدة لكل تصورات ومواقف ومشاريع إبليس الرجيم الملعون ذاته، وقد أصبحت أكبر مستنقع للضلال وأخطر بؤرة للفساد وللإفساد، مستهدفة بذلك الدين الإسلامي والمقدسات والمسلمين بشكل علني وسافر وبكل أشكال ومشاريع الاستهداف والإفساد والإضلال بذات النفسية الإبليسية المريضة والغطرسة والكبر والصلف الترمبي. مضى الكيان السعودي الوظيفي متعاليا على الواقع ومتغيراته الميدانية، متجاهلا طبيعة وعمق التحولات الجيوسياسية، معتقدا بذات القلب الفرعوني المستكبر أن عدم اعترافه بقوة خصومه وما تحقق لهم من المعجزات والتأييد الإلهي سوف يمحو كل انتصاراتهم ومكاسبهم، وسوف يعيدهم حتما إلى حظيرة العبودية والتبعية له ولأسياده اليهود والنصارى، آملا في نيل رضاهم واستحقاق حمايتهم، وهم الذين عجزوا عن حماية أنفسهم وأصولهم ومقتصباتهم حين تورطوا في العدوان على الشعب اليمني والمواجهة المباشرة. لم يكن من العقل أو الحكمة أو الدهاء السياسي أن يجرب الكيان السعودي المعادي قوته حين كسرت قوة أسياده، أن يحاول الانتصار حيث هزم وهزمت آلهته أمريكا وكيان الاحتلال الصهيوني.
1: السعودية حاليا أمام خيارين، يا بدها تكف شر عن بلاد المسلمين أو بسرعة بدها تروح تعمل تحالف لأطفاء الحرائق.
2: في الوقت الذي تسعى فيه قوى العدوان لإبقاء حالة الحصار وضخ الشائعات الإعلامية للتغطية على عجزها الميداني، تحسم المعادلة العسكرية والسياسية، تحسم المسار باتجاه استراتيجية التصعيد بالتصعيد، تثبيتا للحقوق الوطنية المشروعة، ردا على أي حماقة قتالية أو مخططات إجرامية. المحلل السياسي سفيان العماري متحدثا عن قبح الإعلام المعادي في تزييف الحقائق.
3: يعني واضح أنه هذا دائما السعودية دائما عندما تكون في زاوية حرجة دائما يعني توجه إعلامها ويعني دباغها الإلكترونية باتجاه أنه هذه المناطق دائما يعني مناطق مدنية وإنسانية وكذا، بينما أنه لا يدخلها أحد ولا يصلها أحد لا بالجانب الإنساني ولا حتى بالجانب المدني. لكن هذا طبعا الإعلام هو يعني واضح جدا يعبر عن حالة الصدمة التي وقعت فيها السعودية، لأنه حقيقة كان المخطط كبير جدا، كان المخطط هو الدفع بكافة القوى اليمنية للاحتلال الداخلي من أجل الضغط على صنعاء وصنع القرار عن مسألة الحصار بالحصار، وعن خطة أيضا صنعاء للحصار السعودية ودفعها دفعا إلى طاولة المفاوضات لتقديم التنازلات المناسبة للشعب اليمني. لكن حقيقة هم حتى في إعلامهم فيه يعني حالة من القصور، يعني ويظهر على حتى الإعلام حالة الفوضى.

0: بحيث انه يعني انا تابعت اليوم بعض وسائل الاعلام يعني تابع لهم يصبوا على انها ذو المناطق المدنية, بينما يظهر في يعني جزء من الشاشة يعني وجود يعني قوارب عسكرية وسفن عسكرية واضحة جدا للعيان, وهذا طبعا يدل على ارتباك كبير جدا في التناول الإعلامي, خاصة أنه لم يكن متوقع بأنه يعني الجيش اليمني سيتحرك بهذا السرعة. طبعا التحرك الجيش اليمني لم يأتي جزافا أو عملية عاطفية أو ارتجال, لا هو حقيقة هذا العمليات يعني واضح جدا هناك رصد استخباراتي لهذه التحركات منذ وقت مبكر عندما أخذت وضعية الهجوم, وأخذت وضعية طبعا واضح جدا بأنه كانت يعني خرجت هذه المعسكرات من مناطق الحشد إلى مناطق التشكيل, بدأ هنا تحرك العمليات اليمنية بضرب هذه التشكيلات وهي في مدى, وهذا ما أربك الطرف الآخر وأرسل رسالة واضحة سياسية وعسكرية. الرسالة السياسية هي أنه لا جدوى من التحرك ومحاولة شغل الجيش اليمني والتشكيلات اليمنية بحروب داخلية, وأنه هذه المسألة يعني مرصودة وبالتالي لن تسمح صنعاء يعني بهذا التوجه أو بهذا يعني الخطة يعني على التمرير. هذه واحدة. المسألة الثانية وهي مسألة سياسية بأنه لا مجال للحل سواء عبر تقديم التنازلات التي يعني يطمح عليها الشعب اليمني في مسألة الحقوق, هذه مسألة واضحة ويجب علينا أن يعني نكرس الضوء عليها, وهناك مسألة أخرى يعني يبدو لي هكذا بأنه لا يسلط الضوء عليها, وهو فكرة أنه تكون اليمن أو الجنوب المحتل يعني يكون بديل للقواعد الأمريكية التي سحقت من قبل قوات إيران في الخليج العربي, هذه مسألة برضو مستبعدة, ولذلك بعد أن تم رصد يعني هذه التحركات ورصد أيضا كذلك إبرار لبعض القوات الأجنبية الموجودة في مطار ريان في أماكن أخرى في قاعدة العمد, هي كانت تمهد أيضا كذلك لهذا التواجد الأجنبي الطويل الأمد, ولذلك تحركت صنعاء في هذا الأساس, ولذلك صنعاء واضحة جدا. صحيح مسألة الحقوق هي مسألة رئيسية وخط أحمر, وأيضا مسألة خروج القوات الأجنبية بشكل مزمن بشكل خطة يعني واضحة بإشراف المتحدة بإشراف من حتى الوسطاء, هذه مسألة يعني ممكن مناقشتها, لكن مسألة الخروج هذه مسألة بالنسبة لصنعاء مسألة حياة أو موت, ولذلك حبكت صنعاء من هذا الأسس وفي هذا الإطار. من يحب الوطن ويحب هذا الشعب لا يقصف هذا الشعب ولا يهيئ ويرتب لقصف هذا الشعب, فقط كل ذنبه أنه طالب بحقوقه وحقه في ثرواته السيادية, هذا واحد. الشيء الثاني, من يحب الوطن لا يعطي رأس جسر لقوات أجنبية اليوم يعاد يعني إعادة يعني تشكيلها, وهناك طائرات نزلت ببعض الإمدادات وبعض غرف العمليات المتحركة والثابتة الموجودة الآن في مطار الريان وفي غير وفي أكثر من نقطة في يعني المطارات العسكرية يعني من أجل أن يكون هناك احتلال قوي للأمد من قبل قوات أجنبية وقوات دولية, هذا بعيد عن الوطن وبعيد عن مصلحة الوطن, وآخر من يتكلم عن مصلحة الوطن هم الأمم المتحدة لأنهم هم من ساهموا وأوغلوا في دماء أبناء شعبهم, هذا هو ردنا عليهم. أما بالنسبة لمسألة الحديث اليوم عن الجانب الإنساني, فإحنا رأينا إنسانيتهم واضحة وصريحة في مطار صنعاء من خلال عدوانها, حتى إنسانيتهم متجلية أمامنا, متجلية طبعا في غاراتهم على يعني المدنيين والعزل وأيضا الأطفال والنساء طوال 10 سنوات, يعني هم يعني آخر من يتكلم عن هذا الملف. أما اليوم هي معركة وجودية بالنسبة للقوى الوطنية خلافة في صنعاء, هي معركة وجودية, مسألتين مهمتين خطين أحمرين لا يمكن التنازل عنهما, حقوق الشعب اليمني في الحياة الكريمة وفي استغلال ثرواته السيادية, وأيضا كذلك حقه بالخط الخط الأحمر الثاني, هو مستحيل استحالة كاملة أن يوافق الشعب اليمني بأي شكل من الأشكال لتواجد قوة أجنبية طويلة الأمد حتى لو كانت تحمل صبغة دولية. واليوم على فكرة يعني حتى مسألة التحالفات اللي الآن تتغنى بها الإعلام السعودي سواء كان ما حصل في اتفاق مكة وهذا كان الاستجداء الرخيص لمشاعر الأمة الإسلامية, وأيضا كذلك من خلال التحالفات البحرية, طبعا هذا نتيجة ضعف شديد في موقف السعودية على المستوى الدولي, المستوى الدولي والشرعة الدولية لم تعد مع السعودية في نفس الخندق, خاصة في خلال هذه المرحلة. ما استطاعت السعودية أن تخرجها قبل 10 يعني أو 11 عام التي تمثلت بقرار 2216 هذا القرار الظالم. اليوم أصبح يعني خلف ظهورنا، وأصبح اليوم يعني الأجواء على المستوى الدولي غير مهيئة يعني لخروج قرار مثل هذا، ولذلك تجد أنه يعني يتم يعني إلقاء بعض البيانات للجانة وكذا، لكن هناك صعوبة كبيرة جدا بأن تحصل السعودية على هذا الغطاء الدولي، ولذلك اليوم تحاول تعوض ذلك من خلال هذه التحالفات الورقية التي خبرناها ولم تجدي نفعا، لا تحالف 18 دولة ولا تحالفات البحرية سبايدس وغيرها وضخاء، وكل أنواع هذه التحالفات كلها كانت عبارة عن يعني حركة سورية سياسية حاولت أنه يعني التوقيع على التراجع، التراجع مو في السعودية على المستوى الدولي.
1: لم تعد صنعاء اليوم كما كانت بالأمس، فسنوات الحرب والحصار والمواجهة مع كيان بني سعود العدواني والقوى الموالية لبني سعود لم تنجح في إخضاع اليمن، أسهمت في صناعة واقع جديد فرض نفسه على المشهد الإقليمي. صنعاء اليوم تقف وهي تمتلك قدرات سياسية عسكرية متراكمة، وليس طرفا يمكن تجاوزه أو حتى التعامل معه بمنطق سنوات الأولى للحرب. صنعاء لم تعد تنتظر وصول الخطر إلى مراحله المتقدمة حتى تتحرك، إنما أصبحت تعتمد على منظومة متطورة من الرصد والاستطلاع وجمع المعلومات بما يسمح لها بالتعامل مع التحركات العسكرية في وقت مبكر. المحلل السياسي حسن عليان، كيف أسقطت القوات المسلحة اليمنية أوهام الكيان السعودي العدواني؟
2: بسم الله الرحمن الرحيم، التحية إلى السيد عبد الملك حفظه الله، إلى كل الشعب اليمني بكل أطيافه ومكوناته، إلى القوات المسلحة درع الوطن والقبائل أيضا الذين لهم دور كبير في هذا المجال. المهم في هذا أن اليمن اليوم يخوض حرب استباقية، وحرب أيضا تعتمد على الاستخبارات وعلى الرصد والتتبع، وهذه مقدرة جديدة وهذا إضافة نوعية لمسألة المسار التي قامت به القوات المسلحة اليمنية بالقيادة الرشيدة للسيد عبد الملك بهذه الحصافة بهذه الدقة بهذه المتابعة الحثيثة في مسألة استهداف دقيق جدا لكل هذه التحشيدات التي يتواجد فيها قوات يعني تابعة للعدوان السعودي يعني برعاية أمريكية. للأسف يعني هو بشكل أو بآخر أن هناك فسحة من المجال من الأمل كانت يعني تعطى للسعودية منذ 22 يعني من 2022 ما يسمى الهدن المتتابعة، وكانت يعني عمليا اليمن عندما قبلت في هذا المسار كانت هي في موقع قوة وليس في موقع ضعف، وأعطت أيضا للوسطاء مساحة كبيرة، وخصوصا الوسيط العماني السيد محمد عبد السلام كان بشكل دائم يلتقي كل الوفود. لذلك أعتقد أن تعريف الدور السعودي الجديد الانتقال من التهدئة إلى التصعيد، وبدأ أن تكون في مسألة أن يقول كما قال السيد المشرف أن كلفة الحرب الكبيرة يعني أقل بكثير أفهم أكبر بكثير من كلفة العدالة والسلام، وأيضا الذهاب إلى تطبيق خارطة الطريق والسلام الذي كان معمولا به. أما أن ترضخ السعودية للرغبات الأمريكية والصهيونية وكذلك أن تكون أداة طيعة في هذا المجال في ضرب حركات المقاومة وحركات التحرر وحركات الإيمان في هذه الأمة التي عملية عادت النور مرة أخرى لأمة أرادت أن تكون ميتة عمليا في مواجهة كل التحديات حتى في مواجهة الغطرسة الأمريكية الصهيونية، وخير شاهد كان العمل الإبادي الذي حصل في غزة وفي لبنان. لذلك الذي يقوم به اليوم اليمن إضافة للعمل الاستخبارات الدقيق وأيضا الاستباق في التحشيد في استهداف التحشيدات في كل المساحة التي تنتشر فيها القوات المعادية السعودية ومرتزقتها، وذلك أيضا في بيانات متتالية من القوات المسلحة من السيد عبد الملك من كل القيادات الفاعلة في حكومة في اليمن بأيضا للمغرر بهم أن يعودوا إلى وطنهم إلى ضميرهم، لأن هذه الطريق التي يدفعون بها باتجاه أن يكونوا عملاء لأعداء الوطن عمليا لا يقلون عداوة عمن يحمل السلاح في وجه أبناء وطني وأبناء جلدتي. اليمن فعليا في مواجهة غاية الأهمية، أيضا استكمال لكل المسارات الماضية على المستوى السياسي والدبلوماسي والإنمائي، وأيضا مسألة التمكين في داخل اليمن كل المسارات هي مترابطة بعضها ببعض، هذا كله بفضل الوعي والثبات اليمني أهل الإيمان والحكمة بقيادة القائد الرشيد العادل والحكيم. أعني بذلك يا السيد عبد الملك حفظه الله. لذلك على السعودية أن تدرك من يوم 16 الشهر يعني 16 تموز في الخطاب الشهير الذي ألقاه السيد عبد الملك تحذير خلال 48 ساعة ستسمعون شيئا جديدا إلى مسيرة أيضا المسيرة المليونية، أيضا يعني التحذير والنفير بهذا المعنى. ولذلك كان يوم 20 الشهر هو الفصل في مسألة أن اليمن عندما يقول يفعل، ولكن واضح أن السعودية كانت تعتقد أن هذا الأمر ليس بمقدور اليمن أن يقوم بهذا الأمر، ولكن أنه نسوا أن خلال السنوات العدوان بالمئات الآلاف من الغارات، بقتل عشرات الآلاف من أبناء اليمن دون ذنب، وأيضا استهداف البنية التحتية والمقدرات اليمنية، أيضا ارتباطا بالسياسة الأمريكية الصهيونية التي تريد أن تستبيح هذه المنطقة، كما كان يصفهم السيد عبد الملك البقرة الحمود، كان عندما يعني ينضب بهذا المعنى هم يأخذونها إلى الذبح. ها هي الآن السعودية تذهب أيضا بملء إرادتها باتجاه عدوان جديد، أيضا بالشراكة مع أمريكا في العدوان على العراق، كذلك في العدوان على حركة المقاومة في لبنان وحزب الله، في المشاركة أيضا في استهداف الجمهورية وفي أيضا استهداف حركات التحرر حتى فلسطين. كان هناك مشروع تطبيق أو تنفيذ خطة السكك الحديدية التي تنطلق من الحجاز عبر الأردن باتجاه حيفا، كل ذلك أيضا في دعم مطلق لهذا الكيان الغار والقاتل في وجه، في بدل أن تكون هذه المساعدات وهذه التحالفات التركية وأيضا مع باكستان أو غيرها.
1: وراء الأحداث، الضغوط العسكرية والاقتصادية والبحرية اليمنية تضع السعودية أمام مسار استنزاف متشعب. قراءة في دلالة التصعيد ومسار المواجهة لدى الخبير الاقتصادي سليم الجعدري.
3: بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى الطيبين الطاهرين، والحمد لله الجاهل ولما انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل. محمد بن سلمان ذلك الذي وضع الرؤية للسعودية العام 2030 ما يسميها رؤية 2030، ماذا كانت النتيجة؟ كانت النتيجة أن تفقدت السعودية أكثر من 100 مليار دولار غرامات لدفع العقود التي جنبها، وبالتالي أعلن العالم أجمع وأعلنت السعودية فشلها في تحقيق الرؤية، وأبرزها كان مشروع نيوم كانت تكلفة تتقدر حتى تريليون دولار، إضافة إلى نقطة مهمة. طبعا العالم يدرك جميعا، وفي الأخير هناك بيانات هي بيانات التدفق النفطي اليومي، وللعلم مدير شركة أرامكو نفس الذي صرح قال بأنه لن تؤثر عليه الهجمات، صرح قبل يومين بأن تلك الهجمات قد ربما تعطل إمدادات الأطلاق العالمية، إضافة إلى نقطة مهمة. طبعا هناك مواقع محايدة وهي مواقع متخصصة في متابعة المخاطر البحرية، أبرز ما ورد في التقرير اليومي ليوم أمس، أكد التقرير الصادر عن موقع ويند وورد تخصص في تحليل المخاطر البحرية أن أكثر من 58% من السفن النفطية السعودية قد انخفض عملية الدخول إلى ميناء ينبوع وكذلك التصدير منها. طبعا البديل الوحيد لمضيق هرمز كان خط شرق غرب ما يسمى بخط أنبوب الخليج. تالي السعودية بعد أن حققت استقرار بعد أزمة أو ما يسمى بمضيق أزمة مضيق هرمز قامت بتشغيل ذلك الخط بطاقة تصل إلى 7 ملايين برميل يوميا، لكن الآن بعد أن أعلنت القوات المسلحة وبالذات أنها أعلنت يوم 5 أغسطس بأنها استهدفت السفينة وفاء أمام ميناء ينبع وبالتالي حددت الحركة سواء في شمال البحر الأحمر أو في جنوبه، وللعلم يدرك العدو السعودي لأن القوات المسلحة بحمد الله في عملية طوفان الأقصى وصلت إلى البحر الأبيض المتوسط وإلى المحيط الهندي والبحر العربي، وبالتالي الآن كل السفن السعودية في المرمى القوات المسلحة، إضافة إلى نقطة مهمة. طبعا هناك بيانات التي تحكم بها على قدرة القوات المسلحة في إحكام الحصار وهي القيمة السوقية لشركة أرامكو. انخفضت القيمة السوقية لشركة أرامكو خلال 20 يوم، ونحن نتحدث عن إعلان من يوم 19 يوليو إلى اليوم، فقدت شركة أرامكو أكثر من 40 مليار دولار، إضافة إلى شركة بحري السعودية فقدت قرابة 4 مليار دولار، إضافة إلى خسائر خلال 20 يوم تقدر بستة مليار دولار خسائر النفط الغير مصدر، وبالتالي نتحدث عن قرابة 50 مليار دولار كانت كافية لدفع مرتبات الشعب اليمني لأكثر من 12 عام، وبالتالي ما خسرت العدو السعودي والشركات السعودية خلال 20 يوم يعادل مرتبات الشعب اليمني أكثر من 12 عام، وبالتالي يعرف السعودي يجب أن يدرك أن تكلفة رفع الحصار على الشعب اليمني هي أقل كلفة على دفع أو استهداف اقتصاده وشركاته النفطية.
4: 60 دقيقة
5: 60 دقيقة

الاعتداءات المستمرة على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، وتقديم ما يسمونه بالخط الأصفر ليشمل أحياء جديدة، وحينما يشملها يقوم العدو الإسرائيلي بنسفها بشكل كامل وتدمير كل مقومات الحياة والبقايا المتبقية من بعد عدوانه في التصعيد على مدى عامين، والاستمرار في الحصار والتضييق على الشعب الفلسطيني ومنع الإعمار، والاستهداف المستمر بالقتل يوميا في قطاع غزة، وجرائم القتل بلغت أكثر من 1000 شهيد وأكثر من 3000 جريح خلال هذه الفترة التي هي في إطار الاتفاق الذي عليه ضمناء، والعدو الإسرائيلي لا يلتزم به ويتجاوزه بكل وقاحة وعدوانية وإجرام وبكل استهتار، ويستمر في إجرامه وعدوانه وجرائمه المتنوعة ضد الشعب الفلسطيني.

إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء، البرنامج العام، وساعتنا تشير إلى تمام 11 ليلا، موعد نشرة الأخبار. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

أسعد الله مساءكم بكل الخير مستمعينا الكرام، تحية لكم أينما كنتم، ونوافي حضراتكم بخامس نشراتنا الإخبارية والأخيرة لهذا اليوم، والبداية بأبرز العناوين. القوات المسلحة تستهدف تحشيدات العدو السعودي ومخازن أسلحته ومقر قياداته في المخا ومعسكر تداوين في مأرب. رئيس الوفد الوطني يؤكد أن الوفد يواصل اتصالاته مع الأطراف الإقليمية والدولية لتوضيح موقف بلادنا من التطورات. الأمم المتحدة تؤكد أن الضفة الغربية المحتلة عند نقطة حرجة مع تصاعد العنف الصهيوني والاستيطان والتهجير. أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني يجدد شروط طهران لفتح مضيق هرمز. من عناوين النشرة إلى تفاصيلها يقرأها على حضراتكم سند عبد الكميم، أستهلها بسم الله الرحمن الرحيم. بعث فخامة المشير الركن مهدي المشاط رئيس المجلس السياسي الأعلى بقية عزاء ومواساة في وفاة المجاهد محمد هادي أحمد شعلول عن عمر ناهز 60 عاما بعد حياة حافلة بالعطاء. وأشهد الرئيس المشاط في التعزية التي بعثها إلى أشقاء الفقيد عبد الله وأحمد وقاسم ونجله علي، أشاد بمناقب الفقيد ومواقفه الوطنية المشرفة ودوره في خدمة الدين وكذا إسهاماته في المجال الاجتماعي، وعبر عن خالص العزاء والمواساة لأشقاء وأسرة الفقيد وأبناء منطقة جمعة بن فاضل وقبائل ولد عياش خولان بن عامر بصعدة بهذا المصاب، سائلا الله عز وجل أن يتغمده بواسع الرحمة والمغفرة ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان، إنا لله وإنا إليه راجعون. بعث عضو المجلس السياسي الأعلى محمد النعيمي بقية عزاء ومواساة في وفاة الشيخ ربيش بن مبخوت كعلان أحد كبار مشايخ الجدعان بمحافظة مأرب بعد حياة حافلة بالعطاء. وأشاد عضو السياسي الأعلى في البرقية التي بعثها إلى نجل الفقيد الشيخ عبد الله وإخوانه والشيخ مرضي بن مبخوت كعلان وإخوانه، أشاد بمناقب الفقيد وأدواره الوطنية وإسهاماته في المجال الاجتماعي وحل النزاعات، وأشار إلى أن الفقيد كان أحد أعلام القبيلة ورمزا من رموز الحكمة والوفاء والمروءة وشخصية استثنائية اجتمعت فيه الحكمة والرأي السديد والوفاء للوطن والقبيلة، مؤكدا أن رحيله يمثل خسارة كبيرة على الوطن. وعبر النعيمي عن خالص العزاء والمواساة لأبناء الفقيد وأسرته وقبيلة الجدعان خاصة وقبائل نهم وبكيل عامة بهذا المصاب، سائلا الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان، إنا لله وإنا إليه راجعون. بفضل من الله وتسديد منه استهدفت القوات المسلحة اليمنية تحشيدات العدو السعودي ومخازن أسلحته ومقر قيادته في منطقة المخا ومعسكر تداوين في محافظة مأرب. وأوضح المتحدث الرسمي للقوات المسلحة العميد يحيى السريع في بيان له مساء اليوم أن القوات المسلحة استهدفت تحشيدات العدو السعودي ومخازن أسلحته ومقر قيادته في منطقة المخا ومعسكر تداوين في محافظة مأرب، وذلك بعدد كبير من الصواريخ الباليستية والطائرة المسيرة. وأشار إلى أن الإصابات كانت دقيقة بفضل الله وخلفت عشرات القتلى والجرحى بينهم سعوديون، مؤكدا أن القوات المسلحة اليمنية ستواصل عملياتها في استهداف كافة التحشيدات السعودية التي تسعى من خلالها للتصعيد والسيطرة على بلدنا العزيز. وجددت القوات المسلحة اليمنية تحضيرها لكافة المخدوعين والمغرر بهم من أبناء بلدنا إلى مغادرة مربع العمالة والخيانة قبل فوات الأوان. إلى ذلك أكد الإعلام الحربي أن القوات المسلحة اليمنية استهدفت سفينة نقل معدات عسكرية سعودية في باب المندب.
وفي السياق أكد رئيس الوفد الوطني المفاوض محمد عبد السلام أنه وتزامنا مع العدوان الذي يتعرض له الشعب اليمني يواصل الوفد الوطني اتصالاته ولقاءاته مع مختلف الأطراف الإقليمية والدولية لتوضيح موقف اليمن من التطورات الراهنة. وأشار عبد السلام في بيان إلى أن الوفد يؤكد للجميع بأن العمليات التي تقوم بها قواتنا المسلحة ضد سفن السعودي وتحشيداته ومعسكراته المتمركزة داخل اليمن تأتي في إطار ردنا المشروع على الاعتداءات التي يتعرض لها شعبنا اليمني، لا سيما الاعتداء الغاشم على مطار صنعاء بتاريخ 13 من يوليو 2026 للميلاد. وأوضح أن صنعاء التزمت طوال 4 سنوات بالهدنة وخفض التصعيد ولم تنفذ أي عمل عدواني ضد السعودية، ولكن في المقابل استغلت السعودية هذه الهدنة للتصعيد المدروس في الجانب الاقتصادي والمعيشي بهدف إرهاق الشعب اليمني. ولفت رئيس الوفد الوطني إلى أن السعودية شددت من حصارها المفروض على الشعب اليمني من خلال ما تلقيه السفن الآتية إلى ميناء الحديدة من تعسف في إجراءات التفتيش لتأخيرها أشهر، وكذا استهداف البنوك والصرافين والتجار بقرارات يصوغها باسم القابعين في فنادق، وهو ما ضعف من الأزمة الإنسانية وزيادة التكاليف وعاد سلبا على المواطن اليمني الذي يجد نفسه أمام غلاء فاحش في أسعار السلع. وقال: نؤكد أننا لم نغلق باب الحوار والتفاوض من قبل ومن بعد، وأن من يرفضه هو الطرف السعودي، وقد أعلن ذلك مؤخرا بكل وضوح متناقضا مع بياناته التي يدعي فيها أنه يدعم الحلول السلمية، وهو بذلك يريد المماطلة لاستكمال مؤامراته وتجهيزاته العسكرية لإدخال البلاد في فوضى وحروب لا نهاية لها. وبالتالي فإن القوات المسلحة مستمرة في القيام بواجبها الوطني والمسؤول في مواجهة هذه المؤامرات والدفاع عن سيادة واستقلال وكرامة اليمن وانتزاع حقوق الشعب اليمني كاملة بإذن الله. وأضاف: وفي ظل الاتصالات الإقليمية والدولية التي يتلقاها الوفد الوطني المفاوض بشأن هذه التطورات، فإننا نؤكد بأن أي مسار قادم يجب أن يسفر عن تحقيق الحقوق المشروعة للشعب اليمني وفي مقدمتها تحقيق الملفات الإنسانية المتمثلة بفتح المطارات والموانئ وصرف المرتبات واستئناف تصدير النفط والغاز وتحويلها لصالح الخدمات لعموم الشعب اليمني كما هو في خارطة الطريق.

حذرت وزارة الخارجية والمغتربين من الإساءات المتكررة للقرآن الكريم، آخرها ما قام به المجرم الأمريكي جيك لانغ مجددا من إحراق وتدنيس للقرآن الكريم. وأكدت وزارة الخارجية في بيان صادر عنها أن هذه الجريمة النكراء تأتي في إطار حملة عدائية يهودية صهيونية مستمرة ضد الإسلام والمسلمين، وتعبر عن الحقد الدفين على الإسلام والمسلمين والمقدسات الإسلامية. وأشار البيان إلى أن هذه الإساءة لن تنال من مكانة القرآن الكريم وعظمته الذي سيبقى مصدر هداية ورحمة ونور للبشرية جمعاء. ودعا البيان الدول الإسلامية إلى عدم الاكتفاء ببيانات الإدانة واتخاذ مواقف عملية إزاء الإساءات المتكررة لكتاب الله، والتصدي بحزم لكل من يستهدف الدين الإسلامي ومقدسته. أكد ناطق حكومة التغيير والبناء نائب وزير الإعلام الدكتور عمر البخيتي أن الجيش اليمني جاد في الحظر البحري على الملاحة السعودية. وأشار ناطق الحكومة في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية سبا إلى أن حظر الملاحة البحرية على العدو السعودي موقف لا تراجع عنه، وأضاف: نقول للعدو السعودي بدلا من التباكي على السفن المستهدفة، أوقف حصارك وعدوانك الظالم على اليمن. كما أكد ناطق حكومة التغيير والبناء نائب وزير الإعلام الدكتور عمر البخيتي أنه سبق وأن حضرت القوات المسلحة اليمنية أنها ستضرب التحشيدات السعودية وميليشياتها. وأشار ناطق الحكومة في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية سبا إلى أن القوات المسلحة جادة ومستمرة في ذلك. هذه الأنباء مستمعينا الكرام تأتيكم عبر أثير إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء البرنامج العام. اندلعت مواجهات بين قوات العدو الصهيوني والشبان الفلسطينيين في بلدة عقربة جنوبي شرق نابلس، واقتحمت قوات العدو بلدة المزرعة الغربية شمال غرب رام الله. فيما أفاد خبراء حقوق الإنسان التابعون للأمم المتحدة باستشهاد أكثر من 1200 فلسطيني على يد قوات الاحتلال الصهيوني منذ وقف إطلاق النار في أكتوبر 2025 للميلاد في قطاع غزة. وفي سوريا توغلت قوات العدو الإسرائيلي في بلدة كودنا بريف القنيطرة الجنوبي ونصبت حاجزا عسكريا داخلها. في سياق متصل أفادت مصادر محلية في جنوب البلاد برصد تحليق مكثف للطيران الحربي الإسرائيلي في أجواء محافظتي درعا والقنيطرة. حذر مسؤولان أمميان من أن الوضع في الضفة الغربية المحتلة بلغ منعطفا خطيرا في ظل تصاعد العنف والتهجير وتسارع الأنشطة الاستيطانية للعدو الإسرائيلي. جاء ذلك في جلسة لمجلس الأمن عقدت اليوم لبحث تصاعد العنف في الضفة الغربية. وفي إحاطة قدمها عبر الفيديو قال نائب منسق الأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط رامز الأكرابوف إن هذا التدهور لم يحدث بصورة مفاجئة، بل جاء نتيجة عقود من الصراع الذي لم تتم تسويته والذي أدى إلى تعميق الاحتلال الإسرائيلي ودفع السلطة الفلسطينية إلى حافة الانهيار وتقويض آفاق إقامة دولة فلسطينية مستقلة وقابلة للحياة وذات سيادة. وأفاد المسؤول الأممي بتعرض 127 تجمعا فلسطينيا للتهجير الكامل أو الجزئي منذ يناير 2023 للميلاد، بينها 47 تجمعا تم تهجير سكانها بالكامل، ما أثر على أكثر من 3000 أو 6390 فلسطينيا.

0: شدد أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني محسن رضائي على أن مضيق هرمز لن يفتح ما لم تغير أمريكا سلوكها وتستجب للشروط الإيرانية. وفي مقدمتها إنهاء الحرب والإفراج عن الأموال الإيرانية المجمدة وإيقاف الحرب في جميع أنحاء المنطقة بما في ذلك لبنان وغزة، إضافة إلى شروط أخرى نقلت إلى الجانب الأمريكي عبر وسطاء. وأكد رضائي خلال لقائه بالسفير الصيني اليوم أن الولايات المتحدة هي المسبب الرئيسي لزعزعة الأمن في الخليج العربي ومضيق هرمز وبحر عمان، مؤكدا أنها عرضت المنطقة بأسرها للخطر وذلك بفرضها حربا غير قانونية على إيران. وخلص أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني إلى التأكيد على أنه في حال التوصل إلى اتفاق بين إيران وسلطنة عمان بشأن مسار العبور في مضيق هرمز، فإن هذا الاتفاق سيكون مسارا منفصلا تماما عن موضوع إغلاق المضيق. كان ذلك مستمعينا الكرام هو النبأ الأخير في هذه النشرة، وفي ختامها هذا تذكير بأبرز ما جاء فيها من أنباء. القوات المسلحة تستهدف تحشيدات العدو السعودي ومخازن أسلحته ومقر قيادته في المخا ومعسكر تداوين في مأرب. رئيس الوفد الوطني يؤكد أن الوفد يواصل اتصالاته مع الأطراف الإقليمية والدولية لتوضيح موقف بلادنا من التطورات. الأمم المتحدة تؤكد أن الضفة الغربية المحتلة عند نقطة حرجة مع تصاعد العنف الصهيوني والاستيطان والتهجير. أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني يجدد شروط طهران لفتح مضيق هرمز. من إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء البرنامج العام، وفينكم مستمعين الكرام بخامس نشراتنا الإخبارية والأخيرة لهذا اليوم، نشكركم على طيب المتابعة. إلى اللقاء.
1: وقفة إعلانية.
2: أخي السائق، احترس من التدخين أو استخدام أي مصدر للهب في محطة تعبئة الوقود تجنبا لاشتعال الوقود ونشوب حريق. مع تحيات شركة النفط اليمنية.

مباشرة وعلى الهواء نحن معكم في مواكبة مستمرة لكل الأحداث ولكل المستجدات وكل الأخبار وبالنبأ اليقين أولا بأول. يا الله يا رب يا الله يا ربي

0: بالتوكل على الله والثقة بوعده، بمعنويات عالية فوق السحابة،
1: المعنويات عالية،
0: سلام ربي على السيدة
1: عالية بكل ما تعنيه الكلمة.
2: يا سيدي والمعنوية عالية،
3: المعنوية
2: عالية
3: عالية
2: عالية.
3: شوفنا المليون
0: كيف المعنويات، الصامدين الصامدات رجال الله في كل الجبهات، كيف المعنويات.

ناصر ربيع، قوة القوة، أبو أحمد عبد الكريم الخاشب، المعنويات عالية تناطح السحاب يا قوة الله، عالية فوق السحاب، أبو يحيى زعبة.

بالحالي أخي سند وحامي عندنا بحريبة أبو نايف من الحبة يا ربي لك الحمد عالية فوق السحاب فوق السحاب أبو همام العميسي فوق السحاب يشهد الله فوقهم ندعس والديهم يا ربي لك الحمد يا الله أبو محمد الجوفة فوق السحاب قوة قوة يا أبو محمد أبو هيثم المعنويات عالية فوق فوق فوق

أبو حمدان جبهان عالية والمعنويات قوة القوة. هيثم المعيني المعنويات عالية فوق السحاب والعدو منهار إلا قوة.

المعنوية عالية فوق السحاب. أبو هيثم قوة. أبو عادل جوين معنويات عالية فوق السحاب قوة القوة. جهاد شيبان معنويات عالية وفوق السحاب فضل الله وقوته. أمين الذيباني قوة القوة. معنويات عالية وقوة القوة. منير البوني نجيب الضالعي قوة القوة. أبو عبد السلام الوضيني على أجنحة الملائكة وفوق السحاب. يا ربي لك الحمد يا الله. عادل القرة لك الحمد. معنويات عالية فوق السحاب. محمد الشميري عالية فوق السحاب. صبح يا بنادقنا. حميد زعبة عالية تنطح السحاب. رمز القهيلي المعنويات عالية فوق السحاب. إذا لم ترتفع المعنويات في هذه الأيام فما ثبت زي ترتفع معنويات فوق فوق فوق فوق فوق فوق السحابة. عبد اللطيف الغرسي

0: أبو مبارك الجلالي قوة، أبو جمال اليقر من دمارة، أبو عماد قال فوق المريخ، أبو نشوان من عدن قوة القوة والمعنويات فوق السحاب. أمانة قد ما تكون المعنوية عالية وانصارت تتوالى كل يوم كل ساعة، يا ربي لك الحمد ولا منافق يرفع راسه. المجاهد أبو سليم قهبش عمران خمر. من ربي معه يشتد باسه، احنا مع الله ما يسيل جالس ابدا. علي حسابي ابو ضحى عاليه فوق السحاب يا مؤمن. سعد فلحان المعنويات عاليه فوق الثريا ابو كهلان. المعنويات عاليه فل ابو عبد الله القاضي. سفيان النهام معنويات عاليه فوق السحاب. أبو عادل من نقطة أمنية معنويات عالية فوق السحاب. عبد الرزاق العتب عالية فوق السحاب فضل الله وقوة الله، يا ربي لك الحمد يا الله. من الإسعاف الحربي هيلان قوة عالية قوة القوة وعدو الله من دحر. معنويات بارسية مسيرات. أبو رايد المزع القوة. أبو محمد الجودة عالية. أبو مختار معنويات فوق السحابة. أبو غانم رهيش القفر عالية فوق السحاب قوة. شهد الله مع أن الرسالة شل لهم ساعة. هاي واحد رفض الحلقة معنويات فوق السحاب الكل بيسمع. يا ربي لك الحمد، سلام الله عليكم وعلى معنوياتكم وعلى هذه الروح العالية وهذا الوعي وهذا الصمود وهذا الثبات. انتصارات بشارات إنجازات قوة القوة، والأهم من هذا كله أن هذا كله بفضل الله. نحن لا شيء إلا بالله. إياكم الغرور، إياكم والعجب، إياكم والكبر. كل ما نحن فيه بفضل الله أولا وأخيرا.
1: مهما كنا في العدد، مهما بلغت إمكاناتنا، مهما تحققت لنا من انتصارات في الميدان، أن نحمل دائما مشاعر الافتقار إلى الله.
2: يا ربي لك الحمد.
1: بصدق يعني ما المسألة أن هذا ندخل في مجاملات مع الله، هذه هي الحقيقة، هذه هي الحقيقة. لسنا شيئا إلا، وكل إمكاناتنا لا تساوي شيئا إلا بالله سبحانه وتعالى. هذه حقيقة يجب أن تترسخ في وجداننا ومشاعرنا وأعماقنا، وهذا ما سيدفعنا دائما إلى أن نبقى في حالة اعتصام بالله والتزام بمنهج الله سبحانه وتعالى. هذا ما سيحافظ على نفسياتنا، على مشاعرنا لتكون طاهرة وسليمة، وبالتالي في واقعنا العملي نتحرك دائما معتمدين على الله، فنحظى بتأييده بنصره بمعونته، ويمكننا أكثر ويعيننا أكثر ويؤيدنا أكثر.
2: غلبا غلبا يا رب العالمين.
1: المسألة بالتالي مهمة للغاية، مهمة جدا جدا جدا.
3: ثم بعون الله سبحانه وتعالى إسكات جبهة الجوف بالكامل بقوة الله سبحانه وتعالى.
1: لذلك في كل مرحلة نتقدم فيها إلى الأمام وننتشر فيها في الساحة والميدان ونكسب بها انتصارات هنا وهناك، ليواكب ذلك تقدمنا في علاقتنا بمن؟ بالله سبحانه وتعالى.

0: سبحان الله الأعلى وبحمده، سبحان الله الأعلى وبحمده، سبحان الله الأعلى وبحمده، سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا، نحمدك ونشكرك ونسبحك ونستغفرك.
1: سبحان الله الأعلى وبحمده، سبحان الله الأعلى وبحمده، سبحان الله الأعلى وبحمده.

بسم الله نبدا. واللي رسلوا رسائل بنقراهن باذن الله، الرسائل كثيره. سلام ربي عليكم على كل من ارسل رساله، والمعنويات عاليه فوق السحاب. بسم الله. قبل التحايا

0: والبداية بيان للقوات المسلحة اليمنية.
1: عاجل
2: بيان صادر عن القوات المسلحة اليمنية. بسم الله الرحمن الرحيم.
0: يا ربي لك الحمد يا الله. تمكنت القوات المسلحة اليمنية بعون الله من استهداف تحشيدات العدو السعودي ومخازن أسلحته ومقار قياداته في منطقة المخا ومعسكر تداوين في محافظة مأرب، وذلك بعدد كبير من الصواريخ البالستية والطائرات المسيرة. وكانت الإصابات دقيقة بفضل الله، وخلفت عشرات القتلى والجرحى، بينهم سعوديون. إن القوات المسلحة ستواصل عملياتها في استهداف كافة التحشيدات السعودية التي تسعى من خلالها للتصعيد والسيطرة على بلدنا العزيز. وتجدد القوات المسلحة تحضيرها لكافة المخدوعين والمغرر بهم من أبناء بلدنا إلى مغادرة مربع العمالة والخيانة قبل فوات الأوان. أحيا والله دنيناك، أحيا والله دنيناك. قوة القوة فوقهم فوقهم يا رجال الله.
3: شبه والصحفة لا تهابت كتايب كتايب

وقبلها الإعلام الحربية يعلن أن القوات المسلحة اليمنية استهدفت سفينة نقل معدات عسكرية سعودية في باب المندب ونشروا صورها

انتصاراتها انجازاتها بشائر بفضل الله. قوة استخباراتية يمنية مرعبة مرعبة. مجلة لويدز ليس البحرية عن مصادر: السفينة المستهدفة في البحر الأحمر كانت تحمل أسلحة إلى قوات تابعة للسعودية. يا ربي لك الحمد يا الله. أي تحشيدات سعودية في البر في البحر في الجو؟ صيد ثمين لقواتنا المسلحة.

أيضاً بفضل الله سبحانه وتعالى تم استهداف تحشيدات العدو السعودي ومخازن أسلحته ومقر قياداته في المخا ومعسكر التداوين بمحافظة مأرب بصواريخ بالستية ميد إن يمن رغم من عداش طائرات مسيرة يمنية ميد إن يمن أربي لك الحمد يا الله والإصابة دقيقة بفضل الله وتسديد الله وتأييد الله خلفت الدمار وعشرات القتلى والجرحى بينهم سعوديون يا قوة الله عمليات القوات المسلحة مستمرة ستستمر وستستهدف كافة تحشيدات العدو السعودي اللي تشي من خلال هذه التحشيدات تصعد وتسيطر على اليمن بعيدة عليهم أبعد من

المخدوعين المغرر بهم إن كان هناك مغرر بهم، عيال التيت قواتكم المسلحة بتحذركم بالعودة إلى جادة الوطن والصواب قبل فوات الأوان. اللي قسلم يجمع حصه ويعد حساباته والوطن أبقى. هذا نهاية، وهذه نهاية كل خائن وعميل. تحشيدات العدو السعودي مستهدفة من قبل القوات اليمنية المسلحة في البر، في البحر، في الجو، في الداخل، في الخارج، أينما وجدت يتم استهدافها بقوة الله

وتظل السعودية هذا العدو اللدود يكابر ويغامر ويستمر في جرمه وجرائمه وفي وهمه وحلمه أنه باستطاعته أن يسيطر على اليمن من خلال تحشيداته وأسلحته وأمواله. ولكن رجال الله في القوات المسلحة بيصحوا من نومه من حلمه من أوهامه، لكن بيصحوا بصواريخ باليستية، بطائرات مسيرة. قحكم يا ربي لك الحمد يا الله.

العدو السعودي. يعني سفينة محملة غاز أو نفط ممنوعة تحمل أسلحة يا حقي والدي، معدات عسكرية أمام القوة الاستخباراتية اليمنية رصدتها رصد تبعتها وبدقة بإحداثياتها بالصور موجودة منعوثة نعت محملة بالمعدات إلى التحشيدات السعودية في الداخل اليمني. يلا قبل ما توصل

0: سطح البحر.
1: يوم الأحد الماضي تم استهداف مصفات أرامكو في جيزان وأيضا تحشيدات العدو السعودي في المخا في وقت واحد. واليوم سفينة سعودية محملة بالمعدات العسكرية وتحشيدات سعودية في المخا وفي مأرب. إن دل على شيء فإنما يدل على القدرة العالية لرجال الله في القوات المسلحة في إدارة المعركة والتحكم بمسارتها بحنكة وحكمة واحترافية قد أو قل نظيرها.
2: سفينة

الترشيدات هدف المشروع، مخازن الأسلحة هدف مشروع، مقر قيادات السعودي هدف مشروع، وكل بيتم استهدافه في وقت واحد. الترشيدات ومخازن الأسلحة وغرف العمليات. لا قوة يا ربي لك الحمد يا الله. الوديعة، العبر، الثنية، الرويك، تداوين المخا، وهذا

8 سنوات وطيران العدو السعودي يستهدف أبطالنا في الجبهات ويستهدف المدنيين في المدن بأكثر من 250 ألف غارة. كنا نقول لا، شهداؤنا العظماء غالبيتهم الذين استشهدوا في الجبهات من ضربات الطيران، وصبروا وثبتوا وموهوا وتحدوا الطيران، لم يتزحزحوا، إذا تزحزح الجبل فهم زحزحوا. واليوم بقوة الله، بتأييد الله، بعظمة الله، بالاتكال على الله والوثوق بالله وبوعده، اليوم نحن من نسيطر. اليوم عليهم أنهم يموهوا، بس الفرق أن ضرباتنا للحشود العسكرية السعودية فقط، لم نستهدف ولن نستهدف مدني واحد أبدا. نحن أحرص على الدم المدني اليمني أو غير اليمني، لا يمكن أبدا، ليست من أخلاقنا. لذلك دك الدك، طحنا الطحنا.

اللهم لك الحمد. هذه البشارات والإنجازات والانتصارات عاد احنا ما قد دخلناه شهر ربيع أول، هذا كله بفضل لله الحمد. ذكرى المولد النبوي الشريف على صاحبه وآله أفضل الصلاة وأزكى التسليم، المحبة النابعة من القلب لخير خلق الله محمد صلى الله عليه وعلى آله، والاحتفاء والابتهاج بذكرى مولده، هذه بشائرها. قال احنا الله في البداية يا ربي لك الحمد يا الله قبل التحايا.

رئيس الوفد الوطني المفاوض الأستاذ محمد عبد السلام، تزامنا مع العدوان على شعبنا، فإن الوفد المفاوض يواصل اتصالاته ولقاءاته مع مختلف الأطراف لتوضيح موقفنا من التطورات. عمليات قواتنا المسلحة ضد سفن السعودي وتحشيداته ومعسكراته داخل بلدنا تأتي في إطار ردنا المشروع على الاعتداءات، ومنها الاعتداء على مطار صنعاء. الأستاذ محمد عبد السلام، صنعاء التزمت طوال 4 سنوات بالهدنة وخفض التصعيد ولم تنفذ أي عمل عدواني ضد السعودية. الأستاذ محمد عبد السلام، في مقابل التزامنا بخفض التصعيد، استغلت السعودية الهدنة للتصعيد المدروس في الجانب الاقتصادي والمعيشي لإرهاق شعبنا. السعودية شددت من حصارها المفروض على شعبنا بإجراءات التفتيش التعسفية للسفن لتأخيرها عدة أشهر. الأستاذ محمد عبد السلام، السعودي استهدف البنوك والصرافين والتجار بقرارات يصوغها باسم القابعين في فنادقه، واستهداف البنوك والصرافين والتجار ضاعف من الأزمة الإنسانية وزيادة التكاليف، وعاد سلبا على المواطن بغلاء الأسعار. الأستاذ محمد عبد السلام، لم نغلق باب الحوار والتفاوض من قبل ومن بعد، وأن من يرفضه هو الطرف السعودي، وقد أعلن ذلك مؤخرا بكل وضوح متناقضا مع ادعاء دعم الحلول السلمية. السعودي ماطل من أجل استكمال مؤامراته وتجهيزاته العسكرية لإدخال البلاد في فوضى وحروب لا نهاية لها. الأستاذ محمد عبد السلام، قواتنا المسلحة مستمرة في القيام بواجبها في مواجهة المؤامرات والدفاع عن سيادة واستقلال وكرامة اليمن وانتزاع حقوق الشعب كاملة، ونؤكد للأطراف الإقليمية والدولية التي تتصل بنا بأن أي مسار قادم يجب أن يسفر عن تحقيق الحقوق المشروعة لشعبنا. الأستاذ محمد عبد السلام، في مقدمة الحقوق المشروعة فتح المطارات والموانئ، صرف المرتبات، استئناف تصدير النفط والغاز وتحويلها لصالح الخدمات لعموم شعبنا كما هو في خارطة الطريق. خشم البندق أمانة، هذه المفاوضات. الأستاذ محمد عبد السلام والأستاذ عبد الملك العجري يوضحوا بس الدول الإقليمية والدولية الوضع، ما هو يشرحوا لهم بس اليوم دقينا كذا، اليوم استهدفنا كذا، اليوم مصفات أرامكو في جيزان، قبلها في ينبع، خطوط النقل، يعني بس يشرحوا لهم. أما مفاوضات ما

أيضا التركي والباكستاني. رح جينا وقعنا وصلينا صلاة الجمعة في مكة والله معاكم خلك نحارب نحارب اليمن. شي معك خبر اليمن مقبرة الأناضول نعيدها مرة ثانية. ورجب طيب أردوغان بيغمز الباكستاني انتبه وباه سلمى الشيك وفحط ومخبر ضربنا لهم أرامكو في جيزان استهدفنا سفينة ولا بخبر لا من السعودية ولا من تحالفاتها. أما ترامب حانب بنفسه حانب مع إيران لا قال لك هؤلاء مراوغين هؤلاء مفاوضين متعبين الإيرانيين لكن إن شاء الله أنه يعني عن صلاح اللي إحنا يهم قالوا كيف قال قد بندعي عليهم وعلى الله وبالله حاربناهم حاصلناهم دحين بندعي عليهم وعلى الله.

حلف الشيطان منهارة بقوة الله مهزوم مدحورة ترامب نتنياهو كل من لف لفهم محمد بن سعود وغيره بن زايد وكل المنبطحين والعملاء من الأنظمة العربية والأوروبية كلهم منبطحين محور الجهاد والمقاومة ذوقهم الويل أيوة والله أراهم بأس الله أراهم قوة الله لما تكون واثق بالله متكل على الله هذه النتائج انتصارات إنجازات بشائر.

السيناتور الأمريكي كريس مورفي يقول ترامب خسر هذه الحرب، فأمريكا أصبحت أضعف وإيران أقوى، وثمن إعادة فتح المضيق يتزايد يوما بعد يوم. قبل التحايا، السيناتور كريس مورفي، الصفقة المزعومة المطروحة ستدفع لإيران 100 مليار دولار سنويا مقابل إعادة فتح المضيق. يا له من نصر لإيران، يا ربي لك الحمد. NBC News: مسؤولون عسكريون أبلغوا ترامب بأن أي عملية للسيطرة على مضيق هرمز ستكون طويلة ومكلفة ودموية ودون ضمان للانتصار. ابرد لك خلاصة. قبل التحايا، وزير خارجية إيران عباس عراغجي: العالم اعترف بأن إيران أثبتت قدرتها في الحرب وأنها قوة لا تهزم وقادرة على مواجهة أمريكا. قبل التحايا، صحيفة واشنطن بوست الأمريكية: خلال وجود ترامب في تركيا نقل سرا إلى طائرة عبر شاحنة مخصصة لخدمات التموين في المطار بسبب تهديدات إيرانية. أعلم متطارق عفاش عندما دخلوا بين البقر يهرب، دخلوا هذا في بضايع ترامب فجع من إيران. وزير خارجية إيران: الرئيس الأمريكي بدأ الحرب ضد إيران لفرض الاستسلام علينا بدون أي شروط، لكن بعد 20 يوما من التصدي طلب التفاوض مع طهران. شفتوا على عزة وعلى كرامة وعلى تصريحات بلسية. هذا موقف اللي هم الله الذي يقف لهؤلاء الطغاة بقوة الله بالثقة بالله، لا يكون عبدا إلا لله، لا يخنع إلا لله، لا يخشى إلا الله. المتحدث باسم حرس الثورة الإسلامية العميد حسين محبي يقول: الحرب على إيران كشفت عن الضعف الاستراتيجي للولايات المتحدة، وكشفت عن تأثير قوة إيران في المعادلات العسكرية والاقتصادية والسياسية. العميد محبي يقول: الأسلحة الاستراتيجية الأمريكية التي تحتاج إليها واشنطن بشدة تعاني من تآكل وتراجع، ولا يمكن استبدالها في وقت قريب. قبل التحايا، اسمع المدلوز المجرم ما بيبرر. ترامب يقول السبب في انخفاض الذخائر، طبعا كان ينكر، كان يقول كل شيء معاهم أقوى دولة والأسلحة ملانة. بعد التسريبات جنن، قال منو اللي سربهن ابن 66 تيت، منو فضحتونا أمام العالم. واليوم طلع يبرر: السبب في انخفاض الذخائر لدينا هو تقديم بايدن مساعدات لأوكرانيا بقيمة 300 مليار دولار، واللي قدمتوهن لإسرائيل ماهن كم. المهم عد بالذخائر دي كفنكم ولا كيف؟ عاد احنا ما قد بدأناش المعركة، عاد احنا لا في الألف. قبل التحايا، مستشار قائد الثورة الإسلامية محمد مخبر: إذا نقض العدو تعهداته مجددا وعاد إلى الحرب فسوف يواجه ظروفا أكسى وتماسكا أشد مما سبق، وسيتواصل ردع المعتدي، ولن يفتح مضيق هرمز إلا بتحقيق وتحقق شروط إيران.

قبل التحايا. أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني اللواء محسن رضائي: لن يفتح مضيق هرمز ما لم تغير الولايات المتحدة سلوكها وتقبل بشروط إيران. وعلى الولايات المتحدة إنهاء الحرب في المنطقة بما فيها لبنان وغزة، والإفراج عن أموال إيران المجمدة، وتنفيذ شروط أخرى أبلغناها للوسطاء. الرضائي يقول: مسألة إغلاق مضيق هرمز منفصلة عن أي اتفاق محتمل بين إيران وعمان حول حق العبور في المضيق، والاتفاق الاستراتيجي بين إيران والصين يمكن أن يطور العلاقات بين البلدين في المستقبل. على ديهم غصب ترامب. رضائي خلال استقباله السفير الصيني في إيران: نقيم إيجابا موقف الصين بعدم دعم القرار المعادي ضد إيران في مجلس الأمن خلال الحرب. أما السفير الصيني في طهران فقال: الصين الشعبية ترغب في زيادة التعاون مع إيران، ونعتقد أن إيران إلى جانب القوة تمتلك أيضا التدبير والحكمة وتستطيع إدارة الأوضاع.

قبل التحايا. صور عبر الأقمار الصناعية تظهر أضرارا جديدة في مصفاة جيزان عقب عملية القوات المسلحة اليمنية الأخيرة. يا قوة الله، ضربة أو ضربات مسددة. الضربة الأولى جلست تحرق 4 أيام أو 5 أيام، والضربة الأخيرة الصور الأقمار الصناعية بتظهر أضرار جديدة في هذه المصفى بسبب الضربة الأخيرة بطائرة مسيرة واحدة. ضربة حيدرية، ضربة مسددة إلهية. صور الأقمار الصناعية تظهر احتراق خزان كبير لتخزين النفط في مصفات جيزان خلال العملية الأخيرة للقوات المسلحة.

قبل التحايا. متحدث حرس الثورة العميد حسين محبي يقول أيضا: أي تهديد لإيران، فإن جميع خطوط نقل الطاقة ومحطات الكهرباء والأنظمة الأمريكية وغير الأمريكية ستكون عرضة للاستهداف.

قبل التحايا. NBC نيوز عن مسؤول أمريكي: ترامب أبلغ مستشاريه استعدوا لضرب إيران. لا المحيا أو المحو حضارة إيران. لا ضربة قوية لإيران. لا ترامب أبلغ مستشاري أنه لا يزال يرغب في مواصلة محاولة التوصل إلى اتفاق مع إيران. شو لنا حل مع إيران؟ حاولوا معاهم، آمن عاه، موقفنا صعب، معنا انتخابات، ما عبش ذخائر، ما عبش دعم، اللوبيا الصهيوني قدوا في الحضيض. المهم من عمل بيده الله بيزيده.

المسلم والمدلول ترامب صرح وقال أنه لديهم ثلاث استراتيجيات للتعامل مع إيران. أولا يخصموها، ثاني حاجة يحظوها، ثالث حاجة يدعو عليها. أولا ما عاد مع الله حولي ما عبد علم كل الحاجة.

المجرم والمدنوس ترامب بيحاول يخفف عن نفسه ما هو فيه من مصيبة ومن أزمة ومن مأزق. قال لك بصير مصيبة غيرك تهون عليك مصيبتك. بيصرح ترامب وبيقول أكبر تغيير رأيته خلال ربع قرن ما حدث لإسرائيل، فقد كان لديها أقوى لوبي في واشنطن، واليوم مكروها من كل أمريكي، من كل بشر في كل العالم. سبحانه ترجع معنويات شويه، ترجع لما يبصر نتنياهو انقذ وينقذ الكيان الصهيوني ان كان وينه. سبحانه.

0: لم توصل
1: قبل التحايا. في قبل التحايا أيضا بنفضح المنافقين والمرتزقة والعملاء والخونة لبلدانهم. في خبر للرئيس اللبناني اللي بيفاوض إسرائيل مباشرة اللي بيتنازل لها عن لبنان، تمام، بيصرح بيكابر أيضا مكابر، بيقول لك المفاوضات مع إسرائيل تحقق تقدم وهي تظل المفاوضات أفضل من نتائج الحرب المدمرة أو المدمرة علينا. وبعدين قال الرئيس اللبناني جوزيف عونة حجم الاعتداءات الإسرائيلية على بلدنا انحسر بعد توقيع صيغة الإطار. ما لكم، كان أول يقتلوا 150 لبنانيين، اليوم 149 بعد ما دخلنا احنا يوم في مفاوضات. كانوا يقوموا في اليوم ب50 عملية، اليوم بيقوموا ب49 عملية. لك هذا رئيس لبنان. أوك إبراهيم، اطلع اطلع.
2: لن نقبل أن يكون لبنان ملحقا بإسرائيل. والله لو تجتمع الدنيا كلها من أولها لآخرها، والله لو منروح من أولنا لآخرنا،
1: والله
2: لو نقتل وما يبقى ولا واحد منا، لن تستطيع إسرائيل أن تهزمنا، ولن تستطيع إسرائيل أن تأخذ لبنان رهينة ما دام فينا نفس حي.

حالهم حال سلطة سوريا. نفس الخبر، رئيس لبنان جوزيف عون بيقول لك الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان انحسرت قلت بعد ما دخلنا احنا يوم وقعنا اتفاق الإطار هذا. فقط الآن عليه انه يحسب بس كم بتقل الغارات وكم بتقل الاعتداءات، لأنه سلطة سوريا من لما مسك أبو محمد الجولاني وخبرته سوريا عملهم والشاغل لهم الوحيد هو عد الانتهاكات لقوات العدو الصهيوني. اليوم طلعونا الخبر، سلطة سوريا بتقول 12 انتهاك لقوات العدو الإسرائيلي في محافظتي القنيطرة ودرعا خلال 24 ساعة الماضية بس. أما أنه يطلق رصاصة واحدة يفكر أنه يرد الاعتداء عليهم، لا، بل طلع وقال إحنا قمنا بمهمة وإنهاء الميليشيات اللي مكسطة حزب الله وإيران التي كانت تهدد إسرائيل، قضينا عليهم، وهذا إنجاز عظيم. يطلعوا حقها شبيحة هؤلاء على أساس تكبيرة قادمون يا صنعاء، من دمشق لا صنعاء، طول القدس، جنبك القدس.

0: صهيون.
1: ونختم قبل التحايا بهذا الخبر المهفوف. عجن السعودية عجن، لا قبل يوم الجمعة كان السعودي كفيل الباكستاني، من بعد الجمعة أصبح الباكستاني كفيل السعودي. هذا الرؤية 2030. اسمع،
2: أنا سعودي
3: وأنا باكستاني،
2: تعال نتفق
3: ما في خوف من الدنيا.
1: لا
4: انت يا باكستاني اول انت في خوف من كفيل، لكن انت الحين صير كفيل على سعودي، كيف كله هذا عشان اليمن؟ عشان اليمن انت صير كفيل علي انا؟ والله الدنيا يا اخواني، جبنا ترامب اول وحلبنا وسوى قواعد امريكيه في السعوديه ودقونا دق، ترامب ما فادنا، بفيدنا ذا الباكستاني؟ الان خلته حتى الباكستاني يصير كفيل علينا في السعوديه، اهل اليمن والله عيب عليك.
1: سمعتوا عجنهم عجن ابتهم عجنه، اليوم الباكستاني كفيل السعودي. تعال نفر باك، تعال نفر سعودي انت تعال.

0: حيدرية ليلى من ليالي الله البشارات والإنجازات قوة الله.
1: ليلة جميلة، أنتم الأحرار، أنتم الصامدون، أنتم كنتم على مدى التاريخ الذين كان لكم النصيب الأوفر في التصدي لكل مستعمر وكل محتل وكل غشوم وكل طاغية. معنيون اليوم أن تتحركوا أكثر فأكثر، وأن يرعى هذا التحرك وأن يحسب ألف حساب. تحرك أنت شعب عظيم.
2: صرنا شادة البيل المعارك كارحة ضشاش زحزع.
0: من البشائر أيضا بشائر، قلنا لكم بشائر، ظهور الصامد الغائب العبد لله حمير الشعبي. سبحانه بجعل الحياة. حمير الشعبي لا يظهر إلا في الانتصارات والإنجازات والبشائر.

سلام الله عليكم أيها اليمنيون، أهلا ومرحبا بكل الصامدين والصامدات، أهلا بالواعين والثابتين، أهلا بالمتحدين لهذا العدو والمتحدين والواثقين والمتوكلين بالله سبحانه وتعالى. سلام الله على كل يمني ويمنية، وألف ألف سلام لرجال الله، لأولياء الله المجاهدين، للأسود اليمانية، سلام ربي عليهم، لله دركم. هنيئا لكم هذا التنكيل بالعدو، هنيئا لكم ما أنتم فيه من عزة وإباء وكرامة، وأنتم في أقدس الميادين، وأنتم تنكلون بأعداء الله وأعدائنا،

0: إبراهيم عباس الحميضة، سند عبد الكميم. أهلا
1: شعبنا العزيز، يمن الإيمان، يمن الحرية والعزة والكرامة الإنسانية والإباء، يمن الجهاد في سبيل الله تعالى، يمن العزة والشهامة والمروءة والقيم والأخلاق، يمن الوفاء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

القوات المسلحة تدك تحشيدات العدو السعودي في المخا ومعسكر تداوين بالصواريخ والطائرات المسيرة، حيث أعلنت القوات المسلحة اليوم الثلاثاء استهداف تحشيدات العدو السعودي في المخا بالساحل الغربي وفي معسكر تداوين في محافظة مأرب بالصواريخ والطائرات المسيرة. وأكد المتحدث الرسمي للقوات المسلحة العميد يحيى سريع أن القوات المسلحة استهدفت تحشيدات العدو السعودي ومخازن أسلحته ومقر قياداته في منطقة المخا ومعسكر تداوين في محافظة مأرب، وذلك بعدد كبير من الصواريخ البالستية والطائرات المسيرة، مضيفا إن الإصابات كانت دقيقة بفضل الله وخلفت عشرات القتلى والجرحى بينهم سعوديون. وجدد التأكيد على أن القوات المسلحة ستواصل عملياتها في استهداف كافة التحشيدات السعودية والتي تسعى من خلالها للتصعيد والسيطرة على بلدنا العزيز. وجددت القوات المسلحة تحذيرها لكافة المخدوعين والمغرر بهم من أبناء بلدنا إلى مغادرة مربع العمالة والخيانة قبل فوات الأوان. خلال الأيام الماضية نفذت القوات المسلحة سلسلة عمليات على تحشيدات العدو السعودي ومخازن أسلحته في العبر بحضرموت والمخا بالساحل الغربي ومعسكر صحن الجن في مأرب، وخلفت العمليات عشرات القتلى والجرحى من الجنود السعوديين وأدواتهم.

القوات المسلحة تستهدف سفينة نقل معدات عسكرية سعودية في باب المندب، حيث أعلنت القوات المسلحة اليوم الثلاثاء استهداف سفينة نقل معدات عسكرية تابعة للعدو السعودي في باب المندب، وذلك في إطار معادلة الحصار بالحصار. وأعلن الإعلام الحربي أن القوات المسلحة تمكنت من استهداف سفينة نقل معدات عسكرية سعودية في باب المندب دون أن يبدي أي معلومات إضافية. وكان إعلام العدو السعودي قد أقر باستهداف سفينة سعودية بثلاثة صواريخ

باليستية وعدة طائرات مسيرة أدت إلى إصابة السفينة بشكل مباشر، ما أدى إلى تضرر السفينة بشكل كبير ومقتل وجرح العديد من طاقمها. الجدير بالذكر أن القوات المسلحة تمكنت خلال الأيام القليلة أيضا من استهداف 9 سفن نفطية سعودية على امتداد البحر الأحمر وصولا إلى ميناء ينبع السعودي. وذكرت منصة لويدز ليست البريطانية المتخصصة في شؤون النقل البحري أن سفينة الشحن التي تعرضت لهجوم مدمر اليوم الثلاثاء في مضيق باب المندب كانت مرتبطة بأنشطة عسكرية. ونقلت المنصة عن مصادر يمنية قولها إن السفينة تهامة التي تعرضت لهجوم صاروخي مميت كانت تحمل أسلحة متجهة للقوات الموالية لحكومة الرياض. وتكذب معلومات ويدز ليست تصريحات وزارة النقل التابعة لحكومة الارتزاق والتي زعمت أن السفينة كانت تحمل مواد غذائية. ووفقا لشركة إمبري البريطانية للأمن البحري فإن السفينة كانت قد غادرت المخا يوم السبت، وهو ما يعزز إمكانية ارتباطها بنشاط نقل الأسلحة حيث يستخدم العدو السعودي الميناء المطل على البحر الأحمر كقاعدة عسكرية. وأظهر صور متداولة تعرض السفينة لأضرار جسيمة إثر هجوم كانت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية قد أبلغت عن وقوعه في منطقة مضيق باب المندب. ويبلغ طول السفينة التي ترفع علم تنزانيا حوالي 63 متر وعرضها 11 متر، وتظهر بيانات التتبع أنها تبحر معظم الوقت بدون تشغيل نظام التعريف الآلي، الأمر الذي يجعل نشاطها مشبوهاً.

0: انا
1: نائب وزير الخارجية يتلقى رسالة من رئيس المكتب السياسي للمقاومة الإسلامية حماسة، حيث تلقى نائب وزير الخارجية والمغتربين عبد الواحد أبو راسة رسالة من رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية حماس الدكتور خليل الحية. وأطلع رئيس المكتب السياسي نائب وزير الخارجية في الرسالة على اتفاق تنفيذ المرحلة الثانية من وقف إطلاق النار في غزة وموقف حركة حماس منه، وأشار إلى استمرار كيان العدو الإسرائيلي في تقويض الاتفاق من خلال استهداف المدنيين وقصف المنازل وخيام النازحين والمركبات المدنية في مختلف أنحاء قطاع غزة. وعبر الدكتور الحي عن التقدير للجهود التي يبذلها اليمن في دعم وإسناد الشعب الفلسطيني وتعزيز صموده.

مجلس الأمن يشرعن القرصنة ويجرم المحاصرين. عندما يحول مجلس الأمن الدولي مسألة إجرائية كحركة الطيران في مطار صنعاء الدولي إلى قضية رأي عام عالمي تستوجب الإدانة والتحذير تحت ذريعة الهبوط غير المصرح به في الوقت الذي يغمض فيه عينيه كليا عن الحظر الجوي الخانق والشامل الذي يفرضه تحالف العدوان السعودي الأمريكي على المنافذ اليمنية طيلة سنين، وعندما يقف مع أو يقف بل عندما يقف من احتكروا القرار الدولي وأتباعهم ضد تحرك اليمنيين لاستعادة حقوقهم المسلوبة، ويتجاهلون معاناة 40 مليون يمني بسبب حصار ممتد منذ 12 عاما تقريبا، وعندما يدين المجلس الهجمات الصاروخية للقوات المسلحة ضد السعودية وسفنها التجارية كحق دفاعي مشروع ضمن معادلة الحصار بالحصار، ويتجاهلون أن الإجراء اليمني هو نتيجة لاستمرار الحصار وإجراءات الاستضعاف لليمنيين وعدوان دمر كل شيء، فإن الشرعية الدولية تكون قد سقطت في اقتبار النزاهة والأخلاق وكشفت عن وجهها الحقيقي كأداة لحماية المعتدي وتكبيل الضحية.

توارت في تقييمات المجلس تماما التداعيات المأساوية للحظر الجوي والبحري الخانق والشامل الذي يفرضه تحالف العدوان السعودي الأمريكي على المنافذ اليمنية منذ عقد كامل. ووفق هذا لم يكن مستغربا أن يضيف مجلس الأمن إلى رصيده المنحاز دائما للقوى النافذة بيان مشوه ضد اليمن، يزيد من سقوط النزاهة والأخلاق عن ما تسمى بالشرعية الدولية. ارتهان أممي وانتقائية فجة. في بيانه الأخير الجمعة 7 أغسطس 2026 للميلاد، عزز المجلس من ترسيخ أن المشكلة الأساسية في تعاطيه مع الملف اليمني لا تقف عند حدود الصياغة الدبلوماسية المرتبكة والمخالفة للقوانين، وإنما المشكلة تتجلى في الانتقائية الفجة التي يمارسها ضد الشعوب المستضعفة. ولا يجد مجلس الأمن حرجا من الاستناد إلى محادثات مع حكومة يصفونها بالشرعية فيما لا تستند على شيء من الشرعية، كما لا سند بالمطلق يبرر تجويع وحرمان شعب ومرضى من أبسط حقوقهم الإنسانية في السفر للعلاج. تعامى المجلس عن كل القوانين الدولية وظهر بصورة فجة متبنيا للسردية السعودية، وواصفا محاولة كسر الحصار واستقبال عالقين ومرضى كانوا خارج البلاد خرقا للسيادة، يتجاهل بل بتجاهل فج عن احتلال الموانئ والجزر والمطارات اليمنية من قبل التحالف السعودي الأمريكي. تواطؤ يتجاوز الصمت إلى الشراكة. وتؤكد بيانات خطة الاستجابة الإنسانية إلى أن أكثر من 22 مليون يمني باتوا بحاجة ماسة للمساعدة والحماية، مع وجود نحو 18 مليون شخص يواجهون انعدام الأمن الغذائي الحاد، وأكثر من 2,200,000 طفل دون سن الخامسة يعانون من سوء التغذية الحاد. وتعد هذه الأرقام وثيقة إدانة تاريخية للكارثة التي صنعها العدوان وحصاره الشامل وتسببه أو تسببه في الانهيار الاقتصادي الممنهج، وكذا تجفيف الإيرادات السيادية وقطع مرتبات الموظفين والاستيلاء على ثروات النفط والغاز وإيداع عائداتها في البنوك السعودية وسط صمت دولي متواطئ يرتقي إلى مرتبة الشراكة في الجريمة. وتتضاعف خطورة المأساة التي كرسها هذا الصمت الدولي عند النظر إلى قطاع الصحة المنهار. فوفقا لمنظمة الصحة العالمية والتقارير الطبية المحلية، يتوفى العشرات يوميا من أصحاب الأمراض المستعصية كالفشل الكلوي والسرطان والأمراض القلبية والتشوهات الولادية الناتجة عن الأسلحة المحرمة بسبب عجزهم عن السفر للعلاج عبر مطار صنعاء الدولي المغلق كليا أو المقيد برحلات رمزية لا تغني ولا تسمن من جوع. كل ذلك ليس إلا جزءا من إجراءات التحالف العدواني ضد اليمن، ما يفترض أن يبقى حاضرا على طاولة مجلس الأمن عند تقييم مستجد أو عند توافر نوايا إنهاء المأساة الإنسانية في اليمن، والتي تتفاقم يوما بعد يوم بسبب الإزدواجية الدولية في التعاطي مع قضايا الأمة العربية والإسلامية. هي مع ذلك تبقى وثيقة إدانة تاريخية للسلبية الإرادية التي اتسم بها مجلس الأمن، بينما كان يشاهد التدمير الاقتصادي الممنهج والاستيلاء على ثروات النفط والغاز دون أن يحرك ساكنا للحد من جرائم العقاب الجماعي. ولا شك بأن هذا التعاطي الأممي المزدوج والمختل يعيدنا إلى جذور هذه المنظومة الدولية التي تأسست عقب الحرب العالمية الثانية كمنتدى جرى تصميمه أصلا لحماية مصالح دول الاستكبار وتغطية جرائم حلفائها. وكما جير مجلس الأمن قراراته لعقود طويلة لخدمة الإدارة الأمريكية وتوفير الغطاء للعدو الصهيوني في فلسطين على حساب دماء الأطفال والمدنيين، ها هو اليوم يمارس الدور ذاته بنفس الأدوات والمفردات، فيقف في صف الجلاد السعودي والداعم الأمريكي ضد الشعب اليمني المحاصر. وبالعودة إلى مخرجات المجلس الدولي خلال سنوات العدوان والحصار على اليمن، تتجلى سلبيته
فمنذ القرار 22/16 في إبريل 2015 لم يتعامل المجلس مع القضية اليمنية بصفتها أزمة عدوان خارجي يطال شعبا بأكمله ويسيطر على مقدراته السيادية، بل حشر الملف في الزاوية الضيقة للرغبة السعودية الأمريكية. وطوال سنوات العدوان لم يدافع مجلس الأمن حتى عن المبادئ الأخلاقية والقوانين الدولية التي كانت تنتهك في اليمن جهارا نهارا من قبل دول التحالف، رغم رصد الوثائق الحقوقية والدولية لآلاف الانتهاكات الجسيمة التي ارتكبت بحق المدنيين والأعيان المدنية، والتي يرقى بعضها بوضوح إلى مستوى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية. سلاح التجويع وتكريس القرصنة الاقتصادية. ولعل أشد الجرائم التي تنصل مجلس الأمن عن مسؤوليته الأخلاقية تجاهها هي محاولة إبادة شعب كامل من خلال سياسة التجويع الممنهج والحصار الشامل واستهداف الأسواق والمدارس والمستشفيات وحظر دخول المستشفيات المشتقات النفطية والأدوية ونقل وظائف البنك المركزي لتجفيف مرتبات الموظفين. وقد شاهد العالم ومجلسه الموقر استخدام أسلحة التجويع كأداة حرب وضغط سياسي، وهو أمر تجرمه صراحة اتفاقيات جنيف والشرعية الدولية لحقوق الإنسان، دون أن يحرك المجلس ساكنا أو يصدر قرارا حاسما يلزم المعتدي برفع يده عن قوت اليمنيين وأرواحهم. وبمراجعة أدبيات القانون الدولي الإنساني وتحديدا البروتوكول الإضافي الأول لاتفاقيات جنيف عام 77، تظهر صراحة في المادة 54 حظر تجويع المدنيين كأسلوب من أساليب الحرب وتجريم استهداف أو تعطيل الأعيان والمواد التي لا غنى عنها لبقاء السكان المدنيين كالمواد الغذائية والمناطق الزراعية ومرافق مياه الشرب وأعمال الري. تدمير الاقتصاد وبرعاية أممية. ورغم أن تحالف العدوان حول الموانئ الرئيسية كميناء الحديدة إلى أهداف مستمرة للتعطيل أو التفتيش المماطل، ورغم الاحتجاز القسري لسفن المشتقات النفطية والغازية في عرض البحر ولشهور طويلة، لم يسجل لمجلس الأمن موقف حاسم يدين هذه القرصنة المباشرة، بل كان يغطيها بلغة دبلوماسية ضبابية تتحدث عن ضرورة تدفق المساعدات دون تحميل الجلاد المسؤولية القانونية والمباشرة عن تبعات الكارثة. وقد تعدى الانحياز الأممي للمسار العسكري والميداني أيضا ليمتد إلى التدمير الممنهج للهيكل الاقتصادي والمالي للدولة اليمنية، وهي الجريمة التي نفذت برعاية ودعم ضمني من القوى الدولية الصانعة لبيانات مجلس الأمن. فمنذ القرار التعسفي بنقل وظائف البنك المركزي اليمني من العاصمة صنعاء إلى عدن في سبتمبر 2016 ودفع العجز المالي والإداري إلى مستويات غير مسبوقة، صممت السياسات الاقتصادية لتحالف العدوان لتجريد ملايين الموظفين في القطاع المدني والعسكري من مرتباتهم الإنسانية المستحقة منذ 9 سنوات، وترافق ذلك مع طباعة مليارات من العملة غير المغطاة لإغراق السوق وتدمير القيمة الشرائية للريال اليمني، ناهيك عن الاستيلاء المباشر على منشآت النفط والغاز في مأرب وحضرموت وشبوة وضخ عائداتها الصافية إلى بنوك وحسابات تابعة للعدوان بدلا من تسخيرها لخدمة الشعب المفقر. لا رهان على بيانات الدبلوماسية. التمادي الأممي في العمل بالمكاييل المتعارضة المزدوجة من الطبيعي أن يشكل رأيا عاما يمنيا ضد المنظمة الدولية التي لم تكن يوما مظلة لحقوق المضطهدين والمظلومين، ولم يكن معيارها العدل والإنسانية بقدر ما ظلت دائما تميل مع كفة المال والقوة فتشرع قتلهم وتغض الطرف عن حقوقهم. يؤكد الشارع اليمني أن من يحاصر مطاراتنا وموانئنا ويقتل أطفالنا بالقنابل المحرمة لا يملك الحق الأخلاقي في إعطائنا دروسا في القانون الدولي أو التهدئة. وأكد أيضا رئيس الوفد الوطني محمد عبد السلام أن البيانات الرسمية
الصادرة عن مجلس الأمن تقع في إطار الديباجة والمجاملات والاستجابة للرغبات والضغوط الأمريكية والخليجية لا أقل ولا أكثر، ولا يمكن إرجاع عجلة الواقع في اليمن إلى الوراء بناء على بيانات صامتة عن الحصار وعاجزة عن إنهاء الحرب. بدت القناعة الراسخة لدى الشارع اليمني أن كسر الحصار السعودي الأمريكي على اليمنيين وتجاوز وضع الاختلال القائم لن يتم بالرهان على البيانات الدبلوماسية أو انتظار العدالة من أروقة الأمم المتحدة المسلوبة، والتي أثبتت الأيام أنها ليست سوى صدى لصوت الأقوياء، وأن الطريق الوحيد لحماية الحقوق اليمنية إنما يكمن في فرض معادلة القوة والانتزاع المباشر لحق الشعب في الحياة والحرية الملاحية والسيادة الكاملة على ثرواته وأرضه، بعيدا عن أي أشكال أو شكل من أشكال الوصاية. كما خلصت الكثير من تناولات المراقبين والمحللين عقب ما تمخض عن همهمات مجلس الأمن بدفع من الرياضة إلى أن معادلة الوجع بالوجع وكسر الحصار بالقوة هي الخيار الوحيد الذي يمكن أن يجبر العالم على سماع صوت صنعاء. وما بيان المجلس الأخير إلا صرخة عجز أمام التحولات الميدانية التي فرضها يمن الموقف والكرامة. وبالنظر إلى واقع اليمنيين منذ 12 عاما، فإن المراهنة على مسارات الأمم المتحدة أو توقع عدالة غائبة من أروقة مجلس الأمن لم تعد خيارا ذا قيمة لدى الشعب اليمني، وهي الهيئات الدولية التي ارتضت لنفسها أن تكون مجرد صدى لمصالح النافذين وغطاء على جرائمهم. وأثبتت السنوات الماضية أن الطريق الوحيد لحماية الحقوق اليمنية وكسر حالة لا سلم ولا حرب يكمن في فرض معادلة الردع الميدانية والانتزاع المباشر لحق الشعب في الحياة وحرية الملاحة والسيادة الناجزة على أرضه وموارده بعيدا عن الوصاية.

يمن الصمود عبر أثير إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء البرنامج العام. أضعكم أيضا مستمعين الكرام في كل الأخبار. وزارة الخارجية والمغتربين نحذر من الإساءات المتكررة للقرآن الكريم، وآخرها ما قام به المجرم الأمريكي جيك لانج من إحراق وتدنيس للمصحف الشريف. وزارة الخارجية: جريمة إحراق المصحف الشريف تأتي ضمن حملة عدائية صهيونية مستمرة ضد الإسلام والمسلمين والمقدسات.

وزارة الخارجية. هذه الإساءة لن تنال من مكانة القرآن الكريم وعظمته الذي سيبقى مصدر هداية ورحمة ونور للبشرية جمعاء. وزارة الخارجية والمغتربين. على الدول الإسلامية عدم الاكتفاء ببيانات الإدانة واتخاذ مواقف عملية إزاء الإساءات المتكررة لكتاب الله والتصدي بحزم لكل من يستهدف الدين الإسلامي ومقدساته. في كل الأخبار رابطة علماء اليمن. الإساءات الأمريكية الصهيونية للقرآن الكريم تتكرر بسبب عدم معاقبة المسيئين للقرآن الكريم والمقدسات الإسلامية. رابطة علماء اليمن ندعو الدول الإسلامية إلى قطع العلاقات مع أمريكا والمطالبة بمحاكمة المجرم الصهيوني الأبسيني وأمثاله. رابطة علماء اليمن نؤكد أن دم هذا المجرم مباح وهدر، وندعو الأحرار الغيارة من المسلمين لقتله جهادا في سبيل الله. رابطة علماء اليمن ندعو الشعوب الإسلامية للتعبير عن غضبها للقرآن الكريم بالمقاطعة الاقتصادية الشاملة للبضائع الأمريكية والمظاهرات. رابطة علماء اليمن الأنظمة العربية والإسلامية كالنظام السعودي بعمالتهم وتحالفهم مع أمريكا شركاء في هذه الجرائم النكراء. رابطة علماء اليمن ندعو شعبنا لأن يكون في صدارة الموقف، وأن يكون الانتصار للقرآن الكريم جزءا من فعاليات المولد النبوي الشريف.

0: لها حطب.
1: غضب غضب
0: غضب هنا لكتابنا وكفى به لخروج هذا الشعب متجدا سبب.
1: غضب غضب.
2: وفي كل الأخبار سرايا القدس تنعي كوكب من مجاهديها الذين ارتقوا شهداء خلال الملاحم البطولية في معركة طوفان الأقصى المباركة. الناطق باسم الدفاع المدني محمود بصل: في قطاع غزة إسرائيل تواصل تدمير ونقل أنقاض المباني، وفي تلك الأنقاض ما زالت جثامين آلاف الشهداء عالقة. محمود بصل يقول: جثامين لم تتمكن فرق الدفاع المدني من الوصول إليها، وما زالت تنتظر من ينتشلها ويحفظ كرامتها الإنسانية.

حركة الأحرار الفلسطينية. احتجاز العدو جثامين أكثر من 1700 شهيد فلسطيني في مقابر الأرقام وثلاجات الموتى يمثل جريمة متواصلة بحق شهدائنا وعائلاتهم وانتهاكا صارخا لحرمة الأموات. حركة الأحرار الفلسطينية. إصرار قادة العدو استخدام جثامين الشهداء كأوراق ضغط ومساومة يكشف نهج رسمي للعدو في الانتقام من عائلات الشهداء والضغط على شعبنا.

وزارة الشباب والرياضة بصنعاء عقدت مؤتمرا صحفيا عن الآثار الكارثية لجرائم العدوان السعودي الأمريكي في استهداف المنشآت الشبابية والرياضية في اليمن خلال 12 يوما. وجاء في بيان وزارة الشباب والرياضة: العدوان السعودي دمر بشكل مباشر 115 منشأة شبابية ورياضية في 15 محافظة، والخسائر تجاوزت مليار دولار. بلغ عدد المتضررين من قطاع الشباب والرياضيين نحو 772 ألف متضرر، منهم 284 ألف لاعب في الأندية والاتحادات والمراكز والأكاديميات. بيان وزارة الشباب والرياضة: العدوان حرم 292 ألف من النشأ والطلاب في المدارس والمعاهد من ممارسة أنشطتهم الرياضية السنوية نتيجة استهداف الصالة والمنشأة المركزية. بيان وزارة الشباب والرياضة: أكثر من 96 ألف طالب ورياضي جامعي حرموا من استخدام الملاعب والصالات إثر التوقف التام للبطولات والدوريات الجامعية، وأكثر من 230 ألف متضرر في القطاع المجتمعي والخدمات الإنسانية والتنموية نتيجة العدوان والحصار السعودي.

في كل الأخبار. المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي: ندين بشدة الاعتداءات الوحشية التي شنها الكيان الإسرائيلي على جنوب لبنان خلال الأيام الماضية، وصمت المؤسسات الدولية ولا سيما مجلس الأمن الدولي وعدم اكتراثه هما السببان في ازدياد غطرسة الكيان واستمرار عدوانه. المتحدث باسم الخارجية الإيرانية: أمريكا بدعمها الشامل لكيان العدو تعتبر شريكا متواطئا في جميع جرائم الكيان في لبنان وفلسطين المحتلة والمنطقة بأسرها، ونشيد بالمقاومة الباسلة والصمود الذي أبداه الشعب اللبناني، ونؤكد تضامن إيران الكامل مع لبنان.

مقررو الأمم المتحدة، إسرائيل قتلت أكثر من 1200 فلسطيني منذ وقف إطلاق النار في أكتوبر 2025. مقررو الأمم المتحدة، النساء والأطفال والمسنون ممن توجهوا إلى مناطق تعتبر آمنة فقدوا حياتهم أيضاً.

في آخر الأخبار، مصادر سورية: قوات العدو الإسرائيلي تقتحم وتتوغل في قرية معرية بريف دمشق أو بريف درعا، وتفتش عدد من المنازل في الحي الغربي داخل القرية. مصادر أيضا لبنانية: تفجيرات العدو الإسرائيلي مستمرة في جنوب البلاد. يلا يعدن جوزيف عون. في آخر الأخبار من فلسطين: قوات العدو الإسرائيلي تقتحم مدينة نابلس من حاجز حوارة وقرية كفر قليل شرق مدينة نابلس وبلدة كفر ثلث شرق مدينة قلقيلية.

في آخر الأخبار، أصوات انفجارات مجهولة في سماء منطقة السيدة زينب بالعاصمة السورية دمشق. المستشار الأعلى لقائد حرس الثورة اللواء محمد نقدي: إذا استمرت الحرب لسنوات عدة فستظل صواريخنا البالستية تنزل على رؤوس العدو. ركزني

في آخر الأخبار قبل قليل، قوات العدو الإسرائيلي تداهم منازل المواطنين خلال اقتحام بلدة ترمسعية شمال رام الله.

في آخر الأخبار، السلطات الكورية الجنوبية: كوريا الشمالية أطلقت صاروخا باليستيا باتجاه البحر الشرقي.

0: أضعكم في رجع صدى الأخبار. صنعاء ترسل رسائل تصعيد عالية السقف. الخيارات السعودية تضيق بين الإقرار بالواقع أو خسارة كل شيء. هذا ما تحدث عنه العميد مجيب شمسان الخبير العسكري.
1: يتعلق بالمستوى الاستخباري والمعلوماتي. فعندما نتحدث عن ميدان المراقبة بالنسبة للقوات المسلحة اليمنية وقراءتها بالعمليات التي تم تنفيذها وربطها بما تم تنفيذه اليوم. نحن نتحدث عن قراءة لتحركات وتحشيدات العدو السعودي في الداخل على مستوى البر، وقراءة لتحركات العدو وتحركاته فيما يتعلق باستهداف وانتهاك السيادة اليمنية على مستوى الجو، وتحركات العدو السعودي في محاولة القفز على معادلة الحصار بالحصار على مستوى البحر. ولذلك كما أسلفتم أخي العزيز بأنه منذ أن أعلنت معادلة الحصار بالحصار تم استهداف 9 سفن سعودية نفطية من جنوب البحر الأحمر وصولا
2: أيضا تم منع وتحذير وإجبار 29 سفينة على الاستدارة وتغيير الوجهة، وذلك أيضا يراكم من الردع البحري الذي فرضته القوات المسلحة اليمنية في إطار معادلة الحصار بالحصار. عدد الطائرات التي تم إسقاطها من وينغلونغ وأيضا أكينغي التركية وكاريال التركية أيضا، بمعنى أن الجو ليس مستباحا والدفاعات الجوية تنتشر وتعيق أي تحرك بالنسبة للنظام السعودي سواء للبحث على المعلومة أو تنفيذ عمليات عدائية، على اعتبار أن الطائرات التي تم إسقاطها هي طائرات تجسسية قتالية. لذلك نحن أمام إنجازات متعددة تحققها القوات المسلحة اليمنية في منع العدو وحرمانه من أي خطوة يمكن أن يواجه بها معادلة الحصار بالحصار. ولذلك شهدنا جهوزية عالية وقراءة دقيقة ووصول إلى المعلومة في ضرب تحشيدات العدو السعودي من الجوف إلى مأرب إلى الساحل الغربي. العدو السعودي ربما فقدان الخيارات يقرأ اليوم من تحركاته بأنه يلجأ إلى تكرار نفس المقدمات ويريد الحصول على نتائج جديدة، وهذه هي الحماقة بعينها. ولذلك عندما يقوم بإرسال سفينة تحمل معدات عسكرية في إطار معادلة التحشيد لكسر أو للتأثير على قرار معادلة الحصار بالحصار، هو أساسا يعكس نيته العدائية في استمرار هذا العدوان والحصار المفروض على الشعب اليمني منذ 12 عاما، رغم أن كل المعطيات على مستوى الداخل السعودي نفسه وعلى مستوى المحيط وعلى مستوى تطور القدرات اليمنية ليست في صالح هذا النظام على الإطلاق، وبالتالي أي تحرك من قبله سترتد عليه النتائج كارثية. هذا يعني أن هذا النظام مدفوع ولا يملك قراره بنفسه، وإن من يدفعه في هذا الاتجاه هو الأمريكي والصهيوني، وهو أساسا بات صهيونيا أكثر من نتنياهو وأكثر من الصهيونية المسيحية بالتعرف في هذا المجال، لأنه على مستوى الداخل السعودي اليوم الأزمات على المستوى الاقتصادي سواء نتائج الحرب التي كانت على اليمن والتي استنزفت جزء كبير من سيولته النقدية وانعكست على مستوى الجانب الاجتماعي، على اعتبار أنه لأول مرة تقطع الشراهات التي كانت تعطى للمشايخ وللشخصيات وللوجهات الاجتماعية داخل السعودية حتى تكف ألسنتها عن الحديث عن النظام وعن الوضع القائم في النظام. النقطة الثانية كانت فيما يتعلق بأسرة آل سعود، لأن بقائها واستمرارها مرتبط بالتمسك أو باستقرار انتقال السلطة من السلسلة القائمة. اليوم محمد بن سلمان أزاح السعود الأسرة آل سعود وحولها من سعودية إلى سلمانية. الثالثة كانت في الوهابية التي كانت الركيزة الأساسية لقيام مملكة آل سعود. اليوم تم الزج بالوهابية إلى السجون. الوضع الاقتصادي والحالة المترفة وصلت اليوم السعودية بأنها تقترض والدين الحكومي إلى أعلى مستوياتها غير مسبوقة، يعني بمعنى لم يسبق أن وصلت إلى هذا المستوى، ومع ذلك يقدم في حرب على اليمن كانت نتائجها خلال 7 سنوات و8 سنوات سلبا على هذا النظام ولم يحقق أي شيء، فلماذا يعود إلى الواجهة ويكرر نفس المقدمات؟ صنعاء بعثت برسائل عالية السقف بأنها ستفرض معادلة الحصار بالحصار، وبدأت في ضرباتها الأولى سواء في معادلة فرض الحصار أو في مسألة الرد على التصعيد بالتصعيد، وشاهدنا أثناء فرض الحصار بأنها فرضت حصارا خانقا على النظام السعودي فيما يتعلق بالسفن النفطية وأيضا الوصول إلى الموانئ السعودية، وتدرجت بخطوات فيما يتعلق بالمعبر الأساسي لصادرات النفط في ينبو بأنه لن تسمح بمرور السفن السعودية لا من شمال البحر الأحمر ولا من جنوبه. ردا على الانتهاكات وردا على التصعيد كان مقابل كل انتهاك للأجواء استهداف منشآت حيوية داخل العمق السعودي، لتقول للعدو السعودي بأن معادلة الرد ليست قائمة على معادلة أو الرد على الإنكاري، بمعنى الاكتفاء بإسقاط الطائرة المسيرة أو الطائرة التي تنتهك الأجواء اليمنية. مقابل كل انتهاك للأجواء اليمنية سيتم استهداف منشآت عالي القيمة داخل العمق السعودي، وهنا يكون الرد عقابيا وليس إنكاريا، بمعنى أن صنعاء سقفها عالي في مسألة المواجهة، وهذا يقول بأن الأمور ليست كما يتوقعها النظام السعودي قابلة للاحتواء، أو مسألة البعث بأطراف من هنا أو من هناك والعودة إلى ما كنا إليه سابقا. هذا من خلال الرسائل يقرأ بأن صنعاء ماضية في كسر هذا الحصار وبالقوة، وتطرح أمام العدو السعودي نتائج ما سيترتب عليه الاستمرار في سياسة التعنت، بأنها ستنتقل إلى خطوات أكثر تصعيدا، بدءا بالمنشآت القريبة على مستوى المكان ووصولا إلى المنشآت الأكثر أهمية فيما يتعلق بالمنافذ المتبقية في ينبع أو في غيرها، وصولا إلى المنشآت بشكل كامل سواء في رأس النورة أو في الخفقي أو في ميناء الملك فهد في الجبيل. هذا يعني أنها ترسل رسائل، لأن الرسائل التالية تقرأ من خلال العمليات السابقة. إذا كانت ضربت منشأة جيزان وأغلقتها بعد أن حاول النظام السعودي أن يتحدث بأن العودة ستكون قريبة، جاءت التقارير الغربية لتقول بأن منشأة جيزان سيتأجل فتحها إلى ما نهاية أغسطس، بمعنى أن الواقع يقرأ من خلال هذه الرسائل. إذا ضربت ينبع ومنشآت ينبع وخط شرق غرب وضربت رأس النورة وضربت المصفات وضربت محطات التكرير وبقيق وخريص ورأس، يعني بمعنى كل هذه المنشآت يمكن ضربها، وهذه ليست فقط الأهداف في بنك القوات المسلحة اليمنية، هناك أهداف حيوية وحساسة حتى على المستوى العسكري. إذا كانت قدرة الاختراق الاستخباري لصنعاء قد وصلت إلى أن تضرب حاملة الطائرات قبل أن تبدأ بتنفيذ هجوم، وبالتالي كانت ضربة استباقية وضعت الكثير من العمليات الاستفهام، عززتها العمليات الاستباقية في استهداف ما تم تحشيده من عدوان سعودي أو من قبل النظام السعودي في مأرب وفي الجوف وفي الساحل الغربي، بمعنى أن صنعاء من خلال تنفيذ هذه العمليات الاستباقية ترسل رسالة أن لديها معلومات استخبارية لا تقف عند مستوى المحافظات المحتلة أو عند مستوى الداخل، بل أنها قادرة على الوصول إلى العمق، وبالتالي كما حصلت ضربات لتحشيدات في الداخل للنظام السعودي يمكن أن توجه ضربات إلى مستوى العمق السعودي حتى على مستوى عسكري وتكون ضربات قاتلة. بمعنى هنا الرسالة التي تقرأ من طبيعة العملية التي تنفذها القوات المسلحة اليمنية لتقول أنها ماضية في مسار، وهذا المسار مستويات من التصعيد وحساسية الأهداف واتساع على مستوى الجغرافيا وتقارب زمني في مستوى العمليات، بمعنى أننا لن نكون أمام عملية واحدة تنفذ في اليوم أو عمليتين، قد تتكثف تلك العمليات كلما تقدم. نعم وتتزامن. ولذلك هنا على النظام السعودي أن يقرأ أيهما أقل كلفة، هل الإقرار بالواقع القائم والمعادلات التي تبدلت على مستوى المنطقة وعلى مستوى اليمن، وبالتالي يصبح تسليم الحقوق ورفع العدوان ورفع الحصار وجبر الضرر أقل كلفة، أم خسران كل شيء وما تبقى لديهم باعتبار أن الوضع اليوم وصل إلى أسوأ حالته فيما يتعلق سواء بالحلفاء والدعم الغربي أو حتى بإمكاناتهم في الداخل.

0: في نشر السنة أيضا الأستاذ زكريا الشرعبي مدير مركز المعلومات بدائرة التوجيه المعنوي يتحدث عن استهداف التحشيدات ومخازن الأسلحة ومراكز القيادة السعودية، وأن هذا الاستهداف يربك خطة التصعيد ويعطل اكتمالها.
1: الماضية وتحشيداتها وتجميعها للفصائل التابعة لها والجنود التابعين لها في مختلف الجبهات اليمنية وتدريب هؤلاء الجنود، وذلك لم يكن حتى خفيا، كانت السعودية تظهر بأنها ذاهبة إلى توحيد هذه الفصائل التابعة لها، وكان هؤلاء يتحدثون بأن لديهم معركة قريبة تتجهون فيها لاستهداف المناطق الحرة اليمنية، عوضا عن أنه كان قد جرى إعداد وحدات من هذه التحشيدات التابعة للعدو السعودي في إطار تثبيت الاحتلال في المناطق المحتلة، وذلك لإبقاء الوضع القائم هناك أو قطع هذا الجزء الهام من الأراضي اليمنية والسيطرة على منابع الثروات. اليوم عندما يتم استهداف هذه التحشيدات وهي في اللحظات الأخيرة والتي كانت تراهن السعودية عليها طوال 4 سنوات، السعودية لم تتوقف يوما عن التحشيد العسكري، واليوم نحن في ذروة هذا التحشيد. خلال 4 سنوات الماضية أنشأت السعودية ميليشيات تكفيرية تابعة لها وجندتها ودربتها بأسلحة مختلفة، وذلك بعد أن استنفذت الميليشيات السابقة رصيدها وأثبتت عدم فاعليتها، فأنشأت هذه الميليشيات جديدة بفكر التكفيري في ارتباط مباشر بالقادة السعوديين والضباط السعوديين. هذه الميليشيات يقودها حمد بن سهد بن حمد السلمان رئيس ما يسمى بالقوات، قيادة القوات المشتركة التابعة للجيش السعودي، ووصولا إلى هذه المرحلة التي تم تزويد هذه الميليشيات بمختلف أنواع الأسلحة من أجل تفجير الموقف، وذلك بالتوازي مع محاولة استهداف المناطق الحرة من الداخل عبر الخلايا التخريبية، عبر الخلايا والاستخباراتية، عبر أيضا استمرار وتشديد الحصار ضد الشعب اليمني. فكانت الخطة السعودية تقتضي أن يتم إثارة السخط واستغلال الأزمة الإنسانية الناتجة بفعل العدوان بالتزامن مع تحريك هذه الميليشيات من على حدود المناطق الحرة. استهداف هذه الميليشيات وهي في اللحظات الأخيرة، وقلت لك أنه كان بإمكان القوات المسلحة سابقا أن تستهدفها خلال الفترة السابقة، لكن اليوم مع اكتمال المخطط وعندما حان الموعد الزمني، وهذا كان بعلم القوات المسلحة اليمنية، يأتي استهداف الخطة في مراحلها الأخيرة، وذلك لتعطيل الخطة بكامل أركانها. ينظر إلى الأهداف التي يتم استهدافها، مخازن أسلحة وهي الإعداد اللوجستي الذي تم شائع خلال الفترات الماضية، مقرات قيادة وسيطرة وهي تحتوي من سيقومون بتنفيذ هذه الخطة من القيادة العسكرية وعلى رأسهم الضباط والجنود السعوديين الذين ينتشرون سواء في الوديعة أو في تداوين أو في صحن الجن أو في معسكرات المخا وتحديدا جبل النار، وأيضا استهداف التحشيدات التي كانت يعني باقي التحشيدات أو باقي عناصر التحشيد، فهذا بلا شك يعطل أو على الأقل يؤجل ويربك الخطة السعودية، وهنا تكون القوات المسلحة اليمنية قد تقدمت على هذا العدو بخطوة، إضافة إلى أن هناك معادلة ربع ثابتة قائمة على أن أي تصعيد سواء بتحريك هذه التحشيدات التابعة للنظام السعودي أو تصعيد جوي من قبل العدو السعودي باستهداف المناطق الحرة، فإن هذا سيقابل وفقا لما أعلنه قائد الثورة حفظ الله باستهداف المنشآت النفطية والحيوية السعودية.

0: الصدى.
1: وفي رجع الصدى أيضا العميد عبد الغني الزبيدي الخبير العسكري تحدث أن الضربات الأخيرة تكشف اختراقا استخباراتيا متقدما وقدرة يمنية على استهداف مواقع استراتيجية وبدقة عالية.
2: ثاني بيان عسكري يتحدث عن واستهداف معسكرات ومخازن العدو ومراكز القيادة والسيطرة بعدد كبير. شوف لاحظ هذه يعني لفظ كبير لم تكن في أي بيانات خلال تاريخ الإصدارات التي كان يعني تصدر من اليمن منذ على الأقل طلوع العميد بشكل سريع كمتحدث عسكري. وبالتالي لاحظ هذا القدرة هذا النوعية هذا الكم من الصواريخ لم ينطلق عشوائيا، هو ينطلق وفقا لإحداثيات ومعلومات استخباراتية موجودة ومخترقة في داخل العدو، وأيضا معتمد على تقنيات أيضا عالية الدقة فيما يتعلق بالمراقبة فيما يتعلق بحركة هذه القوات على مستوى الطائرات المسيرة وعلى مستوى أيضا قوة الاستطلاع المتقدمة في تلك المناطق. وبالتالي هذه العمليات هي عمليات نوعية بكل ما تعني الكلمة من معنى بالمعنى الحربي. وأنت تتكلم كما قلت لك أنت لا تطلق صواريخ يعني أو مدافع دون أن يكون لديك إحداثيات أو هي حرب فيما يتعلق بالكاتيوشا وغيرها التي قد تخطأ وتصيب. هذه نسبة الخطأ عندها لا يتجاوز 10 أمتار، وهذه ربما أيضا سابقة في مسألة التقنية العالية جدا في مسألة القدرة العسكرية في مسألة الصاروخ الذي اليوم يتم إنتاجه يعني بقدرات يمنية وبخبرات يمنية. وبالتالي أنا أقول الآن أن هذه الضربات المتنوعة والمتعددة على مستوى الجغرافيا هي أيضا لها تأثير ولها دلالات كبيرة جدا أنه مسألة أن اليمن يعني لديها المقدرة على المواجهة في أكثر من جبهة وعلى استهداف أكثر من جبهة، ونحن هنا نتحدث عن صواريخ وعن طائرات مسيرة قصيرة المدى وقد تكون متوسطة المدى. يعني نحن نتحدث اليوم عن الصواريخ الاستراتيجية الفرض صوتية أو الصواريخ البالستية ذات القدرة التدميرية الكبيرة، لأن هذه معركتها ثانية وأهدافها ثانية وربما عملياتها ثانية. وبالتالي إذا هذا النوع من الأسلحة بما تمتلكه القوات وهي متطورة، ونحن نتحدث عن صواريخ زلزال والصرخة وغيرها من الصواريخ التي تم إنتاجها بعقول يمنية ربما منذ ما كنا يعني أيام الحروب الست، يعني فما بالك اليوم بعد التطور التقني الكبير والعالي والكفاءات والخبرات التي استلمها المصنع اليمني الخبير اليمني في هذه القدرات. ولذلك شوف لاحظ الآن عندما نقول أنه هذه المعسكرات تداوين أو صحن الجن أو المخار هذه كلها معسكرات كما قلت لك عند العدو، وهي تعتبر هي المعسكرات التي ترصد الجبهات التي يمكن أن تتحرك، هي المخادر الاستراتيجية لهذا العدو لأنه يخزن فيها ولا لأنه لديه فيها سعة تخزينية فيما يتعلق بالهناجر والبنى التحتية وأيضا الأنفاق وربما أيضا الأخاذ التي قد يحفرها. والأمر الثاني أنها أيضا يعني كانت من قبل وهي معسكرات كانت يعني على مدى تقريبا 3 إلى 4 عقود يعني من الزمن، وبالتالي كانت جاهزة ومحسنة ولديها تحصينات. إذا اليوم الوصول بالاختراق الاستخباراتي أنا أعتقد أنه واحدة من أهم إنجازات هذه المرحلة، لأنه الألم الذي أصاب هؤلاء الضربات التي أصابت هؤلاء حالة الصياح والبكاء والعويل أيضا الذي صاحبت هؤلاء في وسائل إعلامهم وفي محاولة أيضا أن يستنجدوا بالعالم والعالم يتدخل لإدارة هذه العمليات على اعتبار أنه نحن من بدانا، رغم أن صنعاء لم تكن قد استهدفت أو كانت لديها رغبة في مسألة استهداف الداخل رغم أنها كانت تراقب التحشيدات. ولذلك ربما هذا ما كان يغري العدو السعودي بأنه سيحول الحرب حرب داخلية باعتبار أنه كانت ربما النقطة الأضعف التي كانت ترى أن القيادة في اليمن تنظر إليها من واقع ألا يكون هناك دم يمني في معركة هي معركة كل اليمنيين، يفترض أن تكون معركة كل اليمنيين حتى المختلفين يعني مع قيادة التحرر الوطني من أنصار الله، يعني وأنا أعتبر أنها معركة التحرر الوطني اليوم بهذه الرسائل العسكرية يفترض أن يكون هناك رؤية وقراءة عند العقلاء الذين لا يعمون يعني ليس لديهم أحقاد أو عنصرية أو طائفية، وأيضا في نفس الوقت ليسوا من أولئك التابعين اليوم الذي من مصلحتهم أن يقتتل اليمنيين لكي يقتاتوا من على ظهورهم، لأنه لو كان هناك معركة اليوم قد سبقت هذا الموقف اليمني ربما قد نقول أنه كان لديهم يعني معركة معنا أو معركة مع الداخل اليمني وهي كانت طبعا مدفوعة من السعودية. لكن هذا التحرك الآن نتج عن هذه العمليات التي يفترض أن نباركها جميعا، هي عمليات من أجل رفع الحصار عن الشعب اليمني.

ربما تتقف نعم. مندحرة مهزومة طالما وهي لديها هذه الرؤية ولديها هذه العقلية ولديها هؤلاء الأدوات الذين أيضا أكثرهم أو غالبيتهم ذهبوا من أجل الاسترزاق وليس من أجل

0: وفي رجع السادة أيضا ناشط مصري يوجه نصيحة للمحفوف لنستمع.
1: اللي انت انا امنيتي في الحياة انك توقف عن الهبل والعبط اللي انت عمال بتعمله مع الحسين دوا. انت حبيبي دلوقتي واقف في صف امريكا واسرائيل وبتنفذ الاجندة بتاعتهم. انت بتهلك مقدرات المملكة وبتزود اسلحة وفي نفس الوقت انت عمال تخسر. انت مش عمرك ما هتنجح، عمرك ما هتكسب او انك هتتغلب او هتنتصر على الحوثيين، والله ما هتقدر. يا ابني الناس، يا بني ادم، يا بني ادم، اقسم بالله برقيق، يا بني ادم، انت بتضرب ناس الامريكان المفروض ان هم اقوى قوة على وجه الارض مش قادر عليهم. ترامب لف ورجع تاني، تمام كده، وقعد يقول في حديث صحفي دول أقوياء، دول دول دول دول. فأنت رايح فين؟ إسرائيل قدرت تعمل معهم إيه؟
2: هذا خلف ال،
1: فأنت من الآخر ما هتعمل معهم إيه؟ يا حبيب أنت كبيرك بلاي ستيشن، كبيرك تاخد وتسكت. يعني أنت خليك على قد كده، مش عايز تبقى ملك، سواء هتبقى ملك أو هتبقى برنس أو هتبقى غير أو غير أو غير، في الآخر أنت واخد إيه؟ قطنا يا حبيبي جنب ابو لهب وابو جهل واخواتك والكلام ده كله، خلاص خلصت. هيكتب اسمك ايه في التاريخ؟ ايه؟ فتح اليمن
2: المحفوف
1: مع ابو شيطان العرب؟ يا جماعه العبث اللي انتوا شغالين فيه دوت، خف شويه يا حبيبي. انت كده ماشي مع الامريكان ومع اسرائيل، يعني انت ما تفتكرش انك بتعمل حاجه كويسه او حاجه عظيمه. انت عمال بتهدر موارد المملكه في حرب لا ناقة ليك فيها ولا جمل، لا تعرف تصدر بترول ولا تعرف تسيطر على البحر الأحمر ولا تعرف تسيطر، لما أجزة في الكلمة خليها على القصر، على القصر اللي انت قاعد فيه، تمام كده يا ابن الناس بمسيرة، والله العظيم ثلاثة هيدفنوك تحتيه.

0: في رجع الصدى أيضا في مقطع للناشط زاهر الشهري بيتحدث فيه عن توقع العذاب الإلهي بسبب الانحلال للمجتمع المصعود. طبعا بسبب الانحلال الأخلاقي المنتشر بين أطياف المجتمع المصعود، ناهيكم عن الحصار الأخلاقي على إخواننا وأهلنا في اليمن. في منصات يمنية أرفقت هذا المقطع للناشط زاهر الشهري وكتبوا فيه ناشط سعودي. هو عمل إعادة للتغريدة وقال لهم أنا لست سعوديا، أنا من تهامة عسيرة وبالتحديد من محافظة المجاردة، وهذه القرى والمحافظات يمنية. يا جماعة لا تصعدونا بالقوة. زاهر الشهري، لنستمع إلى المقطع الذي يتحدث فيه عن توقع العذاب الإلهي.
1: كبيرة في المجتمع كل خير.

هناك شريحة كبيرة في المجتمع المسعود لديه إحساس داخلي إنه الله راح ينتقم منا في يوم من الأيام، الله سوف يعاقبنا بذنوبنا، شوفوا كيف الانحلال، شوفوا كيف هذا الفجور، وا وا وا وا. فهذه الشريحة صراحة متخوفة من التحول الأخلاقي اللي حصل للناس. إذا افترضنا إنه والله كانت المملكة العربية السعودية إنه والله كانت بلد محافظ، وأتى ابن سلمان هذا وغير كل شيء وأطلق عنان الفجور الأخلاقي داخليا والفجور في الخصومة خارجية مع أخواننا في اليمن، أخواننا في اليمن اللي موجودين داخل الأراضي السعودية ويعملون وهم جزء لا يتجزأ من من من الوجود المسعود داخل الجزيرة العربية، هم جزء لا يتجزأ. فهذه الشريحة اللي خايفة من العقاب الإلهي إحساسهم صحيح 100%، وانتظروا هذا الأمر لأنه الأيام القادمة ستكون أيام صعبة اقتصاديا. بسبب ماذا؟ بسبب أنه ابن سلمان عامل حصار غير أخلاقي على أخواننا في اليمن لمدة تقريبا الآن 10 سنوات، مانع عنهم الغذاء ومانع عنهم السفر ومن جميع النواحي. فهؤلاء هذا الشعب الأبي، هذا الشعب العربي الأصيل قرر أنه يدافع عن نفسه ويرفع حصاره بنفسه. هذا الأمر سيتسبب في أزمة اقتصادية كبيرة جدا داخل المملكة العربية السعودية. فالإخوة اللي كان يقولوا إنه إحنا الله سينتقم مننا بسبب ذنوبنا، نعم هذا كلام صحيح. الآن شوفوا داخل البلد لا يكاد يخلو بيت من مشكلة أخلاقية، سواء على مستوى الأولاد أو على مستوى البنات أو حتى على مستوى الأب والأم أنفسهم. صار في شرخ أخلاقي كبير، وهذه الشريحة تتألم بسبب أنها ترى المجتمع في حالة انحلال أخلاقي. الله سبحانه وتعالى يقول: وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليهم القول فدمرناها تدميرا. فأنتم أيها الشريحة المحافظة لا تتعجبوا من الأضرار التي سوف تصيب هذه الأسرة وهذا البلد، ولكن كل هذا الأمر يحصل بسبب ذنوب وانحلال هذا الشخص الذي ماني عارف ليش الشعب مو قادر يوقف هذا البني آدم عند حده، لأنه راح يسبب مشكلة كبيرة جدا اقتصاد، ربما الناس تهرب وهم سيهربون. فترقبوا، وهذا الأمر سيأتي، وهذه الشريحة التي أحست بهذا العقاب سوف يأتي هذا العقاب

0: وفي رجع الصدى أيضا هنا ناشط يمني من الجنوب من عدن يتحدث عن ألاعيب السعودية بيقول قتلونا بزعم أن احنا صهاينة واليوم يريدون الزج بنا بزعم الدفاع عن الإسلام. شغل عقله مش مثل القطيع من أجل 1000 ريال سعودي. اسمع
1: عليه هي بالذكاء الاصطناعي انت السلام عليكم يا جماعة من عجائب الزمان ومفارقة الحياة مثل كيف يقولوا من عجائب الحياة ومفارقة المهمة علينا من هذا اللخبطيشن. بس شوف قبل 8 شهور كنا صهاينة متحالفين مع الصهاينة كنا نحن الجنوبيين صهاينة تمام قبل 8 شهور إسرائيليين صهاينة متعاونين ومتحالفين ونشتي نقلب الصهاينة الإسرائيليين إلى أرض اليمن هذا قبل 8 شهور حاليا بعد 8 شهور يشتوا مننا نحن الجنوبيين نروح نحمي دين الله الإسلامي نحن الصهاينة الجنوبيين الإسرائيليين نحمي دين الله ونحرر الشمال من أعداء الله. سبحان الله ضرطة زي ضرطة خطاب ربلة قسم بالله ضرطة أكبر من ضرطة خطاب ربلة. خطاب ربلة طلعت معه لحية باليوم ليلة طلعت معه لحية بالذكاء الاصطناعي انت مرد يا ابن الأمرد عاد أمك تصلح لحية ذكاء
0: كلام

0: أيضا معتز مطر يتحدث عن التحالف السعودي التركي الباكستاني.
1: النصائح اللي بتجيله من باكستان وتركيا في موضوع الحوثيين، حل مشكلتك مع الحوثيين زي ما انت مشيت خطوات محلها مع ايران، شوف لك حل راضيهم. فباكستان وتركيا صعب جدا يوجهوا ضربات للحوثيين، يموت فيها يمنيين او ايرانيين، فاكيد النصيحه ماشي احنا نعمل حلف، بس حل مشكلتك وراضيهم. انت عملت ايه بحصفة الحزم وسلمان الحزم والعزم؟ كانت يمن واحدة خليتوها ثلاثة. هذا التدخل الخليجي السافر في اليمن قسمها لثلاث حتت. ابن سلمان في مشكلة كبيرة. الحوثيين من أول لحظة قالوا الاتفاق ده بين وشرب ميته. بعد الاتفاق مباشرة الحوثيين أعلنوا أنهم وجهوا ضربة جديدة لمصفات جيزان وضربة للمنطقة اللي بتسيطر عليها السعودية.
0: وما فعلوا شيء.

0: رجع الصدى أيضا مواطن سعودي يتحدث عن الأوضاع داخل جارة السعودية.
1: الشعب السعودي أعظم شعب، على أي أساس تصنف نفسك أنك أعظم شعب؟ عزيزي الشعب السعودي أفقر وأذل شعب، وأكثر شعب في دول الخليج يتسول. الشعب السعودي كل يوم نزل هاشتاق الراتب ما يكفي الحاجة، العاطلين عن العمل، إعادة العلاوة السنوية. تخيل حتى إذا مرض الواحد من المواطنين السعوديين لازم ينزل مقطع فيديو ويبكي ويتسول حقه في العلاج. يا حبيبي الشعب السعودي تلقاهم طوابير على قصور أمراء السعود يتسولون فتات يسمونها شرهات. حبيبي حتى الدول الفقيرة الأفريقية ما ينزلون هاشتاقات فيها تسول مثل الشعب السعودي العظيم.
0: يا لطيف تفاضل والصمد والفجر وبيغامر بكل هذا وانتم في هذا الوضع.

0: أبناء اليمن في محافظة عدن، كلمات صادقة مؤلمة، يتحدثون عن المعاناة وأن السعودية وراء كل هذا.
1: هذا الشعب صابر، ما منخرب بلادنا.
2: هم المملكة العربية السعودية كل المسؤولية. اسمعنا شحاتين، أرض غنية وشعبها شحات على أبواب المنظمات.
1: إن شاء الله ندعي الله يأخذوا نفوسهم بنفوسهم أو أنه يصلحوا. معنا إيرادات، معنا إيرادات دولة، معنا إيرادات، معنا كل شيء.
3: أعاني من نقص الكهرباء والماء والخدمات بشكل عام، ومن ناحية طالع نمتحن عندنا غريب وما فيش لا كهرباء والقاعات، يعني بالكثير للصوم مروحة ساعة.
1: من مأمور لا مأمور، من محافظ لا محافظ، من رئيس لا رئيس، ما عرفتوش تمسكوا دولتكم بالخالص.
2: إمارات أخرجوها خرجت. طيب من باغي على من الشماع الآن؟ أنت يا المملكة.
3: العلمي أمر لله، أمره إلى الله، لكن حسبي الله ونعم كل شيء. ومن عاشنا في هذا العيش اللي رحنا فيها، حسبي الله ونعم كل اللي رحنا

0: رجع الصدى أيضا ناشط يتحدث خليجي أو بالأصح ناشط يمني من عسير يتحدث عن نهاية آل سعود وهذه التحالفات الجديدة، هل هي لحماية الحكومة السعودية أم لتوديعها؟
1: أسعد الله أوقاتكم جميعا بكل خير. نحن نعيش الفصول الأخيرة بجد، يعني الفصول الأخيرة لآل سعود والدولة السعودية. اليوم الحكومة السعودية بالاتفاق مع الحكومة التركية والباكستانية عقدوا اتفاقية الدفاع المشترك. الناس كثير مو فاهمين هذه الاتفاقية. الاتفاقية إنه هي اتفاقية دفاع مش هجوم، يعني واضح إنه الحكومة السعودية في مأزق كبير جدا وتستجدي من الدول الأخرى الدفاع عنها. طبعا هذا الشيء يعطينا مؤشر إنه الحكومة الأمريكية رفعت يدها تماما عن الحكومة السعودية، وتقريبا دول أخرى أساسا رفعت يدها تماما، حتى أن الحكومة السعودية قبل كم يوم تستجدي في في في منشور تقول إنه يا جماعة من يريد الانضمام إلى التحالف فليتواصل معنا، التحالف البحري هذا. كل هذه القرارات وكل هذه الأمور تشير إلى شيء واحد فقط، وهو طبعا وقوع ربما سيكون هناك في حرب، بل أكيد 100% سيكون في حرب كبيرة في المنطقة. هذه الحرب ستزيل حكم آل سعود حتما حتما حتما، هذا كلام ما في أي مجال للشك. فنحن نعيش بالفعل هذه الفصول الأخيرة، لأنه هذا باكستان لن تدافع وتركيا لن تدافع، لأنه خصوصا مثلا تركيا دولة مؤسساتها. قرار إرسال الجيش أنت بتدافع عنها من مين؟ يعني هل من الكيان الصهيوني فرضا؟ هل من أمريكا؟ مستحيل الباكستانيين والأتراك يخشون في صراع مع مثلا إيران على سبيل المثال أو حتى مع اليمن، ما راح يرضوا، يعني شعوبهم راح يقول أنتوا إيش بتحاربوا دول مسلمة؟ تحالف إسلامي ضد دول إسلامية؟ ما شفنا تحالف إسلامي ضد الكيان الصهيوني في حربه على غزة. فحقيقة أنا سعيد جدا جدا جدا جدا بهذه الأخبار، وهذه الأخبار تثلج الصدر صراحة. وبإذن الله بإذن الله ستزول هذه الأسرة الخبيثة التي عثت في الأرض فسادا، ونراكم قريبا إن شاء الله

0: الآن نحن نعتبركم أخوة لنا.
1: في نجع الصدى أيضا الكاتب والباحث يونس سعودة يتحدث عن استمرار السعودية في التصعيد رغم وضوح الحل، وأن هذا يعكس أنها باتت طرفا تابعا للولايات المتحدة.
2: الأسلوب أو الطريقة السعودية في إلقاء التهم على الأطراف المعتدى عليها هي يعني كالطريقة الإسرائيلية تماما، يعني إسرائيل تضع نفسها في مكان المظلوم بينما هي التي تمارس إجرامها وظلمها على الآخرين. ويبدو أن السعودية استفادت من هذه الطريقة في تبرير عدوانها المستمر على اليمن والشعب اليمني بكل الظروف. ثانيا يعني كل العالم يدري رغم كل هذه البروباغندا الكبيرة في محاولة إلقاء اللوم أو التهم على صنعاء بأنها هي من تقوم بعمليات ضد السعودية، العالم واضح يعني أن أمام العالم المسألة واضحة بالاعتداء على مطار صنعاء، وهو كان إعادة الشرارة إلى هذه الجبهات التي انتهبت بعد هدوء نتيجة التزام اليمن والقوات اليمنية بالاتفاق الذي صار والذي تنصرت منه السعودية مرارا وتكرارا وماطلت في إمكانية تنفيذه من هنا وهناك. أنا أعتقد أنه يعني على الأقل من غير المفهوم لماذا تكابر السعودية حتى الآن بينما الحل واضح. هي يعني شكلت تحالفا واسعا لنهر من اليمن وفشلت هذه الحرب المستمرة منذ سنوات يعني منذ 12 عاما تقريبا ولم تصل إلى نتيجة، لبن يعني كانت تعاني وإضافة يعني المعاناة الاقتصادية والاستنزاف البشري العسكري أيضا كانت تعاني مع حلفائها في نفس التحالف، وهنا أقصد المشكلات التي حصلت بينها وبين دولة الإمارات التي تحاول أن تشاركها في الأرباح التي تخيلت أنها ستكسبها من اليمن. وطبعا هذا زاد في الشقاق بعدة اتجاهات حتى تفتك بالمعنى العملي التحالف الذي شكل من أجل يعني الاستيلاء على اليمن والاعتداء على السيادة اليمنية ونهب ثروات اليمن وما إلى ذلك.
3: نعم.
2: يعني من الواضح تماما أن الحل يعني واضح وضوح الشمس. الآن السعودية اعتدت تتهم صنعاء بأن القوات المسلحة تقوم بضرب منشآت سعودية وما إلى ذلك، وهذا من الطبيعي أن يكون الرد على هذه الاعتداءات، وإلا أنت تكون في هذه الحالة تفرط بالحق الذي لا يمكن أن يكون موضع مساومة. أعتقد أن يعني اليمن منح الكثير من الفرص خلال السنوات الماضية وخصوصا بعد يعني الحرب الإسرائيلية الأمريكية على المنطقة على الشعب الفلسطيني على لبنان على إيران، منح هذه الفرص يعني لأكثر من 3 سنوات، وكان خلالها يقاتل الأمريكيين والذين توصل معهم إلى اتفاق، والسعودية تعرف هذا. لماذا تكابر؟ أنا أعتقد أن هناك من يعني على الأقل في العقل السياسي البسيط لا يمكن أن يقارب هذه المسألة بالاستمرار في المكابرة إلا إذا كان هناك من يدفع السعودية لتنفيذ أجندة هو غير قادر على تنفيذها، وبالتالي يعني هنا هو الطرف تابع وهو بات يدرك ذلك أنه طرف تابع للولايات المتحدة الأمريكية.
3: اسمح لي أستاذ يونس.

0: رابح العنزي من السعودية طبعا يتحدث عن التحالف الذي أصبح مثير للجدل. السعودية بتعمل تحالفات معها داخل بلادها قواعد أمريكية، تحالف بحري، تحالف بري، تحالف جوي، تحالف متعدد الجنسيات، الكل يتحدث وكأن السعودية تبحث عن زوج كي يحميها.
1: نسمع كلمة تحالف من السعوديين أنه يضحك، أنا ما ألوم والله، لا كلمة تحالف الآن مضحكة، مجرد جيب كلمة تحالف مضحكة، شيء مضحك تحالف. بالله عليكم أسألكم بالله، كم بين التحالف البحري هذا متعدد الجنسيات والتحالف الأخير هذا الباكستاني السعودي تركي؟ يا ولد 24 ساعة. بالمناسبة أنا كانت الحلقة هذه أساس أسويها بالتحالف البحري متعدد الجنسيات، قلت يا ولد هذا ما مداني غيرت الموضوع، هيك تحالف متعدد الجنسيات، بعدين قمص قال لا بيسوي لي تحالف باكستاني تركي سعودي. شيء غلط يا جماعة الخير، شيء غلط. الدول يا أخي تصير ثقيلة تقوي نفسها. وعلى طاري التحالف يا محمد سلمان يا أخي، وين شعبك؟ ليش ما تتحالف مع شعبك يا محمد وسلمان؟ شعبك هذا ليش ما ترضيه؟ ليش ما تريحه قبل الحرب هذه وقبل مضيق هرمز وقبل اقفال مضيق باب المندب؟ شعبك ماكل تراب محشومين، ليش ما تتحالف مع شعبك؟ ليش ما تثق بشعبك؟ تتحالف مع البعيد يا اخي، والله العظيم لو انك مرضي شعبك والله ما تخاف من احد، قوتك من شعبك. ولكن شو انت، هو يعرف ترى بالمناسبه، هو يعرف ان في سخط شعبي ضده، وليش حط الجهاز الامني هذا امن الدوله والقمع؟ واحد يغرد يقطع راسه،
2: ما يصابطوش ما يصابطوش ولا يلعبوا ولا يمزحوا.
0: اللي بعده
3: ميناء المخا الحوثي قوه صنعاء قطعت ميناء المخا مخازن السلاح، وهذه مخازن السلاح محروم، جالسين يقدسوا شو يحاربوا، استعدوا للمعركة، الناس ناقصين يعني حاربين انتبهوا للمعركة، وبعدم عامين انت المعركة. المهم رطعوهم لما طار الغبر للسماء السابعة الثامنة. اسمع انتو هو، اسمع انتو هو الخبر،
0: اسمع على الهواء احنا وياه.
3: سنوات والمعسكرات التابعة لكم التابعة للتحالف تحت مرمى وصواريخ الحوثي يستطيعوا كانوا يقدروا يقصفوكم، رغم ذلك ما قصفوكمش، وانا اقول لك لعل وعسى وعلى هكذا جالسين يشوفوكم يقولوا خينا يهدأوا خينا يعملوا. سلطة صنعاء طلبت السعودية برفع الحصار الجوي والبحري والتنفيذ الشق الإنساني من الاتفاقية حق المفاوضات، ما رفضت السعودية، وهذا ليس مطلب الحوثيين ولا صنعاء، مطلب اليمنيين كلهم. هل في غلط؟ مطلب اليمنيين تقوم في مطارات مفتوحة، موانئ بلا قيود، مرتبات للناس وتصدير للنفط بدون شروط وبدون واحد محتل يتدخل ويتمعطل. هل هذا غلط؟ هذا كنت مطلب اليمني، كل اليمنيين مطلبهم هذا. لكن السعودية تبدحت تجاهلت استكبرت زيادة وظنت أن الحوثيين وأن صنعاء لا تملك، وأنه بحسب التقارير السلم الإصلاحي أنه ضعيفة وأن الحوثيين ضعاف، وأنه لا قلنا لكم لا تستهتر بعدوك، لا تستهتر انت تنظر لعدوك لا تستهتر بوش، اصبحت يعني قوم مؤثر قريم وقوي والله قوي، وانت عارف على حق الماضي جالس على ذاك الماضي. بدأ التصعيد منع السفن مرور السفن السعودية مع حظر البحرية والبحرية والسفن السعودية من البحر الأحمر ومضيق باب المندب، وهنا خرجوا المرتزقة عليهم شقات الأدوات حقهم على السنوات بكل مرة استوعبوا بنصل نشرب الرمان بندخل مدركين وليقد وصل بني حشيش وليقد يعني سيطر على فلة القيادة الفلاني وليكلوا كذب ويخرطوا على الناس ويهدهوا بالناس. والحريم خرج مستعرض بطائرات إنه قصفه مطاره ويستعرض بالطائرة حقه لها من عهد ستالين، كله كذب وخرط. يعقولوا ما قال استحشدوا وتعبوا وتكذبوا على الناس وزيفوا خلاص الناس استوعبوا 12 سنة إنكم كذابين ولا أنتم قادم تفعلوا شيء ولا اليمنيين بحاجة لحقكم. صلحوا مناطقكم بحقكم. هذه مزيقة معركة الخلاص معركة الكذب. اليمنيين بحاجة إلى سلام، بحاجة إلى رواتب، بحاجة إلى زراط، بحاجة إلى اكتفاء ذاتي، بحاجة إلى زراعة، بحاجة إلى استقرار، بحاجة إلى صناعة، بحاجة إلى إنتاج مال. مش حد يتدخل باليمن، لا السعودية ولا الإمارات. وأنت أي واحد أتى يشتغل مع هؤلاء أقسموا بالله أنه ارتطع، والله بيرتطع ويكون يعني زي ما ارتطعوا الأولين. استوعبوا، لا يجهدوا بكم الناس البسطاء بألف سعودي، بخمسمائة سعودي، بألف خمسمائة سعودي،
4: سلام الله.
3: وبعدين تفقد جهالك وزوجتك وراح يتزوج واحد ثاني صلاحي بماره ولا فلان ولا زعطان، والله وانت الضحية ولا القريح ولا المعاق ولا البنات حور العين، لا ما تمشيش كله خر عقوله.
4: والله قوة.

0: نختم رجع الصدى بهذا الفيديو، بس علشان تفهموش اشرح لكم. واحد ناشط بينزل مقطع الواحد من المرتزقة بعد اتفاقية الدفاع المشترك بين السعودية وتركيا وباكستان، بيتكلم بكلام. بعدها نفس الناشط نزل زي المرتزق نفسه بفيديو وجنبه صورة محمد بن سلمان وبيقول كلام. يعني نسمع لشخص واحد من المرتزقة قبل توقيع أو بعد توقيع الاتفاقية، بعد ما وقعوا الاتفاقية وبعد الضربة يوم الأحد اللي كانت في جيزان وفي المخاء. اسمعوا ركزوا. ها
1: مهنجم قبل ما نضرب ضربة اليوم
2: هيا كرح طلقة ذاحمي عبد الملك. دفاع مشترك بين السعودية وتركيا وباكستان، يعني لو تقرح طلقة تقدر ايش اوقع، تقدر ايش اوقع حياتي لك ولا سيادك الايراني، وخلي ايران تنفع.
0: تمام، هذا بعد ما وقع الاتفاقية محمد بن سلمان مع تركيا وباكستان يوم الجمعة. يوم الأحد ضربناهم في جيزان وضربناهم في المخاء. اسمعوا ما قال.
1: سبسروا بعد ما ضربنا أرامكو والمخاء حق اليوم.
0: صورة محمد بن سلمان جنبه.
2: أسألك بالله لا أدركت شعب اليمن لكلاب إيران. أسألك بالله لما نصفت شعب اليمن مثل ما نصفت شعب سوريا، احنا جيرانك واحنا اهلك، لا تتركنا لكلاب إيران. أسألك بالله يا محمد بن سلمان
1: يا ربي لك الحمد، والله ان احنا
0: عيونه مشورقه يا ابراهيم، عيونه مشورقه اللهم لك الحمد، عيونه مشورقه قد حرق صلعه في يومين. تبارك بالله. نفس اسمه اليدومي، هذا تركنا في منتصف الطريق، هذا احنا جينا هناك. معلومة جديدة، مش هو داري محمد بن سلمان لن توجيه أنا. بالله مجارة ارتزاك

0: حرب اليوم الحرب صعبة.
1: اسمع
0: حرب اليوم الحرب صعبة. عصمت قانون اللي قال لي هذا الكلام. قال أنا يعني عصمت قانون. أنا حاربت جميع الأقوام. حاربت الإنجليز. حاربت الصين. حاربت اليونان. حاربت الروس واليمن. أنا رحت اليمن كنت قاعد حامي هناك في اليمن. قال مثل اليمنيين محاربين أشداء ما شفت في حياتي.
1: شعب اليمن والحكمة شديد الباس. شعب اليمن والحكمة شديد الباس. أسمع أسمع أسمع.
0: قال مثل اليمنيين محاربين أشداء ما شفت في حياتي.
2: شهادة من ضابط تركي متمرس
0: طبعاً
2: ورئيس دولة بعد ذلك.
0: قال لأنه يعني ما يحتاجون معدات ولا كذا علوم الجبال هذه وكل خرطوشة اللي حطوها في البندقية ما تروح سدى لابد أن تقتل أحد.
1: ما مثلنا بين القبائل من رمى من المية للقد ولا الجمجمة.
0: مثل اليمنيين محاربين أشداء ما شفت في حياتي. مثل اليمنيين محاربين أشداء ما شفت في حياتي.
1: هي واحدة ما شي معانا خالية المهنة والمولود بطن الله يعود.
3: جنود العز عبر أثير إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء البرنامج العام.

نافذة التواصل مع الصامدين والصامدات ورجال الله في كل الجبهات اليوم بتكون بدون مذيع. بدون مذيع اللي بيسمعنا، ها، نافذة الاتصالات بدون مذيع. أول ما يفتح معك الخط اسمك ومن فين اتصالك ومشاركتك، دقيقة واحدة نستقبل أكبر عدد ممكن من المشاركين. اتفقنا؟ الموضوع اللي في راسك، طبعا الموضوع الحصار بالحصار وانتزاع الحقوق من العدو السعودي. وقول اللي في نفسك في دقيقة واحدة، جهز مشاركتك واتصل على رقم البرنامج 01-282-005 01-282-005.

صباح الخير. صباح الخير يا السند، مع محمد القصير من عمران. قال لك اي خنق على ترامب المعتوه، قال لك اي يخنق المقاومات في التوريد المالي، يعني يقطع عنهم الامداد. واحنا نقول للابطال في جميع الجبهات، نقول يعني واحنا نقطع عليهم البترول. البترول هذا والله لا يدور على الجنان، البترول تبقوا ارامكو هذا يعني ضربه ولا ضربه. لو ما بقي يمني والله ما قوم الا ثلاث ايام، لو بدقات في يدهن يعني دقوها بتم، بس اضرب ما تخاف اضربه بس. وقد انا هولاك والله لو ما بقيت الاهداف في دج دج دج دج دج بسرعه، واحنا نضربوا عدتين الاهداف وشكا خمسة اهداف ستة اهداف من الدسمات، وتشوف وارجع بتخزن العقل عقل، وتشوف بعد تفرج العقل والله لا يستسلم في اسرع وقت، وخلى المعركة ماشية والحوار ماشي ولا يتوقف الحرب ابدا ابدا. والله لو ما بقينا كان عمان باسمين المواطنين بجهادنا وكل حاجة، والله العظيم ما حد يهمنا لو رحنا يا عيش يدعز ولا الله. يعني نقول للسيد عبد الملك الله يرضى عليه يترح يدوه، بس فوق هذا هذا وانية والله العظيم عين النوم اعظم من الهوت. هذا واني قرن الشيطان، انا قرن الشيطان حديث الرسول. واذا يعني يعني زي ما يحاربون نحاربهم، ويعني بمثل ما يعني. وتحياتي للابطال في جميع الجبهات، الله معاكم، الله يشد ضرباتكم، احنا من الدعاء ما ينبكم.

معاكم او عطانا شيء من جلاد الموقع. اوجه رسالتي الى العدو السعودي الامريكي لنقول لكم يا اهل سعود وعباد اهل يهود، كيف تتحدون قوما عاش شربا تقدم؟ والله لو امرتنا يا سيدي لننفق في سبيل الله بدمائنا لنفقنا بدمائنا. هل تظن بان عدوانكم لمصلحتكم؟ هل تظن بان عدوانكم علينا سيدينا؟ لا والله ما تزيدنا الا شراسه وحقدا عليكم. ايها الموت، ايها الموت، خاف انت فنحن هنا لمن الخائفون. ايها الميدان، اشهد اشهد، هيهات من الذله، هيهات من الذله. الله اكبر، الموت لامريكا، الموت لاسرائيل، اللعنه على اليهود، النصر للاسلام. سلامتكم.

السعودية اليهودية هي الخنجر، خنجر في جلد الأمة العربية، فلا بد من القضاء على السعودية اليهودية لأنها تريد أن تكرر مأساة 94 وتعمل نفسها يعني تهرب من وهي الذي بتحاصر اليمن وبتحارب اليمن، يعني هي اللي وصلت اليمن إلى هذا الموصول. يعني الشهيد إبراهيم الحمدي كثرته لأنه كان يريد أن قال إلى أين ما وجدتنا هذا، قال إلى هنا عند الحجر الأسود، فذبت علي. وهي خندق جبل الأمة العربية هي مزروعة بريطانيا أساسا، وهي يهودية الأصل، هم الأسرة الحاكمة هذه يهودية. فأرجو يعني وأشكر القوات المسلحة والسيد فإنه تاج على رؤوس اليمنيين، وهو الوحيد الذي يعني الآن أثبت للأمة العربية والإسلامية أن السعودية هي يهودية، وهي التي هي التي قتلت صدام حسين، هي التي حاربت كل الأمة العربية، ضبط على كل الشرفاء. أي الشهيد الصماد يعني عرفت أنه يعني رجل قرآني من السيرة القرآنية، وعارف حتى لحد الآن خطاباته كلها موجهة لعنده. السعودية هي اليهودية والسيد حسين رحمه الله. ولكن نرجو أرجو من السيد يعني أن يضرب الماء أو الكهرباء حتى يخلي السعودية اليهودية تعرف أن اليمن يعرف أن الإسلام يعني يعرف الإسلام على يد اليمنيين إن شاء الله. أبو جبريل العثماني، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: يوم الفتوحات.
1: الو السلام عليكم. الو الو السلام عليكم. معكم ابو ياسر عاري. الو السلام عليكم. معكم ابو ياسر عاري من جهة الضارع. نقول للحلول الامريكي الاسرائيلي السعودي لن تخيفنا طياراتكم، والله لن تخيفنا طياراتكم، ونحن لكم بالمرصاد. لا هي جبهة الحوض جبهة الضالة شعلة سافية بقوة الله والمحرويات عالية. هذا ما الذي يقوله. هل يأتي من حسد ويحسد من حسد؟ فنحن جنود السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي. الله أكبر. الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، اللعنة على اليهود، النصر للإسلام.

ينور صدر معاكم مصر كبير من محافظة طنجان نجيب لك 3 ألف ربعي بنت ياسمين. فأنا أقول للأوتي هذا المصراري صرنا الشيطاء والله ما لنا من يكتف من الشعب اليمني المسلح ومن غزال اليمن لابس من نحر في عمل المرتبين هؤلاء الشهادة الخونة الذي باعوا نفوس بيدا من تحت الزرق حتى يتم السيطان الألف والألفين والعشر الألف ما انتهى العشرة هذا أثرنا السيطان ولا هذا الجهل في هذا المركزين العملاء الذي يلعبوا باليمن لا بد من نحر من اليمن إن شاء الله الشعب اليمني يتسلح لا بد من يدخلون يتخلون عدم من مرة هذا الجنوب يا أهل الجنوب أرضوا أبدكم أنتم العظم والكل لا تبلدونهم أبدا وداخلين إلى السعودية أن هذا السعودية يقولون لك المحتلين في أنا تتليهوت المركز من اليهوتي الصيوني كرم الشيطة لا بد من نعره من مرة وتخيل لك وتخيل سلم على عطير هذي وعلى مجرد وعلى كل من الذي مثنى وبارك الله فتحفظكم ربي ولا تعطي مني أول جلعة فأنتم المدد وإحنا السنة لكم ولا نزلت ولا حتى جدوات من عبدين تلبوا مع اليهوتي ولا نسلم بعبوا الله مستثثين هؤلاء السياط الخواني اللي بلعبوا سنة لكن إن شاء الله أن يصبح حليفنا قريب قريب لا نطال أبو صورنا مثل هذا الأمر وصار تاريخنا ولا إسرائيل ولا كل قطاع إن شاء الله كلنا يدواء مع الله ومع النبي ومع أهل بيته وتحيل لكم جماعة ونقول الله وأكبر الموت لأمريكا الموت إسرائيل اللعنة على الله النصر للإسلام وتحيل للمسلمين المجاهدين الأبطال.

صباح الله بالخير يا سماد. الو عمك عبد العاطف من دوله الحارس، احفظك الله انت وعبد الله الحيفي وحمد كلام وحرب ولا ما فشل المرتزقه او اصحاب عمران واسماد بينهم ويسلموا ويخرجوا حق النسوان وحق المعويش يا وينهم.

أولا أشكرك يا حسنت معاك أبو عبد الجلال، أشكر طاقم الإذاعة جميعا بجهودكم يعني بالفور المعنويات للشعب اليمني وكله كل مبسوط عليكم وعملتم هذا عمل عظيم عند الله سبحانه وتعالى. فأني نذكر للشعب اليمني كل من بيستمع علينا جماعة عن المناورة في الحدود السعودية، قالوا ليش المناور وقالوا افعلوا مناورة المكتب في الحدود مع السعودية الآن يستلقف الضرب، من قال له يشيل الحوثي يناور على حدود السعودية؟ اليوم بندق أرامكو وبندق السعودي ولا كلمة، والمرتزق قال يا واحد صعب وأعطينا بقاضة حوالي 5 شهر ما بش لا الآن جاءت معي بكرة في مركز أبي دور الضابط مبرغ ما أحترمه يعني مش مركز أبي بس ما خبرت مع المركز أبي طب الله ما معهم ريال 5 شهر ولا بدول محاجة وما غير بدعنا نادي السعودي لا مضر خط السعودي للمركز أبي والله طول الضابط المرتزقين نقول لهم اشكروا السيد عبد الملك والله ما بقول لكم البشان هذا اللب أضرح السيد عبد الملك جميع السعودي لكن ما عاد تشيك الجو قاتل وهكذا قلوا شكرا بدل ما تقول يا شكرا يا سلمان قل شكرا يا سيد عبد الملك والله ان قد كان السعودي خلصنا على دعوة ما عاد تجينا فوقف الشاهد لكن لو ما سويت ملعين الحمر يا عبد الله ما ضرب. وبالنسبة للشعب اليمني شكوا بالله به مصر يعني يوم الجزيرة العربية بإذن الله قريبا وإن السيد داي يعيد الإسلام لي وتحياتي لكل من لكل مجتمع لكل حرب والله عليكم ورحمة

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا دارب يا دارب قلت دينك وقلت حفظك وقلت وطنك، تصير تصير جابوا لك بلاد العراقيين، تصير البحر الأحمر والبحر العربي تصير كبرى، تصير كبرى رجال الله حافظوا عليه. وانت حد الزمزم يتاكيه او لا ما حدثت عليها بدي انت انا صح جار احنا معاي دخوان كي بعين يقول زمزمية زمزمية مش قدرة لدي احنا نضرب زمزمية هل بأسد لا انت حدثت عليها اما المحاضرة احنا قد التمويض والعرابيضة حافظوا على الزمزمية. اما الطريق الذي زاد لك يجي في وقت ثلاثة سجمة صراحة انا قد فترة فيها لا الفرع هذا الى من حيث فيها في هذا الضربة. الله يدمره يا دارك ويدمر العراد ويدمر كل مرتزق ملعوب يا في للجيش والقوة الصرفية لكل حرب هذا الدم السيد ولكل إعلامي عبد الملك سليمان الأمانة يا أمان الله يا ناس نور في الله كل فرد الطاقم مع الله.

السلام عليكم أخ خلد. مبروك للشعب اليمني ومبروك للقوات المسلحة اليمنية ومبروك للسيد ومبروك للشعب اليمني كافة على الضربات الموفقة في حضرموت ومارب والمحرق. وهذا ما قال الله وأعدوا لهم ما استطعتوا من قوة. والآن اطمننا بأن الجمهورية اليمنية دولة قرآنية عظمى لا خوف عليها. وتحياتي لكم وتسلم أيديكم أخيكم أبو جمال يافع.

الله عليك أخوي سند، وتحية كاملة للمتصلين الأحرار. قال الله تعالى: وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم. وقال الله تعالى: حقا علينا نصر المؤمنين. يجب أن يفهم الشعب اليمني، شعب الإيمان والحكمة، أن نحن قد رفعنا بفضل الله عز وجل راية الانتصار، وننتظر من العدو السعودي الصهيوني متزقته وعملاءه أن يرفعوا راية الاستسلام، وإن شاء الله من نصر إلى نصر. وتحية لسماحة السيد عبد الملك بدر الدين حفظه الله والجميع إخواننا بالجبهة، أخوكم أبو خالد المهري من محافظة المهرة.

مساء العزة والكرامة والشموخ، أخبارك يا سند الكميم؟ سلام ربي عليك يا مؤمن، اللهم صل على محمد وعلى آله. نبارك للشعب اليمني العظيم والسيد القائد بمناسبة هذه الضربات الحيدرية التي تلقاها العدو السعودي في المخاء وفي مارب وفي البحر الأحمر، والقادم أعظم بإذن الله سبحانه وتعالى. والسعودي هو عدو الأب والجد. على العموم لازلنا مستمرين في عملياتنا في حظر الملاحة البحرية على العدو السعودي، ونحن في أتم الجهوزية والاستعداد، وعيوننا مفتوحة للرصد الدائم واليد على الزناد. رسالة إلى السيد القائد سيدي مولاي سيد عبد الملك ابن بدر الدين الحوثي، أقول له يا سيدي قلوبنا وأرواحنا لك الفداء، اضرب بنا عمق البحار، والله لو تطايرنا ضرة تبعثنا في الهواء، لازلنا ثابتين وشامخين لن نكل ولن نمل حتى يحقق من الله النصر.

ورحمة الله وبركاته. أبو يمن علي العزيمي من أمانة العاصمة. أولا وقبل كل شيء نحمد الله ونشكر فضله على انتصاراته العظيمة تأييده لنا بالنص. ثانيا نحمد ونشكره على النعمة المهداة منها للشعب اليمني بهذا السيد العظيم بهذا القائد العظيم. ثم بقواتنا المسلحة نحمد الله ونشكر فضله. بالأمانة فاجأونا إحنا فاجأونا قبل ما يفاجأوا العدو. إيش هذه الانتصارات العظيمة؟ إيش هذه الاستخبارات؟ إيش هذه الضربات؟ إيش المسددة؟ نحمد الله ونشكر فضله. إيش هذا التصنيع الحربي الرهيب؟ لله جزيل الحمد والشكر يا رب. يعني حتى معنوياتنا اليوم فوق السحاب. حتى بث الإذاعة المستضعف المسكين يعني كل يوم ضعيف، لكن اليوم قوة يعني ازداد معنويات بالانتصارات وبالضربات هذه. نحمد الله ونشكر فضله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. والله أكبر. الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، اللعنة على اليهود، النفس للإسلام.

السلام عليكم مسياتي لكم معكم هذا الطمسان الجديد على حلقة الكويس ويرحم الله الشهداء ويحفظ الله حتى الملك الحزي ويحفظ الله المشتاع ويحفظ الله القوشاركي ويحفظ الله القوان والمسير والمكتوط الحربي والبحر والقوة المسلحة والأهم وتحياتي لكم نقول الله أكبر على الموت يا مريسا الموت الغائل الله على سعيد الله المصر والإسلاح الحياة يكون ملك أحكامي.

الو السلام عليكم. معاك احمد علي محمد، احمد علي محمد الدرعي من صنعاء. نحيي قائدنا وقيادتنا ونبارك لهم على هذا الانتصار. واما السعودي قتل حد حقوق تملا، قتل العالم باخر من عدو الاسلام والمسلمين. جدوا على ابوه بالضرب حتى يستسلم ويري الله حق ويري العالم قدامه. ما دام عذر احد، ما راى الا امريكا وسلامتكم.

السلام الله عليكم ومن نصر إلى نصر. معاكم أبو شهاب السلامي من محافظة دمام. نرجو من القوة الصاروخة أن كتفوا ضرباتهم على العدو السعودي، هو الذي حاصرنا، هو أعظم من اليهود وأشد كفرا والمنافقين. يريدوا إذلالنا، لن نذل ولن نستكي، صامدوا فضل الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والشكر لله أن الحب حالفني أن أكون من المشاركين. تحياتي لعبد الله الحيثي وسند الكمان وكل العاملين في إذاعة صنعاء وكل المجاهدين وأبو خالد المهري. وأقول لو تجمع الإنس والجن أخوكم البقالي عبد الله البقالي. أقول لو تجمع الإنس والجن أنت خسران. كل جمعة قد حسبنا حسابه. هذه اليمن يا سعودي ما هي إيران. لو عاد في عند الإيراني دب بابه. هذه اليمن يا سعودي من المهرة إلى نجران وتحرير اليمن قد جئتنا بأسبابه. هذه اليمن من شرورة إلى جيزان وعصير حبنا ويا محسن ضبابه. احتل إيطاليا وكنا ورعان واليوم فينا من سيب ومن هو في شبابه. كل مع هذا الطائفة السعودي خان واليوم بالله واشرب هذه شرابه. حال والتحرير أرضنا يا يمن حال. والحق لزوم يرجع لشباب أصحابه. والحق لزوم يرجع لأصحابه. قال حرر الله وحرر أرجع الله الشجعان قلت السعودي وأبنابه. هذه مهمة تبايا اليمن من كل مكان. وابو جبريل بيعلنها في خطابه وتحياتي وسلامي لقائدي وقرة عيني سيدي القائد الرمز عبد الملك بن بدر الدين الحوثي. وشكرا لكم على هذه الإتاحة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

عليكم. نشكر للضربات الحيدرية التي تبيض الوجيه. معاكم أحمد دهمش من حضرتك. نشتي ضربات حيدرية بالشركات داخل المملكة السعودية. يا أخي هذا السعودي بينه غرور وبينه كبر وبينه ويطاول على الأموال الطائلة الذي ينفقها إلى أمريكان وإلى اليهود وإلى الصهاينة. نرجو من قيادتنا أن يضربوا يد من حديد بالشركات النفطية وبالموارد لا يفضل مننا واحد. احنا جاهزين وتحت الاستعداد. معكم أحمد دهمش وشكرا لكم.

أسعد الله صباحكم بكل عزة وكل كرامة وكل محبة. تحياتي لكم ولكل الطاقم العاملين في إذاعة صنعاء، إذاعة الصمود والثبات والعزة والكرامة. تحياتي وسلامي أهديها من غرب اليمن محافظة حجة مديرية أسلم للأخ العزيز والكبير والكبير خالد المهري، الذي عندما نصنع صوته نصنع صوت العزة وصوت الكرامة وصوت الإباء وصوت الشموخ في محافظة المهرة. لكم كل التحية والتقدير والاحترام. تحياتي وسلامي للمجاهدين العظماء الكرماء. تحياتي وسلامي لكل اليمنيين الذين يثبتون ويصمدون في كل الميادين. تحياتي وسلامي للمجاهدين في القوات البحرية. تحياتي وسلامي لكل من عز عليه وهان عليه، كلم اليمني واليمنيين. تحياتي وسلامي للسيد القائد العالم الهدى الذي أخرجنا من الظلمات إلى النور. تحياتي وسلامي للقوات المسلحة اليمنية التي تسطر اليوم أروع الملاحم في التاريخ. بهذه المناسبات العظيمة نستلهم ويطل علينا ذكرى مولد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم الذي أخرج الأمة من الظلمات إلى النور. نستلهم من هذا الرسول محمد صلى الله عليه وسلم الذي كان أجود من الريح المرسلة، الذي كان يعز عليه أن يرى المظلومين وأن يرى المقهورين ولا ينصرهم، الذي تحرك وقال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلن يصلين العصر إلا في بني صهيبة، فحررها من اليهود، حررها من الطغاة، حررها من المجرمين والمستكبرين. تحياتي لكم حيث من معيني جيد أسلام حضر الحجة، ولكم كل التقدير والمحبة والاحترام.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم أبو حمزة الرعي من محافظة صنعاء. زارتي قال بعد بسم الله الله أكبر قالها كل مؤمن في اليمن شعب الأداء والكرامة والتقبل القوية المهيمن نصر واستشهاد غاية مرامة في سبيل الله للعز مدمن والسعودي بايذوق الندامة العبر في البحر الكل آمن والسعودي بايدنا أمامه في المرض والطليماني مزمن بانداوه لين يشفاس وقامه الحصر بالحصر الحصر بالحصر بالتزامن حصار شعبي من حقوقه عامه وبعدها لا صار ذي ما يطمن يا رجال ماشي علينا ملامه بحن فرد الصوت لا ما يآمن من رب الكون حاكم نظامه دام دك النفط فيه في المكامن والتخن يسحق مثير الغمامه ويعقله من عادل اليم مخمن في جهات خيبر وقصر اليمامه أو يعود وكل هين وكمن فر متبرقع مثير النعامه وجيشنا الأبطال كامل مأمن للوطن من خان دق وعلامه ولعبنا بالله واثق ومؤمن جنب جيشك تحزم حزامه نصر واستشهد مع الله ضامن سواء على الدنيا ويوم القيامة وكل مؤمن في حياته يثمن ومن أبو جبريل ذكر ابتسامه من أبو جبريل ذكر ابتسامه وسلامتكم.

سند هي للأخ سند ولجميع المجاهدين في الجبهات وللأخ القائد عبد الملك بدر الدين الحوتي سلام الله عليه، ورسالتي للجنوبيين الذي كانوا مع الانتقالية الذي قتلوا منهم أكثر من 500 نفر المفروض أنهم يد واحدة مع حكومة صنعاء، ونقول للسعودي اليهودي الذي كان يدي التريليوهات للأمريكي اليوم التريليوهات وصلت لا يد الذي يسيل القرآن يحرق القرآن ويدفع القرآن. وسلامتكم أخوكم أبو مشير وشكراً.

استدعت الباطل أن الباطل كان سعوفا. حي على الذهاب، حي على المعركة، حي على الذهاب من أكبر الهندي على وجه الأرض وأكبر كيارا من جيلك قرأتها في إيطاليا قبل سنة قبل مجرأتها. هنا اليمن، هنا صنعاء، هنا اليمن الطبيعي كما ينزل هو خلصا وغربا. أيها اليمنيين جاء فرصتكم أيضا الهندية السعودية المجرورة من بأن نقتلناها ودمرناها وحاصرناها وكل مواردها فريق الهندية السعودية ولا اسمكم اظلموا أي أخوة في كل دار في كل مدينية في كل محافظة اليمن شرقا وغربا جاء وقت الحق وجاء وقت ساعة العمل ضد عدونا الحقيقي اصلح عدنا قائم ولا وفرقنا يا للحياة ولا لا جمهورية ولا ملكية ولا ويجمع الكوارث ويجمع المستكبرين من مشارق الأرض والمغاربة فيتمحهم ويجيلهم أموالهم ويجمعهم رأسهم من الشاة وتراعي ثمن على شاكلته من حرب اليمن. أيها اليمنيون، أيها اليمنيون جاء شخص الحق، جاء شخص الحق، جاء شخص الغلط، جاء شخص الانتفاع. اغلقوا يا أمتي السعودي، اغلقوا بجرومه، اغلقوا يعني كل موارده. عصروا وفي البر والبحر لا عرض لا وطن لا وإن شاء الله أنهم يتفقوا على هذا اليهودي هذا السعودي هذا المجرم الذي يريد أن يهينا من على وجه الأرض فنهيك أنت يا مخلد يا مجرم يا بدوي يا كلب وإنا من تصور على الباقي سجون والدوائر وسنعلم الذي يغرق أي من قرب يقرب الله أكبر بيت الأمريكا أي موت الأسرائيل أن يقف على الباب أن يقف الأسرائيل.

السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. معكم عارف ياسر من بني بلو. قال الله تعالى قد خلص من قبلكم سنة من فسيروا في الأرض. انظروا كيف كان عاقبتهم كذلك. وقال في آية أخرى قل سيروا في الأرض ثم انظروا كيف كان عاقبتهم كذلك. فما حصل في إيران واليمن سنة إلهية في نصرة المؤمنين الصادقين الوافدين دواه. فما له عقل سليم يتأمل في كلمتين فسيروا وكلمة ثم انظروا. واضحوا وحكم انصار المؤمنين في الأرض على الكافرين من زمن رسول الله محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى يومنا هذا. والأذن كثيرة وواضحة. فمن دولة إيراء حصاء إيراء للعدو الأمريكي والصهيوني في مدن هرمز. ومن اليمن من ذو قبل من ضب وحصار ومن اليمن